0: ادعت انها تستهدف تقويض القدرات العسكريه الايرانيه. كنا قد تابعنا على مدى الايام الماضيه استمرار هذه السلسله من الضربات. تقول القياده المركزيه الامريكيه انها تستهدف فيها عاده مواقع للمراقبه الساحليه من انظمه الاتصال والرادارات الساحليه القريبه من مضيق هرمز، وكذلك منصات الدفاع الجوي ومنظومات الدفاع الجوي الايرانيه، بالاضافه الى مراكز السيطره والقياده. وكذلك ذكرت أنها تستهدف أو استهدفت فيها، خاصة يوم أمس، استهدفت فيها ما وصفتها البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية في إيران. في ليلة أمس كانت قد قالت إنها استهدفت عشرات الأهداف بذخائر دقيقة التوجيه انطلقت من مقاتلات ومسيرات وسفن حربية أمريكية. وتضيف القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المتوقع أن تصدر بيانا بعد نهاية هذه الجولة من الضربات اليوم. يوم أمس كان من اللافت أن جولة أو سلسلة الضربات استمرت لنحو 8 ساعات. نحن نتوقع أيضا أن تصدر بيانا في ختام هذه السلسلة من الضربات هذه الليلة. اللافت أيضا هو هذا التوسع في نطاق والمدى الزمني الذي تستغرقه هذه العمليات العسكرية، بالإضافة إلى طبيعة الأهداف. في قبيل هذه الجولة من التصعيد كانت تصف العمليات العسكرية بأنها عمليات محدودة، في معظمها يتركز على السواحل الغربية والجنوبية الغربية لإيران، بالإضافة إلى تركيزها بشكل رئيسي على مخازن الأسلحة والصواريخ والمسيرات الإيرانية. هذه المرة انتقل بنك الأهداف إلى هذه البنى التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. والمسؤولون الأمريكيون لوسائل إعلام أمريكية يقولون إن سلسلة الضربات يوم أمس استهدفت ما لا يقل عن 7 جسور في منطقة بندر عباس، والهدف الرئيس يقول المسؤولون الأمريكيون إنه قطع الإمداد عن القدرات العسكرية الإيرانية التي ترسلها لاستهداف السفن في مضيق هرمز، وكذلك للعمل على تقويض هذه القدرات على المدى البعيد. التأكيدات أيضا التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون في الساعات القليلة الماضية هو استمرار الحشد العسكري الأمريكي طائرات التزود بالوقود في طريقها إلى المنطقة، تحديدا إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. يقول موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عدد نقلات أو عدد الطائرات التزود بالوقود التي في طريقها إلى المنطقة يوازي العدد الذي استخدمته الولايات المتحدة في بداية هذه الحملة العسكرية أو عملية الغضب الملحمي نهاية شهر شباط الماضي. أيضا لدينا هذه المواقف التي ما تزال يؤكدها مسؤولون أمريكيون، تتصل باستمرار المحادثات مع الجانب الإيراني. حتى الآن لم يكشف عن طبيعة هذه المحادثات ولا وإلى أين وصلت. في غمرة كل هذا التصعيد العسكري يظل التأكيد بأن المسار الدبلوماسي ما يزال نشطا وفاعلا، وأن الوساطة تتواصل مع الإيرانيين من جهة ومع الأمريكيين من جهة أخرى. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي توعد بالاستمرار في هذه السلسلة من الضربات حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات ويحققوا المطالب الأمريكية، لا سيما فيما يتصل بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: لكن ماذا عن الجناح الذي يوصف بالمعتدل أو الواقعي في الولايات المتحدة في ظل هذه النزعة التصعيدية الآن في البيت الأبيض، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة والتي أثار من خلالها الجدل جي دي فانس؟
0: بالفعل هذه المواقف ما يزال صداها مسموعا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. هناك من يعتقد بأن نائب الرئيس الأمريكي قدم تصريحات كانت شفافة وواضحة فيما يتصل برؤيته للاستمرار في هذا الصراع وكيفية إدارته، وكذلك الموازنة ما بين الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي والسياسي، وأيضا خيار تشديد العقوبات. من المرتقب في الحقيقة أن تصدر مواقف إضافية فيما يتعلق بهذه التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جيدي فانس. جيدي فانس يقول إن الصقور في واشنطن لا يقدمون حلولا واقعية للصراع مع إيران ويريدون حربا بلا نهاية، وكذلك أشار إلى التأثير الإسرائيلي على مسار المفاوضات وعلى الرأي العام في الولايات المتحدة، وقال إن هناك من هو في داخل الحكومة الإسرائيلية من يريد الاستمرار في هذه الضربات دون نهاية ودون حل. هناك يقول أيضا من يدفع بهذا الاتجاه هنا في واشنطن، ولكنه أكد على ضرورة أن مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز تريد الولايات المتحدة أن تفرضها من خلال الوسائل العسكرية متى ما كانت ضرورية، وكذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية. وتحدث عن المقاربة الأمريكية في التعامل مع الملف في مجمله، وأنها تتعامل بأهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى. في المدى المنظور هي تركز على تأمين حركة الملاحة وتدفقات النفط والغاز في مضيق هرمز، وكذلك على منع إيران من إعادة بناء وترميم منشآتها النووية التي قصفتها الولايات المتحدة في بداية هذه العمليات العسكرية أو العام الماضي. وأيضا على المدى البعيد يقول إن الولايات المتحدة تريد تعهدات من قبل إيران بعدم السعي لامتلاك قدرة إنتاجية للحصول على سلاح نووي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى رانيا قاسمي، مراسلتنا في طهران. مرحبا بك رانيا، ضعينا في صورة ما اتضح إلى حد الآن بشأن الضربات الأمريكية، ما استهدفته وما هي الخسائر التي ألحقتها بالمنشآت التي طالتها هذه الضربات.
2: نعم مراد، يعني فيما يبدو أن الولايات المتحدة تواصل توسعها جغرافيا في تنفيذ هجماتها على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية التي تواصل استهدافها لليلة السابعة على التوالي بدءا من خوزستان، هرمزجان وبوشهر، وصولا إلى أقصى جنوب شرق إيران وياسستان وبلشستان، ولكن حتى الآن لم يتم استهداف هذه المحافظة بعد. هناك توسع باتجاه وسط إيران، يعني المحافظة فارس والتي تقع شمال محافظة هرمزجان تم استهداف فيها مدينتي لار ودرابد، وشمال محافظة فارس باتجاه وسط إيران تقع محافظة يزد، حيث تم استهداف خمسة انفجارات في أطراف مدينة يزد. هذا توسع جديد، محافظة جديدة في وسط إيران بعيدة جدا عن السواحل الجنوبية الإيرانية. لم يتم الإعلام بعد عن طبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن وإذا ما كانت يعني عسكرية أو تخطط الولايات المتحدة من ورائها لتنفيذ أمور أخرى، ليس هذا من الواضح بعد. ولكن ما هو واضح أن الهجمات مستمرة، وتحديدا على محافظة هرمزجان، نتحدث عن انفجارات في بندر عباس، في جزيرة قشم وفي سيريك، بالإضافة إلى استهداف جزيرة لاراك، وتحديدا استهداف برج للمراقبة الملاحة البحرية. الاستهدافات أيضا في محافظة هرمزجان طالت المزيد من المنشآت المدنية، نتحدث عن نفقا وجسرين، بالإضافة إلى الجسور الستة التي تم استهدافها ليلة أمس، بالإضافة إلى أحد محطات تحويل خطط السكك الحديد في مدينة بندر عباس. هذه الهجمات في هذه المحافظة فقط أسفرت الليلة عن سقوط 3 قتلى وثمانية مصابين، هذا فيما كان قد وصل يعني حتى ظهر اليوم عدد الضحايا من المدنيين وفق وزارة الصحة الإيرانية إلى 38 قتيلا و 400 جريح. بالإضافة إلى محافظة هرمزجان، نتحدث عن بوشهر والتي تعرض فيها كل من مدينة بوشهر وتشاغوداك للاستهداف، فيما تم إسقاط مسيرة من نوع MQ-9. وفي محافظة خوزستان تعرض كل من أهواز وأوميدية أيضا للاستهداف، أيضا تم إسقاط مسيرة من نوع MQ-11، هذا بالإضافة إلى أن ما سمع من أصوات في محافظة لورستان بعد الاستهداف الأول الذي طال أحد أبراج المتعلقة بالتلفزيون الإيراني والذي أدى إلى انقطاع جزئي للإرسال التلفزيوني، ما سمع من أصوات أخرى هي بسبب الصواريخ الإيرانية التي أطلقت من هذه المحافظة باتجاه الأهداف التي تؤكد إيران أنها أمريكية ومعادية في المنطقة. في الجانب الآخر وفي إطار الرد الإيراني والموقف الإيراني، هناك عدة أمور قامت بها القوات الإيرانية المسلحة. أولا فيما يتعلق بإحكام سيطرتها على مضيق هرمز، أعلنت أنها أوقفت 4 سفن حاولت الخروج من مسارات غير معلنة، وتجاهلت الإعلان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بالكامل. تم الإعلان أنه تم توقيف هذه السفن المخالفة. سبق ذلك إعلان قيادة بحرية الحرس الثوري عن تعرض ناقلتين للانفجار جراء مرورها من مسار ملغوم، ما أدى إلى اندلاع الحريق الهائل فيها. وتم التأكيد هنا من قبل بحرية الحرس الثورية أن على السفن حفاظا على استثماراتها وعلى أرواح العاملين على هذه السفن أن يتجنبوا اتخاذ المسارات التي تحرض الولايات المتحدة كما يقول البيان السفن على المرور بها وهي غير آمنة. هناك أيضا كان قد أعلن قبل ذلك بساعات عن توقيف سفينة تايلندية أيضا كانت قد حاولت العبور من المضيق، مخالفة بذلك الإعلانات والإجراءات الإيرانية الموجودة حاليا والمطبقة حاليا في المضيق. على الجانب الآخر تتواصل الضربات الإيرانية على ما تصفها بالأهداف الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة. نتحدث عن أن الجيش الإيراني باستخدام مسيرته الهجومية قام باستهداف كل من قاعدة العديري وقاعدة علي السالم في الكويت. قال أنه استهدف مخازن للوقود وأيضا مباني لهيئة الأركان، هذا بالإضافة إلى استهداف جسور للمواصلات في الكويت. وفي الأردن تم التأكيد على أنه أيضا تم استهداف مخازن للوقود في قاعدة الأزرق بالأردن، باعتبار أنها المركز الجديد للقيادة والسيطرة للقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها. هذا بالإضافة إلى أنه كان قد أعلن الحرس الثوري سابقا بأنه قام باستهداف مركز للذكاء الصناعي والذي يتم من خلاله تحديد الأهداف التي تقوم الولايات المتحدة باستهدافها في داخل إيران، وذلك وهذا المبنى متواجد في البحرين. تم الإعلان عن استهدافه وأيضا استهداف مخزن للزوارق المسيرة. كل هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التصريحات السياسية أيضا والاتهامات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة. هناك تأكيدات من قبل الحرس الثوري ومن قبل حتى قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي، والذي قال أن هذه الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية واستهداف المدنيين هي سيتم الرد عليها بقوة. وتم التأكيد على أن هناك تحذيرات من مواصلة استهداف البنى التحتية، وتم التأكيد على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا وأنه مع استمرار الهجمات الأمريكية لن يسمح بتصدير المواد أو المواد الأسمدة أو أي قطرة من النفط أو الغاز. هذا بالإضافة أيضا إلى تحذير عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي من أنه قد تتصاعد العمليات العسكرية الأمريكية وقد تستهدف منشآت نووية، وذلك من أجل محاولة فرض شروط جديدة على إيران في المفاوضات. ولكن فيما يتعلق بهذه النقطة تم التأكيد على أن إيران قد تضطر إلى أن تتحول استراتيجيتها من الدفاعية والرد بالمثل كما حدث طوال هذه الأيام والليالي الماضية إلى استراتيجية هجومية وعمليات أكثر تدميرا. إذن إيران تقول أنها ستواصل الدفاع عن نفسها. كانت قد أكدت على أن الحل الوحيد هو بعودة الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها بعد أن اتهمتها بنقضها كاملة سواء البند الأول أو أي من البنود 14 الموجودة في مذكرة التفاهم. كان تم التأكيد على أن هذا هو السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق، ولكن فيما يبدو مع تصاعد الهجمات الأمريكية واستهدافها، كما تقول طهران المنشآت المدنية والمدنيين وهما تعتبره جريمة حرب، وطلبت الأمم المتحدة بالتدخل وحتى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل وإدانة هذه الهجمات. كانت قد حضرت بأنها سترد عليها، وكانت قد حضرت أيضا حتى من خلال مقر خاتم الأنبياء المركزي بأنها سترد على هذه الاستهدافات باستهداف البنية التحتية في المنطقة. إذن هناك تصعيد ولكنه حتى الآن محسوب، فإيران حتى الآن تحذر الولايات المتحدة من أن استمرار عملياتها قد يدفعها إلى ساعة الصفر ولاستهداف القطع البحرية الأمريكية التي أكدت أنها ترصدها بدقة في المنطقة، هذا بالإضافة إلى رصدها التحركات الأمريكية في القواعد في المنطقة والتي على أساسها تعمل على تحديث بنك أهدافها بشكل مستمر، وهو ما ساعدها كما تقول بيانات الجيش والحرس الثوري على استهداف المزيد من مقرات السيطرة، المزيد من مقرات تواجد القوات الأمريكية وتكبيدها خسائر كما تقول البيانات العسكرية. مراد،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش انضم إلينا من واشنطن سيد ديفيد ديروش، وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. كما ينضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حداد، القيادة الإيرانية تتحدث اليوم عن هجوم شامل، ما الذي يعنيه هذا المصطلح عمليا؟ لكن قبل ذلك سيد حداد نشير إلى هذا الخبر، إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول ادعاء الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ادعاء الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. طبعا سنعود إلى هذا الخبر بالذات، لكن قبل ذلك أكرر عليك سؤالي سيد حداد، عندما تتحدث القيادة الإيرانية عن حرب شاملة، ما الذي تعني؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، يعني إيران حتما لن تكشف عن كل أوراقها في هذه الحرب، يعني لأنه هذه حرب، وهذا ليس مؤكد بأنه تنتهي خلال يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، وحتى سنة. فلذلك هي تبقي بعض الأوراق من أجل يعني الضغط على العدو. العدو هناك يقوم بعمليات ضد إيران، يستهدف المدنيين، يستهدف منشآت مدنية، يستهدف يعني بشكل طائش حقيقة يعني خلال هذه الحرب، وهذا واضح يعني حتى خلال يومين الأخيرين. فلذلك حتما إيران تبقي بعض الأوراق لكي تستخدمها في الوقت المناسب، هذا أمر مؤكد، لأنه هذه تكون استراتيجية دفاعية واستراتيجية حربية يعني من جانب إيران. ومثلا من هذه الأوراق أنا باعتقادي يعني ممكن إيران توسع عملياتها، نطاق عملياتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية والوجود الأمريكي ونقاط تواجد القوات الأمريكية، تفعيل المضائق الأخرى مثل مضيق باب المندب، كل هذا يأتي في إطار هذه الحرب الشاملة في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك الولايات المتحدة كذلك تلوح وتهدد بحرب شاملة ضد إيران في نهاية المطاف، وكما قلت يعني في نشرات سابقة هذه حرب الإرادات، وإيران أثبتت أن لديها الإرادة أولا في الاستمرارية في هذه الحرب، في توسيع العمليات، وكذلك في يعني استخدام جميع أوراقها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما هو الذي يدعمه؟ الصمود. يعني هناك لا يوجد لدى إيران قدرة عالية من الصمود، وهذا ما أثبتته كذلك الأمور خلال المرحلة الأولى من الحرب الأمريكية، يعني حرب 39 يوما. ونتذكر يعني في تلك الحرب أمريكا جاءت بكل إمكانياتها وأوراقها وذخائرها وبوجود الكيان الصهيوني ولم تحقق أهدافها، ومعروف يعني ما هو كان هدف الولايات المتحدة في اليوم الأول من الحرب، قالت بصراحة إسقاط النظام، ولكن هي فشلت في ذلك وتراجعت عن ذلك. في نهاية المطاف هذه حرب بالنسبة لإيران وحرب وجودية بالنسبة لإيران في مواجهة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موضوعها ليس فقط مضيق هرمز، يعني هي نعم تريد أن تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ولكن هي ما زالت تتابع الأهداف الأولى من الحرب، ما زالت تتابع التأثير على موقف إيران، التأثير على الشعب الإيراني، التأثير على القيادة الإيرانية، وهذا ما لم تستطيع تحققه يعني ما لم تستطيع تحققه في حرب التسعة.
1: بمعنى سيد حداد، ما الذي تريده؟ ما الذي تريده الولايات المتحدة وتخشاه إيران؟
3: أنا قلت لكم أهداف أمريكا أوسع من موضوع السيطرة على مضيق هرمز، وأصلا هذا السيطرة على مضيق هرمز وده أمريكا أصبح لها سيطرة كاملة على عسكريا على المنطقة.
1: نعم يعني هذا لن يكون سيد حداد أنت تلمح، لكننا نريد وضوحا أكثر. بعبارة أوضح، ما الذي تريده أمريكا من إيران؟
3: هي نعم أنا قلت لكم يعني أنا لم ألمح، يعني وضحت لكم بشكل واضح، هي لديها هدف يعني من هذا الحضور الواسع العسكري الذي تريد أن تحققه ولا تستطيع تحققه. أعتقد بنظرا لإرادة إيران وصمود إيران، هي تريد إضعاف إيران، يعني حتى إذا الآن لا تريد إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تريد إضعاف إيران.
1: وتريد هي لا تريد إسقاط النظام، إنما تريد إضعافه.
3: الآن ممكن تريد إضعاف إيران، ولكن إذا الآن ترى بيدها أن يكون مثل هذه الفرصة، هي تبحث هذا الموضوع. هذا الموضوع أنا أقول لك هذا لم يخرج من برنامج أي إدارة أمريكية. يعني هناك كل الإدارات الأمريكية عندما دعمت أحداث في إيران، قوى إرهابية، عمليات، حروب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثمانينات، يعني بعد انتصار الثورة، انقلاب عسكري، هذه قائمة يعني طويلة. هذه كانت
1: سيد حداد، بما أنك
3: سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين،
1: بما أنك أعدتنا إلى التاريخ، طبعا سنتحدث عن حرب النقلات التي يبدو أنها تتكرر هذه المرة بعد أن بدأت في العام 84 خلال الحرب الإيرانية العراقية. لكن قبل ذلك أنتقل إلى سيد ديفيد ديروش في واشنطن. سيد ديروش، عندما تتحدث القيادة المركزية الأمريكية وتقول إن ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني من اصطدام نقلتي نفط بألغام بحرية وما أدى إلى انفجار، ما عار عن الصحة، ما الذي تلمح له هنا السنتكون؟ قبل ذلك لدينا هذا الخبر العاجل، الجيش الكويتي يتحدث عن ويقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني. الجيش الكويتي يتحدث ويقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني. سيد ديروش، إذن إلى ما تلمح القيادة المركزية الأمريكية؟
4: حسنا، مثل ما تعلم النظام الإيراني ادعى بأن ناقلتين تعرضتا للتفجير، والقيادة الأمريكية أرادت فقط توضيح الأمر ولا يريد أن تنتشر هذه الأخبار المضللة من أجل التأثير على الرأي العام الإيراني. إيران بإمكانها أن تدعي ما تشاء، ولكن الولايات المتحدة لديها صحافة حرة وصادقة، والقيادة المركزية أرادت فقط أن توضح هذا الخبر.
1: لكن سيد ديروش، هل تنفي الولايات المتحدة وجود ألغام بحرية أم أنها تنفي تعرض هذه الناقلات للانفجار؟
4: نعم، هنالك ألغام، ولكن يبدو أن التقارير الإيرانية ليست دقيقة. ذلك ما تؤكده ربما المعلومات التي لدى القيادة المركزية الأمريكية. وأعتقد بأن إيران بصدد فقدان مراقبة مضيق هرمز، ربما قد رأوا بعض الألغام تنفجر بسبب محاولة إزالتها. لا أدري ما الذي قد تم رصده، ولكن إذا لم تقل سيت كوم الحقيقة فذلك سينكشف في الإعلام الأمريكي.
1: رغم كل ذلك، إيران تعلن كذلك عن إيقاف 4 سفن وصفتها بالمخالفة للمسارات التي حددتها هي. إذن قدرة إيران على السيطرة على الملاحة البحرية لازالت موجودة رغم كل هذه الضربات العسكرية الأمريكية.
4: نعم هذا صحيح، لا تزال لديهم القدرة على استهداف السفن المدنية وخاصة ناقلات النفط سواء في رواق أو في الرواق العماني. وأعتقد بأن عمان فقدت السيادة على مياهها بهذه الطريقة، وبطبيعة الحال ناقلات النفط ثقيلة الحركة، ولا تزال إيران قادرة على استهداف من يقوم بهذا المرور البري. ولكن ذلك لا يمنع بأن العمليات العسكرية في شابهار وفي بندر عباس وغيرها قلصت من القدرات للبحرية الإيرانية.
1: سيد حداد، هل ما نشهده الآن هو بداية حرب استنزاف تشبه حرب الناقلات التي بدأت في العام 84 بين العراق وإيران، لكن بأساليب مختلفة وأكثر تطوراً، بأساليب القرن الحادي والعشرين؟
3: هذا السؤال مهم للغاية. قبل ذلك أوضح نقطة عن ما يقوله السيتكوم. لا، السيتكوم يعني يريد بأي شكل من الأشكال يقول أن مضيق هرمز مفتوح ويقول للسفن تعالوا وأنا أفتح لكم الطريق، وهو سيورط يعني السفن بمشكلة. ولا أعتقد هناك أحد الآن يصدق بيان السيتكوم أو يعني يهتم لما تريد الولايات المتحدة، يعني ما تنشره الإحصائيات خلال حتى هذه الأيام يعني تثبت أن السفن لا تريد أن تعبر من مضيق هرمز. نعم هذه نقطة مهمة، وحتى نتذكر يعني في تلك الحرب تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى في أواخر يعني الحرب، حرب نظام صدام على إيران، يعني بعد تلك حرب الناقلات هذا تطور، وأمريكا التي كانت تدعم صدام يعني في تلك الحرب هي تدخلت بشكل مباشر. ونعم هذه الأيام تشبه تلك الأيام، ولكن أنتم أشرتم إلى نقطة مهمة بأساليب القرن الواحد والعشرين. حتى في تلك الأيام أمريكا يعني استهدفت طائرة مدنية إيرانية، وهي كانت تمر وتذهب إلى مدينة دبي في الإمارات، وتم استهدافها واستشهد يعني 290 راكب أو من ركاب تلك الطائرة، وكان يعني معظمهم من الإيرانيين وبعض الأجانب. فلذلك يعني نعم الوضع هو على نفس الشكل، ولكن في تلك الفترة كانت الأمور واضحة. الهدف هو كان ليس من الجانبين، مثلا من جانب إيران والعراق في تلك الفترة يعني السيطرة على مضيق هرمز، هذا كان ليس الهدف، هذا كان يأتي في إطار المواجهات بين إيران والعراق. يعني هناك في تلك الفترة نظام صدام كان يعني يستهدف الناقلات الإيرانية، يستهدف الآبار الإيرانية، إيران كانت ترد عليه لأنه تلك حرب شاملة وبرية، ولكن
1: لكنها كانت ترد كذلك من خلال استهداف مثلا الكويت والسعودية التي كانت تدعم نظام صدام في تلك الحرب كذلك.
3: نعم وأنا أريد أشير إلى هذه النقطة، ولكن ما يشبه ذلك أواخر الحرب عندما تدخلت أمريكا وجاءت بنفس الكلام في فترة ريغان، قالت أن أريد سيطر على المنطقة وسيطر على مضيق هرمز، وتوسعت نعم توسعت إلى تلك المواجهات، ولكن في تلك الفترة سرعان ما، وإيران كانت ليس لديها هذه القدرة على فكرة، يعني كانت قدرات إيران أقل من هذه القدرات بكثير يعني في تلك السنوات. ولكن الإرادة الإيرانية في تلك الفترة منعت الولايات المتحدة من الاستمرارية بذلك الإجراء، خاصة عندما إيران يعني وسعت المواجهات إلى نقاط أخرى. الآن الوضع نفس الحال، الولايات المتحدة تأتي وتقول أريد أن أسيطر على مضيق هرمز، لم تعطي فرصة 30 يوما للبند الخامس. أنا أتذكر قبل 3 أيام مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والمسؤول عن متابعة هذا الموضوع مع سلطنة عمان ومع دول المنطقة قال هناك شهر واحد كانت أمريكا تعطي هذه الفرصة لتنفيذ البند الخامس، هناك إيران تقوم بإزالة الألغام، يتم تحديد مسار، ومن ثم الوضع كان ينتهي والأمور تعود إلى حالتها العادية. ولكن أمريكا حتى لم تعطي هذه الفرصة، بدأت تفتح مسارات، بدأت تتدخل في الموضوع، وهذا ما أدى إلى هذه الأزمة والمشكلة. لأن أمريكا أنا قلت لكم سابقا يعني لديها كان نية مبيتة، تريد أن تسيطر على مضيق هرمز، تريد أن تسيطر عسكريا أوسع من السابق على المنطقة وعلى المياه الإقليمية في المنطقة وعلى المياه الدولية في المنطقة. نعم. على كل شيء نسميه هذه المياه في المنطقة.
1: سيد حدث، هذا يجعلني أتوجه بهذه النقطة إلى سيد ديروش. سيد ديروش، هل بالفعل هدف الولايات المتحدة هو السيطرة على مضيق هرمز مثلما يقول سيد حداد؟
5: لا أعتقد ذلك.
4: انظر ما كان حاصلا قبل الثورة الإسلامية الإيرانية، كان هنالك فقط بارجة في البحرين ولم يكن هنالك قواعد أمريكية أصلا، وبدأت تلك المنشآت لأن الشركاء والحلفاء طلبوا بإقامة المنشآت العسكرية والقواعد مثلما طالبت بذلك دولة قطر على سبيل المثال من أجل

0: الدفاع عن نفسها، لأن إيران لم تتوقف عن تهديد سيادة تلك الدول، وهي التي بدأت بمحاولة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، مما جعل مصالح تلك الدول مهددة من قبل إيران. إذن لذلك رأينا في هذه الحرب أن رغم هذه الدول لا تشارك في الحرب أنه يتم معاقبتها. إيران تتجرأ على الإمارات العربية وليس على إسرائيل، لأنها تمثل تهديدا للنظام الإيراني أكثر من إسرائيل. و إيران بذلك خسرت جيرانها المسلمين.
1: سيد ديروش، فقط نذكر بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني. وحول هذا التطور ينضم إلينا من الكويت مراسلنا محمود الزيبق. محمود، ما الذي توفر من معلومات حول ما يجري الآن؟
2: حتى الآن صدر بيان عن رئاسة الأركان الكويتية يشير إلى أن الجيش الكويتي يتصدى حاليا، وهذا البيان صدر قبل دقائق معدودة فقط، يشير إلى أن الجيش الكويتي يتصدى حاليا لطائرات مسيرة معادية اقتحمت أجواء البلاد. لكن حتى الآن أنا أتحدث هنا عن مدينة الكويت داخل الكويت، الكويت العاصمة، لم تطلق صفارات الإنذار. عادة إذا ما كان الخطر قريب فصفارات الإنذار تدوي إذا ما اقتربت هذه المسيرات أو الأجسام أو الصواريخ أي شيء معادي. هنا عادة تدوي صفارات الإنذار، بما يعني أن منطقة الخطر ربما أبعد عن مدينة الكويت العاصمة. لكن يمكن أن نشير إلى أنه في الأيام الماضية وخلال اليومين الماضيين على الأقل كان هناك هجمات بالطائرات المسيرة، بالأمس كان هناك أيضا صواريخ باليستية. وطبعا أشار الجيش الكويتي في بياناته التفصيلية التي يصدرها عادة مساء كل يوم ليحصي فيها ما تم، ما يعني الطائرات والأجسام المعادية التي دخلت إلى البلاد، طبعا أشار إلى أن هذه الاستهدافات استهدفت منشآت حيوية ومدنية في البلاد. طبعا كان من ضمن هذه المنشآت بعضها يسميها الجيش الكويتي أو السلطات المختصة، وبعضها لا يتم الإفصاح عنها. لكن مما نعرفه ما أعلنته وزارة الكهرباء بالأمس هو الحديث عن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه أصابتها، استهدفتها هجمات إيرانية بالطائرات المسيرة، وأسفرت عن حريق، اندلاع حريق كبير داخل هذه المحطة، وأسفرت عن تعطل في عدد من وحدات توليد الطاقة داخل المحطة. وأيضا اضطرت الوزارة لتفعيل موضوع الطوارئ بينما يتم إجراء العمليات الفنية لهذه المحطة وإعادة صيانة ما تم استهدافه. طبعا أيضا كانت قوة الإطفاء قد أشارت إلى وجود حريقين وقعا خلال الاستهدافات يوم أمس، وهذين الحريقين نتحدث عن حريقين في موقعين مختلفين في جنوب البلاد. طبعا أشارت قوة الإطفاء إلى أن 6 فرق إطفاء ساهمت في إخماد الحريق الأول والسيطرة عليه، تشاركها فرق أخرى تابعة لإطفاء الجيش الكويتي وفرق تابعة لإطفاء الحرس الوطني الكويتي، حتى استطاعت السيطرة على هذين الحريقين بعد عدة ساعات من الاستهداف في موقعين مختلفين في الجنوب كما أشرنا. إذن هذا التوقيت تحديدا يمكن أن نقول بأنه أصبح توقيتا معتادا للاستهداف منذ 8 يوليو، وحتى الآن شبه يومي تقريبا. يمكن هناك كان يوم واحد لم يكن فيه استهداف في هذا التوقيت، كل الأيام المتبقية خلال نتحدث عن 9 أو 10 أيام كلها شهدت استهدافات للكويت. في الغالب كما أشرت لك هناك استهدافات لمنشآت مدنية وحيوية. وطبعا يقول الجيش الكويتي في بيانه وفي تصريحاته أن حاليا وفقا لما سمعناه أن أصوات الانفجارات إذا سمعت فإنها ستكون ناجمة عن عمليات الاعتراض، اعتراض هذه الطائرات المسيرة أو اعتراض الصواريخ البالستية. حاليا نتحدث عن موجة من الطائرات المسيرة، بالأمس خلال الساعات 24 الماضية أسفر عن هذا الاعتراض سقوط بعض الشظايا في عدة مواقع داخل الكويت، مواقع مختلفة ومنها مواقع سكنية وفقا لما أشار بيان الجيش الكويتي. طبعا أسفرت هذه الهجمات عن أضرار مادية لكنها لم تسفر عن أي إصابات بشرية. كان هناك أيضا استهداف لقطعة عسكرية لمعسكرات للجيش الكويتي. طبعا أشار بيان الجيش الكويتي إلى أن عددا من منتسبي القوة البرية للجيش الكويتي أصيبوا في هذه الهجمات على المعسكرات الكويتية وعلى ثكنات كويتية. وطبعا أشار بيان الجيش الكويتي إلى أن هؤلاء الجنود المصابين هم بحالة مستقرة ويتلقون العلاج حاليا في المستشفيات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق. طبعا سنعود إليك في حال جد أي جديد أو تطور في هناك في الكويت. أنتقل إلى سيد حداد في إيران. سيد حداد، عندما تستهدف إيران جسورا في الكويت، في السابق كانت تقول إنها تستهدف قواعد عسكرية أمريكية، الآن استهداف الجسور وهي جسور منشآت بنية تحتية مدنية، ما الغاية من ذلك؟
3: رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في مراحل جديدة من عدوانها على إيران استهداف كذلك هي الجسور، وبذريعة بأن هي تستخدم لأغراض عسكرية. وهناك يعني تستهدف الآن هي منذ اليوم الأول كل المنشآت المدنية في إيران، وهذا ليس لأول مرة، وحتى استهداف الجسور ليس لأول مرة. ولكن في نهاية المطاف إيران ترى نفسها بأنها معنية بالدفاع عن نفسها. يعني هناك إيران كذلك تعتبر أن هذه الجسور تستخدم من أجل نقل المعدات الأمريكية والقوات العسكرية الأمريكية.
1: لكن سيد حداد لنأخذها فكرة فكرة. الولايات المتحدة استهدفت جسورا ومنشآت مدنية، إيران ردت باستهداف مصالح أمريكية في دول الجوار، لنقل هذا منطقي. لكن عندما تستهدف إيران منشآت مدنية في الكويت، فهي هنا تستعدي الكويت، هي لا تستعدي الولايات المتحدة، لأنها تضر بمنشآت بنية تحتية مدنية تابعة للكويت وليست منشأة أو لنقل قاعدة عسكرية أمريكية.
3: لأن هناك إيران تعلن ما يتم استهدافها، يعني هذا واضح وما يتم استهدافه. أولا يجب أن نرى ما هو الذي أعلنته إيران في استهدافه، وأي نقطة إيران قامت باستهدافه، حتما هذه النقاط تقدم خدمات للقوات الأمريكية وللقوات أو للوجود الأمريكي ولتلك القواعد الأمريكية. يعني هل هذه القوات الأمريكية لم تستخدم مثلا ذلك الجسر أو تلك المنطقة؟
1: لكن الجسور الكويتية وهي منشأة مدنية يستخدمها كل كل كل شخص، لماذا لا تستهدف إيران القوات الأمريكية أو البوارج البحرية الأمريكية مباشرة؟
3: إيران تستهدف القوات الأمريكية، إيران تستهدف البحرية الأمريكية، هذه كلها بيانات واضحة. يعني أنا ليس كلام من نفسي لكي أقول مثلا أنا عندي معلومة أن إيران استهدفت هذه البارجة أو لم، لا، هذه بيانات رسمية من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وإيران حذرت سابقا الولايات المتحدة بأنها ستستهدف كل المنشآت التي كذلك تقدم الخدمة وتقدم الخدمات للوجود الأمريكي. يعني هناك يوجد وجود أمريكي في مناطق أخرى، ولكن تلك المناطق أو تلك الدول حتى الآن لم تعطي الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتم استخدام تلك الإمكانيات ضد إيران. على سبيل المثال تركيا الآن، هل سمحت مثلا للقوات الأمريكية أن تستخدم قاعدة الإنجرليك وتقوم بعمليات ضد إيران؟ لم تسمح بذلك. أي دولة كذلك تقدم الخدمات للولايات المتحدة الأمريكية، تقدم الخدمات للقوات العسكرية الأمريكية، لم تمنع الولايات المتحدة من أن تستخدم تلك القواعد للهجوم على دولة جارة، وهذه الدولة جارة تتعرض منشآتها المدنية، مواطنيها لهجوم، هناك عدد كبير من الشهداء ومن المواطنين. يعني هناك من أين تم استهداف مدرسة ميناء؟ واضح من أي دولة في المنطقة، ومعروف من أين دولة في المنطقة، وعدد الصواريخ وتلك الصواريخ ما هي كانت وكيف تم إطلاقها. فلذلك يعني هناك لا أستطيع على أحد يقول أنا أعلن أنا نفسي أنا لن أدعم هذه الحرب وأسمح بأن أرضي وأجوائي تتم يتم استخدامه من أجل الهجوم على دولة جارة. هذه كذلك حقيقة يعني.
1: سيد ديروش، كيف تقيم واشنطن تهديد إيران بشن حرب شاملة، خاصة مع اتساع بنك الأهداف الإيرانية ليشمل منشآت مدنية مثل ما أشرنا قبل قليل جسور في الكويت؟
0: حسنا، أولا تركيا تعرضت للهجوم وتعرضت للقصف بصاروخين في بداية الحرب، وكذلك تم الاعتداء على القواعد الخليجية رغم أنها رفضت انطلاق الطائرات من أراضيها. إذن هذا ليس منطق عسكري، بل هذا المنطق هو محاولة السيطرة على دول الخليج لفرض سطوتها وإمبراطوريتها، مثل ما رأينا ما يحصل في جنوب لبنان، وكذلك في الهجوم يوم أمس على سوريا. رغم أنه لا توجد هناك قواعد عسكرية أمريكية، رأيناهم كذلك خاصة يعيدون الكرة ويستهدفون مملكة البحرين ودولة الكويت، وكذلك رأيناهم يستهدفون كذلك منشآت مدنية في عمان. أعتقد بأن هنالك سبب سياسي، وهو محاولة دفع دول الخليج لطرد القواعد الأمريكية. ثانيا، يريدون أن يفرضوا السيطرة على هذه الدول، والسبب الرئيسي هو أنهم غير قادرون على استهداف البارجات الأمريكية والطائرات الأمريكية، لذلك ربما يستهدفون الحلقة الأضعف وهي جيرانهم. رأيناهم لم يستهدفوا المنشآت العسكرية في عرض البحر، ولم يتسببوا في قتل ولا جندي أمريكي واحد. أعتقد بأنهم فقط يحصرون كل هذه الذخائر ويهدرون أموالهم على صواريخ ومسيرات يتم اعتراض أكثر من 90% منها، وذلك يظهر إحباط الحرس الثوري، وهو عادي عندما يكون لديك نظام فاسد.
1: لك يا سيد ديروش، هذه الدول الخليجية التي استضافت هذه القواعد الأمريكية، هذه القواعد لم تحميها، بالعكس هي عرضتها للقصف، وبالتالي ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة كحماية لهذه الدول حتى لا تتعرض لكل هذه الخسائر التي تتعرض لها بسبب الهجمات الإيرانية؟
0: حسنا، سؤال ممتاز. الحضور الأمريكي محدود جدا، هنالك فقط قاعدة هجومية في المملكة العربية السعودية، وقد تلقت العديد من الضربات الإيرانية، بينما القواعد الأخرى لا توجد فيها لا صواريخ باليستية ولا غيرها. والضمانات الدفاعية هي تدخل الأمريكيين في حالة التعرض إلى غزو شامل، مثل ما حصل مع الكويت عندما تم اجتياحها من قبل قوات صدام حسين. ورأينا بأن عندما يعتدي النظام الإيراني على المنشآت المدنية في الخليج، فإنه حتى لو حصل ذلك في دول أخرى، فإنه من الصعب الدفاع عن المنشآت المدنية. وفيما يتعلق باستهداف الجسور، مثلما تفضلتم في تقاريركم كان فقط لقطع خطوط الإمداد العسكرية للجيش الإيراني وعدم استهداف ناقلات النفط في المضيق.
1: سيد حداد، عندما تمنع إيران وتقول لن تسمح بتصدير الأسمدة وأي قطرة من النفط أو الغاز طالما أن هذه الضربات الأمريكية موجهة ضدها، فما الذي ترمي إليه؟ هل هي حرب اقتصادية تمارسها أو تواجه وتجابه بها هذه الضربات الأمريكية؟
3: الضيف الأمريكي لأنه استخدم يعني مصطلح سخيف. النظام الفاسد هو النظام الأبستيني الفاسد الإرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية القاتل للأطفال، الأطفال يديه ملطخة ليس فقط بدماء أبناء الشعب الإيراني، أطفال مدرسة ميناب، أطفال نادي الفتيات في لاميرد والكثير من الأباء، هو يديه ملطخة ب يعني دماء الشعب اللبناني، الشعب الفلسطيني، 70,000 فلسطيني استشهدوا على يد هذا الكيان الصهيوني المدعوم كاملا من الولايات المتحده. فلذلك يعني هذه القاب الولايات المتحده ارجو لا يستخدمها على بقيه الدول. هناك توجد نقطه مهمه، نعم هذه الحرب يعني ستكون حرب اقتصاديه لانه الولايات المتحده الامريكيه يعني هي سبب دخول الحرب الى هذه المواجهه والحرب الاقتصاديه كما يعني سميتمونا، وهذه يعني تسميه صحيحه. لأن هناك حقيقة يعني عندما هو لا يريد أن يسمح لإيران وهي دولة كبيرة في المنطقة بأن تصدر النفط تصدر الغاز، إيران كذلك لا تسمح بذلك. يعني لا يمكن بأن هناك هو يسمح للبعض بذلك ولا يسمح لإيران بذلك. فلذلك هذه الحرب الاقتصادية مستقبلا ستتوسع أكثر من الآن، خاصة إذا إيران استخدمت يعني المضائق ورقة المضائق الأخرى وبعض الأوراق الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. ومن يكون سبب ذلك؟ السلوك الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الرئيس الذي هو حقيقة يعني يفتقد لأي رؤية واقعية ويريد فقط أن يحقق ما هو الذي يريده، وإيران لا تسمح بذلك ولا يعني أنا حتى باعتقادي ورأينا يعني في بدايات الحرب مع إيران هناك القادة العسكريين الأمريكان الذين استقالوا أو أقالهم الرئيس الأمريكي. لأن هناك كان يوجد أشخاص واقعين داخل القوات
1: نعم، لكن سيد حدد الأمريكية حرب اقتصادية نعم حرب اقتصادية نتائجها وإيلامها سيكون للعالم أكمل وليس فقط أجمع وليس للولايات المتحدة فقط.
3: هناك يوجد تساؤل يعني من تسبب بهذه الحرب الكبرى؟ الولايات المتحدة. إيران بدأت الحرب، إيران يوم 28 فبراير بدأت العدوان، الولايات المتحدة بدأت العدوان. إيران كانت قبل ذلك إذا تعود إلى الأرشيف ونتذكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين، حتى إيران كانت تحذر الولايات المتحدة بأن أي إجراء أمريكي سيقابل بإجراءات أقوى. فلذلك الآن الولايات المتحدة يعني المسؤول الأول والأخير على هذه الأزمة الاقتصادية، هذه المشكلة هي الولايات المتحدة. فلذلك حتى نرى يعني الحلفاء للولايات المتحدة خاصة الحلفاء الأوروبيين يكتفوا فقط بالتصريحات، هم حتى غير مستعدين بالدخول إلى جانب هذا الرئيس الأمريكي وهذه الإدارة الأمريكية في هذه الحرب وفي هذه المواجهة. لماذا؟ لأنهم يعرفون تماما أنهم يتورطون أكثر مع هذه المشكلة التي اختلقها هذا الرئيس الأمريكي. يعني حتى هذه الدول تعلن، صحيح تعلن الآن مواقف من الرئيس الأمريكي خوفا من الضرائب والرسوم وما شابه ذلك، ولكن في نهاية المطاف حتى هؤلاء غير مستعدين لأن هذا الرئيس الأمريكي يعني بدأ يغرق العالم مع نفسه بهذه المشكلة وبهذه الأزمة، وهناك لا أحد أعتقد يستطيع يعني يريد أن يدفع فاتورة يعني هذا الأسلوب. يعني لا يصف كلمة سيئة، ولكن يعني هو كل عمله وكل إجراءاته سيئة، ولكن هذا يعني الغباء من جانب الرئيس الأمريكي الذي ورط العالم في هذه الورطة وهو مستمر فيها.
1: سيد ديروش، عندما تصعد الولايات المتحدة من هجماتها على إيران ترد إيران بأساليب غير متناظرة، أو لنقل هناك مواجهة لكن بأسلوبين أو نهجين غير متناظرين، هناك تصعيد عسكري من الجانب الأمريكي وهناك تصعيد وتضييق اقتصادي من الجانب الإيراني، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل ما مدى كفاءة هذا النهج الأمريكي في ظل وجود رد إيراني غير متناظر أو متكافئ.
4: ما
0: لا أعتقد بأن الأمر كذلك. أنا أتفق مع ضيفكم بأن الرئيس ترامب ليس لديه استراتيجية واضحة، وأنه دخل في هذه المغامرة مع إسرائيل وفشل في بناء تحالف دولي، وأنه أخل بوعوده في ما يتعلق بالسلام في العالم. ولكن أعتقد بأن هذا التكتيك الإيراني ليس غير تقليدي، ولكنه بكل بساطة غير شرعي وغير قانوني، لأنه ضعيف إلى درجة أنه لا يمكنه الرد مباشرة على القوات المسلحة الأمريكية. لذلك هو يعتدي على السفن المدنية البريئة ويعتدي على جيرانه. الرئيس ترامب حاول أن ينتهج المسار الدبلوماسي، ولكن تم انتهاك مذاكرة التفاهم باستهداف السفن في مضيق هرمز، بما أجبره إلى استئناف الحصار البحري والعمليات العسكرية. إذن لا يمكن أن تتحدث عن استراتيجية ناجحة إلا إذا ما جربت كل الطرق والوسائل. ذلك ما فعلته إدارة واشنطن، وأعتقد بأن هذا التصعيد سيتواصل، وأن ذلك سيزيد في عزلة إيران، وأننا ربما قد نرى استهدافات أكبر فيما يتعلق بمقرات وقواعد الحرس الثوري بما في ذلك في طهران.
1: لكن سيد ديروش، مثل ما أشرت، هذه الاعتداءات التي تتعرض لها السفن التجارية في مضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية، ألا تظهر عجز الولايات المتحدة هنا عن الحسم في موضوع هذا المضيق، الذي يوم أمس كان تحدث وزير الحرب الأمريكي عن أنه لا يخضع للسيطرة الإيرانية؟
0: سؤال جيد. أعتقد بأن إيران ليس لديها سيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وإلا لا وجهت بطريقتها تلك السفن، ولكن الأسهل هو استهدافها، ذلك هو الحل الأضعف. وفيما يتعلق بالقوات البحرية الأمريكية، هي رفقت على الأقل 6 ناقلات في الأيام الأخيرة ودفعت عنها، وأنها استأنفت هذه العمليات العسكرية بسبب اعتداءات إيران على السفن والناقلات. وهي تتحجج بمسألة السيادة، وسنرى كم سيدوم ذلك. لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سيتوقف عن هذه الحملات العسكرية إلى غاية إضعاف القدرات الإيرانية، وأن يتم ردعهم لعدم الاعتداء على السفن والناقلات. لحد الآن أعتقد بأن إيران لم تنجح في استهداف الأهداف العسكرية الأمريكية بعكس استهداف دول الخليج.
1: سيد حداد، هل تراهن طهران على إنهاك الإرادة السياسية الأمريكية أكثر من تحقيق نصر عسكري في هذه المرحلة؟
3: الرئيس الأمريكي يعني هو سرعان ما يتراجع، وفي نهاية المطاف حرب الاستنزافية لن تكون في صالحه. هو إيران بلد كبير يعني، ولا يستطيع بأن يضعف قدرات إيران أو يؤثر على قدرات إيران كما هو يريده. يعني إيران دولة هي تمتلك المبادرة الآن، هي لديها قوة حرب غير المقارنة داخل منطقة مضيق هرمز، الخليج الفارسي، بحر عمان، المحيط الهندي، وبذلك استطاعت يعني إيلام وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يستطيع إلى ما لا نهاية يستمر بهذا العدوان، خاصة هو ليس مدعوم لا داخل الولايات المتحدة ولا خارج الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نترك هذا كلام بعض المسؤولين الأوروبيين الذي هو فقط مجرد كلام خوفا من الرئيس الأمريكي، ولكن حتى هؤلاء قلت لكم حلفاء ولا يريدون الدخول إلى جانبهم، ويستطيعوا ويريدوا أن يبعدوا نفسهم عن هذه الحرب الأمريكية. في نهاية المطاف نعم، أول إيران لديها الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا عنصر الإرادة مهم للغاية. لديها قدرة الصمود، هذا موجود قدرة الصمود، وهذا الصمود واضح يعني من خلال استمرارية إيران. وفي نهاية المطاف باعتقادي، وأضيف نقطة مهمة أنا نسيت أضيفها للسؤال الأول، هناك لدى أمريكا هدف قصير كذلك على قصير الأمد. ما هو؟ يريد أن ينتزع أمور أكثر من إيران إذا هناك حدثت مفاوضات خلال مثلا الفترة القادمة، وهذا ما لم يعني تعطيه إيران الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو يريد يضيف أمور جديدة على مذكرة التفاهم، يريد يضيف ملفات جديدة على ملف الاتفاق،
1: ومذكرة التفاهم ربما يعني لم تأخذ حظها من مقابل

0: إدارة واشنطن هو محاولة تحقيق الأهداف العسكرية خاصة عبر القوات الجوية وكذلك استهداف القوات البحرية للحرس الثوري. بعد ذلك سيتم تقييم هذه الحملات وجدواها مثل ما حصل ذلك بالقضاء على الإبادة الجماعية في كوسوفو، وحيث الأمريكيون استهدفوا كذلك قوات الشرطة السربية ونجحوا في ذلك، وحصل ذلك كذلك باستهداف الجسور في نهر الدانوب في التسعينات. أعتقد بأن نفس هذه السيناريوهات ونفس المسارات تنتهجها القوات الأمريكية لمحاولة عزل الحرس.
1: شكرا جزيلا لك سيد ديفيد ديروش، الشكر لسيد مختار حداد. وصلنا إلى رأس الساعة وما زلنا معكم مشاهدين في تغطية نتناول فيها تطورات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في يزد وسط البلاد وفي الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبي إيران. التلفزيون الإيراني قال إن الهجمات أو هجمات العدو على هرمزجان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في حصيلة أولية. وكالة فارس قالت إن العدو هاجم 3 جسور وأنفاق في المحافظة. وقال مسؤولون في المحافظة إنه تم إغلاق عدد من المحاور والطرق عقب استهدافات للبنى التحتية للمواصلات. وقالت وكالة تسنيم من جانبها أن صاروخا أصاب برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك جنوبي إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات جديدة على إيران الليلة بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إنه تم إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف أن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. في السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وحول كل هذه التطورات معنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيدة. أحمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن ما جرى ويجري حاليا في إيران.
2: آخرها مراد هو ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، قالت إن ما وصفتها بالادعاءات الكاذبة للحرس الثوري الإيراني بانفجار ناقلتين في مضيق هرمز بسبب الألغام المزروعة فيه هي أخبار عارية من الصحة على حد تعبير القيادة المركزية الأمريكية. أيضا كانت قد أعلنت قبل نحو 6 ساعات بداية هذه السلسلة السابعة على التوالي مما تصفها الضربات الرئيسية ضد إيران، والتي تقول إنها تستهدف بشكل أساسي تقويض قدراتها العسكرية. نتوقع أن تصدر بيانا تفصل فيه طبيعة الأهداف التي استهدفتها هذه الليلة خلال الليالي الماضية. كانت هذه العملية

0: تركز على المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية لإيران، وكذلك على أهداف أخرى، مواقع نووية ومواقع أخرى. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها منشآت بنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. يوم أمس قالت إنها استهدفت بذخائر دقيقة التوجيه عشرات الأهداف العسكرية في إيران. شملت هذه الأهداف مواقع للمراقبة الساحلية، منصات وأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك هذه البنى التحتية التي تقول إنها لوجستية خدمية للعمليات العسكرية الإيرانية. وفي هذه النقطة تحديدا يتحدث مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية عن أن تلك العمليات، خاصة التي جرت ليلة أمس، استهدفت فيها الولايات المتحدة 7 جسور في منطقة بندر عباس، والهدف الرئيس هو قطع الإمداد عن القدرات الإيرانية العسكرية التي تهدد بها حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه التأكيدات من قبل القيادة المركزية الأمريكية تأتي بينما يؤكد مسؤولون أمريكيون استمرار التوسع في هذه العمليات العسكرية، وكذلك هذه التأكيدات التي تقول إن الولايات المتحدة ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، تحديدا إلى مطار بن غوريون، بالإضافة إلى قولهم بأن الإدارة الأمريكية الحالية، الرئيس ترامب، مطروح على طاولته خيارات عدة للتوسع في هذه العمليات العسكرية، وأن إرسال هذه الطائرات، طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، هو أيضا لتنفيذ هذه الخطة في حال أقرها الرئيس ترامب ووجه بتنفيذها. ترامب كان قد توعد إيران بسلسلة من الضربات، قال إنها ستكون قاسية، وذكر أن الهدف منها هو استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من تهديد حركة الملاحة في هذا المضيق، الذي تؤكد دائما القيادة المركزية الأمريكية أنه يظل مضيق دولي وحيوي، لا يجب السماح لإيران أن تستهدف حركة الملاحة فيه. لدينا أيضا هذه التأكيدات المرتبطة بالاستمرار في المحادثات. الولايات المتحدة حتى الآن تقول إن التواصل ما يزال مستمرا، ولكن هذه المرة على وقع هذه الضربات العسكرية التي تشنها القيادة المركزية الأمريكية. تابعنا أيضا مراد في الأيام الماضية زيادة يمكن وصفها بالمضطردة فيما يتعلق بالمدى الزمني الذي تستغرقه هذه السلسلة من الضربات. يوم أمس استمرت لأكثر من 7 ساعات، اليوم نحن الآن في الساعة 6، بعد قليل سندخل الساعة 7 من هذه السلسلة من الضربات التي هي ما تزال مستمرة وفق تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية. نتوقع أن تصدر بيانا في نهايتها تؤكد طبيعة الأهداف التي استهدفتها هذه الليلة. أيضا هنا في واشنطن ما يزال الجدل مستمر فيما يتعلق بمشروعية هذه العمليات العسكرية والاستمرار فيها، وكذلك الطريقة التي يجب أن أو المسار الذي يجب أن تتبعه الإدارة الحالية لتجاوز هذه الدائرة من التصعيد، وأيضا كيفية إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون تهديدات إيرانية. وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث كان قد كتب منشورا يوم أمس مقتضبا ألحقه بالصور التي كانت القيادة المركزية الأمريكية نشرتها للناقلة التي اعتلتها، والتي قالت إن هذا الإجراء جاء لضمان امتثال هذه الناقلة لإجراءات الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وزير الحرب قال إن مضيق هرمز مفتوح، وليس إن مضيق هرمز لا تسيطر عليه إيران. أيضا البيت الأبيض كان يقول إن المضيق مفتوح أمام كل السفن ما عدا السفن التي تريد الذهاب إلى الموانئ الإيرانية أو تريد الخروج من الموانئ الإيرانية. وبالتالي المواقف في مجملها هنا في واشنطن تظل على حالها، التأكيد بالاستمرار في هذه الضربات العسكرية. ترامب يتوعد أنه في نهايتها سيستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في إيران، وكذلك يهدد ويلوح باستهداف المنشآت النفطية، ولكنه كان قد قال في مقابلة مع فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لا تريد أن تستهدف في هذه المرحلة المنشآت النفطية الإيرانية حتى لا يتأثر السوق العالمي للطاقة. لدينا أيضا الجدل الذي ما يزال يدفع به الديمقراطيون في الكونغرس، الذين يعتقدون أن هذه العمليات العسكرية غير قانونية، وعلى ترامب إذا أراد التوسع فيها أو الاستمرار فيها أن يعود إلى الكونغرس وأن يأخذ تفويض. لدينا أيضا التأثيرات المستمرة للتصعيد في مضيق هرمز على مؤشرات أسعار الطاقة والوقود هنا في الولايات المتحدة، والتي ما تزال تواصل في وتيرة الارتفاع.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى رانيا قاسمي مراسلتنا في طهران. رانيا، ما الذي يتم الإعلان عنه إلى حد الآن في إيران بشأن الضربات الأمريكية؟
2: نعم مراد، يعني فيما يبدو أن الهجمات الأمريكية ما زالت متواصلة على الأراضي الإيرانية، وذلك لليلة السابعة على التوالي. فقبل قليل سمع دوي انفجار آخر في مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان جنوب إيران. هذه المدينة التي يتم قصفها طوال الليل وعلى مدى الأسبوع الماضي تم استهدافها أيضا مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى باقي مدن محافظة هرمزجان. نتحدث عن جزيرة قشم، عن جزيرة لاراك في جنوب شرق جزيرة قشم، وتم في هذه الجزيرة استهداف برج للمراقبة الملاحة البحرية. أيضا لدينا استهدافات في مدينة سيريك والتي تقع على المدخل الشرقي لمضيق هرمز، وأيضا كانت قد تم استهدافها بشكل كبير طوال هذا الأسبوع. الاستهدافات الأمريكية تسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين من المدنيين، هذا بالإضافة إلى استهداف نفق وجسرين، بالإضافة إلى الجسور التي تم استهدافها ليلة أمس. إذن نحن أمام تصعيد ضد الأهداف المدنية خاصة في محافظة هرمزجان. هناك أيضا قد سمع دوي انفجارات في محافظة بوشهر، تحديدا بوشهر وتشاغوداك، وهنا تم إسقاط مسيرة من نوع MQ-9. وفي محافظة خوزستان تم وقعت انفجارات في أطراف مدينة أهواز وأيضا في مدينة أوميدية، وهذا في المقابل قامت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط مسيرة أمريكية أخرى ولكن من نوع MQ-11. الهجمات الأمريكية امتدت نحو وسط إيران، نتحدث عن محافظة فارس وتحديدا مدينة لار ودرب، وبالإضافة إلى أن محافظة يزد أيضا تعرضت أطراف مدينة يزد إلى الاستهداف. 5 انفجارات دوت في هذه المحافظة، لم يتم الإعلان حتى الآن عن طبيعة هذه الأصوات، هل تم استهداف مركزا عسكريا أو آخر مدنيا، لم يتم الإعلان هذا الأمر بانتظار التفاصيل من الجهات الرسمية الإيرانية. في المقابل هناك كانت تحركات إيرانية عسكرية على مستويين، الأول إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وذلك من خلال الإعلان من قبل بحرية الحرس الثوري على أنه تم استهداف أو إنذار وإيقاف 4 سفن تجارية من المرور من مضيق هرمز، حاولت المرور وتجاهل إعلان القوات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ولكن بعد إنذارها توقفت هذه السفن عن الحركة. أيضا كان قد تم الإعلان عن أن ناقلتي نفط تعرضت للانفجار، وذلك بسبب محاولتها العبور من ممر ملغوم، هكذا تم التأكيد عليه من قبل الحرس الثوري. وهنا يعني حذر الحرس باقي السفن التجارية أنها يعني لضمان أمنها وسلامة العاملين عليها أن لا تتحرك ولا تستمع للتحريضات الأمريكية لسلوك مسارات ملغومة وغير آمنة. كما تم التأكيد أيضا على أن المضيق سيظل مغلقا أمام الحركة الملاحة بسبب انعدام الأمن في المضيق، وذلك كما تقول إيران بسبب الإجراءات والعمليات العدائية في المنطقة. وعلى هذا الأساس تم التأكيد على أنه لن يتم تصدير الأسمدة ولن يتم تصدير النفط والغاز من المنطقة طالما هذه الأعمال العدائية مستمرة. على الجانب الآخر هناك أيضا يعني عمليات تنفذها إيران ضد المواقع والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة. تم الإعلان من قبل الجيش الإيراني أنه تم استهداف قاعدة العديري وقاعدة علي السالم في الكويت. تم خلال هذه الهجمة استهداف مخازن ومستودعات الذخيرة وأيضا مباني لرئاسة الأركان في الكويت. أما في قاعدة الأزرق فتم استهداف مخازن للوقود في هذه القاعدة بالأردن، ومع التأكيد على أن هذه القاعدة الآن تلعب دورا مهما في عمليات القيادة والسيطرة من قبل القوات الأمريكية في كل المنطقة. سبق هذا الإعلان تأكيد الحرس الثوري الإيراني على أنه استهدف عدة أماكن مهمة في البحرين. قال أنه استهدف مستودع الزوارق المسيرة، كما أيضا قام باستهداف منشأة للذكاء الصناعي والتي تعمل على تحديد الأهداف التي تقوم الولايات المتحدة بقصفها في الأراضي الإيرانية. ولذلك تم التأكيد على أن هذه الاستهدافات وقعت بهذا الإطار، وتم تحذير أيضا الولايات المتحدة مرة أخرى بأن المنشآت الصناعية والتكنولوجيا التي لدى للأمريكيين حصص فيها في المنطقة سيتم استهدافها إذا استمرت العمليات الأمريكية ضد المدنيين والمنشآت المدنية. على الجانب السياسي مراد، هناك مواقف سياسية أيضا، يعني هناك تنديد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية سواء المتحدث باسم الخارجية أو حتى وزير الخارجية عباس عراقشي، هذا بالإضافة إلى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة وأيضا مندوب إيران لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كل هذه المواقف الخارجية الإيرانية نددت بالهجمات الأمريكية والتصعيد الغير مبرر للولايات المتحدة، اعتبرت أن ما ارتكب من عمليات استهداف للجسور وأيضا قتل المدنيين هي جرائم حرب. تم التأكيد أيضا على أن إيران ستقوم بمواصلة الدفاع عن نفسها، هذا مع تحذير عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي من تحذير من أنه مع استمرار هذه العمليات قد تقوم إيران بالانتقال من مرحلة الدفاع والرد بالمثل إلى مرحلة هجوم بشكل أكثر تدميرا. هذا هو ما حذر منه محسن رضائي، مؤكدا أنه كان من المتوقع كما يقول أن تقوم الولايات المتحدة بخرق بنود اتفاق أو بنود المذكرة مراد.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. قبل شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن تواجه خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحة المواجهة.
3: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحري عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم، لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها. لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو، قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني، مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر، قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: وحول آخر التطورات في الكويت، تنضم إلينا مراسلنا هناك محمود الزيبق. محمود، كيف يبدو الوضع إلى حد الآن في الكويت؟
4: مراد، قبل نحو أكثر من نصف ساعة بقليل، في 3:30 بالتوقيت المحلي هنا وبتوقيت مكة المكرمة أيضا، أصدرت رئاسة الأركام بيانا أشار فيه إلى أن دفاعاتها الجوية تتصدى حاليا لهجوم بالطائرات المسيرة التي تقتحم أجواء الكويت. طبعا هنا في الكويت العاصمة لم نسمع أي صفارات للإنذار، عادة ما نسمع صفارات الإنذار بالتزامن مع صد رئاسة الأركان للهجمات، لكن أشارت رئاسة الأركان في بيانها إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي. يعني أحيانا تتم هذه الاعتراضات خارج حدود الدولة قبل وصول هذه الطائرات المسيرة المعادية إلى حدود الدولة، وأحيانا تكون في مناطق أخرى من الدولة، في الجنوب أو في الشمال، في محافظات أخرى، في الجهراء أو في الأحمدي. لكن حاليا ما لدينا هو بيان رئاسة الأركان، وما لدينا في اليومين الأخيرين مراد هو استهدافات لمنشآت حيوية ومدنية. هذا ما نعرفه على الأقل من بيانات الجيش الكويتي التي أصدرها في اليومين السابقين، وأشار فيها إلى اندلاع حريقين في جنوب البلاد، نتحدث عن محافظة الأحمدي غالبا. هذين الحريقين سيطرت عليهما فرق الإطفاء بعد ساعات من اندلاعهما إثر الهجمات التي شنت في مثل هذا الوقت تقريبا من ليلة أمس. طبعا شاركت في إخماد هذين الحريقين فرق إطفاء من الحرس الوطني ومن الجيش الكويتي، إضافة إلى قوة الإطفاء. أيضا كان هناك استهداف لمحطة توليد كهرباء، محطة كهرباء وتقطير مياه، وطبعا أثر هذا الاستهداف على بعض محطات توليد الطاقة، على بعض ما يمكن استخدامه، وهناك عمليات فنية حاليا ربما أثرت على بعض على التيار الكهربائي. بالعموم وزارة الكهرباء كانت قد أوعزت إلى المواطنين بالترشيد في استخدام الكهرباء. كذلك أيضا كانت خطب الجمعة أشارت في يوم أمس الجمعة إلى ضرورة ترشيد الكهرباء للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي ومع ما يمكن أن يحدث، وبالتالي هي تحاول وزارة الكهرباء في هذه الساعات وتعمل على مدار الساعة لتدارك الخلل ولإصلاح الخلل وعودة كل الأمور إلى طبيعتها وإلى نصابها، وطبعا وفقا لبيان وزارة الكهرباء. لكن هذا الاستهداف للمنشآت الحيوية والمدنية أصبح شبه يومي هنا في الكويت. تشير الكويت في بياناتها التي أصدرتها وزارة الخارجية إلى استمرار العدوان الإيراني وفقا لما تصفه على مؤسساتها المدنية هنا في أكثر من مرة. بالأمس أيضا كان هناك هجوم على منشأة عسكرية كويتية، وأسفرت عن إصابة بعض منتسبي القوة البرية في الجيش الكويتي، وطبعا أشار بيان الجيش الكويتي إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وهم يخضعون للعلاج في المستشفيات. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق مراسلنا كنت معنا من الكويت. للمزيد من التحليل ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، هو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما سيد حداد. هل تعتبر إيران استهداف منشآت الطاقة والمياه لدى حلفاء واشنطن جزءا من معادلة الردع الآن؟
5: الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني هناك أمريكا تستخدم يعني أراضي وأجواء دول، وهناك عندما يعني وهناك لا أحد يمنع يعني الولايات المتحدة من هذه العمليات. يعني هناك نعم في فترة ما رأينا بعض الدول منعت وهناك لم يحدث شيئا، فلذلك لا يمكن يعني الولايات المتحدة أن تستخدم أجواء تلك الدول، أراضي تلك الدول للهجوم على دولة جارة، استهداف الشعب الإيراني، استهداف المنشآت المدنية الإيرانية، وهناك عدد كبير من الشهداء هم من المواطنين يعني الأبرياء والأطفال والنساء. فلذلك لا أحد يقول أنا عن نفسي وهناك لا أقل يعني هناك يتم استهداف كل هذه الدولة جارة، ويتم استهداف المواطنين بالدولة جارة، ولا أقول لأمريكا بأن لا تهاجمي الدولة جارة من أراضي ولا تستخدمي هذه القواعد. فلذلك هذه معادلة واضحة، يعني في نهاية المطاف أمريكا تستخدم أجواء تلك الدول، تستخدم كل إمكانياتها في تلك الدول لاستهداف دولة جارة. فلذلك إيران حذرت سابقا من ذلك، يعني هذا لم يكن أمر الآن مثلا إيران لم تحذر به وتقوم بإجراء مفاجئ. يعني يتم استهداف طرق مواصلات لمثلا محافظة هرمزغان ومدينة بندر عباس ظنا منه أنه يستطيع مثلا أن يحاصر أو يحدث مشكلة لأبناء مدينة بندر عباس أو أبناء مدينة لار أو أبناء تلك المدن التي استهدف فيها الجسور أو محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء. فلذلك في نهاية المطاف يعني هذا يأتي في إطار رد إيراني على هذا الإجراءات الأمريكية. وهناك من لا يريد أن يتعرض لمشكلة واضحة، يعني إيران قالت له امنع القوات الأمريكية، امنع هذه القواعد الأمريكية من أن تهاجم إيران وتقوم باستهداف دولة جارة.
1: سيد جابرييل سوما، لماذا هذا الحذر الذي توديه الولايات المتحدة في استهداف أي منشآت نفطية في إيران؟
6: المنشآت النفطية ضرورة جدا لتجارة النفط العالمية لأنها تزود العالم بالنفط ضروري، ولكن المشكلة هي أكبر من ذلك. المشكلة هي تتعلق بمسألة محاولة إيران امتلاك هذا السلاح النووي. الرئيس ترامب حذر إيران بأنه لن يسمح لها بأن تقتني القنبلة النووية، ولكن يبدو على أن إيران ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث يمكنها من إنتاج السلاح النووي.
1: لكن عفوا عن المقاطعة، لكن لا أحد يتحدث عن الملف النووي هذه الأيام، لأن هناك تصعيد والصراع حول مضيق هرمز أكثر منه حول الملف النووي. لكن أنا معنيته بسؤالي، لماذا تصعد الولايات المتحدة هجمتها على منشآت البنية التحتية مثل ما أشار سيد حداد قبل قليل في إيران، وهي ملك للشعب الإيراني، وتلحق الضرر بهذه البنية المدنية، بينما لا تستهدف المنشآت النفطية وهي التي تمول هذا النظام كما تقول؟
6: من المنشآت النفطية يعني سوف تسبب أضرارا كبيرة في سوق النفط، ولا يريد الرئيس ترامب ضرب هذه المرافق لأنه أسعار النفط سوف ترتفع في كافة أنحاء العالم وبصورة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم ولكن سيد جابرييل، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك حال إصلاح هذا الخلل وعودة الصوت إلينا بوضوح. طيب أعود إليك سيد حداد، بالنسبة لي أعيد صياغة السؤال الذي وجهته إلى سيد جابرييل بطريقة أخرى. الولايات المتحدة هنا تستهدف منشآت بنية تحتية تضر بالشعب الإيراني، لكنها لا تستهدف

0: منشآت النفطية، وبالتالي ما هي حساباتها؟
1: الحقيقة أولا هي منشآت النفطية كذلك ملك الشعب الإيراني، يعني هذا واضح، يعني هذه يتم منها بيع النفط، في النهاية يتم صرفه على من؟ على الشعب، على تقديم الخدمات للشعب. ولكن الرئيس الأمريكي ونظرا لبعض يعني جوانب من عقليته، والذي عقلية اقتصادية يعني جانب منها، هو خوفا من أن إيران تقوم بردة فعل، وإيران كذلك يعني هذا يكون حق لها في هذه الحالة عندما يتم استهداف منشآت نفطية إيرانية. إيران تستهدف كذلك كل المنشآت النفطية التي يكون فيها عقود أمريكية، ومعروف يعني
0: وهذا سيؤدي إلى رد وهذا سيؤدي هذا سيؤدي إلى ربكة في الأسواق وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هناك تكاليف اقتصادية قد لا تتحملها حتى الولايات المتحدة.
1: نعم، وهذا ما أشرتم إليه دقيق جدا، يعني في نهاية المطاف إذا دخلنا في حرب استهداف المنشآت النفطية وكذلك منشآت تصدير النفط والغاز، في نهاية المطاف نعم هناك العالم سيدخل بأزمة كبيرة وأزمة اقتصادية. وأشرتم في نشرة سابقة في السؤال بأن هل الحرب تحولت إلى حرب اقتصادية؟ نعم هي تحولت إلى حرب اقتصادية، ولكن ليس حرب اقتصادية كاملة. في هذه الحالة ستدخل في حرب يعني أكثر من هي أن تكون حرب عسكرية، تكون حرب اقتصادية، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على العالم. ولكن نرى من سبب ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية، يعني منذ يوم 28 فبراير عندما بدأت هذا العدوان على إيران هي تسببت بهذه الأزمة، تسببت بهذه المشكلة. هل قبل يوم 28 فبراير كان يوجد مشكلة في مضيق هرمز؟ هل كان هناك يتم الحديث عن مثلا أزمات طاقة عالمية؟ في نهاية المطاف باعتقاد الولايات المتحدة هي سبب هذه المشكلة. ولكن هناك توجد ورقة أخرى، يعني غير ورقة استهداف المنشآت النفطية، إذا تم تفعيلها باعتقادي هذه ستكون أكبر لها تداعيات أو تداعيات أوسع على الولايات المتحدة. ما هي؟ هي مضيق باب المندب. يعني هناك يتم إغلاق مضيقين مهمين في العالم الذي يؤثران على الاقتصاد العالمي ونقاط يعني تربط العالم والاقتصاد العالمي وممرات لتصدير الطاقة والسلع. يعني إذا هذا كذلك تم تفعيله باعتقاد هذا سيشكل ضغطا كبيرا على الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة يعني الحلفاء هم يكتفوا فقط بالتصريحات، لأنهم يعني حقيقة يخافون من أن يدخلوا إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحرب العدوانية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي والنظام في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعرفون إذا دخلوا في هذه الحرب التداعيات التي تنعكس عليهم الآن هي ستكون أوسع، يعني إذا هم يشاركوا في هذه الحرب بشكل مباشر.
0: بالفعل حتى جماعة أنصار الله عندما هددت قبل أيام بإغلاق مضيق باب المندب توقعت أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق $200 للبرميل. وبالتالي سيد جابرييل سومة، عندما تلعب إيران بهذه الأوراق، أوراق المضائق تحديدا، إلى ما درجة الإيلام التي تحدثها لدى الولايات المتحدة وتحديدا إدارة الرئيس دونالد ترامب؟
2: تسبب أضرار هائلة في الولايات المتحدة. يعني الشخص الأمريكي، المواطن الأمريكي العادي، يهتم كثيرا بموضوع زيادة أسعار النفط، لأن ذلك يتعلق مباشرة بدخله السنوي. عندما يجد بأن أسعار النفط ارتفعت، وكما تعلم هنا يعني في الولايات المتحدة نذهب نستعمل السيارة دائما في تنقلاتنا، إن كان للعمل أو إن كان للتنزه أو إلى ما ذلك. أظن أكثر دولة تستعمل السيارات هي الولايات المتحدة، ولهذا السبب أي ارتفاع في أسواق النفط سوف يؤثر كثيرا على المستهلك الأمريكي. على الرغم من كل ذلك، الولايات المتحدة لا تستورد النفط. الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، ولكن عندما يرتفع سعر النفط الدولي عندئذ ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة أيضا تبعا لذلك. ولهذا السبب أعتقد أنه من الضروري إيجاد حل لهذا الوضع من قبل البيت الأبيض بالتعاون مع بقية الدول المهتمة بهذا الموضوع.
0: وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل، ما هو سقف التصعيد الذي يمكن للإدارة الأمريكية أن تتحمله قبل أن تواجه ضغطا داخليا؟
2: هناك ضغوط داخلية في الوقت الحاضر، لأنه في نوفمبر

0: انتخابات نصفيه، واذا تضرر المستهلك الامريكي نتيجه لهذه السياسه، عندئذ قد يخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبله، وهذا سوف يتسبب بأضرار كبيرة. خليني أشرح لك فيما لو أن الحزب الديمقراطي فاز في الانتخابات القادمة ماذا سوف يحصل بالنسبة للرئيس ترامب. أول شيء سوف يعمله الحزب الديمقراطي هو إحالة ترامب على المحكمة، ويعني إيجاد اتهامات لترامب، لأنه عنده بعد سنتين لممارسة عمله في الرئاسة، ولكن هاتين السنتين سوف تتسبب بمشاكل سياسية كبيرة للرئيس ترامب فيما لو فاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية.
1: سيد حداد، هل لا تزال العقيدة الإيرانية تقوم على الصبر الاستراتيجي، أم أنها قد تتحول في أي وقت من الأوقات إلى الردع الهجوم؟
2: رأينا هناك بوادر من جانب إيران في أن تتحول إلى الهجوم. يعني عندما مثلا هي بادرت خلال هذه الأيام، رأينا أحيانا في استهداف بعض منصات الصاروخية الأمريكية والقواعد الأمريكية. ولكن نعم، هذا ممكن إيران تتحول، يعني بالصبر الاستراتيجي هو كان يطبق على موضوع المفاوضات السياسية والمتابعة السياسية. ولكن لا أعتقد بعد أن هناك بعد بدء العدوان على إيران الآن يوجد شيء اسمه صبر استراتيجي. ممكن في المفاوضات ما زالت إيران لديها مثل هذا الصبر الاستراتيجي، هذا كذلك الآن لا يمكن تطبيقه 100%، لأن إيران كذلك يعني حتى عندما دخلت في المفاوضات هي كانت تريد أن تصل إلى اتفاق سريع. الاتفاق السريع يعني نهاية سريعة للعقوبات الأمريكية وقرارات مثلا مجلس الأمن والكثير من الأمور، وهذا يكون شيء إيجابي كان بالنسبة لإيران. ولكن الآن إيران في حالة حرب، يعني موضوع الصبر الاستراتيجي لا يطبق 100% الآن على هذه الحالة. بل إيران يعني أنا باعتقادي هي منذ عملية الوعد الصادق أول الأولى، يعني هي دخلت في حالة من يعني الرد الهجومي على الولايات، عفوا على الكيان الصهيوني، ومن ثم هذا تحول يعني على الولايات المتحدة عندما أمريكا دخلت يعني بشكل مباشر في هذه الحرب. يعني هذه الحالة الهجومية الآن هي موجودة في العقيدة العسكرية الإيرانية. صحيح هي الحالة الدفاعية هي تكون الآن ممكن ما زالت هي المسيطرة أو يعني الرد الدفاعي الإيراني، ولكن لا هناك نشهد يعني بوادر من هذه الحالة الهجومية الإيرانية، لأن إيران ترى نفسها معنية بالدفاع عن البلاد وكذلك ردع الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من هذا السلوك الذي يستهدف الشعب الإيراني.
1: سيد جابرييل سوما، إذا استمرت هذه المواجهة شهرا آخر، من سيكون أكثر استنزافا، إيران أم الولايات المتحدة؟
0: ولا أعتقد بأن إيران هي الخاسر الأكبر فيما يحصل. الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد الإيراني توقف تقريبا، الصادرات الإيرانية من النفط تقريبا توقفت، إيران في وضع اقتصادي سيء جدا، ولا أعتقد أن بإيران بإمكانها أن تتحمل هذه الضغوط الاقتصادية. أضف إلى ذلك بأن هناك ضغوط عسكرية أيضا على إيران. الرئيس ترامب حريص على أن يعني ممكن أن يتخذ قرارات عسكرية لضرب منشآت إيرانية، وقد صرح بذلك. هناك مجال لضرب المنشآت كما ذكرت حضرتك الحيوية في إيران. ماذا لو قرر ضرب الجسور في إيران؟ ماذا يحصل في إيران؟
1: هو ضرب الجسور أصلا،
0: يعني ممكن أن يدمر ما تبقى من الجسور. عندئذ تصبح إيران في وضع اقتصادي سيء جدا. فإذا
1: لكن سيد جابرييل، ربما عندما نتحدث ونقول إن إيران ربما تواجه أزمة اقتصادية وما إلى ذلك، إيران تواجه حصارا منذ نشأة الجمهورية الإسلامية قبل 47 عاما، ورغم كل ذلك، كل العقوبات وكل جولات العقوبات، لنقل لم تنهار إيران، بالعكس تكيفت ووجدت مخرجا في كل ضيق تحشر فيه. وبالتالي ربما هنا هذا الكلام غير مقنع نوعا ما.
0: خليني أعطيك أنا مثلا ماذا يحصل لو أن الرئيس ترامب منع إيران من تصدير النفط ومنع أي دولة أو أي شركة من استيراد النفط الإيراني. الدخل القومي يعني يعتمد على الدخل النفط في إيران. إذا ما قرر الرئيس ترامب ضرب هذا المسار النفطي في إيران، عندئذ إيران سوف تصبح دولة ما عندها دخل، ما بإمكانها أن تستورد، ما بإمكانها أن تصدر النفط للعالم، فإذا سوف تصبح في وضع اقتصادي سيء جدا. أنا أتفق معك، إيران في الوقت الحاضر في مأزق اقتصادي كبير لا شك في ذلك، ولكن إذا أوقف تصدير النفط بالكامل عندئذ سوف تصبح مشكلة كبيرة في إيران.
1: لكن هذا لن يكون في صالح الولايات المتحدة، لأنها ستتأثر وأسعار النفط ستعود إليها، لأن نحن نتحدث هنا عن حلقة مفرغة، لذلك هناك حسابات سياسية واقتصادية وراء هذا التصعيد، ولذلك نرى هذا الحذر في بنك الأهداف الإيرانية. سيد حداد، لنعود إلى نقطة كنت أشرت إليها في الساعة السابقة، هل ما زالت إيران منفتحة على المسار الدبلوماسي التفاوضي مع الولايات المتحدة؟
2: هذا السؤال مهم للغاية. قبل ذلك أوضح نقطة للدكتور جابرييل، أن إيران يعني لديها صادرات أحيانا هي تعادل صادرات النفط، يعني بعض السلع إيران لديها معادن نادرة، بلد عنده يعني الكثير من الموارد، وهناك توجد يعني حدود برية كبيرة مع عدد كبير من الدول، موانئ في شمال إيران، وأمريكا تستطيع مثلا تمنع كل هذه الأمور وتمنع كل هذه الصادرات الإيرانية، ليس لديها هذه القدرة. ويتعرف أمريكا إذا منعت إيران 100% من تصدير النفط ما هو سيكون انعكاساته في البداية على الولايات المتحدة في أسعار النفط يعني. وإيران تلتف بالسحاب الآن الذي نحن نتحدث، أنا أقول لكم إيران تلتف على يعني هذه الإجراءات الأمريكية وتصدر النفط، وهذه يعني إيران لديها تجربة 47 عاما في هذا المجال. بالنسبة لسؤالكم، في الحقيقة اولا هناك الان احد لا يتحدث بانه المفاوضات مثلا انهارت بشكل كامل، او هناك مذكره تفاهم انتهت بشكل كامل، يعني مذكره تفاهم هي مؤجله او ممكن نقول مجمده في هذه المرحله. ولكن هناك توجد نقطه مهمه، اذا استمرت هذه الحرب وهذه المواجهه وتوسعت، نعم ممكن في هذه الحاله تنتهي مذكره التفاهم. وانا قلت بالساعه القادمه، ويعني وتلك الفكره بقيت، يعني هناك أمريكا كان لديها هدف طويل الأمد، وتتابع هذا الهدف دائما، وكل الإدارات الأمريكية تتابعه، هو التأثير على الجمهورية الإسلامية، وحتى أن إذا يستطيعوا مثلا يسقطوا النظام في إيران، وهذا ما لم يستطيعوا أن يحققوا، لأنه يعني هناك يعني الدعم الشعبي وواضح في إيران. ولكن هناك في قصير الأمد الولايات المتحدة تريد أن تنتزع أمورا إضافية في مذكرة التفاهم، وهذا واضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة، أو هو عندما كان يضيف بعض الأمور هي لم تكن أساساً في مذكرة التفاهم، يعني هو لديه مذكرة تفاهم يضيف عليها بعض الأمور، فلذلك نعم هو يسعى لذلك. يعني إحدى أهداف هذه الحرب الجديدة في قصير الأمد هو يريد أن يضيف شيئاً أو أموراً جديدة على مذكرة التفاهم، أو يغير في بنود مذكرة التفاهم، هذا ما لم تقبل به إيران. يعني من المؤكد إيران لا تقبل بأن هناك يتم إضافة أمور أو يعني تعديل بعض الأمور في مذكرة التفاهم. ولكن الآن يعني باعتقادي هناك جهد الوسطاء مهم للغاية، يعني باعتقادي الوسطاء يعني إذا استطاعوا أن الآن يقوموا بإجراء أو يأتوا بشيء جديد، هذا ممكن يؤثر على موقف الجانبين، ونرى يعني عودة الجانبين إلى مذكرة التفاهم ومتابعة ذلك، خاصة أن هناك مذكرة التفاهم كانت بحاجة إلى تنفيذ كامل، ومذكرة التفاهم يعني للأسف الجانب الأمريكي لن يسمح بتنفيذها، وهي وكذلك ولن ينفذ ما كان عليه في مذكرة التفاهم، ومعظم مذكرة التفاهم بقيت دون تنفيذ. فلذلك باعتقادي هنا وفي هذه المرحلة دور الوسطاء مهم جدا لعودة الجانبين إلى موضوع المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب سابقا، كان معنا من نيوجيرسي. والآن مشاهدينا إلى نافذة تقرأ التطورات العسكرية الجارية وتداعياتها الاقتصادية مع الزميلة غنوة إبراهيم.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي تبحث جولة التصعيد العسكري الحالية في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية. فمع تصاعد الاستهدافات الأمريكية للسواحل الإيرانية وتجديد الحصار البحري على إيران، يتجدد السؤال بشأن التداعيات على الاقتصاد الإيراني وأيضا على أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى انعكاسات التصعيد على الصناعات العسكرية. أسئلة نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. كذلك يرافقنا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع. ولكن أولا ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية، ونظرة على الوضع الحالي القائم في مضيق هرمز والمواقع التي استهدفتها أحدث الضربات الأمريكية على إيران.
4: غنوة، منذ انهيار التفاهم، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تحولت المواجهة العسكرية تدريجيا من ضربات تستهدف بعض المواقع الإيرانية إلى مواجهة مستمرة نوعا ما. في الماضي كانت الاستهدافات تجري بشكل محدد ليوم واحد، هذه المرة استمرت المواجهات واستمرت الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة. على المستوى الأمريكي، ما هي الأهداف التي تدرجت واشنطن في استهدافها داخل إيران، وكان وقودها بطبيعة الحال استهداف إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز؟ في البداية، المرحلة الأولى، يمكن الحديث عن استهداف في العمق الإيراني مراكز الدفاع الجوي، الرادارات، في ابتداء من شرق إيران، جنوبا شرق إيران، وصولا إلى وسط إيران في أصفهان، في همدان، في العاصمة طهران، في محيط العاصمة طهران، وصولا إلى تبريز في أقصى الشمال الغربي، إضافة إلى كرمانشاه هنا في المنطقة الغربية القريبة من العراق، وكذلك على طول الساحل الجنوبي الذي المطل على منطقة الخليج. هذه المرحلة تبعتها مرحلة أخرى لاستهدافات عسكرية للمناطق لشل قدرة إيران على التحكم البحري، وبطبيعة الحال المناطق التي يعتبر هذه المناطق الساحلية على طول نحو 2500 كيلومتر كانت تستهدف بشكل يومي لشل قدرة طهران على استهداف الملاحة البحرية. في المقابل، ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها طهران في مقابل هذه المواجهة؟ ضرب كل ما يتعلق بأصول أو ما تعتبره قواعد أمريكية في المنطقة. نتحدث عن دول الخليج العربي، من عمان إلى الإمارات إلى قطر إلى البحرين إلى الكويت، ووسعت دائرة الاستهدافات لتصل إلى غرب آسيا حسب التصنيف الإيراني. واليوم شهدنا حديث عن استهداف قاعدة التنف السورية في هذه المنطقة، وكذلك في منطقة الأردن. على المستوى البحري، وخصوصا انتقال القوات الأمريكية إلى استهداف المواقع اللوجستية وطرق الإمداد، هذه مرحلة جديدة دخلت الولايات المتحدة في تنفيذها في الساعات الماضية، عندما استهدفت عددا من الجسور، نحو 6 جسور في بندر خمير في هذه المنطقة، التي تعتبر حلقة وصل بين منطقة بندر عباس هنا على الساحل، وهي أحد أهم موانئ إيران الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى جزيرة قشم، وصولا إلى الطريق الذي يربط كهرستان لار، ووصولا إلى شيراز، هذه المنطقة التي يمكن اعتبارها أنها منطقة إمداد لوجستي من المناطق المتقدمة في الداخل الإيراني، وصولا إلى منطقة الاشتباك الأساسية في مضيق هرمز، وهو ما أثر بطبيعة الحال على حركة التجارة البحرية العالمية، وكذلك على الحركة في معظم هذه المنطقة. غنوة،
3: شكرا لك محمد رمال. إذا نكمل هذا النقاش مع العقيد نضال. كل ما أشار إليه محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز، بداية كيف يمكن أن نوصف الوضع القائم الآن في المضيق، وإلى ماذا تشي كل المؤشرات والمعطيات التي شاهدناها على الخريطة التفاعلية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
5: نعم غنوة، يبدو أن الجانب الأمريكي قد أدرك الأخطاء التكتيكية والاستراتيجية التي وقع بها في عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، وكان أبرزها الأخطاء في التخطيط وفي التنفيذ. كان أبرز هذه الأخطاء هي التورط بنسب استهلاك عالية في جداول الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، بالإضافة إلى الذخائر المستهلكة. في كل الأعراف العسكرية هناك جداول استهلاك يجب أن تكون مضبوطة بمدد زمنية وبتارجتينج، بمعنى بجداول استهداف محددة. هذا الأمر كاد أن يورط الجانب الأمريكي في عمليات 39 يوم. الآن على أرض الواقع، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، عاد الجانب الأمريكي وعدل في فقرة التخطيط وفقرة التنفيذ، وذهب إلى ما يعرف عسكريا بتطبيق منهجية الاستهداف وعقلنة عملية الاستهداف، بمعنى ذهب إلى تطبيق 2F2T Find Fix وTrack Targeting، بحث تثبيت ثم تتبع ثم استهداف ثم Assist تقييم. هذا النوع من العملية العسكرية يؤدي إلى عمليات بيك أب انتقائية تؤدي إلى خفض مستوى الاستهلاك في جداول استهلاك الأسلحة الدقيقة.
3: نسأل الدكتور غازي، إذن تلاحظ معي هناك حصار على الموانئ الإيرانية واستهداف لأكثر من يعني أنواع مختلفة من أهم المواقع الموجودة على السواحل الجنوبية، لذلك ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني، وإلى أي مدى سيبقى الاقتصاد الإيراني قادر على استيعاب هذه الصدمات والتداعيات والمآلات؟
6: شكرا جزيلا لك غنوة على هذه الاستضافة، وأرحب بك وبضيفك الكريم. حقيقة أولا لابد من الإشارة إلى أن مسألة مضيق هرمز اليوم انتقلت من مسألة أن يكون مضيق مغلق أو مفتوح إلى مسألة تسعير هذا المضيق، وهذا يعتبر جوهر التأثير على الاقتصاد الإيراني، لأن السؤال الرئيسي ليس هل يفتح أم يغلق اليوم في ظل هذه التطورات، إنما السؤال الآن من يسعر العبور في هذا المضيق. كما تعلمين إيران يعني أنشأت هيئة تراقب وتصدر تصاريح، وفي المقابل أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك 20% قبل ثم تراجع عنها. لذلك هناك أولا تحويل لما يمكن أن نسميه بالمنطق الاقتصادي السلعة الدولية العامة أو المنفعة العامة العالمية، وهي حرية الملاحة في المضيق، إلى أصل قابل للتأجير. وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، لأنه كما تعلمين 90% من تجارة إيران تمر عبر هذا المضيق. لذلك إجابة على سؤالك هل يحتمل اقتصاد الحرب الإيراني هذا الشيء، هنا يمكن أن نميز بين مفهومين أساسيين في اقتصاديات الدفاع. المفهوم الأول أن هناك فرق بين انهيار الاقتصاد وبين قدرة الاقتصاد على التحمل. الاقتصاد لا يمكن أن ينهار بانكماش كما هو معلن ب 6% أو 10%، لكن ينهار إذا عجز الاقتصاد عن تمويل المقاومة. وكما نعلم أن ما نسميه في اقتصاديات الدفاع لا زالت تكلفة تمويل المقاومة بالنسبة لإيران ليست مرتفعة مقارنة بتكلفة الحصار على المضيق.
3: طيب دكتور غازي، أسواق الطاقة هل باتت الآن تتأقلم مع هذا الواقع الراهن في مضيق هرمز، خاصة أن الأسعار لم يتم ربطها الآن فيما إذا المضيق مفتوح أم مغلق، ولكن بتسعيرة المخاطر كما أشرت؟
6: شكرا جزيلا لك، هذا السؤال المهم دائما، لأنه هناك أيضا يعني قيود بالنسبة لما يحصل حاليا على أسعار الطاقة وعلى حتى سوق الطاقة بشكل عام. كما تعلمين هناك إيرادات محبوسة في البحر نحو 190 مليون برميل إيراني لا تزال عائمة، يعني تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، إذا وأغلبها يتوجه يعني في إلى إلى إلى آسيا وتحديدا إلى الصين. فالمشكلة ليست أنه إيران لا يعني تملك النفط، المشكلة أنه لا تستطيع تحصيل ثمنه، وهذا أدى خلال الفترات الماضية إلى صدمات طلب وعرض بين هذه الكمية التي كانت اعتادت أن تذهب إلى دول آسيا وعلى رأس الصين، وما بين ما يمكن أيضا وصولها ووصول إيرادته. أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية بدأت تتحول إلى استخدام جزء من مخزوناتها الموجودة الاستراتيجية لدى بعض الدول وعلى رأسها حتى الصين، لأنه الصين تستطيع أن تتحمل إلى 60-70 يوم حسب ما لديها من مخزون استراتيجي. لكن هذه المخزونات غطيت خلال فترات معينة، وبالتالي يمكن لأسواق الطاقة أن تتكيف جزئيا دعينا نقول، لكن لا يمكن أن تتكيف لفترات قد تتجاوز 6 أو 7 أشهر، لأن العرض سيصبح يعني لا يمكن أن يواكب الطلب، وخاصة أن الأسواق الأوروبية تخزن اليوم بعض من البترول خلال لمواجهة الطلب خلال العام القادم خلال هذا الصيف، وهذا يؤدي إلى طلب عالي وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الاختلالات في سوق الطلب.
3: طيب دكتور غازي والعقيد نضال ابقيا معنا، ولكن الآن ننتقل للنقاش في الصناعات الدفاعية. في قمة بنسلفانيا

0: للدفاع والابتكار، حث هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الدفاع على تسريع إنتاج الأسلحة في وقت استنزفت فيه الحرب على إيران مخزونات واشنطن من الصواريخ الدقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق ذلك لإقرار أضخم موازنة دفاعية للسنة المالية 2027 تصل إلى تريليون ونصف تريليون دولار، لكنها ما تزال متعثرة حتى الآن في الكونغرس. على ضوء كل ذلك، كيف يبدو أداء شركات الصناعة الدفاعية؟ المفارقة هنا أن إجماع المحللين يتوقع تراجعاً طفيفاً في ربحية سهم لوكهيد مارتن للربع الثاني بنسبة قد تصل إلى 2% على أساس سنوي، لتحوم حول 7 دولارات و28 سنتاً للسهم، وهو انعكاس لضغوط تنفيذ العقود لا لضعف الطلب، إذ رفعت الشركة توقعاتها لكامل العام الحالي بعد تجاوز إيراداتها الفصلية 20 مليار دولار. للتقديرات مثلا على سبيل المثال، فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي CSIS أن الحرب التهمت أكثر من 1000 صاروخ توماهوك من مخزون قدر قبل الحرب ب 3000 صاروخ، وكما استخدام أكثر من 1200 صاروخ اعتراضي من طراز باتريوت تتجاوز تكلفة الواحد منها 4 ملايين دولار. هذا الاستنزاف في الذخائر الأمريكية ليس بالضرورة أن يكون سلبيا، فقد تحول النقص إلى عقود تعويض ضخمة وصلت إلى 3 أضعاف ب70 مليار دولار، ولوكهيد وحدها تتوقع نمو أرباحها التشغيلية 25% وفق توجيهاتها المعلنة. نعود إذن إلى هذا النقاش وأسألك عقيد نضال، إذن كيف ينعكس سياق التصعيد الحالي وغموض الأفق على الصناعات العسكرية وشركات الدفاع؟
1: بترجمة سؤالك مباشرة على الأرض غنوة، نقيس ذلك بما يحدث فيما يتعلق بمثال الصواريخ التوماهوك الدقيقة. هذه الصواريخ تحتاج من 18 إلى 28 شهر حتى يتم إنتاجها من تاريخ إصدار أمر التزويد، بالتالي هذا الأمر وهذه المدة الطويلة تضغط على أي مخطط عسكري بجداول الاستهلاك. لذلك نرى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى جداول الاستهلاك مقننة هذه المرة وأدخل أدوات جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي أو من أدوات الطائرات الغير مأهولة مثل طائرات لوكس لتخفيض إنتاج أو استهلاك صواريخ التوماهوك.
0: مسألة سريعة ومهمة، ترامب يطلب موازنة بقيمة تريليون دولار ونصف، وبالتالي إما حصل على ذلك هذا المبلغ ماذا يمكن أن يفعل به؟
1: هذا الأمر فيما يتعلق بالملف الإيراني أعتقد أنه سيزيد من إنتاجية الصواريخ الدقيقة التي تعتمد عليها الشكل الجديد من العملية العسكرية، هذا أولا. الأمر الثاني، سيتم تزويد المزيد من أدوات الجيل السادس الطائرات المسيرة من نوع لوكس التي تديرها وحدات العقرب الأمريكية، بالإضافة إلى الزوارق غير المأهولة والتي استخدمت مؤخرا. بالتالي نحن أمام نمط عملياتي جديد، هذا النمط العملياتي يفرضه الواقع الاقتصادي الدفاعي الموجود في الميزانية التي أشرت لها غنوة.
0: ونسأل أيضا الدكتور غازي، إذا دكتور، أبرز المكاسب الاقتصادية التي من الممكن أن تحققها شركات السلاح الأمريكية في ظل تسارع وتيرة الإنفاق العسكري وزيادة الطلب على الأسلحة؟
2: صحيح هون، وحقيقة لابد هنا من الإشارة إلى أن المشكلة الكبرى قبل الحديث عن المكاسب أن هناك مشكلة في التسليم وليس في الطلب نفسه، لأن الطلب لم يعد قيدا اليوم في شركات الدفاعية الأمريكية أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. المشكلة هو في التسليم. الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت في الموازنة الدفاعية رفعت 44% لعام 2027 مقارنة بعام 2026، وهذا بحد ذاته يدفع كثير من الشركات وعلى رأسها لوكهيد مارتن، RTX، جنرال داينامكس، لرفع ما يسمى البنى التحتية التي قد تتطلب سنوات. ما يجدر التنويه له اليوم أن الطلبات اليوم هي عبارة عبارة عن طلبات تم طلبها سابقا، وبالتالي ما يمكن أن ينعكس على الشركات الأمريكية من ما يحدث اليوم من حرب هو يمكن أن يظهر خلال الفترات المستقبلية، لأن الطلب على السلع وعلى السلع الدفاعية بشكل أساسي عادة يحتاج هناك فترة جاب أو وقت لتسليمه، فبالتالي ما سيتم طلبه من قبل دول الإقليم اليوم ومن قبل الدول المشاركة في الحرب اليوم قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لاستلامه خلال الفترات القادمة. بالتالي المشكلة الكبرى هي كما ذكرنا في التسليم وليس في التنفيذ. الصناعات الدفاعية الأمريكية بالرغم من أنها ستحقق دفاتر طلب عالية جدا كما أظهرت بياناتها خلال الفترات القادمة، لكنها دعينا نقول أنها تواجه اضطرابا يعني مزدوجا، لأنه إمدادات المعادن الحرجة التي كانت تعبر من خلال المضيق

0: والخبير في اقتصاديات الدفاع، والشكر أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن هجماتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إضافة إلى قدرات بحرية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في يزد وسط البلاد وبانفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران، إضافة إلى مدينة خرم أباد بمحافظة لارستان غربي البلاد. مسؤول بمحافظة هرمزغان قال إن هجمات العدو على المحافظة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8. من جانبها، قالت وكالة فارس إن العدو هاجم 3 جسور إضافة إلى أنفاق في المحافظة. الحرس الثوري الإيراني قال إن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عند محاولتهما العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إن 4 سفن حاولت خلال الساعات الماضية بدعم من الجيش الأمريكي عبور مضيق هرمز، إلا أنه تم إيقافها جميعا خلال عملية شملت صواريخ ومسيرات. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت. من جانبه، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. في السعودية، قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. مشاهدين، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. رانيا قاسمي، ما الذي تقوله إيران عما أحدثته الهجمات الأمريكية، إضافة إلى ردها بالاستهدافات بحسب ما أعلن الجيش الإيراني؟
2: نعم محمد، يعني قبل أقل من نصف ساعة من الآن تم الإعلان عن سماع دوي انفجارات في مدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غرب إيران، وذلك بسبب ربما الهجمات الأمريكية أو ربما بسبب الدفاعات الجوية وإطلاق الصواريخ من هذه المحافظة باتجاه ما تقول إيران أنها قواعد عسكرية في المنطقة. لم يكن هذا هو الصوت الوحيد الذي سمع، فقبله سمع في مدينة جاسك بمحافظة هرمز انفجارا آخر، وهذه المحافظة يعني تعرضت طوال ليلة أمس لهجمات أمريكية مكثفة تركزت على سيريك، على مدينة بندر عباس وجزيرة قشم وأيضا جزيرة لوراك التي تقع في جنوب شرق جزيرة قشم، حيث تم استهداف برج المراقبة الملاحية في هذه الجزيرة. هناك أيضا استهدافات تعرضت لها محافظة بوشهر، نتحدث عن مدينة بوشهر ومدينة شغداك، هذا بالإضافة إلى إسقاط مسيرة أمريكية. محافظة خوزستان أيضا لم يعني تسلم من الهجمات الأمريكية، فقد تعرضت كل من مدينة أهواز ومدينة أوميدية للاستهداف، كما تم أيضا الإعلان عن إسقاط مسيرة أمريكية هناك. هذه الاستهدافات محمد امتدت إلى وسط إيران، نتحدث عن مدينة يزد، سمع انفجارات في أطراف مدينة يزد، لم يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات وما هي الأهداف التي تم استهدافها من خلالها، كما أيضا تعرضت كل من مدينة لار ودراب في محافظة فارس للاستهداف أيضا، ما يعني يوحي بأن الولايات المتحدة تدخل المزيد والمزيد من المدن الإيرانية على قائمة أهدافها. في المقابل، قامت القوات المسلحة الإيرانية بإعلان

0: أنها ردت وسترد على هذه الهجمات والتي ما زال يبدو أنها ما زالت مستمرة. نتحدث عن استهداف الجيش الإيراني بمسيرته الهجومية لكل من قاعدة العديري وقاعدة علي السالم في الكويت، نتحدث عن قاعدة الأزرق في الأردن، ويقول الجيش أن هذه الأماكن المستهدفة تم خلالها استهداف مخازن الوقود ومخازن أيضا الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى مباني لهيئة الأركان وتحديدا في قاعدة العديري. هناك أيضا قيام الحرس الثوري في إيران باستهداف كل من البحرين وأيضا الكويت، تم الإعلان البحرين فقط. بينما يتعلق بالبحرين تم استهدافها مرتين من قبل الحرس الثوري. نتحدث عن إعلان عن استهداف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، وأيضا استهداف مواقع ومستودع للمسيرات الزوارق المسيرة، هذا بالإضافة إلى استهداف مواقع أخرى متعلقة بالدعم اللوجستي وخزانات الوقود التي تستخدمها الولايات المتحدة في استهداف إيران كما تقول البيانات الرسمية الإيرانية. هذه ليست فقط ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية، فقد تم الإعلان عن إيقاف 4 سفن حاولت الخروج من مضيق هرمز، وذلك بما يخالف الإعلان الإيراني بأن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة بسبب ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية التي زعزعت أمن المضيق. ولذلك هناك تأكيد على ضرورة أن تلتزم السفن بالإجراءات الإيرانية بالإعلانات الإيرانية، وألا تستمع للولايات المتحدة، وألا يعني تنخرط في المرور من مسارات غير آمنة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أنه تم يعني انفجار ناقلتي نفط جراء مرورهما من مسار ملغم، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل بيان لبحرية الحرس الثوري الذي أكد على أنه هذه المسارات اتبعت يعني هذه السفن اتبعت مسارات غير آمنة، ما أدى إلى اندلاع الحريق فيها. أيضا هناك تأكيدات من قبل المستويات السياسية محمد على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها إذا كانت تريد أن تفتح مضيق هرمز، وتحذر أنه في حال استمرار هذه الهجمات التي تقول أنها طالت منشآت مدنية وقتلت مدنيين وهو ما تعتبره جريمة حرب، حذرت من أنه في خلال اليومين أو 3 القادمين إن لم تتوقف هذه الهجمات فإن إيران ستصعد من عملياتها. يقصد هنا محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن إيران ستتحول من حالة ومرحلة الدفاع والرد بالمثل إلى مرحلة الهجوم والرد بشكل أكثر تدميرا، مع التأكيد على أن إيران مصرة ومتمسكة بإجراءاتها في مضيق هرمز، تقول أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستغلال المضيق للإضرار بأمن إيران، تحمل الولايات المتحدة مسؤولية كل ما وصلت إليه المنطقة من تداعيات. هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أنه كان من المتوقع إيرانيا أن تقوم الولايات المتحدة بنقض تعهداتها، وذلك للمرة الثالثة خلال انخراطها في المفاوضات، وذلك في سنة واحدة.
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران. أحمد الرهيد، المواقف والتصريحات الأمريكية خاصة تلك القادمة من القيادة المركزية.
2: نعم محمد، القيادة المركزية الأمريكية وبعد نحو مرور 6 ساعات ونصف منذ إعلانها بداية السلسلة السابعة من الضربات الأمريكية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، أعلنت قبل قليل عند 9:30 مساء بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة انتهاء هذه الجولة الأحدث من الضربات. ذكرت أنها استهدفت فيها مواقع للمراقبة الساحلية ومخازن للأسلحة تحت الأرض، وأيضا هذه الليلة أكدت مرة أخرى أنها استهدفت بنية تحتية للخدمات العسكرية اللوجستية، هذه المرة الثانية التي تؤكد فيها القيادة المركزية الأمريكية استهداف البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية في إيران. وذكرت أن هذه الضربات تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها تأتي بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت أيضا في بيانها الأخير هذا بأن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة وأنهم على أهبة الاستعداد. لدينا أيضا تأكيدها بأن الحصار البحري الذي أكمل 3 أيام قامت بإرجاع 4 سفن غيرت مسارها، كانت إما في طريقها لموانئ إيرانية وأرادت الخروج من الموانئ الإيرانية. وأشارت أيضا خلال هذه الأيام إلى تعطيلها سفينة لم تمتثل للتحذيرات ناقلة نفط كانت في طريقها إلى جزيرة خارق. وأيضا أشارت إلى اعتلائها سفينة أخرى يوم أمس بعد إجراءات للتحقق من امتثالها للحصار البحري الذي تشدده الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وفق تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية ووفق أيضا تأكيدات المسؤولين الأمريكيين هنا في العاصمة واشنطن. لدينا أيضا نفيها مسألة عدم، قالت إن ما وصفتها بالمزاعم من قبل الحرس الثوري الإيراني بانفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بفعل الألغام، قالت إن هذه المزاعم عارية من الصحة في بيان آخر قبل قليل. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت أيضا في وقت سابق باستهدافها برج المراقبة في شهبار، قالت إن الحرس الثوري الإيراني
1: أحمد اسمح لي على المقاطعة قد أعود إليك في وقت لاحق. توجه الآن إلى الكويت، من هناك مراسل جزيرة محمود الزيبق وسفرات الإنذار تدوي في هذه الأثناء.
3: محمد، هذه هي المرة الثانية التي تدوي فيها صفارات الإنذار، وقبل قليل دوت قبل نحو 10 دقائق أو أكثر بقليل، وسمعنا بالتزامن معها أصوات انفجارات. طبعا في بيانه الثاني هذه الليلة الجيش الكويتي قال إنه يتصدى لطائرات مسيرة وهجمات صاروخية، بينما أشار البيان الأول إلى وجود طائرات مسيرة معادية في أجواء الكويت. طبعا البيان الأول صدر في حوالي 3:30 من صباح هذه الليلة، والآن في 5 صباحا قبل 5:02 صدر البيان الثاني، ودوت خلال هذه الدقائق التي أحدثك فيها صفارات الإنذار، ولعلكم تسمعون الصوت من خلفي ما يزال أصوات صفارات الإنذار تدوي هنا طبعا نتيجة هذه الاستهدافات الإيرانية. وطبعا كما أشرت بيان الجيش يشير إلى أنه من المتوقع أن تسمع، ربما تسمع أصوات انفجارات ناجمة عن عمليات الاعتراض التي يقوم بها الجيش الكويتي. بالعموم محمد، نحن نتحدث عن هجمات أصبحت شبه يومية، نتحدث عن عشرات المسيرات خلال هذه الفترة القصيرة التي يعني منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران وتوقف مذكرة التفاهم. منذ ذلك الوقت حتى الآن نتحدث عن أكثر من 110 مسيرات، أكثر حتى من 120 تقريبا، كل يوم يزداد العدد وهناك أعداد وإضافات نسمعها يوميا. أكثر من 1,000 مسيرة أحصاها الجيش في إحصائيته الإجمالية لكل ما جرى استهداف الكويت به خلال منذ بدء الحرب في آخر الإحصائيات. وطبعا 387 صاروخا باليستيا، 25 صاروخ كروز جوال. وبالأمس تحديدا تحدث الجيش في بيانه التفصيلي، وعادة يصدر هذا البيان محمد مع ساعات المساء ليشرح طبيعة ما تم استهدافه وما جرى خلال هذه الساعات، وعادة يكون الاستهداف ليلا، ويشرح الجيش بعد عملية ربما تقييم الأضرار التي حصلت. بالأمس أشار بيان الجيش إلى استهداف منشآت مدنية وحيوية، أشار إلى أن بعض المواقع والمساكن المناطق السكنية تعرضت أيضا لأضرار بسبب سقوط شظايا جراء الاعتراضات. وأصدرت وزارة الكهرباء بيانا بالأمس تحدث عن تضرر محطة لتوليد الكهرباء وللمياه أيضا، وأشارت إلى أن حريقا كبيرا نشب في المحطة إثر استهدافها، وطبعا أدى إلى تعطل بعد بعض وحدات توليد الكهرباء. وطبعا أشارت وزارة الكهرباء إلى أنها فعلت بسرعة خطط الطوارئ لضمان استقرار الطاقة الكهربائية، وطالبت طبعا المواطنين بترشيد استخدام الطاقة للتعامل مع مثل هذه الحوادث التي تستهدف تستهدف منشآت مدنية في الكويت، وطبعا تكرر الخارجية الكويتية في كل يوم تقريبا بيانات جديدة لإدانة هذه الهجمات التي تقول تحمل إيران المسؤولية الكاملة عنها، عن هذه الهجمات وعن هذا النهج الذي تصفه وزارة الخارجية الكويتية بأنه نهج عدواني متواصل تجاه الكويت لاستهداف منشآته المدنية. والآن تسمعون طبعا هناك يبدو صفارات انذار جديدة في المنطقة، هناك تحذير من وقوع خطر تهديد أمني، تطالب السلطات الآن جميع السكان الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، الالتزام بتعليمات السلامة. هذه التحذيرات تردنا عادة بالتزامن مع التصدي لمثل هذه الهجمات. حاليا نحن ما نعرفه هو آخر، كما أشرت سابقا، آخر ما وردنا من بيان الجيش الذي صدر في حوالي 5 تقريبا قبل بضع دقائق فقط، أشار إلى وجود صواريخ باليستية في أجواء الكويت، أو ربما تكون صواريخ من نوع كروز جوالة، ووجود طائرات مسيرة معادية في أجواء الكويت، وأن هناك عمليات تصدي لها، سواء في هذه المرة كانت في مناطق مدينة الكويت هنا في الكويت العاصمة، وقبل قليل في 3:30 صباحا لم نسمع صفارات الإنذار هنا، لكن ربما كانت الاستهدافات لمناطق أخرى في الجنوب أو في الشمال، في الجهراء، في الأحمر، ربما في الجنوب. طبعا ليس هناك تحديد لمناطق الاستهداف، لكن ما نعرفه حتى الآن أن صفارات الإنذار كانت وما تزال، أو ربما توقفت قبل قليل هنا في الكويت العاصمة. محمد،
1: أشكرك محمود الزيبق مراسل جزيرة، كنت معنا من الكويت، نعود إليك في حال اتضح أيضا تفاصيل أكثر جراء صفارات الإنذار المتتالية المتعاقبة التي سمعناها مشاهدينا على الهواء خلال مداخلة محمود. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية.
4: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته. في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جدي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. You know, my response to that is, we'll go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي، حرص جدي فانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابياً رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل، قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضاً. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضاً لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيداً عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوماً والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين، داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب مواربًا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
1: خبر عاجل، وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثالثة في البلاد. إذن صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة خلال هذه الليلة في الكويت، وهذا بحسب وكالة الأنباء الكويتية. أذكركم مشاهدينا بأن محمود الزيبق مراسل جزيرة من الكويت كان معنا قبل قليل، وكانت قد دوت أيضا صفارة الأنذار وهو معنا في مداخلة على الهواء. سنتابع بالتأكيد هذه التطورات أولا بأول حال ورودها. نفتح مساحة للنقاش الآن من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما سيد ماركو. هذا التصعيد الأمريكي المتزايد إلى أين؟
5: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فأعتقادي التصعيد العسكري الأمريكي الحادث خلال هذه الفترة، خلال هذا الأسبوع أو أكثر، مفاده هو محاولة فتح المضيق بالقوى العسكرية، ومحاولة أيضا من دونالد ترامب والإدارة الأمريكية في الضغط على النظام الإيراني لتصحيح المسار سياسيا وتكملة باقي المفاوضات، باقي الملفات في المفاوضات. نتحدث بأن الهدف الرئيسي الآن من هذه العملية العسكرية، وواضح من كل هذه الضربات المتركزة على الأهداف العسكرية الموجودة في الساحل، هدفها بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد تدمير هذه القوات العسكرية الإيرانية الخاصة بمراقبة مضيق هرمز ومراقبة المعلومات الاستخباراتية الخاصة بذلك، وأيضا منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات التي تقوم بها، التي تستهدف بها هذه المدن التجارية والمدنية التي ليس لها علاقة بالصراع. فإذا الرئيس دونالد ترامب كان يريد أن يحل هذه المشاكل أو هذه الملفات في عن طريق المفاوضات، وأعطى وقتا كبيرا لهذه المفاوضات، ولكن لم ينجح في الوصول الى اتفاق. حتى بعد توقيع مذكره التفاهم كان هناك ايضا باب مفتوحا للمفاوضات ومحاوله لدعوات لانجاح المفاوضات، ولكن بعد كل جوله من المفاوضات سواء كان في جولات الدوحه او جولات عمان، نرى بان هناك محاوله لاستفزازيه باستخدام ورقه المضيق، اما عن طريق استهداف مدن سفن تجاريه، او على الاقل اخر اعلان من الحرس الثوري لانه هو غلق المضيق تماما. هذا امر مرفوض تماما، وبكل تاكيد الرئيس دونالد ترامب لديه هدف قصير الامد الان، هو فتح المضيق بالقوى العسكرية ثم الحديث عن المفاوضات. فإذا ما كله بأنه لا، التصعيد العسكري لا يلغي المفاوضات، ولكن هذا يعتبر طريق آخر يسلكه دونالد ترامب لفتح المضيق، لأن فتح المضيق عسكريا في اعتقادي يعطي له يعني ميزتين عسكريتين. أولا هو انتصار عسكري كبير على النظام الإيراني، وثانيا هو يعني أخذ هذه الورقة الأكثر أهمية استراتيجية في من أيدي النظام عن طريق المفاوضات، وبكل تأكيد سوف يضعف ذلك الموقف الإيراني في المفاوضات للحديث عن باقي القضايا الخلافية، وهو أهمها الملف النووي الإيراني ومقابل هذه الأموال الإيرانية المجمدة، وإن كان هناك بالفعل يعني مجال لمناقشة الملفات الأخرى وهي ملف الصواريخ الباليستي، ملف الميليشيات، أو على الأقل جعل إيران أن تتعامل كمان يعني من منطلق الدولة الصديقة للجوار، وأن تكون صديقة للولايات المتحدة الأمريكية وتساهم في استقرار الشرق الأوسط وليس العكس.
1: دكتور حسين، كيف تنظر إيران لهذا التصعيد الأمريكي؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن التصعيد الأمريكي هو يأتي على خلفية أن أمريكا لحد الآن لم تستطع أن تحقق الأهداف التي رسمتها. يعني أمريكا كانت تتصور أنه من خلال هذا الضغط ستفتح مضيق هرمز خلال أيام، ولكن الآن يعني انتهى أسبوع من الضغوط الأمريكية والقصف المتنوع والإجرام الذي جرى ضد المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس رغم ذلك لم تستطع أمريكا أن تحقق هدفها في فتح مضيق هرمز بالقوة، وهذا هو الذي أدى إلى محاولة أمريكية جديدة يعني أمريكا تحاول الآن أن تصعد عسى أن تستطيع أن تحقق الأهداف المرسومة لهذه العملية، ولكن في تصوري لحد الآن لم تستطع أمريكا أن تحقق أي شيء مما أعلنته لحد الآن.
1: أستاذ ماركو، إلى أي حد يمكن أن يذهب ترامب من أجل تحقيق ما يريده ما أشرت إليه، وهو السيطرة على مضيق هرمز وتقويض إيران في التحكم به؟
5: أعتقد أن دونالد ترامب بيأخذ المنحة التصعيد العسكري خطوة خطوة، يعني هو نتحدث الآن بهذه الضربات العسكرية. أصلا دونالد ترامب كان يعني يلتزم الصبر الاستراتيجي قبل هذه الفترة، وكان يريد أن يعطي المفاوضات الفرصة لكي تنجح، ولكن هو مع تأكيده بأنه أن هذه المفاوضات بهذه البيئة لم تنجح، وهذا الضغط العسكري الأمريكي ليس بالكافي لتغيير وجهة النظام الإيراني، فإذا الرئيس دونالد ترامب يعود بهذه الضربات العسكرية المركزة بشكل كبير على فتح المضيق العسكرية. إن لم تفشل فاعتقادي سوف يقوم بالتصعيد العسكري لضرب الجسور وضرب كل المنشآت التي تخدم هذه الأهداف العسكرية التي من شأنها أيضا غلق المضيق. إن لم تفشل سوف يقوم بتصعيد عسكري آخر، سواء كان هناك استهدافات لشخصيات معينة في الحرس الثوري كما كان يتم الحديث عنها، أو على الأقل التحول من هذا القصف الجوي فقط إلى قصف جوي بجانب هذه العمليات البرية. من الممكن أن نشهد أصلا يعني دعنا نقول عمليات لاحتلال هذه الجزر كما كان يتم الحديث أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، أو هذه العمليات البرية التي من شأنها أن تكون في العمق الإيراني. ولكن في اعتقادي هذه العمليات البرية سواء في الجزر أو في العمق الإيراني لديها تكلفة كبيرة، سواء كانت سياسية أو حتى اقتصادية أو حتى عسكرية. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن التكلفة السياسية، إن كان هناك مقتل لجنود على سبيل المثال، وهذا بكل تأكيد سوف يحدث، هذا يؤثر بشكل سلبي أكثر مما يؤثر به الآثار الاقتصادية السلبية من ارتفاع أسعار على الناخب الأمريكي، خاصة أن نحن الآن أمام يعني أشهر قليلة من الانتخابات. وأيضا هذا التصعيد العسكري الكبير سوف يقابله تصعيد من قبل النظام الإيراني، ومما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وإطالة أمد غلق المضيق، مما يؤدي إلى هناك تكلفة اقتصادية كبيرة. إذن هذا كارت موجود بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن لا أعتقد أنه سوف يستخدمه الآن إلا إذا وصل إلى أنه استنفذ كل قروض التصعيد العسكري ومطالب بأن يحل هذه المسألة عبر القوات البرية أو عبر تغيير في هذا النمط. كما تحدثت وول ستريت جورنال على سبيل المثال خلال يومين الماضيين، قالت بأن دونالد ترامب يفكر، فإذا هو يفكر نعم، وفي اعتقادي هناك خطط موضوعة. يعني لا أعتقد بأن دونالد ترامب جاءت له الفكرة اليوم أو منذ خلال يومين، كان هناك خطط موضوعة. إن لم تنجح الخطة A سوف يكون هناك خطة B وهكذا. فإذا هذا ما يفعله دونالد ترامب، ولكن من الواضح بأن هذه الضربات المكثفة على القوات العسكرية الإيرانية من الواضح أنها تنجح في إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني أو إضعاف البحرية الإيرانية، ما فادها هو يعني فتح المضيق. إن نجح دونالد ترامب في فتح المضيق في اعتقادي لن يقوم بتوسيع رقعة الصراع عسكريا، لأن كما قلت إن فتح المضيق هذا يعتبر أخذ أو مكسب كبير وإضعاف للموقف التفاوضي الإيراني. ومن وجهة نظر دونالد ترامب، دعنا لا نتكلف كثيرا لهذه العملية العسكرية، نحن الآن فتحنا المضيق بالقوة العسكرية ولدينا وحققنا نقاطا كبيرة أمام النظام الإيراني، دعنا نصل إلى باقي الأهداف عن طريق الطريق الأقل التكلفة وهي المفاوضات. فإذا فتح المضيق يعطي دونالد ترامب زخم كبير سياسي، وكما قلت بأنه سوف يصوره بأنه انتصار عسكري كبير، ولن يكون هناك دوافع لدونالد ترامب يعني تكون يعني بصفة ملحة بأن يستخدم هذه القوات العسكرية التي قلت أنها لديها كثيرا من التكلفة السياسية قبل أن تكون اقتصادية. فإذا فتح المضيق في اعتقادي يكون حجر زاوية ويكون مفصل كبير في العمليات العسكرية، ولكن إن لم ينجح فهو يضطر إلى التصعيدات العسكرية أو الكروت العسكرية الأخرى التي من شأنها بكل تأكيد الضغط على النظام الإيراني أو الانتهاء من هذه الحرب بالفوز الأمريكي وفقا للاستراتيجية الأمريكية بكل تأكيد.
1: دكتور حسين، ترامب يبدو ماضيا في خطته هذه، هل تخشى إيران أن تفقد ورقتها الذهبية مضيق هرمز؟
6: لحد الآن أمريكا لم تستطع أن تحسم في مضيق هرمز، وبخلاف ما كانت تتوقع، وهذا ليس جديدا. يعني أمريكا أرادت إسقاط النظام خلال 3 أيام، وهي فشلت في ذلك، والآن في مضيق هرمز لحد الآن هي فشلت في السيطرة على المضيق، رغم أنها قالت أنها ضربت مئات الأهداف في المناطق الساحلية وأن الظرف مهيئ للسيطرة على المضيق، وحاولت مرتان بهجوم بحري مكثف يضم عشرات القطع البحرية ولكن فشلت في ذلك، وهذا يعكس أن التقديرات الأمريكية لم تكن في محلها، وفي تصوري أن إيران ستستميت في الدفاع عن السيطرة على المضيق ولن تسمح له بتحقيق هذا الهدف. يجب أن نعرف أولا أن المضيق هو بطبيعته الجغرافية ويعني يدخل ضمن نتوء داخل الأراضي الإيرانية، وهو محاط من الأماكن المختلفة بالجبال والمستودعات والتحصينات
1: في الجزء الشرقي منها الإيرانية. فقط دكتور حسين، لا يدخل بالكامل داخل الجغرافيا الإيرانية؟
6: لا لا، هو كذلك يعني، هو يعني كأنه عدد 8 بالعربي يدخل داخل الأراضي الإيرانية، ومن 3 مواقع يعني هناك مرتفعات وجبال وفيها تحصينات إيرانية كبيرة، من هنا إمكانية يعني السيطرة الأمريكية على المضيق تكاد تكون غير واردة لحد الآن.
1: أستاذ ماركو، يرى الإيرانيون بأن هذه الخطة التي تقول بأن ترامب درس لها كثيرا وكانت له ربما مراحلية معينة في اتباعها لن تأتي أكلها، وبأنه لن يستطيع السيطرة على هرمز؟
5: بكل تأكيد هذا ما سوف أو ما يراه الإيرانيين، ولكن السؤال، العملية العسكرية لم تنتهي بعد، ما زالت هناك ضربات كبيرة وقصف جوي لهذه دعنا نقول الأهداف العسكرية الموجودة في الساحل كما نتحدث عنها. وفي اعتقادي الفترة الماضية وقبل بداية الحرب أصلا كان هناك جمع للمعلومات الاستخبارية بشكل مكثف، وهذا الضرب أو هذا القصف الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالتحديد في اعتقادي لا يأتي هباء ويأتي وفقا لاستراتيجية معينة. لماذا؟ عندما تحدث بأن عندما يكون هناك قصف لي دعنا نقول أهداف عسكرية في العمق الإيراني على سبيل المثال، فإذا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بقصف هكذا أهداف في هذا التوقيت بالتحديد؟ دونالد ترامب ليس لديه رفاهية الوقت وليس لديه يعني الخيار بأنه يقوم بقصف أهداف ليست لها أهمية الآن في هذا التوقيت بالتحديد. فإذا هناك يعني ما أقوله بأن الخطة الأمريكية الآن في اعتقادي تغيرت عن الخطة التي كانت موجودة في الأربعين يوما، كان هناك قصف عام بوجه عام لأهداف عسكرية في كامل التراب الإيراني، ولكن الآن هناك قصف مركز على القدرات العسكرية الساحلية الخاصة بورقة المضيق. سوف نرى خلال الأيام الماضية بعد انتهاء هذه العملية العسكرية بين كان هناك بالفعل فتحة للمضيق أم لا، ودعنا نركز بأن هو أصلا يعني كل هذه التقارير تتحدث بأن هذه هي الهدف، هذا هو الهدف الرئيسي من هذه العملية، ولكن لكي نقيم هذه العملية الآن بكل تأكيد هذا يكون صعب أو يكون يعني من المبكر الحديث عن نجاح هذه العملية العسكرية من فتح المضيق أم لا. ولكن دعنا نقول بأن يعني هذا الضرب المكثف لهذه القدرات العسكرية الإيرانية يعني بكل تأكيد يعني حتى لو كنا لم نتحدث عن ورقة المضيق، ولكن هذا يعتبر إضعاف للقدرات العسكرية الإيرانية بجانب هذا الإضعاف الذي كان موجودا بالفعل خلال الحرب الأربعين يوما. نعم هناك مدالة، هناك إطلاق للمسيرات وهناك إطلاق للصواريخ، هذا يعني بأن الأهداف متعددة، ولكن ليس معناه بأن العملية العسكرية فشلت. العملية العسكرية الأمريكية السفن أو الطائرات تنطلق من حملات الطائرات تقوم باستهداف أهدافها بنجاح تام، ولا يوجد هناك أي مصدات للدفاع الجوي، ولكن معناه بأن هناك تكرار أو تعدد للأهداف، وهذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب عليها أن تركز للأهداف الموجودة الآن وفقا للهدف السياسي، يتم وضع خطة عسكرية للوصول إلى هذا الهدف السياسي.
1: دكتور حسين، كان هناك مسار تفاوضي واضح، توقيع على مذكرات التفاهم، صحيح أنه كان مترنحا ولكن كانت هناك بعض الأمور التي تمشي وتمضي قدما، إلى أن مسكت إيران البند الخامس وأصرت على حقها في فرض المسارات والتأمين ومنع أي مسار آخر حتى ذلك الذي فتحته سلطنة عمان بالقرب من شواطئها، لنعيش ما نعيشه الآن، هجمة أمريكية توصف بالقوية وحصار فرض مجددا على الموانئ الإيرانية، هل تشعر إيران أنها ربما أخطأت التقدير؟
6: لا لا أتصور ذلك، يعني حتى لو افترضنا أن ما هو موجود الآن هو نتاج استهداف بعض السفن، أنه في المرة الأولى السنة الماضية، يعني خلال السنة الماضية، أنه أمريكا ذهبت إلى الحرب وإيران كانت على طاولة المفاوضات، والمسودة كما قال وزير خارجية العماني، مسودة اتفاق كامل كانت موجودة. إنه والمرة الثانية كذلك كان الاتفاق قاب قوسين وأدنى وأمريكا ذهبت إلى الحرب. أن تستعمل أمريكا بعض الأشياء كمبرر هذا شيء، ولكن أمريكا هي لم تكن صادقة حتى في ورقة التفاهم، لأن أمريكا لم تلتزم بها من بندها الأول ووقف إطلاق النار إلى موضوع إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة إلى آخره. من هنا أتصور أن أمريكا نعم حاولت استغلال موضوع معين كتبرير لهذه الحرب، ولكن هذه الحرب كانت مبرمجة، حتى أن القوات التي شاركت في هذه الحرب كانت قد أتت قبل أيام من استهداف السفن في بضيق هرمز.
1: طيب، ولكن كانت هناك تحذيرات كثيرة وجهت لإيران، خاصة بعدم مهاجمة السفن المدنية، سفن تجارة البترول والغاز ونقله التي كانت تمر عبر سلطنة عمان التي وافقت على ذلك المسار، ولكن كان هناك إصرار إيراني على أن تحتفظ بورقة الحصرية في مرور السفن، مع أن البند الخامس فضفاض ربما ليس فيه ما هو واضح بحصرية المسالك القريبة من إيران والتي تحددها إيران. صحيح هناك التأمين، هناك نزل على الغامة تابع لإيران أو ربما المنوط بإيران، ولكن موضوع المسارات تحديدا وحصريتها غير موجود تماما في ذلك البند الخامس، وبالتالي إيران قد تحمل المسؤولية لهذا التصعيد الحالي.
6: لا أتصور ذلك، يعني أولا إيران فتحت المضيق ذهابا وإيابا، وأشاد بذلك ترامب نفسه، ونائب الرئيس فانس قال أن 650 مليون برميل أنه خرجت من المضيق وإلى آخره. أنه صحيح قد تكون إيران تنظر إلى موضوع الحصرية في إدارة المضيق، ولكن يعني إصرار أمريكا على فتح مسارات موازية، أنه هل أشار إليها الاتفاق؟ لا. لماذا هذا الإصرار؟
1: هو لم يشر إليها، ولكنها لم تكن واردة يعني بالتفصيل في البند الخامس. صحيح،
6: يعني أنا في تصوري إصرار أمريكا على فتح مسارات موازية رغم وجود مسار مفتوح من دون رسوم طبق مذكرات التفاهم، يعني هذا هو المشكلة، تبدأ من هنا أن أمريكا أرادت فتح، يعني أمريكا كما التفت على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان من خلال اتفاق ثلاثي، أرادت أن تلتف على البند الخامس أيضا بفتح مسارات جديدة، وهذا هو الذي يعني خلق هذا الوضع الراهن.
1: ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، الجيش الأردني يقول بأن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وكانت مصادر عسكرية في إيران خلال الساعتين الماضيتين أعلنت بأنها استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن. ننوه أيضا بهذا الخبر العاجل، مسؤول بمحافظة هرمزغان في جنوبي إيران يقول بأن هجوما صاروخيا أصاب منشآت كهرباء ومضخات لتحلية مياه في قرية بونجي الواقعة بمدينة جاسك. سيد ماركو، هل بالفعل الولايات المتحدة كانت تحاول الالتفاف، كانت تحاول خلق واقع جديد في مضيق هرمز من خلال إيجاد مسارات أخرى بعيدة عن إيران؟
5: الولايات المتحدة كان من شأنها بكل تأكيد فتح المضيق وعدم تثبيت هذا الواقع الإيراني التي أو الواقع الذي تريده أو يريده النظام الإيراني بأن يثبته. بكل تأكيد كان هناك رفض لهذه المحاولات الإيرانية من وضع كامل السيادة على التراب أو على المضيق، وبكل تأكيد أيضا كان هناك محاولات إيرانية، محاولات أمريكية من فتح مسار آخر، وهذا المسار الآخر ليس له علاقة بأي نفوذ إيراني وليس له علاقة بالدولة الإيرانية. كان هذا المسار الثاني كان في المسار العماني وكان تم الاتفاق عليه، واصلا عندما كان عباس عراقجي موجودا في عمان كان هناك مقترح من ان هذا المسار يعني يتمتع به حريه الملاحه ولا وان عمان ليست مستعده بفرض رسوم او شروط وهذا المسار مفتوح للجميع. فاذا كان هناك محاوله للتهرب او على الاقل من الالتفاف نعم الامريكي على ما تريده ايران، ولكن ما كانت تريده ايران هو محاوله السيطره على المضيق بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وهذا امر كان مرفوض تماما.
1: لماذا كانت تريد واشنطن الالتفاف على إيران فيما يتعلق بهذه النقطة؟ ما الهدف في تقديرك؟
5: الولايات المتحدة تقول أن هذا مخالف للقانون الدولي ولا يمكن للنظام الإيراني ولا يمكن لأي دولة أخرى في أي مكان في العالم التحكم بمضايق وممرات بحرية مائية، وهذا أمر مرفوض تماما. والولايات المتحدة أيضا كان لديها يعني هذا الشعور بأن ما حدث بعد الحرب من 28 فبراير بعد غلق المضيق، فإذا هذا كان نتيجة للحرب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك مسؤولية على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بفتح المضيق وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. ولكن كل هذا الضغط الأمريكي أو كل هذه الرؤية الأمريكية كانت تصطدم بهذه القرارات الإيرانية الغير مسؤولة، إما باستهداف سفن مدنية ليست لها علاقة بالواقع أو على الأقل قول بأن هناك فرض رسوم بيئية بالتعاون مع سلطنة عمان، وإن تم رفض هؤلاء هذين الأخيرين يتم الحديث عن أن هناك مسارات أمنية لأن إيران خائفة على حرية الملاحة من الألغام التي زرعتها، وإن كان هناك عدم استماع من هذه السفن فإذا النظام الإيراني ليس لديه أي شيء يقوله إلا باستهداف أو بصواريخ أو مسيرات، ثم يقول بعدها بأقل من 24 ساعة بأن نحن لن نستهدف هذه السفن أو المسيرات، وبالمناسبة هي مسيرات شاهد. فإذا عندما نتحدث عن الطريقة في التعامل في المفاوضات أو محاولة فرض السيطرة أو فرض أمر واقع على الدول العالم ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن الدول المتشاطئة أيضا قالت لا لهذا التصرف الإيراني، أغلب دول العالم قالت لا لهذا التصرف الإيراني، هذا مضيق مائي دولي ليس له علاقة بالنفوذ ولا دعنا نقول السيادة الإيرانية. وعندما نتحدث عن هذا المسار العماني هذا ليس له علاقة بإيران وليس له علاقة أيضا بالجغرافيا ولا التاريخ، وعندما نتحدث عن المسار العماني كان هناك قبول لذلك، السفن كانت تمر وكانت تستعد وكانت مستعدة لتحمل هذه دعنا نقول المخاطرات. فإذا ماذا لدى النظام الإيراني بأن يقول بأن نحن نغلق المضيق تماما؟ هذا أمر كان مرفوضا. طيب، وبكل تأكيد الولايات المتحدة
1: أستاذ ماركو، ما الذي يمكن أن تفعله إيران الآن ليوقف دونالد ترامب من ضرباته وهجماته؟
5: أعتقد فتح المضيق بالنسبة لدونالد ترامب يكون انتصار كبير وحلقة مفصلية في هذا الصراع، وإن فتحت إيران هذا المضيق بأي شكل من الأشكال بأي بيان من البيانات التي سوف يلقيها الحرس الثوري أو الإدارة الإيرانية، فأعتقدي هذا يكون أمر مقبول، لأن كما قلت من الممكن البناء عليه. فتح المضيق بالنسبة لدونالد ترامب مسألة ملحة لارتفاع الأسعار والسيطرة على الاقتصادات والأسواق العالمية، وإن تم فتح المضيق والسيطرة على هذه الأسواق أو هذه الحاجة الملحة دعنا نقول التعويض الاقتصادي العالمي، فهذا يعطي دونالد ترامب الوقت اكثر واطول في المفاوضات للحديث بقى على باقي هذه الملفات النوويه، الملف الصواريخ الباليستيه، ان كان هناك لدى ايران مطالب سواء على سبيل المثال من رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده، اذا التفاوض ممكن ان ياخذ وقت، ولكن هناك حاجه مرحب هو فتح المضيق، هذا الفتح يعطي يريح الاسواق وايضا يعطي دونالد ترامب الانتصار في الداخل الامريكي بانه انتصر وفتح المضيق بالقوه العسكريه وليس بالمفاوضات.
1: دكتور حسين، هل هذا وارد؟ هل يمكن أن تقول إيران لترامب مضيق هرمز مفتوح على مصراعيه؟
6: لا أتصور ذلك، يعني إيران قبلت أن يكون مضيق هرمز مفتوح ضمن إطار الاتفاق، ولكن خارج إطار الاتفاق لا أتصور ذلك، ويعني أمريكا رغم كل ما قامت به لحد الآن أنه يعني هو يقول كل المقدرات والإمكانات العسكرية الإيرانية قام بضربها، لا هو يستطيع أن يحسم في المضيق ولا هي تأثرت على القوة النارية والصاروخية والمسيرات الإيرانية. وهذا يعكس أن لحد الآن رغم كل البيانات التي يطرحها سنتفوم، ما قامت به أمريكا لم يؤثر لا على المضيق ولا على قدرة إيران النارية في الرد على الاعتداءات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسين روي وران، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران. شكر موصول لضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مشاهدينا، نوه بهذا الخبر العاجل، مسؤول بمحافظة هرمزغان في جنوب إيران يقول بأن مياه الشرب انقطعت عن قرى في جاسك إثر هجمات معادية على مضخات تحلية، وكان قد قال بأن هجوما صاروخيا أصاب منشآت كهرباء ومضخات تحلية في قرية بونجي بمدينة جاسك. مشاهدينا الكرام، الآن إلى محمود مراد الذي سيصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الحالية واتساع رقعتها على وضع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد مرور شهر كامل على توقيعها.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن وانعكاساتها في زيادة الضغوط على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع تجدد التصعيد العسكري والخلاف بشأن تفسير وتنفيذ بنود المذكرة، وفي مقدمتها مسألة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. فهل تواجه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي مضى شهر على توقيعها، هل تواجه اختبارا جديدا وحاسما قد يحدد مصيرها بالكامل؟ وبينما كانت الأنظار تتجه إلى تنفيذ بنودها 14 واحتواء التصعيد، عادت المواجهة إلى الواجهة مع تبادل الضربات العسكرية وتصاعد الضغوط الاقتصادية. وهنا يبرز سؤال جوهري، هل انتهت مذكرة التفاهم أم إن المواجهة الحالية ليست سوى ورقة ضغط لإعادة صياغة التفاهمات وشروطها من خلف الكواليس؟ وهل يكون القصف المتبادل الجزء الخشن وغير المعلن من عملية صياغة الاتفاق الجديد؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين مؤخرا عن مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن المسؤولين الإيرانيين لا يلتزمون بالاتفاقات التي تفاوضوا عليها. كما صرح البيت الأبيض بأن إيران انتهكت الاتفاق مع الرئيس ترامب وهي تتحمل الآن عواقب ذلك من خلال الضربات. في المقابل قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فلا سبب لديها للالتزام بهذا التفاهم. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اتهم واشنطن بدفع مذكرة التفاهم إلى أزمة، قائلا إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها باستمرار. من جانبها حثت باكستان التي تطلع بدور الوساطة، حثت الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وقالت خارجيتها إن إسلامباد مستمرة في تشجيع كل الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المحادثات على المستوى التقني وفقا لما جاء في كل من مذكرة التفاهم والبيان المشترك الصادر عن باكستان وقطر يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. قطر التي تطلع أيضا بدور الوساطة شددت في أحدث بياناتها على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة والامتناع عن كل ما من شأنه أن يوسع دائرة التصعيد، وحثت على العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يقوض المساعي السياسية والدبلوماسية، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وإقليمية متسارعة قد تنعكس في رسم ملامح التصعيد الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في مضيق هرمز والخليج طبعا. لكن ما هي أحدث التطورات الحربية في المنطقة؟ هذه التطورات نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية. صهيب
8: محمود، نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الاستهدافات الإيرانية والأمريكية. الإيرانيون ردا على الهجمات الأمريكية ضربوا اليوم في عمان، ضربوا في قطر، ضربوا في البحرين، ضربوا في الكويت، وضربوا في الأردن. يقولون أنهم ضربوا قاعدة التنف في سوريا، ولكن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. على كل الأحوال نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات، ولكن في المقابل أيضا الأمريكيون وسعوا من نطاق الضربات لتشمل كل مناطق الساحل الجنوبي الغربي الإيراني المحيط بمضيق هرمز والممتد من شابهار في أقصى جنوب غرب البلاد عند الحدود مع باكستان، وصولا إلى منطقة بوشهر، ومرورا وتركيزا أيضا على منطقة مضيق هرمز أو محافظة هرمزجان الإيرانية. هناك نقطتان أساسيتان في هذه الاستهدافات. النقطة الأولى هي استهداف شابهار وميناء في شابهار. يقول الأمريكيون بأنهم استهدفوا ميناء عسكريا في شابهار ردا على استهداف سفينة في هذه المنطقة المحادية لمدينة دقم العمانية. يعتقد بأن الاستهداف لهذه السفينة في دقم تم من ميناء شابهار، ونلاحظ موقع ميناء شابهار أو مدينة شابهار موقعها حساس لأنها تطل مباشرة على منطقة خليج عمان، وتطل مباشرة على منطقة بحر العرب، المكان الذي تصطف فيه أو تحتشد فيه السفن الحربية الأمريكية التي تنفذ الحصار بهذا الشكل. الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تصطف القطع البحرية الإيرانية الأمريكية في منطقة بحر العرب، وبالتالي أي استهداف لهذه القطع سيكون حتما من شبهر لأنها أقرب نقطة. هذا فيما يتعلق بشبهر. فيما يتعلق بمضيق هرمز نتحدث عن تعميق للضربات في بندر عباس، وضرب عقد سكك حديد وعقد طرق مهمة في منطقة بندر عباس في توسيع لعملية الاستهداف، لأنه يعتقد أن بندر عباس هي مركز العمليات، العقل المدبر لكل ما يحدث عسكريا في مضيق هرمز موجود في بندر عباس، لذلك يركز الأمريكيون على هذا الضربات، بالإضافة طبعا إلى تركيز في الضربات على كل من جاسك وسيريك وأيضا قشم وجزيرة أبو موسى. هذه النقاط التي تضيء على الخريطة هي النقاط التي يعتقد الأمريكيون أنها نقاط التمركز والعمليات العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات، والآن على ما يبدو أننا إزاء تصعيد أو مزيد من الحشد الأمريكي في المنطقة.
7: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وكذلك سياقاتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش دعونا مشاهدينا الكرام نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد العسكري في مضيق هرمز والمنطقة. إيران تتمسك بأن قواتها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وأنها تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، محذرة من أن الولايات المتحدة تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية في المنطقة. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على تدمير جميع الأبراج لشبكة المراقبة البحرية على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان وإضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات على السفن المدنية. إذن سؤالنا دكتور محجوب، السؤال الرئيسي الذي تدور عليه هذه الفقرة، هل انتهت مذكرة التفاهم؟ هل قضي على المسار التفاوضي الذي انطلق ويعني توج بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين قبل شهر من الآن؟
9: مذكرة التفاهم تشبه ما يسمى بخمول الجهاز الهضمي الذي يحدث عند الناس، بمعنى آخر يعمل ولا يعمل، وظاهر الأمر عمليا أن كلا الأطراف ملتزمة لكنها لا تنفذ أي شيء ولا تطبق أي شيء. نحن عمليا بعد 30 يوما لم يتحقق إلا شيئين أساسيين، نص موجود توافق عليه الطرفان لكن لا يحترمونه، وهناك قنوات اتصال وهم الوسطاء، وهذا الأمر قائم وإن كان بمستويات منخفضة. لكن غير ذلك عمليا الأطراف كل يغني على ليلى ويفسر المواد المذكرة كما يراها مناسبة. إيران ترى بأنها الأمر الواقع بيدها، هي مسيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تسعى أن تغير هذا الواقع. الشيء الوحيد الذي حصل في الأيام الماضية وهو أن مذكرة التفاهم الآن أستطيع القول بأنها كانت مرحلة داخل الصراع للانتقال من الحرب إلى مرحلة أخرى، لا نعرف حرب شاملة اتفاق شامل، لكنها لم تكن الأطراف تعول كثيرا على مذكرة التفاهم إلا في شيء واحد، إيقاف العمليات العسكرية تحت اسم الحرب.
7: هذا التصعيد يعني بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات المدنية، رصدنا أولويات وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز والتطورات العسكرية في المنطقة. الأولوية الأولى تتجسد في استمرار مذكرة التفاهم الحالية بعد شهر على توقيعها وببنودها 14 رغم الانتهاكات العسكرية لوقف إطلاق النار واختلاف تفسير مضمونها. الأولوية الثانية تتمثل في بلورة مذكرة تفاهم جديدة أو معدلة بعد تحسين أوراق التفاوض لدى أطراف الصراع وفق نتائج جولة القتال الحالية. أما الهاجس الثالث وربما هو الأخطر، خروج التصعيد العسكري الحالي عن دائرة الردود المتبادلة والمحدودة واتساع هذا الأمر ليشمل أطرافا أخرى في المنطقة. أي هذه السيناريوهات طبعا بعيدا عن العواطف ترجح دكتور؟
9: المذكرة في الغالب ستستمر، لكن أمامها ثلاث عوائق أساسية. أهم عائق الحقيقة وهو شعور الوسطاء بالإحباط. هذا حصل عندما كانت قطر تقوم بالوساطة لوقف الحرب على غزة، عندما كانت إسرائيل لا تلتزم وعندما كانت تشعر بأن هناك إحباط، كانت تعلن بأنه ربما ترى أن دورها ليس له الآن أهمية، وبالتالي تراجع موقفها. تحت هذا المصطلح تراجع موقفها الوسط. هذا معناه أنه عمليا من سيكون قناة الاتصال؟ كيف ستتعامل الأطراف؟ خاصة في ظل طرفين بينهما عداوة موغلة في القدم ويعملون على تنميتها لا على محاصرتها، وبالتالي هذا خطر كبير ربما يحاصر المذكرة. الأمر الثاني وهو أن يستمر التصعيد معنى العمل العسكري بحيث تزيد الأخطار أكثر وأكثر. والتحدي أو التحدي الثالث على استمرار المذكرة باعتقادي هو أن يحصل هنالك ما يسمى النقطة الحرجة، بمعنى آخر تحصل إصابة عند الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، فيصبح هنالك حرب شاملة أكثر مما كنا نتخيل، ليس فقط هم الأطراف منخرطين فيها. التفاهمات الجديدة ستعتمد على فكرة أساسية، إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تغير واقع المضيق، وأعني بذلك بعد العمليات العسكرية التي قامت بها تستطيع أن تجرد إيران من ورقة المضيق. كيف؟ بأن تنهي أي قوة عسكرية في جنوب إيران من جبهة جهار حتى منطقة الأهواز، وأن تستطيع أن تنزل قوات برية دون أخطار عليهم وتفتح المضيق.
7: لكن باعتراف الأمريكيين أنفسهم هذا الهدف ربما غير قابل للتحقق، الأمر لا يحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة أو قدرات معقدة، لكن يحتاج إلى مجرد مجموعة من المسيرات تمام. يجلس أحدهم في واحدة من الجزر الكثيرة التي تعدها إيران في الحقيقة ناقلات حاملات طائرات لكنها غير قابلة للإغراق، طم بالصورة طم بالكبرى وأبو موسى والجزر القريبة من مضيق، ويطلق أحدهم مسيرة واحدة تستهدف ناقلة واحدة كفيلة بأن تزلزل ثقة شركات الشحن والتأمين وغيرها.
9: هذا دقيق، وباعتقادي أنه إذا لم يكن ليس واردا أن تقوم بعملية، ما معنى كل الدمار الذي تقوم به الولايات المتحدة؟ ما معنى كل هذا القصف الذي تقوم به، القصف الممنهج الذي وصل إلى محطات الكهرباء والمياه؟ ما معنى هذا؟ واضح أن لدى أمريكا رؤية معينة، هدف معين تريد أن تحققه. ما من هدف نراه عمليا إلا موضوع إجبار إيران على فتح المضيق أو فتحه عسكريا، وإلا عمليا أمريكا ستكون تخسر قدرة عسكرية بلا نتيجة محسومة، ومعناها أنها تخطئ فيما تقوم به الآن لأنها تزيد من وتيرة التصعيد.
7: يعني هل يمكن الأخذ في الاعتبار الضغوط الاقتصادية المتراكمة والمعيشية على المواطن الإيراني الذي بدوره يمكن أن يضغط على قيادته لإلانة مواقفها شيئا ما، أم ترجح سيناريو تصعيد كعب أو تصعيد قدرة الحرس الثوري الإيراني على الاستئثار بالقرار كما حذرت نيوز ويك الأمريكية؟
9: ما من شك المؤسسة العسكرية الممثلة بالحرس الثوري يعني تضبط المشهد بشكل كبير جدا. لا أرى سيناريو ولا حتى 1% أن يكون هناك حركة للرأي العام الإيراني، هناك حركة انضباط كبيرة. لا يمكن رؤية غضب الناس ولا تأثره بالاقتصاد إلا في حال وقفت الحرب بالكامل، بمعنى آخر إذا تمت هناك تسوية، حينها سنرى إذا كان الناس راضون أم غير راضين. الآن من الصعب تماما، لأن هنالك شعورا غامرا عند الإيرانيين أن بلادهم في خطر، وبالتالي حتى مشاعرهم وتناقضهم مع النظام قد يخفونها الآن ولو مؤقتا، وبالتالي التعويل على هذا قد لا يكون عملي، لكن واضح تماما أن المؤسسة العسكرية تحكم على السيطرة على المشهد، بل وتتقدم حتى على السياسيين. وأعتقد أن هناك تطورا أهم الحقيقة، وهو أن هناك انقساما بين داخل المؤسسة العسكرية، بينهم من كانوا يعملون مع المرشد السابق ومن يعملون مع المرشد الحالي، وهذا يزيد الأمر تعقيدا أكثر في الميدان وفي المشهد السياسي الإيراني.
7: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

0: قادت وسائل أعلام إيرانية بدوي انفجارات في يزد وسط البلاد وانفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوب إيران ومدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غرب البلاد. مسؤول بمحافظة هرمزغان قال إن هجمات العدو على المحافظة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8. من جانبها قالت وكالة فارس إن العدو هاجم 3 جسور وأنفاق في المحافظة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عند محاولتهما العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إن 4 سفن حاولت خلال الساعات الماضية بدعم من الجيش الأمريكي عبور مضيق هرمز، إلا أنه تم إيقافها جميعا خلال عملية شملت صواريخ ومسيرات. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت. السلطات الكويتية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات منذ فجر اليوم، وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية إثر العدوان الإيراني. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، والجيش الأردني قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أما في السعودية فقال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار أكثر من مرة وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. حول آخر هذه التطورات وما تحمله من دلالات تنضم إلينا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، ضعنا في صورة آخر بيان للقيادة المركزية الأمريكية وما حمله.
1: نعم مراد، بعد نحو 6 ساعات ونصف منذ إعلانها بداية السلسلة السابعة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل نحو ساعة من الآن انتهاء هذه السلسلة من الضربات والتي استمرت لنحو 6 ساعات ونصف. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقالت إن الأهداف شملت مواقع للمراقبة الساحلية وكذلك مخازن تحت الأرض للأسلحة، بالإضافة إلى بنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها أيضا هذه العبارة في بيانها يوم أمس في الليلة 6 من الضربات، ذكرت أنها أيضا استهدفت البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. ذكرت أيضا القيادة المركزية أن هذه الضربات تأتي بتوجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استهداف إيران لحركة الملاحة في المضيق، وأشارت مرة أخرى إلى أن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأنهم على أهبة الاستعداد. وبالتالي اللغة التي لاحظناها في البيان اليوم هي مختلفة قليلا عن بيانها بعد سلسلة الضربات السابعة. الآن من حيث المدى الزمني بدت هذه الضربات في اليوم 6 أقل من حيث الوقت الذي استغرقته يوم أمس، تجاوزت مدة الضربات 7 ساعات، وكانت قد ذكرت فيها أيضا بأنها استهدفت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية بذخائر دقيقة التوجيه. ولكن ما تزال المصطلحات هي نفسها فيما يتعلق بطبيعة الأسلحة التي استخدمتها. قالت إنها استخدمت المسيرات الأمريكية، الطائرات المقاتلة، وكذلك السفن الحربية الأمريكية التي تنطلق منها هذه الصفحة.

0: صواريخ والذخائر. أشارت أيضا في بيان قبيل انتهاء هذه العمليات إلى تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الحصار استطاعت إرجاع 4 سفن غيرت مسارها بعد أن حذرتها من الاقتراب لمنطقة الحصار، وهذه السفن إما كانت في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج من هذه الموانئ الإيرانية. أيضا أشارت إلى تعطيل ناقلة نفط قبل يومين كانت في طريقها إلى جزيرة خارك، وأيضا أشارت إلى اعتلائها سفينة أخرى حاولت أن تضمن أو أن تدفعها للامتثال لإجراءات الحصار البحري. وبالتالي بكل الأحوال تبقى اللغة التي تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية هي نفسها، أن هذه الضربات التي تشنها لليوم 7 على التوالي هي تأتي بشكل أساسي لاستهداف القدرات العسكرية
1: نعم
0: الإيرانية، وتحديدا القريبة من مضيق هرمز، ولمحاسبتها على استهداف حركة الملاحة في المضيق.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ضعينا في صورة ما اتضح إلى حد الآن بشأن الضربات الأمريكية التي انتهت واستمرت 7 ساعات.
2: نعم مراد، يعني بالفعل يعني أعلنت الولايات المتحدة أن الضربات انتهت، ولكنها أنهتها اليوم بطريقة تصعيدية للغاية. يعني السلطات المحلية في محافظة هرمزجان تحدثت عن أن الولايات المتحدة يعني انتقلت من استهداف الجسور إلى استهداف المنشآت المدنية الحيوية، نتحدث عن الكهرباء والماء، قامت باستخدام الصواريخ بقصف منشآت للكهرباء ومضخات لتحلية المياه في إحدى قرى مدينة جاسك في محافظة هرمزجان، وبالتحديد في أقصى شرق المحافظة. هذا التطور الخطير أدى إلى انقطاع المياه عن بعض القرى في المحافظة كما تقول السلطات المحلية. هذا الأمر يأتي بعد استهداف نفق وجسرين في المحافظة التي شهدت يوم أمس استهداف 6 جسور. إذن هناك يعني تصعيد أمريكي في أهدافه في الموضوعات المدنية التي تعتبرها إيران جرائم حرب، كما تم التأكيد عليه في رسالة إلى الأمم المتحدة توجهها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرافاني، وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل وزارة الخارجية. الهجمات الأمريكية لم تتوقف فقط على هرمزجان، والتي اختلط بالمناسبة جزيرة قشمز، جزيرة لارك، وأيضا جزيرة هرمز، كان هذه آخر ما قصفته الولايات المتحدة صباح اليوم. أيضا استهدفت بوشهر، استهدفت خوزستان، واستهدفت يزد، بالإضافة إلى استهداف مدينتين في محافظة فارس وأيضا خرمباد في لورستان. هذه الهجمات كلها كانت قد أكدت السلطات الإيرانية وخاصة العسكرية منها أنه سيتم الرد عليها، ويتم الرد عليها من قبل القوات المسلحة. نتحدث عن الحرس الثوري والجيش، تم التأكيد على أن هذه الهجمات يتم الرد عليها باستهداف المنشآت العسكرية الأمريكية، وتحديدا البنى التحتية الهجومية للقوات الأمريكية في المنطقة. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل بيانات الحرس الثوري والجيش، والذي أكد بالمناسبة أن يعني تم استهداف مخازن للذخيرة في الكويت اليوم في العديري وعلي السالم، بالإضافة إلى مباني تابعة لرئاسة الأركان. تم التأكيد أيضا على أنه تم استهداف جسور مواصلات في الكويت. أما في البحرين فتم استهداف منشآت أخرى متعلقة بالقواعد الأمريكية، هذا بالإضافة إلى استهداف أماكن أخرى في قاعدة الأزرق الأردنية. هذه الاستهدافات تأتي في إطار ما تصفه طهران بعمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة على الأقل حتى الآن، كما أيضا تؤكد على أنها تحكم السيطرة على مضيق هرمز وتمنع مرور السفن في هذا المضيق الحيوي بسبب ما تصفه باستمرار الهجمات العدائية الأمريكية، والتي تقول أنها زعزعت أمن واستقرار المضيق و تم التأكيد أيضا أن هذا الأمر سيستمر الإغلاق حتى تتوقف الولايات المتحدة عن ما تقوم به من هجمات ضد الأراضي الإيرانية. يقول الحرس الثوري أنه حتى يتم أو حتى تتوقف هذه الهجمات لن يتم تصدير الأسمدة أو أي قطرة نفط أو غاز. هناك أيضا تأكيد يعني أنه في هذا الإطار تم إيقاف 4 سفن حاولت الخروج من مضيق هرمز، وذلك بعد إنذارها سبقه إيقاف سفينة تحمل العلم التايلاندي، كما أيضا تم الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط للانفجار بسبب مرورهما من مسار ملغوم. كانت قد حذرت إيران سابقا السفن من استخدام المسارات غير القانونية وتجاهل في الأساس إعلان يعني إغلاق مضيق هرمز، محملة السفن مسؤولية المرور منها مثل هذه المسارات، وحذرتها من الاستماع للولايات المتحدة باعتبار أن المضيق مغلق وأن هذه المسارات التي تقول الولايات المتحدة أنها آمنة هي غير آمنة، ملغومة وتشكل خطر على استثمارات وحياة الذين يعملون على هذه السفن.
1: شكرا جزيلا لك رانيا القاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. قبل شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن تواجه خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحة المواجهة.
3: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة مصيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري لعدة أيام. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند 5 من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحرية عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند 10 من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد باتريك مارا، بعد مضي 7 أيام ما الذي حققته الضربات الأمريكية على إيران؟
4: أولا شكرا على هذه الاستضافة. دخلنا ربما في مرحلة خطيرة من الحرب. إيران تستهدف دول الجوار وخاصة منشآت مدنية مثل الجسور، ولا تزال تهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذلك رأينا ذلك التصعيد من قبل الولايات المتحدة من أجل ردع إيران وإثنائها عن استهداف حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومع ذلك الولايات المتحدة بعد استهدافها للمنشآت العسكرية بدأت في 24 ساعة الأخيرة، وبعد التقاء الرئيس ترامب مع مستشاريه يبدو أن هنالك خيارات وبنك أهداف جديد يمكن استهدافه في الأراضي الإيرانية، وتتواصل عمليات التصعيد ويبدو أنها لن تتوقف إلى غاية الحد من القدرات الإيرانية التي تهدد السفن التجارية وناقلات النفط وكذلك دول الخليج. إيران تواصل الاعتداء على جيرانها منذ فترة، والولايات المتحدة تحاول أن توضح بأن هذه الهجمات على المنشآت المدنية في الخليج والسفن التجارية ستدفع بسببها ثمنا باهظا.
1: لكن سيد مارا الولايات المتحدة إيران تواجه التصعيد بالتصعيد. الولايات المتحدة هي من بدأت بقصف واستهداف منشآت مدنية كالجسور والأنفاق وكذلك محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه البحر. الآن إيران ترد بالمثل على دول الجوار، هل حسبت الولايات المتحدة حسابا لهذا الرد؟
4: أعتقد بأن ما نراه هنا هو أن إيران تحاول أن تضع الضغط على دول الخليج من أجل إقناع الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار. مع ذلك استمعنا إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض وقالت بأن هنالك وراء الكواليس مفاوضات تجري بطريقة غير مباشرة مع الولايات المتحدة. هذا ما يحصل، وهي مسألة من هو مكلف بهذا التفاوض. هل أن الحرس الثوري يعمل بصفة منفصلة عن الحكومة الإيرانية ومع ذلك تتواصل محاولات الدبلوماسية، وما نراه يحصل في الكويت على سبيل المثال من اعتداءات على محطات تحلية المياه وعلى الجسور، فذلك يجعل دول الخليج تضغط أكثر على الرئيس ترامب للعودة إلى المسار الدبلوماسي. وربما قد نشهد تصعيدا أكبر خلال نهاية الأسبوع، ونأمل بعد ذلك أن نعود إلى المسار الدبلوماسي.
1: دكتور حسين رويران، هل تعتقد بالفعل أن الأمور ربما لا زالت في النطاق الذي يمكن السيطرة عليه، أم أنها قد ربما تجر المنطقة إلى حرب جديدة؟
5: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني تبقى كل الاحتمالات واردة، يعني نحن أمام تصعيد خطير من قبل أمريكا. خلال الأسبوع الماضي قامت ب يعني ضرب أماكن عسكرية، مدنية، مستشفيات، مدارس، يعني كل هذه الأمور قامت بها بكل يعني على طول الساحل من حدود باكستان إلى حدود العراق، إضافة إلى بعض المحافظات حتى في الداخل. إنه وهذا ما دفع إيران إلى الرد وبقوة. إيران يعني قبل ساعات استهدفت القطع البحرية الأمريكية في المحيط الهندي بعشرات الصواريخ، أيضا يعني عملية دفاعية ضد هذه القطع التي تقوم بالعدوان ضد إيران. إلى جانب
1: دكتور رويران، هل هذا الخبر مؤكد؟ المنطقة.
5: نعم، التلفزيون الإيراني أعلن ذلك. نعم، يعني
1: إذن القوات
5: الخبر الرسمي
1: الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أو القوات الإيرانية نقول تستهدف الأسطول البحري الأمريكي في المحيط الهندي بصواريخ، هكذا؟
5: المحيط الهندي.
1: المحيط الهندي، نعم.
5: نعم نعم نعم نعم. من هنا يعني أولا أمريكا خلال هذا الأسبوع، رغم أنها كانت تقول أنها تريد أن تسيطر على المضيق، لم تستطع أن تقوم بذلك ولن تستطيع بالمناسبة. يعني طبيعة مضيق هرمز يعني هو أشبه ما يكون بالعدد 8 وداخل الحدود الإيرانية، إنه إيران تحيط به من 3 جهات، وإلى جانب الساحل هناك سلسلة جبلية موجودة وفيها الكثير من التحصينات العسكرية التي لا تسمح أساساً لأمريكا السيطرة على المضيق. حاولت أمريكا خلال الأيام الماضية ولمرتين بدفع عشرات القطع البحرية الأمريكية للسيطرة على المضيق، ولكنها فشلت، وأمام كثافة النيران اضطرت إلى التراجع بعد أن ضربت بعض القطع البحرية. هذا كله يعني يكشف أن المجازفة الأمريكية حد الآن هي ليست ذات أفق، ولم تستطع أمريكا أن تنفذ ما تريد رغم كل الإجرام الذي قامت به. يعني على سبيل المثال في مدينة الأهواز ضرب أكبر مستشفى في الجنوب الغربي الإيراني، يعني هو لا يعكس عن موقف قوة لأمريكا، هذا يعكس موقف ضعف.
1: دكتور، هو فقط للتوضيح، هو كان استهداف لمحيط المستشفى وليس المستشفى.
5: نعم، هو لمحيط المستشفى، ولكن أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، جعل المسؤولين يقومون بإخلاء المستشفى بالكامل.
1: إنه هو المستشفى بالفعل لأطفال يعانون من السرطان ويحتاجون إلى العلاج
5: الكيماوي. الأمراض الخاصة.
1: نعم، طيب نعم. طيب النادرة. بالفعل دكتور، دعني أنتقل للسيد باتريك مارا. في ظل استمرار هذه المواجهة وتكبد دول المنطقة خسائر طالت البنية التحتية الآن، كيف سيؤثر كل ذلك على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة؟
4: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع هذه الدول، سواء على في مجال الدفاع وكذلك في المجالات الاقتصادية. وخاصة مثلما قال ضيفكم، فالولايات المتحدة لم تكن ترمي أو تستهدف الأهداف المدنية، وحتى أعود لمسألة العلاقات مع دول الخليج، هنالك تفاهم مع الرئيس ترامب، وهي بصدد التفاوض مع الولايات المتحدة من أجل تخفيض التصعيد حتى تتجنب انتقام القصف العشوائي الإيراني على الأهداف المدنية.

0: وعلى مصالحها. ولكن أعتقد بأن هذا التصعيد ربما سيتواصل حتى يبلغ الذروة، ومن هنالك بالإمكان الحديث ربما عن استئناف المحادثات. والإشكال هنا هو أن إيران تواصل استهداف السفن التجارية وناقلة.
1: نعم سيد مرة،
0: ليس لديها أي إشكال في استهداف جيراني أيضا.
1: سيد مرة لو سمحت لي، عفوا عن المقاطعة، ما هي الذروة أو السقف الذي تعتبره الولايات المتحدة سقفا قبل العودة إلى المسار التفاوضي؟ قبل ذلك كان نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة، الجيش الإيراني يقول استهدفنا بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين. الجيش الإيراني يتحدث عن استهداف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسور في البحرين. إذن أعود إليك سيد باتريك مارا، كنت سألتك عن ما هو السقف الذي ستكتفي عنده الولايات المتحدة بهذه الضربات العسكرية للعودة بعدها إلى طاولة المفاوضات مع إيران.
0: حسنا، مثلما تفضلتم من هذه الأخبار العاجلة، يتواصل قصف مملكة البحرين ودولة الكويت، وكل ذلك ربما لن يزيد إلا في التصعيد. وإذا وكان هنالك كذلك إصابات مثلما صرحتم بذلك، للأسف وما تفعله إيران هي تحاول توسيع رقعة النزاع في دول الخليج، والطريقة التي ربما تجبر الولايات المتحدة على الرد داخل طهران، وكذلك السواحل الإيرانية. وقد شهدنا كذلك اعتداءات حتى على مطار الكويت ومواقع مدنية أخرى في منطقة الخليج، وسقف التصعيد لن يتوقف إلا إذا ما تراجعت إيران عن استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وكذلك بأن يتم العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مثلما صرحت بذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض. وأعتقد بأن جسور التواصل لم تنقطع عبر الوساطة، وبأن هذه الوساطة تعمل في الكواليس.
1: دكتور حسين رويران، إذا استمرت هذه الضربات الأمريكية، ما هي الخيارات التي ما زالت تملكها القيادة الإيرانية ولم تستخدمها بعد؟
2: يعني في تصوري أن إيران أولا في موقف الدفاع، يعني هناك هجوم أمريكي ضدها وهي طبيعي أن تدافع عن نفسها، ولكن هل تمتلك خيارات كثيرة؟ يعني في إدارة عملية الدفاع إيران تمتلك يعني ما هو متاح الآن، ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وضرب القطع البحرية الأمريكية في نفس الوقت. هذا هو ما هو مطروح ضمن إطار يعني رد الفعل الإيراني، خاصة يعني الآن إيران تقول أن أمريكا، يعني الآن الضيف من أمريكا يقول لا تستهدف مناطق مدنية. يوم أمس كان مشهد، يعني هناك ضرب لمناطق سكنية في بندر عباس، استشهاد عدد من الأمهات، كانت أحد الأطفال أقل من سنة وأصابت شظية يدها ورجلها بعد أن فقدت أمها. يعني هذه المشاهد التي تعرض على التلفزيون الإيراني في منطقة بستان، أيضا كان هناك استهداف لمناطق مدنية في سيستان وبلوشستان في إيران شهر، كان هناك استشهاد لعدد من المدنيين. الآن بنك الأهداف الأمريكي هو بخلاف ما يتصور الضيف ليس عسكريا بالكامل، أكثر

0: من نصفه هو استهداف لمناطق مدنية، وهذا الإجرام الذي تقوم به أمريكا هو لا يمكن أن نقول أنه يأتي بالصدفة أو خطأ، لأن هامش الخطأ يمكن أن يكون 1% وليس أكثر من 50%.
1: سيد باتريك مارا، في هذه النقطة بالذات أنت أشرت قبل قليل إلى أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات مع معاونيه ومستشاريه، وعلى إثر ذلك ستتحدد استراتيجية المواجهة في الفترة القادمة. كيف يمكن أن نفهم الآن توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت مدنية بهذا الحجم، بينما إيران تستهدف في المقابل كرد منشآت مدنية في دول الجوار الأخرى؟ كيف نفهم هنا الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في هذه المواجهة؟
2: عندما يستخدم الرئيس ترامب مثل هذا الخطاب ويهدد باستهداف المنشآت الحيوية في إيران، فهو يتعلق بخطوط الإمداد التي يستخدمها الحرس الثوري لنقل المعدات العسكرية، وإن كانت تعتبر كجرائم أم حرب فربما يجب إثباتها بالتحقيق. وأعتقد بأن الولايات المتحدة تركز خاصة على المنشآت العسكرية أو وسائل وخطوط الإمداد المستخدمة من قبل الجيش وكذلك الحرس الثوري، وربما قد يكون هنالك للأسف إصابات جانبية. وإذا ما كان ثبت فعلا بأنها جرائم حرب فإنه يجب فتح تحقيقات في ذلك، بما في ذلك كذلك ما تستهدفه إيران في دول الجوار. ولكن الأكيد بأن الولايات المتحدة تحاول استهداف المنشآت العسكرية وكذلك النقاط اللوجستية التي تستخدم من قبل القوات الإيرانية، والتي تستخدمها كذلك كمنصات لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط وكذلك لاستهداف جيرانها.
1: دكتور حسين، من يفرض إيقاع هذه الحرب الآن فعليا؟
0: يعني طبيعي عندما تكون حرب القوات المسلحة والقيادة العسكرية هي التي تفرض الإيقاع، باعتبار أنها هي المسؤولة عن الأمن.
1: لا، أنا أقصد بين طرفي هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، من يفرض إيقاع هذه الحرب أو هذه المواجهة؟
0: يعني في تصوري أن إيران في موقع رد الفعل، أمريكا هي التي الآن تحاول أن تفرض الإيقاع. يعني أمريكا الآن توسع دائرة الاستهداف، هي تقول تريد أن تفتح مضيق هرمز، ولكن تستهدف الأهواز على مسافة 1200 كيلومتر، تستهدف إيران شهر على مسافة 900 كيلومتر على الحدود الباكستانية. يعني من غير المعلوم أنه ما تقوم به أمريكا ما علاقته بالجهد العسكري، غير المعلوم هذا الموضوع.
1: أمريكا تتحجج بأن إيران لازالت تهاجم السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز.
0: يعني موضوع السفن، إيران تقول أن هذه منطقة عسكرية الآن وممنوع على أي طرف الدخول إليها باعتبار وجود عمل عسكري ومواجهة في هذه المنطقة. من هنا هناك تحذير إيراني لعدم الدخول لهذه المنطقة، وهذا الموضوع واضح في القانون الدولي، في معاهدة جامايكا واضح أنه في حال وجود أخطار يمكن غلق الممرات المائية. ولكن الموضوع أن استهداف بعض الأماكن كالمدارس، المستشفيات، مناطق السكنية، أنه سكك الحديد، أنه الجسور إلى آخره، يعني هذا كله منصوص عليه في القانون الإنساني في معاهدة جنيف الرابعة بألا تستهدف وأنها تعتبر جرائم حرب. يعني الضيف يقول أنه ستقوم أمريكا بالتحقيق في أنه إذا ارتكبت جرائم، لا، هناك إصرار على ارتكاب جرائم الحرب. رئيس الجمهورية أنه في أمريكا يقول نحن نريد أن نضرب يعني مواقع أو مصادر الطاقة والمياه، وهذا كله وجرائم حرب يعني. وهذا يعكس أن مع سبق الإصرار أمريكا تقوم بجرائم حرب.
1: سيد باتريك مارا، إلى أي مدى سيؤثر ارتفاع أسعار النفط والاضطراب كذلك حركة الملاحة في مضيق هرمز على القرار الأمريكي في الفترة القادمة؟
2: بكل تأكيد ارتفاع أسعار الوقود وكذلك البضائع الاستهلاكية والغاز ستؤثر لاحقا على قرارات الرئيس ترامب، وهو تحت الضغط من الرأي العام الأمريكي. ولكن أعتقد بأن مثل هذا الضغط لا يتعلق فقط بالرئيس ولكن كذلك على دول أخرى، وأعتقد بأن المواطن الأمريكي لا يأبه بالحرب الإيرانية ولا بالنزاع، فقط يفكر في جيبه وكذلك في أسعار الغاز وأسعار الوقود. أعتقد للإجابة على سؤالك بأن ذلك سيؤثر حتما على قرارات الرئيس، ولكن مثلما صرح بذلك الرئيس ترامب قال بأن الأمر مؤقتا وأنه سيعود إلى خفض التصعيد.
1: وبالتالي سيد باتريك مارا، ما الذي يملك الوقت في هذه المواجهة، واشنطن أم طهران؟ سألتك عمن يملك الوقت في هذه المواجهة، هل هي واشنطن أم طهران؟
2: حسنا، إذا ما وصلت طهران هذه العمليات فإن ذلك سيؤثر اقتصاديا على حياة المواطن الإيراني أكثر من الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الأمريكي. إذن ربما إيران هي أكثر تحت الضغط، خاصة أنها ليست ديمقراطية وليس هنالك أي مساءلة للحكومة من قبل المواطنين، لذلك عامل الوقت هو ربما لصالحها وبإمكانها أن تحتفظ بهذا الضغط، بعكس الولايات المتحدة التي كرد على ذلك ستواصل الضغط العسكري، إضافة إلى أن وزارة الخزانة ربما تجهز لأحزمة أخرى من العقوبات ضد النظام وضد الأفراد في النظام الإيراني، إضافة كذلك إلى الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة وعلى الحرس الثوري. أعتقد بأن ذلك سيتواصل لفترة معينة إلى غاية أن يقرر الرئيس خفض التصعيد.
1: دكتور حسير إيران، هل أصبح مضيق هرمز بالنسبة للحسابات القيادة في إيران أهم من الملف النووي؟
0: في تصوري أن الآن مضيق هرمز هو أهم من الملف النووي، ليس لإيران فقط، حتى لأمريكا. يعني الآن مضيق هرمز هو المتغير الأساسي الذي يضمن أي اتفاق مع أمريكا من وجهة نظر إيران، وهو ورقة كبيرة من وجهة نظر إيران تؤثر على الطرف الأمريكي. يعني أنت سألت الضيف عن من يملك الوقت، يعني في تصوري أننا أمام مشهد متكرر. يعني قبل أكثر من شهرين أنه كان هناك حصار أمريكي على إيران وإغلاق إيراني على المضيق، والكل كان يقول من يصرخ أولا، ولكن واضح أن أمريكا هي التي صرخت أولا وقالت أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه أزمة ركود، وقالها ترامب نفسه وهو ما اضطره إلى التوقيع على مذكرة التفاهم. يعني هذا الموضوع أن أمريكا دولة ديمقراطية وتهتم أنه يعني وجهة نظر شعبها، من اليوم الأول للحرب أكثر من ثلثي الأمريكيين ضد الحرب، ولكن الدولة لم تأبه.
1: نعم.
0: حتى ترامب قال أنه لن يأبه بارتفاع الأسعار والضغوط التي يعني الآن الشعب الأمريكي وهو تحت الضغط، قالها أن هذا لا يهمني وأنا سأتخذ القرارات بعيدا عن هذا المواضيع. يعني وهذا هو يعكس حقيقة الموضوع، أن نقول أنه نعم. في إيران الحكومة لا تأبه لشعبها، هذا الكلام بعيد عن الواقع بشكل كبير جدا.
1: سيد باتريك مارا، ما السيناريو الأكثر ترجيحا الآن؟ تصعيد أكبر، تجميد لهذا الصراع، أم ربما تسوية مفاجئة؟
2: على المدى القصير أعتقد بأننا سنرى ربما هجومات مكثفة وتصعيد عسكري أكبر، ولا أدري كيف، ما هو الخطاب الذي سيستخدمه النظام الإيراني لمخاطبة شعبه، وأن يعتبر ذلك ربما انتصارا له. ولكن أعتقد بأن دول الخليج تضع ضغطا كبيرا على الحكومة الأمريكية من أجل تخفيض التصعيد، ومثل ما أكدت على ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، هنالك محادثات في الكواليس ربما تقصد بذلك الوسطاء، وهي نقطة إيجابية في الواقع. أعتقد بأن التصعيد سيتواصل وأن الجانبين سيحاولان إعلان الانتصار قبل العودة إلى المحادثات. والولايات المتحدة تريد بأن تعترف إيران أو تتعهد بعدم الاعتداء على السفن في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والشكر كذلك للدكتور حسين ويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. الآن إلى فقرة عسكرية تبحث التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات في مضيق هرمز مع الزميل عبد السلام محمد.
3: مرحبا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مسجدات التصعيد العسكري في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع هجوم على ناقلة نفط شرقي خصب، بالإضافة إلى حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بسلطنة عمان. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمد رمال على شاشة تفاعلية ونظرة أقرب لمسرح العمليات.
4: في الواقع عبد السلام، منذ أن بدأت المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران في منطقة مضيق هرمز والحوادث البحرية تسجل بشكل متواتر لاسيما في الأيام الماضية، آخر الحوادث التي تم تسجيلها وفقا لغرفة العمليات البحرية البريطانية تقع في منطقة قريبة من منطقة دقم اليمنية، وبالتحديد في هذه المنطقة التي تعتبر خارج نطاق مضيق هرمز، حيث نقطة الاختناق ونقطة الاشتباك وعمليات الرصد واستهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. هذا الحادث الأخير ربما حدث بين سفينة تجارية وسفينة عسكرية، لم تعرف تفاصيل أو ظروف هذا الحادث باعتبار أنها ما تزال قيد المتابعة والتحقق. حادثة أخرى كانت حصلت قبل أيام من في هذه المواجهة قرب قلهات، أيضا قبالة السواحل العمانية إلى الشرق من بحر عمان، وهذه المناطق أيضا كما ذكرت بعيدة عن نقطة الاستهداف، حيث أيضا وقعت حوادث أخرى ولا سيما قرب منطقة خصب القريبة أيضا من مضيق هرمز وتابعة للسيطرة العمانية، بالإضافة إلى استهداف أو حادث يعتبر حادث جوهري في هذه النقطة، نقطة الاختناق قرب جزيرة قشم، حيث تم استهداف كما نعرف كل النقاط الرصد البحري التابعة للجانب الإيراني على طول هذا الخط، وبالتالي إمكانية ضرب أو تصادم أو حوادث بحرية بات أكثر ارتفاعا، ولا سيما مع ظل التوتر الشديد وعمليات القصف التي تجري على طول الشواطئ الإيرانية الجنوبية، مع العلم بأن آخر الحوادث التي سجلت أيضا في هذا السياق أو الحوادث العسكرية ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني حينما تحدث عن استهداف رادارات عمانية، رادارات أمريكية، قال الجانب الإيراني أنها أمريكية، علما أن هذه المناطق هي تقع تحت السيادة العمانية وفيها رادارات لترشد السفن والناقلات البحرية التي تعبر هذا المضيق، وبالتالي تصبح عملية الحوادث وأكثر ارتفاعا، نسبة الحوادث التي تسجل في هذه النقطة الحساسة أكثر ارتفاعا، وبالتالي حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن عملية العبور في هذه المنطقة انخفضت إلى حدها الأدنى، وباتت السفن أو الناقلات التي تعبر في هذه المنطقة تعد على أصابع اليد، انخفضت بشكل كبير، علما أن هذه الوكالة تحدثت وفق مصادرها عن انخفاض عبور النفط في هذه المنطقة إلى 5.5 مليون برميل يوميا، مقارنة ب9.5 مليون كانت تعبر قبل حدوث هذه المواجهة في الأسبوع الماضي، ومن أصل 20 مليون كانت تعبر يوميا في تلك المنطقة قبل وقوع هذه الحرب. وبالتالي كل هذه الحوادث تزيد ليس فقط من التوتر وحالة الشلل في هذا المضيق، وإنما ترفع العبء الاقتصادي على شركات النقل البحري بارتفاع رسوم التأمين التي ترتفع بشكل كبير جدا عندما يتم تسجيل هذا النوع من الحوادث. إشارة أخيرة عبد السلام، هو أن هذه المناطق التي نتحدث عنها وقوع هذه الحوادث خارج منطقة مضيق هرمز، هذا يعني أن من يريد استهداف هذه السفن نقل المواجهة ليس فقط عند نقطة الاختناق وإنما إلى مناطق بعيدة في بحر العرب وفي خليج عمان، وبالتالي سيؤدي بذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع كلفة النقل والرسوم، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي في تلك المنطقة.
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات، ونقف ربما على الانعكاسات سيادة العقيد لهذه الحرب المستمرة. استهداف للرادارات، كثير من السفن تغلق ربما معلوماتها الرادارية، هل هذا يفسر ما حدث؟
5: نعم عبد السلام، أولا نأخذ نظرة شمولية على الخارطة مباشرة حتى نستطيع أن نجيب على سؤالك مباشرة. نرى أن الاستهدافات في النقاط الظاهرة على الخارطة مباشرة تعطي مؤشر على الإزاحة الجغرافية في عملية الاستهداف. كان سابقا أغلب الاستهدافات تتم بالقرب من جزيرة قشم، كانت تتم أيضا في الخليج العربي بالقرب من مسندم، لأن نرى أن هناك إزاحة في الربع الأخير من مضيق هرمز. هذا الأمر يشير بكل وضوح إلى ما ذهبنا إلى صورة تكبيرية لمضيق هرمز، إلى أن الاستهدافات الأخيرة، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، التي قام بها الجانب الأمريكي إلى الجزر المنتشرة بالقرب من مضيق هرمز بالقرب من الممر الإيراني، هذه الجزر كلها قد أدى إلى إضعاف إيران في القدرة على الرد المباشر على السفن التجارية المارة من الممر العماني. بالتالي دفع ذلك بالجانب الإيراني إلى التحرك بالتهديد إلى النقاط الظاهرة على الخارطة، وبالتالي أصبح التهديد في الربع الأخير من مضيق هرمز. وهنا يجب أن لا نغفل نقطة غاية في الأهمية، أن التهديد الذي حصل اليوم أيضا في اليمن يعطينا مؤشر أننا أمام محيط جغرافي أو قوس جغرافي يبدأ من المكلف اليمن وينتهي عند نقطة الخانق في مضيق باب المندب بإزاحة، يبدو أن إزاحة التهديد كانت نتيجة إضعاف قدرات الحرس الثوري البحرية في مضيق هرمز بسبب الضربات الأمريكية.
3: الضربات الأمريكية إذا أردنا أن نقف على تأثيراتها حتى هذه المرحلة، كيف تقرأها؟
5: حتى بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، هناك لا أستطيع أن أقول انتهاء لقدرات البحرين الحرس الثوري، لكن هناك ضعف ملفت وخاصة في الإعماء الراداري. نربط ذلك بالمؤشرات، ثلاث حوادث تعطينا مؤشر على حقيقة الوضع الأمني في مضيق هرمز: اصطدام سفينتين مع بعضهم البعض على الممر الإيراني، واحدة منهم سفينة إيرانية. اثنين، دخول القارب السريع غير المأهول الأمريكي باتجاه مضيق باتجاه بندر عباس في هذه المنطقة، حصل تفجير في هذه المنطقة دون اكتشافه. والأمر الآخر والأهم أن السفينة الجائحة الموجودة في جزيرة هرمز على الممر أيضا الإيراني، وعدم قدرة إيران على إخلاءها، كل ذلك مؤشرات على مدى ضعف الضبط والسيطرة والتوجيه للسفن على الممر الإيراني، وذلك بسبب الإعماء الراداري والشلل الإلكتروني الذي حصل نتيجة الضربات الأمريكية.
3: هل يمكن فهم هل هي خطوات تمهيدية لأمر أكبر؟
5: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي خلق منطقة عمليات، ودعني أذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة، خلق منطقة عمليات بخطين نار. الخط الأول على طول الساحل الغربي الإيراني بطول 2400 كيلومتر، والخط الثاني الذي بدأت ملامحه تظهر قبل 48 ساعة من الآن باتجاه أرمنشاه إلى كرمان إلى أصفهان وحتى شيراز. خلق منطقة عمليات هذه المنطقة خط رئيسي وخط ثانوي. هذا الخط الثانوي الغاية منه قطع خطوط الإمداد اللوجستي من العمق الإيراني باتجاه المنطقة الأمامية، أو ما يعرف عسكريا بالحافة الأمامية لمنطقة المعركة، حتى لا يقوم الجانب الإيراني بإعادة تنظيم، إعادة بناء، إعادة ترميم، أو إعادة إنتاج النقاط التي تم استهدافها لبحرية الحرس الثوري.
3: جولة سادسة من التصعيد، لا حديث عن مدى زمني للعمليات، هل يمكن أن نقرأ مستقبل هذه العملية العسكرية الأمريكية؟
5: يمكن الاستدلال بالإجابة على سؤالك بما حصل ليلة أمس وفجر اليوم من ضربات يمكن أن نسميها أو أعنونها بأنها ضربات الموبيليتي، أي بمعنى ضربات لقابلية الحركة الإيرانية باستهداف الجسور التي كانت من بندر عباس باتجاه أصفهان، ومن بندر عباس باتجاه شيراز، ومن بندر عباس باتجاه كرمان. بالتالي يبدو الجانب الأمريكي يخطط ليس فقط لإحداث الشلل الإلكتروني والإعماء الراداري على طول الخط الساحلي الغربي، بل أيضا الآن بدأ باستهداف الطرق، الجسور، والسكك الحديدية التي يمكن أن تستخدم لإسناد الخط الأمامي، وبالتالي هو يريد أن يشل ما يعرف عسكريا بقابلية الحركة للقوات الإسناد التي يمكن أن تأتي إلى الخط الأمامي وهو الساحل الغربي لإيران.
3: الهدف هو تأمين الملاحة كما يقول الجانب الأمريكي، هل هذا ممكن الآن؟ هل هناك نمط واضح للعمليات العسكرية الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالنسبة لهذا الهدف؟
5: الآن حملة الطائرات الأمريكية لينكولن موجودة في بحر العرب، بالإضافة إلى المدمرة البيرك التي ترافقها، وهذه المدمرة بالإضافة إلى حملة الطائرات الثانية وهي جورج دبليو بوش. حملة الطائرات جورج دبليو بوش يبدو أنه خصص لها واجب القيام بعمليات الحصار البحري، لكن حملة الطائرات هذه وهي USS لينكولن هي التي تقوم بعمليات الإسناد الناري، وخاصة الصواريخ الدقيقة التي تطلق على أهدافها داخل العمق الإيراني كما كنا نشاهد في العديد من المواقع، وبالتالي نحن أمام عملية مركبة: صواريخ دقيقة، طائرات، بالإضافة إلى وسائل الجيل السادس، الطائرات المسيرة من نوع لوكس وحديث الاتجاه والزوارق الغير مأهولة. بالتالي ضمن كل هذه الارتباطات يمكن أن نقول أننا أمام عمل عسكري مركب، حصار مع قصف جوي. يمكن أن نقول أن هذا يضعف القدرات، يشل القدرات الإيرانية، لكن لغاية الآن من المبكر الحكم على أن قدرات الحرس الثوري قد انتهت.
3: تقييمك إذن لعمليات الحرس الثوري والهجمات التي يشنها في المنطقة؟
5: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي غير في نمطية القتال، فرض معادلة قتالية جديدة من نوع عمليات البيك أب التي توفر عليه جهد كبير سياسي، وتوفر جهد مالي، وتوفر الأهم جداول استهلاك في الذخيرة. الجانب الإيراني بالمقابل لا يزال يعمل بنفس النمط التقليدي، معادلة التناسب والتدرج، نفس الأهداف، نفس الدول، نفس المواقع، وبنفس الأدوات، إما طائرات مسيرة أم صواريخ. هذا في العرف العسكري يؤدي إلى كسر معادلة التوازن العملياتية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الذي لا يزال تقليدي باستهدافاته.
3: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
1: في شأن آخر، بعثت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في عدد من الولايات الأمريكية طالبتهم فيها بالتعاون في مراجعة سجلات الناخبين بعد مراجعة قالت إنها كشفت عن حالات محتملة لتسجيل مئات الآلاف من المواطنين الأجانب في قوائم الناخبين. يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس دونالد ترامب اتهم فيه الصين بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية عام 2020.
6: مرة أخرى يعود ملف نزاهة الانتخابات إلى واجهة السياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية قال إنها تكشف تدخلاً صينياً في انتخابات عام 2020، غير أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن تدخلاً أجنبياً غير نتائج تلك الانتخابات.
7: هذا الاختراق كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات، وتظهر المعلومات الاستخبارية أن الصين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال البيانات لهذا المشروع. ويزيد من خطورة الأمر أن مجموعة ثانية من الوثائق التي ننشرها تكشف تعمد عناصر داخل الدولة العميقة، بينهم شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات، تعمدهم التهوين من حجم التدخل الصيني في الانتخابات والتستر عليه.
6: الديمقراطيون من جانبهم رفضوا الرواية بالكامل، معتبرين أن الرئيس يعيد طرح مزاعم سبق أن رفضتها تقييمات استخباراتية وقضائية، واتهموه بمحاولة التشكيك في الانتخابات المقبلة.
8: في كل مرة اضطر فيها ترامب ومؤيدوه إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمه السخيفة، كان الفشل حليفهم. كنت أشغل منصب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا عام 2020، حينها لجأ ترامب ومعاونوه إلى القضاء أكثر من 40 مرة في محاولة لإلغاء أصوات الناخبين في الولاية وتقويض إرادة الشعب، وفي كل مرة مثلوا فيها أمام المحكمة خسروا القضية.
6: خارجياً سارعت بيجين إلى نفي الاتهامات، معتبرة أنها جزء من حملة لتشويه صورة الصين، وهو ما يضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الصينية المثقلة أصلاً بالخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
9: أعتقد أن هذا سيضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. فعلى سبيل المثال، صرح بعض الجمهوريين البارزين أنه ربما ينبغي إلغاء الاجتماع المقرر عقده بين الرئيسين الصيني والأمريكي. ولذا أرى أن المضي قدما في استراتيجية التعامل التجاري مع الصين سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه المزاعم.
6: لكن الأهمية السياسية ربما تتجاوز مضمون الوثائق نفسها، فترامب يسعى إلى إعادة أمن الانتخابات إلى صدارة أجندته السياسية، بينما يرى خصومه أن إعادة فتح ملف انتخابات 2020 تستهدف تعبئة الناخب الجمهوري أكثر من تقديم أدلة جديدة.
10: يمكن لمثل هذه المزاعم أن تساهم في حشد الناخبين الجمهوريين، غير أن هؤلاء الناخبين لا يميلون عادة للمشاركة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي. لذا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المزاعم ستصب في مصلحة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. ومع ذلك قد تساعده هذه المزاعم في إثارة الشكوك حول نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر قد يكون مفيدا له.
11: بين رواية ترامب ورفض الديمقراطيين ونفي الصين، يعود ملف نزاهة الانتخابات ليتصدر السجال السياسي الأمريكي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً بفعل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يوحي بأن معركة نوفمبر بدأت مبكراً ليس على أصوات الناخبين وقضاياهم فحسب، بل أيضاً على ثقتهم بالعملية الانتخابية نفسها. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
12: السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن هجماتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في يزد وسط البلاد وبانفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس في جنوب إيران وفي مدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غربي البلاد. مسؤول بمحافظة هرمزغان قال إن هجمات العدو على المحافظة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8. من جانبها قالت وكالة فارس إن

0: الأمريكية نفت ذلك. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إن 4 سفن حاولت خلال الساعات الماضية بدعم من الجيش الأمريكي عبور مضيق هرمز، إلا أنه تم إيقافها جميعا خلال عملية شملت صواريخ ومسيرات. أما الجيش الإيراني فقال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت. السلطات الكويتية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات منذ فجر اليوم، وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية على أثر العدوان الإيراني. الجيش الإيراني قال أيضا أنه استهدف بالمسيرات منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أما الجيش الأردني فقال إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. في السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. في وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار أكثر من مرة، وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر صمادي. يا مرحبا بكم رانيا، ما الذي تقوله إيران عما حدث خلال الساعات الماضية؟
1: يعني الولايات المتحدة أنهت هذه الجولة من الهجمات على الأراضي الإيرانية بتطور خطير، استهدفت فيه منشآت للكهرباء ومضخات لتحلية المياه في أحد قرى مدينة جاسك في محافظة هرمزجان. ويأتي هذا بعد استهداف المزيد من الجسور والأنفاق، نتحدث عن استهداف نفقا وجسرين يضاف إلى 6 جسور التي تم استهدافها ليلة أمس. هذه الهجمات يعني على الأقل أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزجان التي تعرضت تقريبا العديد من مدنها للاستهداف. نتحدث بالإضافة إلى جاسك، نتحدث عن سيريك، نتحدث عن بندر عباس، جزيرة قسم، جزيرة لوراك، وتحديدا أحد أبراج مراقبة حركة الملاحة، بالإضافة إلى استهداف جزيرة هرمز. هناك أيضا استهدافات طالت بمحافظة يزد ومحافظة فارس، بالإضافة إلى محافظة بوشهر وأيضا محافظة خوزستان. هذه التطورات تعتبر خطيرة لأن إيران في المقابل بدأت بالرد على استهداف البنية التحتية لها كما تقول بيانات الحرس الثوري والجيش، وذلك باستهداف كما قال الجيش الإيراني في بيانين منفصلين أنه استهدف جسور في البحرين وأيضا جسور مواصلات في الكويت، هذا بالإضافة إلى ما قال أنها منشآت تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. تحدث عن استهداف مستودع أو حظائر للطائرات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، هذا بالإضافة إلى خزانات الوقود وأيضا يعني القواعد التابعة للأردن، ونتحدث بالتحديد قاعدة الأزرق تم استهداف مخازن ومستودعات للذخيرة والوقود. أيضا الحرس الثوري من جهته قام باستهداف البحرين مرة أخرى. هذه الاستهدافات كلها تقول إيران أنها تأتي ردا على ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وخاصة الاستهداف يعني المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية. هناك أيضا يعني تأكيد من قبل إيران على أنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، تتحدث عن أنها أوقفت 4 سفن تجارية مخالفة حاولت خرق إعلان وإغلاق مضيق هرمز، وذلك بمحاولة الخروج من المضيق لكن تم إيقافها بعد تحذيرها. سبق ذلك أيضا إيقاف سفينة أخرى تحمل علم تايلاند، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط للانفجار بسبب مرورهما من مسير ملغوم. قالت إيران أن هذا المسار هو تم تحريض السفن على اتباعه من قبل الولايات المتحدة التي تحملها إيران مسؤولية عدم الاستقرار والأمن في مضيق هرمز، وأنها هي السبب في انقطاع صادرات النفط والغاز إلى العالم، وذلك من أجل الإضرار بمنافسيها الاقتصاديين. ولذلك يؤكد الحرس الثوري على أنه على

0: السفن عدم الاستماع للولايات المتحدة، تؤكد أن هذه الممرات ممرات غير آمنة، أن عليها الالتزام بالتعليمات، وذلك للحفاظ على أرواح العاملين فيها وأيضا الحفاظ على الاستثمارات من ألا تتعرض للانفجار والتخريب كما حدث مع ناقلتي النفط. هناك مواقف يعني سياسية أيضا تندد بما جرى من قبل المسؤولين الإيرانيين وخاصة الخارجية الإيرانية على مختلف مستوياتها. هناك اعتبار إيراني أن ما جرى هو جرائم حرب ترتكب ضد المدنيين مع تعمد استهدافهم واستهداف منازلهم، هذا بالإضافة إلى استهداف القواعد العسكرية. هناك تأكيد أيضا على أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها وأنها لن تخضع للضغوط الأمريكية، حيث يرى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن الولايات المتحدة من خلال هذه الهجمات تحاول أن تفرض شروطا جديدة في أي مفاوضات مقبلة، وهو ما حذر منه محسن رضائي وقال أنه في حال استمرت هذه الهجمات الأمريكية ليومين أو ثلاثة أخرى فأن إيران ستنتقل من مرحلة الدفاع والرد بالمثل إلى مرحلة الهجوم والقيام بعمليات أكثر تدميرا، لأن إيران كما يقول المسؤولون سواء سياسيون أو العسكريون إيران متمسكة بموقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض إرادتها وإجراءاتها على حركة الملاحة في المضيق، واعتبار أن الولايات المتحدة لا يحق لها التدخل في أي من شؤون المضيق باعتبار أنها دولة أجنبية لا علاقة لها بالمنطقة، كما أيضا تحمل طهران الولايات المتحدة مسؤولية وتبعات كل ما يجري من توتر وتعرض الاقتصاد العالمي لأضرار، وذلك بسبب يعني عرقلتها للإجراءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز. إيران تقول أنها لن تتخلى عن هذا الأمر، تحمل الولايات المتحدة المسؤولية وتؤكد أن المضيق سيظل مغلقا حتى تتوقف الولايات المتحدة عن عملياتها التي تؤكد أنها عدائية وغير قانونية وغير مبررة. هذا ما يقوله الإيرانيون هنا، بالإضافة إلى التأكيد على أن إيران الآن جهودها منصبة على الدفاع عن البلاد، لأنه لا فرق بين طهران وجنوب إيران، كلها أراضٍ إيرانية ويجب الدفاع عنها، وأن هذا الأمر لن تسمح للولايات المتحدة باستغلالها أكثر من ذلك، وقد تقوم إيران باتخاذ إجراءات أكثر قوة وجرأة ربما يمكن القول إذا استمرت باستهداف البنية التحتية. هذا ما كان قد حذر منه يعني رئيس أو قائد قوات الجو والفضاء في الحرس الثوري مجيد موسوي، الذي قال أن إيران تعد العدة وأنها مستعدة للرد على الولايات المتحدة بقوة فيما يتعلق بهذا الأمر. هناك أيضا يعني تطور مهم، كان قد أعلن الجيش أنه استهدف أحد القطع البحرية الأمريكية في شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز، وأنه أجبر هذه السفينة على الابتعاد. وهنا يحذر الحرس الثوري بأنه إذا لم تتوقف الهجمات سيبدأ باستهداف هذه القطع البحرية.
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران. مراد هاشم، فيما يتعلق بالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت نهاية هجماتها في جولة لليوم والليلة السابعة على التوالي.
2: مرحبا محمد، بالفعل وهي تواصل بهذه الضربات لليوم السابع على التوالي تجريد إيران من قدراتها العسكرية التي تستخدمها في تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك استهداف البنى التحتية التي تستخدمها إيران كما تقول القيادة لأغراض عسكرية بما في ذلك عمليات الإمداد وإرسال الأسلحة. القيادة المركزية في آخر بيان لها قالت إن هذه الهجمات التي استمرت أكثر من 6 ساعات استهدفت تحديدا مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات المراقبة وقدرات بحرية، إضافة إلى البنية التحتية اللوجستية العسكرية. وفي هذا أشار مسؤول أمريكي كما ينقل موقع أكسيوس إلى مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذه البنى التحتية التي يتم استخدامها من أجل من قبل الحرس الثوري تحديدا في إرسال الأسلحة إلى مناطق الساحل. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن القوات الأمريكية في المنطقة ستبقى في جاهزية كاملة من أجل مواصلة هذه الحملة والرد على أي هجمات إيرانية. هي أيضا فيما يتعلق بحرب السرديات أصدرت أكثر من بيان، الإشارات تتوالى دائما من أن مضيق هرمز مفتوح وليس مغلقا كما تقول إيران. أيضا هناك نفي لمسألة إعطاب ناقلتي نفط كانتا تعبران المضيق بعد اصطدامهما بألغام. كان هناك نفي للرواية الإيرانية بهذا الشأن من قبل القيادة المركزية، كما سبقه نفي كما هو معروف لمسألة الهجوم على قاعدة التنف في سوريا. هناك الآن المؤشرات تتوالى فيما يتعلق باستعدادات الولايات المتحدة لحملة أوسع من هذه الضربات التي شهدناها خلال الأيام السبع الماضية، بل وبداية من يومي السابع والسادس والعشرين والسابع والعشرين من يونيو الماضي. وإن كانت لن تصل إلى مستوى الحرب المفتوحة الشاملة، لكنها على الأرجح ستبقى في إطار حرب الاستنزاف كما توصف، حرب الاستنزاف الجارية. ومن ضمن هذه المؤشرات ما تنقله أكثر من وسيلة إعلام الآن عن توجه طائرات التزود بالوقود العشرات منها إلى إسرائيل تحديدا، وذلك كي تصل أعدادها إلى المستوى الذي كانت عليه خلال الحرب التي شنت على إيران بدءا من 28 من فبراير الماضي. حاليا يشير موقع أكسيوس إلى أن هناك 60 طائرة للتزود بالوقود موجودة في إسرائيل فعليا. الرئيس ترامب كان ناقش العديد من الخيارات التي طرحت أمامه من قبل القادة العسكريين يوم الثلاثاء الماضي في غرفة العمليات، ومن بينها توسيع الأهداف المتعلقة بالبنى التحتية بما في ذلك محطات الطاقة، وأيضا معاودة مهاجمة المنشآت النووية. محمد،
1: ضمن كل هذه التحركات العسكرية عاد من جديد أو بالأحرى ربما هو جدل مستمر ولكن طفى إلى السطح هذه المرة، ذلك المتعلق بارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة جراء هذه التطورات التي يشهدها مضيق هرمز.
2: بالفعل محمد، وهذا يفسر هذه الرسائل التي نسمعها مرارا وتكرارا من المسؤولين الأمريكيين والقيادة المركزية من أن مضيق هرمز مفتوح وأن حركة الملاحة مستمرة، وهي رسائل طمأنة رغم أن أعداد السفن التي تعبر هي أقل، وهذا بطبيعة الحال يترك آثارا على مستويات الطاقة التي تتوافر في الأسواق، وهذا يفسر عودة أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم إلى الارتفاع والزيادة. الآن قالون البنزين يقترب من $4 والديزل يقترب من $5، أقل من الأسعار التي كانت وصلت إليها خلال الحرب، ولكن بطبيعة الحال هذه الزيادة مقلقة. هناك إجراءات تقوم بها الإدارة من أجل معالجة هذه المسألة، ولكن هناك دعوة واضحة من الرئيس ترامب من أنه يتعين تحمل بعض الثمن في مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بطبيعة الحال هناك أيضا تعقيدات قد تعكس نفسها فيما يتعلق بمزيد من التعقيدات في الملاحة في مضيق هرمز الآن، ونحن نتابع الآن على سبيل المثال ما نشرته وول ستريت جورنال قبل ساعات قليلة من أن هناك أزمة فيما يتعلق بالبحارة في الذين يعملون على متن السفن في الخليج ومنطقة مضيق هرمز، من أن هناك حالة إحجام عن العمل والذهاب إلى هذه المنطقة بسبب ارتفاع المخاطر، ومن أنه حتى مع مضاعفة الرواتب فإن الكثيرين يحجمون عن الذهاب إلى هذه المنطقة، إضافة إلى إصدار الهند وهي أحد الدول التي توفر الكثير من البحار العاملين على متن هذه السفن التجارية وناقلة النفط، إصدار تعليمات بعدم سفر البحارة الهنود إلى هذه المنطقة، وبالتالي هذا يضيف المزيد من التعقيدات على هذا المشهد. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم من واشنطن، كنت معنا. تامر الصمادي أيضا لليلة السابعة على التوالي يتم استهداف الأردن، والجيش يتحدث عن إسقاط 10 صواريخ قادمة من إيران.
3: بالفعل وهي صلية صاروخية الأكبر منذ أيام محمد. في الأيام الماضية كان الحديث عن 4 صواريخ 3 صواريخ في كل يوم، اليوم الجيش الأردني يتحدث عن 10 صواريخ إيرانية عبرت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها وتحييدها بالكامل. لم يأتي المصدر العسكري الأردني كما جرت العادة على ذكر تلك المواقع المستهدفة، لكنه قال بأن تلك الصواريخ أسقطت في بالكامل، وبأن سلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ وقام بإبطال مفعولها وتأمين تلك المواقع بشكل كامل ونهائي، وأشار إلى أن الجاهزية القصوى بالنسبة لكافة تشكيلات الجيش الأردني رفعت إلى أعلى درجاتها خلال الساعات الماضية. مرة أخرى يتحدث الجيش الأردني عن تلك الجاهزية محمد، يشير إلى رفعها بشكل متواصل على وقع استمرار تلك الهجمات الإيرانية، وهو يقول بأنه يعمل على تأمين الأجواء منذ ساعات الصباح الباكر، ونحن نستمع إلى التحليق المكثف للطيران الحربي الخاص أو التابع لسلاح الجو الملكي، ومثل هذا التحرك لسلاح الجو في الأردن يأتي لضمان أمن الأجواء الأردنية وفقا للبيانات الرسمية والعسكرية، لا سيما منها المتتالية التي تصدر بشكل متواصل خلال الساعات والأيام الماضية. هنالك أكثر من رواية، الرواية الإيرانية التي تتحدث وتبرر الهجمات الخاصة بها باتجاه الأردن بأنها تستهدف القواعد الإيرانية الأمريكية عفوا على الأرض الأردنية، وفي الساعات الماضية تحدث الجانب الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق الجوية في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية في مدينة الأزرق شرقي البلاد، وهذا الحديث عن القاعدة قاعدة الأزرق تكرر كثيرا في الأيام الماضية من قبل الجانب الإيراني لا سيما الحرس الثوري الإيراني. الأردن روايته واضحة ويتمسك بها بشكل متواصل على لسان كبار الساسة الأردنيين، بالإضافة إلى الجيش الأردني، بأن قاعدة الشهيد موفق السلطي في الأزرق هي قاعدة أردنية كاملة. المصادر الأردنية تتحدث بشكل واضح بأن هذه القاعدة يرفع عليها العلم الأردني ولا علم آخر يتواجد عليها، بالإضافة إلى أن من يقود تأمين هذه القاعدة والإشراف عليها وفرض السيادة الكاملة عليها هو الجانب الأردني بشكل متواصل. لا ينفي الأردن وجود قوات أمريكية في تلك القاعدة، يقول بأن القوات الأمريكية المتواجدة تتواجد أو يعني تقف في تلك القاعدة وتتموضع فيها ضمن اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة والولايات المتحدة. هذه الاتفاقية محمد وقعت منذ العام 2021 وتنص على تواجد قوات أمريكية في عدد من القواعد الأردنية وفي إطار التدريب والتعاون المشترك والتنسيق وأيضا حماية الحدود، لا سيما تلك الحدود بين الأردن وسوريا، بين الأردن والعراق. لذلك الأردن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية الأردني كان تحدث يوم أمس وقال بشكل واضح بأن الأردن ما زال يحافظ على صبر مثل دول الخليج التي تتعرض للضربات الإيرانية، وهو يقول بأن الأردن لن ينخرط في هذه المواجهة نهاية، وإنما سيعمل على مواصلة حماية أجوائه بشكل متواصل من قبل دفاعاته.
1: أشكرك تامر الصمادي، كنت معنا من عمان. من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور حسين روي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. دكتور فرانك، ما الذي يريده ترامب بتصعيده العسكري هذا في إيران؟
4: شكرا للاستضافة. يعني العملية العسكرية الجديدة الهدف منها هو الاستنزاف الكامل للنظام الإيراني، يعني نلاحظ عملية تنوع الأهداف، وطبعا الهدف النهائي هو إخضاع النظام الإيراني وإحضاره للاحتواء السياسي على طاولة المفاوضات ضمن الشروط الأمريكية. ولكن واضح أنه يعني إحنا انتقلنا من عملية، خلينا نقول عملية محدودة، العملية العسكرية الأولانية القديمة عملية محدودة، الآن إلى عملية واسعة وشاملة لتقويض يعني قدرات النظام كاملة.
1: طيب ابقيا معي دكتور فرانك والدكتور حسين، ينضم إلينا الآن من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. مرحبا محمود، سفارة الإنذار دوت إذن للمرة الرابعة في الكويت.
5: صحيح بالفعل محمد، هذه هي المرة الرابعة التي تدوي فيها صفارات الإنذار هذه الليلة، وحقيقة كان هناك مرة قد بدأت فيها رئاسة الأركان إنذارا وتحدثت عن الاعتراض طائرات مسيرة في ذلك الوقت في 3:30 صباحا دون أن تدوي صفارات الإنذار هنا في مدينة الكويت العاصمة، ربما كانت في منطقة أخرى. لكن نستطيع أن نتحدث عن ليلة هي الأشد منذ استئناف التوتر، منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران. هذه الليلة بدون شك هي أشد ليلة كثافة الهجمات، كثافة الاعتراضات، البيانات التي أصدرتها رئاسة الأركان، وأيضا صفارات الإنذار التي لم تنقطع معظم هذه الليلة، نتحدث ما بين 3:30 فجرا وحتى هذه الساعة، الآن نحن في حوالي 7:20 صباحا، حتى خلال هذه الساعات الأربعة تقريبا لم تنقطع صفارات الإنذار 4 مرات دوت، وكان هناك مرة سبقتها كما أشرت لم تدوي فيها الصفارات، لكن صدر بيان للجيش يتحدث عن اعتراض طائرات مسيرة وعن اعتراض صواريخ باليستية أيضا، وأشارت كل هذه البيانات التي أصدرتها رئاسة الأركان إلى أن أصوات الانفجارات، وسمعنا أحيانا بعض أصوات الانفجارات، أشارت إلى أن هذه الأصوات عندما تسمع فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي لهذه الأجسام المعادية، سواء كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة. بالعموم كما أشرت هناك هجمات مستمرة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الجوالة من نوع كروز منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران منذ قبل نحو أكثر من أسبوع، تقريبا أسبوع أو 8 أيام. هذه الأيام شهدت دائما هجمات بالطائرات المسيرة على الكويت، وصلنا إلى أرقام عالية من الطائرات المسيرة تفوق أكثر من 100 طائرة في أقل من أسبوع، في خلال أسبوع أو أكثر 8 أيام، أيضا إلى عدد من صواريخ الكروز التي استهدفت هذه المنطقة. وطبعا تشير الكويت وخاصة في بياناتها يوم أمس وقبل وأمس الأول، نتحدث عن استهداف منشآت مدنية حيوية تتحدث عنها رئاسة الأركان في بيانها التفصيلي الذي تصدره عادة مساء كل ليلة، ويحصي الأضرار وما تم استهدافه في الكويت خلال الليلة التي تسبقها. طبعا خلال الليلة الماضية كما أشرت تحدثت عن منشآت حيوية ومدنية، كانت وزارة الكهرباء تحدثت عن تضرر إحدى محطات الطاقة وتكرير المياه وتقطير المياه هنا في الكويت في جنوب البلاد في الأحمدي. طبعا هذه المحطة اندلع فيها حريق كبير وتعطلت فيها وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية، ما دفع الوزارة لتفعيل خطة الطوارئ فورا بشكل مباشر للتعامل مع الحادث ولضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية وعدم تعرض الطاقة الكهربائية إلى مشكلة هنا في الكويت. خاصة أنا أريد أن أذكر أننا نحن في فصل الصيف في الكويت وهنا درجات الحرارة عالية جدا. طبعا كانت الوزارة ناشدت المواطنين إلى ترشيد الكهرباء، وحتى وزارة الشؤون الإسلامية شاركت من خلال خطب الجمعة يوم أمس بدعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الحالات الاستثنائية، مع هذه الهجمات المستمرة. وكما أشرت منذ البداية محمد، اليوم قد تكون هذه هي الليلة أو هي بالتأكيد الليلة الأكثر سخونة، الأكثر هجمات. لا نعلم حتى الآن أين وقعت هذه الهجمات. بالتأكيد في البيانات القادمة سنسمع من وزارة الدفاع عن إحصاء للأضرار، وعادة ما ينجم عن بعض هذه الأضرار سقوط شظايا أحيانا للاعتراضات كما حصل بالأمس، وسقطت بعض الشظايا في مناطق سكنية وأسفرت أيضا عن أضرار مادية لكنها لم تسفر عن إصابات بشرية. محمد،
1: في النظر إذن البيانات التي قد توضح ذلك. شكرا جزيلا لك محمود الزيبق من الكويت، كنت معنا. نعود للنقاش دكتور حسين، هل تكثيف الهجمات بهذه الطريقة على دول الخليج وأيضا على الأردن هي الطريقة التي تفضلها إيران في بين قوسين الرد على الولايات المتحدة؟
6: حياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أمام الاعتداءات الأمريكية الواسعة، إيران تستهدف القواعد الأمريكية وتستهدف القطع البحرية. يعني اليوم هناك بيان للحرس باستهداف القطع البحرية الأمريكية بالصواريخ الفرط صوتية والكروز، وهذا ما دفع الأسطول الأمريكي إلى التراجع باتجاه المحيط الهندي بشكل كبير. يعني إيران تقول أنها في موقع الدفاع عن النفس، وهي تقوم بضرب قواعد تشارك في الجهد العسكري الأمريكي في الاعتداء على إيران.
1: آخر وأحدث بيانات الجيش الإيراني يقول فيها بأنه استهدف أيضا بعض الجسور في الكويت وفي البحرين. إلى أين تنتقل هجمات الجيش الإيراني؟ لأي مرحلة؟
6: يعني يوم أمس كان هناك استهداف، وأمس ويوم اليومين الماضيين يعني 5 جسور في إيران، وإيران تقول أنها ستقوم بالمثل من مناطق منطلقات العدوان. وفي تصوري أن ضرب جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية هو يأتي ضمن هذا الإطار، أن تقوم إيران بالمثل، باعتبار أن هذه الدول لحد الآن لم تستطع أن تمنع أمريكا من استعمال أراضيها للاعتداء على إيران.
1: كل السردية الإيرانية كانت تقول مع ما تنفيه دول الخليج بأنها تضرب قواعد أمريكية في تلك الدول، إيران مصممة على ذلك، وتقول بأنها لا تستهدف شعوب المنطقة ولا دول المنطقة الجارة لإيران، وتقول بأنها دول صديقة وجارة وستبقى كذلك إلى الأبد. الآن عندما تضرب هذه الجسور من يستفيد منها؟ هل فيها قوات أمريكية هذه الجسور متمركزة هناك؟
6: طبيعي في الجسر لا، ليست هناك قوات أمريكية.
1: ومن يستخدم إيران الجسر؟ يعني هي الشعوب، هم المواطنون، هم المدنيون.
6: طبيعي من دون شك أنه في إيران أيضا من يستفيد من الجسور هو المدنيون. في معاهدة جنيف الرابعة
1: طيب تلك
6: تقول أنه
1: أعرف ما تقوله المعاهدة، ولكن تلك الجسور في إيران قصفتها الولايات المتحدة، ولكن إيران تقصف جسورا تابعة لدول أخرى لم تقصف إيران.
6: ولكن أمريكا تستعمل هذه الدول كمنطلقات لضرب إيران. المشكلة هي هنا، إيران تقول إذا استطاعت هذه الدول منع أمريكا من استعمال أراضيها أنه إيران لن تستهدف هذه الدول. الآن سنتكم أعلن أن هناك 50,000 عسكري نقل إلى منطقة الشرق الأوسط، واستقر هؤلاء في دول المنطقة لاحتمالية القيام بعمل عسكري ضد إيران. أين استقر هؤلاء؟ يعني هذا
1: المنطقة كبيرة، وأنت تعلم بأن قواعد الولايات المتحدة في المنطقة تتعدى دول الخليج. هناك حتى من الجانب الشرقي لإيران هناك دول فيها قواعد، حتى في شمال إيران وفي جنوبها.
6: صحيح، ولكن نقل هؤلاء الجنود يتم عبر هذه القواعد، وهناك تعاون لبعض الدول مع أمريكا في هذا الجهد العسكري المعادي لإيران.
1: طيب دكتور فرانك، تصميم إيراني على إدخال دول المنطقة، دول الخليج تحديدا والأردن في هذا الصراع، والآن استهدافات لمقدرات هذه الدول، وتتهمها بأنها تستضيف الولايات المتحدة إلى غير ذلك، معروفة السردية الإيرانية في هذا الإطار، أي مسؤولية ترى الولايات المتحدة بأنها تتحملها في هذا الصدد؟
4: لا شوف، يعني من البداية السردية الإيرانية غير واقعية، ولم يثبتها أي شيء إلا السردية الإيرانية. يعني جميع دول المنطقة نفت ما تدعي إيران. حتى أفند لك النقطة وأجاوبك على سؤالك بطريقة منطقية مع تطرق لتعليق الضيف.
1: تفضل.
4: 50,000 جندي اللي موجودين في منطقة الخليج موجودين على السفن الأمريكية. عندما نتكلم للتوضيح، يعني والعسكريين يعلموا ما أتكلم عنه، عندما نتكلم مثلا عن حاملة الطائرات جورج بوش على سبيل المثال، هي ليست قطعة عسكرية، هي مجموعة من القطاعات العسكرية لوحدها تكون لا يقل عن 15,000 جندي. وهكذا القطاعات العسكرية البحرية الموجودة في الولايات المتحدة للولايات المتحدة في منطقة الخليج هي خلينا نقول يعني تجمع كبير جدا للجنود الأمريكان، وأغلبهم موجودين في هذه المنطقة. هلأ قبل ذلك في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ممتدة جغرافيا، يعني ليست منطقة الخليج، في تقريبا بحدود 40,000 إلى 45,000 جندي. هذا تاريخا، هذا ليس ما يتكلم عنه الضيف أنه الولايات المتحدة أحضرته. طيب النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، أنه إيران تعودت أنه دائما وأبدا أنه ساحة المشاكل خارج الحدود الإيرانية، كما كانت تفعل ذلك بالأذرع الإيرانية سواء كان العراق، سوريا، لبنان، اليمن وهكذا. نعلم الأسلوب الإيراني، بدأت يعني أمريكا يعني تقليم أظافر هذه الأذرع الإيرانية، ونلاحظ يعني فعليا حتى في العراق الحليف الكبيرة تنتهي يعني طبعا إرادة الدولة العراقية، يعني هذا الكلام يعني فتسليم الأسلحة وهكذا. فما زالت إيران تحاول أن تنقل المعركة خارج أراضيها بإدعاء طبعا أنه يعني هو استخدام للقواعد العسكرية الأمريكية، وهذا الكلام طبعا كما قلنا لم يثبته أحد إلا السردية الإيرانية. ولكن يعني من الشيء الجيد أنه جميع هذه الدول تحلت بسياسة ضبط النفس جميعها، وهذا ما تلعب عليه إيران، تحاول أن تخرجها عن طورها. يعني دولة مثل الكويت فيها تجمع شيعي كبير، هي والبحرين، تحاول أن تحرك هذا التجمع ضد الحكومة السنية الحاكمة على سبيل المثال، تحاول أن تستهدف الأردن، تعلم أن الأردن سوف تتحلى بسياسة ضبط النفس ولن ترد، تستهدف مثلا الإمارات، ولكن لاحظ خفت عملية استهداف الإمارات بعد ما الإمارات تواصلت مع إيران ووقعت على مذكرة تفاهم أنه إيران حتى الإمارات سوف ترد على الهجمات. طيب عملية التهديد بضرب البنية التحتية كما كان يتفضل الضيف، مثل مثلا جسر الملك فهد، ومن ثم اليوم يعني حتى استهداف منطقة ينبع، واضح أنه كمان في نقطة ثانية في عقلية النظام الإيراني اللي هو إذا هم تضرروا نحرق المنطقة كاملة. هذه السياسة هي طبعا أنا أظن أنها يعني سوف تخرج عن إطار الصبر، سوف نصل إلى مرحلة معينة أنه جميع هذه الدول بما فيها دولة قطر التي تتوسط لها وثم تعتدي عليها، تتوسط لها وتعتدي عليها، يعني من أكثر الدول التي حاولت أن تنقذ النظام الإيراني المتهور الذي لا تريد هذه الدول أن يذهب إلى مرحلة يعني إنهاء الدولة وتدميرها، دولة قطر، ولكن تعتدي عليها. من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة عمان تعتدي عليها، هذه السياسة غير قابلة للتبرير أكثر من ذلك. يعني برر النظام الإيراني حتى ضيفك الكريم يعني هذا الكلام، ولكن غير مقبول، هذا التبرير غير مقبول، غير منطقي، غير مقنع. ففي النهاية يعني يجب أن يفهم هذا النظام أنه إذا استمر بهذه الطريقة سوف يدمر الدولة الإيرانية ومنجزاتها. في مشكلة أنا عندي دائما وأبدا أقول لا يوجد استيعاب لثقافة الهزيمة، ثقافة الهزيمة ليست ثقافة سيئة، يعني هو أنت تستحضر لماذا هزمت ومن ثم تطور كما حدث مع اليابان. اليابان استسلمت عندما شعرت أنه مكونات الدولة اليابانية سوف تنهار، فهي حافظت على الدولة، والآن لاحظ أنه صنعت حضارة ممتازة بمنظومة
1: طيب.
4: اقتصادية ممتازة. فيعني أتمنى أن يفهم النظام الإيراني هذا الكلام.
1: دكتور حسين، هل سيفهم النظام في إيران هذا الكلام، هذا ما يطرحه الدكتور فرانك؟
6: أنا أولا، الرئيس ترامب قال وشكر الدول على التنسيق والمساعدة في مع القوات الأمريكية، هو قالها بصراحة، إنه السي إن إن يعني لحد الآن عشرات التقارير وليس تقرير واحد عن القواعد الأمريكية، وقال أن هذه القواعد هي تقوم بعمل كبير في الجهد العسكري، وهي 14 قاعدة في المنطقة، وأن إيران استطاعت أن تقوم بتدميرها بنسبة 80%. يعني هناك اعتراف أمريكي في هذا الإطار. نعم، الدول في المنطقة ترفض هذا الموضوع وتقول ليس هناك شيء من هذا القبيل، ولكن الواقع ليس كذلك. يعني إيران ضربت إنه طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطارات عربية، يعني هذا والكل شاهد ذلك. ضربت طائرات أواكس في أمريكية في مطارات عربية، يعني هذا موجود وليس يعني شيء. يوم أمس كان هناك ضرب للمسيرات المائية الانتحارية الأمريكية في البحرين التي هاجمت بعض المناطق في اليوم يعني الذي سبقه.
1: طيب، ولكن مع كل هذه المعطيات ومع استمرار نفي الدول العربية لهذه الاتهامات الإيرانية، ولكن أليست هناك خشية في إيران من أن لن أقول تخسر اقتصاديا مثل ما هي الحال في هذه الأثناء، والضغوط المفروضة عليها معروفة، ولكن أن تخسر إلى الأبد محيطها؟
6: يعني في تصوري أن إيران لا تريد أن تخسر محيطها قطعا من دون شك. التواصل الجاري رغم كل هذا الظرف السيء بين وزير الخارجية الإيراني والكثير من وزراء الخارجية في المنطقة هو يأتي على هذه الخلفية، ولكن الحرب هي تفرض أمور، يعني هي خارج السيطرة. يعني عندما تقوم أمريكا بكل هذا الإجرام، يعني ضرب مستشفيات، يعني لا أدري كيف يستوي هذا يعني مع القانون الدولي، مع الضمير
1: طيب.
6: الإنساني، مع
1: اسمح لي
6: ضرب المناطق السكنية، ضرب.
1: وصلت الفكرة، وانتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك دكتور حسين، شكرا موصول أيضا للدكتور فرانك. هذه نافذة تقرأ التطورات العسكرية الجارية وتداعياتها الاقتصادية، تصحبنا فيها غنوة إبراهيم.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي تبحث جولة التصعيد العسكري الحالية في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية. فمع تصاعد الاستهدافات الأمريكية للسواحل الإيرانية وتجديد الحصار البحري على إيران، يتجدد السؤال بشأن التداعيات على الاقتصاد الإيراني وأيضا على أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى انعكاسات التصعيد على الصناعات العسكرية. أسئلة نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. كذلك يرافقنا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع. ولكن أولا ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية، ونظرة على الوضع الحالي القائم في مضيق هرمز والمواقع التي استهدفتها أحدث الضربات الأمريكية على إيران.
8: غنوة، منذ انهيار التفاهم، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تحولت المواجهة العسكرية تدريجيا من ضربات تستهدف بعض المواقع الإيرانية إلى مواجهة مستمرة نوعا ما. في الماضي كانت الاستهدافات تجري بشكل محدد ليوم واحد، هذه المرة استمرت المواجهات واستمرت الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة. على المستوى الأمريكي، ما هي الأهداف التي تدرجت واشنطن في استهدافها داخل إيران، وكان وقودها بطبيعة الحال استهداف إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز. في البداية المرحلة الأولى يمكن الحديث عن استهداف في العمق الإيراني مراكز الدفاع الجوي، الرادارات في ابتداء من شرق إيران جنوبا شرق إيران وصولا إلى وسط إيران في أصفهان في همدان في العاصمة طهران في محيط العاصمة طهران وصولا إلى تبريز في أقصى الشمال الغربي، إضافة إلى كرمانشاه هنا في المنطقة الغربية القريبة من العراق، وكذلك على طول الساحل الجنوبي الذي المطل على منطقة الخليج. هذه المرحلة تبعتها مرحلة أخرى لاستهدافات عسكرية للمناطق لشل قدرة إيران على التحكم البحري، وبطبيعة الحال المناطق التي يعتبر هذه المناطق الساحلية على طول نحو 2500 كيلومتر كانت تستهدف بشكل يومي لشل قدرة طهران على استهداف الملاحة البحرية. في المقابل ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها طهران في مقابل هذه المواجهة؟ ضرب كل ما يتعلق بأصول أو ما تعتبره قواعد أمريكية في المنطقة، نتحدث عن دول الخليج العربي من عمان إلى الإمارات إلى قطر إلى البحرين إلى الكويت، ووسعت دائرة الاستهدافات لتصل إلى غرب آسيا حسب التصنيف الإيراني. واليوم شهدنا حديث عن استهداف قاعدة التنف السورية في هذه المنطقة وكذلك في منطقة الأردن. على المستوى البحري وخصوصا انتقال القوات الأمريكية إلى استهداف المواقع اللوجستية وطرق الإمداد، هذه مرحلة جديدة دخلت الولايات المتحدة في تنفيذها في الساعات الماضية عندما استهدفت عددا من الجسور نحو 6 جسور في بندر خمير في هذه المنطقة التي تعتبر حلقة وصل بين منطقة بندر عباس هنا على الساحل وهي أحد أهم موانئ إيران الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى جزيرة قشم وصولا إلى الطريق الذي يربط كهرستان لار ووصولا إلى شيراز، هذه المنطقة التي يمكن اعتبارها أنها منطقة إمداد لوجستي من المناطق المتقدمة في الداخل الإيراني وصولا إلى منطقة الاشتباك الأساسية في مضيق هرمز، وهو ما أثر بطبيعة الحال على حركة التجارة البحرية العالمية وكذلك على الحركة في معظم هذه المنطقة غنوة.
7: شكرا لك محمد رمال. إذا نكمل هذا النقاش مع العقيد نضال. كل ما أشار إليه محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز، بداية كيف يمكن أن نوصف الوضع القائم الآن في المضيق وإلى ماذا تشي كل المؤشرات والمعطيات التي شاهدناها على الخريطة التفاعلية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
9: نعم غنوة، يبدو أن الجانب الأمريكي قد أدرك الأخطاء التكتيكية والاستراتيجية التي وقع بها في عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، وكان أبرزها الأخطاء في التخطيط وفي التنفيذ. كان أبرز هذه الأخطاء هي التورط بنسب استهلاك عالية في جداول الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، بالإضافة إلى الذخائر المستهلكة. في كل الأعراف العسكرية هناك جداول استهلاك يجب أن تكون مضبوطة بمدد زمنية وبتارجتينج، بمعنى بجداول استهداف محددة. هذا الأمر كاد أن يورط الجانب الأمريكي في عمليات 39 يوم. الآن على أرض الواقع، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، عاد الجانب الأمريكي وعدل في فقرة التخطيط وفقرة التنفيذ، وذهب إلى ما يعرف عسكريا بتطبيق منهجية الاستهداف وعقلنة عملية الاستهداف، بمعنى ذهب إلى تطبيق 2F2T Find Fix وTrack Targeting، بحث تثبيت ثم تتبع ثم استهداف ثم Assist تقييم. هذا النوع من العملية العسكرية يؤدي إلى عمليات بيك أب انتقائية تؤدي إلى خفض مستوى الاستهلاك في جداول استهلاك الأسلحة الدقيقة.
7: نسأل الدكتور غازي، إذا تلاحظ معي هناك حصار على الموانئ الإيرانية واستهداف لأكثر من يعني أنواع مختلفة من أهم المواقع الموجودة على السواحل الجنوبية، لذلك ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني وإلى أي مدى سيبقى الاقتصاد الإيراني قادر على استيعاب هذه الصدمات والتداعيات والمآلات؟
10: شكرا جزيلا لك غنوة على هذه الاستضافة، وأرحب بك وبضيفك الكريم. حقيقة أولا لابد من الإشارة إلى أن مسألة مضيق هرمز اليوم انتقلت من مسألة أن يكون مضيق مغلق أو مفتوح إلى مسألة تسعير هذا المضيق، وهذا يعتبر جوهر التأثير على الاقتصاد الإيراني، لأن السؤال الرئيسي ليس هل يفتح أم يغلق اليوم في ظل هذه التطورات، إنما السؤال الآن من يسعر العبور في هذا المضيق. كما تعلمين إيران يعني أنشأت هيئة تراقب وتصدر تصاريح، وفي المقابل أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك 20% قبل ثم تراجع عنها. لذلك هناك أولا تحويل لما يمكن أن نسميه بالمنطق الاقتصادي السلعة الدولية العامة أو المنفعة العامة العالمية، وهي حرية الملاحة في المضيق إلى أصل قابل للتأجير، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.

0: لأنه كما تعلمين 90% من تجارة إيران تمر عبر هذا المضيق. لذلك إجابة على سؤالك، هل يحتمل اقتصاد الحرب الإيراني هذا الشيء؟ هنا يمكن أن نميز بين مفهومين أساسيين في اقتصاديات الدفاع. المفهوم الأول أن هناك فرق بين انهيار الاقتصاد وبين قدرة الاقتصاد على التحمل. الاقتصاد لا يمكن أن ينهار بانكماش كما هو معلن ب 6% أو 10%، لكن ينهار إذا عجز الاقتصاد عن تمويل المقاومة. وكما نعلم أن ما نسميه في اقتصاديات الدفاع لا زالت تكلفة تمويل المقاومة بالنسبة لإيران ليست مرتفعة مقارنة بتكلفة الحصار على المضيق
1: نفسه. دكتور غازي، أسواق الطاقة هل باتت الآن تتأقلم مع هذا الواقع الراهن في مضيق هرمز، خاصة أن الأسعار لم يتم ربطها الآن فيما إذا المضيق مفتوح أم مغلق، ولكن بتسعيرة المخاطر كما أشرت؟
0: شكرا جزيلا لك، هذا السؤال المهم دائما، لأنه هناك أيضا يعني قيود بالنسبة لما يحصل حاليا على أسعار الطاقة وعلى حتى سوق الطاقة بشكل عام. كما تعلمين هناك إيرادات محبوسة في البحر نحو 190 مليون برميل إيراني لا تزال عائمة، يعني تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، إذا وأغلبها يتوجه يعني في إلى إلى إلى آسيا وتحديدا إلى الصين. فالمشكلة ليست أنه إيران لا يعني تملك النفط، المشكلة أنه لا تستطيع تحصيل ثمنه، وهذا أدى خلال الفترات الماضية إلى صدمات طلب وعرض بين هذه الكمية التي كانت اعتادت أن تذهب إلى دول آسيا وعلى رأس الصين، وما بين ما يمكن أيضا وصولها ووصول إيرادته. أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية بدأت تتحول إلى استخدام جزء من مخزوناتها الموجودة الاستراتيجية لدى بعض الدول وعلى رأسها حتى الصين، لأنه الصين تستطيع أن تتحمل إلى 60-70 يوم حسب ما لديها من مخزون استراتيجي. لكن هذه المخزونات غطيت خلال فترات معينة، وبالتالي يمكن لأسواق الطاقة أن تتكيف جزئيا دعينا نقول، لكن لا يمكن أن تتكيف لفترات قد تتجاوز 6 أو 7 أشهر، لأن العرض سيصبح يعني لا يمكن أن يواكب الطلب، وخاصة أن الأسواق الأوروبية تخزن اليوم بعض من البترول خلال لمواجهة الطلب خلال العام القادم خلال هذا الصيف، وهذا يؤدي إلى طلب عالي وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الاختلالات في سوق الطلب.
1: طيب دكتور غازي والعقيد نضال ابقيا معنا، ولكن الآن ننتقل للنقاش في الصناعات الدفاعية. في قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار حث هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الدفاع على تسريع إنتاج الأسلحة في وقت استنزفت فيه الحرب على إيران مخزونات واشنطن من الصواريخ الدقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق ذلك لإقرار أضخم موازنة دفاعية للسنة المالية 2027 تصل إلى تريليون ونصف تريليون دولار، لكنها ما تزال متعثرة حتى الآن في الكونغرس. على ضوء كل ذلك، كيف يبدو أداء شركات الصناعة الدفاعية؟ المفارقة هنا أن إجماع المحللين يتوقع تراجعا طفيفا في ربحية سهم لوكهيد مارتن للربع الثاني بنسبة قد تصل إلى 2% على أساس سنوي، لتحوم حول 7 دولارات و28 سنتا للسهم، وهو انعكاس لضغوط تنفيذ العقود لا لضعف الطلب، إذ رفعت الشركة توقعاتها لكامل العام الحالي بعد تجاوز إيراداتها الفصلية 20 مليار دولار. للتقديرات مثلا على سبيل المثال، فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي CSIS أن الحرب التهمت أكثر من 1000 صاروخ توماهوك من مخزون قدر قبل الحرب ب 3000 صاروخ، وكما استخدام أكثر من 1200 صاروخ اعتراضي من طراز باتريوت تتجاوز تكلفة الواحد منها 4 ملايين دولار. هذا الاستنزاف في الذخائر الأمريكية ليس بالضرورة أن يكون سلبيا، فقد تحول النقص إلى عقود تعويض ضخمة وصلت إلى 3 أضعاف ب70 مليار دولار، ولوكهيد وحدها تتوقع نمو أرباحها التشغيلية 25% وفق توجيهاتها المعلنة. نعود إذن إلى هذا النقاش وأسألك عقيد نضال، إذن كيف ينعكس سياق التصعيد الحالي وغموض الأفق على الصناعات العسكرية وشركات الدفاع؟
2: بترجمة سؤالك مباشرة على الأرض غنوة، نقيس ذلك بما يحدث فيما يتعلق بمثال الصواريخ التوماهوك الدقيقة. هذه الصواريخ تحتاج من 18 إلى 28 شهر حتى يتم إنتاجها من تاريخ إصدار أمر التزويد. بالتالي هذا الأمر وهذه المدة الطويلة تضغط على أي مخطط عسكري بجداول الاستهلاك. لذلك نرى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى جداول الاستهلاك مقننة هذه المرة وأدخل أدوات جديدة،
1: نعم،
2: من أدوات الذكاء الاصطناعي أو من أدوات الطائرات الغير مأهولة مثل طائرات لوكس لتخفيض إنتاج أو استهلاك صواريخ التوماهوك.
1: مسألة سريعة ومهمة، ترامب يطلب موازنة بقيمة مليون تريليون دولار ونصف، وبالتالي إما حصل على ذلك هذا المبلغ ماذا يمكن أن يفعل به؟
2: هذا الأمر فيما يتعلق بالملف الإيراني أعتقد أنه سيزيد من إنتاجية الصواريخ الدقيقة التي تعتمد عليها الشكل الجديد من العملية العسكرية. هذا أولاً. الأمر الثاني، سيتم تزويد المزيد من أدوات الجيل السادس الطائرات المسيرة من نوع لوكس التي تديرها وحدات العقرب الأمريكية، بالإضافة إلى الزوارق غير المأهولة والتي استخدمت مؤخراً. بالتالي نحن أمام نمط عملياتي جديد، هذا النمط العملياتي يفرضه الواقع الاقتصادي الدفاعي الموجود في الميزانية التي أشرت لها غنوة.
1: ونسأل أيضا الدكتور غازي، إذا دكتور، أبرز المكاسب الاقتصادية التي من الممكن أن تحققها شركات السلاح الأمريكية في ظل تسارع وتيرة الإنفاق العسكري وزيادة الطلب على الأسلحة؟
0: صحيح هون، وحقيقة لابد هنا من الإشارة إلى أن المشكلة الكبرى قبل الحديث عن المكاسب أن هناك مشكلة في التسليم وليس في الطلب نفسه، لأن الطلب لم يعد قيدا اليوم في الشركات الدفاعية الأمريكية أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. المشكلة هو في التسليم. الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت في الموازنة الدفاعية رفعت 44% لعام 2027 مقارنة بعام 2026، وهذا بحد ذاته يدفع كثير من الشركات وعلى رأسها لوكيد مارتن، RTX، جنرال داينامكس، لرفع ما يسمى البنى التحتية التي قد تتطلب سنوات. ما يجدر التنويه له اليوم أن الطلبات اليوم هي عبارة عن طلبات تم طلبها سابقا، وبالتالي ما يمكن أن ينعكس على الشركات الأمريكية من ما يحدث اليوم من حرب هو يمكن أن يظهر خلال الفترات المستقبلية، لأن الطلب على السلاح وعلى السلع الدفاعية بشكل أساسي عادة يحتاج هناك فترة جاب أو وقت لتسليمه. فبالتالي ما سيتم طلبه من قبل دول الإقليم اليوم ومن قبل الدول المشاركة في الحرب اليوم قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لاستلامه خلال فترات القادمة. بالتالي المشكلة الكبرى هي كما ذكرنا في التسليم وليس في التنفيذ. الصناعات الدفاعية الأمريكية بالرغم من أنها ستحقق دفاتر طلب عالية جدا كما أظهرت بياناتها خلال الفترات القادمة، لكنها دعينا نقول أنها تواجه اضطرابا يعني مزدوجا، لأنه إمدادات المعادن الحرجة التي كانت تعبر من خلال المضيق كمادة مقدمتها مادة الكبريت أو حتى التي كانت تأتي من الصين هي ذاتها تشكل عقبة في التوسع في البنى التحتية في إنتاج الشركات ذاتها. وبالتالي عنق الزجاجة الذي تخاض به الحرب هو نفسه عنق الزجاجة الذي يغذي صناعة التسلح والحرب القائمة حاليا.
1: شكرا لك دكتور غازي إبراهيم العسافة الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع، والشكر أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في شأن آخر، بعثت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في عدد من الولايات طلبتهم فيها بالتعاون في مراجعة سجلات الناخبين بعدما قالت إنها كشفت عن حالات محتملة لتسجيل مئات الآلاف من المواطنين الأجانب في قوائم الناخبين. يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس دونالد ترامب اتهم فيه الصين بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية عام 2020.
4: مرة أخرى يعود ملف نزاهة الانتخابات إلى واجهة السياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية قال إنها تكشف تدخلاً صينياً في انتخابات عام 2020، غير أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن تدخلاً أجنبياً غير نتائج تلك الانتخابات.
5: هذا الاختراق كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات، وتظهر المعلومات الاستخبارية أن الصين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال البيانات لهذا المشروع. ويزيد من خطورة الأمر أن مجموعة ثانية من الوثائق التي ننشرها تكشف تعمد عناصر داخل الدولة العميقة، بينهم شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات، تعمدهم التهوين من حجم التدخل الصيني في الانتخابات والتستر عليه.
4: الديمقراطيون من جانبهم رفضوا الرواية بالكامل، معتبرين أن الرئيس يعيد طرح مزاعم سبق أن رفضتها تقييمات استخباراتية وقضائية، واتهموه بمحاولة التشكيك في الانتخابات المقبلة.
6: في كل مرة اضطر فيها ترامب ومؤيدوه إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمه السخيفة، كان الفشل حليفهم. كنت أشغل منصب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا عام 2020، حينها لجأ ترامب ومعاونوه إلى القضاء أكثر من 40 مرة في محاولة لإلغاء أصوات الناخبين في الولاية وتقويض إرادة الشعب، وفي كل مرة مثلوا فيها أمام المحكمة خسروا القضية.
4: خارجياً سارعت بيجين إلى نفي الاتهامات، معتبرة أنها جزء من حملة لتشويه صورة الصين، وهو ما يضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الصينية المثقلة أصلاً بالخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
7: أعتقد أن هذا سيضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. فعلى سبيل المثال، صرح بعض الجمهوريين البارزين أنه ربما ينبغي إلغاء الاجتماع المقرر عقده بين الرئيسين الصيني والأمريكي. ولذا أرى أن المضي قدما في استراتيجية التعامل التجاري مع الصين سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه المزاعم.
4: لكن الأهمية السياسية ربما تتجاوز مضمون الوثائق نفسها، فترامب يسعى إلى إعادة أمن الانتخابات إلى صدارة أجندته السياسية، بينما يرى خصومه أن إعادة فتح ملف انتخابات 2020 تستهدف تعبئة الناخب الجمهوري أكثر من تقديم أدلة جديدة.
8: يمكن لمثل هذه المزاعم أن تساهم في حشد الناخبين الجمهوريين، غير أن هؤلاء الناخبين لا يميلون عادة للمشاركة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي. لذا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المزاعم ستصب في مصلحة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. ومع ذلك قد تساعده هذه المزاعم في إثارة الشكوك حول نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر قد يكون مفيدا له.
9: بين رواية ترامب ورفض الديمقراطيين ونفي الصين، يعود ملف نزاهة الانتخابات ليتصدر السجال السياسي الأمريكي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا بفعل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يوحي بأن معركة نوفمبر بدأت مبكرا ليس على أصوات الناخبين وقضاياهم فحسب، بل أيضا على ثقتهم بالعملية الانتخابية نفسها. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
3: تمام، والثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إنما كنتم مشاهدين أحييكم وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن هجماتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في يزد وسط البلاد وبانفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران، وفي مدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غربي البلاد. في محافظة هرمزغان قال مسؤول إن هجمات العدو على المحافظة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8. من جهتها قالت وكالة فارس إن العدو هاجم 3 جسور وأنفاق في تلك المحافظة. الحرس الثوري والإيراني من جهته قال بأن انفجارا وقع في ناقلتي نفط واندلعت النيران فيهما عند محاولتهما العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، ولكن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا إن 4 سفن حاولت خلال الساعات الماضية بدعم من الجيش الأمريكي عبور مضيق هرمز، إلا أنه تم إيقافها جميعا خلال عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت. السلطات

0: العدواني الإيراني. الجيش الإيراني قال أيضا أنه استهدف بالمسيرات منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أما الجيش الأردني فقال إن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أما في السعودية فقال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وأيضا في ينبع على البحر الأحمر. بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. في وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار أكثر من مرة وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. مشاهدينا، كل هذه المعطيات التي توضح ارتفاع منسوب التصعيد في المنطقة نتابعها بمزيد التحديثات مع شبكة مراسلية الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، من طهران رانيا قاسمي، من الكويت محمود الزيبق، ومن عمان تامر صمادي. مرحبا بكم جميعا. عمر هواش معنا من إيران وليس رانيا قاسمي، كانت معنا على أية حال خلال كل فترات وساعات الليلة المنصرمة. عمر هواش، نتابع معك أبرز ما تقوله إيران خاصة عما أحدثته الهجمات الأمريكية المستمرة لليلة السابعة على التوالي.
1: نعم محمد، إيران الليلة الماضية تلقت العديد من الضربات، وفي المقابل قالت إنها ضربت القواعد الأمريكية في المنطقة. استمر التصعيد الأمريكي وفق ما يقول الإيرانيون باستهداف ما يصفونه بالبنية التحتية المدنية وليس العسكرية. يتمثل ذلك في استهداف جسرين ونفق في محافظة هرمزجان عند مدينة بندر عباس جنوبية البلاد، إضافة إلى أنه في مدينة جاسك أيضا جنوب إيران تم استهداف منشأة كهربائية ومضخات لتحلية المياه، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مناطق واسعة في تلك المدينة، فضلا عن أنه تم استهداف برج للمراقبة في جزيرة لارك في مضيق هرمز. هذه الجزيرة التي تقع في قلب المضيق، وبرج المراقبة هناك مهم بالنسبة للحرس الثوري عسكريا لمراقبة السفن التي تعبر من المضيق. لذلك يمكن القول أنه تم استهداف أيضا بنى عسكرية إضافة إلى البنى المدنية. فضلا عن ذلك سجلت العديد من الانفجارات في مدينة أمودية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، إضافة الانفجارات كانت طيلة الأسبوع الماضي تدوي خلال ساعات الليل في جزيرة قشم في مدينة سيريك. أيضا هاتان المنطقتان هما مطلتان بشكل مباشر على مضيق هرمز، لكن يمكن القول أن بعض الهجمات أيضا طالت أماكن في العمق الإيراني ولم تقتصر فقط على الجنوب. في محافظة فارس مدينة لار سمع دوي انفجارات، كذلك خمسة انفجارات دوت خارج مدينة يزد وسط البلاد، إضافة إلى بعض انفجارات سمعت في مدينة خرمآباد مركز محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. لذلك يمكن القول أننا نتحدث الليلة الماضية عن هجمات أمريكية واسعة. في المقابل ردت إيران على هذه الهجمات. آخر البيانات صدر عن الجيش الإيراني الذي قال إنه استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وتحديدا حظائر الطائرات هناك، إضافة إلى قوله أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت ومعسكر العديري أيضا في دولة الكويت. الجيش الإيراني أضاف أنه أيضا استهدف بعض الجسور في كل من البحرين والكويت. في المقابل بيانات الحرس الثوري الإيراني لا تزال تتوالى. آخر البيانات تبنى استهدافات في قاعدة أيضا علي السالم في الكويت ومعسكر عريف جان أيضا في دولة الكويت، وأضاف أنه خلال هاتين المنطقتين القاعدة والمعسكر قام باستهداف مراكز لتجمع القوات الأمريكية، مؤكدا أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات وتدمير عدد من التجهيزات التابعة للجيش الأمريكي. مقابل استهداف الجيش الإيراني للجسور في الكويت والبحرين، الحرس الثوري الإيراني

0: قال إنه امتنع هذه الليلة عن استهداف الجسور، مضيفا أنه يمنح في هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي الفرصة لما وصفه تغيير واشنطن نهجها في استهداف البنى التحتية المدنية في إيران. لذلك لكنه أكد أنه سوف يرد بالمثل خلال الأيام المقبلة في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف الجسور والأنفاق ومنشآت الكهرباء ومضخات المياه في الجنوب الإيراني. فضلا عن ذلك، الجيش الإيراني قال إنه استهدف حظائر لصيانة الطائرات في قاعدة الأزرق في الأردن. أيضا قبل ذلك ليلة أمس أعلن الجيش الإيراني عن أنه استهدف بصاروخ كروز إحدى السفن والقطع البحرية المتمركزة في منطقة بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مما أدى إلى تراجعها عن مكانها حسب تعبير ووصف الجيش الإيراني. أيضا على مستوى مضيق هرمز، من الواضح أنه شهد توترا خلال الساعات الأولى من الليلة الماضية. يتحدث الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح عن أنه ضرب سفينة كانت ترفع علم تايلاند، لم تمتثل للأوامر الإيرانية بأن مضيق هرمز مغلق. وأضاف الحرس الثوري أنه أيضا قام بتوجيه تحذيرات إلى 4 سفن كانت أيضا تحاول العبور من المضيق، وأنه أجبرها على التراجع من دون أن يصيبها. إضافة إلى إعلان الحرس الثوري عن أن سفينتين انفجرت فيهما الألغام في مضيق هرمز عندما كانتا أيضا تسلكان مسيرا مزروع بالألغام أو ملغم وفق ما يقول الحرس الثوري الإيراني. على مستوى التصريحات، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أرسل رسالة إلى أمين المجلس الأمن القومي أو مجلس الأمن الدولي عفوا، وصف فيها استهداف واشنطن للبنى التحتية في إيران على أنها جريمة حرب، حمل واشنطن المسؤولية. كذلك المتحدث في الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف استهداف البنى التحتية بأنه استعراض قوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ينم عن ضعف لا عن قوة حسب تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران عمر هواش. مراد هاشم، أيضا الولايات المتحدة أعلنت القيادة المركزية بأنها أنهت هجماتها على إيران لليلة 7 على التوالي. ما الذي جاء في ذلك البيان؟
2: بالفعل محمد، وهي ضمن الحملة المتواصلة، أي هذه الجولة 7 من أجل تجريد إيران من قدراتها العسكرية المستخدمة في تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك استهداف البنى التحتية الاستراتيجية أو اللوجستية العسكرية التي تستخدمها إيران والحرس الثوري تحديدا في إرسال إمدادات الأسلحة إلى منطقة مضيق هرمز. القيادة المركزية في آخر بيان لها أشارت تحديدا إلى أن الجولة 7 أو اليوم 7 بالأحرى شهد هجمات استهدفت المخازن للأسلحة تحت الأرض، وكذلك قدرات مراقبة وقدرات بحرية. كان مسؤول أمريكي كبير تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال، أشار إلى أن ما يستهدف من بنية تحتية يستخدم من قبل الجانب الإيراني لأغراض عسكرية، وهو ذات الأمر الذي أكده أيضا مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. بطبيعة الحال هناك بعض الجدل هنا فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية بالنظر إلى احتمال وجود تبعات قانونية. هذه الحملة العسكرية سوف تتواصل، والمؤشرات تتوالى على أنها سوف تتوسع أكثر. الجانب الأمريكي يشير إلى تحقيق تقدم في هذه الحملة، وذلك بوجود مؤشرات فيما يتعلق بتراجع هجمات إيران المستخدمة عبر المسيرات والزوارق، واللجوء إلى الصواريخ بعيدة المدى، صواريخ كروز التي تطلق من العمق الإيراني باتجاه مضيق هرمز وكذلك باتجاه خليج عمان لاستهداف السفن، ما يحدث أضرارا أكبر. ولكن هذا المؤشر أيضا يعكس تراجع قدرات إيران كما ينظر المسؤولون الأمريكيون، إذ أن هذه مخزون إيران من هذه الصواريخ محدود.

0: بعد الحملة العسكرية التي تمت سابقا، وكذلك قدرات إيران على تجديد هذه الصواريخ محدودة بالنظر إلى تدمير قدراتها التصنيعية، كما أن هذه الصواريخ أيضا تستخدم وقودا يستورد من الصين، وهي عملية يصعب تحقيقها حاليا في الظروف الحالية. ومن ثم المسألة مسألة وقت كما ينظر المسؤولون الأمريكيون، ولذلك ربما كان الرئيس دونالد ترامب يتحدث يوم أمس حينما قال نحقق مكاسب في هذه الحملة وسترون ثمارا قريبة لها. في المجمل من المؤشرات التي تشير إلى أن الحملة العسكرية رغم ذلك التي تشنها الولايات المتحدة سوف تتوسع أو يحتمل أن تتوسع، وهو ما يميل إليه الرئيس ترامب كما يقول مسؤول أمريكي، هذا الدفع بمزيد من القدرات العسكرية إلى المنطقة، تحديدا حديث عن إرسال العشرات من الطائرات النفاثة، وهذا ورد في صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي، حديث عن إرسال مزيد من الطائرات، عشرات من الطائرات التزود بالوقود، وذلك تحديدا إلى إسرائيل كما يكشف موقع أكسيوس عن مسؤولين. هذه الأعداد حاليا عند مستوى 60 طائرة متواجدة في إسرائيل، ولكن يتوقع أن تتزايد هذه الأعداد بالنظر إلى الدفع بالمزيد من هذه الطائرات التي يعتقد أنها سوف تستخدم في إطار حملة عسكرية أوسع، ستكون أدنى من حرب مفتوحة وواسعة ولكنها أوسع من الضربات الحالية. حاليا بطبيعة الحال تحاول الولايات المتحدة أن تتجنب التصعيد والانزلاق إلى حرب مفتوحة بالنظر إلى كلفتها، وهو أمر كذلك يقرأ من الجانب الإيراني، ولكن يخشى أن تقود هذه الدوامة من الهجمات المتبادلة إلى حرب واسعة بطبيعة الحال. الإدارة الأمريكية كما يقرأ تسعى من هذا التصعيد ومن هذه الضربات ليس فقط إلى منع تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبالتالي وقف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ولكن أيضا الضغط على إيران والمفاوض الإيراني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وأيضا أن يعود من موقع أضعف محمد.
1: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. محمود الزيبق في الكويت، دوت سفرات الإنذار 4 مرات منذ الفجر في الكويت، ويبدو أن الآن أيضا مثل ما يشار إليه تدوي سفرات الإنذار للمرة الخامسة.
2: نعم الخامسة، بينما أحدثك الآن محمد وقبل ثواني فقط سمعت أصوات انفجارات قوية حقيقة في سماء الكويت، ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أصوات انفجارات هنا أيضا. هذه الأصوات كانت قد أشارت رئاسة الأركان في بياناتها، وطبعا نحن نتحدث عن حوالي 6 مرات من الهجمات، 6 موجات من الهجمات هذه الليلة خلال 5 أو 6 ساعات ابتداء من 3:30 تقريبا من صباح هذا اليوم حتى الآن، تقريبا 6 موجات من الهجمات. طبعا رئاسة الأركان في كل بيان، وبينما تسمعون الآن معي صفارات الإنذار التي تدوي في أرجاء الكويت، رئاسة البيان قالت في كل بياناتها إنها تتصدى لهجمات بالطائرات المسيرة وبالصواريخ وهجمات صاروخية أيضا، ربما تكون صواريخ كروز جوالة أو صواريخ بالستية، محتمل جدا أن هناك هجمات بالصواريخ البالستية فعليا. هذه الهجمات أشارت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات والتي سمعنا بعضها قبل 4 ثواني كما أشرت لك، قالت إن هذه الأصوات ستكون ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي لهذه الأجسام المعادية من صواريخ أو من طائرات مسيرة. بالعموم يمكن أن نصف هذه الليلة محمد بأنها الأكثر حدة والأكثر سخونة منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران منذ 8 يوليو. هذه هي، أسمع الآن أصوات انفجارات جديدة، هذه هي الليلة الأكثر يعني سماعا فيها لصفارات الإنذار للهجمات. أصوات جديدة للانفجارات الآن بينما أحدثكم مستمرة حتى الآن، يبدو أنها اعتراضات جوية تحدث حاليا بينما أحدثكم. كما أشرت هي الليلة الأكثر سخونة، وهي من أكثر ليالي الكويت سخونة حتى منذ بدء الحرب. يعني أنا هنا كنت خلال التغطية للفترة الأولى من الحرب، والآن واحدة من أكثر الليالي هجمات، كما أشرت لك 6 موجات من الهجمات خلال نتحدث الآن عن 5 ساعات ما بين 3:30 حتى الآن، 6 موجات هجمات مستمرة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. وطبعا خلال اليومين السابقين وبحسب البيانات الكويتية التي صدرت عن رئاسة الأركان، هنا كان هناك استهداف لمنشآت حيوية مدنية في الكويت. طبعا أسفر أيضا اعتراض هذه الصواريخ والطائرات المسيرة خلال اليومين الماضيين عن سقوط شظايا على بعض المناطق السكنية، ما أسفر عن أضرار مادية. طبعا ليس هناك إصابات، كان هناك 4 أو بعض الإصابات بالأمس دون تحديد عددها في صفوف منتسبي القوة البرية الكويتية إثر استهداف معسكراتهم. كان هناك أيضا أضرار واسعة في محطة للكهرباء إثر اندلاع حريق فيها. وطبعا أشارت وزارة الكهرباء إلى أن وحدات لتوليد الكهرباء قد تضررت، ما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذه الحالة ومع هذا الحادث على الذي يؤثر على شبكة الكهرباء. كان هناك أيضا حريقين اندلعا في مواقع جنوب البلاد في محافظة الأحمدي، وأشارت قوة الأطفاء في بيان أصدرته بالأمس بأنها سيطرت وأخمدت الحريقين بعد ساعات من نشوبهما. طبعا شاركت في إخماد الحريق الأول 6 فرق إطفاء من قوة الأطفاء، بالإضافة إلى فرق أيضا من أطفاء الجيش الكويتي وفرق من أطفاء الحرس الوطني الكويتي، كلها ساهمت في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه. والحريق الثاني وهو في موقع مختلف أيضا جنوب البلاد، أيضا ساهمت 3 فرق من فرق قوة الأطفاء في السيطرة عليه وإخماده. إذن نتحدث عن حرائق، عن دماء، عن أضرار مادية، عن استهداف لمنشآت مادية مدنية وحيوية هنا في الكويت خلال عدة أيام. طبعا منذ عودة التوتر كما أشرت محمد، منذ 8 يوليو تقريبا هذه الهجمات هي شبه يومية، لكننا نستطيع أن نقول بكل تأكيد مرة أخرى هذه الليلة هي الأعنف من ناحية الهجمات على الكويت منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق، كنت معنا من الكويت. نتابع معك بالتأكيد أولا بأول حالما تصدر بيانات رسمية توضح ما الذي حدث على الأقل خلال الموجتين الأخيرتين. تامر صمادي في عمان، الأردن أيضا مع أنه مع أن إيران هاجمته منذ 7 ليال، ولكن هذه الليلة هي الأوسع والحديث عن 10 صواريخ.
3: بالفعل رشقة صاروخية كبيرة، الحديث وفقا للقوات المسلحة الأردنية عن 10 صواريخ. هذه الصواريخ الإيرانية وفقا لبيان الجيش الأردني عبرت الأجواء الأردنية، لكنها أسقطت بالكامل بفعل الدفاعات الجوية والأرضية الأردنية. المصدر العسكري الأردني قال بأن فرق سلاح الهندسة الملكي انطلقت إلى المواقع التي وقعت فيها شظايا تلك الصواريخ، عملت على إبطال مفاعيلها وعلى تأمين تلك المواقع. لم يشر المصدر إلى طبيعة تلك المواقع، وهذا الأمر تكرر في كافة بيانات الجيش الأردني خلال الأيام الماضية. منذ 7 أيام لم يشر إلى المواقع التي سقطت فيها شظايا صواريخ الإيرانية بالفعل، وهو يتحدث عن أن المناطق أمنت بالكامل التي وقعت فيها تلك الشظايا، وبأن الجانب العسكري المختص يواصل تعزيز إجراءاته ورفعها إلى أعلى درجة في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وبأن حماية الأجواء ستتواصل بشكل مستمر، وهو ما يدلل عليه التحليق المكثف للطيران الحربي الخاص بسلاح الجو الملكي. الجانب الأردني أيضا العسكري يشير إلى أن الأردن لن يكون جزءا في هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول بأنه لن يسمح باختراق أجوائه تحت أي ظرف. في المقابل الجانب الإيراني يبرر هجماته المتتالية على الأردن بأنه يستهدف القواعد الأمريكية على الأرض الأردنية. مثل هذه الرواية يصفها الأردن بأنها هشة وغير صحيحة، ويشير إلى أن القاعدة بمعناها المستقل للجانب الأمريكي غير متوفرة وغير موجودة على الأرض الأردنية. خلال الساعات الماضية الجانب الإيراني يقول بأنه استهدف قاعدة الأزرق الجوية في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي في الأزرق شرقي البلاد، والجانب الأردني يقول بأن هذه القاعدة خالصة أردنية بالكامل، يرفع عليها العلم الأردني فقط، تخضع للإدارة وللإشراف وللسيادة الكاملة من قبل الجيش الأردني بالكامل. ولا ينفي الأردن وجود قوات أمريكية في تلك القاعدة، لكنه يقول بأن التواجد الأمريكي فيها يقتصر على عدد من القوات، على عدد من الأفراد الجنود الأمريكيين الذين يتشاركون مع الجيش الأردني الخبرات والإمكانيات والدعم اللوجستي، وأيضا التنسيق فيما يتعلق بأمن الحدود لا سيما مع العراق وسوريا. هنالك اتفاقية تعاون مشترك دفاعي عسكري بين الأردن والولايات المتحدة محمد وقعت في العام 2021. هذه الاتفاقية تنص على تواجد للقوات الأمريكية في قواعد أردنية، وهي تشير أيضا إلى إمكانية تشارك بعض المواقع بصورة مشتركة بين الجيش الأمريكي والجيش الأردني، بالإضافة إلى إمكانية توفير مواقع حصرية للجيش الأمريكي لغايات التدريب ولغايات الدعم اللوجستي ولغايات الإغاثة والطوارئ والصيانة، صيانة المعدات. لكن كل هذه المواقع التي تمنح للجيش الأمريكي وفقا لهذه الاتفاقية ووفقا لتأكيدات القوات المسلحة الأردنية تأتي تحت السيادة الأردنية وفي ظل السيادة الأردنية. هذا ما تتمسك به الحكومة الأردنية على اللسان الناطق باسمها، على لسان وزير الخارجية الأردني، على لسان القوات المسلحة، ووفقا لهذا الاتفاق الذي نشير إليه. أعداد القوات الأمريكية في الأردن غير ثابتة. في العام 2024 كان هنالك خطاب أرسل من إدارة ترامب إلى الكونغرس يشير إلى تواجد ما يقرب من 4000 عسكري أمريكي على الأرض الأردنية في إطار التعاون الذي كنا نشير إليه قبل قليل. لكن مصادر أردنية أكدت للجزيرة خلال الساعات الماضية بأن هذا التواجد للقوات الأمريكية يختلف من فترة لأخرى ويتغير وفقا للترتيبات الثنائية المشتركة ووفقا أيضا لحاجات التدريب وحاجات التنسيق. الأردن يقول بأنه يمتلك علاقة وثيقة فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، لن يضحي بها تحت أي ظرف، ولن يسمح لإيران بأن تفرض عليه شكل وطبيعة تحالفاته. ويقول بأن هنالك مساعدات عسكرية ضخمة تصل إلى الأردن من قبل الولايات المتحدة بشكل مستمر، لكنه وفق كل ذلك يؤكد بأنه ليس جزءا من هذه المعركة مع إيران، ويقول بأنه سيواصل حماية أجوائه استنادا إلى دفاعاته الجوية والأرضية وإلى أيضا تعاونه الوثيق مع الولايات المتحدة.
1: شكرا تامر صمادي مراسل الجزيرة، كنت معنا من عمان. قبل شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن خارطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
4: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة، يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران. وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحري عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكما دكتور ريتشارد. إلى ماذا يهدف ترامب بهذا التصعيد العسكري في إيران؟
5: أعتقد أنه يحاول أن يؤثر على صناع السياسات بإيران ليوضح لهم بأن الولايات المتحدة هي بموقع يسمح لها بأن تصعد في أي مرحلة من هذا النزاع، وبالتالي بإمكان الولايات المتحدة أن تشن حرباً واسعة النطاق، وأنها بإمكانها أن تزيد من ضرباتها. الهدف من ذلك هو أن يكون للولايات المتحدة أفضلية وأن تجبر إيران بأن تتراجع، وكذلك تهدف الولايات المتحدة إلى طمأنة الأطراف المختلفة بالمنطقة من أجل عودة إيران إلى مذكرة التفاهم، وهذا سيرسخ ترامب كرئيس قوي وفي نهاية المطاف ربما قد يرمي إلى الوصول إلى تسوية بعد التفاوض.
1: دكتور عباس، كيف يستقبل صانع القرار في إيران رسائل ترامب هذه؟
6: نعم بالفعل، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالفعل هي حرب كما جاء في التقرير، هي حرب يراد منها أمريكيا هو تعديل هذه المذكرة، والجانب الإيراني يريد تثبيتها. الرئيس الأمريكي وصف هذه المذكرة بأنه إنجاز عظيم، ولكنه تراجع بشكل كبير أمام وانقلب على هذه المذكرة بسبب المعارضة الأمريكية داخل الحزب الجمهوري وداخل الحزب الديمقراطي أيضا وفريقه، عندما اعتبروا بأن هناك فوقية إيرانية ومكاسب إيرانية من هذه، من خلال كسبتها من خلال هذه المذكرة. ولذلك الآن يريد فرض حرب لتعديل هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، والإيرانيون يقاومون من أجل تثبيت هذه المذكرة التي يعتبرون بأنها جنت من خلالها مكاسب كبيرة للفوز في الانتخابات، عفوا للفوز في المفاوضات المستقبلية. إذن هي المشكلة هذه تكون في هذه المشكلة، ولكن إذا كانت هذه الحرب أبدية أو إذا كانت حرب استنزاف، الأمريكيون أو الرئيس ترامب لم يملك استراتيجية واضحة ورؤية واضحة للخروج من هذه الحرب، وهذه طيب. المشكلة.
1: طيب لو نبقى في الهجمات الحالية دكتور عباس والتصعيد المتصاعد، ما هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت الولايات المتحدة تتحرك بهذه الطريقة؟
6: لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى مبررات، المبررات تستطيع
1: ألم تكن تلك الهجمات الإيرانية على السفن المدنية التي سلكت طريقا ترفضه إيران؟
6: لا هذه نتيجة التملص من تنفيذ بنود الاتفاقية، ومنها البند الأول والبند الحادي عشر الذي أشرت إليه حضرتك، ومن خلال عدم الإرادة وفقدان الإرادة لفك الحصار على إيران ولرفع العقوبات على الأرصدة الإيرانية المحتجزة والإفراج عنها وكثير من هذه البنود.
1: يعني لكل هذا، هذه الأسباب التي جعلت إيران تضرب تلك السفن، ألم يكن موضوع البند الخامس وتفسير إيران الخاص بها الذي يقول بحسبها بأنها تملك حصرية اختيار المسارات في المضيق؟
6: الإيرانيون ومن خلال رؤيتهم القانونية والحقوقية يرون من المهام التي وكلت إليها من خلال البند الخامس هو التركيز على ضرورة عدم أخذ أي رسوم والحفاظ على أمن السفن من خلال المسارات التي تعينها. لكن كما قلت، هذه مبررات ربما يستخدمها الرئيس ترامب، وهناك ليس بحاجة إلى ذريعة. الأمريكيون من خلال هذا المضيق ومن خلال هذا البند ومن خلال مواكبة السفن التي تجبر للعبور في مسارات أخرى غير المسارات التي عينتها إيران، ومواكبتهم لهذه السفن هو لتثبيت وجودهم المستقبلي في هذا المضيق. الموضوع هو بين السيادة التي تريدها إيران وبين السلطة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو الفارق وهذا هو كنه الصراع على ما يتعلق بالمضيق.
1: طيب ولكن هذا المضيق أنت أشرت قبل قليل، أعتذر فقط من الدكتور ريتشارد ربما أطلت عليه قليلا ولكن أبقى معك، أشرت إلى أن الولايات المتحدة قدمت الكثير لإيران في مذكرة التفاهم هذه، واعتبرته انتصارا لإيران، وقلت بأن الأمريكيين أنفسهم انتقدوا ترامب على التوقيع على تلك المذكرة. ألم يكن ربما حريا بإيران أن تفتح مضيق هرمز في كل المسارات بدون أي مشكل للحفاظ على مكتسبات إيران التي حققتها؟
6: يا أخي، هذه الانتصارات كانت انتصارات في على الورق، وكانت انتصارات في تنظيم وتنظير المذكرة، وعمليا لم تكن أي خطوة أمريكية إيجابية حتى، ولن ترى أي نقطة وأي بند من هذه البنود 14، لن ترى النور أبدا. ولذلك أنا أتصور لو كانت الأمور فيما يتعلق بالبند الأول الذي كان يرفض العقوب، يرفض وقف إطلاق النار على الجميع في المنطقة، والذي كان يمنع التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية والإيراني في الشؤون الداخلية الأمريكية، إذا كانت هذان البندان على الأقل ينفذان أمريكيا لما كانت الأمور تصل إلى هذه الدرجة. لا ننسى التغريدات الأمريكية المتواصلة والمتكررة التي كانت تستفز الجانب الإيراني وتتدخل في الشؤون الإيرانية، والذي كان ينشئها.
1: طيب، اسمح لي فقط على المقاطعة لأشارك دكتور ريتشارد، وقد وضح فكرتك دكتور عباس. دكتور ريتشارد، هل بالفعل دونالد ترامب من خلال تغريداته الاستفزازية كما وصفها الدكتور عباس وهذه الهجمات يهدف فقط إلى التنصل مما وقع عليه قبل شهر؟
5: من الصعوبة بمكان أن نؤكد على ذلك. نعم، لقد تم انتقاده على وطاق واسع بشأن اعتماد هذه المذكرة، ليس فقط من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تم انتقاده من قبل عدد من الفاعلين الخارجيين. إسرائيل كانت تعتقد أنه لم يتم اتخاذ بنظر أو أخذ اعتبار مصالح إسرائيل. نفس الشيء بالنسبة لدول الخليج التي كانت تريد أن يتم تناقش بشأن الملاحة بالخليج مع مشاركة هذه الدول وما شابه. لكن في الآن ذاته فإن الإدارة الأمريكية قالت إن إيران قامت بخرق مذكرة التفاهم التي تم إبرامها، وذلك من خلال استهداف إيران للسفن التجارية. من الصعوبة أن نحدد تماما ما تم قوله، لكن الجانب الأمريكي لم يكن راضيا على المقاربة الإيرانية وتفسير إيران لمذكرة التفاهم، وقول أن هذه المذكرة بعد ذلك أنها لم تعد قابلة للتنفيذ.
1: دكتور عباس، الليلة وحتى هذه اللحظات هجوم إيراني واسع على الكويت والبحرين، وكان الأوسع أيضا على الأردن. هل بدأت إيران تنفيذ ما توعد به مستشار المرشد للشؤون العسكرية محسن رضائي؟
6: نعم، الجنرال محسن رضائي هو ربما يعني أو تحدث عن اليومين القادمين بأن ستكون قمة ما ستواجهها إيران أو ما ستقوم بردود على الجانب الأمريكي. هناك الحقيقة ما نقرأه وما أقرأه من خلال الأيام الأخيرة من تصريحات ومن مواقف والتيارات السياسية ومما يكتب وينقل، هناك جهوزية كاملة لخوض حرب طويلة الأمد، توسيع نطاق الحرب من خلال المضيق، مضيق هرمز، من خلال باب المندب، ومن خلال ربط الأمن القومي الإيراني بالأمن الإقليمي. هذه نقطة مهمة، بحيث لا تبقى الحرب مقيدة ولا تبقى محصورة. الجغرافيا ستتوسع بشكل كبير، وستكون هناك من خلال الجغرافيا ومن خلال الإقليم، هناك تقوم طهران بدور مهم فيما يتعلق بالاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي. وهذا التحكم بالاقتصاد العالمي، وربما حسب الرؤية الإيرانية سيؤدي إلى ضغط إقليمي وضغط عالمي والرأي العام العالمي على الأمريكيين لوقف العدوان، وهذا ربما هو يهدف من التصعيد الإيراني في ردودها العسكرية والأمنية على التصعيد الأمريكي. نعم. الذي بات شكل.
1: طيب إذن إيران تتوعد، دكتور ريتشارد، إلى أي حد يمكن أن يذهب ترامب في مواجهة هذا الوعيد الإيراني؟
5: هو لن يعود إلى نفس حدة القتال التي شهدناها في مارس الماضي. المؤشر الجيد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاول أن تزيد من عدد قواتها أو حتى إعادة القوات التي تم سحبها في الأشهر القليلة الماضية. عدد الطائرات وكذلك البوارج الموجودة في المنطقة ليست بنفس ذروتها التي كانت في الأشهر الماضية. وهنا أقول إن ترامب سيواصل الأهداف من أجل إضعاف القدرات الإيرانية، سيواصل ضرباته، وهذه الضربات ترمي إلى إضعاف قدرات إيران العسكرية من أجل الضغط على الإيرانيين ليقوموا بتنازلات.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. شكرا موصول أيضا لضيفنا من طهران الدكتور عباس خمايار، الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى هذه الفقرة العسكرية التي تبحث التصعيد العسكرية المتزايدة في المنطقة، إضافة إلى التطورات عند مضيق هرمز تحديدا. يصحبنا فيها عبد السلام محمد.
7: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد العسكري في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع هجوم على ناقلة نفط شرقي خصب، بالإضافة إلى حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بسلطنة عمان. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمد رمال على شاشة تفاعلية ونظرة أقرب لمسرح العمليات.
8: في الواقع عبد السلام، منذ أن بدأت المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران في منطقة مضيق هرمز والحوادث البحرية تسجل بشكل متواتر لاسيما في الأيام الماضية، آخر الحوادث التي تم تسجيلها وفقا لغرفة العمليات البحرية البريطانية تقع في منطقة قريبة من منطقة دقم اليمنية، وبالتحديد في هذه المنطقة التي تعتبر خارج نطاق مضيق هرمز، حيث نقطة الاختناق ونقطة الاشتباك وعمليات الرصد واستهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. هذا الحادث الأخير ربما حدث بين سفينة تجارية وسفينة عسكرية، لم تعرف تفاصيل أو ظروف هذا الحادث باعتبار أنها ما تزال قيد المتابعة والتحقق. حادثة أخرى كانت حصلت قبل أيام من في هذه المواجهة قرب قلهات، أيضا قبالة السواحل العمانية إلى الشرق من بحر عمان، وهذه المناطق أيضا كما ذكرت بعيدة عن نقطة الاستهداف، حيث أيضا وقعت حوادث أخرى ولا سيما قرب منطقة خصب القريبة أيضا من مضيق هرمز وتابعة للسيطرة العمانية، بالإضافة إلى استهداف أو حادث يعتبر حادث جوهري في هذه النقطة، نقطة الاختناق قرب جزيرة قشم، حيث تم استهداف كما نعرف كل النقاط الرصد البحري التابعة للجانب الإيراني على طول هذا الخط، وبالتالي إمكانية ضرب أو تصادم أو حوادث بحرية بات أكثر ارتفاعا، ولا سيما مع ظل التوتر الشديد وعمليات القصف التي تجري على طول الشواطئ الإيرانية الجنوبية، مع العلم بأن آخر الحوادث التي سجلت أيضا في هذا السياق أو الحوادث العسكرية ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني حينما تحدث عن استهداف رادارات عمانية رادارات أمريكية، قال الجانب الإيراني أنها أمريكية علما أن هذه المناطق هي تقع تحت السيادة العمانية وفيها رادارات لترشد السفن والناقلات البحرية التي تعبر هذا المضيق، وبالتالي تصبح عملية الحوادث وأكثر ارتفاعا نسبة الحوادث التي تسجل في هذه النقطة الحساسة أكثر ارتفاعا، وبالتالي حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن عملية العبور في هذه المنطقة انخفضت إلى حدها الأدنى، وباتت السفن أو الناقلات التي تعبر في هذه المنطقة تعد على أصابع اليد، انخفضت بشكل كبير علما أن هذه الوكالة تحدثت وفق مصادرها عن انخفاض عبور النفط في هذه المنطقة إلى 5.5 مليون برميل يوميا مقارنة ب9.5 مليون كانت تعبر قبل حدوث هذه المواجهة في الأسبوع الماضي، ومن أصل 20 مليون كانت تعبر يوميا في تلك المنطقة قبل وقوع هذه الحرب. وبالتالي كل هذه الحوادث تزيد ليس فقط من التوتر وحالة الشلل في هذا المضيق، وإنما ترفع العبء الاقتصادي على شركات النقل البحري بارتفاع رسوم التأمين التي ترتفع بشكل كبير جدا عندما يتم تسجيل هذا النوع من الحوادث. إشارة أخيرة عبد السلام هو أن هذه المناطق التي نتحدث عنها وقوع هذه الحوادث خارج منطقة مضيق هرمز، هذا يعني أن من يريد استهداف هذه السفن نقل المواجهة ليس فقط عند نقطة الاختناق وإنما إلى مناطق بعيدة في بحر العرب وفي خليج عمان، وبالتالي سيؤدي بذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع كلفة النقل والرسوم، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي في تلك المنطقة. عبد السلام،
7: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات، ونقف ربما على الانعكاسات سيادة العقيد لهذه الحرب المستمرة. استهداف للرادارات، كثير من السفن تغلق ربما معلوماتها الرادارية، هل هذا يفسر ما حدث؟
9: نعم عبد السلام، أولا نأخذ نظرة شمولية على الخارطة مباشرة حتى نستطيع أن نجيب على سؤالك مباشرة. نرى أن الاستهدافات في النقاط الظاهرة على الخارطة مباشرة تعطي مؤشر على الإزاحة الجغرافية في عملية الاستهداف. كان سابقا أغلب الاستهدافات تتم بالقرب من جزيرة قشم، كانت تتم أيضا في الخليج العربي بالقرب من مسندم، لأن نرى أن هناك إزاحة في الربع الأخير من مضيق هرمز. هذا الأمر يشير بكل وضوح إلى ما ذهبنا إلى صورة تكبيرية لمضيق هرمز، إلى أن الاستهدافات الأخيرة، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، التي قام بها الجانب الأمريكي إلى الجزر المنتشرة بالقرب من مضيق هرمز بالقرب من الممر الإيراني، هذه الجزر كلها قد أدى إلى إضعاف إيران في القدرة على الرد المباشر على السفن التجارية المارة من الممر العماني. بالتالي دفع ذلك بالجانب الإيراني إلى التحرك بالتهديد إلى النقاط الظاهرة على الخارطة، وبالتالي أصبح التهديد في الربع الأخير من مضيق هرمز. وهنا يجب أن لا نغفل نقطة غاية في الأهمية، أن التهديد الذي حصل اليوم أيضا في اليمن يعطينا مؤشر أننا أمام محيط جغرافي أو قوس جغرافي يبدأ من المكلف اليمن وينتهي عند نقطة الخانق في مضيق باب المندب بإزاحة، يبدو أن إزاحة التهديد كانت نتيجة إضعاف قدرات الحرس الثوري البحرية في مضيق هرمز بسبب الضربات الأمريكية.
7: الضربات الأمريكية، إذا أردنا أن نقف على تأثيراتها حتى هذه المرحلة، كيف تقرأها؟
9: حتى بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، هناك لا أستطيع أن أقول انتهاء لقدرات البحرية الحرس الثوري، لكن هناك ضعف ملفت وخاصة في الإعماء الراداري. نربط ذلك بالمؤشرات، ثلاث حوادث تعطينا مؤشر على حقيقة الوضع الأمني في مضيق هرمز: اصطدام سفينتين مع بعضهم البعض على الممر الإيراني، واحدة منهم سفينة إيرانية. اثنين، دخول القارب السريع غير المأهول الأمريكي باتجاه مضيق باتجاه بندر عباس في هذه المنطقة، وإحصاء حصل تفجير في هذه المنطقة دون اكتشافه. والأمر الآخر والأهم، أن السفينة الجائحة الموجودة في جزيرة هرمز على الممر أيضا الإيراني، وعدم قدرة إيران على إخلاءها، كل ذلك مؤشرات على مدى ضعف الضبط والسيطرة والتوجيه للسفن على الممر الإيراني. وذلك بسبب الإعماء الراداري والشلل الإلكتروني الذي حصل نتيجة الضربات الأمريكية.
7: هل يمكن فهم هل هي خطوات تمهيدية لأمر أكبر؟
9: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي خلق منطقة عمليات، ودعني أذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة، خلق منطقة عمليات بخطين نار. الخط الأول على طول الساحل الغربي الإيراني بطول 2400 كيلومتر، والخط الثاني الذي بدأت ملامحه تظهر قبل 48 ساعة من الآن باتجاه أرمنشاه إلى كرمان إلى أصفهان وحتى شيراز. خلق منطقة عمليات هذه المنطقة خط رئيسي وخط ثانوي. هذا الخط الثانوي الغاية منه قطع خطوط الإمداد اللوجستي من العمق الإيراني باتجاه المنطقة الأمامية أو ما يعرف عسكريا بالحافة الأمامية لمنطقة المعركة، حتى لا يقوم الجانب الإيراني بإعادة تنظيم، إعادة بناء، إعادة ترميم أو إعادة إنتاج النقاط التي تم استهدافها لبحرية الحرس الدوري.
7: جولة سادسة من التصعيد، لا حديث عن مدى زمني للعملية،

0: هل يمكن أن نقرأ مستقبل هذه العملية العسكرية الأمريكية؟
1: يمكن الاستدلال بالإجابة على سؤالك بما حصل ليلة أمس وفجر اليوم من ضربات يمكن أن نسميها أو أعنونها بأنها ضربات الموبيليتي، أي بمعنى ضربات لقابلية الحركة الإيرانية باستهداف الجسور التي كانت من بندر عباس باتجاه أصفهان، ومن بندر عباس باتجاه شيراز، ومن بندر عباس باتجاه كرمان. بالتالي يبدو الجانب الأمريكي يخطط ليس فقط لإحداث الشلل الإلكتروني والإعماء الراداري على طول الخط الساحلي الغربي، بل أيضا الآن بدأ باستهداف الطرق، الجسور والسكك الحديدية التي يمكن أن تستخدم لإسناد الخط الأمامي، وبالتالي هو يريد أن يشل ما يعرف عسكريا بقابلية الحركة للقوات الإسناد التي يمكن أن تأتي إلى الخط الأمامي وهو الساحل الغربي لإيران.
0: الهدف هو تأمين الملاحة كما يقول الجانب الأمريكي، هل هذا ممكن الآن؟ هل هناك نمط واضح للعمليات العسكرية الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالنسبة لهذا الهدف؟
1: الآن حملة الطائرات الأمريكية لينكولن موجودة في بحر العرب، بالإضافة إلى المدمرة ألبيرك التي ترافقها، وهذه المدمرة بالإضافة إلى حملة الطائرات الثانية وهي جورج دبليو بوش. حملة الطائرات جورج دبليو بوش يبدو أنه خصص لها واجب القيام بعمليات الحصار البحري، لكن حملة الطائرات هذه وهي USS لينكولن هي التي تقوم بعمليات الإسناد الناري، وخاصة الصواريخ الدقيقة التي تطلق على أهدافها داخل العمق الإيراني كما كنا نشاهد في العديد من المواقع، وبالتالي نحن أمام عملية مركبة، صواريخ دقيقة، طائرات، بالإضافة إلى وسائل الجيل السادس، الطائرات المسيرة من نوع لوكس وحديث الاتجاه والزوارق الغير مأهولة. بالتالي ضمن كل هذه الارتباطات يمكن أن نقول أننا أمام عمل عسكري مركب، حصار مع قصف جوي، يمكن أن نقول أن هذا يضعف القدرات، يشل القدرات الإيرانية، لكن لغاية الآن من المبكر الحكم على أن قدرات الحرس الثوري قد انتهت.
0: تقييمك إذن لعمليات الحرس الثوري والهجمات التي يشنها في المنطقة؟
1: يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي غير في نمطية القتال، فرض معادلة قتالية جديدة من نوع عمليات البيك أب التي توفر عليه جهد كبير سياسي، وتوفر جهد مالي، وتوفر الأهم جداول الاستهلاك في الذخيرة. الجانب الإيراني بالمقابل لا يزال يعمل بنفس النمط التقليدي، معادلة التناسب والتدرج، نفس الأهداف، نفس الدول، نفس المواقع، وبنفس الأدوات، إما طائرات مسيرة أم صواريخ. هذا في العرف العسكري يؤدي إلى كسر معادلة التوازن العملياتية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الذي لا يزال تقليدي باستهدافاته.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: في شأن آخر، بعثت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في عدد من الولايات طلبتهم فيها بالتعاون في مراجعة سجلات الناخبين، بعدما قالت إنها كشفت حالات محتملة لتسجيل مئات الآلاف من المواطنين الأجانب في قوائم الناخبين. يأتي ذلك بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم فيه الصين بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
3: مرة أخرى يعود ملف نزاهة الانتخابات إلى واجهة السياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية قال إنها تكشف تدخلا صينيا في انتخابات عام 2020، غير أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن تدخلا أجنبيا غير نتائج تلك الانتخابات.
4: هذا الاختراق كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات، وتظهر المعلومات الاستخبارية أن الصين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال البيانات لهذا المشروع. ويزيد من خطورة الأمر أن مجموعة ثانية من الوثائق التي ننشرها تكشف تعمد عناصر داخل الدولة العميقة، بينهم شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات، تعمدهم التهوين من حجم التدخل الصيني في الانتخابات والتستر عليه.
3: الديمقراطيون من جانبهم رفضوا الرواية بالكامل، معتبرين أن الرئيس يعيد طرح مزاعم سبق أن رفضتها تقييمات استخباراتية وقضائية، واتهموه بمحاولة التشكيك في الانتخابات المقبلة.
5: في كل مرة اضطر فيها ترامب ومؤيدوه إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمه السخيفة كان الفشل حليفهم. كنت أشغل منصب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا عام 2020. حينها لجأ ترامب ومعاونوه إلى القضاء أكثر من 40 مرة في محاولة لإلغاء أصوات الناخبين في الولاية وتقويض إرادة الشعب. وفي كل مرة مثلوا فيها أمام المحكمة خسروا القضية.
3: خارجياً سارعت بيجين إلى نفي الاتهامات معتبرة أنها جزء من حملة لتشويه صورة الصين، وهو ما يضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الصينية المثقلة أصلاً بالخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
6: أعتقد أن هذا سيضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. فعلى سبيل المثال، صرح بعض الجمهوريين البارزين أنه ربما ينبغي إلغاء الاجتماع المقرر عقده بين الرئيسين الصيني والأمريكي. ولذا أرى أن المضي قدما في استراتيجية التعامل التجاري مع الصين سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه المزاعم.
3: لكن الأهمية السياسية ربما تتجاوز مضمون الوثائق نفسها، فترامب يسعى إلى إعادة أمن الانتخابات إلى صدارة أجندته السياسية، بينما يرى خصومه أن إعادة فتح ملف انتخابات 2020 تستهدف تعبئة الناخب الجمهوري أكثر من تقديم أدلة جديدة.
7: يمكن لمثل هذه المزاعم أن تساهم في حشد الناخبين الجمهوريين، ويرى أن هؤلاء الناخبين لا يميلون عادة للمشاركة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي. لذا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المزاعم ستصب في مصلحة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. ومع ذلك قد تساعده هذه المزاعم في إثارة شكوك حول نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر قد يكون مفيدا له.
8: بين رواية ترامب ورفض الديمقراطيين ونفي الصين، يعود ملف نزاهة الانتخابات ليتصدر السجال السياسي الأمريكي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً بفعل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يوحي بأن معركة نوفمبر بدأت مبكراً ليس على أصوات الناخبين وقضاياهم فحسب، بل أيضاً على ثقتهم بالعملية الانتخابية نفسها. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
9: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي آخر المستجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، مؤكدة أن هجماتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في يزد وسط البلاد وانفجار في الأطراف الجنوبية من مدينة لار في محافظة فارس جنوبية إيران ومدينة خرم أباد بمحافظة لورستان غربية البلاد. من جانبها قالت وكالة فارس إن العدو هجم 3 جسور وأنفاق. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن 4 سفن حاولت خلال الساعات الماضية بدعم من الجيش الأمريكي عبور مضيق هرمز، إلا أنه تم إيقافها جميعا خلال عملية شملت إطلاق الصواريخ ومسيرات. أما الجيش الإيراني فقال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي، إضافة إلى عدد من الجسور في الكويت وكذلك منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية إيرانية. أما الجيش الأردني فقال من جانبه إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية. في السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. وفي وقت لاحق أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار أكثر من مرة. أرحب بشبكة مراسلينا من واشنطن مراد هاشم ومن طهران عمر هواش، أيضا ينضم إلينا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق، ومن عمان تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مراد، وجديد المشهد إذن بعدما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من إنهاء هذه الجولة من الضربات الأمريكية. قبل أن تجيبني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن محافظة هرمزغان الإيرانية، تقول إلحاق الضرر بنفق وثلاثة جسور في المحافظة خلال الهجمات الأمريكية ليلة أمس. وسأعود إليك مراد، دعنا نبقى مع هذا الخبر مع عمر هواش من طهران. أي تفاصيل عمر؟

0: التي تمت إصابتها هي جسور كبيرة مهمة في عمليات النقل في جنوب البلاد، تصل بين مدينة بندر عباس وبعض المقاطعات داخل محافظة هرمزغان، وبالتالي يبدو أن الضرر كبير في هذه الجسور. الهجمات هذه في حصيلة أولية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، لكن ليس فقط جسور الأنفاق تعرضت للضرر ليلة أمس. هناك حديث أيضا رسمي وفق المصادر الإيرانية الرسمية في مدينة جاسك جنوب إيران بأن منشأة للكهرباء ومحطة لضخ المياه وتحلية المياه قد تعرضت للاستهداف المباشر ليلة أمس. وقبل قليل مسؤول في شركة المياه أو مدير شركة المياه في تلك المدينة يقول إن الأضرار في مضخة المياه أدت إلى انقطاع المياه عن 20 قرية، مما يحرم نحو 10,000 مواطن في تلك القرى من المياه، مؤكدا أن العمل جاري لأجل إصلاح الضرر ومحاولة مد السكان بالمياه بشكل اضطراري وعاجل. هذه هجمات تقول طهران إنها تستهدف بنى تحتية مدنية وليست عسكرية، لكن في المقابل أيضا كان هناك استهدافات لبرج مراقبة في جزيرة لارك، هذه الجزيرة المطلة على مضيق هرمز، لذلك هذا البرج يمكن القول إنه يسهم في مراقبة الحرس الثوري الإيراني لحركة العبور والمرور من وإلى مضيق هرمز في جنوب إيران. فضلا عن ذلك كانت هناك انفجارات عديدة دوت في عدة مناطق، من بينها مدينة أوميدية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، إضافة إلى الهجمات المستمرة كل ليلة على جزيرة قشم ومدينة سيريك. هذه الهجمات في محافظة هرمزغان تهدف بالدرجة الأولى إلى إضعاف القدرات الإيرانية وشلها عن السيطرة على مضيق هرمز. في المقابل الإيرانيون يقولون أنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن ليلة أمس عن أنه استهدف بشكل مباشر وأصاب سفينة ترفع علم تايلاند، قال إنها حاولت عدم الامتثال للتعليمات الإيرانية بإغلاق المضيق وأنها حاولت العبور من ممر غير مصرح به بتحريض من قبل الجيش الأمريكي، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري عن أنه وجه طلقات تحذيرية ل4 سفن أخرى أجبرها على التراجع، وأن سفينتين أيضا انفجرت بهما الألغام عندما كانتا تسلكان أيضا مضيق هرمز ومنطقة مزروعة بالألغام.
1: أيضا عمر، على مستوى ما الذي يقوله الجانب الإيراني عن الهجمات التي شنها على دول في المنطقة؟
0: نعم، يقول إن هذه الهجمات التي تنفذها في دول المنطقة هي رد على الهجمات التي تتعرض لها إيران، ودائما في كل بياناته يصرح بأن دول المنطقة تمنح الجيش الأمريكي الأراضي والمعدات والقواعد لأجل تنفيذ هذه الهجمات، ويدعو دائما دول المنطقة بالنأي بنفسها عن الهجمات وعدم منح الإمكانيات للجيش الأمريكي. إذا ما تمعنا في خارطة الاستهدافات الإيرانية في المنطقة ليلة أمس، هناك تركيز واضح على كل من البحرين والكويت إضافة إلى الأردن. في البحرين كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد شيخ عيسى بالصواريخ والمسيرات، كما أن الجيش الإيراني قال أنه استهدف بعض الجسور في البحرين. في الكويت أيضا قال الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم ومعسكر العديري. الحرس الثوري الإيراني أيضا قال أنه استهدف قاعدة علي السالم ومعسكر عرفجان في الكويت. ما يستهدف في الكويت وفق ما يقول الحرس الثوري الإيراني والجيش هي تجهيزات أمريكية، حظائر للطائرات، مستودعات ومخازن للوقود وتمركز للقوات الأمريكية. الحرس الثوري قال إنه في الكويت في إحدى ضرباته أدت تلك الضربة إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. في قاعدة الأزرق بالأردن أيضا تحدث الجيش الإيراني عن أنه استهدف مركزا لصيانة الطائرات وتصليحها. فيما يؤكد الجيش أنه استهدف جسورا في البحرين والكويت، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه امتنع عن هذا الأمر خلال هذه الليلة، وأنه يمنح الأمريكيين الفرصة لتغيير

0: تغيير نهجهم، وأنه في حال استمروا في استهداف الجسور والبنى التحتية فإنه في المقابل سوف يرد على استهداف البنى التحتية والجسور. وقبل ذلك كان قد حذر بأنه لن يبقى أي أثر للبنى التحتية في المنطقة، لا سيما تلك التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصا وأسهما فيها، لن يبقى لها أثر في حال استمرت واشنطن والقوات الأمريكية في استهداف الجسور والأنفاق والبنى التحتية في الأراضي الإيرانية. على مستوى التصريحات كان هناك تركيز واضح على هذه المسألة التي تمثل جريمة حرب، مثلما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي وصف أيضا إسماعيل بقائي وصف استهداف البناء التحتية في إيران بأنه استعراض للقوة الأمريكية، وأنه لا ينم عن قوة بل ينم عن ضعف، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحقق أي من أهدافها المتمثلة في بداية في إسقاط النظام وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. بدوره أيضا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أرسل برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، قال فيها أيضا إن استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية إنما هو يمثل جريمة حرب، وإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤوليات ذلك، محذرا من استمرار هذا الأمر وأنه قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وفق ما قال في رسالته.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أعود إلى مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. مراد، ما الجديد الآن بعدما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من أنها أكملت موجة الضربات الأمريكية هذه؟
2: مرحبا سهام، الجديد هو هذا التصعيد في هذه الضربات التي استمرت على مدى الأيام السبعة الماضية، ويتوقع أن تتواصل كما يقول المسؤولون الأمريكيون، وستتواصل بنسق أوسع، بل إن هناك مؤشرات على حملة عسكرية أوسع. هذه المرة لن تقتصر على الأهداف العسكرية التي تستخدمها إيران في تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ولا على البنى التحتية اللوجستية التي تستخدمها إيران لإيصال الأسلحة إلى المناطق المطلة على المضيق، بل على أهداف أوسع. الهدف من مهاجمتها هو الضغط على القيادة الإيرانية من أجل تقديم تنازلات، من أجل وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، إذ أن المسؤولون الأمريكيون يقرون من أن إيران في كل الأحوال ورغم ما يجري سوف تحتفظ ببعض القدرات التي تمكنها من الاستمرار بتهديد الملاحة، وأن هذه الضربات هي تقلص هذه القدرات ولكن لا تقضي عليها بشكل كامل. وهناك مؤشرات على تراجع قدرات إيران بالفعل فيما يتعلق بتهديد الملاحة كما يقولون، بما في ذلك لجوءها مؤخرا إلى استخدام صواريخ كروز، وهي صواريخ بعيدة المدى تطلق من العمق الإيراني ولاستهداف السفن في مضيق هرمز وكذلك في خليج عمان، ما يحدث أضرارا كبيرة في ظل تراجع استخدام المسيرات والزوارق.
1: ابقى معنا.
2: نعم سهام،
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، تقول تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني. وعن ذلك أسأل محمود الزيبق مراسل الجزيرة من الكويت، أي تفاصيل محمود؟
3: فعليا سهام، هذه هي المحطة الثانية التي تتعرض لهجمات إيرانية خلال يومين على التوالي. بالأمس كان هناك هجوم على محطة أخرى، أشارت الوزارة الآن في بيانها إلى أنها ليست نفس المحطة، محطة ثانية تعرضت أيضا لحريق بنفس السيناريو الذي حصل بالأمس، حريق داخل المحطة، والآن تعمل فرق الأطفاء على السيطرة على هذا الحريق. طبعا تم إيقاف بعض وحدات توليد الكهرباء في المحطة لضمان ضمان سلامة المحطة وسلامة العاملين فيها أيضا. وطبعا فعلت خطط الطوارئ كما فعلت بالأمس في تلك المحطة الأخرى التي تم استهدافها. وطبعا كان هناك بيان من وزارة الكهرباء تدعو فيه المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع كل هذه الأحداث وهذه الاستهدافات، ليس فقط للكهرباء وإنما لمنشآت مدنية حيوية أشار إليها الجيش في بياناته، في عدة بيانات صدرت خلال الأيام الماضية. طبعا نتحدث هذه الليلة سهام عن ربما أسوأ ليلة منذ عودة التوتر، الليلة الأكثر عنفا هنا، حيث سمعنا كان هناك حوالي 6 موجات من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على الكويت. سمعنا صفارات الإنذار 5 مرات هنا أيضا في الكويت. وكان طبعا بيان الجيش ورئاسة الأركان يؤكد في كل مرة أن رئاسة الأركان تقوم بعمليات اعتراض للصواريخ البالستية وللطائرات المسيرة، وأن أصوات الانفجارات التي سمعنا بعضها حقيقة أكثر من مرة، هذه الأصوات كانت أشار بيان رئاسة الأركان في كل مرة إلى أنها قد تكون ناجمة عن عمليات الاعتراض، اعتراض هذه الأجسام المعادية سواء كانت طائرات مسيرة أو صواريخ تستهدف أجواء البلاد. بالعموم كما أشرنا هي الليلة الأعنف منذ عودة التوتر، وربما واحدة من أعنف الليالي منذ بدء الحرب هنا في الكويت. حقيقة نتحدث عن ليلة فيها هجمات واسعة، وهذه الهجمات في الليالي الأخيرة خاصة في الليالي 3 الأخيرة كان بيانات الجيش تشير إلى أنها تستهدف منشآت مدنية حيوية، سقوط الشظايا إثر عمليات الاعتراض، لا سيما في الأمس كان قد أسفر عن وقوع بعض هذه الشظايا على أحياء سكنية كما أشار بيان الجيش، وأسفر أيضا عن أضرار مادية دون وقوع أضرار بشرية وأيضا محطات الكهرباء. إذن نتحدث عن استهداف محطتين في يومين متواليين على التوالي. بالأمس كان هناك أيضا حريقين كانت قوة الإطفاء قد أعلنت السيطرة عليهما في جنوب البلاد. هذين الحريقين طبعا ساهمت عدة فرق إطفاء، 6 فرق من قوة الإطفاء بالإضافة إلى فرق إطفاء من الجيش الكويتي وفرق إطفاء من الحرس الوطني الكويتي في إخماد الحريق الأول، وساهمت 3 فرق إطفاء في إخماد الحريق الثاني. إذن حريقان في موقعين مختلفين، والآن حريق جديد تتعامل معه قوة الإطفاء. بينما أحدثكم طبعا تبعا للهجمات التي شهدتها الكويت تقريبا ما بين 3:30 صباحا وحتى 8:00 أو 8:30 صباحا، نتحدث عن 6 موجات من الهجمات خلال 5 ساعات كما أشرت في ليلة هي يمكن تصنيفها على أنها واحدة من الأعنف منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران.
1: شكرا لك محمود الزيبق مراسل الجزيرة، كنت معنا من الكويت. تامر صمادي من عمان، أيضا كانت ليلة صعبة في الأردن مع هذه الضربات الإيرانية، قربنا أكثر من حصيلتها وما تفيد به البيانات الرسمية حتى الآن.
4: بالفعل وحصيلة كبيرة وفقا للقوات المسلحة الأردنية التي تحدثت عن 10 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية قبل أن تتعرض للإسقاط من قبل الدفاعات الأردنية. لكن اسمح لي سهام في البداية أن أبدأ من هذا التحذير الأمني الذي بثته السفارة الأمريكية على صفحتها في موقع إكس خلال الدقائق الأخيرة، والذي خاطبت فيه رعاياها ودعتهم إلى أو نصحتهم بعدم السفر إلى الأردن أو إلى أي منطقة من مناطق الشرق الأوسط في ظل ارتفاع منسوب التوتر بسبب التطورات المتسارعة والمتلاحقة بين الولايات المتحدة وإيران، كما دعت رعاياها المتواجدين على الأرض الأردنية إلى عدم السفر والاقتراب من القواعد العسكرية في الأردن. هذا ما أشارت إليه السفارة خلال الدقائق الأخيرة في بيان مطول وضعت فيه سلسلة من الإجراءات والاحتياطات والتحذيرات للمقيمين من الأمريكيين على الأرض الأردنية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر بالقرب من المواقع المرتبطة علنا كما سمتها بالولايات المتحدة الأمريكية في المملكة. هذا التحذير وهذا التطور جاء على وقع هذه الضربة الجديدة من قبل الجانب الإيراني لليوم السابع على التوالي. تتواصل هذه الهجمات الإيرانية باتجاه المملكة. كما قلت الجيش الأردني تحدث عن 10 صواريخ، هذا الرقم مرتفع بالنظر إلى الأيام السابقة التي شهدت هجمات بالصواريخ الإيرانية. كنا نتحدث عن 4 صواريخ، 3 صواريخ، 7 صواريخ. اليوم الحديث وفقا للبيان العسكري الأردني عن 10 صواريخ أسقطت بالكامل. المصدر العسكري الأردني لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي كانت تستهدفها الصواريخ.

0: الإيرانية، وفي الأيام الماضية أيضا لم يشر المصدر إلى طبيعة تلك المواقع المستهدفة، لكنه قال بأن السلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع، عمل على التعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، وعمل على تأمين تلك المواقع، وأشار إلى رفع الجاهزية القصوى إلى أعلى درجاتها في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وقال بأن الأجواء الأردنية سوف تظل عصية على تلك الخروقات الإيرانية، وما يدلل على ذلك التحريك المتواصل للطيران الحربي الأردني ممثلا بسلاح الجو الملكي، الذي يقول بأنه يراقب الأجواء ويرفض الاختراقات والخروقات ولا يسمح بها. الجانب الإيراني قال بأن الهجمات على الأردن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، وأشار إلى أن الهجوم الأخير خلال الساعات الماضية استهدف قاعدة الأزرق، وهو يشير إلى أنها قاعدة عسكرية أمريكية. الجانب الأردني طالما نفى هذه الاتهامات وهذه السردية الإيرانية، لا سيما وزير الخارجية الأردني الذي كان يتواجد خلال اليومين الماضيين في الولايات المتحدة، وقال بأن هذه السردية الإيرانية غير صحيحة، وبأنه لا يوجد أي قواعد عسكرية أمريكية على الأرض الأردنية. المصادر الأردنية تقول بأن قاعدة الأزرق أو قاعدة الشهيد موفق السلطي كما يسميها الأردن هي قاعدة أردنية خالصة بالكامل، يرفع عليها العلم الأردني فقط، تخضع للإدارة والمراقبة والسيادة الكاملة للجيش الأردني. لا ينفي الأردن وجود قوات أمريكية داخل تلك القاعدة أو غيرها من القواعد الأردنية العسكرية في البلاد، وذلك ضمن اتفاق تعاون مشترك بين البلدين. هذا الاتفاق وقع في العام 2021، وينص على تبادل الخبرات والتعاون والتدريب، وأيضا الاستفادة عفوا من التدريب الأمريكي للقوات الأردنية، وأيضا التنسيق فيما يتعلق بأمن الحدود لا سيما مع العراق وسوريا. وأيضا يتيح هذا الاتفاق بأن تكون هنالك مواقع مشتركة بين الجيشين الأردني والأمريكي، وأن تكون هنالك مواقع أخرى تتواجد فيها القوات الأمريكية لغايات الصيانة والدعم اللوجستي والإخلاء والطوارئ. لكن الأردن يقول نهاية سهام بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه سوف يواصل الدفاع عن أراضيه من خلال دفاعاته وتفعيلها بشكل مستمر ومتواصل.
1: تامر صمادي مراسل الجزيرة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين تلقيان بظلالهما على الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
2: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليديا مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفا وخطرا وليس مستحيلا. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة، استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى

0: السفن، إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة. وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية، ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات. وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت. أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: معنا من طهران دكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أبشناز، إذن هناك تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بنجاعة هذه الضربات الأمريكية المستمرة في تقويض وتفكيك قدرات إيران فيما يخص عرقلة مرور الملاحة عبر مضيق هرمز. في ظل هذا الواقع، ما يعني استمرار هذا التصعيد؟ ما خيارات إيران؟
2: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. هذه التقارير لربما يعني هي على أساس كلام ترامب الذي دوما أتصور صار 264 مرة قال أنه انتصر في الحرب على إيران حسب التقارير الأمريكية، وما زال ينتصر كل يوم يعني عدة مرات في الحرب. ولكن لو كان هذا الكلام صحيحا لكان المضيق الآن مفتوحا وتمر السفن بسلاسة. وحسب التقارير المنظمات التي تتابع الملاحة ولا سفينة استطاعت المرور من مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة من المسار الذي عينه الأمريكان، فقط بضعة سفن مروا من المسار الذي عينته إيران. وهذا يعني أن إيران ما زالت هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وكل العمليات الأمريكية كانت فاشلة. ولربما علي أن أشير إلى كلام قاله جي دي فانس منذ يومين، ويعني حتى جاء في تقريركم نوعا ما أن إقفال مضيق هرمز، إيران لا تحتاج إلى منظومات ضخمة من الأسلحة والصواريخ والمسيرات وغيرها، يعني يكفي إيران أن يكون لديها، هذا كلام جي دي فانس، مسيرة تشتريها من محل ألعاب تفخخها وتطلقها على سفينة يقفل المضيق، لن تعود أي سفينة تتجرأ العبور من المضيق. وهذا ما لا يفهمه الرئيس الأمريكي، وهو يتصور أنه عبر القصف عبر القيام بجرائم حرب يستطيع يعني ثني الإيراني عن السيطرة على مضيق هرمز، وهذا لن يحصل.
1: سيد فرانكو، إذن أنهت الولايات المتحدة موجة سابعة من هذا التصعيد وسط تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية بتهديد حقيقي لأمن الطاقة والأسواق الدولية. ما استراتيجية ترامب هنا للخروج من هذا الوضع دون انزلاق الأمور إلى حرب أوسع؟
3: شكرا جزيلا للدعوة الكريمة. أريد أن أبدأ بالقول إن هذه الشعارات هي شعارات جميلة التي تم قولها، لكن الجواب على سؤالك هو كالتالي، وسأبدأ بالرد على ما قاله الضيف الإيراني. إذا كان السؤال هل ألحقت الولايات المتحدة أضرار جسيمة على إيران، الجواب هو نعم. لدينا عدد من آليات للتحقق لمعرفة الضرر الذي لحق بالبنى التحتية العسكرية الإيرانية والتي تراجعت وبشكل كبير جدا. هذا ألحق ضررا جما وكبيرا على إيران، وأثبتت ذلك وسائل الإعلام الإيرانية. وللرد كذلك على ما قاله الضيف الإيراني، نعم، مسيرة غير مكلفة بإمكانها أن تعطل وتلحق وتؤثر بشكل كبير جدا، وكذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة

0: المتحدة عسكريا لها تبعات كبيرة، وكلها ركزت على المناطق الساحلية المشاطئة للمضيق. نعم، المضيق ليس آمنا، ولكن هذا لا يعني أن قدرات إيران هي تراجعت، لابد أن نؤكد على ذلك. واقتصاديا كذلك، فإن الاقتصاد الإيراني تراجع بشكل كبير جدا بسبب الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران. إيران تقول إن المضيق مغلق بالنسبة لإيران وبالنسبة للموانئ الإيرانية. عندما ننظر إلى الصورة الكاملة، ليس هناك تحليل قد يخلص إلى غير أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا عسكريا واقتصاديا كبيرا على إيران، ولا شك في هذا الجانب. وهل من الآمن العبور عبر المضيق؟ لا.
1: طيب، والضيف هنا فقط محرم. لكي نستغل الوقت، سؤالي كان هو ما استراتيجية الخروج بالنسبة لترامب من هذا الوضع دون أن تنزلق الأمور إلى حرب أوسع؟
0: بالنسبة لاستراتيجية الخروج، هي ببساطة تقتضي عودة إيران إلى طاولة التفاوض عندما لا تصبح قادرة على مواصلة حملاتها الإرهابية ضد الدول العربية والحليفة. عندما تقوم بشن هذه الهجمات في وضح النهار وفي الليل كذلك، وبالتالي الهدف هو التأثير على البنى التحتية العسكرية. هذا هو المخرج. لذلك نشهد أن هناك عمليات هجوم يومية على إيران، وبالتالي فإن قدرات إيران ستتراجع. تتذكرون ما قاله الرئيس الأمريكي: الأسبوع القادم سنستهدف المطارات، وهذا سيزيد وبشكل كبير جدا، وبالتالي لن تتمكن حتى إيران من نقل منتجاتها عبر البر. وكيف بإمكانها أن تستمر في جهودها؟ ليس بإمكانها أن تفعل ذلك. تحاول إيران شراء الوقت، لكن ليس لديها الإمكانية لتتجاوز الآثار والضغوط الأمريكية. ليس بإمكانها تفعل ذلك وبكل بساطة.
1: دكتور حسن البراري، كيف ترى أفق الدبلوماسية وعمل الوساطة في ظل هذا التصعيد المتواصل؟
2: سهام، يبدو أننا دخلنا في مرحلة حرجة إلى حد كبير جدا مع تصاعد الطلبات الأمريكية، وأيضا تهديد الجانب الإيراني. هنا الحديث عن محسن رضائي الذي هدد بأن إيران لن تكتفي بالدفاع وإنما ستقوم بشن هجوم شامل. ربما يكون هذا التصريح هو في سياق إرسال رسالة ردع للولايات المتحدة الأمريكية، لكن واضح تماما بأن الجانبين يريدان حسم الموضوع من خلال رفع الكلفة على بعضهم البعض. الولايات المتحدة الأمريكية تتبع أسلوب الضربات العسكرية وتقويض القدرات الإيرانية، في حين أن إيران تريد توسيع دائرة الألم. من هنا يأتي السلم، يعني كيف يمكن إنزال الجانبين من هذا السلم، وبخاصة وعودة لكلام جي دي فانس أن لا حسمة عسكرية في هذا المضيق. هنا يأتي دور الوساطة. الوساطة هنا باكستان تتحرك، طبعا دولة قطر تتحرك، لكن أيضا هناك تقارير باكستانية تشير بصعوبة التواصل مع الإيرانيين، لأن هناك انقسامات داخل النخبة الحاكمة في إيران بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تصر إيران على أنه يجب العودة إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني، في حين أن أمريكا تريد تعديل هذا البند الخامس، تعيد تفسيره، بمعنى أن التفسير الذي يعطي إيران الحق الحصري كما تقول الدعاية الإيرانية هو هذا تفسير إيراني وليس تفسيرا للمذكرة. فبالتالي أنا بتقدير نحتاج ربما إلى أيام قليلة لتتضح الصورة، هل نحن في اتجاه التصعيد الأكثر أو ربما التراجع والعودة إلى المفاوضات؟ إذا كان كلفة هذه المواجهة أعلى من العودة للمفاوضات، سنعود إلى المفاوضات، وهنا يمكن الوسطاء أن يتدخلوا. إيران تهدف الآن في هذه المرحلة إلى دفع الرئيس ترامب إلى أن يختار بين خيارين. الأول هو أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتعريف الإيراني للبند الخامس والتفسير الإيراني، أو أن تذهب باتجاه حرب شاملة، وهي تراهن بأن الرئيس ترامب لا يريد الحرب الشاملة لأنه لا يستطيع سياسيا أن يخوض هذه الحرب، وليس عسكرية طبعا، لأنه مقبل على انتخابات نصفية وربما هذا يؤثر على فرصه. ثم أيضا أن الحرب الشاملة يعني رفع أسعار الطاقة، رفع أسعار المحروقات وتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ينعكس سلبا. الرهان

0: بين الطرفين هو رهان إلى حد ما يحتاج إلى أيام حتى نتوقف عند من يصرخ أولا أو من يريد بالفعل أن يذهب إلى المفاوضات.
1: قام معنا دكتور حسن البراري وكذلك بقية الضيوف. إذن قبل نحو شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرات التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد لستين يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
2: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علنا على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بندا التي صيغت بوصفها مدخلا نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري لعدة أيام. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحري عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات. نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: أعود الآن إلى ضيوفنا وتحديداً دكتور أبشناز. يعني لاحظنا توسيع إيران لبنك أهدافها في هجماتها على دول المنطقة إلى منشآت بنية تحتية مدنية. على ماذا تراهن إيران من خلال ذلك؟
3: أولاً هذا يعكس أن قدرات إيران لم تضعف بعكس ما يقوله الأمريكان. يعني ما يقوم الأمريكي خلال الأيام الأخيرة قام الأمريكي بقصفه كان كلهم منشآت مدنية في إيران. تقريبا 10% من الاستهدافات كانت عسكرية، 90% مدنية، وهو يتفاخر بأنه مثلا يستهدف مستشفى لأطفال السرطان. يعني هذا هل يساعد في الجهد العسكري مستشفى لعلاج أطفال السرطان؟ لا أعرف كيف يريد الأمريكي أن يفسره، كما استهدف مدرسة أطفال يستهدف مستشفى لعلاج السرطان بعيد 750 كيلومتر من مدينة
1: نعم أورس. الولايات المتحدة تستهدف منشآت بنية تحتية مدنية في إيران، ولكن ما دخل دول المنطقة في الأمر؟ أمريكا هي التي تستهدف إيران، وليس هذه الدول.
3: نعم، إيران لحد الآن تستهدف المنشآت التي تستخدمها الولايات المتحدة أو فيها قوات أمريكية أو تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف إيران. لحد اللحظة التي نتكلم إيران لم تقم باستهداف منشآت مدنية بشكل مباشر إلا التي تستخدمها القوات الأمريكية أو هي موجودة فيها.
1: يعني محطات تحليات المياه ومنشآت الكهرباء تستخدم
3: الجيش الأمريكي. يعني نعم التي يستخدمها الجيش الأمريكي. يعني أي مكان، هذا أعلنته إيران بصراحة، أي مكان يتواجد فيه أي جندي أمريكي أو يكون فيه أي استثمارات أمريكية، يعني أي شركة في المنطقة يكون فيها سهم واحد للأمريكان، تكون أصبحت اليوم أهداف مشروعة لإيران، لأن الأمريكي يستهدف منشآت إيرانية، منشآت مدنية إيرانية، فبالتالي إيران سوف تستهدف أي منشآت. يعني هذا السيناريو بات على الطاولة، أي منشآت تستخدم من قبل الجيش الأمريكي يوجد فيها جندي أمريكي، مش مهم الجندي الأمريكي يكون فيه، يعني يقوم بعمليات عسكرية أو لا، بمجرد أن يكون هناك جندي أمريكي يصبح المكان هدف مشروعا للإيراني لقتل الجندي الأمريكي الموجود في المنطقة، أي مكان يجدون أي جندي أمريكي فيه إن كانت تقوم بعمليات عسكرية أو لا، أي مكان فيه استثمارات أمريكية، يعني تجار أمريكان لديهم استثمارات، أي مؤسسة فيها استثمارات أمريكية تصبح أهدافا مشروعا.
1: تابعت ربما
3: السبيل الوحيد لإيران
1: للرد على الأمريكي. تابعت ربما تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الذي يقول فيه أن الهجمات العشوائية كما وصفها التي تشنها إيران على دول المنطقة لن تؤثر على القرارات والعمليات العسكرية الأمريكية ولا تملك أي تأثير عملياتي على القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.
3: هذا كذب، هذا غير صحيح، هي تؤثر ولكن عمليا للأسف المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة يعني تستغل الدول العربية الجارة لنا لاستهداف إيران وهي تعرضها للخطر، هي تستغل أراضي أجواء ومياه الإقليمية لهذه الدول وهي تعرضها للخطر، وللأسف الدول العربية لا يمكنها أن تمنع الأمريكان من استخدام أراضيها. في بعض الأحيان نحن نرى أن الأمريكيين يستخدمون هذه القواعد أراضي هذه الدول حتى دون التنسيق مع هذه الدول، مع الدول العربية، ودون إذن ودون علمهم يقومون باستهداف هذه استخدام هذه الأراضي ضد إيران، كما حصل في التنف، كما حصل منذ مدة في العراق إسرائيل. يعني انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام الأمريكية، إسرائيل والولايات المتحدة قاموا بتأسيس قاعدتين في الصحراء العراقية لاستهداف إيران دون علم الدولة العراقية أصلا. طيب. قاموا بتسليح يعني عملاء في منطقة كردستان العراق لمهاجمة إيران، يقومون باستهداف إيران صواريخ. بالأمس إيران استهدفت مكان تواجد صواريخ الهايمرس الأمريكية في الكويت
1: وصورهم
3: وأفلامها موجودة. الدولة الكويتية لم تكن تعلم بوجود هذه الصواريخ هناك.
1: في نفس الاتجاه سيد فرانكو، ترامب يقول إن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع الإيرانيين هي القوة، ولكن من يدفع عمليا كلفة هذا التصعيد هو دول المنطقة كما نشاهد. ألا يمثل هذا فشلا أمريكيا في تأمين مظلة دفاع حقيقية للشركاء في المنطقة؟
4: Okay, I will answer your question, but then I have to answer.
5: سأرد على سؤالك، لكن بعد ذلك سأرد على كل الأشياء التي لا معنى لها والتي تحدث عنها الضيف. فيما يخص الاستراتيجية الأمريكية، هي ليست إخفاق بأي طريقة تذكر. الاستراتيجية الأمريكية هي مصممة من أجل تأثير وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وهذا نسق مع الحلفاء العرب. وفكرة قول أننا لا ننسق مع حلفائنا العرب، هذا الأمر ليس صحيحاً. إذن بالنسبة للضيف من الأردن، الكثير من الأفكار التي تقدم بها كانت وجيهة ومرحب بها ودقيقة جداً. وبالتالي فإن الولايات المتحدة لديها الأفضلية العسكرية، وأي شخص يتابع ما يجري من العالم العربي فإنه يعرف أن إيران تقوم باستهداف البنى التحتية المدنية، مثل استهداف إيران لمطار بدبي، وكذلك استهداف الفنادق ومطار الكويت والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وعمان كذلك، التي هي تعتبر صديقة بالنسبة لإيران. وبالتالي هم يستهدفون الحلفاء العرب. لكن كما قال الضيف من الأردن، ما الذي بإمكانه أن يلحق ضررا كبيرا لفترة من الزمن هو إيران. سوء الحسابات التي تقوم بها، وهم ليس لديهم هذه المنظومة الديمقراطية. هم يعتقدون بأن الضغوط التي هي على عاتق الرئيس الأمريكي، خصوصا بالنسبة للانتخابات، ستجعله يثني عن ما يريد أن يقوم به، وهذا ليس صحيحا. وبالتالي الرئيس الأمريكي ليس بإمكانه أن يغادر المنطقة دون ما تحقيق وقف كامل للتهديدات أو إضعاف القدرات الإيرانية العسكرية وبشكل كامل. هذه حقيقة. وهناك مخاطر ربما قد تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية. لكن السؤال الذي يطرح، من سيدعم حلفاؤنا العرب؟ هل سيدعمون الولايات المتحدة أم إيران؟ إذن إيران ستكون في عزلة عدا عن دعم كوريا الشمالية أو روسيا أو ما شابه. هم يلعبون بالنار. وفي حقيقة الأمر نحن نعرف الهجوم العسكري الذي يركز على البنية العسكرية، هذا ما يجري. هو يرمي إلى إضعاف قدرات إيران العسكرية، وهم يقومون بالتهديد ويقومون باستهداف المنشآت المختلفة بما في ذلك محطات تحلية المياه. يحاولون الضغط على الحلفاء العرب الذين يريدونهم أن يلحقوا ويقوموا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا كذلك تهديدات اليورانيوم لابد لنا ننساها.
1: عفوا، فقط لنستغل الوقت لطرح كل المحاور. أيضا دكتور البراري، في نفس الاتجاه كما ذكرت، شاهدنا تفعيل سفارات الإنذار في عواصم خليجية، أيضا اعتراضات في الأردن. في اعتقادك، استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى أي حد يمكن أن يعيد ربما صياغة العقيدة الأمنية لهذه الدول؟ هل تتوقع أن نرى استراتيجيات جديدة، تحالفات جديدة في المنطقة؟
0: يعني أولا، سهام الدول العربية ليست طرفا في هذه الحرب، والدول العربية تريد السلم والاستقرار. يعني هذا هو الموقف الرسمي لهذه الدول، وهذه الدول جميعها تؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها أمام الاعتداءات الإيرانية، وهي لا تشتري الرواية الإيرانية بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة، لأنها أيضا إيران تستهدف منشآت مدنية. وقول الدكتور عماد، مع كامل احترام له، بأنه إذا كان موجود جندي أمريكي فهذا يبرر الهجوم. هل لو كان في جندي أمريكي موجود في مستشفى يبرر الهجوم على هذا المستشفى؟ ألا يرتقي هذا إلى يعني تبرير الإرهاب؟ يعني هذا مفهوم الإرهاب، وهذه جرائم الحرب في القانون الدولي. يعني نحن نعرف بأن هناك عدوان أمريكي إسرائيلي شن على إيران في البداية، لكن أيضا هذه السردية الإيرانية لا تشجع في المنطقة ولا تخلق التعاطف مع إيران، بل بالعكس. أنا أجد الدكتور عماد، مع كامل احترام الشخصي له، بأنه يبرر هذا الهجوم الإيراني على المنشآت المدنية بحجة وجود الأمريكان، في حين أن الأمريكان موجودين في بوارجهم على أميال بسيطة من السواحل الإيرانية ولا يستطيعوا أن يستهدفوها. وهذا ربما يعزز من السردية الأمريكية بأنها بالفعل قوضت القدرات الإيرانية على استهداف هذه المنطقة. فبالتالي الرد الإيراني هو رد تقليدي على ما تقول بأنه قواعد إلى آخره. مرة ثانية، عودة إلى سؤالك سهام، الدول العربية أنا بتقديري لن تخرج عن إطار دفاع عن النفس، بمعنى أن تستخدم ما لديها من إمكانات عسكرية لاعتراض الصواريخ التي تستهدف هذه البلاد. وهي هذه الدول بكلها، كل الإدانات التي خرجت وكل التصريحات على لسان مسؤولين عرب في دول الخليج وفي الأردن بأن هذه الدول ليست طرفا في هذه الحرب، وأنها ستدافع عن نفسها أمام الاعتداءات الإيرانية، ولن تكون شريكة في أي هجوم قادم. هذا الموقف متخذ، وإيران تعرف ذلك جيدا.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، ضيفنا من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. الشكر موصول لضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. كما أشكر ضيفنا من طهران دكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن سعي بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات مع طهران، وفي ظل تمسك شخصيات إيرانية بالتفاوض سبيلا لحل الصراع، نسلط الضوء على تأثيرات البعد الإسرائيلي في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية.
6: ما بين حرب ونذور أخرى ومذكرة تفاهم معلقة ومفاوضات مؤجلة، تتواصل تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني، وتلقي الروابط الإسرائيلية بثقلها في حيثيات الملف وتفاصيله وتطوراته، في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تبرز تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لعناصر في الحكومة الإسرائيلية. قال إنهم يقفون وراء حملة هدفها إفشال المفاوضات مع طهران وتشويه صورته والتأثير في الرأي العام الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي والرجل الثاني في البيت الأبيض الذي غالباً ما يوصف باليميني الداعم لإسرائيل، لكنه من بين المتبنين لشعار أمريكا أولاً، قال لهؤلاء اذهبوا للجحيم. You know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people. متهما شخصيات حكومية إسرائيلية بما وصفه بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي من أجل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال برنامج بودكاست أمريكي، حرص جي دي فانس على القول إن المسار العام للتفاهم مع طهران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات بين الجانبين. تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي لم تكن الأولى، إذ سبق له أن هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلا إن الرئيس دونالد ترامب هو الحليف الوحيد لإسرائيل. اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية أيضا. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب أكد أن أدوات الدبلوماسية والتفاوض يجب أن تستخدم أيضا لتحقيق المصالح الوطنية وترسيخها من منظور الأمن القومي بعيدا عن الاعتبارات الفئوية. وبشكل صريح قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن مذكرة التفاهم تفتح أفقاً وطنياً ودولياً لتتجاوز إيران الأزمات التي تعيشها، مؤكداً أن اعتبار السلام خيانة وعرقلة المفاوضات لا يخدمان إلا إسرائيل وحدها. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بسهولة بإقامة سلام دائم في المنطقة. ما تزال إذن إسرائيل ببعديها السياسي والعسكري تلقي بظلالها على تعقيدات المسار الأمريكي الإيراني منذ بداية حرب 12 يوما والتي تلتها، شريكة في الحرب، مؤثرة في مفاوضاتها، ومتدخلة في شروطها. وفي ظل تواتر تقارير عن خلافات متنامية بين نتنياهو وترامب بشأن ملفات إقليمية في مقدمتها إيران ولبنان، وقبيل لقاء مرتقب بينهما في واشنطن، سرع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نفي وجود أي شرخ في علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكداً استمرار التوافق بينهما بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل وجه ترامب إنذاراً جديداً للإيرانيين، داعياً إلى استئناف المفاوضات أو الاستعداد لما سماه أسبوعاً سيئاً، لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتهديداته، مبقياً الباب مواربًا للحوار والفرصة سانحة للتفاوض.
1: الآن إلى غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد من الأشخاص في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوبية غزة. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر التحديثات لديك؟
7: سعد، السهام حتى هذه اللحظة قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف تجمع للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 من الفلسطينيين ووقوع إصابتين في المكان، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة. هذا الاستهداف يأتي ضمن استهدافات متكررة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ووتيرة متصاعدة من الاغتيالات حتى منذ أمس قام الاحتلال الإسرائيلي

0: باستهداف عدد من المواقع والمناطق في قطاع غزة، أدى ذلك إلى استشهاد 14 فلسطينيا و19 مصابا، وأعداد الشهداء ربما زادت عن 1150 شهيدا منذ وقف إطلاق النار، وأعداد الإصابات في تزايد مستمر تأتي إلى مستشفيات قطاع غزة التي تعاني أصلا من اكتظاظ بالمصابين والمرضى نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما بعد الحرب، والتي تعاني من أزمة كبيرة في الأدوية والعلاجات وحتى التشخيص، بسبب أن هناك الكثير من الأجهزة الطبية بدأت تخرج عن الخدمة تباعا. هذا الأمر لا يتوقف عند الاستهدافات التي تأتي في أكثر المناطق اكتظاظا، وفي المناطق التي بعيدة عن الخط الأصفر والتي تصنف على أنها آمنة، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتوسعة الخط الأصفر باستمرار، حتى أنه قام بقضم 20% من المساحة ما بعد الحرب على قطاع غزة، عوضا عن 50% التي اقتضمها فور إعلان وقف إطلاق النار، والتي كانت وفق بنود الاتفاق. ولكن من حسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار أن الاحتلال الإسرائيلي من المفترض أن يتراجع إذا استكملت الاستحقاقات، ولكنه بدأ بالسيطرة ودفع المكعبات الصفراء قبل أيام، قام بدفعها في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وليلة أمس قام بدفعها في المناطق الوسطى شرق دير البلح، شهدت تقدما للمكعبات الصفراء، وهذا يعني أن حدودا أكبر وزجب المواطنين نحو المناطق الغربية لقطاع غزة وحصرهم في مناطق ضيقة جدا. هذه السيطرة تأتي بتغطية نارية كثيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء من الآليات العسكرية أو حتى من المسيرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق على نحو منخفض في أجواء قطاع غزة، والتي تطلق النار بكثافة ما يدفع المواطنين إلى النزوح. وهنا نتحدث عن النزوح، هذا يعني أن آلاف العائلات كل يوم تفقد أماكن استقرارها. إذا تحدثنا أن المكان الذي كان يتسع لعائلة بسبب الدمار الكبير الذي حل بقطاع غزة وبالمساحة الضيقة، أصبح المكان يتسع إلى 3 عائلات وأكثر، الذي كان فقط
1: العائلات أصلاً
0: عائلة واحدة،
1: فإن الخيام في هذه الحرارة ونحن في فصل الصيف مع استمرار الحصار، أيضا قربينا أيضا من هذا الوضع المأساوي إنسانيا، والذي ربما يعتقد كثيرون أنه أفضل الآن بعد توقف الحرب، لكنه ما زال كما كان.
0: سهام هذه الخيام المترامية على طرقات مدينة غزة أصبحت مهترئة تماماً 3 أعوام، والخيمة عاصرت فصول الشتاء وكذلك الصيف، هي اهترأت تماما. الأقمشة البالية التي يعيش بداخلها عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون حر الصيف الشديد كما واجهوا من قبل البرد القارس للشتاء. هذه الخيام التي هي لا تؤوي الفلسطينيين فقط، بل يشاركهم فيها تشاركهم الزواحف والقوارض والجرذان والفئران، تعيش معهم، ربما تنشر بشكل كبير الأوبئة داخل هذه الخيام، الأمراض المتفشية بين المرضى وكبار السن وحتى الأطفال. أصبحت هذه الخيمة هي موت، هي موت كل يوم للمواطنين الذين يعيشون بداخلها. الحر الشديد، انعدام التهوية، ضيق المساحة، حتى أن هناك عدد كبير من الفلسطينيين يعيشون في مسافة قليلة جدا. الخيمة هي مساحة ضيقة لا تتسع لعائلة واحدة حتى.
1: الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تداعيات التصعيد في المنطقة على محركات الاقتصاد العالمي، ويقدمها نديم الملاح.
2: أهلا بكم إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في الهيكل الاقتصادي لدول العالم، هذه المرة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. فالبيانات تشير إلى أن واردات الصين النفطية تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، بعد أن ظلت لسنوات المحرك الأول لنمو الطلب العالمي على الخام،

0: يشير إلى أن الصين تكبح شهيتها النفطية بعد الحرب، فقد بلغ متوسط الواردات النفطية منذ أبريل الماضي 8 ملايين برميل. التراجع الأكبر في الواردات النفطية بلغ ذروته في يونيو، حيث هبطت الشحنات إلى 40% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. المحللون يتوقعون أن يتحول جزء من هذا التراجع إلى انخفاض دائم في الطلب الصيني بعد انتهاء الحرب، بما يتراوح بين 1 و2 مليوني برميل. هذا يطرح سؤالا عن أسباب هذا الانخفاض الدائم المتوقع بطبيعة الحال في واردات الصين النفطية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى سرعة تحول الصينيين نحو السيارات الكهربائية، أيضا الهجينة التي سجلت حصة قياسية من المبيعات الجديدة بلغت 62%. وبحسب قراءة في النهج الصيني حاليا، فقد أصبح الديزل في مرمى الكهرباء، حيث أطلقت بيجين خطة لكهربة نقل الشاحنات وبنسبة 80%. هذه الخطوة من المتوقع أن تعمق تراجع الطلب على الديزل. أكثر من ذلك، فقد توقعت شركة ريستاد للاستشارات تراجع استهلاك البنزين في الصين بنسبة 6.6%. لذلك يرى المحللون أن عودة الصين للتخزين مرتبطة بسعر الخام ليشكل العامل الحاسم، إذ يرجح محللون ألا تستأنف بيجين ملأ مخزوناتها الاستراتيجية قبل تراجع الأسعار دون $70 للبرميل، وهي المستويات التي لا تتحقق حاليا. نهاية النافذة الاقتصادية، الآن عودة بكم إلى متابعة التغطية مع الزملاء.
1: رأس ساعة وساعة جديدة مشاهدينا من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة، الذي يشهد فصلا جديدا باستهداف بنى تحتية في إيران، والتي تقصف من ناحيتها مواقع في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت أمريكية وتهدد بقصف بنى تحتية فيها. وفي التفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة 7 على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. في إيران، أعلنت محافظة هرمزجان تضرر نفق وثلاثة جسور في المحافظة على هجمات أمريكية الليلة الماضية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان استهداف جسور في الكويت ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت. وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين للطاقة وتقطير المياه لهجوم إيراني. وفي البحرين، أعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية، قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال من جانبه إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. أرحب بشبكة مراسلينا، معنا من طهران عمر هواش، من واشنطن مراد هاشم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أبدأ معك عمر، وآخر التحديثات، ما الذي تقوله الجهات الرسمية عن حصيلة هذه الضربات الأمريكية حتى الآن؟
2: نعم سهام، هي الليلة 7 على التوالي لاستهدافات أمريكية في بعض المناطق الإيرانية، تحديدا المناطق الجنوبية، لكنها الليلة 2 التي تستهدف فيها ما يوصف هنا في إيران بالبنى التحتية المدنية. نتحدث ليلة أمس عن استهداف 3 جسور ونفق في محافظة هرمزجان جنوب إيران، والليلة التي سبقت ذلك كان هناك استهداف أيضا لبعض الجسور في نفس المحافظة. فضلا عن ذلك، كان هناك فجر هذا اليوم استهداف لبنى تحتية خاصة بالكهرباء والمياه في مدينة جاسك، حيث تم استهداف منشأة كهربائية ومضخة لتحلية المياه في قرى تابعة لمدينة جاسك، مما أدى إلى انقطاع الماء عن 20 قرية وحرمان نحو 10,000 مواطن من سكان هذه القرى من المياه. والآن تعمل السلطات المحلية على إعادة إصلاح الضرر لا

سيما في الجسور والأنفاق ومحطات الكهرباء ومضخات المياه. إضافة لذلك كان هناك استهداف لبرج المراقبة في جزيرة لارك، هذه الجزيرة التي تقع في قلب مضيق هرمز. يضاف إلى كل هذا كان هناك تسجيل انفجارات في كل

0: بل بإدانة واضحة من قبل المسؤولين السياسيين الإيرانيين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف ذلك بأنه جريمة حرب وأنه استعراض قوة وأنه لا ينم إلا عن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية ويعكس فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي قال إن هذه الاستهدافات هي أيضا تمثل انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤوليتها وأن إيران إذ تعجز أو المؤسسة الدولية عن وقف هذه الهجمات فإنها مضطرة للرد بالمثل. وهذا في الحقيقة ما شاهدناه من قبل ما يعلنها الجيش والحرس الثوري الإيرانيان عن استهداف ما يصفاهما بالقواعد الأمريكية والتجهيزات الأمريكية في المنطقة. هناك إعلانات واضحة عن استهداف لقواعد الشيخ عيسى في البحرين، قاعدة علي السالم في الكويت، معسكرا عرف جان والعديري أيضا في الكويت، حتى أن هناك أهداف جديدة تتمثل بإحدى الموانئ التي وصفها الحرس الثوري بأنها تقدم الدعم بالوقود للأسطول الأمريكي والقوات الأمريكية التي تشن الهجمات على إيران.
1: كل هذه الهجمات استهداف أيضا محطات لتحلية المياه ومحطات كهرباء.
0: في الحقيقة بيانات الحرس الثوري الإيراني والجيش لا تذكران استهداف محطات للكهرباء أو تحلية المياه. تركز بيانات الحرس الثوري على استهداف المقار العسكرية التي تصفها بأنها تستخدم في الضربات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. لكن إذا ما تمعنا في بيان الجيش الإيراني قال إنه استهدف جسرين أو جسور في كل من البحرين والكويت. الحرس الثوري الإيراني قال إنه يمتنع في هذا التوقيت عن استهداف الجسور وأنه يمنح الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لأجل التوقف عن استهداف هذه البنى التحتية، لكنه أضاف أنه في حال مواصلة أمريكا استهداف بنى تحتية في إيران فإنه سوف يرد على استهداف بنى تحتية في المنطقة، ويتحدث تحديدا عن تلك البنى التحتية التي للولايات المتحدة الأمريكية أسهم وحصص فيها. إذن لا حديث إيرانيا عن استهدافات تطال محطات تحلية المياه أو منشآت كهربائية سواء في الكويت أو في مناطق أخرى. الحديث الإيراني فقط عن استهدافات عسكرية وجسور من قبل الجيش الإيراني والحرس الثوري. في العموم يؤكد دائما الحرس في بياناته بأن على دول المنطقة أن تمتنع أو تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أراضيها والقواعد الموجودة هناك والتهجيزات في ضرب الأهداف الإيرانية والأراضي الإيرانية سيما في المناطق الجنوبية التي كانت عرضة للاستهدافات خلال الأيام الماضية.
1: نعم، شكرا لك عمر هواش من طهران. مراد هاشم في المقابل، كيف هو التقييم الأمريكي الآن بعد إعلان القيادة المركزية إكمال هذه الموجة من التصعيد؟
2: نعم سهام، هذه الموجات سوف تتواصل كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون، وستتواصل على مستوى أوسع، وبالتالي قد نشهد يوما ثامنا من هذه الضربات. القيادة المركزية الأمريكية لا تشير إلى عمليات تقييم بشكل مباشر لما تركته هذه الضربات على مدى 7 أيام من أضرار في وخسائر في الجانب الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية العسكرية. ولكن هناك تقييمات ترد على لسان مسؤولين أمريكيين وخبراء في وسائل الإعلام الأمريكية، وهي تشير إلى أن ما تحقق خلال هذه الأيام 7 هنا أن هناك نتائج تلمس، إذ أن استهداف الرادارات وكذلك أنظمة الدفاع الجوي وقدرات المراقبة وكذلك القيادة والسيطرة والمقدرات العسكرية إجمالا لإيران في مضيق هرمز وفي محيطه، وكذلك على مدى 3 أيام استهداف بنى تحتية لوجستية يقول مسؤولون أمريكيون أنها تستخدم

0: تم في إيصال الأسلحة إلى منطقة مضيق هرمز أثمر، وأن هناك مؤشرات على ذلك بما فيها أن إيران الآن لم تعد تستخدم بالوتيرة السابقة المسيرات وكذلك الزوارق السريعة في استهداف السفن، وأنها الآن تلجأ إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى، صواريخ كروز تطلق من العمق الإيراني لاستهداف السفن والناقلات، ما يحدث أضرارا. وهذا الاستهداف لم يعد يطال فقط السفن في مضيق هرمز، بل أيضا بالنظر إلى المدى البعيد لهذه الصواريخ يستهدف السفن في خليج عمان. ومن أن هذا المؤشر ينظر إليه على أنه رغم خطورته لكنه يشير إلى استنفاذ قدرات إيران العسكرية فيما يتعلق باستهداف الملاحة، لأن قدرات إيران على استخدام هذه الوسيلة ستبقى محدودة بالنظر إلى محدودية مخزونها كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون بعد الحرب التي دامت نحو 40 يوما، وكذلك عدم قدرتها على تصنيع المزيد منها بعد ضرب قدراتها التصنيعية، وأيضا لاعتماد هذه الصواريخ على الوقود الصلب المعتمد على مواد كيميائية تستورد من الصين، وبالتالي هذا عنصر ثالث يجعل من أن هذا السلاح هو على المدى القصير بيد إيران، وبالتالي قدرات إيران سوف تتراجع فيما يتعلق بتهديد الملاحة، ولكن ستبقى لديها قدرات باستهداف الملاحة كما قال الرئيس ترامب من أن مجموعة تخريبية بسيطة بإمكانها أن تقوم بعمل تخريب يهدد الملاحة، ولكن هدف الولايات المتحدة الاستمرار في تقويض هذه القدرات. الآن هناك مؤشرات على أن الرئيس ترامب يميل إلى شن حملة عسكرية أوسع، ليست حرب مفتوحة أو حرب واسعة كتلك التي شنت في 28 فبراير، ولكن أدنى من ذلك الهدف منها ليس فقط الاستهداف ما تبقى من قدرات عسكرية أو استهداف البنى التحتية اللوجستية التي تستخدم عسكريا، بل الهدف منها الضغط على صانع القرار الإيراني كي يوقف الهجمات في مضيق هرمز نهائيا، وكي أيضا يعود إلى طاولة المفاوضات ولكن في وضع أضعف سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. أنتقل إليك سعد السعيدي في الكويت. كانت إذن ليلة من أكثر الليالي سخونة في ظل هذا التصعيد بين الجانبين. قربنا أكثر من ما تقوله البيانات الرسمية حول تداعيات هذه الضربات الإيرانية.
2: مرحبا سهام. بالفعل يعني كانت هذه الليلة أعدت إلى الذاكرة حرب الأربعين يوما، وكأنها يوم من أيام الحرب حقيقة. هذا اليوم، صباح هذا اليوم ثقيل حقيقة جدا كان على الكويت. منذ فجر هذا اليوم بدأ هناك كان اعتداء لم تنطلق على أثره صافرات الإنذار، كانت منظمة الدفاع الجوي تتعامل مع موجة كما يبدو من الأهداف والصواريخ، من الأهداف المعادية سواء كانت صواريخ أو كانت مسيرات. ثم بعد ساعة من هذا الاعتداء فجر اليوم انطلقت صافرات الإنذار، خمس صافرات إنذار حقيقة منذ فجر اليوم إلى ما قبل ساعة من الآن. حقيقة كانت هذه صافرات الإنذار تؤكد وتعلن عبر بيانات للجيش الكويتي. الجيش الكويتي أصدر ثلاث بيانات متتالية يحذر السكان بأن هناك موجة وهناك أهداف معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأن منظومة دفاعه الجوي تتعامل وتتصدى لهذه الأهداف الجوية. بسهام تبين يعني هناك أيضا توقف لحركة الطيران هنا في الكويت، وهذا هو بروتوكول يتم العمل به مؤخرا، ما أن تتعرض الكويت إلى موجة هجوم حتى تتوقف حركة الطيران. لكن يبدو أن هذه ساعات طويلة حتى الآن متوقفة حركة الطيران، لم تعد حتى الآن. وهناك كما يبدو أيضا جدول لكل الرحلات التي ستنطلق من الكويت والقادمة والمغادرة من الكويت. أيضا هناك استهداف كان مباشر كما يبدو لمحطة توليد كهرباء وتقطير المياه، وبالمناسبة ومن الواضح أن هناك استهداف لهذا المرفق الحيوي، وكثيرا ما يتكرر هناك استهداف واضح وأكثر من يوم دائما ما تكون هناك محاولات لاستهداف محطات الطاقة. يوم أمس كان هناك استهداف لمحطة الطاقة حقيقة، وهذه المحطة تضررت ضرر كبير حتى أنها أخرجت عدد من الوحدات توليد الكهرباء عن العمل رغم مباشرة فرق الطوارئ لمحاولة استعادة هذه المحطة، ولكن سبب كان هناك حريق كبير لهذه المحطة وضرر كبير لها. اليوم أيضا تضررت محطة الكهرباء أيضا إلى ضرر، لكن تم فصل عدد من وحدات الكهرباء حتى يتم المحافظة على استقرار منظومة الكهرباء هنا في البلاد من لهذه المحطة أو للمناطق التي تغذيها هذه المحطة محطة الكهرباء. لكن الاستهداف لهذه المحطات هو الآن أصبح المقلق حقيقة هنا في البلاد، في ظل أيضا دعوات من وزارة الكهرباء لأن يكون هناك الترشيد، وخصوصا في فترات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة هنا في البلاد. أيضا نتوقع أيضا أن يكون هناك بيان للجيش الكويتي يبين الأهداف أو لماذا تم إطلاق صافرة الإنذار 5 مرات هذا اليوم. بالتأكيد كان هجوم كبير على الكويت اليوم خصوصا خلال 5 ساعات الماضية. أيضا نتوقع بيان من الخارجية الكويتية، أمس سهام صدر البيان 75 وهذا بيان مهم حقا أن نقرأ به، بيان للجيش الكويتي. هذا البيان لم يحدد عدد هذه الصواريخ وعدد المسيرات، قال بأنها تعرضت البلاد لصواريخ ومسيرات نتج عن هذه الصواريخ والمسيرات التي لم يذكر عددها في البيان كما جرت العادة، وهذا البيان لأول مرة لا يذكر عدد الصواريخ أو الأهداف المعادية التي تتعرض لها البلاد. قال بأن هذه المسيرات استهدفت منشآت عسكرية تابعة للجيش الكويتي أدت لإصابة عدد من العسكريين، وكذلك هذه الأهداف الجوية أدت إلى أيضا خروج محطة الكهرباء كما قلت قبل قليل، وأيضا أدت إلى استهداف منشآت حيوية ومدنية. بدأنا نلحظ حقيقة هناك استهداف لمحطات حيوية ومدنية، وهذا ما يذكرنا في بداية أو في أثناء حرب 40 يوما كانت بالفعل المنشآت المدنية الكويتية والحيوية كثيرا ما تتعرض، من بينها مطار الكويت ومن بينها محطات أو مصافي نفط وحتى محطات كهرباء لم تسلم من هذه الاستهدافات التي تأتي من إيران. وبالتالي نتوقع بعد قليل أو خلال الساعات القادمة بيانين، بيان الجيش الكويتي يبين ماهية هذه الاستهدافات وكذلك بيان من الخارجية الكويتية.
1: وسنبقى معك بطبيعة الحال في المتابعة. سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. تامر صمادي في عمان أيضا، ما جديد البيانات الأردنية الرسمية حول هذه الاعتراضات وأيضا ما يعني حذرت منه السفارة الأمريكية في بيانها وطلبت بإعادة النظر بالنسبة للسفر إلى الأردن والشرق الأوسط عموما في ظل تصاعد هذه التوترات؟ تامر،
3: بالإشارة إلى بيان السفارة الأمريكية هنا في الأردن، هذه اللغة التي حملها البيان باتت متكررة خلال الفترات الأخيرة، كلما زادت الهجمات الإيرانية باتجاه الأردن تتجدد التحذيرات الأمريكية. السفارة الأمريكية في بيانها الأخير طالبت الأمريكيين بعدم السفر إلى الأردن أو إلى أي منطقة من مناطق الشرق الأوسط، وعزت ذلك إلى ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت أيضا رعاياها في الأردن إلى عدم الاقتراب من القواعد العسكرية في المملكة، لا بل إنها ذهبت إلى جملة من التحذيرات لرعاياها المقيمين على الأرض الأردنية وخاطبتهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر في المواقع المرتبطة عمليا كما أشارت بالولايات المتحدة، ولم تأتي على طبيعة أو ذكر طبيعة تلك المواقع. هذه التحذيرات الأمريكية جاءت على وقع الهجوم الأكبر منذ أيام من قبل لإيران باتجاه المملكة لليوم 7 على التوالي. الجيش الأردني تحدث عن 10 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية لكنها أخفقت في الوصول إلى أهدافها بعد أن عمدت الدفاعات الأردنية إلى إسقاطها بالكامل. المصدر العسكري الأردني قال بأن فرق سلاح الهندسة الملكي انتقلت إلى تلك المواقع التي سقطت فيها مخلفات الصواريخ وشظايا الصواريخ وعملت على التعامل معها، وأيضا تأمين تلك المناطق والمواقع التي لم يأتي على ذكرها المصدر العسكري كما جرت العادة في الأيام الماضية. واضح بأن الجيش الأردني لا يتحدث عن تفاصيل وطبيعة تلك الأماكن المستهدفة. الجانب الإيراني كان تحدث طيلة الأيام الماضية وحتى هذا اليوم عن أنه يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية. هذه الرواية يرد عليها الأردن بشكل حاسم وواضح من خلال كبار الساسة الأردنيين، بالإضافة إلى الجيش الأردني. الكل يجمع على رواية واحدة في الأردن بأنه لا توجد أي قاعدة عسكرية للجانب الأمريكي، كل القواعد العسكرية في الأردن استنادا إلى البيانات الرسمية وإلى التصريحات الرسمية هي قواعد أردنية خالصة بالكامل. الحرس الثوري الإيراني كان زعم أنه استهدف قاعدة الأزرق الجوية في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الأردنية الجوية في الأزرق شرقي البلاد كما يسميها الأردن. والمصادر الأردنية والتأكيدات الرسمية الأردنية تؤكد بأن هذه القاعدة هي قاعدة أردنية يرفع عليها العلم الأردني فقط، تخضع للرقابة وللسيادة الكاملة من قبل الجيش الأردني. لا ينفي الأردن رسميا سياسيا عسكريا وجود قوات أمريكية في تلك القاعدة وغيرها من القواعد الأردنية العسكرية، نتحدث عن أكثر من 10 قواعد. ويقول الجانب الأردني بأن التواجد الأمريكي يقتصر على جنود أمريكيين، وهؤلاء يتموضعون داخل تلك القاعدة والقواعد الأخرى ضمن اتفاق مشترك عسكري بين الولايات المتحدة والمملكة، وهذا الاتفاق هو قديم ووثيق ولصيق، وأيضا تم تجديده في العام 2021 من خلال اتفاق نص على تواجد لتلك القوات الأمريكية في إطار التدريب وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق وحماية الحدود لا سيما الحدود مع سوريا والعراق. وأيضا نص هذا الاتفاق الأخير على أن يكون هنالك تواجد مشترك في بعض القواعد، أن تكون هنالك حصرية وصول للقوات الأمريكية إلى بعض المواقع أيضا لغايات الإخلاء ولغايات صيانة المعدات ولغايات أيضا الإشراف على المناطق الحدودية بالتنسيق بطبيعة الحال مع الجانب الأردني. وهذا الاتفاق دائما ما تؤكد عليه الحكومة الأردنية بأنه لا يتجاوز السيادة الأردنية. بالمحصلة بالنهاية الجانب الأردني على لسان وزير الخارجية على لسان الناطق باسم الحكومة، الكل يؤكد بأن المملكة ليست طرفا في هذا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها لا تسمح باستخدام أجوائها ضد إيران أو أي دولة أخرى. وفي ذات السياق نهاية سهام، التأكيد الأردني يقول بأن عمان سوف تواصل الرد على هذه الهجمات من خلال تفعيل الدفاعات الجوية والطيران الحربي الأردني في مختلف أجواء البلاد.
1: مراسل الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا لك. تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين تلقيان بظلالهما على الحرب، فكيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟ المزيد في التقرير التالي.
4: في مضيق هرمز تدور التصعيدات العسكرية حول مدرستين عسكريتين تحملان عقيدتين مختلفتين. الولايات المتحدة تتبع تقليدياً مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج، طائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة، دفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها. إيران تعتمد عقيدة مختلفة، منع الوصول وحرمان الحركة، لا تهدف إلى السيطرة الكاملة بل فقط إلى جعل التحرك مكلفاً وخطراً وليس مستحيلاً. كيف تعمل إيران على ذلك؟ وكيف تعلن على أساسه فتح المضيق أو إغلاقه؟ في هذه الخريطة تظهر المسارات الفعلية التي تمر عبر مضيق هرمز، مسار أتاحته إيران والمسار الدولي، ومسار آخر أتاحته عمان. هذه الممرات ضيقة، كل خط يسمح بعبور السفن في اتجاه واحد فقط. في المسار الدولي زرعت إيران ألغاماً حسب الاتهامات الغربية، سمح ذلك لها بالوصول إلى هدف منع الحركة هناك عبر ردع السفن التجارية عن العبور. لكن إيران تمتلك وسائل أخرى لمنع الوصول وحرمان الحركة. استخدمت صواريخ مجنحة مضادة للسفن، استهدفت ناقلات نفط. تطلق هذه الصواريخ من الشواطئ، يعمل كثير منها بتقنية التوجيه الراداري النشط. تتجه هذه الصواريخ إلى السفن، إذ تطلق باتجاه المنطقة التي توجد فيها السفينة. وفي المرحلة الأخيرة يفعل رادار داخل الصاروخ ويبحث عن الهدف الذي يملك أكبر بصمة رادارية، ثم ينطلق نحوه. المضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً تقريباً، لكن الممر الذي تتحرك فيه ناقلة عملاقة لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات. وهذا الفارق بين الرقم على الخريطة والرقم على سطح الماء هو ما يجعل معادلة القوة هنا مختلفة عن أي بحر آخر. لتحقيق عقيدتها تحتاج واشنطن إلى تأمين كل سفينة في كل نقطة طوال الوقت. أما طهران فيكفيها نجاح واحد في نقطة واحدة في لحظة واحدة لتفرض معادلتها على الممر بأكمله.
1: معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد أبو زيد. إذن موجة سابعة من التصعيد، ماذا تقرأ في خصائصها؟
5: نعم سيهان، بداية يمكن أن نعنون هذه الموجة السابعة بأنها موجة المدن الصاروخية، لسبب رئيسي أن أغلب الأهداف كانت باتجاه المناطق التي يعتقد أن بها مدن صاروخية. نتحدث عن يزد في العمق الإيراني، نتحدث عن 450 كيلومتر إلى 500 كيلومتر تقريبا. هذا الهدف المهم كان يوم أمس، ويبدو أنه الهدف الرئيسي. في كل الأعراف العسكرية هناك نوعين من الأهداف، الأهداف المضمنة والأهداف الرئيسية. بالتالي جاء الهدف الرئيسي إلى يزد، وباقي الأهداف كانت أهدافا مضمنة. لماذا يزد؟ يزد طبوغرافيا وجغرافيا هي منطقة معقدة، طبيعتها الصخرية من صخور الجرانيت، وهناك معلومات متعددة تشير إلى أن يزد هي عبارة عن مدن الصواريخ. بالتالي يبدو أن حصن إيران الصاروخي قد وصلت لديه له مجسات الرصد الأمريكي. عندما يصل إلى هذا العمق أيضا لدينا إشارتين، أن السيادة الجوية وأن السيادة الإلكترونية للجانب الأمريكي. عندما أقول سيادة إلكترونية بمعنى أن الصواريخ التي تطلق الدقيقة التي تطلق من حاملات الطائرات لا يتم اعتراضها، أن الطائرات المسيرة من نوع لوكس، وقد أشار إلى ذلك الجانب الأمريكي أيضا، لا يتم اعتراضها، ما يعني أن هناك شللا إلكترونيا وإعماء رداريا قام به الجانب الأمريكي. ملامح مراحل العملية أو الضربات الأمريكية بدأت تتضح. مرحلة الشلل الأولى التي كانت على خط النار الأول على الساحل الغربي، مرحلة العزل التي بدأت على خط النار الثاني من مناطق خرم أباد وجنوبا، والمرحلة الرابعة وهي مرحلة الإنهاك والإرهاق والتجريد.
1: ما الهدف التي بدأت من ضرب منشآت بنية تحتية مدنية؟ كيف يخدم هذا عملياتيا الأهداف العسكرية المعلنة وهي تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
5: انطلاقا من سؤالك، عسكريا استهداف البنية التحتية المدنية سواء للمهاجم أو من قبل المدافع أمرا مرفوض جملة وتفصيلا. لكن هناك في العرف العسكري إشكالية في تعريف الهدف المدني للبنية التحتية. هنا لا أتكلم عن أشخاص، استهداف المدنيين الأشخاص مرفوض دون تعريف، لكن استهداف البنية التحتية عندما أقول جسور، تعريف الجسر هل يستخدم للاستخدامات العسكرية أم للاستخدام المدني؟ هنا المشكلة. يجب أن نعرف نقطة، أن إيران بكل منذ 79 منذ الثورة سخرت كل مقدراتها للموارد الدفاعية، بمعنى أن الجسر للموارد الدفاعية، النفق للموارد الدفاعية. من هذا المنطلق هناك إشكالية في تعريف البنية التحتية، هل هي مدنية أم هي عسكرية؟ لكن بالمجمل استهداف الأهداف المدنية سواء من إيران إلى مناطق إلى دول المنطقة مرفوض أو العكس كذلك. لكن ما قام به الجانب الأمريكي من استهداف ثلاث جسور رئيسية تربط بندر عباس بخط النار الثاني، الغاية منه منع أي عمليات إمداد، تزويد، إعادة بناء، إعادة ترميم، إعادة تنظيم من الخط الثاني إلى الخط الأول. لأنه يبدو أن تقدير موقف الاستخبارات لدى الجانب الأمريكي بدأت تستشعر أن هناك ضعفا في قوات حرس البحرية.
1: بالحديث عن هذه التقارير، هل تتفق بالفعل يعني مع وجود مؤشرات تثبت أن قدرات إيران تراجعت فيما يخص تقويض الملاحة في مضيق هرمز؟
5: نبعد عن الرواية الأمريكية التي لا يمكن الوثوق بها والرواية الإيرانية، وندخل برواية تحليلية. هناك ثلاث مؤشرات رئيسية تثبت أن هناك ضعفا في القيادة والسيطرة في السيتو، وهناك ضعفا في التوجيه. أولا هناك سفينتين اصطدمن مع بعضهم البعض، أحدهم سفينة إيرانية على الممر الإيراني، على الممر البحري الإيراني في مضيق هرمز. هذا يشير إلى قدرات التوجيه للسفن التجارية المدنية قد ضعفت بعد الضربات الأمريكية. المؤشر الثاني، الزورق الأمريكي الموجه غير مأهول الذي وصل إلى ميناء بندر عباس دون اكتشافه ودون مواجهته، هذا مؤشر على أن أيضا الرادارات قد ضعفت، بمعنى أن الإعماء الراداري قد ضعف أو تحقق من قبل الجانب الأمريكي. المؤشر الثالث وهو الأهم، أن السفينة الجائحة التي جرى حادثها قبل أسبوعين من الآن في جزيرة هرمز بالقرب من الممر العماني الإيراني لا تزال موجود بمكانها، لا تستطيع قوات البحرية الحرس الثوري إزالتها من هذا المكان. هذه ثلاث مؤشرات تعزز أن هناك ضعفا أو بدأ أن هناك ضعفا في قدرات بحرية الحرس الثوري الإيراني نتيجة الضربات الأمريكية.
1: مع ذلك هل يمكن أن تحسم الولايات المتحدة الأمر عسكريا في المضيق بالنظر لكل ما نذكره مرارا وتكرارا بأنه يعني حتى مسيرة صغيرة مفخخة يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة؟
5: هناك يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي يمكن أن يحسم بالنار، لكن لا يمكن أن يحسم بالقوات، بمعنى لا يمكن عسكريا بالمفاهيم العسكرية أن نتخيل أن الجانب الأمريكي يمكن أن يقوم بعمليات إبرار إنزال من البحر إلى البر. هذه عملية معقدة، نتحدث عن كتف جغرافي، منطقة ضيقة لا تسمح بالمناورة لا البحرية ولا البرية، وتضع الجنود في منطقة تقتيل. لذلك أنا أقول أن الخيار البري قد يكون مستبعد، وإن ذهب له الجانب الأمريكي فهو مغامرة أمريكية.
1: أيضا ماذا تقرأ في الهجمات الإيرانية في بعد هذه الموجة من الضربات الأمريكية؟ هناك توسيع في بنك الأهداف، أيضا رأينا ضرب منشآت بنية تحتية مدنية.
5: نعم، الجانب الإيراني استهدف محطات تحلية في الكويت، استهدف جسور يوم أمس بالكويت، والملفت في الرد الإيراني هو الرد بصاروخ على مدينة الخبر في السعودية. هذا أمر
1: وينبع
5: وعلى ينبع، وهذا وتم اعتراضهم الاثنين، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني بدأ هناك انفلاتا في القرار العسكري وهناك انفعالا في القرار العسكري. لا أعتقد أن السياسيين الإيرانيين يقبلون بمثل هذا النوع من الانفلات في القرار، لكن يبدو أن الجنرالات هيمنوا على القرار الإيراني، لذلك بدأنا نرى أن هناك تصعيد متعمد من الجانب الإيراني من حرس الثوري الإيراني. الاستهدافات باتجاه الأردن 10 صواريخ، هذه لأول مرة ملفتة، هناك ارتفاع في أعداد الصواريخ، ولكن تم اعتراضها جميعا. باتجاه الكويت كانت الضربات الأشد الأقوى والأعنف واستمرت لفترة طويلة، بالتالي هو الهدف الأقرب والأسهل للحرس الثوري، يريد أن يثبت من خلاله معادلة التناسب التي كسرت على طول 7 موجات الأمريكية.
1: طب إلى أين نتجه؟ هل ما زلنا ضمن هذا المشهد المضبوط ضمن قواعد اشتباك معينة، أم أننا نقترب أكثر فأكثر إلى استئناف الحرب بشكلها السابق؟
5: استئناف الحرب بشكلها السابق سهام لا أعتقد أنه وارد. الرغبة الأمريكية السياسية والعسكرية لا تتوفر للعودة إلى القتال التقليدي الذي كان موجود طيلة 39 يوم. يبدو الجانب الأمريكي مرتاح عسكريا للمعادلة العملياتية الحالية، لسبب هذه المعادلة أقل كلفة سياسية وأقل كلفة مالية. هذا النوع من العمليات يوفر استهلاك عالي في مجهود الذخيرة، خاصة أننا نتحدث عن عمليات مركبة، طائرات مسيرة، زوارق مسيرة، صواريخ دقيقة. لم نعد نشاهد المفهوم التقليدي للعمليات الذي كان موجود طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. هناك رتابة بالاستهداف الأمريكي، وبالتالي لا أعتقد أننا سنعود إلى الشكل التقليدي، لكن أعتقد أننا سنذهب باتجاه التصعيد. مؤشرات التصعيد موجودة. الجانب الأمريكي يوم أمس حشد عدد من طائرات التانكرز، طائرات الإرضاع الجوي في مطار بن غوريون. هناك طائرات مايكل دوغلاس عادت أيضا من قواعد أوروبا باتجاه حاملة الطائرات USS لينكولن، ولا يزال الجانب الإيراني يركز على الأسطول الخامس. هنا سهام، فقط دعينا نوضح موضوع الأسطول الخامس الذي يجري الحديث عنه منذ بداية الحرب. الأسطول الخامس موجود في البحرين منذ عام 1991. هناك اتفاقية دفاع مشترك بحرينية أمريكية في عام 1939. الأسطول الخامس سحب بالكامل من القاعدة في البحرين قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران. نعزز ذلك. الأسطول الخامس يتكون من حاملة الطائرات USS لينكولن، ومن المدمرة أرل بيرك، ومن السفينة البرمائية بوكسر، ومن المجموعة الاستكشافية الأمريكية. هذه كلها الآن موجودة في بحر العرب ما يعزز أنها ليست موجودة في القاعدة في البحرين التي يدعي الحرس أنه لا يزال يقصفها.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركة. قبل شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد لستين يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحة المواجهة.
6: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علنا على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بندا التي صيغت بوصفها مدخلا نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم ترفع واشنطن حصارها البحري عن مواني إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري ومع تجدد التصعيد العسكري ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: للتحليل والنقاش معنا هنا في الاستوديو السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك السيد هاردينجر، يعني عدا عما تقوله تقارير الاستخباراتية الأمريكية، يعني ضمن الرواية الأمريكية بأن هذه الضربات بدأت يعني تؤتي أكلها وبتنا نرى مؤشرات على تراجع قدرات إيران في تقويض الملاحة في المضيق. وكالة الطاقة الدولية تحذر من خطر حقيقي لأمن الطاقة والأسواق الدولية. الموقف الإيراني لم يتغير حتى الآن، ما زال الإيرانيون مصرون على ما يقولون. بالتالي كيف يمكن بشكل حقيقي تقييم نجاعة هذه الضربات المستمرة؟
7: شكرا جزيلا، شكرا للاستضافة. ما شهدناه في 24 ساعة الماضية بشكل خاص، فإن كلا الطرفين قررا بأن التصعيد العسكري هو السبيل إلى الأمام، خصوصا بالنسبة للمستقبل القريب. كان هناك بعض الآمال ليلة أمس بشأن ربما إمكانية سلك المسار الدبلوماسي وخوض المحادثات، لكن لسوء الحظ لم يكتمل هذا الجهد. لازلنا في نفس الحلقة، حلقة الضربات المتبادلة، والتي ترمي إلى الوصول إلى نتائج ربما قد تجعل طرف أو طرفين يأتيان إلى طاولة التفاوض. أسعار النفط وأسعار البنزين كلها ارتفعت، لكن لم تصل حتى الآن إلى المستوى الذي قد يجعل الإدارة الأمريكية تغير مسارها.
1: ولكن هو الرئيس الأمريكي بنفسه كان يمدح التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ويتحدث عن أهمية مرور النفط وعودة الأسواق للتعافي. ألا يؤكد العودة للتصعيد بهذا الشكل الآن ما يقال عن أن هذه كانت فقط فترة راحة بالنسبة للأمريكيين، وفترة لإعادة تعبئة يعني خزانات التصعيد؟
7: من خلال هذا البيت الأبيض يكون صعوبة مكان أن نحدد تماما ما تعنيه التعليقات المرتبطة بالرئيس الأمريكي، لأنها لا تمر بالآليات المعتمدة للتحقق منها والمضي قدما بشأنها. نجد أن هناك مواصلة للتصعيد، لكن في الآن ذاته نجد أن الرئيس والنائب الرئيس يقولان إن المحادثات لا تزال ممكنة. ما يحدث، الرئيس ونائب الرئيس لم يتحدثا تماما بشأن المسار الذي قد يؤدي إلى المحادثات مجددا. كل هذه العناصر لم تكن متضمنة في التصريحات التي تقدم بها كل من الرئيس ونائب الرئيس. في المستقبل القريب ربما يبدو أن التصعيد سيكون هو المسار، ولا ندري إذا كان هناك عودة إلى المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي.
1: السيد عصلاني، يعني هذه المرة أيضا تختار إيران ضرب دول الجوار، هل الدفاع عن النفس يبرر ضرب مقدرات شعوب المنطقة عندما تستهدف منشآت بنية تحتية لهذه الدول؟
7: حتى نكون دقيقين، إن إيران لا تستهدف الدول الجوار، وإنما تستهدف القواعد والبنى التحتية الأمريكية في هذه الدول. عندما قامت الولايات المتحدة باستخدام المسيرات، هذه المسيرات لا تنطلق من واشنطن أو نيويورك، والمقاتلات هي تنطلق من هذه الدول، من دول المنطقة. لذلك عندما ننظر إلى أن هذه الدول عندما تتحدث عن حيادها نجد أنها متواطئة في الاستهداف الأمريكي، وبالتالي فإن إيران تستهدف هذه المنشآت.
1: ضرب محطات تحليات المياه والكهرباء، ما علاقته باستهداف إيران من هذه الدول؟ وألا يضعها أيضا في نفس الموقف الناقد الذي ينتقد الأضرار على الشعب الإيراني جراء استهداف إيران واستهداف مواقع مختلفة في إيران؟
7: هناك قضايا متعددة. هنا لدينا الدول الموجودة بالمنطقة التي أسست المنظومة الأمنية من خلال إلى ذلك لجهة خارجية. المسألة الثانية، إيران لم تتحقق من استهداف هذه البنى التحتية التي يتم الحديث عنها. عندما تم إسقاط عدد من الطائرات الأمريكية، هذا لا يعني أن الأمر له علاقة بعملية دفاعية، لا، إن الأمور كانت تتعلق ببنى تحتية تتعلق بالولايات المتحدة الموجودة بالمنطقة، وقاموا بال لوم إيران بشكل مباشر. بعض الدول بالمنطقة تحاول دائما أن تكون بالخطوط الأمامية بمعية الولايات المتحدة الأمريكية. لسوء الحظ أن إيران تشهد مثل هذه السيناريوهات. لقد حذرت إيران وقالت إن هذه الدول لابد أن لا تسمح لهذه القوات الأمريكية بأن تستخدم بلدانها لتكون منصات لإطلاق الهجمات على الهجمات على إيران. لذلك نجد أن هناك توسيع لنطاق الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة بإيران من المناطق الساحلية إلى العمق الإيراني، وحتى أنواع الأشياء التي يتم استهدافها والمواقع التي يتم استهدافها انتقلت إلى منصات مختلفة مثل الجسور وبنى تحتية مدنية ومنشآت مدنية. ربما الولايات المتحدة تود الضغط على إيران من أجل أن تغير حساباتها، لكن التصعيد يقابل بالتصعيد ولن يؤدي إلى تسوية من خلال هذا الأمر. إذا كانت دول المنطقة تريد الوصول إلى حالة استقرار، لابد أن يطلبوا من الولايات المتحدة بأن لا تقوم بالهجوم من دولها على إيران.
1: إذا بقينا في نفس النقطة، يعني إذا كان التعويل الإيراني هو أن تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة لوقف ضرباتها على إيران، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول الهجمات العشوائية كما يصفها التي تشنها إيران على دول المنطقة لا تؤثر على القرارات والعمليات الأمريكية.
8: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مهاجمة إيران والقيام بضربات عليها، وذلك من خلال تجاهل البنى التحتية المدنية وكذلك مصالح الدول العربية. هم يستهدفون هذه المصالح، ولقد رأينا نائب الرئيس الذي قام بانتقاد بعض العناصر بالحكومة الأمريكية الذين يقول إنهم يتم تبويلهم من قبل الجهات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إعطاء وتقديم الأراضي للولايات المتحدة لتستخدمها ضد إيران. نجد أن هذه الحرب هي ليست فقط أمريكية وإنما كذلك إسرائيلية، بعد الإبادة التي انتهجتها إسرائيل في غزة والحرب على لبنان وما إلى ذلك. أعتقد أن هذا السؤال هو أساسي، ونحن لا نسمع هذه الأمور ليس فقط من إيران وإنما كذلك من الولايات المتحدة من مسؤولين رفيعي المستوى بالولايات المتحدة الذين يقولون إن إسرائيل تريد جلب عدم الاستقرار للمنطقة وتقويض الدبلوماسية.
1: دكتور عبيدي، يفترض أن التصعيد ليس في صالح أحد بما في ذلك الطرفين الأمريكي والإيراني، لماذا يصر كل طرف على الذهاب إلى أبعد حد في هذا المسار التصاعدي من العنف عوض العودة إلى الوساطة والدبلوماسية؟
9: لأن كل طرف مصر على قراءته الخاصة لمذكرة التفاهم، ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران هم في النهاية في استعداد للتنازل على الأقل ولو نسبيا في قضية هذه القراءة الخاصة بهما لمضيق هرمز. أكثر من مضيق هرمز، أنا أعتقد أنه نحن انتقلنا من هذا ما نسميه بالتصعيد المنضبط إلى تصعيد موجه وتصعيد غير معتدل تماما، لأن الانتقال من ضرب الأهداف العسكرية إلى أهداف مدنية هو فعلا تطور خطير جدا. وإيران تعلم جيدا بأن هناك في منطقة الخليج مثلا هناك تقريبا 200 منشأة خاصة فقط بتوليد الطاقة الكهربية وتحلية المياه، خاصة بتحلية المياه. وبالتالي إيران ما زالت مقتنعة بأن الضغط على دول الخليج، رفع درجة الخوف لدى شعوب منطقة الخليج هو في النهاية الأداة الوحيدة، لأن اكتشفت كذلك أن أداتها الحالية هي أداة لم تعد ردعية. يعني هذا التصعيد، ضرب مثلا قواعد في البحرين، أصبح نمط متكرر. انتقلت هي كذلك إلى ضرب كذلك ربما جسور وكذلك منشآت حيوية هي منشآت مدنية. مثل ما نقول أن ضرب المنشآت المدنية في إيران هو ممنوع في القانون الدولي، كذلك ضرب منشآت مدنية موجودة في الكويت أو في الدول الأخرى. يعني 90% من حاجات المياه في منطقة الخليج تأتي من المياه المحلات، تأتي من منشآت تحلية المياه، وهذا أنا أعتبر فعلا تصعيد خطير. هل هناك ذهاب أو عودة إلى التفاوض؟ أنا أعتقد في ظل هذا التصعيد الغير منضبط وهذا التصعيد الموجه والذي هو في النهاية تدريجي نحو ربما عمليات عسكرية، إيران تعتقد فعلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر إلى حرب برية، وبالتالي هي كذلك تضاعف من هذا التصعيد ضد دائما نفس المنطقة. وأنا فقط أريد أن أقول لزميلي أستاذ أصلان أنه الأهداف موجودة، هناك حاملات في النهاية، يعني الجنود الأمريكيون موجودون على حاملات العسكرية الموجودة التي هي قواعد عسكرية متحركة. إسرائيل اعترفت بأن هناك العشرات من طائرات تزويد كذلك النفط. الدول الخليج مرتبطة، يجب أن نقول ذلك، مرتبطة أمنيا بالمظلة الأمنية الأمريكية من خلال عقود إلى غير ذلك، لكن القول بأنها مسؤولة أولى في النهاية على ما يصل لإيران، أنا أعتقد هذا أمر مبالغ فيه، وأن إيران في النهاية يعني تحاول أن تجد ذريعة أقل تكلفة بالنسبة لها في الرد على ما تتعرض إليه.
1: سيد هاردينجر، يعني يبدو التركيز الأمريكي منصبا على سياسة الضغط الأقصى على إيران، ولكن من يدفع الكلفة حقيقة هو دول المنطقة. ألا يعتبر هذا في حد ذاته فشلا أمريكيا في تأمين الحماية للشركاء في المنطقة؟
7: نعم تماما. إذا ما نظرنا إلى السنوات 20 إلى 30 الماضية في الخليج، كانت تعتمد على التعاون وكذلك الأمن تحت المظلة الأمريكية، وهناك تساؤلات بشأن هذا الأمر. هناك مخاطرة فيما يتعلق الأمر بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهذه الأمور لم تأخذها الجهات المعنية بالبيت الأبيض عندما بدأت هذه العمليات. هناك مسألة أخرى تتعلق بالقيادة الإيرانية التي كذلك لا تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. هم يقومون بحرق الجسور مع جيرانهم، وهذا لن يفيدهم على المدى البعيد. إذا ما تحدثنا عن عملية السلام المرتقبة ما بين هذه البلدان، خصوصا عندما يتعلق الأمر بهذه العلاقات طويلة الأمد، هذه مخاطرة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار مع طول أمد هذه الحرب.
1: سيد أصلان، يعني الإيرانيون يكررون لن تمر قطرة غاز أو نفط ما دام العدوان الأمريكي كما يقولون مستمر. يعني هذا الخطاب الآن التصعيدي والإصرار على الموقف الإيراني، هل يتناسب مع قدرات إيران وواقعها الحالي؟ دولة مأزومة اقتصاديا، محاصرة، لا تستطيع بيع نفطها، إلى أي حد يمكن أن تصمد في هذا الموقف؟ حتى مسألة وحدة الساحات لا نراها، تبدو إيران في معركة وحيدة داخل عمقها الجغرافي.
7: النزاعات الأخيرة قالت إن هناك كلفة تكبدتها إيران. نعم، إيران كانت تحت عقوبات كبيرة وصعوبات كبيرة، لذلك هذا يجعل الأمر صعبا بالنسبة لإيران. لكن السؤال الذي يطرح، ما هو البديل بالنسبة لإيران إذا لم تقم بالرد على الأعمال العدائية الأمريكية؟ النقطة الأساسية هي أن إيران تولي أولوية لأمنها القومي وكذلك بقائها كدولة. لذلك عندما يقولون إن إيران لن تتمكن من بيع نفطها، تقول إيران ردا على من يقولون ذلك، أنتم كذلك لن تتمكنوا من بيع نفطكم. إذن هذه الحرب هي ذات أبعاد مختلفة، تبادل إطلاق النار هذا جانب، وهناك الأبعاد الاقتصادية ذات الصلة بالاقتصاد. الولايات المتحدة تفرض الحصار البحري وكذلك الحد الأقصى العقوبات، لكن الجانب الإيراني يستخدم كذلك عوامل مرتبطة بالطاقة والاقتصاد من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه المرحلة حتى الآثار والصدمات على أسواق الطاقة ستكون أكبر، لأن الأسواق تفهم جليا على أنها لم تتمكن من تعزيز قدراتها والتعافي، وبالتالي لم يستوعبوا الصدمات بشكل سهل، لأن الإشكالية لم يتم حلها حتى الآن. وفي هذه المرحلة ربما قد نتوقع نوع مختلف من الصدمات التي قد تتكبدها هذه الأسواق. لذلك إيران تستخدم هذه الضغوط من أجل أن تقوم الولايات المتحدة بوقف عملية الهجوم في المنطقة.
1: لك عباس أصلاني، الباحث مركزي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أشكر أيضا السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. والشكر موصول لضيفنا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. تداعيات التصعيد في المنطقة على محركات الاقتصاد العالمي في وقفة اقتصادية مع نديم الملاح.
10: أهلا بكم إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في الهيكل الاقتصادي لدول العالم، هذه المرة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. فالبيانات تشير إلى أن واردات الصين النفطية تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، بعد أن ظلت لسنوات المحرك الأول لنمو الطلب العالمي على الخام، ما يشير إلى أن الصين تكبح شهيتها النفطية بعد الحرب. فقد بلغ متوسط الواردات النفطية منذ أبريل الماضي 8 ملايين برميل. التراجع الأكبر في الواردات النفطية بلغ ذروته في يونيو، حيث هبطت الشحنات إلى 40% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. المحللون يتوقعون أن يتحول جزء من هذا التراجع إلى انخفاض دائم في الطلب الصيني بعد انتهاء الحرب، بما يتراوح بين 1 و2 مليوني برميل. هذا يطرح سؤالا عن أسباب هذا الانخفاض الدائم المتوقع بطبيعة الحال في واردات الصين النفطية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى سرعة تحول الصينيين نحو السيارات الكهربائية، أيضا الهجينة التي سجلت حصة قياسية من المبيعات الجديدة بلغت 62%. وبحسب قراءة في النهج الصيني حاليا، فقد أصبح الديزل في مرمى الكهرباء، حيث أطلقت بيجين خطة لكهربة نقل الشاحنات وبنسبة 80%. هذه الخطوة من المتوقع أن تعمق تراجع الطلب على الديزل. أكثر من ذلك، فقد توقعت شركة ريستاد للاستشارات تراجع استهلاك البنزين في الصين بنسبة 6.6%. لذلك يرى المحللون أن عودة الصين للتخزين مرتبطة بسعر الخام ليشكل العامل الحاسم، إذ يرجح محللون ألا تستأنف بيجين ملأ مخزوناتها الاستراتيجية قبل تراجع الأسعار دون $70 للبرميل، وهي المستويات التي لا تتحقق حاليا. نهاية النافذة الاقتصادية. الآن عودة بكم إلى متابعة التغطية مع الزملاء.
1: ونختم هذه الساعة من الولايات المتحدة، حيث طلبت وزارة الأمن الداخلي من مسؤولي الانتخابات في عدد من الولايات التعاون في مراجعة سجلات الناخبين، بعد مراجعة قالت إنها كشفت عن حالات محتملة لتسجيل مئات الآلاف من الأجانب في قوائم الناخبين. جاء ذلك بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيه الصين بمحاولة التأثير في انتخابات عام 2020.
11: مرة أخرى يعود ملف نزاهة الانتخابات إلى واجهة السياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية قال إنها تكشف تدخلا صينيا في انتخابات عام 2020، غير أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن تدخلا أجنبيا غير نتائج تلك الانتخابات.
12: هذا الاختراق كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات، وتظهر المعلومات الاستخبارية أن الصين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال البيانات لهذا المشروع. ويزيد من خطورة الأمر أن مجموعة ثانية من الوثائق التي ننشرها تكشف تعمد عناصر داخل الدولة العميقة، بينهم شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات، تعمدهم التهوين من حجم التدخل الصيني في الانتخابات والتستر عليه.
11: الديمقراطيون من جانبهم رفضوا الرواية بالكامل، معتبرين أن الرئيس يعيد طرح مزاعم سبق أن رفضتها تقييمات استخباراتية وقضائية واتهموه بمحاولة التشكيك في الانتخابات المقبلة.
13: في كل مرة اضطر فيها ترامب ومؤيدوه إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمه السخيفة كان الفشل حليفهم. كنت أشغل منصب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا عام 2020. حينها لجأ ترامب ومعاونوه إلى القضاء أكثر من 40 مرة في محاولة لإلغاء أصوات الناخبين في الولاية وتقويض إرادة الشعب. وفي كل مرة مثلوا فيها أمام المحكمة خسروا القضية.
11: خارجياً سارعت بيجين إلى نفي الاتهامات معتبرة أنها جزء من حملة لتشويه صورة الصين، وهو ما يضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الصينية المثقلة أصلاً بالخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
14: أعتقد أن هذا سيضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. فعلى سبيل المثال صرح بعض الجمهوريين البارزين أنه ربما ينبغي إلغاء الاجتماع المقرر عقده بين الرئيسين الصيني والأمريكي، ولذا أرى أن المضي قدما في استراتيجية التعامل التجاري مع الصين سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه المزاعم.
11: لكن الأهمية السياسية ربما تتجاوز مضمون الوثائق نفسها، فترامب يسعى إلى إعادة أمن الانتخابات إلى صدارة أجندته السياسية، بينما يرى خصومه أن إعادة فتح ملف انتخابات 2020 تستهدف تعبئة الناخب الجمهوري أكثر من تقديم أدلة جديدة.
15: يمكن لمثل هذا

0: هذه المزاعم أن تساهم في حشد الناخبين الجمهوريين، ويرى أن هؤلاء الناخبين لا يميلون عادة للمشاركة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي، لذا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المزاعم ستصب في مصلحة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. ومع ذلك قد تساعده هذه المزاعم في إثارة الشكوك حول نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر قد يكون مفيدا له.
1: بين رواية ترامب ورفض الديمقراطيين ونفي الصين، يعود ملف نزاهة الانتخابات ليتصدر السجال السياسي الأمريكي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا بفعل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يوحي بأن معركة نوفمبر بدأت مبكرا ليس على أصوات الناخبين وقضاياهم فحسب، بل أيضا على ثقتهم بالعملية الانتخابية نفسها. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
2: ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي يشهد فصلا جديدا باستهداف بنى تحتية في إيران التي تخصف من ناحيتها مواقع في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت أمريكية وتهدد بقصف بنى تحتية فيها. في التفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. وقد أعلنت محافظة هرمزغان بجنوب إيران تضرر نفق وثلاثة جسور في المحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان استهداف جسور ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت. ففي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين للطاقة وتقطير المياه لهجوم إيراني. وفي البحرين، أعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. في السعودية، قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال من جانبه إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. نتابع كل هذه التفاصيل مع شبكة مراسلين من طهران، عمر هواش من واشنطن، مراد هاشم من الكويت، مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مع مراسلنا تامر أصمادي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر هواش. إذن ليلة سابعة من الضربات الأمريكية على إيران، ما الذي تحصيه طهران من أضرار نجمت عن هذه الضربات؟
3: نعم مريم، إيران بالفعل بدأت تحصي الأضرار لا سيما المادية أو حتى على مستوى القتلى والجرحى. هناك حديث رسمي من قبل محافظة هرمزغان جنوب إيران بأن الغارات الأمريكية ليلة أمس استهدفت 3 جسور ونفقا واحدا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. إضافة لذلك، في محافظة أو مدينة جازك نفس محافظة هرمزغان هناك استهداف لمنشأة للطاقة الكهربائية ومحطة لضخ وتحلية المياه في أطراف المدينة، وقالت السلطات هناك أن هذه المضخة تزود 20 قرية بالمياه، وأن هذا الاستهداف أدى إلى انقطاع المياه عن هذه القرى كلها، وبالتالي تضرر نحو 10,000 مواطن هم من سكان تلك القرى. السلطات وفق ما تنشرها من صور، من الواضح أن الأضرار جسيمة سواء بالمضخة أو بالجسور والنفق، والعمل جاري لأجل إصلاح الضرر وإعادة تأهيل الجسور والأنفاق وحتى مضخة المياه. على المستوى العسكري أيضا، كان هناك استهداف لبرج للمراقبة في جزيرة لارك في مضيق هرمز. أيضا سجلت العديد من الانفجارات في بعض المحافظات الأخرى، لا سيما محافظة بوشهر، محافظة خوزستان، في مدينة يزد وسط إيران، في مدينة لار، في محافظة فارس أيضا في الجنوب الإيراني، فضلا عن انفجارات دوت في مدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. أما عن الرد الإيراني على هذه الضربات الأمريكية، لا تزال بيانات الحرس الثوري الإيراني تتوالى. قبل قليل كان هناك تبني واضح ورسمي من قبل الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن بالصواريخ والمسيرات، وقال الحرس إن هذا الاستهداف أدى إلى تدمير

0: أنه يزود الأسطول الأمريكي والمقاتلات الأمريكية بالوقود، أنه تم استهدافه. فضلا عن ذلك كانت هناك استهدافات من قبل الجيش الإيراني لقاعدة شيخ عيسى في البحرين، وقاعدة علي السالم أيضا في البحرين، ومعسكر العديري أيضا في علي السالم في الكويت، ومعسكر العديري أيضا في الكويت نفسها. وبالإضافة إلى أن الجيش الإيراني تبنى استهداف بعض الجسور في كل من الكويت والبحرين، بينما قال الحرس الثوري الإيراني أنه يمتنع في هذه الأثناء عن استهداف بنى تحتية، وأنه يمنح الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لتغيير نهجها وعدم استهداف الجسور والأنفاق ومنشآت
1: لكن هذه الجسور عمر
0: والمياه
1: التي تقول إيران إنها تستهدفها في كل من الكويت والبحرين حتى الآن على الأقل، هل تقر بأنها انتقلت بالتالي إلى استهداف منشآت مدنية في هذه الدول؟
0: نعم، على مستوى الجيش يمكن القول نعم، لكن العمليات التي ينفذها الجيش عادة لا تكون بحجم العمليات التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني. هجمات الجيش تكون بالمسيرات، وبالتالي يمكن إلى حد بعيد اعتراضها، أحيانا تصيب أهدافها، لكن الهجمات التي ينفذها عادة الحرس الثوري الإيراني هي الهجمات التي تكون أقوى، لا سيما أنه يستخدم فيها الصواريخ عالية الدقة. أحيانا يتم تنفيذ هجمات مركبة، مزيج من المسيرات والصواريخ. الحرس يقول أنه حتى اللحظة امتنع عن استهداف بنى تحتية في هذه الدول، وأنه حتى الآن فقط يستهدف ما يصفها بالقواعد الأمريكية في المنطقة، أو أهداف يقول إنها شركات للولايات المتحدة الأمريكية حصص وأسهم فيها، لا سيما أنه تحدث عن استهدافات لمراكز للذكاء الصناعي وبيانات أو مراكز بيانات للاستخبارات الأمريكية في تلك المناطق. على كل حال التصعيد هو مستمر. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأسبوع خلال اليومين الماضيين تحديدا استهدفت بنى تحتية تتمثل بالجسور والأنفاق ومنشآت للمياه والكهرباء. الإيرانيون يهددون حتى اللحظة بتوسيع استهدافاتهم. رصدنا يوم أمس تصريح للحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء أيضا، حيث قال إنه في حال استمرار الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف البنى التحتية في إيران، فإن البنى التحتية في المنطقة لن يعود أو لن يبقى لها أثر. هذا تهديد واضح من قبل المؤسسة العسكرية الإيرانية هنا ردا على التهديدات القادمة.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. مراد هاشم في واشنطن، بيانات القيادة المركزية الأمريكية تشير إلى أن الضربات الأخيرة على إيران تستهدف مواقع عسكرية، بنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية. ألا تشير إلى هذه المنشآت التي تتحدث عنها إيران المرتبطة بالمياه والكهرباء والطاقة؟
2: مرحبا مريم. كلا، لا تشير بشكل مباشر إلى هذه البنى التحتية، ولكن مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن ذلك. مسؤول كبير تحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال من أن هذه البنى التحتية تستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني لنقل أسلحة إلى المناطق القريبة من مضيق هرمز، أو أنها تستخدم لأغراض عسكرية. لكن القيادة المركزية في الحالة الوحيدة التي تحدثت فيها كان ما يتعلق بتدمير برج للاتصالات في ميناء تشابهار يوم أمس، والذي يستخدم لتسهيل مراقبة وتحديد مواقع السفن، ومن ثم استهدافها كما قالت القيادة المركزية، بما في ذلك بطبيعة الحال البحارة المدنيين على هذه الناقلات وهذه السفن. القيادة المركزية الأمريكية تشير دائما إلى تعبير استهداف البنى التحتية اللوجستية العسكرية. أحيانا يفهم من هذه الصيغة ضمنا أن هذا أيضا ينعكس على ما يتعلق بالجسور، محطات السكك الحديدية، المطارات، الأنفاق، الموانئ، وكل ما يستخدم لأغراض عسكرية كما ينظر أمريكيا. أيضا كان مسؤول أمريكي بشكل مباشر وواضح قال لموقع أكسيوس إن الجسور المستهدفة تحديدا تستخدم لنقل الأسلحة والقدرات العسكرية، وبالتالي هذا يأتي ضمن الحملة من أجل تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. مريم،
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. سعد السعيد في الكويت.

0: ما هي التأثيرات المباشرة لاستهداف محطتي الكهرباء وأيضا محطة تقطير المياه، خاصة أنها ليست المرة الأولى؟
1: نعم بالفعل مريم، هناك تأثيرات حقيقة نتيجة هذه الاعتداءات من إيران لمحطتي الكهرباء. محطة كهرباء هذا اليوم التي تم استهدافها بمسيرات حقيقة أدى إلى حريق في هذه المنشأة، ولكن تم فصل الوحدات التي تغذي هذه المحطة حفاظا على سلامة المحطة وحفاظا أيضا على سلامة العاملين، وهو إجراء كما يبدو لفرق الطوارئ حتى يتم المحافظة على هذه المحطة، محطة الكهرباء. لكن بالتأكيد كان هناك استهداف ومحاولة استهدافها وإخراجها من الخدمة. أيضا يوم أمس حقيقة كان هناك استهداف لمحطة كهرباء أخرى، لكن هذه المحطة كما يبدو محطة أمس تعرضت إلى ضرر كبير وحريق كبير، وأيضا تعرضت إلى ضرر لعدد من الوحدات التي الوحدات الكهربائية، وبالتالي أيضا هذه المحطة بالتأكيد تم السيطرة عليها. لا توجد إصابات بشرية للمحطة أمس ولا المحطة التي تضررت اليوم، لكن حقيقة هذه محاولات يعني إغراق الكويت أو ظلام الكويت أو حتى لتعطيش الكويت إذا كانت تستهدف هذه المحطات الكبرى، هي محطات يعني توليد كهرباء وأيضا تقطير المياه، بمعنى أنها تنتج الأمرين الكهرباء والمياه، وبالتالي هذه أمور فيها خطورة كبيرة. يوم الثامن أيضا من هذا الشهر أيضا تضررت هناك خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية بسبب أيضا تشظي شظايا نتيجة تصديات. لكن حتى الآن حقيقة هذا الاعتداء هو السابع كما قلت والتاسع منذ بدء هذا الشهر. أيضا هناك إصابة لعدد من العسكريين يوم أمس، عدد من العسكريين الكويتيين وإصابة لمنشآت تابعة للجيش الكويتي. أيضا قبل يومين كان هناك إصابة لأربع عسكريين أيضا تابعين لمنتسبي القوات البحرية، كان هناك إصابة لإحدى القطع البحرية أيضا في الكويت. هذا الاستهدافات المستمرة حقيقة في الكويت، هناك مناطق حيوية ومدنية أيضا تم استهدافها. لكن حقيقة هذا اليوم يوم ثقيل على الكويت ويذكر حقيقة بكأنه من أيام الحرب التي توقفت في السابع من شهر أبريل الماضي.
0: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا من الكويت. تامر الصمادي في عمان. كذلك الأردن تصدت للصواريخ الإيرانية خلال الساعات الماضية، ما تقييم السلطات للموقف هناك؟
2: تقييمها بأنها أحبطت هذا الهجوم السابع على التوالي خلال الأيام الماضية، لكنه كان الأكبر من ناحية عدد الصواريخ. الجيش الأردني تحدث عن 10 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، وقال إن دفاعاته عملت على إسقاطها بالكامل، وبأن سلاح الهندسة الملكي تحرك إلى تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا الصواريخ وعمل على التعامل معها وإبطال مفاعيلها وتأمين تلك المواقع. لم يأتي المصدر العسكري على ذكر ماهية المواقع المستهدفة من قبل الجانب الإيراني أو التي كانت مستهدفة، وهذا النهج جرت العادة بأن يتم التعامل بنفس وتيرته من قبل القوات المسلحة خلال الأيام الماضية. الجانب الإيراني يزعم بأنه يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. الرواية الأردنية مختلفة بالكامل، سياسيا، عسكريا، أمنيا، كل التأكيدات الأردنية تشير وتؤكد أنه لا توجد أي قواعد أمريكية على الأرض الأردنية. الحرس الثوري الإيراني أشار خلال الساعات الماضية إلى أن الاستهداف الجديد طال قاعدة الأزرق الجوية التي يصفها بالأمريكية. هذه القاعدة تسمى في الأردن بقاعدة موفق أو الشهيد موفق السلطي الجوية في الأزرق شرقي البلاد، وهي قاعدة أردنية بالكامل استنادا إلى كافة التأكيدات الرسمية الأردنية. وتقول أو يقول الأردن بأن العلم الأردني هو العلم الوحيد الذي يرفع على هذه القاعدة، وبأنها تخضع للسيادة والإدارة الكاملة من قبل الجيش الأردني. لا ينفي الأردن وجود قوات أمريكية في تلك القاعدة أو في القواعد الأردنية العسكرية الأخرى، هو يقر بوجود قوات أمريكية ويشير إلى أن هذه القوات عبارة عن جنود أمريكيين يتموضعون في تلك القواعد في إطار التعاون والاتفاقات المشتركة العسكرية بين الأردن والولايات المتحدة، واستنادا إلى آخر اتفاق بين البلدين وهو في العام 2021، وينص بشكل واضح على تبادل التعاون المشترك في إطار حماية الحدود.

0: كما مع سوريا والعراق هنالك مخاوف كثيرة بالنسبة للأردن خلال السنوات الماضية، لا سيما ما كان يتعلق منها بتنظيم الدولة وما كان يتعلق منها أيضا بما تسميه المملكة بالميليشيات الموالية لإيران. والأردن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة اليوم بين الولايات المتحدة وبين إيران، وبأنه لا استهدافات لإيران من أراضيه، وبأن إيران تستهدف من خلال القطع البحرية الأمريكية في البحر وليس من خلال الأردن. وهو يقول بأنه سيواصل حماية أجوائه، سيواصل الدفاع عنها من خلال دفاعاته ومن خلال تفعيل سلاح الجو الملكي. ويقول إنه حتى هذه اللحظة يتحدث إلى إيران من خلال القنوات الدبلوماسية ويحثها على التراجع عن هذه الخروقات والانتهاكات. أيضا الصفدي يقول بأن الأردن ليس جزءا من هذه المواجهة وهو في واشنطن يتحدث في هذا السياق، لكنه يؤكد على أحقية المملكة في الدفاع عن نفسها.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي، كنت معنا من عمان. هذا التصعيد في ليلته السابعة على التوالي نناقش أهدافه وتفاصيله العسكرية في هذه النافذة مع الزميلة سهام أشطو. إليك سهام.
2: شكرا لك مريم، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد في المنطقة بعد ليلة سابعة من الضربات الأمريكية على إيران والاستهدافات الإيرانية على مواقع في عدد من دول المنطقة. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. ومعك محمد نبدأ.
3: سهام، كما ذكرت الليلة السابعة من هذه من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران تشبه ما قبلها، لكنها يضاف إليها توسيع القوات الأمريكية دائرة الاستهداف إلى وسط إيران. سنبدأ بداية مما قالته القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت في بيانها المقتضب عن توجيه ضربات جديدة للجانب الإيراني ولا سيما ضد مواقع الرصد البحري ومواقع إطلاق الصواريخ ومخازن تخزين الصواريخ تحت الأرض، ولم تشر إلى أي مكان في هذه الخريطة في خريطة الإيرانية، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت من جانبها عن توزيع الضربات بما يشمل معظم مناطق الساحل الجنوبي لإيران ولا سيما في بندر عباس التي نالت نصيبها، بالإضافة إلى منطقة سيريك التي تعتبر قريبة من مضيق هرمز وهي التي تتحكم في الحركة المرورية بالنسبة للمضيق، إضافة إلى سماع دوي انفجارات فيلار في أقصى جنوب محافظة فارس، وكذلك سماع دوي انفجارات في أوميديا في محافظة غوزستان، إضافة إلى مدينة الأهواز أيضا في نفس المحافظة، علما أن الضربات أيضا وصلت إلى وسط إيران في محافظة يزد وهي المدينة التي تقع في وسط إيران قريبة من الوسط أكثر من المنشآت النووية الإيرانية. وسنتحدث عن مغزى مدينة يزد أو محافظة يزد التي تعتبر بحسب الأخبار أو حسب المصادر الإسرائيلية والأمريكية التي كانت توجه الضربات في الأيام الماضية من الحرب الأولى ضد إيران، كانت تتحدث عن أن يزد هي مخزن للصواريخ والصناعات الحربية الصاروخية والنووية بالإضافة إلى صناعة الألغام، وهي هذه المنطقة التي تعتبر قريبة أو خط إمداد خلفي لمناطق الجنوب ولا سيما بندر عباس إحدى أهم مراكز العسكرية والتجارية في الجنوب الإيراني، بالإضافة إلى أن البيانات الإيرانية أيضا تحدثت عن استهداف بعض الجسور في محيط بندر عباس. المصادر المفتوحة رسمت خرائط أولية لهذه الاستهدافات. هذه الجسور كما تلاحظون تربط بندر عباس التي تقع على تخوم أو على مشرفة على مضيق هرمز، وكما تلاحظون هذه الطرق التي تربطها من ناحية الغرب بمحافظة فارس. نحن شاهدنا بالأمس كيف ضربت الجسور في بندر خمير، بإضافة إلى الآن ضرب جسور ونقاط ربط لهذه المدينة في ميناب في الطريق المؤدي إلى يزد إلى سرجان الأساسية أيضا في هذه المنطقة. هذا النفق الذي ضرب في

0: هذه المنطقة هو نفق استراتيجي يربط منطقة بندر عباس بوسط إيران، بالإضافة إلى أنه حسب البيانات الإيرانية تحدثت عن ضرب أهداف في المحيط في الدول العربية مثل الكويت. تحدث البيان الإيراني عن استهداف ميناء الأحمدي، علما أن وزارة الكهرباء الكويتية تحدثت عن استهداف نقطة أو نقطة كهربائية لتزويد المياه وكذلك لتزويد الكهرباء في هذه المنطقة، في حين أن البحرين تحدثت عن مجابهة صواريخ إيرانية إضافية، وتحدث الجانب الإيراني عن استهداف منشآت في منطقة الشيخ عيسى سهام.
1: شكرا لك محمد، وأجدد الترحيب بك عقيد نضال أبو زيد. إذا أردنا عقد مقارنة بين هذه الجولة وهي السابعة والجولات السابقة، ما الذي يميزها؟
2: يميز هذه الجولة بأنه يمكن عنوانتها بأنها جولة المدن الصاروخية، بمعنى أن أغلب الأهداف الرئيسية التي تم استهدافها يوم أمس هي أهداف للمدن الصاروخية، بالتالي يبدو أن موزاييك خارطة المدن الصاروخية باتت أمام مجسات الرصد الإيرانية. نطبق ذلك على الخارطة مباشرة حتى تتضح الصورة للمتابع وللمشاهد، ونروي ما الذي حصل ليلة أمس. كان هناك ضربات مركزة في مناطق بندر عباس في هذه المنطقة، كان هناك ضربات في لار، وكان هناك في أميديا ضربات جاءت تقريبا مع ساعات فجر أمس. ثلاث محاور رئيسية، الهدف الرئيسي كان منطقة يزد، التركيز على يزد بخمس قصف أو بخمس ضربات جوية، كانت هذه الضربات متركزة بشكل كبير، حتى أن الجانب الإيراني أعلن عنها بأنها ضربات شديدة أو قصف شديد على منطقة يزد. ما حصل في الثلاث محاور الرئيسية هو فتح لكريدورات جوية كان موجود منذ البداية، كريدور جوي فتح من قشم إلى بندر عباس باتجاه دارب باتجاه وسط إيران، يوم أمس فتح ممر جديد وهو لار باتجاه الوسط الإيراني، وهذا الممر أو الكريدور الجوي يبدو أنه كريدورا ثانويا أو احتياطيا. لماذا؟ بعد ساعات منتصف ليلة أمس بدأنا نلمس أن فتح ممرات جوية جديدة، لأنه يبدو الجانب الأمريكي يريد أن يتجنب ما يعرف عسكريا بالكمائن الجوية إذا احتفظ أو بقي على ممر جوي واحد، لذلك فتح عدة ممرات لتشتيت أي محاولة من الكمائن الجوية الأرضية الإيرانية لاصطياد هذه الطائرات. يوم أمس F-22 الظاهرة أمامنا مباشرة دخلت على معادلة العمليات، وورد ذلك في بيان القيادة الوسطى الأمريكية. كنا نتحدث عن F-16 ثم مايكل دوغلاس، ثم بدأنا نتحدث عن هذا النوع من الطائرات التي تقلع من حاملة الطائرات USS لينكولن كما هو ظاهر في المقطع على الخارطة. هناك سهام نقطة جديرة بالاهتمام تظهر أيضا في المقاطع التي بثت من القيادة الوسطى الأمريكية. لاحظي الطرق، لاحظي دقة الاستهداف، ولاحظي أكثر أن الاستهدافات على الطرق الرئيسية الظاهرة في المقطع يبدو أنها نتيجة جهد استخباري أدى إلى تغذية بنك المعلومات.
1: استهداف جسور ضمن بنك الأهداف هذه المرة، بالإضافة إلى منشآت أخرى للبنية التحتية، كيف يخدم عملياتياً أهداف هذه الضربات؟
2: هذا الجسر الظاهر في المقطع الفيديو هو الجسر الذي تم تدميره في الموجة السادسة، أي بمعنى أول من أمس، في ليلة أول من أمس. ولاحظ دقة الاستهداف في وسط الجسر على الخارطة مباشرة، يمكن أن تتضح هذه الجسور، ثلاث أربع جسور رئيسية، هناك جسرين أيضا فرعيات. هذه الجسور تربط بندر عباس بالمناطق الشمالية بسيرجاي كرمان، بمعنى أننا أمام عملية تدمير لطرق الإمداد والمواصلات أو ما يعرف عسكريا بالموبيليتي من خط النار الثاني باتجاه خط النار الأول. بالتالي يبدو الجانب الأمريكي يريد منع أي عملية إعادة إنتاج، إعادة تنظيم، إعادة تزويد لخط النار الأول حتى يخلق منطقة عمليات في هذه المنطقة بالتحديد. بالتالي هذه المنطقة تصبح منطقة عمليات، يقوم بتطبيق ما ورد في بيان قيادة الوسطى الأمريكية وهو عمليات الشلل، بمعنى استهداف كل ما هو يخضع للموارد الدفاعية.
1: بالعودة إلى منطقة يزد التي تقول الرواية الأمريكية والإسرائيلية إنها تضم مركز مهم للصناعات العسكرية الإيرانية، عادة ما تخبئ إيران منشآتها الحساسة في أعماق الأرض مستفيدة من طبيعتها الجغرافية. إلى أي حد يطرح هذا الجانب أيضا تحديات بالنسبة للجانب الأمريكي في ضرباته.
2: نعم، سهام هناك نقطة جديرة.

0: بالاهتمام عسكريا هذا النوع من العمليات أو البيئة العملياتية الحالية أفضل بيئة لنشاط الجهد الاستخباري، بمعنى أننا أمام بيئة عملياتية ظاهرة وأمام بيئة استخبارية غير ظاهرة. أعتقد أن البيئة العملياتية يتولاها الجانب الأمريكي وهي الحالية، ويبدو أن الجهد الاستخباري أو البيئة الاستخبارية فيها نشاط أو فيها بصمات الجانب الإسرائيلي. لذلك تكون هنا الإجابة على سؤالك أن يزد الظاهرة على الخارطة مباشرة، أولاً طبوغرافيا معقدة، جغرافيا معقدة، تبعد تقريباً 400 إلى 500 كيلومتر عن الحدود أو الساحل الغربي الإيراني، ما يعني أننا بدأنا نتحدث عن العمق الإيراني، لم نعد نتحدث عن الساحل الغربي لخط النار الأول أو خط النار الثاني. هذا العمق ووصول الطائرات إلى هذا العمق، الطائرات الأمريكية ومن عدة محاور أو عدة كوريدورات شرحناها قبل قليل، يشير إلى أن الجانب الأمريكي حقق السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية، أي بمعنى عدم قدرة الجانب الإيراني لا على الرصد ولا على الاعتراض. إجابة على سؤالك حول يزد، يزد طبيعة الصخور الجرانيتية اللي فيها تعطي ميزة للمدافع وهو الجانب الإيراني ببناء ما يعرف بمدن الصواريخ تحت الأرض. المعلومات تشير، وهنا للتوثيق للآي أس دبليو معهد دراسات الحرب الأمريكي، أن هذه المدن بنيت على بعد 500 متر تحت الأرض، مستفيدة من الطبيعة الجبلية والجرانيتية لمثل هذا النوع من الصخور. 500 متر لا تمكن الجانب الأمريكي بالقيام بعمليات الاستهداف، لا بالطائرات المروحية ولا بالطائرات المجنحة بالقصف، لأن أكبر قنبلة لدى الجانب الأمريكي هي الجي بي يو 57، قدرتها على الاختراق هي 60 متر، هنا نتكلم عن 500 متر. إذن يبدو أن القصف الذي حصل يوم أمس هو يعيدنا إلى مفهوم عسكري، وهو القصف التدريجي، بمعنى إحداث ثغرات ثم بعد ذلك بهذه الثغرات نفسها يتم إنزال الصواريخ.
1: فيما تبقى من وقت أيضا قراءة في الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة، ما الذي ميزها أيضا وما أبرز الرسائل؟
0: البحرين، الكويت، الأردن، ودخلت السعودية على معادلة العمليات بقصفها بصاروخ باتجاه منطقة الخبر وباتجاه ينبع. بالتالي هناك تصعيد من الجانب الإيراني، يريد الجانب الإيراني أن يتمسك بمعادلة التناسب. الأردن صد 10 صواريخ وهي أكبر موجة من الصواريخ إلى الأردن. الكويت أيضا تعرض إلى قصف مركز، وصل إلى قصف محطات تحلية وجسور بنية تحتية. البحرين أيضا كذلك، بالإضافة إلى الحديث الذي يجري من الجانب الإيراني عن استهداف الأسطول الخامس. الأسطول الخامس بالمناسبة هي نفس القطعة البحرية الموجودة الآن في بحر العرب، ما يشير إلى أنه سحب من قبل الجانب الأمريكي قبل بدء العمليات.
1: شكرا لك ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه الإيضاحات. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك سهام، ونواصل في هذه التطورات وقراءتها سياسيا بالتحليل، ونستضيفنا في الاستوديو عباس أصلاني، الباحثة بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر، الدبلوماسية السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عباس أصلاني، يعني 7 أيام متواصلة من القصف الأمريكي واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية أيضا داخل إيران، هل تقدم طهران فعلا الصورة الدقيقة والحقيقية للضرر الذي تتسبب فيه هذه الضربات الأمريكية؟
3: باستمرار هذه الهجمات وهذا التصعيد، فإن الأضرار يتم الإبلاغ عنها في البلاد وفي الجزء الجنوبي من البلاد. نرى الليلة الماضية استهدافا فيها وفي الجزء الأوسط من البلاد، وأيضا هناك أناس قتلوا وهم على الجسور أو كانوا يمرون عبر الأنفاق أثناء سفرهم. إيران تحاول أن تبلغ عن كل هذه الأحداث وكيف يؤثر هذا على البنية التحتية المدنية، ولكن هذا التصعيد لا يغير الموقف في طهران. وبالنسبة إلى النطاق و طبيعة الهجمات، فنحن نشهد أن هذا الأمر ما زال مستمرا ويدخل في مراحل مختلفة، فهو يتوسع، ونسمع أيضا أنه بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية أيضا البنية التحتية المدنية يتم استهدافها.
2: بموضوع البنية التحتية العسكرية

0: العسكرية، قدرات إيران الدفاعية واللوجستية، إلى أي درجة أيضا تتضرر بسبب هذه الضربات المستمرة؟
1: كما تعلمون، الولايات المتحدة عندما تهاجم المنشآت الإيرانية يحدث هناك أضرار، لا شك في ذلك، ولكن هذا لن يجعل إيران تخفف قبضتها فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، لأن هناك أعمال شراء وأعمال استحواذ، وهذه كلها تحاول الولايات المتحدة أن تضعفها، ولكن الجغرافيا واسعة ولا يمكن السيطرة عليها أو تدميرها. أيضا الإضرار بالعبور عبر المضيق يمكن القيام به من خلال إطلاق بضعة صواريخ، لذلك بالنسبة للولايات المتحدة سيكون الأمر صعبا عليها أن تتقدم باستخدام الطرق العسكرية.
0: هل هو صعب فعلا سيد مارلين هاردينجر بالنسبة لواشنطن؟ يعني 7 أيام من القصف المتواصل على إيران، نسأل ربما عن السقف الذي تريد الإدارة الأمريكية الوصول إليه بهذه الضربات.
2: Yes, thank you.
1: نعم، شكرا. هناك طريقتان للنظر إلى هذه المسألة. لوجستيا يمكن أن يكون الأمر صعب فيما يتعلق بدعم هذه القوات المنتشرة بعيدا عن الوطن. أيضا ما الذي لم يحدد بعد هو ما هو النطاق لهذه العمليات التي استمرت 7 أيام. لاحظنا في واشنطن أن وزارة الدفاع ووزير الدفاع لم يتحدثوا عن هذا الأمر بوضوح. هل يريدون تدمير هؤلاء القوات أو هل يريدون أن يستسلم الإيرانيون وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات؟ إذا نرى حملة عسكرية موجهة بطريقة جيدة، ولكن ليس واضحا ما هو الهدف النهائي. إذا فهناك قيود لوجستية محددة تحيط بهذه العملية.
0: إذا لم يكن الهدف سيد مارلين أن يستسلم الإيرانيون ويعودوا إلى طاولة التفاوض، هل الهدف تلقائيا سيكون تقويض النظام في إيران عسكريا والحد من القدرات العسكرية الإيرانية، حتى لو ربما أبدأ الإيرانيون تجاوبا في مسألة التفاوض، هذه العمليات العسكرية ستستمر لا محالة؟
1: ما هو غير وارد في هذه اللغة هو تغيير النظام، هذا لم يذكر، هذا تم الإشارة إليه في إطار إضعاف القدرات العسكرية لإيران في المضيق وفي الخليج، ولكن لم يكن هناك شرح للغرض السياسي. تغيير في النظام لم يأتي، ولذلك هذا الصراع يعتبر مواجهة بين العسكر والعسكر من الطرف الآخر.
0: دكتور حسن عبيدي، ما هي المعادلة التي أرساها أسبوع من الضربات المكثفة من الطرفين؟
3: يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف ليس فقط إضعاف القدرة العسكرية سواء في منطقة الساحل التي تتحكم في مضيق هرمز، ومضيق هرمز هو مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو كذلك خلق إرباك داخل القيادة الإيرانية. أي أن هناك ميزان قوى داخل النظام الإيراني، وبالتالي هذا الضغط الذي سيتجاوز القضاء الأهداف العسكرية الآن أصبح يستهدف كذلك جسور، يعني منشآت حيوية مهمة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وبالتالي يؤدي ذلك في النهاية إلى الدخول في هذا ميزان القوى الداخلي، والقول بأن في النهاية هذا التصعيد المستمر من قبل إيران وعدم القبول بالعودة إلى مذكرة التفاهم وكذلك فتح الملاحة البحرية سيؤدي بنا كذلك إلى خسارات متتالية على الجانب الاقتصادي. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد هي القضية ليس تنازل بالنسبة لإيران، العودة إلى التفاوض ليس تنازل، هو العودة إلى مذكرة التفاهم فسرت إيرانيا بأنها انتصار دبلوماسي كبير، وصحيح حققت إنجازات مهمة، إنجازات المعروفة في قضية رفع الحصار البحري، كذلك من الترخيص لبيع النفط الأموال المجمدة، هي في النهاية لا تتنازل، لكن هناك قراءة إيرانية من التيار المتشدد هي لا تعطي الثقة في إيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر بأن مذكرة التفاهم ما هي فقط إلا هدنة من أجل في النهاية معاودة الحرب على إيران.
0: سيبقى معنا دكتور حسن عبيدي، وسيبقى معنا ضيفانا أيضا عباس أصلاني وأيضا السيد مارلين هاردينجر أيضا في موضوع مذكرة التفاهم الذي كان يتحدث عنها الدكتور حسني عبيدي، والتي يكون قد مر شهر منذ توقيعها بين واشنطن وطهران، واعتبرت أنها خطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا الكبرى، ولكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
4: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم، ترفع واشنطن حصارها البحرية عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
0: أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، تحديداً إلى دكتور حسني عبيدي، من حيث انتهينا وبعد هذا التقرير عن مذكرة التفاهم المفترضة. في 30 يوماً الأولى من عمر المذكرة يفترض أن يقوم الطرفان بتطبيق التزاماتهما المنصوص عليها في المذكرة، لكن بدل ذلك عادا إلى التصعيد. ما هي أسباب إخفاق المذكرة؟ من يتحمل المسؤولية؟
3: يعني نحن من المفروض نظرياً أن نكون استنفذنا نصف مدة التفاوض صحيح. في القضايا الباقية المعلقة، لكن بقينا في مضيق هرمز. ومن هذا المنطلق أعتقد بالنسبة لإيران هذه

0: يعتبر إنجاز لأن إيران أولا لا كانت يعني غير راغبة في المرور مباشرة إلى القضايا الأخرى، ولأنها دائما تحاول ربح الوقت من أجل الوصول إلى هذه النقطة. ثم أن إيران ما زالت تعتقد بأن مذيق هرمز هي الرافعة الوحيدة المتبقية، هي الرادع الوحيد الذي يمكن أن تستعمله في القضايا الأخرى المتبقية. وبالتالي أنا أعتقد كان من الممكن على الأقل أن مذيق هرمز مدة 60 يوم بالترتيبات لفتحه، كان يمكن لإيران أن تعود بعد فترة 60 يوم والقول بأن هذا الوضع الإداري والقانوني في النهاية لا يخدمني ويمكن أن نذهب أبعد، وكان يمكن أن تكون فرصة للوسطاء للتدخل. لكن أنا أعتقد أن هذا التفسير وهذا التمسك الدوغماتي بالبند رقم 5 هو الذي أدى إلى نسف المذكرة، رغم أن
1: هذا
0: المذكرة
1: من جانب إيران.
0: من جانب إيران
1: ماذا عن الجانب الأمريكي؟
0: من جانب الأمريكي هي أنا أعتقد التزام، وأنا كنت موجود في برغنشتوك، يعني التزام كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نعلم جيدا خلافات داخل البيت الأبيض وخارج البيت الأبيض، حلفاء الولايات المتحدة إسرائيل، حتى بعض الدول الأوروبية التي كانت تقول بأن هذا تنازل ولا بد المرور مباشرة إلى قضية تخصيص اليورانيوم المخصب. رغم ذلك دافع النائب الرئيس على هذا الاتفاق وأعطاه هذا الدفع والإسناد السياسي، وكانت تريد أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تفسيرا وتطبيقا تدرجيا متدر، يعني ليس يعني مرة واحدة حتى تتأكد من مدى التزام إيران. لكن إيران كانت تريد انتصارات آنية فورية.
1: طيب
0: صحيح
1: يعني،
0: لكن مذكرة التفاهم هي في النهاية إنجازات لكن مستقبلية.
1: يعني بشكل مباشر أفهم من كلامك دكتور عبيدي أن إيران تتحمل المسؤولية الأولى فيما وصلت إليه مذكرة التفاهم أكثر من الجانب الأمريكي.
0: ضرب الناقدة السعودية والناقدة القطرية يعني في النهاية كان إنذار مباشر بالنسبة للولايات المتحدة على أساس أن إيران لن تتخلى على النفوذ على مذيق هرمز.
1: هنا أسأل السيد عباس أصلاني عن ربما رأيه في هذا الكلام الذي قاله لنا الدكتور حسني عبيدي، يعني مسألة أن إيران لم تنتظر مرور 60 يوما من عمر مذكرة التفاهم لتبدي ملاحظاتها أو ترفض ما قام به الأمريكيون أو لم يقوموا به في تنفيذ المذكرة، وأيضا سارعت إلى استهداف سفن عبرت عبر المضيق كانت مدنية بحتة واتخذت مسارات ربما إيران ليست معنية بشكل مباشر بها.
2: إيران تقول دائما دعونا ننفذ بنود مذكرة التفاهم، وهذا وارد في البند 5 بأن الترتيبات سوف تتم من الجانب الإيراني بالنقاش مع إيران عمان ودول إقليمية أخرى. الضغوط الأمريكية على إيران تهدف إلى إيجاد مسار بديل، وإيران عارضت هذا وحذرت بأن هناك عمليات ستتم من الجانب الإيراني. أيضا الإيرانيون ناقشوا العمانيين بشأن وجود مسار وسيط إلى أن يتم التوصل إلى سبيل لعبور السفن، وهذا ورد في البند 5، وهذه الترتيبات كان يفترض أن يقام بها على مدى 60 يوما. بعد ذلك يمكن للأمور أن تسير حسب الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة لم تسمح لهذا الوقت للعبور أن يتم. إذن السفن التي تستهدف من إيران كان عملا مقيدا، والكثير منها لم تستهدف بل تم توجيه تحذير لها،
1: ولكن كانت سباقة إيران في استهداف هذه السفن. يعني ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية كان رد فعل.
2: الولايات المتحدة كانت تحاول أن تنفذ مذكرة التفاهم بطريقة مختلفة، وإيران ردت على ذلك. إذن يبدو أن دونالد ترامب اعتقد بأن مذكرة التفاهم يمكن أن تكون مخرجا دبلوماسيا يخرجه من الحرب وتجنب تداعياتها، ولكن عندما عاد بمذكرة التفاهم إلى وطنه واجه ضغوطا وانتقادات وأيضا من الجانب الإسرائيلي تم انتقادها. وأيضا نائب الرئيس يقول إن الحكومة الإسرائيلية تمول عناصر في الإدارة الأمريكية لإضعاف هذه العملية برمتها، ولهذا الجانب الأمريكي ليس سعيدا بنص مذكرة التفاهم، وهم يصرون على إعادة كتابة بنودها، وإيران تقول كلا دعونا نبقي مذكرة التفاهم ذاتها، فلقد قضينا وقتا طويلا بالحديث عنها وتغيير نسخ متعددة منها وإضافات وتغييرات للتوصل إليها، لذلك لا يمكن أن نقوم باتفاق على الورق بينما ليس هناك تنفيذ.
1: سيد مارلين هاردينجر، هل وقع ترامب فعلا تحت ضغط داخلي أمريكي وربما من إسرائيل أيضا فاختار التصعيد بدل منح مذكرة التفاهم فرصة أخرى؟
2: شكرا. بالتأكيد هو لم يرد على هذه الانتقادات بطريقة جيدة، بل رد عليها بطريقة شخصية، وهذا لا يخدمه لأن الانتقادات كانت موجهة له شخصيا. وبالعودة إلى مذكرة التفاهم، ينبغي أن ينظر إليها بأنها نجاح من قبل الوسطاء بجعل الطرفين يتحدثان مباشرة لبعضهما، وهذا كان أمرا مطلوبا. والوثيقة لم تكن مثالية وكانت غامضة بما يكفي للتوقيع عليها، ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاقية من خلالها. إذن فالطرفان عليهما اللوم لعدم التنفيذ، وخاصة للبند الخامس. عرفا أنه سيكون هناك خلافات وهناك عمل أرضي يوضح هذا، ولكن هذا للأسف لم يتم توضيحه قبل الابتعاد عن مذكرة التفاهم.
1: بالنسبة للطرفين معا، يعني بالنسبة لإيران أصرت على فهم البند الخامس من مذكرة التفاهم بالنحو الذي يخولها أو يعطيها السيطرة المطلقة على مضيق هرمز. هنا هل تعاملت واشنطن بقدر كافي من الحكمة مع هذا المعطى؟
2: من أجل توقيع الوثيقة، الطرفان اتفقا على أن يكون هناك حيادية، ولكن المتابعة من الطرفين كان هناك ذنب على الطرفين لعدم التوضيح ما هو معنى السيطرة المطلقة، وهناك أيضا إدارة بحرية في البند الخامس على المدى البعيد، ما الذي يعنيه هذا؟ يجب أن يكون هناك توضيح من الطرفين، وأن يكون هناك أيضا عمل فني يضمن عدم الاشتباك وعدم قيام عمليات قد تتعارض مع بعضها البعض.
1: دكتور حسني عبيدي، يعني كل هذه المعطيات التي أمامنا، أغلقت إيران مضيق هرمز من جديد، عاد الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، عادت الضربات من الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت إلى مستوى ضرب المنشآت الحيوية والجسور والبنى التحتية، وأيضا إيران تستهدف هذه المنشآت في دول الخليج. أمام معطيات كهذه، هل تكون مذكرة التفاهم قد أفرغت من محتواها؟
0: هي لم تفعل، وبالتالي القول بأنها فشلت وأفرغت من محتواها هو صحيح نظريا، لكن في نفس الوقت المذكرة يمكن أن تكون إطارا مرجعيا إذا وصل في النهاية الطرف الأمريكي والإسرائيلي إلى تفاهم ما، أو إذا استطاع في النهاية الوسطاء أن يصلوا إلى صيغة مشتركة مقبولة ولو مؤقتا. وبالتالي بدل الذهاب نحو مفاوضات جديدة، يمكن العودة ولو جزئيا إلى مذكرة التفاهم. فقط كذلك إشارة مهمة، وهي قضية أن كان بالممكن إيران أن ترد، صحيح، لكن لا أن ترد عسكريا. هي ردت عسكريا على تخمين مستقبلي. أما إسرائيل، أتفق معك بأنها عامل يمكن أن يخرب، لكن استطاعت الإدارة الأمريكية كذلك أن تحيد الدور الإسرائيلي. الآن إسرائيل هي دائما تقول بأن حرب بالنسبة لها مع إيران أحسن من اتفاق سيء، وبالتالي الآن في النهاية إسرائيليا ما تقوم به، ما يجري في المنطقة يخدم مصالح الإسرائيلية،
1: تستفيد منها. نعم. سيد عباس أصلاني، هل أغلقت إيران تماما الآن وفق هذه التطورات باب التفاوض، أم أن هناك قنوات خلفية يمكن أن تعمل من خلالها للجلوس مرة أخرى مع الأمريكيين؟
2: ردي فعل للهجمات العسكرية، إيران قامت بتعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن هناك جهود من الوسطاء، ويبدو أن هذه الجهود ليست كما كانت في السابق في إطار سويسرا وما سبقها. إذن فهذا يعقد الأمر أكثر، وعندما يكون هناك تصعيد فهذا لن يمهد الطريق من أجل ممارسة المزيد من الدبلوماسية. مذكرة التفاهم الآن هي في حالة غيبوبة، وهي في غرفة الإنعاش، ولذلك هي لا تسهل التوصل إلى اتفاقية نهائيا. مذكرة التفاهم الآن تغيرت وأصبحت عقبة كأداء، والطريق إلى الدبلوماسية أصبح أكثر وعورة بوجود التوترات القائمة. لذلك من الصعب أن نتخيل استئنافا لهذه المفاوضات حاليا.
1: فقط حتى أختم معك سيد مارلين هاردينجر، ما هي الخطوط العسكرية التي يمكن أن تصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية في تصعيدها ضد إيران لتعود بعدها إلى ربما التفكير في التفاوض مرة أخرى؟
2: الآن هذا سؤال هذه المرحلة. الرئيس لم يضع توضيحات بشأن هذا التصعيد، وقال إن أهدافا مدنية سوف يتم ضربها، ولكن لا يبدو أن هناك وسيطا نزيها في الولايات المتحدة محليا أو حتى على الصعيد الدولي، والذي يضغط بما يؤدي إلى تغيير هذا المسار من الرئيس. إذا ما رأينا هذا التصعيد مستمرا، فسوف نرى المزيد من الأهداف المدنية يتم ضربها في إيران، وهذا يفترض أن يجعل إيران ترد إما بالتصعيد أو تخفيف التصعيد، ولكن ليس واضحا إن كان الرئيس سوف يحقق هذا الهدف من خلال تحركاته الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا لعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وللدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. شكرا لكم جميعا. في آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم مقاطعة موسكو إن 26 شخصا أصيبوا في هجمات بالمسيرات على مستودعات نفطية بالمقاطعة، في حين أعلنت وسائل إعلام روسية اندلاع حريق ضخم في مستودعات نفطية وتجارية في مقاطعة موسكو نتيجة هجمات بالمسيرات. كما أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص إثر قصف أوكراني بطائرة مسيرة. وقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن قوات بلاده استهدفت منشأتين لوجستيتين في منطقتي موسكو وتامبوف. للمتابعة معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، تقدير الموقف بعد هذه الضربات على موسكو وتامبوف؟
3: نعم مريم، اسمح لي أن أبدأ من تقرير نشرته قبل لحظات فقط وكالة تاس الروسية، التي قالت بأن الهجوم بالمسيرات الذي نفذته أوكرانيا الليلة الماضية حتى صباح اليوم على منطقة موسكو، وذلك يشمل مقاطعة موسكو وموسكو المدينة، هو أحد أكبر الهجمات على منطقة موسكو منذ 2 عامين. الحديث عن أكثر من 370 مسيرة. قال عمدة موسكو إنه تم إسقاط أكثر من 64 مسيرة عند اقترابها من حدود العاصمة الروسية، فيما كما جاء في الخبر استهدفت الهجمات أيضا مناطق أخرى وطالت منطقة إلكتراستال في مقاطعة موسكو، إضافة إلى ناجينسك التي تبعد بنحو 60 كيلومترا، وأيضا مقاطعة تامبوف المجاورة لمقاطعة موسكو. الحديث عن تنوع الأهداف إذا صح التعبير بين مراكز لوجستية تابعة لعملاق التجارة الإلكتروني وايلدبيريز، ما أدى إلى احتراقه بالكامل. السلطات تتحدث عن 7 قتلى وأكثر من 26 جريحا في هذا الهجوم على تامبوف، إضافة إلى استهداف مصفات ناغينسك النفطية، والحديث عن إصابات أيضا في صفوف المدنيين هناك بحسب السلطات. هذه الهجمات يبدو أنها متواصلة في الحقيقة حتى ساعات قريبة، وذلك طبعا بالنظر إلى البيانات التي تصدر عن عمدة موسكو وعن حاكم مقاطعة موسكو بأن الدفاعات الجوية الروسية تسقط بين الفينة والأخرى عددا من المسيرات في كانت تحلق في اتجاه موسكو. إذا تحدثنا عن نوعية هذه الأهداف فإنها لا تخرج عن نطاق الاستهدافات الأوكرانية التي عهدناها خلال الأشهر الأخيرة، التي تركز بالدرجة الأولى على مصافي النفط، على مخازن الوقود، على بعض خزانات المحروقات والديزل، إضافة إلى أنابيب نقل الغاز. ولكن الجديد فيها اليوم هو استهداف يعني مستودعات والبرز، هي أكبر شركة في روسيا للتجارة الإلكترونية. هناك من يربط هذا الاستهداف بمحاولات أو نوايا أوكرانية لربما، بحسب ما يقول على الأقل هنا المراقبون في روسيا، على أنها تحاول خلق وتعميق لنقل الأزمة الاقتصادية بأن تشمل قطاعا آخر لا يقل عن أهمية عن قطاع النفط، وهو قطاع التجارة والتجارة الإلكترونية تحديدا، والتي تشهد نموا متسارعا في روسيا خلال الأعوام الأخيرة. النفط أيضا كان في صلب هذه الاستهدافات باستهداف محطة ناغينسك، ولكن في المقابل وزارة الدفاع الروسية تقول بأنها ما زالت تواصل قصف.
1: في الولايات المتحدة، وبعد خطاب الرئيس دونالد ترامب اتهم فيه الصين بمحاولة التأثير في انتخابات عام 2020، طالبت وزارة الأمن الداخلي مسؤولية الانتخابات في عدد من الولايات بالتعاون في مراجعة سجلات الناخبين. وجاء القرار بعد مراجعة قالت الوزارة إنها كشفت عن حالات محتملة لتسجيل مئات الآلاف من المواطنين الأجانب في قوائم الناخبين.
4: مرة أخرى يعود ملف نزاهة الانتخابات إلى واجهة السياسة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية قال إنها تكشف تدخلاً صينياً في انتخابات عام 2020، غير أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية السابقة لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن تدخلاً أجنبياً غير نتائج تلك الانتخابات.
5: هذا الاختراق كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات، وتظهر المعلومات الاستخبارية أن الصين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال البيانات لهذا المشروع. ويزيد من خطورة الأمر أن مجموعة ثانية من الوثائق التي ننشرها تكشف تعمد عناصر داخل الدولة العميقة، بينهم شخصيات بارزة في أجهزة الاستخبارات، تعمدهم التهوين من حجم التدخل الصيني في الانتخابات والتستر عليه.
4: الديمقراطيون من جانبهم رفضوا الرواية بالكامل، معتبرين أن الرئيس يعيد طرح مزاعم سبق أن رفضتها تقييمات استخباراتية وقضائية، واتهموه بمحاولة التشكيك في الانتخابات المقبلة.
6: في كل مرة اضطر فيها ترامب ومؤيدوه إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمه السخيفة، كان الفشل حليفهم. كنت أشغل منصب المدعي العام في ولاية بنسلفانيا عام 2020، حينها لجأ ترامب ومعاونوه إلى القضاء أكثر من 40 مرة في محاولة لإلغاء أصوات الناخبين في الولاية وتقويض إرادة الشعب، وفي كل مرة مثلوا فيها أمام المحكمة خسروا القضية.
4: خارجياً سارعت بيجين إلى نفي الاتهامات، معتبرة أنها جزء من حملة لتشويه صورة الصين، وهو ما يضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات الأمريكية الصينية المثقلة أصلاً بالخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
7: أعتقد أن هذا سيضر بالعلاقات الأمريكية الصينية، فعلى سبيل المثال صرح بعض الجمهوريين البارزين أنه ربما ينبغي إلغاء الاجتماع المقرر عقده بين الرئيسين الصيني والأمريكي، ولذا أرى أن المضي قدما في استراتيجية التعامل التجاري مع الصين سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه المزاعم.
8: And we are going to keep on winning, winning, winning.
4: لكن الأهمية السياسية ربما تتجاوز مضمون الوثائق نفسها. فترامب يسعى إلى إعادة أمن الانتخابات إلى صدارة أجندته السياسية، بينما يرى خصومه أن إعادة فتح ملف انتخابات 2020 تستهدف تعبئة الناخب الجمهوري أكثر من تقديم أدلة جديدة.
9: يمكن لمثل هذه المزاعم أن تساهم في حشد الناخبين الجمهوريين، غير أن هؤلاء الناخبين لا يميلون عادة للمشاركة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي، لذا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المزاعم ستصب في مصلحة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. ومع ذلك قد تساعده هذه المزاعم في إثارة الشكوك حول نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر قد يكون مفيدا له.
10: بين رواية ترامب ورفض الديمقراطيين ونفي الصين، يعود ملف نزاهة الانتخابات ليتصدر السجال السياسي الأمريكي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً بفعل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يوحي بأن معركة نوفمبر بدأت مبكراً ليس على أصوات الناخبين وقضاياهم فحسب، بل أيضاً على ثقتهم بالعملية الانتخابية نفسها. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
11: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى ساعة إخبارية من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي يشهد فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران التي تقصف من ناحيتها بنى تحتية في دول المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. في هذه الساعة نتوقف وإياكم مع تداعيات هذا القصف قبل أن نفتح نافذة على لبنان نتناول فيها آخر التطورات السياسية بالتزامن مع توجه الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة. وفي تفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. في إيران أعلنت محافظة هرمزجان جنوبي البلاد تضرر نفق وثلاثة جسور في المحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. من ناحيتهما أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان استهداف جسور ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت. وفي الكويت أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين للطاقة وتقطير المياه لهجوم إيراني. وفي البحرين أعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال من جانبه إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. أرحب بشبكة مراسلينا من طهران عمر هواش، من واشنطن مراد هاشم، ومن الكويت سعد السعيدي، ومن عمان تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر، آخر البيانات إن كان من الحرس الثوري أو الجيش الإيراني حول حصيلة الضربات الأمريكية حتى الآن ضمن هذه الجولة.
12: نعم سهام، من الواضح أن هذه الجولة كما كانت جولة الليلة الماضية عنوانها استهداف البنى التحتية التي تصفها طهران بالمدنية، حيث تتحدث محافظة هرمزجان جنوبي إيران عن أن الضربات الأمريكية فجر هذا اليوم استهدفت 3 جسور ونفقا واحدا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية، إضافة إلى أن استهدافات أخرى في مدينة جاسك في نفس المحافظة ضربت منشأة للطاقة الكهربائية ومضخة لتحلية المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية وبالتالي حرمان نحو 10,000 مواطن من المياه. العمل جار حتى هذه اللحظة وفق ما ينشر عبر التلفزيون الإيراني وسائل الإعلام الإيرانية لإعادة تأهيل هذه الجسور والأنفاق ومحطات الكهرباء ومضخات المياه، لكن الصور توضح بأن الضرر كبير، حيث أن استهداف الجسور أدى إلى انقطاع العديد من محاور الطرق بين مدينة بندر عباس وما يصل هذه المدينة بالمحافظات الشمالية، لا سيما باتجاه محافظة فارس وباتجاه العمق الإيراني بالتالي. لكن ليس فقط البنى التحتية المدنية تم استهدافها، كان هناك استهداف أيضا لبعض البنى التي تستخدم في مراقبة الملاحة والبحر في جزيرة لارك في مضيق هرمز، حيث تم استهداف أحد أبراج المراقبة البحرية، أضافة إلى أن انفجارات عديدة دوت خلال الليلة الماضية في عدة محافظات من بينها مدينة أوميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، إضافة إلى محافظة بوشهر في الجنوب الإيراني. كذلك كان هناك عمليات أمريكية في العمق الإيراني، حيث أنه في وسط إيران محافظة يزد شهدت عدد من الانفجارات في محيط مدينة يزد مركز المحافظة من دون الكشف حتى اللحظة عن طبيعة تلك الانفجارات أو المواقع المستهدفة، إضافة إلى أن انفجارات مشابهة أيضا دوت في مدينة خرم آباد في مركز محافظة لورستان. الإيرانيون ردوا على كل

هذه الهجمات يقولون إنهم يريدون بالمثل، سواء عبر استهداف الجسور أو استهداف ما يصفونها بالقواعد الأمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني في بيان تبنى استهداف جسور في كل من البحرين والكويت، وأضاف أنه أيضا ضرب معسكرات وقواعد وصفها بالأمريكية، على سبيل المثال قاعدة علي السالم في الكويت، معسكر العديري أيضا في الكويت، فضلا عن قاعدة الشيخ عيسى.

0: منظومات للرادارات، مخازن للوقود، حظائر للطائرات والمسيرات، بنى تحتية للاستخبارات الأمريكية، بنى للذكاء الصناعي تتبع للولايات المتحدة الأمريكية. الحارس الثوري قال إنه يمتنع في هذا التوقيت عن استهداف بنى تحتية في دول المنطقة، وقال إنه يمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لتغيير نهجها حسب تعبيره. لا بيان رسمي أو لا تبني رسمي من قبل الإيرانيين حتى اللحظة باستهداف أي نقطة في المملكة العربية السعودية على عكس ما يرد في بعض وسائل الإعلام الأمريكية، لكن كان هناك تبني واضح من قبل الحارس الثوري لاستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز الليلة الماضية. قال إنها كانت تحاول دخول مضيق هرمز على الرغم من استمرار إغلاقه وفق آخر بيانات الحرس الثوري. كذلك الحرس تبنى أو إطلاق عيارة تحذيرية لأربع ناقلات نفط أيضا كانت تحاول العبور من المضيق، فضلا عن أنه قال إن سفينتين قد تم تفجير الغام بها عندما كانت تعبر إحدى الممرات غير المصرح بها.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا. مراد هاشم من واشنطن في المقابل، ما جديد المشهد الآن بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال هذه الموجة من الضربات؟
2: نعم سهام، هناك ترقب الآن ليوم ثامن من الضربات، وقد يكون أوسع من حيث المدى الزمني لهذه الضربات، أوسع من حيث بنك الأهداف، أوسع من حيث البناء التحتية اللوجستية المستخدمة للأغراض العسكرية. الأكثر من ذلك، هناك مؤشرات باتت تتزايد الآن على أن الولايات المتحدة قد تعد لحملة محتملة أوسع من الضربات التي شهدناها على مدى الأيام السبع الماضية. ومن ضمن هذه المؤشرات حديث مسؤول أمريكي لأكثر من وسيلة إعلام عن أن الرئيس ترامب بات يميل بالفعل إلى شن حملة موسعة أقل من حرب مفتوحة ودائمة، لكنها أكبر من الضربات المتقطعة التي شاهدناها على مدى الأيام الماضية. ومن ضمن هذه المؤشرات الآن الدفع بقدرات عسكرية كانت بالفعل غادرت المنطقة بعد انتهاء الحرب، وكذلك والدخول في فترة الهدنة ووقف إطلاق النار، ومن ذلك طائرات التزود بالوقود التي يعتقد أن العشرات منها الآن ستعود من أوروبا إلى إسرائيل. وهناك عمليا 60 طائرة موجودة بالفعل في إسرائيل كما يكشف موقع أكسيوس. أيضا هناك العشرات من الطائرات النفاثة التي غادرت سابقا المنطقة إلى أوروبا، وهي أيضا ستعود إلى المنطقة، يعتقد أن من بينها طائرات F-22 والتي شاركت في الحرب. الرئيس ترامب يعتقد أنه بإمكان حملة موسعة أن تكسر حالة الجمود الراهنة. الولايات المتحدة تواصل بهذه الضربات التي تتصاعد وتتوسع، إضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، لكنها أيضا تريد أن تمارس ضغطا أكبر من أجل أن تتوقف إيران كليا عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وأن تسمح للسفن بالمرور دون أي أعمال اعتداء أو هجمات أو حتى إجراءات غير مبررة كما تصف دائما القيادة المركزية، إضافة إلى الضغط أيضا على صانع القرار في إيران من أجل العودة إلى المفاوضات. بطبيعة الحال هذه الضربات تأمل واشنطن أنها ستجعل المفاوض الإيراني في المرحلة القادمة في موقف أضعف سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. وأنتقل إلى الكويت معك سعد السعيدي. إذن تعرض محطتين للطاقة وتقطير المياه لهجوم إيراني، أيضا قبل قليل الإطفاء العام يشير إلى إصابة عدد من العناصر أثناء إطفاء حريقين تسببت فيهما الهجمات الإيرانية. قربنا أكثر من آخر تحديثات هذه الحصيلة.
3: بالفعل سهام، هذا آخر التحديثات وما حدث اليوم لتعامل

0: التفاعل الدفاع المدني الاطفاء في إصابة بعض عناصره، لأنه كان يحاول إخماد الحريق في أكثر من موقع هنا في البلاد، وبالتالي تعرض بعض عناصره إلى يعني إصابات. لم يذكر عدد هذه الإصابات، لكن وهذا متوقع حقيقة أن يكون هناك إصابات. في الأيام القليلة الماضية كان هناك استهداف مباشر لمواقع كثيرة هنا في الكويت منذ فجر هذا اليوم حقيقة، وكان هناك 3 بيانات متتالية للجيش الكويتي يعلن فيها عن أن البلاد تتعرض إلى هجوم، ومنذ الساعة 3 فجرا وحتى تقريبا الساعة 8 ما تقريبا 5 ساعات، وكانت الكويت تتعرض إلى موجات من الاعتداءات عبر طائرات مسيرة أو عبر صواريخ. هذه الموجات جاءت بعد مع أو تزامنت مع انطلاق صافرات إنذار، 5 صافرات إنذار صراحة حقيقة انطلقت هنا في الكويت، وهو ما لم يحدث منذ وقف إطلاق النار، ما يعني بأن هذا اليوم يوم ثقيل وعنيف وطويل يبدو على الكويت حقيقة. أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات، وبالتالي هي كانت تتعامل أو تتفاعل منظمة الدفاع الجوي مع هذه الاعتداءات للصواريخ وكذلك للطائرات المسيرة القادمة من إيران تجاه أهداف هنا في الكويت، أهداف حيوية حقيقة تضررت هنا. أعلنت وزارة الكهرباء هنا عن أن هناك محطة تعرضت إلى حريق، تعاملت معها فرق الإطفاء حقيقة، وأيضا فرق الطواري لوزارة الكهرباء سارعت بفصل عدد من الوحدات الكهربائية حفاظا على المحطة وحفاظا على سلامة العاملين فيها. يوم أمس أيضا تعرضت محطة أخرى لاستهداف بمسيرات، لم تكن هناك إصابات بشرية نتيجة هذه الإصابة للمحطات الكهرباء، لكن كان هناك ضرر كبير لعدد من الوحدات الكهربائية وحريق كبير حقيقة تم إخماده والسيطرة عليه، لكن هناك محاولات كما يبدو في اليومين الماضيين بالتوجه نحو المحطات الكهرباء وتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما يعني بأن هذا هو هدف كما يبدو لإيران لمحاولة يعني ظلام الكويت وكذلك تعطيش الكويت كما يبدو، لأن هناك تعتمد الكويت كثيرا على محطات الكهرباء في توليد الكهرباء وفي أيضا تقطير المياه. سهام ما زالت حركة الطيران متوقفة هنا في الكويت، وتزال باعتبار أن هناك ما يعني حتى يتم أن يكون هناك تقييم للحالة تماما وأن تكون خالية الأجواء من أي مسيرات أو صواريخ، ولذلك تم إعادة جدول الرحلات هنا في الكويت القادمة والمغادرة، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل هذا، وهذا هو بروتوكول كما يبدو مؤخرا بدأ العمل به. حين تتعرض البلاد لاستهدافات يتم إيقاف حركة الطيران وإعادة جدولة الرحلات، لكن حتى الآن لم يعمل حتى الآن مطار الكويت في تشغيل رحلاته والبدء بعمل رحلاته حتى الآن يبدو أنه هنا، لكن لم يتم إغلاق المجال الجوي الكويتي. أيضا كان هناك يوم أمس حقيقة إصابة لعدد من العسكريين هنا في الكويت من منتسبي القوات الجوية أو من منتسبي القوات البرية، وكان أيضا قبل ذلك كان هناك إصابة لعدد أيضا من العسكريين من منتسبي القوات البحرية بعد أن تم إصابة إحدى القطع البحرية التابعة للجيش الكويتي، وهذا عدد كبير حقيقة في ظل يومين هناك إصابة لتسعة من العسكريين الكويتيين، وكذلك تم سقوط شظايا نتيجة تفاعلات أو تعاملات الدفاع الجوي مع هذه الأهداف الجوية المعادة، سقطت على كثير من مواقع الكويت، وبعض المناطق السكنية تعرضت وتضررت أصيبت ببعضها بالحرائق، وذلك تتفاعل دائما فرق الأطفاء مع هذه الحرائق التي تستمر يعني أو التي تكون بين في مواقع مختلفة هنا في البلاد. حقيقة لم يحدد حتى الآن أعداد الأهداف الجوية التي جاءت في البيان الأخير للجيش الكويتي، والذي لم يحدد هذه المرة الأولى الذي لم يحدد فيها عدد الأهداف الجوية سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة، ما يعني بأن قد يكون هناك يعني عدم رغبة من أو عدم كشف عدد الأهداف التي جاءت إلى الكويت، أو أنه لم أو أن الأعداد كبيرة ولذلك لا يريد أن يكشف هذه الأرقام أو للأهداف الأهداف المعادلة التي توجهت إلى البلاد.
1: سعد سعيدي مدير مكتب الجزيرة من الكويت، شكرا جزيلا. أنتقل إليك تامر صمادي أيضا من الجانب الأردني، ما آخر التحديثات بناء على البيانات الرسمية حول حصيلة هذه الهجمات الإيرانية؟
2: لا حصيلة سهام. الجانب الأردني تحدث عن إحباطه لهذه الهجمة الجديدة، وهو يقول بأنه لا خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الهجوم الذي كان الأكبر من ناحية عدد الصواريخ منذ أيام. نتحدث عن الهجوم لليوم السابع على التوالي، 10 صواريخ إيرانية وفقا للقوات المسلحة الأردنية دخلت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها بفعل الدفاعات الجوية، سقطت في عدد من المناطق في عدد من المواقع. لم يأتي الجيش على ذكر تفاصيل تلك المواقع التي كان يهدف الحرس الثوري إلى استهدافها، لكنه أشار إلى أن سلاح الهندسة الملكي توجه إلى تلك المواقع وتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها وعمل على إبطالها وعمل على تأمين المناطق والمواقع التي سقطت فيها تلك الصواريخ. وهو يتحدث عن رفع الجاهزية في مختلف تشكيلات القوات المسلحة للدرجة القصوى جراء هذه الانتهاكات والخروقات كما يسميها بالمتواصلة من قبل الجانب الإيراني. إيران تتمسك برواية تشير إلى أن استهدافاتها للأردن تأتي في سياق ضرب القواعد العسكرية الأمريكية. الأردن روايته واضحة في هذا السياق، يتحدث عن رواية تنفي كافة المزاعم الإيرانية التي تشير إلى وجود قواعد أمريكية في الأردن، يقول إنه لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية وأن كافة القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد عسكرية خالصة. الحرس الثوري الإيراني كان تحدث عن استهداف قاعدة الأزرق، هذه القاعدة التي تسمى في الأردن بقاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية في الأزرق شرقي البلاد، هي قاعدة أردنية وفقا لكل التأكيدات الأردنية سياسيا أمنيا عسكريا. لا تختلف الرواية في هذا السياق. الجانب الأردني يقول بأنها قاعدة أردنية ترفع العلم الأردني فقط وتخضع للترتيبات اللوجستية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى السيادة كاملا من الطرف الأردني فقط. وتشير المعلومات الأردنية إلى تواجد أمريكي، جنود أمريكيون يتواجدون داخل هذه القاعدة وغيرها من القواعد الأردنية في الأردن، الحديث عن أكثر من 10 قواعد عسكرية. وهذا التواجد وفقا لما أكده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المتواجد في الولايات المتحدة، ووفقا لما أكدته الحكومة على لسان الناطق باسمها أكثر من مرة والقوات المسلحة الأردنية، هو تواجد يأتي في سياق التعاون المشترك بين الولايات المتحدة والأردن. نعم. وذلك تعاون عسكري وثيق لصيق لا ينفك أبدا، وينطلق ذلك من المخاوف المتعلقة بالحدود لسيما مع سوريا والعراق وفقا لكل التصريحات الرسمية سهام. والأردن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، وأن أجواءه لا يتم استخدامها، وأنه يسعى إلى الحفاظ على أجوائه من دون أي خروقات.
1: تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا لك. قبل شهر وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، ولكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد ل60 يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
3: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق. إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً.

0: تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران. وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم ترفع واشنطن حصارها البحري عن مواني إيران، رفع الحصار الأمريكي بالفعل لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري، ومع تجدد التصعيد العسكري، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد أبو زيد، قراءة في موجة التصعيد هذه 7 والتي يتوقع أن تليها 8.
2: يعني سهام، أتوقع قبل 8 قد نشهد موجة إضافية، بمعنى موجات 90 دقيقة التي دائما يعلن عنها وتعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية. موجات 90 دقيقة للتوضيح هي موجات إضافية تقييمية، بمعنى أن القاعدة التي دائما نتحدث عنها 2F2T، الفايند فيكس والتراك تارجتينج، ثم يليها الأسسمنت، بمعنى البحث ثم التثبيت ثم التعقب ثم الاستهداف ثم يأتي بعد ذلك تقييم الأهداف. الآن بعد تقييم الأهداف تأتي موجة 90 دقيقة، هذه الموجة الإضافية التي تجهز على ما هو حصل خللا في الاستهداف أو لم يتم إكمال عملية الاستهداف بناء على المعلومات الاستخبارية التي تأتي من طائرات الاستطلاع. لذلك الموجة 8 لم تأتي بعد، مؤشراتها موجودة على الأرض. الملفت في هذه المؤشرات تجمع F-16 F-16 F-18 F-22 F-35، نتحدث عن قوة نارية ضاربة. لغاية الآن هذه الأنواع من الطائرات لا تخرج عن المستوى القياسي العسكري الحالي، ولكن إن دخلت أو لمسنا تحرك للقاذفات الاستراتيجية B-52 B-2 من قاعدة فورد في بريطانيا أو من قاعدة لويزيانا في أمريكا، نستطيع أن نقول أننا أمام موجة أو أمام ضربة ثامنة. هذه الضربة الثامنة لها أهداف استراتيجية، بمعنى أن التجمع الجوي يصبح تجمع استراتيجي وليس تكتيكي. لغاية الآن لازلنا في التكتيكي، عندما تجتمع عسكريا التانكرز طائرات الإرضاع الجوي مع 4 أنواع من الطائرات التي ذكرته مع حاملة الطائرات، لازلنا نقول أن الضربات تكتيكية كالتي تحصل الآن. لكن إن ظهرت مؤشرات عن تحرك القاذفات الاستراتيجية، نقول أننا ارتفعنا درجة باتجاه الأهداف الاستراتيجية، قد تكون جبال فاس أو موقع فاس الذي تحدث عنه ترامب، أو قد تكون باتجاه العاصمة طهران أو ما يعرف عسكريا بالسنتر أوف جرافيتي، مراكز الثقل الاستراتيجي.
1: والعنوان الأبرز لهذه الموجة أيضا هو ضرب منشآت بنية تحتية، كيف يخدم هذا الأهداف العملياتية للضربات الأمريكية حسب ما هو معلن؟
2: الضربة السابعة كانت تستهدف أو يمكن أن نعنونها مجازا حصن إيران الصاروخي، يزد لار بالإضافة إلى المناطق أو التجمعات الصاروخية ما يعرف تحت مفهوم مدن الصواريخ. هذا الأمر يندرج في إطار المرحلة الثانية، مراحل العمل العسكري الأمريكي قلنا أكثر من مرة، الشلل ثم العزل ثم بعد ذلك الاستثمار بالفوز. نحن الآن في مرحلة العزل وهي مرحلة ضرب القدرة الصاروخية لإيران. الآن انتهت مرحلة الشلل، الإعماء الراداري، شلل إلكتروني، كل هذا. الآن مرحلة العزل بمعنى عزل قدرة إيران على الرد الصاروخي والرد بالطائرات المسيرة. طيب ماذا بعد العزل؟ ننتقل إلى عملية الاستثمار بالفوز وتحقيق الهدف الاستراتيجي. إذن تجتمع ما تحدثنا منه من قطع جوية بالإضافة إلى البي 52 والبي 2، إن اجتمعت مع الانتقال لي من مرحلة العزل إلى مرحلة الاستثمار نستطيع أن نقول أننا نصل باتجاه الوصول إلى أهداف استراتيجية.
1: وكيف يمكن تقييم أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في هذه المرحلة؟
2: هناك نوعين من الأنظمة، هناك نظام خرداد وهناك نظام باور. هذه أنظمة ثابتة وهي أنظمة لإيرانية الصنع. هناك نظام استراتيجي، نظام روسي الاس اس 300، لكن الاس اس 300 لم يعد فاعلا، اصبح نظام قديم. البعض يعتقد انه الاس اس 300 مجدي مع التطور التكنولوجي للطائرات الامريكيه. الان ظهرت نسخ متطوره الاس 400، وحتى قبل عده اشهر اشير الى بعض المواقع الروسيه ظهرت الاس اس 500، بمعنى ان الاس 300 لم يعد مجدي امام التطور التكنولوجي الامريكي. هناك انظمه اخرى هي انظمه الكتف وهي المان بيت، يقال لها صواريخ المان بيت، هذه غير مجدية. إيران تحاول عمل كمائن جوية على الأرض للممرات والكرودرات الجوية، لكن أكرر أن التفوق التكنولوجي لا يزال موجود للطيران الأمريكي.
1: دكتور عباس أصلاني، إذن كما تحدثنا موجة سابعة من الضربات الأمريكية، كل المؤشرات عن جولات قادمة موجودة، بينما إيران ما زالت تؤمن بتوازن الردع، بعدم الاستسلام، بمواصلة استهداف السفن التي لا ترضخ لترتيباتها. ما مدى ثقة القيادة السياسية والعسكرية في البلاد على يعني بصمود إيران في مقابل هذا الوضع، الضربات والحصار والعقوبات وما إلى ذلك؟
3: كما تعلمون بقدر ما كانوا لديهم الثقة قبل الحرب ذات الأربعين يوما، فهم ليس لديهم أي خيار آخر سوى المقاومة والثبات. الوضع الآن بعيد عن وجود أي توازن، فهم يحاولون إعادة تأسيس عامل الردع وتلك المعادلة، وأيضا قواعد الاشتباك أيضا في حالة تغير. كل جولة من الصراع قد تكون مختلفة عما جرى في أواخر فبراير مقارنة بيناير 2025 أيضا. إذن رغم التصعيد الأخير والذي يتجاوز منطقة الجنوب ويذهب إلى المناطق الوسطى في إيران، من السابق لأوانه أن نستنتج بالضبط ما هو الذي سينبثق عن هذا الصراع. ورغم توسيع النطاق ورغم التصعيد في الهجمات، نرى أن الإسرائيليين الآن هم خارج المعادلة. ربما نقول إن هذه حرب منضبطة وهذا الصراع محدد، ولكن هناك فرص لتجاوز هذا الوضع، وهذا قد يتغير إلى حرب إقليمية. هناك بوادر وإشارات بأن أنصار الله في اليمن قد ينتقلوا إلى إغلاق مضيق باب المندب. إذا كان مضيق هرمز مشكلة، فستكون هناك مشكلة أخرى، وهذه المشكلة سيكون لها أيضا تداعيات اقتصادية خاصة بها. وإذا ما الإسرائيليون استمروا بهجماتهم على لبنان، فحزب الله قد يصعد أيضا. ونرى جغرافيا أن النطاق وبشكل تدريجي يتوسع، وهذا قد يدفع بنا تدريجيا إلى حرب إقليمية، وهذا يعتبر أحد المسائل الجدية التي يتم نقاشها الآن. وقد نرى أي سيناريو ينبثق عن الوضع الحالي في أي اتجاه.
1: سيد هاردينجر، عدا عن هذه التقارير الاستخباراتية الأمريكية التي تؤكد نجاعة هذه الضربات، لا نرى مؤشرات تثبت أي تغيير إن كان في مضيق هرمز أو حتى في الموقف الإيراني. كيف يمكن إذن تقييم هذه الضربات وما فائدة استمرارها؟
4: توجيه جدا، شكرا لك. أعتقد أن هذه العملية

0: الحالية تعتبر عملية تكتيكية لإضعاف القوات الإيرانية في الخليج وفي المضيق، وهذا أمر كان متوقعا، والولايات المتحدة أثبتت بأنها قادرة على فعل ذلك ويمكن أن تستمر في هذه العمليات. ولكن ما هو مفقود لدى الطرفين هو الاستعداد للمرور من التصعيد إلى المفاوضات، وسمعنا من الجانبين أنهما يخشيان العودة إلى طاولة المفاوضات، بأن هذا قد ينظر إليه بأنه نقطة ضعف واستسلام للطرف الآخر، وهذا أمر مؤسف. فالطرفان استفادا من المشاركة الدبلوماسية المبدئية، وهي تنفع بإيجاد عملية تسير في هذا الاتجاه، ولكن الآن الطرفان قررا الاستمرار بالتصعيد العسكري، ونحن عالقون في هذا الوضع حتى المستقبل القريب.
1: وهذا كان اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني المراهنة على أن إيران سترضخ بالضربات العسكرية، وقد ليكون ذلك هو ما سيحدث. ربما تراهن إيران على أمور أخرى كما قال السيد أصلاني، تفعيل جبهات أخرى في المنطقة، طبعا نرى أيضا استمرار الضربات على الدول المنطقة، توسيع هذا التصعيد. ألا يغامر الرئيس الأمريكي بذلك إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية عوض إرضاخ إيران؟
0: بكل تأكيد نعم، الطرفان يفهمان المجازفة باندلاع حرب إقليمية، وهذا التحرك قد يطلق العنان لهذا. وما هيمن على النقاشات الأخيرة هو أن كل طرف يعول على الإضرار الاقتصادي بالطرف الآخر. إيران تعول على ارتفاع أسعار البنزين والنفط في الولايات المتحدة بل وفي العالم كله، وأيضا الولايات المتحدة تعول على الاضطرابات الداخلية في إيران. إذن فهم يتعاملون مع هذا الوضع من خلال النظر إلى من سوف يغمض عينيه أولا، ومن سيقوم بالتنازل أولا.
1: دكتور عبيدي، يعني خنق الملاحة بالضربات وبالألغام لم يعد تهديدا بل هو واقع معاش. يبقى السؤال، من الأقصر نفسا في هذه المعركة الحارقة للاقتصاد؟
2: يعني من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خلال التصعيد تريد فعلا الوصول إلى حل ما، هي لا تريد أن تغامر سواء بحرب برية، لأنها تعلم أن التكلفة السياسية هي عالية جدا. في نفس الوقت يعني القول بأن حرب إقليمية، الدخول في حرب هو ليس قرارا إداريا، هو سياسيا، يعني هناك انزلاق إلى حرب ما لكن لا تعلن رسميا، وبالتالي ما يحدث الآن من تداعيات على دول الخليج على كذلك الاقتصاد العالمي هي إرهاصات حرب إقليمية، لأن الدول الآن معنية، الدول التي تعرضت إلى ضربات موجعة سواء من خلال مضيق هرمز أو كذلك من خلال محطات تحلية المياه أو المحطات الكهربية، يعني مشكلة كبرى. يعني يمكن القول بأن دول الخليج الآن أصبحت في درجة من الخطورة، وهو الهدف الإيراني، وهو رفع منسوب الشعور بالخوف في منطقة الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا بأن إيران هدفها كان دائما نقل تكلفة الحرب على إيران على دول الخليج، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا التصعيد والتصعيد المتزايد هي تريد كذلك أن تنقل التكلفة داخل إيران على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، وعلى مستوى الاقتصادي. لكن إيران تعلم كذلك في نفس الوقت بأن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة العسكرية، وبأن التضغير من الضغط العسكري المتزايد أو هذه الضربات الموجعة لن تؤثر في النهاية في السلوك الإيراني فيما يخص بمضيق هرمز. هذه النقطة الأساسية، وهي نقطة الضعف الاستراتيجية الأمريكية، هذه الضغط المتزايد لن يؤدي،
1: يعني لا يحل بالضبط لا يحل.
2: وهناك اعتراف من قبل كل الأطراف بما فيها نائب الرئيس فانس، الذي قال بأنه لا بد أن في النهاية أن نصل في وقت ما إلى قضية التفاوض الدبلوماسي.
1: طيب أعود إليك دكتور أصلاني، يعني بماذا أو على ماذا تراهن إيران وهي تضرب دول المنطقة في ما تعتبره ردا على الهجمات الأمريكية، بينما يؤكد الجانب الأمريكي أن الضربات الإيرانية على دول المنطقة لا تؤثر على خياراته وقراراته؟
0: النقطة هي أن الولايات المتحدة تعمل من هذه البلاد وحولت أراضي هذه البلاد إلى منصة إطلاق ضد إيران. الولايات المتحدة هي كانت تختبئ في هذه البلدان وتستخدم هذه البلدان كدرع بشري. النقطة هي هذه البلدان يجب أن تلوم الولايات المتحدة بسبب هذه الحرب. دعونا نعود إلى وقت سابق حيث إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة وكل دولة في المنطقة بما فيها قطر ودول أخرى قاموا بتسهيل هذه المحادثات. وزير الخارجية الإيراني كان دائما بعد كل جولة من المفاوضات يتحدث بالهاتف أو يلتقي المسؤولين الإقليميين ونظرائه. إذن فكل شيء كان يسير في الاتجاه السليم وكان هناك تقدم، ولكن الولايات المتحدة ومن أجل الحصول على المزيد من التنازلات ولكي تنسف إسرائيل هذه العملية قاموا باستهداف إيران، وهذا أوجد الوضع الحالي. لكن هناك مذكرة تفاهم كان يتم تنفيذها، ولكن الرئيس الأمريكي شعر بالسخونة بسبب الانتقادات الداخلية والضغوط من الإسرائيليين، أراد تغيير الوضع، وهذا ترك إيران بدون أي خيارات سوى أن تقف على قدميها، لأنه عندما يكون هناك هجوم على البلد ما هو الرد الذي تتوقعه؟ إذن فالتجربة أشارت إلى أن أي قيود أو أي مرونة في وقت الحرب سوف ينظر إليها بأنها علامة على الضعف وتدعو الهجوم على هذا البلد مرة أخرى، وخاصة بوجود الهجمات العسكرية بالإضافة إلى إجراء عقوبات اقتصادية، هذا كله يؤثر على إيران. ولكن أعتقد أن هذا الوضع لن يستمر على هذه الشاكلة في استمرار الصراع.
2: فقط سهام لو سمحت، يعني التشخيص بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تهتم بمذكرة التفاهم، هناك خطأ، يعني يجب أن نعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب تعرض إلى ضغوط كبيرة داخليا ونعلم ذلك، وفرنسا اعترف بذلك من قبل إسرائيل، من قبل جراهامس، من قبل صقور بيت أبيض، لكن قال بأن هذا الاتفاق هو أحسن اتفاق حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ما أكثر 3000 سنة ودافع عنه. فأنا أعتقد كانت هناك نية، يعني كانت هناك إرادة،
1: عاد إلى مشهد الذي كان قبل،
2: عاد على مشهد لأنه رأى أن الإنجاز الوحيد الذي كان يمكن يقدمه للشعب الأمريكي وفتح مضيق هرمز إيران تريد السيطرة عليه. البدء في استهداف الناقلة السعودية والقطرية كانت هي نقطة البدء.
1: لكن إيران أيضا تقول إنها تستخدم المضيق لأن الولايات المتحدة لا تنفذ بقية البنود.
2: سؤال وجيه، البنود الأخرى هي بنود تدريجية. البند مثلا الإعفاءات بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف من إيرانيين، حصلوا على 76 مليار دولار تقريبا في ظرف قصير جدا. النقطة الثانية هي قضية مثلا رفع الحصار البحري. بقيت قضية هناك كذلك مشاكل خاصة بالصيرة، يعني بالمعاملات المصرفية، ثم قضية الأموال المجمدة، جزء منها في كوريا الجنوبية، جزء منها في قطر، جزء في دول أخرى آسيوية. تم الاتفاق على مبلغ 6 مليار دولار وتم الاتفاق على الصندوق. إيران كانت تريد أن تحصل على كل الإنجازات في مذكرة التفاهم في يوم واحد، وفي حين أن كان هناك تدرج في هذه الإنجازات. فلذلك يعني ليس دفاع عن الموقف الأمريكي، وإنما القول بمذكرة التفاهم تحتاج إلى تعاون الجميع.
1: في دقيقة أيضا حول دول المنطقة وهي تتعرض الآن لهذه الضربات، أيضا كيف يؤثر على موقفها من موضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني هناك صحيح مشكلة كبرى، يعني خاصة الوسيط، عندما باكستان تقول، وهي وسيط مهم، تقول أن أمن السعودية هو من أمن باكستان، وخاصة أنه تطور مهم ضرب قاعدة الأمير سلطان، يعني هذا مهم جدا. يعني في النهاية باكستان لا يمكن أن تستمر دائما في هذه الحيادية الإيجابية عندما ترى بأن المملكة العربية السعودية قد ضربت. صحيح هناك تفكير حول آلية، أو لنقول تفكير في الأمن الإقليمي، أمن منطقة الخليج، لكن الآن من المبكر جدا، لأن هذا الأمن بني منذ أكثر من 50 سنة على المظلة الأمنية الأمريكية، وبالتالي التفكير في بدائل يحتاج إلى مزيد من الوقت.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. الآن نتوجه إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها لنا الزميلة روعة أوجي. ليك روعة.
3: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نرصد فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. اليوم الأعين تتجه إلى واشنطن، حيث بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته التي يفترض أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. هي لحظة مفصلية تأتي في ظل الرهان على ما قد يخرج من هذه الزيارة من تفاهمات حول تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بعد الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت في روما. هذا فيما يسيطر الغموض على المشهد التفاوضي بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم أمس بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية. تم التأجيل من دون تحديد موعد لاحق، وهذا أثار تساؤلات حول مصير وفرص إحراز تقدم عملي. يأتي كل هذا ويتزامن كل هذا مع استمرار التوتر الميداني في جنوب لبنان في ظل مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، واحدة في شمال الليطاني والأخرى في جنوبها. وعلى الصعيد الداخلي تتواصل السجالات حول اتفاق الإطار، ومع تصعيد حزب الله انتقاداته للرئيس عون معتبرا أن الاتفاق يثير تحفظات سياسية وسيادية. نبدأ مع مراسلنا إيهاب العقدي في الغندورية في قضاء بنت جبيل. الغندورية إيهاب هي واحدة من البلدات التي تم تداول اسمها ضمن المناطق التجريبية. كيف هو الواقع على الأرض؟
4: نعم، الغندورية ستكون إحدى القرى التي ستضم لاحقا إلى المناطق التجريبية، خصوصا وأنها تقع على تخوم بلدة فرون التي هي ضمن المنطقة التجريبية الأولى التي جرى التوصل إليها في اتفاق الإطار. الغندورية أسوة ببقية القرى المحاذية لفرون تعرضت لدمار شديد. اليوم تحدثنا إلى مجلسها المحلي الذي أشار إلى وجود أكثر من 250 منزلا مدمرا بشكل كامل في هذه البلدة، وحتى المنازل التي بقيت دون دمار كامل تعرضت أيضا لتخريب واسع نتيجة للقصف الإسرائيلي، وباتت غير قابلة للسكن نتيجة للأضرار التي لحقت بأساساتها. وهذا الأمر ينطبق كذلك على كل القرى التي تقع على محاذاة ما يعرف بالمنطقة الصفراء. الغندوري وفرون تقعان على منطقة مشرفة على ما يعرف بوادي الحجير، والآن سنذهب بالصورة لنشاهد هذه المنطقة وأهميتها الحيوية على المستوى العسكري والمستوى الاستراتيجي، لأنها تشرف على المنطقة التي تقابل الغندورية، وهي على سبيل المثال القصير التي تعرضت لدمار كامل من الجانب الإسرائيلي. هناك مواقع إسرائيلية، ومن هناك يكون التوغل الإسرائيلي باتجاه زوتر الغربية وزوتر الشرقية ومن دير سريان التي تجاورها أيضا، وزوتر الغربية تقع على تخوم هذه المنطقة أيضا. لذلك الجانب الإسرائيلي يحاول على ما يقول الأهالي تصوير هذه المنطقة على أنها منطقة تجريبية في محاولة لاقتناص السكان ودفعهم لعدم العودة لتنفيذ مآربه وأهدافه بدفع السكان إلى خارج منطقة جنوب لبنان، والتي كان أعلن عنها الجانب الإسرائيلي مع بداية الحرب. عمليا لبنان الرسمي سيبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة من خلال الزيارة التي بدأ بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، والتي من المقرر أن ينتقل خلال أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لبحث النقاط المرتبطة بلبنان، ومنها الوضع والاستقرار في جنوب لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها بما فيها أي انسحاب إسرائيلي، انتشار الجيش، وكذلك سحب سلاح حزب الله. وهذا الأمر لا زال حزب الله يعترض عليه من خلال البيانات والمواقف التي يعلنها مسؤولوه على المنابر، والتي تتلخص برفض كامل للمناطق التجريبية، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، واعتبار أن اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي هو اتفاق غير قابل للتنفيذ ويصب في مصلحة إسرائيل كما أعلن مسؤول حزب الله.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من الغندورية في قضاء بنت جبيل. نناقش إذن هذا الملف مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور خالد الحج أيضا الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور الحج، على ماذا يعول الرئيس اللبناني من زيارة واشنطن ولقاء ترامب؟
5: بداية أكيد تحية لك ولضيفك والمشاهدين. لا شك أن رئيس الجمهورية اليوم يدرك أن هذه الزيارة هي زيارة مصيرية وتتسم بمسارين متوازيين. المسار الأول هي مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن، والمسار الآخر هو مسار المفاوضات الأمريكية والإيرانية. هنالك دافع كبير لرئيس الجمهورية لمحاولة بشكل كبير فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وهذا الأمر يستدعي

0: منه البحث والطلب من السلطات الأمريكية مجموعة من الطلبات، منها ما يرتبط بدعم الجيش اللبناني، منها ما يرتبط بدعم مواضيع مرتبطة بالاقتصاد، ولكن الأهم بشكل عام هو موضوع دعم اتفاق الإطار. دعم اتفاق الإطار على اعتبار أن رئيس الجمهورية يعلم اليوم بأن الحرب توقف في الجنوب مع سقوط ورقة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عدم اندلاع الشباك في جنوب لبنان هو نتيجة اتفاق الإطار الذي وقع ما بين لبنان وإسرائيل. لذلك اليوم هو سيطلب كمان من الرئيس الأمريكي، من السلطات الأمريكية، الضغط أكثر على القوات الإسرائيلية للانسحاب من الجنوب اللبناني وتقديم الكثير من التنازلات التي ممكن أن تصب في مصلحة دعم الدولة اللبنانية ودعم فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.
1: دكتور مهدي عقيل، يعني ما هو السيناريو الأمثل برأي حزب الله من هذه الزيارة؟ يعني خصوصا أننا يعني نتحدث عن زيارة كما قال الدكتور الحاج يعول عليها الكثير في استمرار فصل المسار التفاوضي.
2: أول شيء تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ومشاهدي المحطة. ما بعتقد الأمور بهذا الشكل عم نتصورها. اليوم رئيس الجمهورية معني بمطالبة بحقوق لبنانية وبكيفية إدارة اتفاق الإطار، يعني بموضوع مناطق التجريبية، خصوصا جرى اتصال قبل صعود للطائرة بدولة رئيس التنبيه بري وتسرب معلومات بأنه كان الاتصال إيجابي، يعني الرئيس بري هو مع أن تكون مناطق تجريبية على مستوى عقدي وبجدول زمني محدد. بعتقد إذا كان إيجابي هذا الموضوع، هذا الاتصال، يعني رئيس الجمهورية سوف يطالب على هذا بهذا المنطق، أنه اعتبار مناطق تجريبية على الطريقة هذه كأول منطقة تجريبية لمعظم البلدات هي أصلا محررة، بعد حيكون مسار اتفاق إطار اتفاق معقد جدا ولا إمكانية لأن نصل إلى نتيجة ملموسة بهذا الخصوص. أما إذا كان هناك مطالبة جدية بجدولة الانسحاب الإسرائيلي وأن يذكر الانسحاب مش إعادة انتشار، هو ثمة احتلال موجود في الجنوب، بيكون هذا أمر إيجابي. الأمر الآخر، يجب أن لا ينظر إلى اتفاق إسلام أباد واتفاق الإطار في لبنان وكان علاقة صفرية، أنه إذا هذا بحقق علامة هون بتصعد علامة من هونيك. لا، مفترض الدولة اللبنانية تتعاطى بطريقة منفتحة على المسارين وتحقيق ما يمكن أن تحقيقه، رغم أن المسار إسلام أباد اليوم متعثر، ما معروف وين رايح الأمور، لكن المفاوضات الحقيقية التي قد تجدي نفعا ليس من باب التأييد لمسار إسلام أباد، لأن الجمهورية الإسلامية هي تملك الحل والربط بمكان ما، وحزب الله هو يملك القوة على الأرض في الميدان، وبالتالي إذا سيحصل هناك تسوية شاملة على مستوى لبنان تحديدا ولو لهدى مؤقتة، يجب أن تكون نعرف مسار إسلام أباد إلى أين سينتهي، وعلى هذا الأساس نبني يبنى على شيء مقتضى.
1: دكتور الحاج، إلى أي مدى تحولت المناطق التجريبية إلى أزمة تفاوضية؟
0: لا شك اليوم أنه موضوع المناطق التجريبية هي تحدي كبير أمام استمرار اتفاق الإطار، وهو أمر يستدعي بشكل عام وجود القليل من الثقة، وهذا الأمر غير موجود بحكم أن الطرفين المعنيين بشكل أساسي في هذا الاتفاق، الجانب الإسرائيلي والجانب حزب الله، بشكل عام لا سلطة للدولة اللبنانية على الطرفين، يعني لا سلطة على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب من المناطق المحتلة، ولا سلطة حقيقية للدولة اللبنانية على موضوع نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق. هذا تحدي كبير. ستحاول اليوم رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التي يزور بها واشنطن الضغط على الولايات المتحدة، أو محاولة الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه المناطق. وبشكل عام هنالك تحدي كبير سيرتبط بدور الجيش اللبناني الفعلي في عملية تنفيذ هذا الاتفاق وجعل المنطقة خالية من السلاح.
1: دكتور مهدي عقيل، يعني مع الدوريات التي نفذها الجيش في المناطق التي تم تداولها بأنها ستكون هي المناطق التجريبية، ما هي رؤية الجيش اللبناني للمناطق التجريبية؟
2: اليوم الجيش اللبناني حتى أصلا قبل موضوع الاتفاق على المنطقة التجريبية هو موجود في منطقة في بلدة صريفة بالغندورية، وأقام العديد من الحواجز الثابتة وغير الثابتة، وبالتالي المسألة وحتى موضوع الآلية، اليوم الجيش في مشكل بالموضوع، هل الإسرائيلي في حال الجيش دخل على منطقة معينة وتم تنظيفها بالمعنى العسكري من أي سلاح غير شرعي، هل يحق للإسرائيلي أن يعاود الكشف عليها، يعني عملية فحص ما قام به الجيش اللبناني، وهذا يعتبر مس بالسيادة اللبنانية ومس بالسيادة العسكرية للجيش اللبناني. هون الإشكال الكبير بالنسبة للجيش اللبناني. أما المواقف السياسية لا تعرف حقيقة الوضع على الأرض في الجنوب وكيفية التعاطي، كيفية التعاطي مع الأهالي. يعني اليوم في كلام عم ينطرح إنه عناصر حزب الله لا يحق لهم العودة إلى بلداتهم. طب إذا كان هذا الوضع سوف يطبق على الأرض، نحن فايتين على مشكل كتير كبير ما بين على الأقل بيئة المقاومة أو أهل الجنوب والدولة اللبنانية، وبالتالي نحن بحاجة لمقاربة مختلفة عن القائم اليوم. وأمر الأخطر اليوم في خبر صدر عن السفارة عن الإذاعة الإسرائيلية إنه السفارة الأمريكية في تل أبيب عم تحذر من وصول أو من السفر الأمريكيين إلى الكيان العبري، وهذا أمر خطير جدا، قد يؤشر بمكان ما إنه في احتمال، وإن شاء الله ما بتصير، إنه الجبهة اللبنانية قد تكون مهددة بالانفتاح. وبالتالي خاصة نحن نعرف السفير الأمريكي في تل أبيب هاجابي وعلاقته بالرئيس ترامب، وكأنه عم بيأشر أنه احتمال كتير أنه الكيان العبري يكون في محل يتدخل في استهداف إيران أو تفتح الجبهة
1: البنية، وبالتالي تفتح الجبهات من جديد. طيب دكتور الحاج، موقف الجيش اللبناني ضمن هذا الاتفاق، يعني رأينا تصريحات دائما حرص من الجيش اللبناني على عدم دخول في مواجهة داخلية، على عدم التحول إلى شرطة مراقبة للإملاءات الإسرائيلية. على واقع الأرض، هل هناك تباين بين رؤية الجيش للمسار التفاوضي وتنفيذه على الأرض كونه هو الذي سينفذ أي هذه الاتفاقات، وبين السلطة السياسية؟
0: أولا خلينا ننطلق من فكرة رئيسية، وهو موضوع عملية اليوم نزع أسلحة غير شرعية من المناطق اللبنانية من ضمنها سلاح حزب الله وباقي الميليشيات الأخرى، هو مطلب لبناني من ناحية الدولة. دعونا لا ننسى بأن الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية تبنت قرار باعتبار حزب الله منظمة غير شرعية. اليوم هذا المطلب الأساسي بعملية أن تكون المناطق اللبنانية خالية من السلاح غير الشرعي، الموكل الأساسي من ناحية الدستور هو الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هنالك رهان كبير على أن يقوم بدوره الأساسي بأنه سلطة بيد الدولة اللبنانية لتنفيذ سياساتها، لا رأي سياسي للجيش اللبناني، وهو أمر يشكل تحدي في هذه المرحلة، خاصة وأن رأينا هنالك نوع من أنواع التباين الذي حصل بالمرحلة السابقة. اليوم إذا أرادت الدولة اللبنانية دعم مسار فصل المفاوضات، لابد منها أن تفرض إيقاعها من ناحية القوة لتنفيذ الجيش اللبناني أن يكون تحت السلطة اللبنانية وأن ينفذ القرارات السياسية.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. عودة إلى استوديو الدوحة مع الزميلة سهام أسطولي متابعة بعد التغطية.
3: شكرا لك روعة. نتابع مع آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني بطائرة مسيرة، في حين أفاد حاكم مقاطعة موسكو بمقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات أوكرانية بالمسيرات، قال إنها استهدفت مستودعات نفطية بالمقاطعة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة شحن في البحر الأسود، قال إنها كانت تنقل بضائع للقوات الأوكرانية. معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكم، أبدأ معك أمين، وما تقوله البيانات الروسية حول هذه الهجمات الأوكرانية؟
4: سهام، الهجمات التي طالت منطقة موسكو والتي تضم مقاطعة موسكو وأيضا موسكو العاصمة كانت من بين الأكبر خلال العامين الأخيرين. هذا ما توصلت إليه وكالة إطرطاس الروسية الحكومية الرسمية من خلال البيانات اليومية الصادرة عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، الحديث عن أكثر من 370 مسيرة استهدفت مقاطعة موسكو، تم إسقاط نحو 70 منها على تخوم العاصمة الروسية. كل هذا أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 37 آخرين بحسب حاكم مقاطعة موسكو فوروبيوف أندري، الذي أكد أيضا على أن عمليات تقديم المساعدات الطبية اللازمة للجرحى متواصلة في منطقة إلكتراستال التي استهدفت خلالها القوات الأوكرانية بالمسيرات مستودعا أو مصفاة نفطية، إضافة طبعا إلى مقاطعة ناجينسك التي تم استهداف مخازن ومستودعات لشركة والبيريس للتجارة الإلكترونية. محافظ مقاطعة طامبوف تحدث عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 26 آخرين في هذا الهجوم الذي طال أيضا منطقة ناجينسك وهي إداريا تابعة لمقاطعة موسكو. نحن نتحدث عن مساحة مقاطعة موسكو على سبيل المثال تبلغ أكثر من 44,000 كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة موسكو العاصمة لوحدها 1,562 كيلومترا. نحن نتحدث عن مناطق شاسعة تعددت فيها النقاط التي وصلت إليها المسيرات أو التي هاجمت باتجاهها المسيرات تلك الأهداف. الحديث عن أيضا استهداف مخازن للوقود في منطقة ناجينسك، وكل ذلك تقول الوزارة أي وزارة الدفاع الروسية على أنها تمكنت طوال الليلة الماضية والصباح اليوم من إسقاط أكثر من 770 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، وفي المقابل تتحدث على أنها أنها استهدفت مناطق ومراكز لوجستية مهمة للجيش الأوكراني سواء في موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود أو في عرض البحر الأسود قرب جزيرة الأفعى، حيث قالت الوزارة إنها دمرت سفينة شحن كانت تنقل معدات للقوات الأوكرانية. وهذا يحيلنا سهام على ما كان الحال عليه قبل عام وقبل عام ونصف تقريبا حينما كانت روسيا تطبق حصارا بحريا على أوكرانيا. الصورة الآن تكاد تكون مشابهة بالنظر إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية اليومية التي تقول إنها تستهدف بنى تحتية في الموانئ الأوكرانية، خاصة في أوديسا وفي نيكولايف وأيضا سفن في عرض البحر. هذا أدى وفق وسائل إعلام روسية
3: على كل هذه
4: أن أوكرانيا اليوم تواجه صعوبات في
3: أنتقل إلى عمر الحاج لنرصد أيضا الرواية الأوكرانية لما يجري. عمر،
5: نعم سهام، قبل قليل الرئيس زيلينسكي أصدر بيانا قال فيه إن القوات الأوكرانية تحديدا جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية لضربات بعيدة المدى استهدفت العاصمة موسكو، منطقة موسكو، إضافة إلى مناطق أخرى، وأن هذه المسيرات أصابت عددا من المجمعات الخدمية سواء من مخازن للنفط والوقود الاستراتيجية، إضافة إلى بعض المصانع المسؤولة عن تصنيع قطع للمسيرات وأيضا لأجهزة الملاحة، منظومات الملاحة الروسية. هذا
3: نعم
5: الأمر
3: عمر.
5: أيضا قال زيلينسكي أن الجيش نفذ عمليات مشابهة.
3: للأسف نكتفي بهذا القدر معك عمر الحاج من كييف، شكرا جزيلا لك. نشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الأردني، يقول اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة. إذن اعتراض 4 مسيرات كما يشير إلى ذلك الجيش الأردني. ونعود إلى مراسلنا من عمان تامر الصمادي للمزيد من التفاصيل. تامر،
6: حتى الآن سهام التفاصيل شحيحة. الجيش الأردني يقول في هذه الأثناء بأنه تمكن من إسقاط 4 مسيرات، لم يشر إلى مصدر هذه المسيرات أو ما إذا كانت إيرانية أم لا، لكنه يقول بالفعل هذه المسيرات دخلت الأجواء الأردنية، تم التعامل معها من خلال الدفاعات الجوية الأردنية وإسقاطها. إذن هذه المسيرات لم تصل إلى مرادها وفقا للجيش الأردني، وفقا للبيان المقتضب الذي بثه الجيش قبل قليل. وهذا الإعلان يأتي عقب ساعات قليلة فقط من إعلان مماثل للجيش الأردني عن إسقاط 10 صواريخ إيرانية وفقا لإعلان القوات المسلحة الأردنية. هذه الصواريخ تمكنت بالفعل من عبور أجواء البلاد، لكنها ما لبثت أن اصطدمت بالدفاعات الجوية الأردنية وفقا للمصدر العسكري الذي تحدث بشكل واضح عن أن هذه الصواريخ لم تصل إلى مبتغاها. إذن نحن أمام سلسلة من الهجمات، أمام دفعات متواصلة من الهجمات لليوم 7 على التوالي.
3: نعم.
6: لكن سهام أستطيع القول بأن اليوم هو الأكبر من ناحية
3: عدد الصواريخ. نعم تامر، وسنبقى معك في المتابعة. تامر صمادي من عمان، شكرا جزيلا لك. هذه تغطية مستمرة مع مريم.
7: سهام شكرا جزيلا لك. إذا ساعة جديدة من هذه التغطية، نبدأها بمتابعة هذه التطورات للتصعيد في المنطقة الذي يشهد فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران، التي تقصف من ناحيتها بنى تحتية في دول المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. في التفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. في إيران، أعلنت محافظة هرمزغان جنوبي البلاد تضرر نفق وثلاثة جسور في المحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. من ناحيتهما، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان استهداف جسور ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت. ففي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين للطاقة وتقطير المياه لهجوم إيراني. وفي البحرين، أعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية، قال الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال إن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. هذه التفاصيل كلها للمتابعة مع مراسلنا من طهران عمر هواش ومراسلنا من واشنطن مراد هاشم، أيضا مع مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي ومراسل الجزيرة من عمان تامر أصمادي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر هواش، آخر ربما البيانات من الحرس الثوري الإيراني أو من الجيش الإيراني بخصوص آخر استهدافات لهما في المنطقة.
8: نعم مريم، آخر ما ورد هو ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم قبل دقائق بأن موجة جديدة من الصواريخ والمسيرات انطلقت تجاه القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا ربما ما يتناغم مع ما صدر عن الأردن حول التصدي لبعض المسيرات في سماء الأردن. حتى اللحظة لا توجد الكثير من المعلومات، الحرس الثوري الإيراني لم يتبنى هذا الهجوم، فقط ما ورد عبر وكالة أنباء تسنيم. علينا انتظار بيانات الجيش أو الحرس الثوري الإيرانيين لأجل معرفة ما هي هذه الأهداف التي ضربت خلال هذه الموجة الجديدة التي تحدثت عنها وكالة أنباء تسنيم، وما هي المواقع التي استهدفت، وربما ما هي أنواع الصواريخ والمسيرات التي استخدمت في هذا الهجوم. لكن استهدافات من هذا النوع في هذا التوقيت ظهر هذا اليوم يعتبر شيء جديد إذا ما قررنا هذا الأمر بهذه الجولة من التصعيد التي استمرت نحو أسبوع، حيث كانت الضربات الإيرانية أو الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية تنتهي مع حلول ساعات الصباح، ولا يتم أي استهدافات جديدة طيلة ساعات النهار. اليوم وقد يتم الإعلان عبر وكالة أنباء تسنيم عن هذا الهجوم الجديد في ساعات الظهر، هذا يعتبر مستجد وتصعيد للهجمات الإيرانية على ما تسميه طهران القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. آخر الهجمات الإيرانية كان قد أعلن عنها قبل ساعات، وكانت قد نفذت فجر هذا اليوم ضد القواعد الأمريكية سواء في الأردن، في الكويت، في البحرين، وفق بيانات الحرس الثوري الإيراني والجيش، حيث تم استهداف مراكز لاستقرار الجنود الأمريكيين، حظائر للطائرات، خزانات للوقود، مباني تتبع لبيانات الاستخبارات الأمريكية والذكاء الصناعي وفق ما يعلنه الحرس الثوري والجيش الإيراني، فضلا عن استهدافات معسكرات للقيادة الأمريكية أو الجيش الأمريكي حسب توصيف الحرس الثوري، معسكر عريف جان في الكويت، كذلك العديري في الكويت نفسها، فضلا عن هناك أهداف جديدة تضربها إيران وهي ميناء الأحمدي في الكويت، حيث قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدفه لأنه يزود القوات الأمريكية بالوقود. يضاف إلى ذلك أن الحرس الثوري كان قد تبنى في وقت متأخر من ليلة أمس استهداف سفينة تايلاندية في مضيق هرمز، كذلك أطلقت عيارات تحذيرية لأربع سفن قال إنها كانت تحاول تجاوز مضيق هرمز ودخوله رغم استمرار إغلاقه وفق ما يقول الحرس الثوري. كذلك قال إن سفينتين كانتا تحاولان العبور من ممر غير مصرح به وانفجرت بهما الغام المزروعة في المياه وفق ما يقول الحرس الثوري. كل هذه الهجمات بطبيعة الحال تأتي كما تقول طهران ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت بالدرجة الأولى ليلة أمس البناء التحتية في جنوب إيران. نتحدث عن استهداف ثلاثة جسور

0: 10,000 شخص من المياه. السلطات لا تزال تعمل على إعادة تأهيل هذه الطرق والجسور والمنشآت لأجل أن تعمل وتعود إلى حالاتها الطبيعية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أنتقل إلى مراد هاشم في واشنطن. مراد، هل تقدم القيادة المركزية الأمريكية تقديرات عن الأضرار المترتبة عن هذه الضربات الإيرانية التي تستهدف مصالحها أو قواعدها في المنطقة؟
2: كلا مريم، لا تقدم أي تقديرات عن هذه، عما إذا كان هناك خسائر ناجمة عن الضربات الإيرانية. ما يصدر في الغالب هو عملية بيانات تصحيح ونفي لما تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها أكاذيب الحرس الثوري وأكاذيب إيرانية فيما يتعلق بحدوث أضرار أو خسائر بشرية. لكن كان هناك مسؤول أمريكي في الساعات الأخيرة صرح لشبكة سي بي إس من أن الهجمات الإيرانية التي وقعت هذا الأسبوع أدت إلى إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في قاعدة في الأردن، ومن أن هذه الإصابات لا يعلم مدى هذه الإصابات، ولكن لا توجد وفيات كما قال. لكن في المجمل لا توجد أي إشارات لهذه الخسائر. في المجمل يتوقع أن يكون هناك يوم ثالث للرد على هذه الهجمات، يوم ثالث من الضربات الأمريكية للرد على هذه الهجمات، وأيضا لمواصلة تقويض قدرات إيران العسكرية على مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك مواصلة مهاجمة البنى التحتية اللوجستية التي تستخدمها إيران كما يقول المسؤولون الأمريكيون لإيصال الإمدادات العسكرية إلى مناطق مضيق هرمز، مع الإشارة هنا إلى أن هناك الآن حديث عن تضاءل قدرات إيران بشأن استخدام المسيرات وكذلك الزوارق السريعة ولجوءها إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى ومكلفة، ويعتقد أن مخزوناتها منها محدودة أيضا بالنظر إلى ما حدث خلال الحرب واستهداف القدرات التصنيعية العسكرية الإيرانية خلال هذه الحرب. ومن ثم تعتقد الولايات المتحدة من أن هذه العمليات العسكرية تؤتي ثمارها. مريم،
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. أنتقل إلى مدير مكتبنا في الكويت سعد السعيدي وخلاصة الضربات الإيرانية على البلاد خلال الساعات الأخيرة وما تشير إليه البيانات الرسمية بخصوص الأضرار.
3: نعم مريم، نحن قبل دقائق حقيقة أو أقل من 5 دقائق الآن صدر بيان، ونحن ننتظر هذا المداخلة، صدر بيان من مؤسسة البترول الكويتية يعلن فيه عن تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي، لم يحدد هذا الموقع. قالت أنه تعرض صباح اليوم لاعتداءات إيرانية غاشمة متكررة نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة، وقد تم إسعاف المصابين وفقا لبيان مؤسسة البترول الكويتية وإخلاء الموقع، فيما يجري التعامل مع الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. هذا بيان من مؤسسة البترول الكويتية يؤكد بأن أحد مواقعه الحيوية في القطاع النفطي قد تعرض إلى اعتداء أو استهداف صباح هذا اليوم من اعتداء إيراني، وأنه أسفر هذا الاعتداء عن إصابات وخسائر مادية، وأنه تم إسعاف المصابين وفقا لهذا البيان وتم إخلاء هذا الموقع. قبل أيضا أقل من نصف ساعة قوة الإطفاء العام في الكويت أيضا أصدرت بيانا أكدت فيه بأن وقالت بأن هذا بيان أولي، ما يعني قد يكون هناك بيان آخر تفصيلي لقوة إطفاء الكويت. قالت بأنها ما تزال تتعامل مع حريقين في موقعين مختلفين هذه القوة، قوة الإطفاء العام، وأن أحد المواقع تتعامل معه 5 فرق إطفاء، وقالت بأن هذه الفرق الخمسة أيضا تعمل بمساندة من فرق إطفاء من القطاع النفطي. وهذه إشارة حقيقة طالما من القطاع النفطي يعني قد يكون مرتبط بالبيان الذي أصدرته الآن مؤسسة البترول الكويتية، ما يعني بأن الإصابة لمنشأة نفطية كويتية لم يحدد ماهية هذه المنشأة، وأن هذا الموقع كما يعني جاء في بيان الإطفاء يعني لم يذكر إذا وكانت فيه إصابات في الموقع لعدد من

0: دون أن يذكر أيضا إذا ما كانوا من العاملين في القطاع النفطي أو إذا كانوا من المسعفين، لكن وفق بيان فرق الأطفاء العام أو قوة الأطفاء العام قالت بأن هذا سبب إصابات، وأن هناك فرقة في موقع آخر اليوم أيضا تتعامل ثلاث فرق من قوة الأطفاء العام أيضا مع حريق آخر، ولم تحدد إذا ما كان هذا الموقع في أي مكان في الكويت. يوم أمس مريم أيضا تعاملت فرقة قوة الأطفاء العام مع حريقين في جنوب الكويت وأيضا في موقعين مختلفين، وسبب أيضا كان هناك ست فرق من قوة الأطفاء العام، وأيضا كانت مساندة من فرق أطفاء الجيش وكذلك الحرس الوطني، وأيضا كان هناك في موقع آخر ثلاث فرق أطفاء عام أيضا كانت أيضا تتعامل وتكافح حريق. يوم أمس تم السيطرة على الحريق دون إصابات حقيقة، أما اليوم واضح وفق البيان الأولي لقوة الأطفاء العام يبدو أن هناك إصابات في ما بين عناصر الأطفاء العام في تعاملهم مع هذين الموقعين المختلفين الذين لم يحدد أي في أي جهة من اتجاهات البلاد.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا من الكويت. تامر الصمادي في عمان، منذ بيان الجيش الأردني الذي أكد اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة، هل تكشفت تفاصيل أخرى؟
2: ليس بعد في الحقيقة مريم. بيان الجيش الأردني الجديد تحدث عن التعامل مع 4 مسيرات دخلت بالفعل المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها بالكامل من قبل الدفاعات الجوية الأردنية، وهو يشير البيان العسكري إلى أنه لا خسائر بشرية أو أضرار مادية، ويشير أيضا إلى جاهزية القوات المسلحة في التعامل مع هذه الأخطار المتعلقة بالصواريخ والمسيرات. لكن في الحقيقة مريم الذي استوقفني في هذا البيان بأن الجيش لم يأتي على ذكر مصدر هذه المسيرات، هو في العادة يعلن بشكل واضح بأن المسيرات الصواريخ التي تدخل الأجواء الأردنية هي إيرانية تنطلق من الأجواء الإيرانية من داخل الأراضي الإيرانية. الآن هذا البيان لم يشر إلى مصدر هذه المسيرات، وهذا يفتح باب التكهن على مصراعيه، هل هذه المسيرات مصدرها إيران بالفعل؟ أم الجارة العراق؟ لأنه خلال الأشهر الماضية اكتوى الأردن بمسيرات كثيرة كانت تعبر الأجواء الأردنية من العراق، مما يصفها بالأردن بالرسمي بطبيعة الحال بالميليشيات الموالية لإيران داخل الأراضي العراقية، وكانت هنالك شكوى ومرارة متواصلة من قبل كبار المسؤولين الأردنيين عندما يتحدثون إلى نظرائهم في العراق، لسيما الحكومة وزارة الخارجية ووزير الخارجية الأيمن الصفدي تحدث أكثر من مرة في هذا السياق، وتحدث عن اتصالاته مع نظرائه العراقيين لوقف هذه الهجمات التي تنطلق من داخل الأراضي العراقية. الجارة العراقية هنالك قلق من ناحيتها فيما يتعلق بالفصائل القريبة من إيران، قلق أردني بطبيعة الحال، وهنالك إجراءات عسكرية أردنية متواصلة على طول الحدود بين الأردن والعراق. لكن نستطيع القول بأن هذه الهجمة التي أعلن عنها الجيش قبل قليل بالمسيرات جاءت عقب ساعات قليلة من الإعلان عن التعامل مع 10 صواريخ إيرانية، وهذا الرقم كبير مقارنة بالأيام الماضية. نتحدث عن هجمات لليوم 7 على التوالي بالصواريخ من قبل إيران وفقا للبيانات الرسمية الأردنية، والأردن يقول بأنه أسقط تلك 10 صواريخ بالكامل وتعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها من سلاح الجو الملكي، وإيران تقول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية العسكرية في الأردن لا سيما قاعدة موفق السلطي الشهيد موفق السلطي الجوية الأردن باعتبارها قاعدة أمريكية. الأردن ينفي ذلك نهاية مريم ويقول بأنه لا قواعد أمريكية في الأردن وإنما جنود من الجيش الأمريكي في إطار التعاون بين البلدين، وهو تعاون يضمن حماية الحدود بين الأردن والعراق وسوريا من جهة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي من عمان. للمتابعة بالتحليل العسكري والسياسي نستضيف هنا في الاستوديو عباس أصلاني الباحثة بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. معك أبدأ عقيد نضال أبو زيد، في قراءة عسكرية للتطورات ربما في آخر هذه التطورات، هذه الموجة الجديدة التي تقول إيران إنها أطلقتها بصواريخ ومسيرات تجاه القواعد الأمريكية في المنطقة، علمنا أن 4 مسيرات جرى التصدي لها في الأردن، ولكن لدينا تفصيل جديد ربما مختلف مرتبط بالتوقيت أن تشن هذه الضربات ظهرا عكس الأسبوع الذي تخلل عودة هذا التصعيد عندما كانت تجري الضربات ليلا.
3: يعني هذه ملاحظة مهمة مريم ومهمة جدا. الجانب الإيراني يريد أن ينفك من كماشة ما يعرف عسكريا بزمام المبادرة الأمريكية. زمام المبادرة هو مبدأ عسكري يقصد به من الذي يبدأ أولا ومن الذي ينهي. الجانب الأمريكي منذ بدء السبع موجات هو الذي يبدأ وهو الذي ينهي. في العرف العسكري زمام المبادرة من يمسك زمام المبادرة يستطيع أن يحقق إدامة الزخم، من يحقق إدامة الزخم يمكن أن يستثمر الفوز. لذلك الجانب الإيراني يدرك هذه المعادلة، ولذلك يريد أن يخرج من كماشة زمام المبادرة التي وضع بها من الجانب الأمريكي. هذا القصف يقابل القصف الأمريكي بين كل ضربة وضربة هناك ضربة، هذا لتحقيق زمام المبادرة وعدم إعطاء الجانب الإيراني أي مجال لإعادة التنظيم والقيام بعمليات مباشرة. الجانب الإيراني الآن بهذا الضرب بالطائرات المسيرة يريد أن يستعيد زمام المبادرة، أو حسب ما يعرف عسكريا انتزاع زمام المبادرة لصالحه. هذا ما يفسر التزامن أو التوقيت بهذه الضربات الإيرانية. زمام المبادرة هو أهم مبدأ عسكري فيما يحدث. يقابل ذلك أننا بدأنا نلمس هناك مؤشرات عن تكتل لكتلة نار كبيرة أمريكية F-16 F-18 F-22 والF-35، لأن لم تدخل لغاية الآن معادلة استراتيجية، لازلنا نقول أننا في كتلة نار تكتيكية. إن دخلت القاذفات الاستراتيجية أو لمسنا أن هناك تحرك من لويزيانا للقواعد الرئيسية B-2 والB-52، يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي من دييغو غارسيا، قاعدة دييغو غارسيا وقاعدة لويزيانا دفع بالقاذفات الاستراتيجية مع الطائرات التكتيكية. إذا نحن ننتقل من مرحلة الاستهداف التكتيكي الذي لازلنا فيه إلى مرحلة الاستهداف الاستراتيجي، وقد يكون ذلك باتجاه الأهداف التي تحدث عنها ترامب وهي جبل الفاس أو الأهداف
1: علي. لكن في هذه المرحلة من استهداف الأمريكيين للجسور والمنشآت، منشآت وبنى تحتية في إيران بعد استهداف المواقع العسكرية، ترد إيران أيضا باستهداف منشآت حيوية داخل دول الخليج على وجه التحديد. تابعنا مع مدير مكتبنا في الكويت سعد السعيدي موقع حيوي نفطي استهدف قبل قليل بضربة من إيران. هل هذا هو أقصى سيناريو في هذه المرحلة من التصعيد، أم هناك ما هو ربما سيكون متقدما في هذه الاستهدافات وما طبيعته؟
3: لا، هناك ما هو متقدم وهي ما يعرف عسكريا بعتبة الألم أو عتبة الانهيار. لغاية الآن الطرفين يحاول أن يجر الطرف الآخر لعتبة الانهيار. بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، استهداف المواقع المدنية والبنية التحتية محرم دوليا وممنوع من قبل الجيوش لكلا الطرفين. ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام تظهر في المقاطع التي تعرض الآن في المقطعين. الجانب الأمريكي يستخدم الصواريخ الدقيقة في عملية الاستهداف، وهذه الصواريخ التي تخرج من البارجات، صواريخ التوماهوك. يستخدم من الطائرات صواريخ الجزم، ويستخدم من قاذفات الهارمس صواريخ البريزم. إذن هناك دقة أدخلت إلى معادلة العمليات، هي حروب الخوارزميات من أجل الدقة في الاستهداف. الآن الدقة في الاستهداف يستدل عليها من الأهداف التي تظهر في الصور، عملية استهداف الجسور أو استهداف البنية التحتية أنها دقيقة. يقابل ذلك الاستهداف الإيراني للبنية التحتية في الخليج، ولكن الاستهدافات الإيرانية غير دقيقة بالطائرات المسيرة التي يجري عليها التشويش، لذلك سقوطها في مواقع مدنية تؤثر بشكل كبير. بالتالي إيران ترد على استهداف بنية تحتية مدنية في دول الخليج خاصة في الكويت، وكان هناك استهداف وكان هناك ضحايا في الكويت بالمناسبة، بالإضافة إلى أحد الجرحى قبل يومين في قطر، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا في ظل عدم الدقة الموجودة لدى الجانب الإيراني.
1: سيد عباس أصلاني، إيران لوحت بما أسمته الهجوم الشامل في المنطقة، هل ما زالت الآن متمسكة بترك مساحة للأمريكيين للتراجع، أم أنها فعلا بدأت تنفيذ هذه الخطة؟
4: يعتمد الأمر على الوضع وإلى أي مدى قد يستمر هذا الوضع. في الأيام القليلة الماضية كانت الولايات المتحدة هي التي كانت تبدأ الاعتداء كما قال العقيد، وإيران كانت ترد على هذه الاعتداءات. إذا لابد أن ننظر إلى تحرك الولايات المتحدة، ستواصل استهدافها للبنى التحتية المدنية، كما تم طبعا قتل عدد من المدنيين نتيجة لذلك. وقد حذرت إيران وقالت إذا ما استمرت الولايات المتحدة في استهدافاتها فإن إيران سترد على البنى التحتية، خصوصا تلك المنشآت النفطية التي لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: أنا ربما تتكبد إيران خسائر في المواقع العسكرية المستهدفة وأيضا في المنشآت في الجسور التي تنقل الصور جانبا مهما من الأضرار التي طالتها، لكن داخليا أيضا هناك تعثر للحياة اليومية، إلغاء الامتحانات كما نقرأ على الشاشة في عدد من المدن، كل هذا ألا يؤثر على استقرار إيراني داخلي قد تنجم عنه ربما ردة فعل أو غضب إيراني داخلي من استمرار إيران في هذا التصعيد؟
4: بالتأكيد فإن استمرار عمليات الهجوم هي تجلب الكثير من الضرر بالنسبة لإيران، هذا له كلفة بالتأكيد. لكن النقطة الأساسية فإن الجنوب أو المنطقة الجنوبية الإيرانية هي واسعة مترامية الأطراف، وبالتالي لن يتمكن الأمر أو نتمكن من الإفاء بما هو مطلوب بالنسبة لهذه المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح، ما هي البدائل؟ قبل قدومي إلى الاستوديو رأيت أن شبكات التواصل الاجتماعي هي تتحدث عن عدد من الآراء، ويقول كثيرون إن الاستسلام لن يجلب السلام بالنسبة للشعب ولا حتى الحرية. الولايات المتحدة تريد استسلاما، وإذا ما رأت أن الإيرانيين يستسلمون فإن هذا سيعطيها المزيد والمزيد من القوة. في وجه هذا الاعتداء ترى إيران أنها لابد أن ترد على هذه الاعتداءات. إذا لم يتم الرد بالتصعيد على التصعيد فإن هذا سيزيد من مستوى الاعتداء الأمريكي.
1: سيد مارلين هاردينجر، الآن بعد أسبوع من الضربات الأمريكية المكثفة على إيران، ما هو التقدير الأمريكي لنجاعة هذه الضربات؟
4: شكرا جزيلا. أعتقد عندما ننظر إلى الأمر من المنظور العسكري الأمريكي، لقد تم إحراز نجاح وتم التمكن من تحقيق الأهداف بنجاعة بالغة. كما تمت الإشارة في بداية هذا الأسبوع إن عمليات الهجوم ستستمر وسنرى تصعيدا متزايدا، ما يدعو إلى القلق في هذا النوع من العمليات. ومن خلال الأفكار التي تأتينا من واشنطن، ربما قد تتواصل العمليات بمستوى أدنى، وبعد ذلك سيتم التركيز على الجانب المعلوماتي من أجل فتح المضيق. لقد رأينا الملاحظات التي جاءتنا من القيادة الوسطى الأمريكية، وبالتالي رأينا أن هناك مواصل لحملة متدنية التصعيد، وبعد ذلك الدفع بجهود أخرى. ربما هذه هي الأمور التي مناقشتها في واشنطن، لكن ربما قد لا يكون الأمر جيدا حسب رأيي.
1: وهل تتم مناقشة ربما الأضرار الاقتصادية الناجمة عن استمرار هذا التصعيد، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، عودة الحصار البحري الأمريكي، تعثر تدفق النفط من المنطقة، كل ذلك سيؤثر على أسعار الطاقة تحديدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يقدر هذا المعطى في واشنطن؟
4: هذا صحيح، هذه تعتبر من نقاط التأثير والضغط، أسعار البنزين والنفط. وبالتالي هذه المعركة هي ليست فقط معركة على الأرض، وإنما كذلك هي معركة تتعلق بالمعلومات وكذلك أسعار النفط. إذا الجالون وصل إلى 4 دولارات، نعم هو يؤثر كثيرا لكنه ليس بالقدر الكبير، وإذا ما زادت الأسعار فإن هذا سيتطلب عدد من القرارات التي لابد أن يتم اتخاذها من قبل البيت الأبيض، الحملة المعلوماتية التي كذلك يتم القيام بها، هي تعتبر كذلك من الأمور التي يتم أخذها من الاعتبار في واشنطن في الوقت الحالي.
1: دكتور حسن عبيدي، رغم حدة التصعيد، هل الموقف قابل للاستيعاب مرة أخرى وللحد من الذهاب إلى حافة الانهيار؟
5: إذا تطورت الأمور في هذا المنحنى نعتقد من الصعب جدا، خاصة إذا وصلنا إلى ضرب المنشآت الحيوية، منشآت مدنية. منطقة الخليج تستهلك تقريبا 50% من طاقة المياه المحلات في العالم، هناك 200 محطة تحلية المياه في منطقة الخليج، وبالتالي أنا أعتقد عندما لديك 90% من

0: من المياه المستهلكة للشرب هي من محطات التحلية، فيعني الناقوس الخطر يعني الآن أصبح موجودا في أذهان القادة الخليجيين. وأنا أعتقد كذلك النقطة الثانية المهمة جدا هي قضية التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنها لم تستطع ترجمة سياسيا هذا التصعيد العسكري وهذا التدمير الهائل في العديد من المنشآت عسكرية أو مدنية، لكن أن تترجم ذلك نحو إجبار إيران للعودة إلى التفاوض، بالمناسبة هو ليس استسلام التفاوض وإنما هو سلام. وحتى الرئيس الإيراني السابق خاتمي قال بأن مذكرة التفاهم هي سلام استراتيجي، وأن أعتقد نقطة أساسية. لكن في نفس الوقت يعني تشوف الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في النهاية استغلال المشهد الآن مع إيران والعمل على مسارات أخرى، ونجحت يعني تشوف في مسار بغداد الآن العراق ينادي في النهاية بكبح جماح كل التنظيمات القريبة من إيران، المسار كذلك واشنطن خاص بلبنان. يعني هناك إنجازات صحيح سياسية مهمة للإدارة الأمريكية، لكن ما زالت إلى حد الساعة في إيران لم تجد في النهاية المفتاح من أجل ترجمة هذا تفوق العسكري إلى تفوق سياسي.
1: كل ذلك يضع مذكرة التفاهم على المحك في هذه المرحلة. وسأعود لمناقشة فكرة ما تتعرض له مذكرة التفاهم. قبل شهر وقعتها واشنطن وطهران كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى، لكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تواجه تعثرا إذا تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض. تكشف عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
2: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة مصيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم ترفع واشنطن حصارها البحرية عن موانئ إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة، لكن في 7 يوليو الجاري ومع تجدد التصعيد العسكري ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو

0: قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: عود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو مباشرة. إليك دكتور حسن عبيدي. معادلة التصعيد من أجل تحسين شروط التفاوض عادة تستخدمها الأطراف المتحاربة، هل هي صالحة في حالة التصعيد بين واشنطن وطهران؟
2: التصعيد الحالي لا أعتقد أنه فعلا يعني يمكن أن يؤدي إلى درجة متقدمة من هذا التصعيد، وبالتالي نصف ما تبقى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم وجدت لوقف إطلاق النار ولإيجاد تسوية مؤقتة، ولكن الفهم الخاطئ والمتناقض بين الطرفين الأساسيين هو الذي أدى في النهاية إلى التشكيك في مذكرة التفاهم. إيران لا تعطي الثقة، ومذكرة التفاهم أصلا الوسيط من الصعب جدا مذكرة بصفحة ونصف أن تضع حد لانعدام الثقة لديها أكثر من 50 سنة. يعني هي مذكرة التفاهم لا تريد بناء الثقة، هي تريد تثبيت وقف إطلاق النار والبدء فعلا في مفاوضات. رغم بعض صحيح هناك بعض العيوب، هناك بعض محدودية هذا الاتفاق الذي صمم في وقت قياسي من أجل قبل كل شيء التوقيع عليه ثم البدء في التفاوض. وأنا أعتقد أن هذه القضية التي تتجاوز فعلا البند الخامس هي تتعلق بماذا تنتظر إيران من مذكرة التفاهم وماذا تنتظر الولايات المتحدة. إيران تنتظر فعلا مذكرة التفاهم أن تعطيها شرعنة لما حصلت عليه من إنجازات مهمة جدا، وأن لا تتنازل أبدا على مضيق هرمز، في حين الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق حتى تعلل لماذا هذه الاتفاقية المرة أخرى التي هي اتفاق إطاري مذكرة التفاهم فقط.
1: سيد مارلين، هل تعتقد واشنطن أن الضغط العسكري سيعيد إيران إلى العمل بمذكرة التفاهم أو على الأقل التفاوض من جديد ومناقشة الأفكار غير المستقرة لدى الجانبين، أم أنها ربما تسعى إلى تنفيذ ضغط عسكري لتحقيق أهداف عسكرية لم تستطع تحقيقها خلال حرب 39 يوما؟
3: نقطة وجيهة. أعتقد أن هناك بعض الأفراد بالإدارة الأمريكية هم غير راضين لأن العملية العسكرية التي تمت في الأشهر الماضية لم تنتهي بعد إنهاء الأهداف المرجوة. إذا ما أخذنا الإدارة الحالية وما تقول هذه الإدارة، كلها تقول إن العملية لابد أن تنتهي بعملية التفاوض. وطبعا هذه الوثيقة هي مقبولة إلى حد ما كنقطة بداية، لكن من الأمور التي كانت تبعث على القلق هي أنه كان هناك رضا بشأن بداية التفاوض، لكن الأمر كان يتعلق بالنطاق وغياب الموظفين الفنيين والذين سيتفاوضون بشأن القضايا الأساسية والتقنية المرتبطة بمذكرة التفاهم وكذلك التحديات المرتبطة بالتنفيذ.
1: ماذا عن إيران سيد عباس أصلاني إذا ربما شعرت بأن الضغط العسكري يفوق قدرتها؟ هل ستعود إلى التفاوض من نفس المنطلق الذي أصرت عليه بخصوص البند الخامس تحديدا؟
3: بالنسبة لاستخدام الكبير للقوة هو الذي جعل العملية تسقط في العسكرة وتنحدر إلى العسكرة، ويبدو وكأننا في حقل ألغام. أيا كانت الوجهة التي تطأ قدمك فيها فيكون هناك انفجار. قضية المضيق لم تكن إشكالية قبل الحرب الأخيرة، لكن الآن نتحدث عن واحدة من المعوقات الأساسية التي تقف أمام وصول إلى الاتفاق. نحن نشهد نفس الإشكالية، وبالتالي هنا نتحدث عن القوة العسكرية التي لن تؤدي إلى أي نتيجة مختلفة، وإنما على النقيض من ذلك فإنها تؤدي إلى إشكالية أخرى إضافية. لقد وصلنا إلى مرحلة تكون فيها الدبلوماسية والإجراءات والعمليات بالمعركة هي كلها كلها تجري في الوقت نفسه. إذا ما قرر طرف باستخدام القوة فإن الطرف الآخر سيرد، وهذه بمثابة نوع من المشكلة الكبيرة المصيدة التي يقع فيها الطرفان، وبالتالي يجعل الأمر صعبا. هذا الوضع الراهن ليس بإمكانه أن يستمر لفترة طويلة، لكن قد يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، ومن ثم الوصول إلى نزاع طويل وموسع. لذلك لابد من العودة إلى الطاولة، لكن الولايات المتحدة تريد طاولة تفاوض حسب الشروط التي تضع، وهي بشكل أحادي.
1: وعند هذه الشروط نسأل عقيد نضال أبو زيد، كيف يقيس كل طرف الشعور بالألم لدى الطرف الآخر؟ وهل عند نقطة الألم بالضرورة سيعود الطرف المتألم أكثر إلى التفاوض، بالتالي يستفيد الطرف الذي تسبب في هذه المعادلة؟
4: نعم، يعني أنت تتكلم عن مفهوم عسكري مريم، وهو عتبة الألم أو عتبة الانهيار.
1: نعم.
4: لأن كلا الطرفين لا توجد مؤشرات تشير إلى أن أي منهم وصل إلى عتبة الانهيار. الجانب الأمريكي لا زال مصمم على عمليات المراحل أو ضربات المراحل، الجانب الإيراني لا زال مصمم على عملية الدفاع والرد ضمن مبدأ التيت فور تات، العين بالعين. لكن نقطة جديرة بالاهتمام، أنه من الخطأ العسكري بمكان أن يبقى المدافع في كمون تكتيكي بهذا الشكل. هذا التموضع الدفاعي ليس من مصلحة إيران على المدى الطويل، وهذا يدركه المطبخ العسكري الأمريكي. لذلك هو يجر الجانب الإيراني إلى معركة الوقت. نقطة أخرى، أن الجانب الإيراني يندفع اندفاع محمومة على مضيق هرمز، يتمسك بهرمز، لكن والجانب الأمريكي أيضا يدرك ذلك، لكن بنفس الوقت ظهره مكشوف، بمعنى أن الطائرات الأمريكية وصلت إلى عمق 500 كيلومتر في يزد. الآن أن تدافع في منطقة وتتشبث بمضيق هرمز في كتف جغرافي بعيد عنك وكتف وظهرك مكشوف، هذا أيضا يعزز أن الوضع الدفاعي لإيران في هذا الشكل غير صحيح عملياتيا. نقطة أخرى جديرة بالاهتمام، ليجب أن لا نغفل، الآن الظاهر عندنا هو البعد العملياتي، ما يجري من عمليات، موجة سابعة، ننتظر الموجة الثامنة والرد الإيراني، لكن هناك بعد غير ظاهر وهو البعد الاستخباري، البعد الاستخباري الذي يسند العمليات. وأعتقد أن هذه البيئة من العمليات هي البيئة المناسبة لأي جهد استخباري. عندما أقول جهد استخباري، عملية جمع المعلومات، بمعنى السابوتاج والإسبوناج، التجسس والتخريب. وأعتقد أن هذا البعد تتولاه الكيان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي الذي يمتهن ويحترف فيه.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا للدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، لمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وشكر أيضا لعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. تداعيات توترات مضيق هرمز لم تعد حبيسة أسواق الطاقة، بل امتدت إلى الأجواء، حيث تواجه شركات الطيران واقعاً تشغيلياً أكثر كلفة وتعقيداً. فهل دخلت صناعة الطيران عصراً تصبح فيه الجغرافيا السياسية جزءاً ثابتاً من معادلة التشغيل؟ حول هذا الموضوع ننتقل إلى هذه النافذة الخاصة مع عبد السلام محمد.
5: شكراً لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة للمخاطر الجيوسياسية التي تتجاوز البحار إلى الأجواء، فتغير مسارات الطيران وترفع كلفة التشغيل، بينما تبحث شركات الطيران الأوروبية عن مخرج عبر الاندماج وإعادة الهيكلة. نناقش هذا الملف بعد قليل، لكن البداية مع آخر التطورات في مضيق هرمز عبر الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال.
6: عبد السلام، إذا كان قطاع الطيران يواجه مصاعب بسبب أزمة النفط وأزمة الإمدادات في مضيق هرمز، فإن قطاع النقل البحري يواجه السيناريو الأسوأ وفق تقييمات شركات الملاحة البحرية التي تحدثت في الساعات الماضية عن تراجع كبير في حركة المرور عبر هذا المضيق، وتراجعه إلى ما دون 8 إلى 6 ناقلات فقط مرت عبر هذا المضيق، لكن بعد إقفال أو إطفاء أجهزة التتبع. هذه المنطقة بحسب هذه الشركات تحوي أكثر من 2000 بحار عالقون في هذه المنطقة، في منطقة الخليج، ويحاولون الخروج من هذه المنطقة باتجاه أسواق الطاقة، في حين الذين يرابطون في هذه المنطقة يحاولون الدخول إلى هذه المنطقة لتعبئة خزاناتهم من مناطق إن كان من إيران أو من دول الخليج العربي. وفقا لهذه الشركات، شركات المخاطر تتحدث عن أنه حتى منذ 6 يوليو تعرضت 9 سفن أو ناقلات إما لحوادث وإما لهجمات من المنطقة التي وخصوصا منطقة العبور الأساسية في مضيق هرمز. ووفقا للمنظمة البحرية الدولية فإن هذه الهجمات رفعت من منسوب ليس فقط المخاطر وإنما منسوب الأسعار، أسعار التأمين وأسعار الكلفة على قطاع النقل البحري، لا سيما وأن هذه الأهداف تتوزع ليس فقط في منطقة المضيق وإنما لخارجه كما يظهر في هذا الرسم، حيث تعرضت أكثر من سفينة أو ناقلة لحوادث معينة خارج منطقة المضيق لتتوزع على مناطق في خليج عمان، وهي المناطق التي تعتبر خارج نطاق الاشتباك في مضيق هرمز. وبالتالي تتحدث الشركات الدولية على أنه قرار عبور هذه المنطقة لم يعد فقط مقتصرا أو حكرا على الشركات المشغلة لهذه السفن، وإنما بات يتطلب موافقة البحارة الذين باتوا يناشدون الشركات رفع مستوى الأمان، بحيث أنه في تايلاند في الساعات الماضية حدثت سابقة قضائية حينما رفع بعض البحارة دعاوى قضائية على الشركة المشغلة لسفينتهم بسبب إجبارهم على المرور في هذه المنطقة رغم ارتفاع نسبة المخاطر، وهو ما يؤدي بشكل عام إلى مزيد من المصاعب أمام قطاع النقل البحري. عبد السلام،
5: شكرا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات، وسنناقش كل هذه التداعيات مع ضيفنا بعد قليل. وبين رفع أسعار التذاكر وتقليص الرحلات، فالحفاظ على السعة التشغيلية يستنزف السيولة، بينما يؤدي خفض الرحلات إلى خسارة المسافرين والإيرادات. وضع صعب قد يدفع الشركات الأضعف إلى أحضان الاستحواذات أو إلى إعادة هيكلة حتمية. وقود الطائرات أصبح العامل الأكثر ضغطا على أرباح الشركات، ومع الأسعار المرتفعة قد تتجاوز حصته ثلث الإنفاق التشغيلي، بما يرفع التكلفة الإجمالية عالميا إلى أكثر من 350 مليار دولار. بدأت الصدمة مع اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، عندما تضاعفت أسعار وقود الطائرات في أوروبا بنهاية مارس إلى 215 دولارا لبرميل وقود الطائرات، ليتراجع مع توقيع مذكرة التفاهم إلى مستوى 133 دولارا، بينما يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل بنهاية هذا العام مستوى 150 دولارا. وتستهلك شركات الطيران عالميا نحو 2.5 مليار برميل من وقود الطائرات سنويا، وتعتمد أوروبا على إمدادات الخليج والشرق الأوسط لتوفير نحو ربع احتياجاتها من وقود الطائرات. لمتابعة كل هذه التطورات والانعكاسات ينضم إلينا الآن من بيروت الكابتن مازن سماك الخبير في شؤون الطيران، أهلا بك معنا. ربما البداية من التأثيرات حتى الآن، كيف يمكن قياسها؟ هل هناك تحول وتأثير واضح على هذا القطاع انعكاسا للتوترات في المنطقة؟
7: مرحبا أستاذ عبد السلام لحضرتك ولجميع المشاهدين. طبعا التأثيرات واضحة، وهي تطال قطاع الطيران الذي يكون الأكثر تأثرا، ولكن قطاع الطيران قطاع صلب وهو الأكثر تعافيا، بس بحاجة لنفس. يعني نحن لحد اليوم ما أخذنا نفس، الحرب تستمر. المشكلة في قطاع الطيران ليست مشكلة الوقود فقط وسعر الوقود فقط كما ذكر التقرير. يعني نحن شفنا سعر الوقود ارتفع، وهلأ في التوقعات الاسعارات بارتفاعات كثيفه في في في اخر العام. المشكله ليست ايضا في توفر الوقود، المشكله في التعاطي مع المتغير، لانه التعاطي مع المتغير اصعب بكثير من التعاطي مع الثابت. يعني اليوم نحن شفنا سعر الوقود هلا بخلال بعد انتهاء الازمه وصل الى تقريبا 73 دولار، وفي اقصى حد خلال الازمه وصل تجاوز ال 130 دولار كما ذكرتم في التقرير. هلا اليوم يتراوح سعر الوقود حوالي 88 دولار، كما ذكرت حضرتك هلا في التقرير او الزميل الكريم، الوقود يعني يشكل اكثر من 35% من كلفه الرحله. طيب هالتغيرات هذه اليوميه هي التي تتعب شركات الطيران وليس السعر بحد ذاته. نحن نعلم كيف نتعاطى مع ارتفاع سعر الوقود او مع عدم توفر الوقود. الشركات الاوروبيه اليوم تدبرت بأمرها بموضوع الوقود، وخاصة عند يعني فقدانه، فبدأت تستورده من غرب أفريقيا مثلا، من دول مثل نيجيريا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الكلفة أصبحت أعلى. المشكلة
8: الكلفة أصبحت أعلى، لكن نعم في البداية الأوروبيون وقطاع الطيران الأوروبي ربما أعلن أو دق ناقوس الخطر مبكرا، ولاحظنا إلغاء عدد كبير من هذه الشركات للطيران مجدول، وحتى إعادة لجدولة الرحلات رغم البدائل التي تحدثت عنها. لماذا يبدو السوق الأوروبي الأكثر تأثرا؟
7: طبعا هو الأكثر تأثرا. أولا يعني الطيران الأوروبي يعتمد بشكل كبير على المسارات التي تأثرت بخلال الحرب. يعني المجال الجوي الذي أغلق هو المجال الجوي الأكثر ازدحاما والذي يربط أوروبا بآسيا، فأصبحت الطائرات تضطر إلى الطيران إما شمالا عبر تركيا أو جنوبا عبر البحر الأحمر والخليج العربي والمملكة العربية السعودية. هذا زاد من كلفة من وقت الرحلة من نصف ساعة إلى ساعة ونصف، ولأنه سعر الوقود يشكل كلفة كبيرة، نسبة كبيرة من الكلفة، زادت الكلف على تلك الشركات. بالإضافة أن تلك الشركات الأوروبية تعمل في بيئة بعيدة عن الدول المنتجة للنفط، لذلك يعني استيراد النفط وتكريره، ما ننسى في كلفة التكرير، نحن ما بدنا بس نشوف سعر البرميل، في كلفة التكرير ثم نقل هذا البرميل المكرر والتأمين على هذا النقل في مناطق تعتبر خطرة. ما ننسى شركات التأمين تصنف المناطق من ضعيف إلى خطر إلى خطر جدا، فهذه كلها زادت من الكلف التشغيلية وجعلت شركات الطيران الأوروبية تتأثر بشكل أكبر من الشركات الأخرى.
8: عن جزئية التأثر أيضا، المستثمرون في هذا القطاع كيف يراقبون هذا المشهد والمخاطر المحيطة به؟
7: رأس المال جبان، يعني المستثمر يخاف طبعا، وذلك أن قطاع الطيران مكلف جدا. يعني اليوم في مثل بيقول إذا كنت ملياردير وبدك تصير مليونير استثمر في قطاع الطيران، ولكنه مربح جدا في الحالات يعني الطبيعية. اليوم المستثمرون في قطاع الطيران يلجؤون إلى يعني إلى الهيدجينج، يعني الفيول هيدجينج، التحوط الوقودي والتحوط المالي، وذلك حفاظا على السيولة المالية، لأنه هذا أهم شيء. أصبحت شركات الطيران تلجأ إلى إدارة المخاطر أكثر من إدارة الخطوط، وتلجأ إلى الحفاظ على السيولة أكثر من التوسع. يعني صار الاهتمام والتركيز على هذا الموضوع. والمستثمرين جوابا على سؤال حضرتك، هلأ أصبحوا يتوجهون إلى الاستثمار بالطائرات الحديثة التي توفر الوقود من 15 إلى 25%، لأن الطائرات الحديثة أو الطائرات القديمة تستهلك وقودا أكثر، حتى هذا استهلاكا. وطبعا في خطط بديلة، في إعادة تموضع، في مطارات بديلة، في كثير خطط عم تلجأ إليها. طبعا هذا اختبار حقيقي لشركات الطيران،
8: وهو اختبار لقطاع الشحن أيضا المرتبط بالطيران الأسهل في الوصول. كيف يتأثر قطاع الشحن أيضا بهذه المشاكل الجيوسياسية؟
7: الشحن جزء من قطاع الطيران، لأنه كمان في الشحن الجوي إذا بدنا نحكي عنه شوي، الشحن الجوي يشكل أساسا في قطاع الطيران، وخاصة في البلاد التي يعني لديها نسبة الجي دي بي تبعها عالي ولا تعتمد على التصدير. فلذلك موضوع الشحن البحري عندما توقف أو عندما أغلق مضيق هرمز لجأت الشركات إلى الشحن عبر الجو، ولكن الشحن عبر الجو مكلف أكثر بكثير، لذلك هذا يعني ضرب المنظومة الاقتصادية كلها. عادة البضائع التي تشحن عبر الجو هي بضائع ممكن أن مثل بسموها perishables، ممكن أن تفسد مثل الأدوية مثلا، هذه أوكي، ولكن البضائع التي تشحن عبر البحر أو عبر مضيق هرمز بالسابق لا تستطيع كلها أن تشحن عبر الجو لأن الكلفة صارت عالية.
8: شكرا جزيلا لك الكابتن مازن سماك الخبير في شؤون الطيران، كان معنا من بيروت. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك عبد السلام. في آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني بطائرة مسيرة، في حين أفاد حاكم مقاطعة موسكو بمقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات أوكرانية بالمسيرات، قال إنها استهدفت مستودعات نفطية بالمقاطعة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل بضائع للقوات الأوكرانية. للمتابعة معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسلنا عمر الحاج. أبدأ معك أمين درغامي، كيف تنظر موسكو إلى الضربات الأوكرانية التي استهدفتها واستهدفت أيضا تامبوف، وفي أي إطار تدرجها؟
9: في آخر التصريحات التي صدرت عن السلطات الروسية قبل قليل تصنف هذه الضربات على أنها إرهابية وبأن أوكرانيا ستدفع الثمن، هذا ما تحدثت به مفوضة حقوق الإنسان هنا في روسيا التي قالت بأن هذه الهجمات استهدفت بنى تحتية مدنية، حينما يتعلق الأمر بمستودع شركة للتجارة الإلكترونية في مقاطعة تامبوف، حيث أن السلطات هناك تحدثت عن مقتل 7 أشخاص وجرح 25 آخرين، أو حينما يتعلق الأمر بناجينسك حيث استهدفت محطة لتصفية أو خزانات للوقود بالأحرى، أو سقوط قتيل وإصابة 35 آخرين بحسب حاكم مقاطعة موسكو في استهدافات طالت مدينة إلكتراستال. هذا هو التصنيف الرسمي لهذه الضربات الأوكرانية الجديدة التي تقول وكالة تاس بأنها الأكبر خلال العامين الأخيرين على منطقة موسكو. وعمدة مدينة موسكو سيرجي صبياني قبل قليل فقط أحصى ما لا يقل عن 1892 مسيرة تحلقت باتجاه العاصمة الروسية خلال أسبوع واحد، وقال بأن الدفاعات الجوية أسقطت 207 مسيرات على تخوم العاصمة الروسية خلال هذا الأسبوع. إذن نلحظ أن هناك ارتفاع في نسق الهجمات على موسكو، إلى أن السلطات تؤكد بأنه حتى الآن لم تصل أي من تلك المسيرات إلى داخل العاصمة الروسية. نتحدث عن منطقة تبلغ مساحتها 44 ألف كيلومتر، وبالتالي هي منطقة شاسعة تضم مقاطعة موسكو إضافة إلى مقاطعة تامبوف. لكن في المقابل وزارة الدفاع تتحدث وبعجالة عن استهداف بنى تحتية في موانئ، وذلك لليوم الخامس على التوالي. الحديث هنا عن موانئ أوديسا وأيضا نيكولايف وعن سفن، تقول وزارة الدفاع إنها تنقل شحنات للقوات الأوكرانية في عرض البحر الأسود، أصابتها باستخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى، إضافة إلى بنى تحتية للوقود، تقول وزارة الدفاع أيضا إنها تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا.
1: شكرا لك أمين درغامي من موسكو. عمر الحاج في كييف، ما الذي تقوله البيانات الرسمية عن هذه الهجمات على موسكو وتامبوف، وتوصيف من انتقلت إليه العمليات العسكرية الأوكرانية ضد روسيا في هذه المرحلة.
10: يعني مريم، بات هذا نمطا تتبعه أوكرانيا منذ نحو 50 يوما، مع أنها أعلنت أنها حرب أو عملية لأربعين يوما فقط، لكنها يبدو أنها قد قطفت، بدأت تقطف ثمار هذه العملية وهذا الاستهداف البعيد المدى. كل المصالح الاستراتيجية وكل هذه المصانع ومصافي النفط باتت تحت مرمى هذه المسيرات البعيدة المدى، والتي بات مداها يصل إلى 2500 كيلومتر. الرئيس زيلينسكي تحدث في بيانه بعد أن نشر صورا لهذه العملية الأخيرة، وقال إن هذا هو الرد المناسب على استهداف المواقع المدنية والمساكن، إضافة إلى منشآت البنية التحتية في أوكرانيا. قبل قليل كان هناك استهداف روسي لمحطات القطار، لعربات قطار بالفعل في مقاطعة زاباريجيا، ولكن السلطات أشارت إلى أن الاستهداف لم يوقع قتلى. ولكن هناك أيضا مشكلة على الجبهة الداخلية، صح القول، هنا في أوكرانيا من خلف مريم هذه التظاهرات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على التعديلات الوزارية الأخيرة، والتي استبعدت وزير الدفاع بل أطاحت بالحكومة بشكل كامل. هؤلاء المتظاهرون الذين كما ذكرت لليوم الثالث على التوالي يستعدون لمظاهرات أكبر خلال مساء اليوم احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدروف، الذي هو بالمناسبة عراب هذه الفكرة، استهداف المنصات أو المصافي النفط بعيدة المدى، إضافة إلى أنه كان المشرف على تطوير المسيرات البعيدة المدى والتي وصلت إلى ما وصلت إليه. كذلك يطالبون بإقالة قائد الأركان الأوكراني الحالي أليكسندر زيلينسكي، الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس الأوكراني، أليكسندر سيرسكي المقرب من الرئيس زيلينسكي. هناك حديث قبل قليل لبعض الصحف العالمية تشير إلى أن زيلينسكي قد يقدم على مثل هذه الخطوة، أي تنحية سيرسكي، ولكن لا حديث عن إعادة وزير الدفاع إلى منصبه، إذ أن زيلينسكي أقر بعد أن قرر البرلمان يوم أمس تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية يفغيني خمار بمنصب وزير الدفاع، ولكن بالوكالة.
1: نعم، ما علاقة هذه التعيينات عمر الجديدة بالتطورات العسكرية الحالية؟
10: هذا سؤال مهم مريم. بداية، رئيس الوزراء الذي عين مؤخرا هو رئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوكرانية نفطا أوكرانيا، كان هو المسؤول عن مكافحة الفساد فيها من جهة، وعن تأمين المخزونات اللازمة للبلاد من هذه من الوقود سواء من الغاز والنفط، وأدارها بشكل جيد. إذا ما تذكرنا أن أوكرانيا عاشت سنتين من أسوأ سنوات الحرب حين استهدفت روسيا محطات للطاقة، وعاشت أوكرانيا شتاءين قاسيين. زيلينسكي يقول إنه يتوقع أن ترد روسيا بطريقة قاسية في هذا الشتاء، وعليه لابد أن يكون رئيس الوزراء قادما من هذه الخلفية. تحدث أيضا عن الدماء الجديدة التي يجب ضخها في الحكومة، ذلك أن الأمر يحتاج إلى تغيير دائم وتطوير دائم، علما أن حكومة رئيس الوزراء ورئيسة الوزراء السابقة لم تدم إلا سنة واحدة، وزير الدفاع بالتحديد لم يكن في منصبه إلا خلال 6 أشهر، لم يدم على منصبه إلا 6 أشهر، وبالمناسبة هو خامس وزير للدفاع يتغير في أوكرانيا منذ بداية الحرب. فيدروف وسلفه كلاهما لم يمضيا إلا سنة واحدة إلا 6 أشهر، وكذلك كان قبلهم رستم أوماروف، ومن بعد ذلك وزير الدفاع السابق الذي خرج تحت قضايا الفساد. فقط أريد أن أشير إلى أن الاحتجاجات أيضا، بالإضافة إلى ما ذكرناه عن مكانة فيدروف خاصة بين جيل الشباب، هو أيضا من رموز البلاد المكافحة للفساد، إذ أنه كما يقول هؤلاء المتظاهرون، كما تشير دراساتنا في أوكرانيا، أوقف الكثير من عمليات الصفقات المشبوهة التي كانت تدار وكانت تؤثر بشكل سلبي على أداء القوات الأوكرانية على الجبهات، إضافة إلى أنه عارض بشكل صريح خططة سواء زيلينسكي أو خططة أليكسندر سيرسكي قائد الأركان، وأنه لا يفضل العقلية القديمة في التعامل بالحرب.
1: أشكرك جزيل الشكر عمر الحاج، كنت معنا من كييف. إذن في متابعة هذه التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الآن سندخل ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة، الذي يشهد فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية بنى تحتية في إيران، التي تقصف من ناحيتها بنى تحتية في دول المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. في التفاصيل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. في إيران، أعلنت محافظة هرمزغان جنوبي البلاد تضرر نفق وثلاثة جسور بالمحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. من ناحيتهما، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان استهداف جسور ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت، أعلنت مؤسسة البترول وقوع إصابات وخسائر مادية في هجمات إيرانية متكررة على مواقع حيوية في القطاع النفطي. أما في البحرين، فأعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية، قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال من جانبه أن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. في الملف اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض أو بتنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي البلاد. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. نتابع إذن التفاصيل بدءا بملف التصعيد الأمريكي الإيراني مع مراسلنا من طهران عمر هواش، مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم، مع مدير مكتب الجزيرة من الكويت سعد السعيدي، ومع مراسلنا من عمان تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. عمر هواش، أبدأ معك من آخر التطورات المرتبطة بربما ما تعلنه الجهات الرسمية الإيرانية عن الأضرار المترتبة عن الضربات الأمريكية، وما تقوله أيضا تلك البيانات عن استمرار إيران في استهداف دول الخليج.
11: نعم مريم، قبل قليل نشر الحرس الثوري الإيراني صور لإطلاق مجموعة من الصواريخ والمسيرات التي استهدفت ما يقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. أضاف أن المسيرات المستخدمة هي من طراز شاهد 136 المعروفة، إضافة لاستخدامه صواريخ من طراز فاتح 110، صواريخ الحاج قاسم سليماني، صواريخ خيبر شكن وذو الفقار. هذه الصواريخ توصف هنا بالاستراتيجية وتصنف على أنها ضمن الصواريخ الدقيقة التي تصيب بأهدافها بدقة وفق ما تؤكد دائما بيانات الحرس الثوري الإيراني. أما عن الأماكن المستهدفة، تقول بيانات الحرس الثوري إنها استهدفت معسكرات وقواعد تتبع للولايات المتحدة الأمريكية حسب ما يقول، حيث يؤكد أن إحدى القواعد وهي شيخ عيسى في البحرين قد أصيبت، وأنه ضرب فيها تحديدا مراكز لبيانات استخباراتية ومراكز للذكاء الصناعي، فضلا عن مقار لصيانة الطائرات. إضافة لذلك، قال إنه استهدف في الكويت قاعدة علي السالم ومعسكر علي عريف جان، وأنه في تلك المناطق أو القاعدتين والمعسكر استهدف القوات الأمريكية، وأن أحد ضرباته أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري. الجيش الإيراني أيضا تبنى عمليات استهداف في كل من البحرين والكويت، قواعد علي السالم، شيخ عيسى، معسكر العديري في الكويت، فضلا عن أنه قال أنه استهدف أيضا جسور في كل من البحرين ودولة الكويت. هذه الضربات بطبيعة الحال تؤكد إيران أنها ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية البنى التحتية المدنية وبعض الأماكن العسكرية خلال الليلة السابعة من العمليات المتبادلة، والتي يمكن القول إنها صحيح بقيت في الحدود الجنوبية الإيرانية مع بعض الاستثناءات القليلة، لكنها تميزت بأنها تنتقل شيئا فشيئا لاستهداف البنى التحتية الإيرانية. نتحدث في محافظة هرمزغان تحديدا، هذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز، استهداف 3 جسور ونفق رفق واحد ومحطة لضخ المياه وتحليتها، منشأة لتوليد الكهرباء. هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. والصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية تكشف بوضوح عن حجم الضربات. هناك أضرار بليغة بالجسور ومحطات توليد الكهرباء، حيث أن هذه الجسور كانت تربط بين محافظة هرمزغان وتحديدا مدينة بندر عباس مركز المحافظة بالمحافظات الشمالية. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي حسب بعض التحليلات هنا إلى إيقاف أي إمدادات ربما يريدها الحرس الثوري الإيراني إيصالها إلى المحافظات الجنوبية التي تواجه المعركة وتشكل الخط الأول للدفاع عن البلاد، مثل ما تقول بيانات المؤسسة العسكرية.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. مراد هاشم، القيادة المركزية الأمريكية في بياناتها كيف تتناول تفاصيل هذه الجولة من التصعيد وأفقها أيضا؟
12: نعم مريم، هذه الضربات سوف تتواصل كما يقول المسؤولون الأمريكيون. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن جاهزية مستمرة للرد على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز،

0: التحتية والتي تشير إليها دائما بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية أي المستخدمة عسكريا. وكان مسؤولون أمريكيون تحدثوا لأكثر من وسيلة إعلام بشكل أكثر وضوحا بالحديث عن أن هذه البنى التحتية المستهدفة بالإشارة إلى الجسور والأنفاق ومحطات القطارات وأبراج المراقبة والموانئ وخلاف ذلك على أنها قدرات تستخدمها إيران ولا سيما الحرس الثوري الإيراني لأهداف عسكرية وأيضا لإيصال المعدات والأسلحة إلى مناطق قريبة من مضيق هرمز بهدف تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هناك الآن أيضا إشارات من أكثر من مسؤول وخبراء إلى أن هناك مؤشرات على أن قدرات إيران على استهداف الملاحة باتت تتراجع، بما في ذلك عدم استخدامها أو تراجع استخدامها لوسائل رخيصة مثل المسيرات والزوارق السريعة ولجوءها إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف السفن في مضيق هرمز وأيضا خليج عمان. أيضا هناك مؤشرات على أن الأيام القادمة ستكون هناك حملة عسكرية أوسع محتملة، بات الرئيس ترامب يميل إلى تنفيذها من أجل كسر حالة الجمود، والمقصود هنا هو دفع إيران إلى التوقف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز وإتاحة حرية الملاحة بشكل آمن لجميع السفن، وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال المفاوضات فيما يتعلق بشكل أساسي بملف التنازع الرئيسي وهو الملف النووي. مريم،
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. سعد السعيدي، كيف يجري تقدير الموقف في الكويت خاصة مع هذا البيان الجديد للجيش الكويتي الذي نقرأ بعض تفاصيله في شريط الأخبار العاجلة، والذي يمكن ربما يقدم تفاصيل الآن عن الضربات الأخيرة التي استهدفت الكويت في الساعات الأخيرة؟
2: بالفعل مريم، هذا بيان الجيش رقم 76 هو البيان التاسع الذي يصدر هذا اليوم منذ صباح اليوم منذ فجر اليوم، وحتى الآن هذا هو البيان التاسع الذي تصدره دولة الكويت عبر مؤسساتها المختلفة. البيان هذا وبشكل سريع إذا قرأنا فيه، بيان 76 للجيش الكويتي بالفعل كشف عن أن هذا الاعتداء الإيراني الذي جاء منذ فجر اليوم وحتى الآن جاء بسبب صواريخ، أو كان هناك اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة اقتحمت المجال الجوي الكويتي، سبت أضرار كثيرة وفق البيان الذي قال بأن هذا العدوان الإيراني استمر في استهداف عدد من المنشآت العسكرية وكذلك الأمنية وأيضا منشآت حيوية ومدنية سواء في الكهرباء أو في القطاع النفطي، وأيضا سبب أو أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار جسيمة في بعض المحطات الكهرباء مثلا وكذلك بعض المنشآت النفطية، وقال بأن يعني هناك إصابات تعرض لها بعض العناصر وخصوصا من رجال الأطفاء، وكذلك كان هناك أيضا إصابات لرجال البترول وأيضا من منتسبي القوات المسلحة الكويتية التابعة للجيش الكويتي. هذا هو البيان التاسع كما قلت، بينما كان وفق الترتيب للأحدث إذا قلنا هناك أيضا بيان للخارج الخارجية الكويتية صدر قبل أقل من نصف ساعة، أدان واستنكر هذه الأعمال المتكررة من إيران وخصوصا التي طالت هذه المنشآت ومحطات القوى الكهربائية للمرة الثانية. أمس كان هناك استهداف مباشر لمحطة كهرباء وأدى إلى حريق وخروج عدد من وحدات الكهرباء عن العمل، واليوم أيضا تم استهداف أيضا محطة أخرى للكهرباء وتم أيضا يعني فصل بعض الوحدات حتى للمحافظة على سلامة هذه المحطة وسلامة العاملين فيها. بالتالي وزارة الخارجية أكررت أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي كما قالت في بيانها، وهو ممنهج هذا النهج ويستهدف الأعيال المدنية والبنية التحتية. وقالت في بيانها الخارجية بأن هذا الأمر بأن الكويت تحتفظ دائما بحقها في اتخاذ كل الإجراءات التي تصون سيادتها وتحمي مواطنيها. البيان الذي جاء قبل ذلك وهو بيان شركة البترول الذي أكد بأن تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي صباح هذا اليوم إلى أيضا استهداف بطائرات مسيرة كما يعني جاء في أو لاعتداءات إيرانية، أسفر أيضا عن خسائر ومادية وإصابات في بعض العاملين. بيان أيضا لقوة الإطفاء العام وهو بيان أولي كما جاء أيضا أكد بأن هناك إصابات وأنه تعامل مع موقعين مختلفين في هذا الحريق وأدى إلى بعض أحد

0: المواقع كان هناك 5 إصابات حقيقة، أو 5 فرق إنقاذ أو فرق للأطفاء تعاملت مع موقع زائد المساندة من القطاع النفطي، إطفاء القطاع النفطي، وهو كما يبدو مرتبط بما حدث بهذه المنشأة النفطية التي أدت إلى إصابات. إذا نتحدث عن بيانات كثيرة هنا للكويت اليوم، كلها تأتي في هذه الاعتداءات التي جاءت منذ فجر اليوم، حتى يعني بسبب هذه الاعتداءات الإيرانية التي يعني مستمرة حقيقة على الكويت كما دائما ما يأتي في بيانات وزارة الخارجية الكويتية.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي، مدير مكتبنا من الكويت تامر الصمادي في عمان، خلاصة ما تعرض له الأردن أيضا من ضربات وما أسفر عنه التصدي للمسيرات الأربع قبل نحو بما ساعة ونصف من الآن.
2: بالفعل مريم، كان هذا الإعلان الأخير للقوات المسلحة الأردنية، لم يسفر عن شيء هذا الهجوم، لأن الجيش الأردني يقول بأنه تصدى للأربع مسيرات التي دخلت الأجواء الأردنية وأنه أسقطها بالكامل من خلال دفاعاته. وقبل ذلك بساعات كان يتحدث عن 10 صواريخ إيرانية عبرت الأجواء الأردنية وتم التصدي لها وإسقاطها بالكامل، هذا ما أشار إليه المصدر العسكري الأردني خلال الساعات الماضية، وهو يقول بأن الدفاعات الجوية الأردنية تعمل بشكل متواصل، ويقول بأنه تم تفعيلها إلى أقصى درجة. ويتحدث أيضا عن الجاهزية في تشكيلات القوات المسلحة، يقول بأن هذه التشكيل الجاهزية تم رفعها إلى حدها الأقصى في ظل هذه الخروقات والانتهاكات الإيرانية، ويقول بأنه يتعامل معها بحزم وبحذر، ويشير إلى أن سلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا الصواريخ، شظايا المسيرات، وتم تأمين تلك المواقع. لم يأتي على ذكر تلك المواقع أو طبيعة المواقع التي كان من المفترض أن يتم استهدافها وفقا لي البيانات المتتالية، لكن بطبيعة الحال هنالك رواية للحرس الثوري الإيراني تشدد على أن ما يتم استهدافه في الأردن هي القواعد العسكرية الأمريكية. الأردن ينفي ذلك جملة وتفصيلا، وزير الخارجية الأردني يتحدث عن السردية الإيرانية في هذا الخصوص ويصفها بغير الصحيحة وبالزائفة، ويشير إلى أنه لا توجد أي قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، ويقول بأن كل القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد أردنية تتبع القوات المسلحة الأردنية بشكل خالص، ويقول بأن التواجد الأمريكي في الأردن هو يعني عبارة عن قوات جنود للجيش الأمريكي في سياق التعاون المشترك بين الأردن والولايات المتحدة. الجانب الإيراني تحدث خلال الساعات الماضية عن استهدافه قاعدة الشهيد موفق السلطي في الجوية بطبيعة الحال في الأزرق شرقي البلاد، الأردن باعتبارها قاعدة أمريكية. الأردن ووفقا لمصادر عديدة وإعلانات رسمية متتالية يقول بأن هذه القاعدة ترفع العلم الأردني فقط وتخضع للإدارة وللسيادة الأردنية بالكامل، ويتحدث يقر الأردن بوجود قوات أمريكية في تلك القاعدة وعديد القواعد الأردنية، الحديث عن أكثر من 10 قواعد عسكرية في الأردن يقر بوجود قوات أمريكية فيها، لكنه يشير إلى أن تلك القوات تنسق مع الأردن فيما يتعلق بأمن الحدود على وجه التحديد مع العراق مع سوريا، بالإضافة إلى التدريب. هنالك اتفاقية وقعت بين البلدين في العام 21، هذه الاتفاقية تنص على وجود قوات أمريكية في البلاد، وتشير إلى أن القوات الأمريكية المتواجدة وعددها ليس بالكبير، وفقا للإعلانات الرسمية الأردنية تتشارك القوات الأردنية في بعض المواقع، تحصل من القوات الأردنية على حصرية في بعض المواقع لغايات الإخلاء ولغايات الطوارئ ولغايات أيضا صيانة المعدات. والأردن في ذات السياق يشير إلى أنه لا يسمح لأي طرف كان باستغلال أجوائه لاستهداف إيران أو غير إيران، ويقول بأن إيران يتم استهدافها من خلال القطع البحرية الأمريكية في البحر وليس من خلال المملكة، ولذلك الأردن يتمسك في أنه يريد أن يبعد نفسه تماما وينأى بنفسه تماما عن هذه المواجهة، ويقول بأن من حقه الدفاع عن أجوائه وعن أراضيه.
1: شكرا لك تامر الصمادي من عمان. في التطورات في لبنان نشير فقط إلى العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن الجيش اللبناني الذي يعلن استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري، بلدة المنصوري التي تعرضت لغارة إسرائيلية قبل لحظات. أيضا سنتابع تفاصيل هذه التطورات في لبنان لاحقا خلال هذه التغطية المستمرة التي نتوقف فيها أيضا الآن عند مذكرة التفاهم التي وقعت قبل شهر بين واشنطن وطهران كخطوة أولى ومدخل نحو مفاوضات بشأن القضايا والملفات الكبرى. ولكن خريطة الطريق التي كان يفترض أن تمتد 60 يوما تواجه تعثرا، إذ تكشف المقارنة بين بنود مذكرة التفاهم وما يجري على الأرض عن فجوة واسعة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث في ساحات المواجهة.
3: تلتهم نيران الميدان بنود مذكرة التفاهم بعد شهر من توقيعها، وكأن الواقع العسكري يفرض كلمته على الطموح الدبلوماسي بمقارنة ما صيغ داخل الغرف المغلقة بما يجري علناً على جبهات المواجهة. يتكشف انهيار شبه كامل لخريطة الطريق ذات 14 بنداً التي صيغت بوصفها مدخلاً نحو تهدئة إقليمية شاملة ومفاوضات تناقش ملفات كبرى. نصت مذكرة التفاهم على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وعدم البدء في أي حرب أو أي عمل عسكري. لعدة أيام شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران اتسع نطاقها الجغرافي من مدن الساحل الجنوبي المشرفة على مضيق هرمز حتى عمق الأراضي الإيرانية، واستهدف بعضها بنى تحتية. تقول واشنطن إنها رد على هجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل ردت إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد أمريكية في دول المنطقة. واقعياً كان مضيق هرمز بمثابة الرصاصة التي خرقت جدار الاتفاق، إذ ينص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إيران ستتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، وهو ما تفسره طهران اعترافاً أمريكياً بحقها في إدارة المضيق وفرض رسوم محتملة لاحقاً. تعارض الولايات المتحدة وأطراف دولية رؤية إيران لمضيق هرمز، وتقول إن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم كما كان قبل الحرب. وقد أنشأت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب ساحل عمان وخارج سيطرة إيران، وقد كانت الهجمات الإيرانية على السفن التي تستخدم هذا المسار شرارة لتجدد الهجمات بين الطرفين. وفقاً لمذكرة التفاهم ترفع واشنطن حصارها البحري عن مواني إيران. رفع الحصار الأمريكي بالفعل، لكن أعيد فرضه قبل أيام، وبدأت القوات الأمريكية تطلق النار على أي سفينة تحاول كسر الحصار. وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص البند العاشر من مذكرة التفاهم على أن واشنطن ستصدر إعفاءات من العقوبات تسمح بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وجميع الخدمات المرتبطة بذلك بما يشمل التحويلات المصرفية والتأمين والنقل. وبالفعل أصدرت هذه الإعفاءات، ما شكل انتصاراً كبيراً لإيران التي تخنق العقوبات اقتصادها منذ سنوات طويلة. لكن في 7 يوليو الجاري ومع تجدد التصعيد العسكري ألغت وزارة الخزانات الأمريكية هذه الإعفاءات. بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم لم تحصل إيران على دولار واحد من أصل 6 مليارات، نص البند 11 من مذكرة التفاهم على الإفراج عنها، لكن التوتر بشأن هذه الأموال استبق التصعيد العسكري بأيام. ففي 22 يونيو قال نائب الرئيس الأمريكي إن الأموال الإيرانية ستنفق على شراء صادرات أمريكية من السلع الأساسية للشعب الإيراني مثل الذرة وفول الصويا والقمح. اعترضت طهران وقالت إنها وحدها من سيقرر كيفية استخدام الأصول التي يرفع التجميد عنها. وتنص مذكرة التفاهم على التزام واشنطن وطهران بالتفاوض على اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً على الأكثر قابلة للتمديد بالتراضي، ما يعني أن الموعد النهائي في منتصف أغسطس المقبل. واقعياً يغطي دخان القصف والغارات أي بوادر على إحراز تقدم نحو اتفاق نهائي.
1: نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، مع محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، ومع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. دكتور الزويري، قبل منتصف طريقها إن لم يكن في بدايته تعثرت مذكرات التفاهم، هل كانت بالشكل الذي أقرت به كافية لتجنب التصعيد الحالي؟
4: مريم، كانت كافية فقط لوقف الحرب، لكنها لم تكن كافية للانتقال إلى مرحلة ما يسمى صناعة السلام. السبب في ذلك أن هنالك رصيدا من العداء بين الطرفين طويل جدا، ثم أن هنالك عوامل خفية تؤثر على مذكرات التفاهم. هنالك إسرائيل كلاعب مهم، هنالك أيضا المشهد الداخلي في إيران وفي الولايات المتحدة، بمعنى آخر وجود تيارات داخل السلطة مع أو ضد، هذا أثر على مسار المذكرة. ثم الأمر الثالث باعتقادي والأساسي، وهو غياب المرجعيات الأخرى. ليس لدينا مرجعيات لا دولية ولا قانونية. الأمم المتحدة لا تعمل، القانون الدولي لا يحترم، وبالتالي هذه كلها جعلت المذكرة فقط كافية لوقف الحرب. هذا معناه أنه ما نشاهده اليوم وما الآن بعد شهر من مذكرة التفاهم، وبعد أسبوع الآن من الهجمات، موجة الهجمات الجديدة الأمريكية على إيران، عمليا لا صوت إلا صوت السلاح، لا صوت إلا صوت التفجيرات والقنابل. وهذا معناه أنه الأطراف غير قادرة على تقديم التنازلات المناسبة في الأوقات المناسبة، وترى في الخيار العسكري سبيلا لإضعاف الطرف الآخر وتحسين موقفها. الآن هذا هو المنطق الذي يسيطر على المشهد، وهذا هو المنطق الذي عادت إليه الأطراف.
1: هذا المنطق سيد محمد أحمد العوضي، كيف كانت المذكرة، مذكرة التفاهم، ستحمي دول المنطقة ودول الخليج تحديدا من أي تصعيد آخر؟ نحن في جولة تصعيد جديدة قد ربما تتكثف أكثر وتشهد ربما مستويات أعلى من الضربات. هل صيغة المذكرة بالشكل الذي يجنب هذه الدول مخاطر عودة أي تصعيد؟
5: نعم، يعني الآن، يعني قبل أرد على سؤالك مباشرة، من الواضح أن الآن باتت مسألة عسكرة القرار السياسي من قبل الحرس الثوري، وبات شيئا فشيئا ينكشف المفاوض، حيث ينفلت عقال الحرس الثوري في ظل ما يقوم به من هجمات. من جانب آخر، يعني يقوم الجانب الأمريكي في مسألة عزل المضيق عن إيران في ظل هذه الهجمات، ويتسمى يعني العزل تحت النيران حتى يصل إلى العمق، ويريد الجانب الأمريكي أن يعني يعزل إيران من مضيق هرمز، وبالتالي تكون هذه الورقة التي يناور عليها الإيرانيون بأن يعوده مرة أخرى إلى طاولة التفاوض، حيث لما كان في مذكرة التفاهم مثل ما تفضلت قبل قليل، يعني كانوا الإيرانيون عندما يفاوضون يقدمون تنازلات صغيرة بالمقابل حصول على تنازلات أكبر. ولكن ما هو الواضح اليوم بعد هذه الجولات المتكررة من الجانب الأمريكي حتى يصل إلى العمق، وشاهدنا اليوم يعني استهداف جزء من طهران حتى يصل إلى العمق، وبالتالي يعودوا إلى طاولة المفاوضات حتى لا يقدموا، أو من صح التعبير يقدموا تنازلات أكبر وأكبر، ولا يمكنهم الحصول على شيء. أما بما يخص يعني مذكرة التفاهم التي كانت يعني بوابة للاتفاق، وأنا يعني قلتها في أكثر من مناسبة، هي لن تزد وزنا يعني إلا بوزن ريشة بهشاشة ما كانت عليها المفاوضات السابقة. فأعتقد أن اليوم قاب قوسين أو أدنى بأن هذه الهدنة لم تتم بالشكل المطلوب، إلا وأن يرجع الإيرانيون مرة أخرى إلى طاولة التفاوض دون أن يقدموا شيء أو لن يحصلوا على شيء.
1: ولكن في هذه المرحلة سيد عباس أصلاني، اللغة الوحيدة التي تتحدث بها إيران هي لغة التصعيد. هل منع عبور السفن عبر مضيق هرمز والتمسك بورقة المضيق أهم من الاستقرار الأمني والاقتصادي الإيراني الداخلي؟
6: النقطة هي أن الاستخدام المفرط للقوة العسكرية تم استخدامه عدة مرات من قبل الولايات المتحدة، ونتذكر أيضا قبل الهجوم في يونيو 2025 الطرفان كانا يتفاوضان، وإيران واجهت عملا عسكريا من الطرف الآخر وفرضت عليها عقوبات وحصار. إذن فالولايات المتحدة تستخدم الضغط، والقوة من أجل فرض بنودها وشروطها على طاولة المفاوضات، ولكن إيرانيا هذا غير مقبول، ولذلك هذا الطريق يجب أن يسير باتجاهين وليس في اتجاه واحد. ترامب أراد انتصارا من خلال هذه العملية، وأراد اتفاقية مكتوبة على الورق ولكن أن لا تطبق فعليا، لكن منطق إيران مختلف، لأن إيران تريد الحصول على

0: منافع اقتصادية نتيجة فرض العقوبات التي فرضت عليه لمدة طويلة، ولهذا من المهم لإيران أن تحول الوضع إلى أن يكون هناك منفعة برفع هذه العقوبات عنها. ولكن بالنسبة لمضيق هرمز، إيران تنظر إلى هذا بأنه نفوذ استراتيجي لكي يوقف المزيد من الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران. وكان هناك حديث بأنه في حال أي اتفاقية، من الذي سيكون ضامنا لهذه الاتفاقية لكي تستمر؟ إذن فهذا كان سؤال مهم جدا، وتجربتنا السابقة تخبرنا أن إيران لا يمكن لها أن تثق بالولايات المتحدة ولا الدول الغربية، ونرى دورا فعالا من الدول الإقليمية، ولكن كضامن للعملية يمكن أن يكون عامل مضيق هرمز، وبحيث تفرض كلفة على الولايات المتحدة في حال أرادت أن تقوم بهجوم عسكري آخر ضد إيران. ولهذا إيران تعتقد أن التخلي عن مضيق هرمز لن يمهد الطريق للولايات المتحدة أن تعود بنية حسنة للتفاوض مع إيران للحصول على اتفاقية أفضل، ولكنهم سيعودون بقوة عسكرية هائلة لكي يحصلوا على المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات.
1: هذه الفكرة أطرحها على السيد مارلين هاردينجر، يعني من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ضربت الولايات المتحدة الأمريكية إيران. هل أثبتت التجارب سيد مارلين أن إيران تتراجع عن قراراتها بالضغط العسكري؟
0: نعم، شكرا. هذا قياس وتحليل جيد بأن الولايات المتحدة الآن ملتزمة بالعمل العسكري لكي تستنزف القوات الإيرانية، وهذا رأيناه في السردية الأمريكية الأخيرة بأن الخليج مفتوح، وهو مفتوح للسفن لكي تعبر، وهذا من أجل إدارة التسويق لدعم السردية الأمريكية. كان هناك نجاح من قبل القوات الأمريكية، ولكن لن يحصلوا على نتائج بنسبة 100%، ولذلك هذا يقوض نوعا ما السردية الأمريكية. بينما الولايات المتحدة رأت بعض النجاح، ولكن هذا العبء ثقيل في هذا الأسبوع وفي ما بعده بسبب نطاق الأماكن التي يجب أن يغطوها. إيران عليها أن تعترض بضع سفن فقط لكي تعيق المرور عبر مضيق هرمز بشكل كامل، بينما الولايات المتحدة عليها أن تبذل جهودا أكبر.
1: سيد مارلين، واشنطن في قياسها للمكاسب من وراء هذه الضربات العسكرية والعودة إلى التصعيد ضد إيران، هل راعت المخاطر التي ستلحق بدول الخليج؟ يعني الضرر الأمني والاقتصادي الذي تتكبده هذه الدول بسبب استضافتها لقواعد أمريكية، تتحجج إيران وتضعها ذريعة بأنها تستهدف هذه القواعد عندما توجه صواريخها ومسيراتها في اتجاه دول الخليج.
0: أعتقد أن هذا العامل المتعلق بالمجازفة أخذ بالاعتبار، ولكن هناك نظرة إلى دول الخليج بأن تدافع عن نفسها، وكان هذا ناجحا، ولكنهم عانوا بعض التراجعات في البنية التحتية في هذه المنطقة، وفي كل يوم يستمر هذا الصراع فهذا الخطر يزداد، وبعض الهجمات الإيرانية سوف تكون حتى أكثر نجاحا في الاستهداف. إذن فالبنية التحتية الأساسية قد تستهدف، إذن فهذا يعتبر أمرا حساسا بالنسبة للولايات المتحدة، والتي هي أيضا كالولايات المتحدة تحاول أن تقدم الأمن العسكري لحلفائها في الخليج في هذه المنطقة، لذلك فهذا يعتبر عبئا كبيرا على الجيش الأمريكي.
1: سيد العوضي، العامل المرتبط بالمجازفة هكذا سماها السيد مارلين، لكن ربما احتمال أن تتعرض دول الخليج إلى ما سماه الإيرانيون بالهجوم الشامل إن استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب إيران، هل سيغير من تعاطي دول الخليج مع هذا التصعيد الإيراني؟
2: يعني بالفعل مريم، يعني ما شاهدناه خاصة في اليومين الماضيين وخاصة في صباح هذا اليوم، نجد توسعا كبيرا مبرمجا على دول الخليج، وباتت الاستهدافات اليوم لم تقتصر على المواقع العسكرية أو ادعائهم ما كانوا يقولون بأنها قواعد أمريكية في الكويت. يعني لا أستغرب أن قد يفعل تفعل اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت في سنة 2000 والتي تنص على أن أي اعتداء على إحدى هذه الدول الست الأعضاء يعتبر بمثابة اعتداء على كل الدول. ولكن إلى الآن ما زالت القوات المسلحة لدى دول الخليج والأردن، يعني شيء يذكر اليوم رأينا توسعا في الأردن غير ملحوظ. بالمقابل أن يعني الضربات التي تنالها المنطقة في هذا الوقت يعني تعيدنا أو توازي الضربات التي كانت في حرب الأربعين يوم، فهذا يؤكد بأن يعني السلوك غير المنضبط من الحرس الثوري الذي يكشف المفاوض يوم بعد يوم ولا يستطيع السيطرة عليه، ينفلت عقاله ويوسع ضرباته. بالمقابل يعني هم ليس لديهم إلا أن يعني يمارسوا اعتداءاتهم السافرة على دول المنطقة، بينما لا يعني لا يجرؤون حتى بالتفكير في الهجوم على القاعدة الأمريكية في إسرائيل مثلا، حتى في التفكير أو حتى بالتصريح أو التلميح.
1: هنا أسأل السيد عباس أصلاني، كيف تعتقد إيران أن استهداف دول الخليج سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن استهدافها هي أي إيران؟ يعني ما هو ذلك المنطق الذي تستند عليه في وضع معادلة عسكرية بهذا الشكل؟
0: أولا إيران لم تقم بالاستفزاز بما يستدعي هذا التصعيد، بل إيران تقوم بالدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة هي من بدأت بإطلاق النار على البنية التحتية المدنية، فإيران قامت بالرد. ولكن إيران إلى الآن لم تؤكد أنها استهدفت بنى تحتية مدنية في الكويت، وسننتظر إن كان الأمر كذلك أم لا عن طريق الإعلانات من إيران. ولكن هناك إعلان لما استهدفوه في البحرين، ولكن إيران لا تتطلع إلى هذا الأمر بأنه هجوم على دول المنطقة للضغط على الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة هي التي تسيء استخدام تراب هذه البلاد لكي تقوم بهجمات على إيران.
1: وإيران بالتالي منطلق سؤالي أن المستهدف في هذه الدول حسب ما ينقله مراسلون هي منشآت حيوية مدنية طاقوية، محطات مياه، محطات للكهرباء، هذا ما تابعناه من الكويت على الأقل.
0: في حقيقة الأمر كنت أقول أن إيران لم تؤكد هذه العمليات، لذلك نحن ننتظر المزيد من التفاصيل إن كان هذا قد تم عن طريق إيران أم لا. ولكن البنية التحتية والآثار التي حلت بها يجب أن ننتظر لكي نرى. وكذلك إيران لديها منشآت ومناطق تكنولوجية وما إلى ذلك، وهي إن هوجمت فسوف تقوم إيران بالرد كذلك في الدول المجاورة. هذه الدول في الجوار إن لم تستضف القواعد الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية فما كانت إيران لتقوم بما قامت به. المسيرات الأمريكية تنطلق من الكويت ومن دول أخرى لتستهدف إيران، إذن ماذا نتوقع من إيران أن تفعل؟ لذلك كان هناك تقارير الليلة الماضية بأن بعض الصواريخ أطلقت
1: لأن إيران سيد
0: من الكويت باتجاه إيران،
1: لو سمحت لي، تستهدف أيضا من حاملة الطائرات والبوارج القريبة من السواحل الإيرانية، لذلك نسأل ربما عن منطق استهداف هذه الدول بينما الصواريخ والمسيرات تأتي إيران من هذه البوارج وحاملة الطائرات في المنطقة. هنا أذهب إلى الدكتور محجوب الزويري ونسأل عما ستنتجه حالة استهداف إيران المستمر لدول الخليج والأردن واتساع رقعة هذه الدول المستهدفة تحت ذريعة وجود قواعد أمريكية، شكل التحالفات التي يمكن أن تنتج، وإذا ما ذهبت هذه الدول إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، نتحدث تحديدا عن دول الخليج هنا.
3: استمرار التصعيد وتأثر دول الخليج تحديدا بهذا باعتقادي يجعل إيران تخسر على المدى البعيد. صحيح أنها تحاول أن تسجل نقاط في الملعب الأمريكي الآن، لكنها تخسر جوارها الجغرافي الذي لن يتغير. أمريكا ليست جوارا لها، أمريكا يمكن أن تنسحب كما انسحب البريطانيون سابقا، وبالتالي ربما على صانع القرار الإيراني أن يكون أكثر حكمة في النظر إلى هذه الأمور. بمعنى آخر أنه ما يقوم بقصفه الآن في دول الخليج لن يحسم له معركة عسكرية، بل يجب له معركة عداء مع دول المنطقة، وفي وقت هو بحاجة فيه إلى الحلفاء وبحاجة فيه إلى من يدافع عن سرديته. هذه الحرب بنيت على سردية هشة صنعها الإسرائيلي ووافق عليها الأمريكي، والإيراني يحاول أن يصنع سردية، لكنها كل السرديات في الحقيقة لا تضر إلا دول المنطقة. لأنه هناك كلام وسؤال كبير طرحتيه مريم، وهو لماذا لا تقوم إيران باستهداف القطع البحرية المتناثرة في جنوبها؟ هذه قطع موجودة. لماذا هناك قواعد في أذربيجان، هناك في تركيا؟ لماذا أحجمت عن كل هذه الأهداف وذهبت فقط إلى دول الخليج؟ هذا معناه أن نحن نعرف الآن أن مضيق هرمز كان مقررا أن يغلق منذ 15 عاما، وأن القرار تم اتخاذه قبل 15 عاما. بمعنى آخر 15 عاما من التضليل في العلاقات مع دول الخليج في وقت كانت فيه إيران تضمر إلى الإضرار بها. هي تعرف أن إغلاق المضيق معناها الإضرار بدول الخليج. هذا يعكس سؤال كبير الحقيقة حول طريقة تعامل إيران مع جيرانها وأولوياتها الأساسية. وهذا أيضا لا يعفي الولايات المتحدة من مسؤولياتها مريم. الولايات المتحدة عندما قررت الاستماع والإصغاء إلى رواية نتنياهو كان عليها أن تأخذ مصالح دول الخليج، كما كان عليها أن تأخذ دول مصالح الخليج عندما وقعت الاتفاق النووي عام 2015. كلها تمت دون أدنى اعتبارات لدول الخليج تحديدا وجوارها العربي بشكل عام. ولذلك نحن أمام معضلة كبيرة. دول المنطقة تقع ضحايا لصراع عمليا لا ناقة لها ولا جمل فيه، وإنما غياب الحكمة في الطرفين، وغياب أيضا مرجعيات تضبط من سلوكهم العسكري والاعتداءات التي يقومون بها.
1: ربما سيد عباس أصلاني أعود إليك في هذه الجزئية التي تطرق إليها الدكتور محجوب الزويري، المرتبطة بكيف ستعيد إيران بناء علاقاتها مع هذه الدول الجارة لها بعد انتهاء هذه الحرب. ثم معطى أن هذه الدول وسيطة أيضا، نتحدث عن قطر والسعودية والتحركات الدبلوماسية التي كان يمكن أن تفضي إلى حل دبلوماسي. لماذا لا تراعى كل هذه المعطيات وتسارع إيران إلى ضرب هذه الدول فقط لأنها تستضيف قواعد أمريكية؟
0: بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بعدم استهداف إيران لأماكن أخرى وأصول أخرى، ليس هناك هجمات قادمة على سبيل المثال من أذربيجان أو من بلاد أخرى، ولو كان ذلك كذلك لكانت ردت إيران. ولكن يمكن للإمبراطوريات أن تسقط، وكما حدث في كابل عندما انسحبت القوات الأمريكية. ولكن النقطة هي أن هذا الطريق باتجاهين، لا يمكن لإيران أن تهاجم من هذه الدول المجاورة ولكن لا تفعل شيئا بالمقابل ضد الولايات المتحدة التي تعمل من أراضي هذه البلدان. لذلك نعم، لو لم يكن هناك عدوان أمريكي انطلق من هذه البلدان لما كنا نشهد هذا الوضع الحالي. إذن الهجوم على الجزء الجنوبي من إيران والتوقع بأن مضيق هرمز سوف يكون مربحا في قطاع الطاقة، هذا الأمر غير منطقي، أي جمع الأمرين معا. فالأمن هو جزء كامل ولا يمكن تجزئته وتقسيمه. لذلك إذا كان هناك انعدام أمن فسوف يشمل الجميع. لذلك إيران تريد أن ترى هذا الأمر يتحقق. وكل هذه الفوضى تسببت بها إسرائيل، فهي استخدمت هذا الوضع لكي تقنع الولايات المتحدة في السير في هذا الصراع لكي تحقق مصالحها الخاصة. وهذا كلف إيران وكلف دول المنطقة وكل من ينتفع بالسلام. ولكن المنفعة الوحيدة هنا هي لدى إسرائيل والبعض من الناس في الولايات المتحدة.
1: سيد مارلين، هل يملك البيت الأبيض الخطة باء للتعامل مع الموقف إذا فشلت هذه الضربات في إقناع إيران بفتح المضيق والعودة للتفاوض وتنفيذ مذكرة التفاهم؟
0: شكرا. في هذه المرحلة هذا سؤال وجيه جدا، والكل ليس لديه فكرة عن ما الذي سينتج عن هذه العمليات وهذا التصعيد، فالجانبان الآن يتبادلان الضربات ويصعدان، ولكن من وجهة نظر واشنطن والبيت الأبيض فإنه كان هناك مخرج تم اقتراحه من قبل الوسطاء، ولكن ما الذي يتطلبه الوضع للعودة إلى المفاوضات؟ كان هناك تهديد بالاستمرار بالتصعيد، ولكن النقاش المتعلق بشأن مخرج يبدو أنه لا يحدث ولا يجري في واشنطن ولا مع الحلفاء الإقليميين. إذن فهناك أعباء على دول الخليج وخاصة الوسطاء لكي يقنعوا الولايات المتحدة، ولكن هناك اعتبارات مهمة يجب أخذها بالحسبان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلا لا آجلا، وهذا الأمر يقع على عاتق الوسطاء بأن يبذلوا جهودا لتحقيق ذلك.
1: فما لا تمنح المساحة لتحرك الوسطاء أمام تصعيد بهذا المستوى سيد مارلين، وإيران تهدد الآن وتلوح بهجوم شامل هكذا تسميه إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها، ما هو ربما ذلك الخط الأحمر الذي لو تخطته إيران ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك إلى الحرب بكل ملامحها ضد إيران، ويمكن أن يشمل ذلك اجتياحا عسكريا بريا؟
0: شكرا، هذا سؤال مهم، وعلينا أن نرى إن كانت هناك غارات قوية على قطاع النفط والغاز وما إلى ذلك سيتم، وأيضا هذا بالتأكيد سوف يدفع الولايات المتحدة إذا ما هجمت أي من هذه الدول في الخليج بأن تقوم بالرد، ولذلك الولايات المتحدة الآن ستقوم بضرب إيران بكامل قوتها إذا ما حدث ذلك واستهدفت دول الخليج في قطاعي النفط والغاز. إذن فهذا التصعيد سوف يكون خطيرا جدا، ولذلك يجب النظر في المخرج، وأيضا قبول المفاوضات هو لا يجب أن ينظر إليه بأنه تراجع، ولكن المسار الصحيح في إطار هذه العملية هو العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: تحدثت سيد العوضي قبل قليل عن خيارات دول الخليج بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، لكن هل هناك خيارات أخرى ربما أقل كلفة، يعني لا تشمل الذهاب إلى الرد على التصعيد بالتصعيد؟ ما هي تلك المراجعات التي يمكن أن تقوم بها هذه الدول في سياق ربما التهدئة؟
2: نعم مريم، يعني قبل هذا يعني كل هذا يعتمد على السلوك الإيراني بما يعني يندرج عليه بعدها ما هو التصرف اللي ممكن أن يكون معهم، ولكن يعني اليوم بات النظام الإيراني لم يدع له لا حليفا ولا صديقا ولا وسيطا، يعني احنا نشاهد هذا السلوك ليس من اليوم، منذ بداية الحرب إلى هذه اللحظة يزدادون شيئا فشيئا ويوما بعد يوم عزلة، معزولين دبلوماسيا تماما. بالمقابل عندما تحدث ضيفك عن ان الضربات التي تخرج من على حسب ادعاء القواعد الأمريكية بالكويت، وهذا يعني قولا واحدا كذب لا يحتمل حتى التصديق او التأويل، بدليل يعني خرجت على كل وسائل الإعلام اليوم، وأن شاهدنا عدد المصابين منتسبي الجيش الكويتي، والشيء يذكر اليوم أيضا عدد كبير من المصابين رجال الأطفاء، والحديث عن يعني هجوم مبرمج ليومين متتاليين لمحطات الكهرباء، والحديث عن الموانئ. فبات من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أن الهجوم الإيراني على الكويت ودول الخليج والأردن هو أمر ممنهج، هو أمر الإضرار بمصالحهم لما يبرر حقدهم المتأصل حتى يعني لا تكون هذه الدول آمنة ومستقرة.
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا للدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ولعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني بطائرة مسيرة، في حين أفاد حاكم مقاطعة موسكو بمقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات أوكرانية بالمسيرات قال إنها استهدفت مستودعات نفطية بالمقاطعة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة شحن في البحر الأسود، قال إنها كانت تنقل بضائع للقوات الأوكرانية. نتابع التطورات بخصوص هذا الملف مع مراسلنا من موسكو أمين درغامي، وأيضا مع مراسلنا من كييف عمر الحاج. أهلا بكم، أبدأ معك أمين درغامي، وتطورات الموقف، يعني البيانات الرسمية الأخيرة الروسية وما تشير إليه بخصوص التصعيد الأوكراني تجاه موسكو وتامبوف.
4: أما الهجوم الذي شهدته منطقة موسكو، عندما نتحدث عن منطقة موسكو فإننا نتحدث عن مقاطعة موسكو إضافة إلى موسكو المدينة الفيدرالية العاصمة، وبالتالي هي منطقة شاسعة. الحديث عن أكبر هجوم على هذه المنطقة منذ عامين، هذا ما تقوله وكالة طاس بناء على بياناتها اليومية الصادرة عن الجهات الرسمية. الحديث عن أكثر من 370 مسيرة هاجمت المنطقة، تم إسقاط نحو 70 مسيرة منها على تخوم مدينة موسكو، فيما توجهت باقي المسيرات على ما يبدو إلى مناطق إلكتراستال التي تبعد ب 40 كيلومترا عن العاصمة موسكو، إضافة إلى ناجينسك وإلى مقاطعة تامبوف المجاورة، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا وفق السلطات المحلية في استهداف أو جراء استهداف المركز اللوجستي الأكبر لشركة التجارة الإلكترونية والبيريس، عملاق التجارة الإلكترونية هنا في روسيا، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين. هذه الهجمات يبدو إلى أنها كانت متواصلة حتى ساعات قليلة ماضية فقط بالنظر إلى بيانات السلطات المحلية. وعمدة موسكو يتحدث عن إسقاط نحو 1900 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو خلال أسبوع، وهو رقم كبير في الحقيقة، ويثبت على أن هناك تصعيد للضربات الجوية الأوكرانية باستخدام المسيرات على منطقة موسكو. لكن في المقابل وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توجه أيضا ضربات لا تقل عنفا، لا تقل قوة، وعلى منشآت للبنية التحتية سواء تابعة للجيش الأوكراني أو يعني لها علاقة بالطاقة وبالنقل. وقالت أيضا إنها أصابت سفينتين في عرض البحر الأسود وفي ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا على البحر الأسود، وهذا أيضا يحيلنا على تصعيد روسي واضح خلال على الأقل هذا الأسبوع الأخير باستهداف الموانئ، فيما يبدو أنه محاولة روسية أيضا لإلحاق أضرار بالبنى التحتية للموانئ. وتقول وزارة الدفاع على أن هذه المنشآت إضافة إلى السفن تستخدم لأغراض عسكرية ولنقل شحنات للجيش الأوكراني.
1: لكن ربما على مستوى استهداف أو استمرار استهداف أوكرانيا لمنشآت نفطية، كيف يظهر تراكم الأثر المباشر لتلك الاستهدافات على الشارع الروسي أمين؟
4: في الحقيقة مريم، إذا استثنينا موسكو التي تراجعت فيها حدة أزمة الوقود، تلك الطوابير الطويلة من السيارات على محطات البنزين التي شهدناها خلال نحو شهر جراء النقص الحاد للوقود بفعل الضربات، فإن مناطق أخرى ما زالت تعاني، وهذا لربما راجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات لدعم توصيل الوقود إلى العاصمة الروسية، فيما يبدو أن الأمر ما زال صعبا في مناطق أخرى خاصة في الجنوب الروسي، إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم.
1: شكرا
4: أيضا،
1: شكرا لك أمين درغامي، كنت معنا من موسكو. عمر الحاج في كييف، تقدير الموقف وما تتوقعه كييف من رد روسي على استهدافات أوكرانيا الأخيرة ضد روسيا؟ عمر،
5: أظن أنني فقدت الصوت.
1: الآن تسمعني عمر؟
5: هل تسمعني؟ نعم
1: أسمعك بشكل واضح جدا.
6: إن كنت سمعت السؤال بشكل صحيح، فالعمليات بعيدة المدى أو الضربات البعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا ما تزال مستمرة ضد المصالح الاستراتيجية الروسية، منشآت البنية التحتية، أيضا مصافي النفط، وكذلك المصانع التي تساعد في إنتاج مواد إنتاج الصواريخ، وأيضا مسيرات كذلك المسؤولة عن المساهمة في إنتاج أنظمة الملاحة الروسية. واليوم هذه الضربات وصلت إلى مقاطعة موسكو، إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى تومباف هذه المقاطعة الأخرى، وكلاهما يبعدان على مسافة تتراوح بين 500 و700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. كذلك الرئيس زيلينسكي في بيان أصدره صباح اليوم تحدث عن هجمات مماثلة شنها الجيش ضد مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى مناطق دونباس وكذلك مقاطعة زاباريجيا. سلاح المسيرات على بشكل منفصل تحدث وبات يتحدث بشكل يومي عن هذه الهجمات التي تشن على أسطول الظل الروسي سواء في بحر أزوف أو في البحر الأسود، ويتحدث يوميا عن تدمير ناقلات النفط والغاز، إضافة إلى زوارق مختلفة المهام، وكذلك هذه الزوارق الحربية الصغيرة التي تساعد أسطول الظل. ولكن على المستوى الداخلي لابد أيضا من الحديث عن الأزمة التي أشعلتها إقالة الحكومة قبل أيام، وتحديدا إقالة وزير الدفاع الأوكراني.
1: نختم هذه الساعة من السودان، حيث قال ممثل برنامج الأغذية العالمي هناك إن مدينة الأبيض تحولت إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها، في حين قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة أن 400,000 نازح من أصل 1,200,000 في مدينة الأبيض يتلقون مساعدات غذائية. للمزيد معنا من الأبيض شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة السيد أحمد. أسامة، التوصيف الذي قدمه ممثل برنامج الأغذية العالمي بخصوص الوضع في الأبيض، صف لنا مظاهره كما تراها.
7: نعم، هو كذلك بطبيعة الحال. طبعا الأمم المتحدة كانت قد صنفت الأزمة في السودان بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهذا هو الذي هذه الصورة التي ستشاهدونها تعبر عن عمق هذه الأزمة. هنا يعني بعض هذه المشاهد، يعني تقوم جهات إنسانية عدة بتوزيع ناموسيات لمئات النازحين ويقفون في طوابير طويلة في الواقع في محاولة إذن لتلافي انتشار أمراض فصل الخريف داخل هذا المخيم، وهو أكبر مخيمات النازحين بمدينة الأبيض، يؤوي أكثر من 7,000 أسرة. وضعهم طبعا مأساوي، وحاجتهم كذلك للغذاء متزايدة. وكان قد زار هذا المخيم الممثل القطري لبرنامج الغذاء العالمي خلال اليومين الماضيين، ووقف على حقيقة هذا الوضع الغذائي، وقال إن برنامج الغذاء العالمي سوف لي يتمكن إلا من تقديم مساعداته لنصف المحتاجين إليها فقط، لأنه أي البرنامج برنامج الغذاء العالمي يعاني من عدم التمويل الكافي من المجتمع الدولي لعمليات إنسانية متفاقمة في جميع أرجاء البلاد، ليس فقط في ولاية شمال كردفان هنا. إذن مفوضية العون الإنساني هنا بشمال كردفان يعني تتحدث عن 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض وحدها، يعني وأكد كذلك أن 400,000 فقط من هؤلاء النازحين، هذا الكم الكبير، يعني يتلقون مساعدات إنسانية وغذائية، أي نحو 800,000 منهم لا يحصلون على أي مساعدات غذائية. ولأن الفجوة كبيرة فإن مناشدات مفوضية العون الإنساني طبعا مستمرة للمجتمع الدولي والجهات الإنسانية للتعجيل بالتدخل لإنقاذ هذا الوضع الذي يمضي نحو مزيد من التدهور، خاصة يعني في ظل استمرار تدفقات النازحين نحو شمال كردفان. وذكرت المفوضية مفوضية العون الإنساني أن قرى بأكملها يعني نزحت إلى مدينة الأبيض وشمال كردفان، ليس فقط أفراد، حسب تقديراتها فإن أكثر من 11,000 أسرة وصلت لمدينة الأبيض منذ شهر مارس الماضي. طبعا يعني هذا الوضع الإنساني المتفاقم ونقص الغذاء للنازحين وعملية حاجتهم لهذا الغذاء، يعني كنا قد رصدنا جانبا من هذا هذه الأزمة من خلال هذا التقرير.
8: رحلة فرار دامت 4 أيام ما بين شقاء وخوف وحزن، انتهت بفاطمة وأطفالها إلى هذا المخيم بمدينة الوبيض في شمال كردفان، إذ استجارت من نار الحرب بشقاء النزوح. لا وسيلة إيواء توفر حماية ولا غذاء كافيا يسد الرمق.
9: ونحن تيبنا في الشارع ذاته، والله النحابة ذا الشارع ده ما خلونا ذاته، والله مشي لنا حاجة ذاته، المأكولات البسيطة قلنا إن شاء الله زي الدرابة حبة زي الدكوة حبة قلنا نشيل نجيب ذاته، والله جماعة شالوا مننا في الشارع، والله جينا إلا حين بس أخواننا اللي قدموا قبالنا ديل أدونا حاجة بسيطة بسيطة هسه قاعدين ناكلوا فوقه، شغلنا ناكلوا فوقه ذاته والله ما عندنا، عندنا أطفال صغار قاعدين والله حالنا بالبلع والله.
8: تقول مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان إن نحو 60,000 نازح حطوا رحالهم بمدينة الوبيض منذ شهر مارس الماضي هربا من جحيم الحرب بجنوب وغرب كردفان. لكل واحد منهم قصة فرار مؤلمة. هنا محطة انتظار مؤقتة لمئات الأسر أغلبهم نساء وأطفال، يحكي واقعهم جانبا من مأساة إنسانية مستمرة تقابلها رعاية صحية بإمكانيات شحيحة.
10: بالنسبة للأدوية هي نعم بتجي لكن ما كافية، الإيواء النسبة بتاعته عالية والتردد بتاعته عالي، يعني بعض مرات مثلا المنظمات بيجوا لكن بعد ده الأدوية برضه ما كافية.
8: ما تجود به الجهات الإنسانية من مساعدات غذائية لا يسمن ولا يغني من جوع، بل إن بعض المنظمات أظهرت عجزها عن مقابلة احتياجات تبدو متزايدة بسبب ضعف تمويل عملياتها الإنسانية، إذ تقر مفوضية العون الإنساني أن نحو 800,000 نازح لا يتلقون مساعدات في مدينة الأبيض.
11: برنامج الأغذية العالمي بيقدم المساعدات الشهرية من المواد الغذائية لهذول النازحين. اليوم احنا قادرين نساعدهم بدعم وفضل الممولين والمانحين، لكن في الوضع الحالي عم نقوم بتقديم فقط 50% من الحصة الغذائية بسبب نقص التمويل.
8: واقع النازحين هنا يبدو قاسياً، إذ لا حياة تحفظ كرامتهم ولا حل لأزمتهم يلوح في الأفق يعيدهم إلى حياتهم الطبيعية.
7: جرت توسعة هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 5,000 أسرة لتوفير مأوى لتدفقات مستمرة لنازحين أجبرتهم سطوة الحرب على فراق الديار. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من داخل أحد مخيمات النازحين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
12: أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي دخل فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران، بينما قصفت طهران بنى تحتية في المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. في أحدث المستجدات، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف جسور بالإضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت أعلن الجيش أن إيران استهدفت منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة وإلى سقوط شظايا في عدد من المناطق دون إصابات. في البحرين أعلنت قوة الدفاع التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال من جانبه أن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. في غضون ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 4 سفن من عبور مضيق هرمز في عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت إنها أكملت ضربات على إيران لليلة 7 على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. من جهتها أعلنت محافظة هرمزجان جنوبي البلاد تضرر نفق وثلاثة جسور بالمحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في الهجمات الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. في الملف اللبناني، أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري، وذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. نقف على كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد سعيدي، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع عمر هواش والبيانات الرسمية المتعلقة بالتطورات الأخيرة.
13: نعم عبد السلام، آخر ما ورد صدر سياسيا لكنه بطعم العسكر، هذا ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي في تصريح للتلفزيون الإيراني، حيث قال إن الاعتداءات الأمريكية على إيران حسب تعبيره لن تحقق لها أيا من أهدافها، وأن عليها تحكيم العقل والتعامل بطريقة مختلفة مع إيران. أكد كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم ببنود مذكرة التفاهم، وأن إيران في المقابل أيضا أوقفت تنفيذها لبنود مذكرة التفاهم. وعندما سئل كاظم غريب أبادي عن أي جديد أو خبر جديد أو مستجدات بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه لا يوجد أي مستجد بهذا الشأن، وأن إيران منشغلة حاليا بالدفاع عن نفسها وعن البلاد. هذا الدفاع عن البلاد ينعكس فيما يصدر تباعا عن الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها ضد ما يصفها بالقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. بحسب وكالة أنباء تسنيم، قبل نحو ساعتين كانت هناك موجة جديدة من الصواريخ والمسيرات أطلقها اتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة، وفق ما جاء في بيان الوكالة أو خبر الوكالة. الحرس الثوري الإيراني تبنى رسميا استهدافات طالت كل من البحرين والأردن والكويت، تحدث تحديدا عن استهداف لحظائر الطائرات في الأردن، فضلا عن مراكز للذكاء الصناعي وبيانات للاستخبارات الأمريكية في البحرين، إضافة إلى استهداف قواعد في علي السالم ومعسكر عريفجان في الكويت. ويتحدث الجيش الإيراني أيضا في المقابل عن استهداف جسور في كل من الكويت والبحرين، ردا على ما يوصف هنا بالاعتداءات على البنى التحتية الإيرانية.
12: ماذا عن آثار القصف الأمريكي والهجمات الأمريكية الأخيرة؟
13: نعم، الهجمات الأمريكية الأخيرة وفق آخر بيانات الصحة الإيرانية قالت إنها أدت إلى مقتل 50 مواطن وإصابة 500 آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هناك تصعيد واضح عبد السلام إذا ما تمعنا في نتائج القصف الأمريكي خلال اليومين الماضيين، لا سيما أنه استهدف البنى التحتية في إيران. نتحدث عن استهداف للجسور، استهداف للأنفاق، خطط أو سكك الحديد، إضافة إلى استهداف منشآت للكهرباء ومضخات لتحلية المياه تحديدا في محافظة هرمزكان. هذه الاستهدافات أدت إلى قطع المياه عن 20 قرية في مدينة جازك، وبالتالي قطع المياه عن نحو 10,000 مواطن. في محافظة هرمزكان أيضا تم استهداف بعض الجسور، مما أدى إلى تقطيع أوصال مدينة بندر عباس مع المدن الشمالية الإيرانية، فضلا عن انفجارات سجلت في عدد من المحافظات الإيرانية كبوشهر وخوزستان ولورستان ويزد وسط البلاد.
12: عمر هواش شكرا لك، تبقى معنا. نذهب لأحمد هزيم من واشنطن، وما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية عن هذه العملية والجولة السابعة منها، وما الخطط المستقبلية؟
14: عبد السلام، إذا تحدثنا عن الجولات السبع وهذه الجولة الأخيرة التي وبيان القيادة المركزية حول هذه الجولة، فهو لا يزال ضمن إطار استهداف مقدرات إيران وقدرتها على استهداف وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتم استهداف رادارات وأنظمة استشعار بحرية، يتم استهداف قوة عسكرية بحرية وأيضا منصات ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. وهناك حديث أو شعور لدى القيادة المركزية الأمريكية بأن قدرات إيران على استهداف الملاحة البحرية عبر المسيرات تم تقويضها بشكل كبير، وأنها باتت تلجأ أكثر إلى الصواريخ الباليستية. ولكن هناك أيضا حديث في الداخل الأمريكي، ومسؤولين أمريكيين تحدثوا سواء لموقع أكسيوس أو حتى وول ستريت جورنال، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر جديا بتوسيع نطاق ومدى الحملة العسكرية على إيران الحالية لكسر جمود الاستهدافات المباشرة بين ما تقوم به القيادة المركزية من استهداف قدرات عسكرية إيرانية في محيط مضيق هرمز أو حتى بنى تحتية تعتقد أو يعتقد الجانب الأمريكي أنها تقوض قدرة إيران على توفير دعم وتعويض ما تخسره في تلك المناطق، وبين الاستهدافات الإيرانية التي تطال مصالح أمريكية ومصالح في دول الخليج. الرئيس الأمريكي يبحث خيارات حسب هذه المواقع لتوسيع الحملة العسكرية.

0: أمس هناك انعكاسات لبعض المؤيدين للرئيس الأمريكي في حملات انتخابية بدأوا ينتقدون الاستمرار في نهج الحرب على إيران، كيف نفهم هذا السياق؟
1: هناك انتقادات تطال الرئيس الأمريكي سواء حتى من حزبه الجمهوري ومن الناخب الجمهوري على مسألتين أساسيتين. هناك انتقاد يرى بأنه لا يقوم بما يجب القيام به لتدمير إيران، وهناك انتقاد يقول أنه الذي وعد بأنه لن يدخل حروبا جديدة أدخل الولايات المتحدة في حرب باتت الآن أشبه بالمستنقع، وباتت الولايات المتحدة عالقة في حرب في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو لها نهاية قريبة جدا. هناك أيضا تأثير لهذه الحرب على أسعار السلع والبضائع هنا في الداخل الأمريكي، على أسعار المحروقات تحديدا، وما يتبع ذلك من ارتفاع وتضخم في عدد من البضائع الرئيسية بالنسبة للمواطن الأمريكي. وهناك خشية أيضا جمهورية لدى قيادة الحزب الجمهوري في الداخل الأمريكي من أن هذه الحرب ستطول وأنها ستستمر وأنها ستؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري في الفوز بالأغلبية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة. عبد السلام،
0: تبقى معنا دائما في المتابعة، شكرا لك أحمد هزيم من واشنطن. نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، وعن البيانات الرسمية المتعلقة بالهجمات الأخيرة.
2: بالفعل عبد السلام، اليوم الكويت أصدرت 9 بيانات حقيقة من جهات مختلفة. كانت هناك 4 بيانات للجيش الكويتي، 3 منها تتحدث عن أو تنبه السكان عن أن المجال الجوي الكويتي يتم اختراقه، وكان هذا الاختراق دام على مدى 5 ساعات منذ 3 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. كانت تصدر بيانات الجيش الكويتي، 3 منها كانت تحذر السكان من أن هناك يعني تتعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية سواء صواريخ أو طائرات مسيرة قادمة من إيران، وكانت أيضا هناك تفعيل لصافرات الإنذار، 5 صافرات إنذار أيضا فعلت منذ صباح اليوم حتى 8 صباحا. وكذا ولذلك جاءت بيانات هذا الجيش الكويتي. بيان الرابع للجيش الكويتي بين لماذا تم تفعيل صافرة الإنذار وما الذي حدث في البلاد. في البيان 76 والذي صدر قبل أقل من ساعة من الآن، بين بأن الكويت كانت تتعرض إلى صواريخ ومسيرات، لم يذكر عدد هذه الصواريخ ولم يذكر ماهيتها كما جرت العادة، ولم يذكر أيضا أعداد المسيرات، لكن أكد بأنها توجهت إلى منشآت عسكرية ومدنية ومواقع أيضا في البلاد، وأيضا مواقع حيوية توجهت إلى محطة كهرباء هنا في الكويت، وهذه المحطة التي تأثرت وتم يعني إجراء تسبب أو أسفر هذا الاستهداف لها بحريق، لكن كان هناك فصل لوحدات هذه المحطة للحفاظ على سلامة هذه المحطة وعلى سلامة العاملين فيها، وقد تم قبل دقائق السيطرة على هذا الحريق بعد أن تم يعني إخماده من قبل رجال الإطفاء. بعد عملية إخماد استمرت 6 ساعات حقيقة هذه العملية، وقد نجح رجال الإطفاء في إخماد هذا الحريق، لكن يبدو أن كان هناك إصابات أيضا. فرق الإطفاء أيضا أصدرت بيان بأن كانت تتعامل اليوم مع موقعين مختلفين، يبدو أحد المواقع كان يتضمن منشأة نفطية، وقد يكون هناك أيضا إصابات لبعض رجال الإطفاء وكذلك العاملين، قد يكون أحد العاملين في هذه المنشأة النفطية التي تعرضت أيضا لاستهداف صباح هذا اليوم. كذلك أيضا وهو أيضا ما أكدته مؤسسة البترول الكويتية بأنها تعرضت إحدى منشآتها الحيوية لاستهداف وصفته بالغاشم هذا الاستهداف صباح اليوم، وأن قد يعني كما قلت بأنه كان هناك إصابات وقد يكون هناك أضرار جسيمة مادية أصابت هذه المنشأة التي لم يحدد أيضا مكانها ولا ماهية العمل في هذه المنشأة. كذلك كان هناك بيان من الإطفاء أو الإطفاء الكويتي، والذي قال كان بيان أولي كما يقول بأنه تعرض أو بأنه كان يتعامل مع موقعين مختلفين، وبأنه تعرض بعض عناصر الإطفاء نتيجة تعاملهم مع هذه الحرائق المتفرقة كما يبدو في البلاد إلى بعض عناصر تعرضوا إلى إصابات، لم يذكر أيضا يعني قوة هذه الإصابات أو مدى تأثير هذه الإصابات على السكان. لكن أيضا كان هناك بيان لافت حقيقة أيضا للخطوط الجوية الكويتية، والذي أكد بأن تم توقف حركة الطيران صباح اليوم لعدة ساعات. حقيقة أستطيع أن أؤكد الآن بأن حركة الطيران الآن مستمرة في الكويت، تم فتح لم يغلق المجال الجوي، لكن كما يبدو أن هناك بروتوكول بدأت تتبعه شركة أو تتبعه الطيران المدني

0: حين تتعرض البلاد إلى اعتداء يتم إيقاف حركة الطيران المغادرة والقادمة، وبالتالي الآن تم تحريك أو يعني إعادة الحركة المغادرة لشركات الطيران إلى البلاد. هذا هو الوضع حقيقة اليوم. أيضا وزارة الخارجية وبعجالة أيضا أصدرت بيانا قبل قليل أيضا أدانت فيه واستنكرت هذا الاعتداءات المتكررة من إيران، واعتبرت أن هذا نهج عدائي ممنهج تجاه استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، اعتبرت هذا الاعتداء أيضا بأن تكراره دائما يكشف عن نهج عدائي، وقالت بأن الكويت تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تصون سيادتها وتحمي سيادة وتحمي مواطنيها.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة من الكويت، تبقى معنا في المتابعة دائما. ونذهب إلى عمان مع مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وما أعلن رسميا حتى الآن؟
2: نتحدث عن بيانين عبد السلام للقوات المسلحة الأردنية. البيان الأول كان في الصباح، تحدث عن اعتراض 10 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الأردنية، والثاني خلال الساعات القليلة الماضية ظهر هذا اليوم عندما أشار الجيش إلى إسقاط 4 مسيرات اخترقت بالفعل أو دخلت بالفعل من الأجواء الأردنية وتم إسقاطها من قبل الدفاعات الأردنية. الجانب الأردني يتحدث عن رفع الجاهزية إلى أقصى درجة في تشكيلات القوات المسلحة خلال الأيام الماضية على وقع الخروقات الانتهاكات الإيرانية المتواصلة كما تسميها السلطات الأردنية. الجانب الإيراني تحدث خلال الساعات الماضية عن أن الهجوم الجديد باتجاه الأردن كان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد. هذا التصريح تكرر من الحرس الثوري الإيراني، وأشار إلى استهداف قاعدة الشهيد موفق السلطية الجوية في الأزرق شرقي البلاد بحجة أنها قاعدة أمريكية. الجانب الأردني ينفي كل ذلك جملة وتفصيلا على لسان كبار الساسة الأردنيين بالإضافة إلى الأمنيين والعسكريين. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المتواجد في الولايات المتحدة تحدث بشكل واضح عقب لقائه بنظيره الأمريكي للصحفيين وللساسة الأمريكيين بأن السردية الإيرانية زائفة غير صحيحة، وشكك فيها إلى حد كبير فيما يتعلق بمزاعم استهداف الأردن واستهداف القواعد الأمريكية في البلاد. هو يقول بأنه لا قواعد أمريكية في البلاد، كل القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد عسكرية أردنية خالصة، تحديدا قاعدة الشهيد موفق السلطي وفقا لكل البيانات ولكل الإقرارات الأردنية تشير إلى أنها قاعدة تخضع للسيادة الأردنية الكاملة. العلم الوحيد الذي يرفع على هذه القاعدة هو العلم الأردني، ومع ذلك لا ينفي الأردن ولا يعني ويقر بوجود قوات أمريكية على الأرض الأردنية سواء في قاعدة موفق السلطي أو في القواعد العسكرية الأخرى. نتحدث عن أكثر من 10 قواعد، وذلك في سياق التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة. هذا التحالف العسكري وثيق وقديم ولصيق، وأيضا تم تجديده في العام 21 بين الولايات المتحدة وبين واشنطن وعمان. هذا الاتفاق الأخير كان ينص على تواجد للقوات الأمريكية في سياق التدريب، في سياق أيضا حماية الحدود بين الأردن من جهة والحدود السورية والعراقية من جهة أخرى. هنالك مكامن للخوف عديدة بالنسبة للأردن خلال السنوات الماضية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الدولة عند الحدود مع سوريا والعراق، وأيضا ما تسميها السلطات الأردنية بالميليشيات الموالية لإيران في العراق. والعراق كانت يعني انطلقت منها العديد من المسيرات خلال الأشهر الماضية لجماعات تصفها أو يصفها الأردن بالمتحالفة مع إيران. الأردن يقر بهذا التحالف، يتمسك بهذا التحالف مع الولايات المتحدة، لكنه يقول بأنه لا يوفر أي من أجوائه لاستهداف إيران أو غيرها من الدول. وعلى وقع ذلك يؤكد الأردن سياسيا عسكريا أمنيا بأنه سيواصل رفع الجاهزية العليا بالنسبة له لصد الخروقات والانتهاكات ولحماية أجوائه. وهذه الانتهاكات تتواصل نهاية عبد السلام اليوم السابع على التوالي، أشدها ذروة كان هذا اليوم من ناحية عدد الصواريخ والمسيرات.
1: تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى النافذة العسكرية حول آخر التطورات للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مع زميلة مريم بلعلي.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد في المنطقة بعد ليلة سابعة من الضربات الأمريكية على إيران والاستهدافات الإيرانية على مواقع في عدد من دول المنطقة. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. ونرصد معك بداية محمد هذه المواقع الأبرز التي استهدفت في إيران.
4: صحيح مريم، ما يجدر التوقف عنده في الليلة السابعة من الهجمات الأمريكية على إيران هو أنها توسعت إلى نقاط وأهداف جديدة غير معتادة خلال الأيام الستة التي سبقتها. ما يجدر التوقف عنده أنه الهجمات الأمريكية استهدفت هذه المرة العمق الإيراني، وبالتحديد مدينة يزد في محافظة يزد، هي المدينة التي تعتبر أو المحافظة التي تعتبر بعيدة نسبيا عن الخط البحري الذي اعتادت القوات الأمريكية استهدافه، وبالتالي هذه المنطقة الوسطى كان ينظر إليها خلال الجولات السابقة من هذه الحرب على أنها منطقة استراتيجية للتصنيع العسكري للصواريخ، وكذلك للصناعة الغام، وكذلك الصناعة النووية باعتبارها قريبة من أصفهان والمنشآت النووية الاستراتيجية في وسط إيران. استهداف يزد في هذه المنطقة يعتبر عاملا جديدا وأهداف جديدة، يضاف إلى أنه بإضافة إلى استهداف منطقة بندر عباس، واصلت القوات الأمريكية أيضا استهداف الجسور المؤدية إلى هذه المنطقة الاستراتيجية أيضا على عمق في عمق منطقة مضيق هرمز. وعندما نتحدث عن الجسور في هذه المنطقة، هي الجسور التي تربط بندر عباس بمناطق أخرى، أكانت بمستوى محافظة باتجاه محافظة فارس أو بمستوى باتجاه محافظة يزد أو عمق وسط إيران، وكذلك باتجاه رودان ميناب في هذه المنطقة. كما تلاحظون هذه الجسور أو الأنفاق التي ضربت في الليلة الماضية تكون بمثابة عزل شبه كامل لبندر عباس باعتبارها النقطة الاستراتيجية في مضيق هرمز، ومنها تنطلق بحسب الاعتقاد الأمريكي الهجمات على السفن البحرية الإيرانية في هذه المنطقة، وبالتالي عملية روتينية لكنها بطبيعة الحال استهدفت نقاط تعتبر دعم لوجستي لبندر عباس. على مستوى حركة المسارات أو الحركة في مضيق هرمز، ما أشار إليه الحرس الثوري في الساعات الماضية على أنه هذا المضيق مقفل بشكل تام، وبسبب وجود الألغام التي باتت هي التي تؤرق الحركة، حركة العبور البحرية في هذه المسارات. من المعروف أن هناك مسارات إيرانية تطلب البحرية الإيرانية من كافة الناقلات المرور عبرها، وبالتالي يحظر عليها المرور غير هذه المسارات، وهذه المسارات الملونة باللون الأزرق هنا قرب جزيرة لارك وكذلك جنوب جزيرة قشم، هذه المسارات باتت أيضا ملغمة بحسب الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن انفجار استهدف ناقلتي نفط في الساعات الماضية، وهو ما يرفع بالتالي من وتيرة التشنج والتوتر في مضيق هرمز، وبالتالي نسبة المخاطر. إشارة أخيرة إلى أن المضيق يتعرض بطبيعة الحال، المضيق مضيق هرمز تسجل في الساعات الماضية أو في الأيام الماضية استهدافات لبعض السفن خارج منطقة مضيق هرمز، وبالتحديد في مناطق قريبة من السواحل العمانية، وكذلك في منطقة قريبة من الدقم في الساعات الماضية، وكذلك في عمق مضيق هرمز. مريم،
3: المضيق محرك فعلي لكل هذه التطورات. محمد، شكرا جزيلا لك على هذا الرصد التفصيلي الذي نناقشه معك عقيد نضال أبو زيد. هناك ربما توسع جغرافي في الاستهدافات الأمريكية ضد إيران، وصلت إلى العمق الإيراني في يزد كما تابعنا مع محمد رمال، لكن هناك أيضا في نوعية وطبيعة الأهداف منشآت حيوية، جسور وأنفاق.
5: نعم مريم، يمكن أن نقول تلخيص لعبارتك بأننا أمام مفهوم عملياتي، وهو أن العمليات العسكرية تتوسع عموديا وأفقيا. عموديا من حيث ساعات الطيران داخل الأراضي الإيرانية، كنا نتحدث عن 4 ساعات ثم 6، كنا نتحدث عن 7 ساعات اليوم، يوم أمس أو ليلة أمس تحدثنا عن 8 ساعات حسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية. هذا التوسع العمودي هو منحنى تصاعدي في التوقيتات العمليات العسكرية. التوسع الأفقي هو التوسع الجغرافي الذي أشرت له التي أشرت له في عبارتك، ونذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة بشكل مجمل. عندما نقول توسع أفقي والوصول إلى يزد، هنا تكمن أهمية هذه العمليات العسكرية، وخاصة أننا هنا نتحدث تقريبا عن 500 كيلومتر إلى 450 إلى 500 كيلومتر. هذا العمق الجغرافي يشير إلى أن الجانب الأمريكي بدأ يقوم بفتح ممرات حركة. هذه الممرات الحركة الجوية من بندر عباس، هناك ممر حركة مباشر من لار يوم أمس التي ضربت، كان هناك ممر حركة، والأبرز أن من أوميديا التي يوم أمس تعرضت إلى قصف كان هناك ممر حركة، ما يعني أن ثلاث ممرات حركة الهدف منها كان يزد، ويمكن أن يتم تطوير العمل الممكن بالاتجاه إلى أصفهان أو إلى طهران أو إلى شمال إيران باتجاه جبال البرز.
3: تلقائيا، هل هناك مؤشرات عقيد نضال أبو زيد تشير إلى أن ما يلي يزد سيكون في اتجاه أصفهان أو طهران كما ذكرت؟
5: مريم، كل ضربة جوية لها عنوان. على سبيل المثال، ضربات أول من أمس كان عنوانها الجسور، يوم أمس يمكن أن نقول ونجمل أن عنوانها ضرب مواقع الصواريخ الإيرانية، مثل يزد، مثل فارس، مثل لار، هذه كلها مواقع تتواجد بها مواقع صواريخ إيرانية، بخاصة يزد نتيجة الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية، والصخور البازلتية الموجودة فيها تؤمن تخفي وتستر أو ما يعرف عسكريا بالكفر كونسيلمنت لمدن الصواريخ. عنوان المرحلة السابقة مدن الصواريخ، هل يستمر الجانب الأمريكي بنفس العنوان خلال العملية التي قد تحدث اليوم، أم يقوم بعنونة عنوان آخر للموجة الصاروخية؟ ننتظر. لكن إجابة على سؤالك، هناك العديد من المؤشرات، طائرات F-16، F-22، F-18، F-35 متواجدة في المنطقة من حاملة الطائرات باتجاه العمق الإيراني، طائرات الاستطلاع أيضا نلمس أن هناك تحركات لها باتجاه العمق الإيراني. كثافة الاستطلاع من بعد ساعات صباح اليوم تشير إلى أن هناك تحضيرات، وجود الطائرات التي أشرت لها تشير أيضا إلى أن هناك تحضيرات. هذه الطائرة التي تظهر أمامنا هي القوة الضاربة التي يستخدمها الجانب الأمريكي، مسلحة بصواريخ موجهة، دخلت الخدمة في 2005، سعرها باهظ الثمن لأنها تعتبر من طائرات المالتي فانكشنز، طائرات متعددة المهام، وهي طائرات الرابتور الأمريكية مقاتلة تفوق جوي من الجيل الخامس. عندما نقول جيل خامس بمعنى أنها تستخدم حروب البعد أو حروب الخوارزميات للشلل الإلكتروني.
3: هذه الطائرات دخلت فعليا أم بصدد؟
5: أشرنا لها صباح اليوم ونؤكد عليها الآن أنها دخلت الآن من ضمن الحشد الجوي الذي بدأ يتشكل في مسرح العمليات.
3: كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات ضد إيران، إن كان في المواقع الساحلية القريبة من مضيق هرمز أو أيضا في العمق الإيراني يزد أو غيرها في المستقبل، تصب في اتجاه ربما الحد من السيطرة على المضيق واستهداف السفن هناك، وأيضا ربما إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. حتى الآن هل تنجح واشنطن في تحقيق هذا الهدف؟
5: نعم، شكرا على هذا السؤال المهم مريم. الجانب الأمريكي يعمل هنا وعمل هنا على خط النار الثاني، والهدف هنا بمعنى أن الهدف هو في العمق الإيراني. الجانب الإيراني يتشبث بمضيق هرمز. في العرف العسكري أن تذهب إلى منطقة جغرافية بعيدة مثل هرمز وتتشبث بها، في حين أن ظهر القوات مكشوف في هذه المنطقة، هذا من الخطأ التعبوي بمكان. لذلك الجانب الأمريكي يدرك هذه المعادلة، ترك الجانب الإيراني يقوم بالتمسك بهرمز والعمل في العمق الإيراني. إن استمر هذا الوضع بهذا الشكل وإيران استمرت بوضع دفاعي لفترة طويلة أو ما يعرف عسكريا بالكمون التكتيكي، هذا سيؤدي إلى دفع الإيران إلى عتبة الألم أو إلى عتبة الانهيار.
3: هنا ربما قد تلجأ إيران إلى تفعيل عنصر الألغام، يعني جرى الحديث عن تفجير ألغام في سفينتين، هذا ما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني حتى الآن دون تأكيد من القيادة المركزية الأمريكية. هذا المعطى ما الذي يضيفه إلى المعادلة؟
5: خارطة المسارات توضح الإجابة على سؤالك، أو يمكن أن تترجم الإجابة على سؤالك في هذه الخارطة بالتحديد. الجانب الإيراني يوم أمس أعلن أن هناك تفجير لسفينتين على الممر العماني، لكن لم يرد أي تأكيدات على هذا الأمر، لا تزال في منطقة ضبابية. الجانب الأمريكي في بيان للقيادة الوسطى نفى ذلك، لكن الحوادث المؤكدة ثلاث حوادث يمكن أو تم تأكيدها ورصدها على الممر الإيراني، ارتطام سفينتين أحدهم سفينة إيرانية، هنا في جزيرة هرمز كانت سفينة جانحة لا تزال موجودة في موقعها، ولا ننسى أيضا القارب السريع الذي أرسله الجانب الأمريكي باتجاه بندر عباس. بالتالي حوادث تؤكد على فقدان، لا أقول فقدان، لكن ضعف السيطرة الإيرانية على منطقة مضيق هرمز.
3: كيف يتماشى ربما هذا الاستهداف الأمريكي المستمر على إيران مع الرد الإيراني أيضا في اتجاه دول الجوار؟ إيران تقول إنها تستهدف قواعد أمريكية، لكن شاهدنا في الساعات الأخيرة منشآت طاقوية، محطة مياه في الكويت، ومنشآت حيوية في دول الخليج والأردن أيضا.
5: الجانب الإيراني بدأ يرفع من رتم العمليات العسكرية أو من مستوى العمليات العسكرية لسبب أنه يدرك ما تحدثنا به بالبداية، التصاعد العمودي والأفقي للعمليات الأمريكية، لذلك يرفع من مستوى العمليات أو الرد الإيراني لأنه يريد أن يحافظ على معادلة التوازن العملياتي. إذا كسرت تكون لصالح الجانب الأمريكي، ولا لا يريد أن تكسر هذه المعادلة، ولكن هناك خطورة في هذا الأمر أن الجانب الأمريكي يركز على النوع والجانب الإيراني يركز على الكم. في كل الأعراف العسكرية ليس مهم كم تستهدف بقدر ما هو أهم ماذا تستهدف.
3: كل ما ذكرناه هل سيقودنا إلى مشهد أكثر تصعيدا في الساعات القادمة أو الأيام القادمة عقيد؟
5: كل المؤشرات الموجودة لغاية الآن تشير على أن هناك شيئا ما هذه الليلة، إلا إذا، وهنا الجملة مشروطة، حدث خللا ما في أي من هذه المؤشرات. على سبيل المثال تراجع الجانب الأمريكي عن ضربة، لكن أعتقد أن المؤشرات الموجودة توحي بأننا أمام ليلة قد تكون نوعا ما حامية تجاه القصف الثامن الأمريكي تجاه إيران.
3: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على هذا التحليل العسكري في هذه الفقرة العسكرية التي انتهت، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار واستمرار التغطية.
1: شكرا لك مريم، ونرحب بضيوفنا في الاستوديو، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد مارلين وعن الأنباء القادمة الآن نقلا عن أكسيوس بأن الجانب الأمريكي أخبر الإسرائيليين بأنه سيزيد مستوى الطائرات للتزود بالوقود أثناء العمليات، هل نحن باتجاه تصعيد أكبر؟
6: شكرا جزيلا. إذا كان المؤشر يتعلق بعمليات الجارية، نعم لن نرى فقط زيادة في عدد الطائرات، وإنما كذلك نوع مختلف من الطائرات سيكون في تزايد من أجل زيادة العمليات أو على الأقل إبقائها في الأيام القليلة القادمة. هذا ليس من الإعلانات التي ربما قد نود أن نراها لنرى إذا كان هناك إمكانية ليكون هناك مخرج لعدد العملية. هذا ما نريده أن نراه عندما يكون هناك نقل للمزيد من الأصول إلى المنطقة.
1: هناك غموض في المدى الزمني. الآن بدأ ما يعلن الجانب الأمريكي عن استراتيجية في هذه المرحلة، البناء التحتية العسكرية يصفها بذلك، والتي تخفف من قبضة الحرس الثوري كما يقولون على مضيق هرمز. هل يمكن الوصول إلى مستوى الحرب الأول في هذا التصعيد؟
6: أعتقد أن الاستراتيجية الأولية المرتبطة بالولايات المتحدة التي ترمي إلى استخدام الطائرات التكتيكية والتي تحاول أن تحدث نوع من الاستنزاف في المنطقة بمنطقة الخروج والدخول، وكذلك التوسع في الأراضي الإيرانية. الموارد القليلة التي تستخدمها إيران هي جزء من السردية التي تستخدمها الولايات المتحدة، ألا وهي فتح المضيق أمام الملاحة. هذه الرسالة من أجل إدارة الأسواق المالية وأسواق النفط. هذه تعتبر واحدة من المعاقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة حيال الإيرانيين. هذه العملية هي تشهد أن هناك مسار آخر سيتم اعتماده في هذا القبيل.
1: سيد عباس أصلان، البنية التحتية اللوجستية العسكرية يقول الأمريكيون هي المستهدفة في هذه المرحلة، عدد من الجسور تصل بين مناطق في وسط إيران إلى حدود مضيق هرمز. ما الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع هذا الحجم الكبير، وهناك توقع بزيادة العمل العسكري الأمريكي؟
6: حسب الوضع الموجود وكذلك النطاق الذي تعتمده الولايات المتحدة، فإن الجانب الإيراني سيقوم بردة فعل نوعية إذا ما تم اهتداف البنى التحتية، فإن إيران ستفعل نفس الشيء بالمنطقة. نحن نرى توسعا من حيث النطاق وكذلك توسع من حيث طبيعة عمليات الهجوم التي تقوم بها إيران. السؤال الذي يطرح، ما الذي تحاول الولايات المتحدة أن تحققه في إيران؟ هم يستهدفون هذه المناطق التي لها علاقة بالسيطرة على مضيق هرمز وكذلك القواعد التي يتم استهداف فيها الأصول الأمريكية في المنطقة، ولقد تخطوا الدعم الذي تقوم به إيران في المنطقة. هم كذلك يستهدفون الدفاعات الجوية والرادارات الموجودة وسط إيران. هل سيقومون كذلك بعملية برية في الجنوب الإيراني؟ لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث، لكن ما هو واضح أن هذه المرحلة هي ليست المرحلة الأخيرة من النزاع، ومن ثم لابد أن ننتظر المراحل القادمة التي ستتجلى في الأيام القليلة القادمة حتى تكون لدينا صورة أفضل بشأن التطورات الجارية. في المرحلة الحالية هناك استعدادات من قبل طرفين. الولايات المتحدة ترسل أرضية لمرحلة جديدة في هذا النزاع. نفس الشيء بالنسبة لإيران، هي تستعد على مستوى التكتيكي والمنهجيات حتى توقف التوغل الإيراني للوصول إلى أهدافه. لكن ما هو واضح، نحن نتحدث عن وضع يكون فيه عملية تصعيد، لكن عندما يتعلق الأمر بالخيارات العسكرية هي لن تجلب أي حلول. لقد تم اختبار ذلك، وهذا الأمر لم يؤدي إلى أي نتائج تذكر، لكن زاد من التعقيدات كما هو الشأن بالنسبة لمضيق هرمز الذي لم يكن إشكالية في الماضي، ولقد أصبح عائقا وأصبح عرقلة للمسار المرتبط بالملف النووي. نرى أن هناك تصعيد، والمحتمل أنه سيستمر، وهذا سيجعل التسوية الدبلوماسية أكثر صعوبة مما هو عليه الأمر الآن.
1: لكن أليس هذا هو الهدف في هذه المرحلة دكتور محجوب؟ بمعنى أن الجانب الأمريكي سئم من التفاوض بناء على الإنجازات العسكرية، الإيرانيون يرون دائما بأنهم يملكون يدا طولة لا يتراجعون. الرئيس الأمريكي كان يقول إنه يستغرب أنهم لا يستسلمون، فهل يريد الرئيس الأمريكي كسر هذه الشوكة؟
7: الرئيس الأمريكي يبدو ملفتا للانتباه على أقل تعبير عندما قال بعد 39 يوم حرب أنه استغرب أن الإيرانيين لم يستسلموا، فكيف يتوقع منهم أن يستسلموا لمذكرة تفاهم كتبها الطرفان ووقعوا عليها وهم يريدون الذهاب إلى مرحلة أخرى لم تحدد ملامحها؟ الملمح الوحيد كان عبد السلام وقف العمليات العسكرية بمعنى الحرب الشاملة، لكنها لم تكن تعني هذه المذكرة أن الطرفين قادرين على الانتقال إلى مرحلة من صناعة السلام أو التوافق بينهما. السبب في ذلك أن المذكرة في حد ذاتها تحوي كثيرا من الألغام يقر بها الطرفان ويعترف بها. لذلك أنا باعتقادي ما يحصل الآن أن الرئيس الأمريكي لم يكن لديه خيارات واضحة، لا أولا في شن الحرب بمعنى أنها لم تكن إجبارية، كان يمكنه أن يذهب إلى ضغوط قصوى ويحقق كثير من مصالحه ويتجنب الدمار الذي حصل في المنطقة ويتجنب ويحترم شركائه في المنطقة. الشيء المهم أيضا الذي يجب ملاحظته أن الرئيس الأمريكي لا تبدو أن استراتيجيته واضحة ما بعد هذه العمليات العسكرية. ماذا لو أصر الإيرانيون أنهم لن يتراجعوا وسيمضوا في هذا تلقي الضربات والرد عليها كما يرد الآن، وبالتالي توسيع الألم بشكل وتكثيفه بشكل أكبر، ماذا سيحصل؟ نحن أمام الحقيقة لحظة من الحرب أو الصراع للأسف لا أفق لها، لأنه اللاعب الذي بدأها لا يملك أفقا واضحة.
1: وتحقيق الأهداف الموضوعية، لأننا في الفترة الأخيرة بعد تصريحات جدي فانس نتساءل عن وحدة الموقف الأمريكي تجاه الأهداف الموضوعية في هذه المرحلة. الاستمرار بالاستهداف عن طريق الجو يقول العسكريون لا يحسم معارك، فما الموضوعية الآن في الاستهداف الأمريكي المتواصل والذي يحتمل أن يتصاعد؟
6: نعم شكرا جزيلا. أعتقد التعليق الذي تقدم به نائب الرئيس الأمريكي هو يتم استخدامه في الولايات المتحدة وهو يتحدث عن الأمور التي لا يريدون أن تتكرر في مشاهد سابقة.

0: كانت موجودة في المنطقة. نائب الرئيس يقر ما أقر به الرئيس الأمريكي. لابد أن تبدأ عملية التفاوض في مرحلة ما للوصول إلى نتيجة بشأن هذا النزاع. كما قال الرئيس، نائب الرئيس لم يشرح ما هي العملية التي سيتم اعتمادها. هل ستوقف الولايات المتحدة العمليات؟ هل ستطلب من الإيرانيين أن يحذوا حذوهم؟ أم أنهم سيطلبون من الوسطاء بأن يوصلوا الرسائل من أجل أن تكون هناك دبلوماسية مكوكية؟ لا أحد يتحدث عن الخطوات العملية التي سيتم اعتمادها حتى يتسنى للطرفين بأن يكون لديهم مثلا آلية رابح رابح في عملية القادمة. ما ينقصنا هو البدء بعملية جديدة، وهذا لابد من أن يتم توضيحه.
1: لكن هل هذا حقيقة ما يريده الرئيس الأمريكي كما تقول أنت، فوز لكل الأطراف، أم أنه يريد استسلاما إيرانيا في هذه المرحلة؟
0: أعتقد ما شاهدناه أن كلا الطرفين يجدون الأمر سهلا بالنسبة لخطوات التصعيد، أن يكون هناك المزيد من الاستهداف وما إلى ذلك، لكن دائما من الصعوبة أن نجعل الطرفين على أنه مصدر ربح بالنسبة للطرفين. مذكرة التفاهم وضعت الشروط والأحكام، لكن أن يحصل كلا الطرفين أن نجلبهما إلى طاولة التفاوض، لا أحد منهما يريد أن يتقدم بتزازلات. عندما ننظر إلى الطرفين، كلاهما يحتاجان أن يتواصلا مع القاعدة الخاصة بهما، وهذه العملية هي عملية صعبة، وهذه هي الجهود الدبلوماسية والبعد الذي بإمكان أن تلعبه هذه الجهود الدبلوماسية، لكن هذا هو المسار الذي لابد أن يسلكه الطرفان.
1: سيد أصلاني، محسن رضائي عندما يتصدر المشهد ويقول إن الرد على الأمريكيين سيكون الهجوم الشامل والمدمر، لكن هناك داخل إيران من يقول إن إيران منهكة ومرهقة وتحتاج إلى فترة سلام، فالإشكالية هنا إلى متى يمكن أن تصمد إيران؟
0: ما أعتقده وما أعتقد أنه ما قاله، إذا ما واصلت الولايات المتحدة هجومها على إيران فإن إيران سيكون ردها حاسما. نعم، إيران دعمت السلام ومذكرة التفاهم، ولكن ليس على حساب الأمن القومي الإيراني. نائب وزير الخارجية الإيراني الذي كان مسؤولا عن المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة قال لأن الولايات المتحدة لم تنفذ الجوانب المرتبطة بمذكرة التفاهم، قامت إيران بتعليق التزاماتها بهذا الشأن. نحن في مرحلة الدفاع عن البلاد في الوقت الذي لا تتوقف فيه العمليات العلائية، فإن استمرار المحادثات واستئنافها لن تكون مسألة اعتيادية بالنسبة للجانب الإيراني، لأن بالنسبة للإيرانيين هذا نفس الشيء الذي تحدث عنه الرئيس ترامب، يتحدث عن السلام من خلال القوة، لكن إيران تفسر ذلك على أنه هيمنة من خلال الاعتداء. ربما قد يسعون إلى اتفاق جديد، ربما الولايات المتحدة تريد أن تفرض شروطا جديدة لا تكون لها ميزة بالنسبة للجانب الإيراني. ربما قد يقولوا دعونا نقبل بهذه الشروط، الأمر سيكون مشابها للاستسلام الذي طالب به الرئيس الأمريكي. لذلك إيران إذا كانت تريد الذهاب إلى طاولة التفاوض، تريد أن تضع حدا للتهديدات الأمنية والإشكالات المختلفة إلى وضع سيكون مفيدا، يؤدي إلى رفع العقوبات والوصول إلى الأصول المجمدة، ومن ثم القدرة ليس على وقف النزاع وإنما كذلك إزالة أي احتمالية اندلاع حرب في المستقبل. هذا ما سيكون دافعا بالنسبة لإيران لتذهب مجددا إلى طاولة التفاوض خلال عملية الهجوم العسكري.
1: الدكتور محجوب، هناك حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يقول بأن إيران درست الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، يعرفون كيف يتعاطون معه من خلال هذه الحرب. الاستمرار في التفاوض دون تقديم تنازلات هي السياسة الإيرانية المعتمدة، هل هذا الأمر دقيق؟
2: قيل بأنه الوفد المفاوض الإيراني كان لديه

0: مجموعة من المتخصصين بالسيكولوجي علم النفس الذين كانوا يعطوهم نوعا من التقارير حول طريقة التصريحات والتي يتعامل بها الرئيس الأمريكي. إن صحت هذه معنى ذلك أن هناك تصورا لعملية ردود الفعل وصنع القرار وطبيعة التفاعل مع العملية الدبلوماسية. بدون أدنى شك إيران عندما فرضت عليها هذه الحرب هي لا تسعى إلى أن تقف إلا وقد حققت أمرين أساسيين: أولا المحافظة على شكل النظام وما يسمى بالحدود التي كانت عليها إيران، ثم المسألة الثانية عدم الضرب لفكرة الردع، بمعنى آخر أنها قادرة على الدفاع عن نفسها. هذين الأمرين لم يحدث لهما أي شيء حتى الآن، وبالتالي هذا يطعن في السياسة الأمريكية. ولذلك صحيح أنهم يدافعون عن أنفسهم من موقع الألم بالتأكيد، لكنهم صدروا الألم للآخرين وردوا بالألم بألم آخر، وذلك هم بعد نصف ساعة سعوا إلى رفع التكلفة على الآخرين من هذا الباب. هذا معناه الطرف الأمريكي لم يفهم العقلية الإيرانية، لم يفهم هذه الفكرة، وعليه تعامل معهم على أساس أن ما تفعله إيران هو ردات فعل غير مقبولة. لكن الحقيقة الأمريكيون وتحديدا إدارة ترامب لم تفهم أن ما تفعله إيران لن ينعكس فقط على أمريكا بل سينعكس على العالم كله. والمضيق كل يوم، هناك اليوم 3 أيام مضيق لم تمر منه سفينة. هذا معناه أن حتى في أمريكا سيصبح المحروقات في أعلى أسعارها، وبالتالي سيتأثر حياة الناس بشكل عميق جدا.
1: سيد هاردينجر، هذا الكلام طرح أمريكيا بأنهم الإيرانيون قد يوقفون الحرب في مرحلة ما، يذهبون إلى تفاوض، لكنهم لا يتراجعون قيد أملة عن مضيق هرمز، عن حقهم في تخصيب اليورانيوم السلمي، وبالتالي سينهك الجانب الأمريكي في استخدام ذات الآلية، استخدام القوة دائما لا ينجح مع الإيرانيين.
2: شكرا جزيلا. أعتقد أن بعض المصطلحات المستخدمة هنا هي مهمة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على المضيق، عدم الاستسلام والرفض عن الرفض الحديث عن القضية النووية. عندما نتعامل مع القضايا المرتبطة بالمفاوضات لابد من القدرة على العمل في إطار الأمور الرمادية، لأنه يكون هناك بعض النقاط التي تكون صعبة ومتضمنة في مذكرة التفاهم. إذا هناك قضايا تتعلق بالحلول، بالانضباط والتنفيذ، وأن تكون هناك موارد والقدرة والصبر الذي يؤدي إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. البند رقم 14 الذي ينادي بالاتفاق النهائي، والذي بدأ على عملية تنفيذ مذكرة التفاهم قبل اندلاع هذه النزاعات. عندما بدأت عملية التفاوض ربما قد يكون هناك فرصة أخرى في المستقبل. لابد للطرفين أن يفكر بالموارد التي يتم اعتمادها، وكذلك المدد الزمنية والآجال التي سيتم اعتمادها. قد تكون المدة طويلة ومكثفة، لكن المحادثات ستسمح بالتعامل مع بعض القضايا الخلافية بطريقة دبلوماسية، بدلا من أن يجدح الطرفان إلى نزاع مسلح.
1: لكن باختصار، ألا يمكن أن يقلب الإيرانيون الطاولة؟ الرئيس الأمريكي يصعد يستعرض القوة العسكرية بقوتها، لكن الصمود الإيراني قد يقلب الطاولة ويصبح الرئيس الأمريكي في مرحلة دفاع عن كل الأفعال التي أقدم عليها حتى الليلة الثامنة الآن.
2: نعم شكرا. هذه ستكون النقطة التي سيحتاج الجميع بقبول الأعمال التي التزم بها الأطراف. إذا عندما يتعلق الأمر باللغة الحاسبة والصارمة وكذلك البيانات والتصريحات، لكن العملية ستتطلع إلى كيفية حل القضايا العالقة. عندما ننظر إلى القضايا المرتبطة بمضيق هرمز الذي لم يكن مشكلة في فبراير الماضي، هذه قضية تكتيكية، لكن القضايا الاستراتيجية ستتطلب إبرام اتفاق سلام ليس فقط بين الطرفين وإنما المنطقة ككل. إذن بالنسبة لعمليات التفاوض تكون صارمة طويلة، لكن هذا يتطلب من الطرفين أن يتفقا ليصل إلى اتفاق نهائي فيما بينهما.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وعباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أذهب لمتابعة التطورات في لبنان إثر بعض الأحداث الميدانية.

0: المتعلقة بما يقول الجيش اللبناني استشهاد عدد من العسكريين، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بمسار التفاوض الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والزيارة المرتقبة لجوزيف عون الرئيس اللبناني. نتابع كل هذه التفاصيل مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا من بيروت.
1: نعم عبد السلام، اليوم استشهد أحد العسكريين في الجيش اللبناني وأصيب عسكري آخر وضابط أيضا بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري التي تقع في قضاء سور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. لم يتحدث الجيش عن مزيد من التفاصيل وقال إنه يحقق في ملابسات هذه الحادثة، علما أن بلدة المنصوري هي بلدة متاخمة تماما لعدد من البلدات المحتلة في قضاء سور، وهي البياضة ومجد الزون وشمع، وتتعرض دائما للاعتداءات الإسرائيلية سواء القصف المدفعي أو الغارات من المقاتلات والمسيرات أو حتى القنابل الصوتية بشكل مستمر. وسط هذه الأجواء من استمرار الوضع الأمني في جنوب لبنان على هذه الحال من الاختراقات المستمرة لوقف إطلاق النار وأيضا الاعتداءات المتواصلة وإن بشكل محدود عما كانت عليه في فترة الحرب عبد السلام، في هذه يعني وسط هذه الأجواء تحصل زيارة للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كل الأنظار في لبنان تتجه إلى هذه الزيارة التي بدأها اليوم الرئيس اللبناني، حيث أعلنت الرئاسة أن الرئيس جوزيف عون غادر بالفعل بيروت متجها نحو واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل. يتوقع أن يحصل اللقاء لقاء القمة بين عون وترامب في البيت الأبيض، وهناك أيضا عدد من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس اللبناني هناك مع المسؤولين الأمريكيين. وفقا للرئاسة اللبنانية سيبحث الرئيس عون ويناقش في كل الملفات المتعلقة بالوضع الحالي في لبنان، لا سيما في الجنوب، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، إعادة الأمن والاستقرار، تثبيت وقف إطلاق النار أيضا، ومسألة تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ذلك الاتفاق الإطاري الذي حتى هذه اللحظة على الرغم من مرور نحو 3 أسابيع على توقيعه في واشنطن لم يبدأ تنفيذه بعد. وبالأمس حصلت عملية تأجيل لاجتماع كان يفترض أن يعقد بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يعني يتوقع أن يبحث في الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان وبدء انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. ولكن كل هذا التأخير طبعا يثير الكثير من القلق في لبنان. هذا القلق سيحمله الرئيس اللبناني إلى الرئيس ترامب، هو الذي قال قبل أيام إنه سيطلب من ترامب أن يمارس ضغوطا على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان. قال إن الملف اللبناني بات فعليا على طاولة الرئيس الأمريكي وإن واشنطن باتت تصغي إلى المطالب اللبنانية. كيف سيترجم ذلك؟ هل سيحقق الرئيس اللبناني مكاسب فيما يتعلق فعليا بدفع إسرائيل نحو تطبيق هذا الاتفاق؟ هذا ما ينتظره ويترقبه كل لبنان في هذه الأثناء، لا سيما وسط الانقسام الكبير والحاد على المستوى السياسي حيال هذا الاتفاق الإطاري بين من لا يزال يرفضه ويعارضه بشدة وبين من لا يزال يدافع عنه ويؤيده ويرى أنه أفضل الممكن. وكان الرئيس اللبناني أيضا عبد السلام قبل أيام قد قال إن هذا الاتفاق الإطاري بدأ يعطي ثماره ومفاعيله، كان ذلك إثر مفاوضات روما التي انعقدت بداية هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية والتي تم الاتفاق إثرها على الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين. ولكن كما نعلم حتى هذه اللحظة لا تقدم فعليا ميدانيا على الأرض فيما يتعلق بهذا الأمر، وهذا هو عنوان رئيسي في زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن اليوم.
0: كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني بطائرة مسيرة، في حين أفاد حاكم مقاطعة موسكو بمقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات أوكرانية بالمسيرات قال إنها استهدفت مستودعات نفطية بالمقاطعة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل بضائع للقوات الأوكرانية. نتابع هذا المشهد مع مراسل الجزيرة أمين درغامي من موسكو، ومن كييف مع مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكما، وأبدأ مع أمين درغامي.
2: نعم عبد السلام، نتحدث عن 8 قتلى في كل من طنبوف وأيضا في مقاطعة موسكو بحسب السلطات الروسية جراء هذا الهجوم بالمسيرات، الذي تقول وكالة تاس بناء على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية في روسيا على أنه أكبر أو أحد أكبر الهجمات الجوية بالمسيرات منذ 2 على منطقة موسكو. عندما نتحدث عن منطقة موسكو فإننا نتحدث عن مقاطعة موسكو التي تبلغ مساحتها أكثر من 44,000 كيلومتر مربع، إضافة إلى موسكو العاصمة وهي مدينة فيدرالية ومساحتها 1560 كيلومترا. وبالتالي هذه الهجمات جغرافيا توزعت على مقاطعة موسكو وعلى أطراف المدينة، إضافة إلى مقاطعة طنبوف المجاورة، حيث تم استهداف مستودع لتخزين السلع تابع لشركة كبرى للتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، إضافة إلى استهداف مستودع آخر لنفس الشركة في إلكتراستال بمقاطعة موسكو، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 25 آخرين بحسب حاكم مقاطعة موسكو، إضافة إلى استهداف منصة أو محطة لتكرير النفط في ناجينسك بمقاطعة موسكو أيضا. حاكم أو محافظ مدينة موسكو أكد على أن هذا الأسبوع فقط الأخير شهد توجه أكثر من 1900 مسيرة باتجاه العاصمة موسكو. قال بأنه تم إسقاط 207 مسيرات على أطراف المدينة، أي على تخوم موسكو، ولم يصدر حتى الآن عبد السلام من المصادر الروسية على أن مسيرة واحدة تمكنت من الدخول إلى موسكو. هذا معطى مهم وفق أو في خدم كل هذه الأرقام التي تتحدث عنها السلطات الرسمية في روسيا. لكن في المقابل وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن استهدافات متكررة لبنى تحتية في موانئ بجنوب أوكرانيا، خاصة في أوديسا وفي مقاطعة نيكولايف، وتتحدث عن إصابة 2 سفينة شحن في عرض البحر الأسود وأخرى في ميناء تشيرنومورسك. هذه أو نسق مثل هذه الهجمات تصاعد في الحقيقة في الآونة الأخيرة في محاولة لربما كما تقول وزارة الدفاع على الأقل بأنه قطع إمدادات الجيش الأوكراني، باعتبار أنها تقول بأن هذه البنى التحتية والسفن تستخدم لأغراض عسكرية، وأيضا استهداف قطارات للشحن والنقل داخل أوكرانيا سواء في زاباروجيا أو في سومي أو في دنيبروبيتروفسك، فيما يبدو أنه استراتيجية واضحة لقطع الإمدادات أيضا. نعم. عن الجبهة الشرقية، أي عن القوات الأوكرانية التي تقاتل في شرق البلاد.
0: شكرا جزيلا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. ماذا عن التصور الأوكراني للمشهد عمر الحاج؟
3: عبد السلام، من حيث انتهى أمين نتحدث عن استهدافات للقطارات. بالفعل قبل ساعتين من الآن هيئة الطوارئ الأوكرانية تحدثت عن استهداف مباشر لعربات القطار في مقاطعة زاباريجيا، ولكنها تتحدث عن عربات قطار مدنية استهدفتها هذه المسيرات في المقاطعة، وأنها تمكنت من إجلاء الركاب الذين كانوا على متنها دون أن تسجل وقوع قتلى في هذا الهجوم. ليس بعيدا عن زاباريجيا في كريفيريخ أيضا قبل دقائق فقط سجلت السلطات مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف روسي على المنطقة الصناعية، وكذلك كان هناك قصف على أوديسا قتل أحد طاقم سفينة تحمل علم جمهورية أنتيغا وبولوراد. قالت أن المسيرات استهدفتها بشكل مباشر وهي راسية في موانئ أوديسا. قبل أن نكمل في الميدانيات لا بد من الإشارة إلى التظاهرات خلفي، ونحن على مرمى حجر فقط من المجمع الرئاسي هنا في كييف. هذه المظاهرات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي منددة بعزل قصد الحكومة السابقة وتغيير وزرائها وعلى رأسهم وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف. هؤلاء يطالبون بعودته إلى منصبه وبرحيل قائد الأركان أليكسندر سيرسكي المعروف بولائه للرئيس زيلينسكي والمناهض أو المعارض كثيرا لسياسات وزير الدفاع. عن هذا الموضوع بالتحديد تتحدث صحف ووسائل إعلام محلية وأيضا أجنبية عن ربما عزم زيلينسكي أو اقتناعه بفكرة أن

0: أنحية سيرسكي لتهدية الوضع داخليا. وأنا كما أشرت هذه المظاهرات متصاعدة منذ اليوم منذ 3 أيام وليس فقط في مقاطعة كييف. أخيرا بالنسبة للاستهدافات البعيدة المدى التي تنفذها أوكرانيا منذ نحو 50 يوما ضد روسيا، فالرئيس زيلينسكي تحدث عن استهداف منصات النفط ومخازن الوقود وكذلك بعض المصانع في مقاطعة موسكو وأيضا تومبوف، وقال إن هذا الرد المبرر يأتي أو هذه الهجمات المبررة تأتي ردا على ما تقوم به روسيا من استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية الأوكرانية والمدنيين طوال نحو 5 أعوام من الحرب.
1: هل هناك أي تصريحات رسمية متعلقة بالرئيس زيلينسكي وربما كل هذه التطورات سواء الداخلية أو حتى المتعلقة بالهجوم الأوكراني المستمر في الأراضي الروسية؟
0: عبد السلام، نعم، زيلينسكي كما ذكرت في بيان له أكد مسؤولية القوات الأوكرانية جهاز الاستخبارات إضافة إلى قوات الجيش ليس فقط في الأراضي في العمق الروسي، بل تحدث أيضا في بيانه المطول عن استهداف مباشر للقواعد العسكرية سواء في شبه جزيرة القرم وكذلك قيام سلاح المسيرات في أوكرانيا باستهداف السفن على اختلاف أنواعها واختصاصاتها في بحر أزوف الذي تحول إلى بحيرة روسية بعد أن أكملت روسيا السيطرة على كل المدن الأوكرانية المشرفة عليه في الجهة الجنوبية. ويقول إن هذا جزء من السياسة التي تتبعها أوكرانيا لحرمان روسيا من مواردها المالية التي تتيح لها الاستمرار في الحرب، ولكنه يعود في مرة أخرى للتأكيد على ضعف الإمكانات الدفاعية فيما يخص التصدي للصواريخ الباليستية التي تعتمد عليها روسيا بشكل كبير. كذلك الأمر زيلينسكي وعلى المستوى الداخلي مرة أخرى أجرى اجتماعا مطولا مع عدد حضوريا وأيضا عن طريق الفيديو مع قادة لمختلف القطاعات العسكرية على مختلف الجبهات اليوم.
1: عمر الحاج من كييف، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة والذي دخل فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية بنى تحتية في إيران، بينما قصفت طهران بنى تحتية في المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. في أحدث المستجدات، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف جسور بالإضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت قال الجيش إن إيران استهدفت منشآت في قطاعين النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة وإلى سقوط شظايا في عدد من المناطق. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار مجددا ظهر اليوم، كما أعلنت قوة الدفاع في وقت سابق التصدي لهجمات إيرانية. في السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال إن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. من جهتها أعلنت محافظة هرمزغان جنوبي البلاد تضرر نفق و3 جسور بالمحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. في الملف اللبناني أعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري، ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. نبقى في متابعة كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما. نبدأ مع نور الدين دغير وآخر ربما التصريحات الرسمية على كافة الأصعدة، لكن أيضا هناك تصريحات تتعلق بالتصعيد العسكري ورد الفعل الإيراني كما يقولون.
2: عبد السلام، يبدو أن هناك رؤية ما بدأت تتبلور أو تبلورت منذ مدة، وهو السؤال الجوهري: ماذا تريد إيران؟ هل ستعود مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم؟ هل هناك التزام حالي بمذكرة التفاهم؟ يبدو هنا الجواب أصبح واضحا، وتحدث بذلك قبل قليل مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب بادي الذي قال بأنه منذ أن خرجت واشنطن ولم تلتزم بمذكرة التفاهم فإيران لم تعد تلتزم بمذكرة التفاهم. وهذا عبد السلام يطرح سؤالا عريضا وكبيرا جدا، هل فعلا عمليا انتهت هذه المذكرة ولا يمكن الحديث عنها في ظل ما إذا كانت هناك أي وسطات تتحرك ودفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ بكل تأكيد الأمر غير ذلك. لماذا؟ لأننا سمعنا قبل ذلك من الخارجية ومن محمد باقر قاليباف على أن يمكن العودة إلى هذه المذكرة في حال ما كان هناك الالتزام، وعلى القاعدة التي سنتها وزارة الخارجية الإيرانية وتحدثت عنها في كثير من الأوقات وهي الالتزام مقابل الالتزام. عدم الالتزام الحالي الإيراني بمذكرة التفاهم يقول الإيرانيون، يقول غريب بادي بأنه هو نتاج عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمفاد هذه المذكرة. لكن ما هي الخطوة التي تليها؟ هل هو استمرار في الحرب؟ الجانب الإيراني يقول بكل وضوح بأنه مستمر حاليا في الدفاع عن بلده. لماذا؟ لأنه يقول بأنه يتعرض لهجمات، هذه الهجمات تستهدف البنى التحتية، تستهدف المواقع الحساسة في البلاد، وبالتالي فالجانب الإيراني هنا في حالة دفاع كما يقول الإيرانيون هنا في حالة دفاع عن النفس. متى ستنتهي هذه العمليات؟ ربما هذا منوط بما قد يقوم به الوسطاء في تقريب وجهة النظر ما بين البلدين. هناك حديث على أن الوسطاء يتحركون حاليا، لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المحاولات ناجحة؟ هذا سؤال مطروح وينبني على حجم العمليات. وهنا نذهب عبد السلام لقراءة مشهد العمليات، وهذا أساسي ومهم لأنه من خلال قراءة هذه العمليات يمكن أن نستنتج إلى أي مدى تذهب، خاصة في قراءة العمليات العسكرية الأمريكية وفي المقابل العمليات العسكرية الإيرانية. العمليات العسكرية عبد السلام لاحظنا بأنها تركز كما كنا نشير في وقت سابق على الخط الساحلي لإيران، بل أكثر من ذلك الآن أصبحت تستهدف مناطق منشآت للاتصال وهو ما حدث في محافظة هرمزغان، وكذلك منشآت للاتصال الطرقي وهو ما حدث كذلك في مجموعة من المناطق، وهي محاولة أمريكية ربما لقطع الاتصال ما بين محافظة هرمزغان باعتبار أهميتها وإطلالتها على مضيق هرمز مع بقية المناطق الإيرانية، وكذلك محاولة قطع الطرق الواصلة إلى المحافظة ممكن منعا لأي إسناد لهذه المحافظة في حالة أي مواجهة. إذن قطع الاتصالات، محاولة أمريكية لقطع الاتصالات، محاولة أمريكية لقطع الارتباط الطرقي مع المحافظة، وأكثر من ذلك وهو ما لاحظناه بشكل كبير جدا وهو التركيز الأمريكي على مجموعة من الجزر والتي كنا نقول بأنها أو ما تعرف بالجزر السبعة المشرفة على مراقبة مضيق هرمز. أمس كان هناك استهداف لجزيرة هرمز وكان هناك استهداف لجزيرة لارك، وهاتين الجزيرتين مهمتين من حيث ماذا؟ من حيث أنها تشكل الممر الأساسي للخط الشمالي الذي تقول طهران بأنه هو من تمر منه السفن، ويجب على السفن أن تمر خروجا عبر هرمز، دخولا إلى المياه الخليجية عبر هرمز وخروجا من المياه الخليجية عبر جزيرة لارك. وكذلك ماذا استهدف في هاتين الجزيرتين؟ استهداف لمراكز الاتصال. لماذا؟ لأن عملية الرصد والمراقبة يمكن القول بأنها تتم كذلك من هاتين الجزيرتين. إذن هي استراتيجية أولية لفك محاصرة أو سيطرة إيران على مضيق هرمز، وأكثر من ذلك عبد السلام ربما، وهذا هنا تقدير عسكري، هنا في إيران يتحدث على أن هذه الضربات على الخط الساحلي لمناطق الاتصال ولمنشآت الاتصال وكذلك للمنشآت العسكرية ربما قد يكون الهدف هو تهيئة الأجواء لما لا لأي عمل عسكري بري ربما إنزال على مستوى الجزر وكذلك على مستوى الخط الساحلي لإيران. هذا مطروح عسكريا هنا في إيران، لكن تبقى دائما تساؤلات إلى أي حد ستكون هذه الهجمات قادرة على أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من استنفاد جميع الطاقات والقدرات الإيرانية. إذن هذا هو المشهد أمامنا. نعم
1: المشهد يسيطر عليه التصعيد العسكري، لكن هل غاب تماما الصوت الذي يتحدث عن العودة لمسار التفاوض في سياق ما ذكرته وأنت في البداية عن مذكرة التفاهم ومستقبل مذكرة التفاهم؟ هل هناك أي تفاعل بين السياسيين الإيرانيين في هذه النقطة؟
2: عبد السلام المسألة الآن منوطة بقدرة الوسطاء أكثر من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو طهران. لماذا؟ لأن الوسطاء الآن هم القادرون على حل الخلاف العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب المعلومات المتوفرة هناك نوع من الحراك من الوسطاء التقليدية، نتحدث عن قطر، نتحدث عن باكستان، وكذلك نتحدث عن سلطنة عمان التي أصبحت جزء من حركة الوساطة التي تحاول ما أمكن تجنيب المنطقة بالدرجة الأولى تصعيد كبير جدا، وكذلك دفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. المفاوضات، وهذا قد يتبين خلال اليومين أو الثلاثة الأيام المقبلة. لكن كما أشرت عبد السلام بأن الصوت الآن هو صوت العمليات العسكرية، وهناك بعض التقديرات تقول بأنه إذا لم تنجح العمليات السياسية في تقريب وجهة النظر والحد من التصعيد، ربما قد يكون الأسبوع المقبل أسبوعا ربما يشهد تصعيدا كبيرا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما قد تنتقل الهجمات الأمريكية من الساحل الخط الساحلي إلى الداخل الإيراني، وربما كذلك قد تتوسع العمليات الإيرانية. نعلم الآن بأن العمليات الإيرانية العسكرية هي محدودة بنقطتين أو ثلاث نقاط، نتحدث عن استهداف دولة الكويت والبحرين وكذلك الأردن. لكن نعم. الحديث العسكري هنا يقول بأن أي عملية عسكرية موسعة ربما سيقابل

0: الرضائي بالهجوم الشامل والمدمر. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين دغير. في مقابل توسع العمليات العسكرية نبيل أحمد، هزيم خيارات عديدة يطرحها الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي تلقى أيضا ربما بعض المعلومات، ونرى بعض الانعكاسات الآن من خلال بيانات القيادة المركزية عن هذه الهجمات الأمريكية والخطط المستقبلية.
1: نعم عبد السلام، ليس هناك تفاصيل عن هذه الخطط، لكن ما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يفكر جديا بتوسيع هذه الحملة العسكرية على إيران لكسر الجمود. ما تقوم به القيادة المركزية ومن بياناتها هي محاولة أمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران عبر استهداف المقدرات العسكرية على مدى أسبوع، والتي وتخصصها إيران لمراقبة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتقول الولايات المتحدة أن هذه القدرة العسكرية تستخدمها أيضا إيران لاستهداف السفن التي لا تنسق مع الحرس الثوري لعبورها هذا المضيق. القيادة المركزية في بياناتها تتحدث عن استهداف لأنظمة دفاع ساحلية، لأنظمة اتصالات ورادارات ورصد ومراقبة، وأيضا مخزونات الطائرات المسيرة ومنصات إطلاق الصواريخ البالستية في محيط مضيق هرمز. وهناك حديث أمريكي من أن التقييم الأولي من أن قدرات إيران على استهداف سفن العابرة في مضيق هرمز من دون التنسيق مع الحرس الثوري عبر المسيرات باتت أقل بكثير وتم تقويضها، وأن إيران بدأت تلجأ أكثر فأكثر إلى الصواريخ البالستية. قرار توسيع الحملة العسكرية من قبل الولايات المتحدة على نطاق أوسع في الداخل الإيراني لا يزال محل بحث. كانت هناك عدة خيارات طرحت على الرئيس الأمريكي من قبل القيادة المركزية وتم التحديث عنها عبر مسؤول أمريكي لكن دون تفاصيل. الرئيس الأمريكي نفسه أيضا تحدث عن توسيع هذه الرقعة لتشمل حتى منشآت نووية جديدة، والحديث هنا عن منشأة في جبل الفأس وهي شديدة التحصين. الرئيس الأمريكي ونائبه وحتى المتحدث باسم البيت الأبيض يتحدثون عن أن هذه العمليات العسكرية عبد السلام ليست بديلا عن الخيار السياسي، وإنما لإعطاء زخم للمسار السياسي للوصول إلى اتفاق وتفاهم مع إيران، أنها أي أن هذه الاستخدام للقوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة هو للضغط أكثر على إيران لإلزامها أولا بمذكرة التفاهم، وثانيا للدخول بمفاوضات جدية فيما يتعلق بالمسألة النووية. والخلاف الحقيقي هنا حول مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى هي التفسير أو تفسير المادة الخامسة في مذكرة التفاهم لحركة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، والمسألة الثانية أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لا ترى جدية من إيران في المفاوضات التقنية متعلقة بالمسألة النووية والتي على أساسها قامت هذه الحرب، وأن هذه الحملات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة هي للدفع قدما وكسر هذا الجمود والضغط على إيران من أجل أن تقدم مزيد من التنازلات وأن تدخل.
0: ومنذ بداية الحرب أحمد،
1: مع الجانب الأمريكي
0: من حيث التفاعل الداخلي الأمريكي حول هذه الحرب، هناك المنتقدون في الحزب الديمقراطي بشكل واضح، أيضا من كانوا لا يرغبون في الدخول في هذه الحرب من القاعدة الشعبية للرئيس الأمريكي. ماذا عن الجمهوريين في هذه المرحلة؟ ما الذي يقولونه؟
1: أغلب حلفاء الرئيس الأمريكي من الجمهوريين يعتبرون أن الولايات المتحدة لم تقم بما يكفي لإضعاف إيران. هم يعتبرون أن ما قام به الرئيس الأمريكي سواء من الحملة العسكرية وإيقافها ومن ثم مذكرة التفاهم أعطى لإيران أوراق ضغط وأوراق تفاوضية كانت على الولايات المتحدة قادرة على حرمانها من هذه الأوراق. حتى أن أحد الجمهوريين وهو من حلفاء الرئيس الأمريكي وعضو في مجلس الشيوخ وصف مذكرة التفاهم بأنها أكبر تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، حيث أنه منح لإيران كثير من مطالبها ولم يأخذ من إيران سوى فتح مضيق هرمز وتعهدات في المسألة النووية، وحتى هذه لم تقدمها إيران. بالنسبة للجمهوريين، إيران لا تزال تهدد حرية الملاحة وحركتها عبر المضيق، ولا تزال لا تقدم ما يكفي من تنازلات وتعهدات في المسألة النووية. وهذا الموقف هو الموقف المتشدد في الحزب الجمهوري، ضاغط على الرئيس الأمريكي ليقوم بالمزيد وينتزع المزيد من الجانب الإيراني. أما الضغوط الأخرى والتي ترى بأن هذه الحرب عبثية والديمقراطيين الذين يصفونها بأنها حرب اختيار وليست حرب ضرورة، كل هذه أيضا تمارس ضغوطا كثيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحن نقترب شيئا فشيئا من موسم انتخابي. يعتقد المراقبون أن هذه

0: الحرب ستؤثر سلبا على الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ عبد السلام.
1: أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكما. أبدأ مع السيد ووريك، وعن ربما الأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي لهذه العملية، نحن نشهد استهدافا واضحا للبنى التحتية اللوجستية العسكرية كما تصفها القيادة المركزية الأمريكية، ما الذي يرجى من تحقيق ذلك لم يكن قد تحقق سابقا؟
2: مساء الخير، تحياتي لك ولضيف زميلي الضيف والمشاهدين. بالتالي الغرض من الضربات العسكرية التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية إضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تمر عبر الخليج. هذه العمليات مركزة ليس على التواجد والقدرات العسكرية في بقية البلاد، لكن فقط القدرات العسكرية المسؤولة عن إطلاق المسيرات والصواريخ التي تهدد السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز. بالتالي هذه حملة محسوبة، ليس من الواضح لحد الآن إذا ما كانت ستكون فعالة في نهاية المطاف في منع الهجمات الإيرانية. ربما الأمر سيتطلب أسابيع قليلة قبل أن نعرف إذا ما كانت إيران ما تزال تمتلك الإمكانيات لمنع السفن من الدخول والخروج كما ترغب.
1: ما الذي دفع لهذا الهدف؟ فكرة أنه يمكن إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في المضيق وبالتالي ضمان مرور السفن بسلاسة. حتى الآن 3 أيام لا تعبر السفن بحسب المعلومات التي توفرها كيبلر. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال كلمة مهمة في البودكاست مع جو روغن عندما قال طائرة صغيرة يمكن أن توقف الملاحة من قبل الإيرانيين في مضيق هرمز، فعلى أي أساس وضع هذا الهدف وهل هو قابل للتحقق؟
2: هو كذلك، لأنه ربما قد تكون المسيرات، ربما الطائرات المسيرات هي رخيصة الثمن، لكن يجب أن تستهدف هدفا تعرف أن هنالك أهداف ثابتة لها. لكن عندما تكون هنالك سفينة تمر عبر المضيق قد تزيد من سرعتها أو تخفف من سرعتها، قد بالتالي تحت هنالك حاجة إلى الرادارات وإلى مراقبة وتحري تلك السفن من أجل إطلاق المسيرات عليه. لا يمكنك فقط أن تطلق المسيرات وتحوم على المياه بحثا عن السفن. من الجهة الأخرى فإن السفن كبيرة جدا، بالتالي عندما يتم إيجاد واحدة سيكون من السهل جدا إطلاق مسيرة ومهاجمة تلك السفن. هذه مشاكل تقنية وتكتيكية عسكرية، إيران تحاول أن تحل هذه المشكلة والولايات المتحدة تحاول أن تمنع إيران من إيجاد حلول لها.
1: أسألك مرة أخرى، هل يمكن تحقيق هذا الهدف المعلن، تعطيل القدرة الإيرانية على السيطرة أو التأثير في الملاحة في مضيق هرمز، هل هذا هدف ممكن؟
2: هو ممكن لكن الأمر سيستغرق وقتا، لا يمكن القيام بهذا الأمر بسرعة. ولسوء الحظ فإن إحدى الطرق التي تقوم بها بشن الحملة مثل الحملة التي تشنها الولايات المتحدة أنك تقوم بإبعاد وتحييد الكثير من الأهداف، وبعد ذلك تجرب أن تقوم بتمرير سفينة وترى إذا ما كان الإيرانيون سيطلقون النار عليها، وبعد ذلك تقوم باستهداف الرادارات والإمكانيات والقدرات التي استهدفت تلك السفن. بالتالي اختبار القدرات الدفاعية الإيرانية المتبقية، بالتالي هذا بالتأكيد هو تحدي يمثل أمام المخططين العسكريين. علينا أن نسمح لسفينة بالمرور وبعد ذلك نرى ما الذي سيفعله الإيرانيون وما هي المقدرات التي يستخدمونها للهجوم على تلك السفينة وبعد ذلك تحييد تلك المقدرات.
1: نطرح بعض الأسئلة على ضيفنا من طهران، ينضم إلينا الآن دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية السابق. سيد هاشمي، الهدف المعلن الآن هو سحب مضيق هرمز من تحت اليد الإيرانية والضغط للوصول إلى ربما تفاهمات بعيدة عن ربما التشدد الإيراني كما يصفه الأمريكيون في الفترة الماضية. هل تعتقد بأن إيران وبحسب التصريحات القادمة من هناك قادر على الاستمرار أكثر تحت هذا التصعيد، والذي من المحتمل الرئيس الأمريكي يدرس تصعيد العملية أكثر وأكثر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن محاولات الإدارة الأمريكية كانت ولا زالت وحتى بعد توقيع المذكرة بين الجانبين، هذه المحاولات للتنصل من بعض بنود هذه المذكرة، لا سيما فيما يخص موضوع هرمز، يعني محاولات متتالية وباءت بالفشل كلها، لأجل كما سميته سحب موضوع مضيق هرمز من الإدارة الإيرانية أو من السلطات الإيرانية. لا زالت إيران تمسك وبقوة بهذا المضيق، وتحمل الجانب الأمريكي التكلفة الكبيرة، ومصممة على المضي في هذا المجال حتى النهاية وحتى غمق الأخير. وهذه الضربات بالمناسبة، يعني غير هذه الضربات التي يعلن عنها، هناك مواجهة ليلية ويومية بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية ولم يعلن عنها عادة، وأصابت إيران في الصميم لهذه القوات، ومنعت لحد الآن من مرور أي سفينة دون التنسيق مع الجانب الإيراني.
1: إذن أنت تعتقد بأن القبضة الإيرانية ما زالت مستمرة على مضيق هرمز، وهو ما طرحته على سيد ووريك من حيث جدية أو واقعية الأهداف المطروحة. لكن في أبقى معك سيد هاشمي عن مرحلة الصمود. محسن رضائي يقول إذا كان الضرب الأمريكي سيكون قويا فسيكون الرد أضعافا مضاعفة، وصفه بالهجوم الشامل والمدمر. هل هذه واقعية إيرانية في التعامل مع التصعيد وهذه الحرب المفتوحة؟ القدرات متباينة، الجانب الأمريكي الآن يسعى إلى ربما تزويد أكبر للطائرات بالوقود في إشارة إلى احتمال استمرار العمليات فترة أطول.
3: أما أن القدرات غير متماثلة وغير هذا صحيح، ومنذ بدء هذه الحرب هي القدرات لدى الجانبين غير متماثلة، ولكن في أمر مهم، إذا هنا يعني مصادرنا العسكرية هنا في إيران تقول أن القراءة الأولية لما يحصل هذه الأيام خلال السبعة أيام الماضية ولهذه الضربات على الساحل الإيراني، يعني هناك محاولة جادة لإضعاف القدرات الإيرانية على الساحل الإيراني، والواقع هو لتهيئة الأرضية لعمل ما لإنزال قوات معينة في أماكن معينة. ولكن ما سمعته اليوم من مصادر عسكرية إيرانية أن إيران أيضا تتحضر يعني بمحض أن يكون هناك أي إنزال أو أي توجه بري أو إنزال عسكري في أي من هذه الجزر أو حول المضيق أو على الساحل الإيراني، إيران ضرباتها المستمرة في الكويت والبحرين التي تشكل مركز لتجمع القوات الأمريكية، يعني السينت كامب قالت من قبل أن هناك 10,000 عسكري في الكويت وحوالي 15,000 عسكري في الأسطول الخامس في البحرين. وبالمناسبة هناك معلومات لدى الإيرانيين ولدى الجانب العسكري أن هذا العدد تضاعف في الكويت والبحرين، وهذه الضربات المتكررة للجانب الإيراني على الكويت والبحرين أيضا لإضعاف هذه القدرة، لأن من يأتي ومن يتوجه إلى الموضوع الإنزال والحضور البري في الجزر الإيرانية سيأتي من الكويت أو البحرين، هكذا هو التفسير لدى بعض الأوساط العسكرية في إيران. إذن هناك مواجهة وهناك صراع في الإيرادات بين الجانبين، لأجل أنه إذا كان يعني الأمريكان أو الجانب الأمريكي يفكر في أي تصعيد بري أو حضور أو إنزال في الجزر الإيرانية سيقابله إنزال إيراني في البحرين والكويت، وهذا أمر في غاية الأهمية يحسب له الإيرانيون كل الحسابات.
1: نحتاج إلى تصريحات رسمية بهذا الخصوص، وخصوصا ما ذكرته وأنت، أنت تنقل على عهدتك سيد سليم زخور. المشهد متصاعد، هناك رفع لمنسوب ربما التسلح، الجانب الأمريكي يتحدث عن أنهم بحسب أكسيوس وجهوا الإسرائيليين بأنهم سيستقبلون المزيد من طائرات التزود بالوقود. إلى أين تسير الأمور؟
4: يعني إذا تابعنا المعطيات على المستويات المختلفة، أولا على المستوى التسلح وحشد القوات على مستوى الولايات المتحدة، إذا تابعنا على الخطوات العملية على الأرض خاصة بموضوع الحصار، إذا تابعنا المواقف السياسية من كلا الطرفين وعدم وجود أي تقارب، وإذا تابعنا عدم وجود حركة فعلية أو جدية علنية أقله للوسطاء، نستطيع أن نقول أن ما نشهده الآن سيطول. هل الآن سيطول في الأسابيع أو سيطول أكثر، ولكن لا شك أنه لا يوجد أفق من خارج هذا التصعيد في المدى القريب، لأن كل المؤشرات التي ذكرناها، كل المعطيات تدل على أنه لا يوجد أفق قريب، بالعكس هناك نية للتصعيد، هناك نية للعمل العسكري الأكبر، والنية الهدف من أجل وصول إلى نوع من حسم عسكري، ليس بالحسم الكامل ولكن أقله على مستوى مضيق هرمز، أن يكون هناك تقدم من قبل الجانب الأمريكي لعكس هذه الورقة التي يتمسك فيها الجانب الإيراني والتي يفرض من خلالها المسارات المختلفة.
1: وهنا عقدة المنشار كما يقال، إذا كان الهدف هو سحب هذه الورقة مضيق هرمز وتحسين الشروط التفاوضية بالنسبة للأمريكيين، ماذا لو لم يحدث ذلك؟ لأنه جي دي فانس أيضا شكك في مسألة أن المضيق يمكن حسمه عسكريا، وبأن طائرة مسيرة يمكن أن توقف الحركة في المضيق. فإذا لم يتحقق هذا الهدف من هذه العملية العسكرية وبقي الوضع التفاوضي على ما هو عليه، ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: يعني هنا الإشكالية، عندما قبل تصعيد هذه العمليات العسكرية كان هناك إشكالية على مستوى مضيق هرمز، وقبلها خلال فترة الحرب الماضية أيضا كان هناك إشكالية في مضيق هرمز. تم فرضيا حل هذه القضية من خلال البت 5 في مذكرة التفاهم، عندما أتى الموضوع للتنفيذ واجه هذا الموضوع صعوبات كثيرة خاصة من التفسير الإيراني، وهذا ما دفع الجانب الأمريكي إلى التصعيد. بمعنى أن عندما يذهب الجانب الأمريكي إلى التصعيد في هذه المرحلة سيكون من الصعب أن يوقف هذا التصعيد قبل تحقيق نوع من النتائج الميدانية. لذلك أنا أقول أن لا يوجد أفق إيجابي في المدى القريب، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة يريدون أن يكون هناك خرق، من الممكن أن يكون هناك تغيير في الموقف الإيراني أو زيادة في التصعيد الأمريكي من أجل تغيير الموقف الإيراني. الآن على مستوى المضيق، الولايات المتحدة ليست بحاجة أن تؤمن كل المضيق. يعني خلال الفترة ما قبل مذكرة التفاهم أعلن الرئيس الأمريكي أنه تم مرور 200 سفينة بطريقة ما بحماية أمريكية، كان هناك نوع من الجهد الميداني الأمريكي الذي أمن هذا الموضوع. يعني هناك صراع على مستوى الثقة، إلى أي مدى يمكن الولايات المتحدة أن تؤمن المسار الجنوبي وتعطي الثقة؟ الموضوع ليس بما يعلنه فقط الجانب الأمريكي، هو كيف تتلقى شركات الشحن، شركات التأمين ومالكي هذه الشركات من قطاع خاص ومن دول، لأن هناك دول مالكة أيضا. إذا استطاع الجانب الأمريكي أن يؤمن هذا المسار وأن يعطي الثقة مقابل محاولات الجانب الإيراني في زعزعة هذه الثقة، هنا ستكون التركيز في المرحلة المقبلة، إلى أي مدى يمكن خلق ثقة عند الشركات الناقلة.
1: المعلومات القادمة من كيبلر بأنه لا حركة للمرور على مدى 3 أيام، وبأن المسار المستحدث متوقف تماما. سيد توماس ووريك، هل أنت قلق من أن هذه المرة منسوب التصعيد قد يكون غير محسوب وقد يقود إلى نتائج غير محمودة؟
2: التحدي الأكبر كان دائما أنه عندما تبدأ إيران بإطلاق النار على السفن التجارية فهنالك إجراءات انتقامية أمريكية وبعد ذلك إجراءات انتقامية إيرانية وأمريكية بالمقابل. في الماضي كان هنالك نوع من خفض التصعيد في تلك المرحلة. إذا ما رأينا تصعيدا بدلا من خفض التصعيد أعتقد أن هذا الأمر سيكون مختلفا عما رأيناه منذ 8 أبريل. أعتقد أن من المحتمل أننا ربما خفضا للأعمال العدائية خلال الأسابيع القادمة، لكن هذا لا أعتقد في طبيعة الحال أنه قد يؤدي إلى مفاوضات السلام. التحدي هو أن الأمريكيين أن والحملة العسكرية الأمريكية هي لها نهاية مفتوحة، بمعنى أنه إذا ما استمرت إيران باستهداف السفن التجارية ستستمر الحملة الأمريكية. إذا ما أوقفت إيران نيرانها التي تستهدف السفن التجارية أنا أتوقع أيضا أن الهجمات الأمريكية ستتوقف. بالتالي هذا يعني أنه ما دامت إيران تقوم بإطلاق النار على السفن التجارية فإن الولايات المتحدة ستستمر بإطلاق النار على القواعد وعلى الرادارات التي تستخدمها إيران من أجل استهداف تلك السفن التجارية. حالما تتوقف إيران سيتوقف النار من كلا الطرفين.
1: سيد هاشمي، الأصوات التي كانت ترتفع ضد الحرب وتقول بأن العودة إلى الحرب خيانة وبأن المسار التفاوضي ينبغي أن يستمر هم من يؤيد مسعود بزشكيان والخطط المتعلقة بربما الاقتصاد الإيراني والتعامل مع تداعيات الحرب بعد أن امتدت طيلة هذه الفترة. إلى أين يمكن أن تصل هذه الأصوات؟ أم أن صوت محسن الرضائي والحرس الثوري أعلى في هذه المرحلة؟
3: بتقديري هذه الأصوات موجودة ولكن ليست بهذه القوة التي تتفضلها أنه هناك أصوات قوية أو أن الرئيس بيزشكيان مثلا هو من ضمن هذه الأصوات التي تدعو إلى وقف الحرب. هذا ليس واقعا، هذا إعلام قد سرديات إسرائيلية وأمريكية.
1: لا هي تصريحات محمد خاتمي
3: هنا في إيران.
1: محمد خاتمي قال
3: لا خاتمي ليس الآن في السلطة،
1: هو صوت في
3: السيد محمد خاتمي هو رجل إصلاحي وقائد الحركة الإصلاحية سابقا ورئيس جمهورية
1: وجواد
3: سابق
1: ضريف.
3: وله آراؤه، وجواد ظريف وزير خارجية سابق. أما الآن هناك مجلس أعلى للأمن القومي تحت إشراف المرشد والقائد الجديد، والحشود المليونية التي خرجت تأييدا لهذا النظام ولهذه القوة ولهذه الحكومة ولهذه الدولة.
1: إذن هؤلاء صوتهم أعلى، هذا كان سؤالي، صوت الذين يؤيدون التصعيد العسكري تماماً. أعلى
3: تماما، وأنا من قبل توقعت أنه الأمور ستشتد صلابة في مواقف إيران بعد كل هذا موضوع التشييع الذي حصل والملايين التي خرجت والإصرار من الجمهور والضغط على الحكومة والمفاوضين بأن لا تنازل أمام الغطرسة الأمريكية والإملاءات الأمريكية. ولكن في نفس الوقت هناك أصوات نعم كما تفضلت والإعلام ينقلها، وحتى في داخل البرلمان الإيراني قد يكون لنا بعض النواب هؤلاء من أعضاء البرلمان من هم من المتشددين ومنهم من الإصلاحيين، وفي الإعلام أيضا يذكر، وكما ذكرت أن السيد خاتمي قد يكون له. أما هذا لا يحكم الواقع الإيراني اليوم ولا يحكم القرار الرسمي الإيراني الذي تدعمه الجماهير داخل إيران. يا سيدي، هذا الهجوم البربري الأمريكي والصهيوني على إيران وما أفرزته هذه الحرب جمع الجمهور الإيراني تحت لواء من يرفض وحتى وقف إطلاق النار مع الإدارة الأمريكية.
1: لكن الحرب لها آثارها، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الشعب الإيراني تداعيات هذه الحرب المستمرة؟
3: هذا سؤال مهم جدا. أولا، إيران عانت ما عانت خلال 4 قرون الماضية، والشعب الإيراني أثبت أنه شعب مقاوم. يعني كان باستطاعة هذا الجمهور وبهذا لا زالت الحشود بالمناسبة ليليا متواصلة ويطالبون بمواصلة يعني الجمهور جمهور مقاوم. وبالمناسبة أن إيران يعني غير ما يصور خارج إيران أن هناك ضغوط فاحشة وأن هناك مثلا مجاعة داخل إيران وما إلى غير ذلك، هذا كلام غير صحيح. إيران
1: لا حديث الآن عن المجاعة، لكن آثار الحرب طبيعي تكون على أي بنى تحتية أو حتى على المواطنين. سيد هاشمي، أنقل هذه الفكرة للسيد سليم زخور عن ربما القدرة على استيعاب حقيقة هذا التصعيد والآثار التي يمكن أن تذهب إليها عندما يقول كما ذكرنا الرضائي الهجوم شامل ومدمر، وضيفنا يتحدث عن سيناريوهات أيضا مختلفة.
4: يعني من أكثر المخاطر على الأنظمة على الدول هي الوقوع بين معادلة الإنكار والوهم، بمعنى أن يصبح النظام منكرا لوقائع على الأرض ويبني وهما يقدمه للشعب ويصدق هذا الوهم ويسير. هذه أكبر مشكلة على مستوى الأنظمة. أنا لا أتحدث بشكل مباشر على النظام الإيراني اليوم، ولكن هي بشكل عام هي من أخطر الأمور التي يمكن أن تحصل للأنظمة. الآن عندما نتحدث عن النظام الإيراني، هناك أصوات معارضة في النظام الإيراني. نحن لا نتحدث من فراغ. عندما الرئيس بزشكيان يتحدث عن هذا الموضوع ويدعو تقريبا كل يوم إلى التماسك الداخلي، إلى الوحدة، إلى تعزيز الصفوف، يؤشر إلى ماذا؟ لا يؤشر إلى أن الصفوف متماسكة والوحدة قائمة. هو يخشى على هذه الوحدة ويخشى على الصفوف أن لا تكون متماسكة، لذلك هو يحذر ويريد من هذه الصفوف والوحدة أن تكون متماسكة بشكل أكبر. يعني هناك وقائع داخل إيران لا شك أنها تحصل، والرئيس بزشكيان ومن الفريق المفاوض معه يعرف ما الذي يحصل، لذلك تكون التصريحات بهذا الشكل. وليس فقط الرئيس السابق محمد خاتمي أو شخصيات إصلاحية ممكن أن تحسب على النظام على فترة سابقة، حتى الآن من البنية القائمة يعني هناك مجموعة من المحطات خلال الأشهر الماضية جرى تخوين الفريق المفاوض، رغم أن الصحيح المجلس الأمن المجلس الأعلى للأمن القومي هو يتخذ القرار، ولكن حتى بعد اتخاذ القرار كان هناك تخوين والوسائل الإعلامية القريبة من الحرس. بمعنى أن هناك واقع يتفكك يوما بعد يوم. لا يجب إنكار هذا الواقع، بل بالعكس يجب متابعة هذا الواقع لمعرفة كيفية المضي قدما.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر ضيفنا من طهران محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، ونشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. الآن نتابع التطورات في لبنان في نافذة خاصة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها روعة أوجي.
5: شكرا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نرصد فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. اليوم الأنظار تتجه إلى واشنطن، حيث بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. لحظة مفصلية للبنان في ظل الرهان على مخرجات هذه القمة الأمريكية اللبنانية، خصوصا فيما يخص تنفيذ وآلية تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري، لا سيما بعد الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت في روما. هذا فيما يسود الغموض المشهد التفاوضي بعد التأجيل الذي جرى للاجتماع التكميلي الذي كان مقررا يوم أمس بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، كان هدفه مناقشة آلية تنفيذ المناطق الآلية التنفيذية للمناطق التجريبية. تم التأجيل من دون تحديد موعد جديد، ما أثار تساؤلات حول فرص نجاح أي تقدم عملي في هذا المسار. كل هذا يأتي مع استمرار التوتر الميداني في جنوب لبنان، مع مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم تنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، واحدة في شمال الليطاني والأخرى في جنوب الليطاني. على الصعيد الداخلي تتواصل السجالات بين الأفرقاء اللبنانيين، وصعد حزب الله من معارضته لبنود اتفاق الإطار الاتفاق من انتقاداته للرئيس عون، معتبرا أن الاتفاق يثير تحفظات سياسية وسيادية. نبدأ مع مراسلنا إيهاب العقدي من الغندوري في قضاء بنت جبيل. إيهاب، بينما يحمله الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، وبين واقع الأرض في المناطق التي يتم نقاشها ضمن المناطق التجريبية، ضعنا في صورة المشهد.
6: أما الخرق الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان مع تفجيرات وقعت قبل قليل في المنطقة التي تقع خلفي تحديدا باتجاه بلدتي مركبة ورب 30 اللتين تحتلهما إسرائيل، وهذا الدخان المتصاعد نتيجة لهذا التفجير الذي وقع منذ بعض الوقت. وتقوم القوات الإسرائيلية بتفجيرات مماثلة في القرى والبلدات التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم كذلك بتجريف منازل وبنية تحتية لهذه البلدات والقرى باستمرار. وكان هذا اليوم أعلن الجيش اللبناني كذلك أن أحد أفراده استشهدوا وجرح ضابط وجندي آخر نتيجة لانفجار عبوة في أو جسم مشبوه، وفقا للتوصيف الذي استخدمه الجيش اللبناني، في آلية للجيش في بلدة المنصور التي تقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وربما يكون هو الحادث الأخطر للجيش اللبناني الذي يتعرض له منذ عدة أيام، مع إعلان الجيش أنه يسير دوريات في مناطق مختلفة من جنوب لبنان وتحديدا في منطقة بنت جبيل والقرى التابعة لمنطقة مرج عيون وكذلك منطقة صور، وهي التي تعرف بالمناطق التجريبية. نحن في بلدة الغندورية التي تعرضت لدمار شديد، وهي من البلدات التي جرى التداول بأنها ستكون ضمن المرحلة الثانية للمناطق التجريبية في جنوب لبنان. حتى الآن هناك اعتراضات شعبية وتأكيدات من قبل البلديات الهيئات المحلية من أنه لا يجوز اعتبار هذه المناطق مناطق تجريبية لأنها تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن هذه الإجراءات هي خاطئة، وأن على الدولة اللبنانية بسط سلطتها في هذه المناطق دون العودة إلى الجانب الإسرائيلي الذي يقول حزب الله أنه يحاول فرض أجندته على الجيش اللبناني وتحقيق مكاسب أمنية لم يتمكن من تحقيقها خلال فترة الحرب، على ما عبر أحد نواب حزب الله هو حسن عز الدين وهو مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، وجرى التأكيد من خلاله بأن ورقة أو اتفاق الإطار لا يصب في مصلحة لبنان بل يخدم الجانب الإسرائيلي، وهو الموقف الذي يجري ترداده بشكل دائم ويومي من جانب حزب الله الذي يؤكد أنه مستعد للمقاومة لمواجهة القوات الإسرائيلية في حال وقوع أي خروقات من الجانب الإسرائيلي ومحاولات تصعيد الموقف في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني سيبحث خلال اليومين المقبلين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المسائل التي أعلن عنها القصر الجمهوري هذا اليوم، ترتبط بخفض التصعيد، الانسحاب الإسرائيلي بسلطة الدولة اللبنانية، وهي من العناوين الثلاثة التي سيجري الحديث عنها مع الرئيس الأمريكي. لبنان الرسمي يعول على موقف أمريكي لتحسين شروط لبنان لدفع إسرائيل للانسحاب من المناطق التجريبية والمنطقتين التي جرى الاتفاق عليهما في الاتفاق، وكذلك انسحاب إسرائيل التدريجي خلال مهلة زمنية من مناطق في جنوب لبنان. لكن حزب الله يرى بأن ما جرى تقديمه في اتفاق الإطار يخدم الجانب الإسرائيلي ولا يحقق انسحابا إسرائيليا من الأراضي بل يشرع الاحتلال وفقا لحزب الله.
5: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من الغندوري في قضاء بنت جبيل. نناقش هذا الملف مع ضيفي في استوديو التغطية، معنا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد العقوري، ما الذي يحمله الرئيس اللبناني إلى واشنطن؟
7: تحية لك وللدكتور طارق وللمشاهدين. أولا، يصل الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن محصنا بالتفاف واسع حوله، أكان حكوميا أو نيابيا، لأن معظم المكونات تدعم مواقفه من خطاب القسم حتى خياراته اليوم، وهذا الذي يرتكز عليه إضافة إلى المشروعية التي يمتلكها كونه رئيس للجمهورية اللبنانية، أي هو يعكس الإرادة الرسمية للدولة اللبنانية.
5: دكتور عبود، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحصول على لقاء مع ترامب خلال الأسبوع الماضي ولم يحصل عليه، إلى أي مدى يعزز اليوم لقاء ترامب عون مثقال لبنان في ميزان التفاوض؟
8: تحياتي روعة لك الأستاذ جورج والمشاهدين. بداية بالشكل هو إنجاز شخصي للرئيس جوزيف عون، وكان يعني دائما الرئيس عون يمني النفس بلقاء الرئيس دونالد ترامب، ولكن في المضمون ينتظر اللبنانيون ماذا سيحقق هذا اللقاء. نحن أمام نقاش طويل منذ 26/6 أقلها عند التوقيع على اتفاقية الإطار، يدور هذا النقاش حول ماذا حقق لبنان أو ماذا سيحقق لبنان من اتفاقية الإطار بغض النظر عن خلاف السياسي. نحن كلبنانيين مجتمعين نريد تحقيق المصلحة اللبنانية بغض النظر عن أنه نحن مع الاتفاق أو آخرون ضد هذا الاتفاق. إلى الآن نتنياهو والإسرائيليون يحققون ما أرادوا من هذا الاتفاق، لذلك نرى التهرب من الجانب الإسرائيلي، يعني تطيير الجلسة اليوم حتى عبر الزوم كانت لأن الإسرائيلي يعتبر نفسه أخذ كل شيء. يريد نتنياهو تسييل هذا الاتفاق في صناديق الاقتراع في أكتوبر المقبل، يقدم نفسه كأنه حقق منجزا على مستوى تحقيق الأهداف الإسرائيلية. الجانب اللبناني اليوم يتسول، يعني حتى انسحاب من منطقة محتلة، ويبيع الإسرائيليون اللبنانيين وهما بأنهم يريدون الانسحاب من مناطق هي خارج الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في جنوب النهر أو كان في شمال نهر الليطاني. لذلك اليوم نتوقع أو يريد اللبنانيون حقيقة معرفة ماذا سيحصل الرئيس عون من الرئيس دونالد ترامب، ونحن نعرف شخصية الرئيس دونالد ترامب، قد يكون هناك أفخاخ أيضا على مستوى اللقاء بين الطرفين. الجيد أن نتنياهو بقي في تل أبيب ولم يكن في واشنطن، لأن اللبنانيين كانوا يقعدون أو على أعصابهم من يعني أنه فرض لقاء بين الرئيس عون وبين نتنياهو، طالما أن الرئيس عون يقول دائما أنه صديق للرئيس يعني دونالد ترامب، فيحرج على هذا المستوى. ونحن شاهدنا اللقاءات يعني أمام مدفأة البيت الأبيض، ماذا حصل مع زيلينسكي وماذا حصل مع رئيس جنوب أفريقيا، وهذا السياق كله في لقاءات الرئيس دونالد ترامب مع رؤساء الجمهورية أو الرؤساء للدول. لذلك اليوم المطلوب هو تحقيق منجز ما. إذا كنا سنبقى في إطار شرح الاتفاق وماهية الاتفاق والإسرائيليون يحتلون الجنوب اللبناني، فنحن أمام مشكلة على المستوى الوطني، هذا مطالب به رئيس الجمهورية.
5: سيد جورج العقوري، إلى أي مدى يمكن للرئيس اللبناني من خلال هذه الزيارة تحسين اتفاق الإطار أو إعادة النقاش في تفاصيله، خصوصا وأنه يقدمه على أنه أفضل الممكن؟ هل يمكن فعليا أن يحقق ما هو أفضل من هذه الزيارة؟
7: أتصور هذه الزيارة تسعى إلى الدفع قدما في تطبيق اتفاق الإطار في أسرع ما يمكن، لأن مصلحة لبنان أن نذهب إلى خطوات عملية، أن ينتشر جيش، أن تنسحب إسرائيل، وأن يتم الانتهاء من سلاح حزب الله. هذه الثلاثية هي المعادلة الأساسية التي يرتكز عليها اتفاق القطار، وأن يتدرج ذلك وصولا إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. بطبيعة الحال توقيت الزيارة لم يأتي من عبث، لأنه كان بالإمكان أن تكون سابقا، يعول أن تحمل شيئا إيجابيا لأنه تم تحديدها سابقا، لم يكن هناك من مواعيد قد ضربت لرئيس الجمهورية، فعسى أن تعطي دفعا لاتفاق الإطار كي ينطلق، لأن لبنان لا يحتمل عامل وقت ليس لصالحنا، نحن من نستنزف ليس فقط في الضربات الإسرائيلية وإن كانت اليوم محدودة جدا، ولكن مستنزف أيضا في واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن حجم النزوح والتهجير كبير، حيث أن عجلة الاقتصاد في البلد مفرملة، لأنه في نهاية المطاف لن تستطيع الدولة أن تنطلق وأن ينطلق الاقتصاد اللبناني ونخرج من أزماتنا طالما أن السلاح موجود، طالما أن أي دعم دولي مرتبط بذلك.
5: يعني قرأنا ما الذي يمكن أن يطلبه الجانب اللبناني من هذه الزيارة من ترامب؟ ما المطلوب أمريكيا من عون في هذه الزيارة دكتور طارق؟
8: المطلوب أمريكيا هو ما مطلوب إسرائيليا، هو نزع السلاح. حولنا في اتفاقية الإطار المشكلة من أن هناك احتلال إسرائيلي للبنان إلى مشكلة أن هناك سلاح على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية، نزعه قبل موافقة الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي على هذا الموضوع. يعني أصبح كل شيء مطلوبا من لبنان وليس مطلوب أي شيء من الجانب الإسرائيلي. هذا أيضا هذه الرؤية الأمريكية للاتفاق. وإلا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية في لبنان على بناء سردية متماسكة تقولها للبنانيين وتقدمها لأهل الجنوب أننا، يعني دائما الرئيس جوزيف عون يقول أن الحرب أتت بالويلات، المسار السلمي أو الدبلوماسي هو الذي سيحقق النتيجة التي يتمناها اللبنانيون. إلى الآن لم يتحقق أي شيء. لو أراد الأمريكيون مساعدة السلطة التنفيذية منذ 27 نوفمبر 2024 إلى اليوم لكانوا قدموا إلى لبنان أو السلطة التنفيذية منجزا يستطيع من خلاله أو تستطيع السلطة التنفيذية أن تتكلم مع اللبنانيين ومع أهل الجنوب بأن هذا الذي قدمناه لكم هذا المنجز وليس فقط صياغات لغوية وكلامية وتفسيرات لا تقدم ولا تؤخر. اليوم الجنوب محتل، السلطة التنفيذية قدمت كل شيء للأمريكي وللإسرائيلي، إلى الآن لم تأخذ شيئا سوى تأكيد نتنياهو وكاتس والقيادة الإسرائيلية أننا باقون في لبنان وأن السلطة اللبنانية شرعت الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وهذا موجود في الاتفاق. نحن لا نتكلم عن تحليل سياسي، نتكلم عن 14 بندا كل البنود كانت لصالح الإسرائيليين. هذا باعتراف يعني جزء كبير من المحللين، حتى مايكل يونغ يعني الأمريكي قال أن الاتفاق هو لصالح إسرائيل وليس لصالح لبنان.
5: سيد جورج العقوري، أين مصلحة لبنان في الاتفاق الموقع وكيف يمكن أن يحسن موقعه في هذا الاتفاق عبر هذه الزيارة؟
7: أولا هذا الاتفاق اعترف ببسط سلطة الدولة على كامل أرضيها. حين أقول بسط سلطة الدولة على كامل أرضيها يعني حتما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا بمسألة سلاح حزب الله، الأمر ليس استجابة لا لأمريكا ولا لإسرائيل. الأمر هو أمر كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، هو أولا مطلب لبناني وبديهي. لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تتعايش مع سلاح غير شرعي قراره خارج إرادتها، خارج حدودها. لذا مسألة معالجة السلاح هي أمر ملح جدا لبنانيا أولا، وإن تقاطع اليوم مع ظروف دولية وأمريكية.
5: ولكن
7: وإسرائيلية.
5: ما هي المقومات أو المقدرات التي تحتاجها الدولة اللبنانية فعليا لتحقيق موضوع حصر السلاح بيدها؟ لأنه الموضوع شائك.
7: أتصور أن الأمر يتطلب أولا السير قدما في تطبيق قرارات الحكومة وعدم عيش الخوف أو الهلع من إمكان أن يكون هناك أي مصادمات، لأنه في كل دول العالم يوجد دولة تأخذ دور قراراتها وفق الدستور والقوانين، والجيش يطبق القرارات، هو سلطة تطبيقية. لا يمكن أن نعيش دائما تحت خوف أن بإمكان حزب الله أن يدير سلاحه إلى الداخل، لأن الفاتورة التي سددناها جراء هذا الخوف أكبر بكثير من أي فاتورة أخرى.
5: شكرا جزيلا لكما سيد جورج العقوري الكاتب الصحفي ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. نهاية هذه النافذة قدمناها لكم من محيط العاصمة اللبنانية بيروت. عودة إلى الدوحة لاستوديو الأخبار.
1: شكرا لك روعة. في آخر مسجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت سلطات مقاطعة تامبوف الروسية بمقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني بطائرة مسيرة، في حين أفاد حاكم مقاطعة موسكو بمقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات أوكرانية بالمسيرات قال إنها استهدفت مستودعات نفطية بالمقاطعة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل بضائع للقوات الأوكرانية. معنا في المتابعة من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكما. أبدأ مع أمين درغامي، و ربما تفاصيل أكثر حول ما جرى.
9: نعم عبد السلام، دعني أبدأ من تصريح رسمي صادر عن السلطات الروسية وتحديدا عن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي عن حصيلة ضحايا هذه الهجمات التي شهدتها منطقة موسكو وأيضا مقاطعة طامبوف، حيث قال بأن كييف ستدفع ثمن كل مواطن قتل أو أصيب خلال هذا الهجوم، وقال بأن النظام الأوكراني بحسب وصفه لم يعد يميز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية أو المدن الآمنة، بحسب قوله في إشارة إلى استهداف ذلك المستودع الكبير التابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وولد بيريس، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص في مقاطعة طامبوف. طبعا بحسب آخر الإحصائيات فإن الحديث هو يجري عن 8 قتلى، 7 منهم في طامبوف، إضافة إلى قتيل واحد في إلكتراستال بمقاطعة موسكو، إضافة إلى إصابة نحو 60 شخصا خلال هذه الهجمات التي قالت وزارة الدفاع الروسية على أنها شملت أكثر من 770 مسيرة تم إسقاطها الليلة الماضية وصباح اليوم من قبل الدفاعات الجوية الروسية في أكثر من مقاطعة، من بينها 360 مسيرة كانت تتجه نحو العاصمة الروسية. بحسب عمدة المدينة تم إسقاط 64 مسيرة على تخوم العاصمة موسكو، فيما قالت وكالة طاس بأنه الهجوم الأكبر أو أحد أكبر الهجمات بالمسيرات من قبل أوكرانيا على منطقة موسكو في العامين الأخيرين. طبعا عمدة موسكو عاد ليفصح عن حصيلة أخرى أسبوعية من المسيرات، الحديث عن أكثر من 1900 مسيرة استهدفت موسكو خلال أسبوع واحد، وهو رقم كبير لربما يفسر عبد السلام بشكل واضح التصعيد في خضم هذه الحرب، وأيضا في خضم الضربات المتبادلة التي تقول وزارة الدفاع الروسية في بياناتها على أنها أيضا توجه ضربات لبنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني في البحر الأسود وفي موانئ أوديسا ومقاطعة نيكولايف، تتحدث عن إصابة سفينتي شحن في عرض البحر الأسود وأيضا في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا، تقول بأنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، إضافة إلى حديثها عن استهداف مخازن للوقود والمحروقات أيضا يستخدمها الجيش الأوكراني كما تقول وزارة الدفاع في مناطق عدة من بينها زاباروجيا ودنيبروبيتروفسك. والهدف الثالث لربما الذي برز خلال الفترة الأخيرة وهو القطارات التي تقول أيضا وزارة الدفاع على أنها تستخدم لنقل شحنات إلى الجيش الأوكراني، وهي استراتيجية واضحة عبد السلام من أن نسق هذه الاستراتيجية يتصاعد، ومن أن الهدف منها أولا قطع الإمدادات عن الجبهة الشرقية حيث القوات الأوكرانية، وأيضا فرض حصار بحري على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، وهذا يحيلنا على ما كان الحال عليه قبل عام ونصف حينما فرضت روسيا حصارا على البحر الأسود، ما أدى طبعا إلى تضرر مسألة الأمن الغذائي وإيجاد أوكرانيا صعوبات في تصدير القمح وغير ذلك. لربما اليوم المشهد يكاد يتكرر وأن الأمور تسير بهذا الاتجاه بحسب طبعا المعطيات المتوفرة حتى الآن.
1: نعم شكرا جزيلا لك أمين درغامي، كان معنا من موسكو. ننوه الخبر العاجل على شاشة الجزيرة نقلا عن مصدر في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة، وسنتابع هذا المشهد لاحقا مع مراسلنا من غزة. نذهب إلى كييف مع مراسل الجزيرة عمر الحاج، وعن التصور الأوكراني من خلال البيانات التي أعلنت من الرئيس زيلينسكي عن المشهد
10: انعكاسها على الحالة في أوكرانيا القصف الروسي، فإن السلطات الأوكرانية أعلنت اليوم على لسان الرئيس زيلينسكي إنها استهدفت مواقع داخل الأراضي الروسية، خزانات للنفط سواء في موسكو وأيضا في مقاطعات أخرى، إضافة إلى هجمات نفذتها على مواقع للجيش الروسي في المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية. هذه الهجمات التي باتت سمة يومية تقوم بها القوات الأوكرانية وبمختلف أجهزتها، سواء جهاز الاستخبارات أو حتى أجهزة المسيرات أو سلاح المسيرات الذي بات وحدة منفصلة تماما في الجيش الأوكراني. عموما زيلينسكي قال إن هذا رد مشروع على كل الهجمات التي تنفذها روسيا ضد الأهداف الأوكرانية المدنية، منها تحديدا حين تستهدف المناطق السكنية إضافة إلى منشآت للبنية التحتية، وأن من حق أوكرانيا الرد بالمثل على هذه الهجمات. قبل قليل كان هناك أيضا هجمات نفذت على كريفي ريخ في جنوب البلاد واستهدفت المنطقة الصناعية، ما أدى إلى مقتل شخص في ذلك الهجوم. أيضا هناك أنباء تتحدث عن هجوم آخر جديد على أوديسا في الجنوب، يضاف إلى هجمات التي تعرضت لها خلال ساعات الفجر إضافة إلى الصباح. كذلك الأمر في زاباريجيا، اليوم كان هناك تطور ملحوظ باستهداف عربات للقطارات في المدينة، قصف بالمسيرات أدى إلى تدمير عدد من هذه القطارات وفق الصور الأولى، ولكن السلطات تتحدث أنها تمكنت من إطفاء الحرائق إضافة إلى أنها لم تسجل وقوع قتلى، ولكن هذا أيضا تطور مريب حقيقة. بدء باستهدافات القطارات، تقول أوكرانيا أنها قطارات مدنية وليست قطارات شحن. السفن أيضا كان لها دور في الاستهداف، لأن أحد السفن الأجنبية الراسية في أوديسا استهدفت اليوم وأدى إلى مقتل أحد مرتباتها إضافة إلى جرح عدد آخر. وإن كنت تسمع أيضا هذه الهتافات على المستوى الداخلي للاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي المنددة بالتغييرات الحكومية التي أدت إلى استقالة أو إقالة الحكومة رئيس الوزراء إضافة إلى وزير الدفاع الذي أشعلت إقالته هذه التظاهرات التي كما ذكرت مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج.
10: أيام تطالب بعودته.
1: التغطية مستمرة مع غيرنا.
11: أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي دخل فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران، بينما قصفت طهران بنى تحتية في المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. وفي أحدث المستجدات، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف جسور بالإضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت قال الجيش إن إيران استهدفت منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. وفي البحرين أعلنت قوة الدفاع البحرينية التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية قال الدفاع المدني إنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال إن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. في الدوحة قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تدين اعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي. وأضافت الخارجية القطرية استمرار اعتداءات إيران أنه يمثل تصعيدا خطيرا ويعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. من جهتها أعلنت محافظة هرمزجان جنوبي البلاد تضرر نفق و3 جسور بالمحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. في الملف اللبناني أعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط 4 أشخاص بينهم طفلة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بنيران إسرائيلية إلى 7 أشخاص منذ فجر اليوم. البداية بالتصعيد الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما. أبدأ معك نور الدين، وكيف تدير إيران على المستويين العسكري والسياسي هذا التصعيد اللافت مع واشنطن؟
12: غنوة، بكل تأكيد ما نسمعه حاليا وهو نبرة تصعيدية من هنا من الجانب الإيراني في الرد على الهجمات الأمريكية. قبل قليل كان هناك تصريح لقائد عسكري لوسائل الإعلام الإيرانية، لم يفصح عن اسم هذا القائد العسكري، لكن يقول بشكل واضح أنه إذا ما هاجمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية هذه الليلة البنية التحتية لإيران، فإن إيران ستهاجم مجموعة من المواقع والبنى التحتية في المنطقة، وإضافة هدف آخر. ربما هنا كان الحديث في وسائل الإعلام الإيرانية عن هذا المصدر أن تكون الإمارات كذلك ضمن الأهداف المقبلة، ضمن الأهداف العسكرية، وخاصة تلك المواقع المرتبطة بالنفط والمرتبطة بالسياحة. إذن نحن الآن أمام نبرة تصعيدية. يبدو أن الجانب الإيراني يرى أن هناك تقديرات وصلت لديه من المعلومات التي توفرت لديه على أن الجانب الأمريكي ربما قد يذهب إلى توسيع رقعة العمليات العسكرية، ربما قد لا تبقى مقتصرة على الساحل الجنوبي لإيران، أي على المناطق المطلة على المياه الخليجية وعلى خليج عمان، ربما قد يتوسع إلى مناطق أخرى، خاصة أنه خلال هجمته على الساحل الجنوبي لإيران كان هناك استهداف كبير للبنى التحتية، هناك تعطيل وضرب لما يقارب 116 عمودا للاتصالات، وبالتالي قطع الاتصالات في تلك المناطق على مستوى الاتصالات الهاتفية وكذلك على مستوى خدمات الانترنت، كذلك مجموعة من مراكز الرصد والمراقبة ومراكز الاتصال التي كانت على مجموعة من الجزر في المطلة على مضيق هرمز، نتحدث على لاراك ونتحدث عن جزيرة هرمز، كذلك استهداف لمجموعة من الجسر والطرق الواصلة بين بندر عباس ومجموعة من المناطق المحيطة تم استهدافها، وبنية تحتية كذلك تم استهدافها بهذه المناطق، استهداف مجموعة من المطارات، لكن لحد الساعة تظل الردود الإيرانية في مستوى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. ما صرح به هذا المسؤول العسكري يبدو أنه بناء على مجموعة من المعلومات والتقديرات العسكرية هنا تقول بأنه من الممكن أن تكون هناك هجمات أكثر شدة خلال المراحل المقبلة، لذلك تحاول إيران أن ترفع من نبرتها، والحديث عن زيادة عدد الأهداف بالتقارن مع الأهداف التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. سياسيا بكل تأكيد ما يمكن قوله أن نبرة الحرب الآن نعم غنوة.
11: نبرة الحرب قائمة في إيران نور الدين لدغير، ولكن دعنا نركز على بنك الأهداف الأمريكية. كيف تقرأه طهران في هذه المرحلة؟ بالتالي هل يستدعي منها ردود أوسع وبطريقة مختلفة؟
12: غنوة، لحد الساعة يمكن الإشارة على أن الردود يمكن وصفها إن صح التعبير بأنها ردود منضبطة نوعا ما. حتى الهجمات الأمريكية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، منصات الاتصال وكذلك الطرق والجسر، لا يمكن وصفها بالجسر والطرق المهمة التي يمكن أن تؤثر وتدفع الجانب الإيراني لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدية، أغلبها في المناطق المجاورة لبندر عباس، ويتم الاستغناء عنها بالطرق التقليدية وبالطرق القديمة التي كانت تتبع، وبالتالي لا يمكن القول بأنه تم فصل بندر عباس عن جميع المناطق. مراكز الاتصال يبدو أنه يمكن تعويضها بمراكز أخرى، لذلك يمكن إشارة على أن ما يحدث الآن ضمن عمليات منضبطة. ما هو متخوف منه غنوة كما أشرت قبل قليل، وهو أن هناك تقديرات عسكرية هنا في إيران تتحدث على أن الجانب الأمريكي يمكن أن يصعد من عمليته ولا تبقى مقتصرة على الساحل الجنوبي، ربما قد تتوصل، قد تصل الهجمات إلى العمق الإيراني وإلى المدن الرئيسية. يمكن أن يهاجم الجانب الأمريكي مدينة أصفهان، مدينة طهران، مدينة شيراز، كل هذه المدن الكبرى. إذا ما وصلت الهجمات إلى هذه المدن، إذا ما وصلت إلى مراكز حساسة وإلى مراكز استراتيجية في الطاقة وفي النفط وكذلك في الاتصالات بداخل إيران، هنا الجانب الإيراني يرفع من نبرته تهديده، وهذا ما سمعناه من هذا القائد العسكري الذي صرح لوسائل الإعلام الإيرانية بأنه سيضيف سيوسع من دائرة أهدافه، وهنا دائرة الأهداف غنوة متعددة. هناك الإبقاء على العمليات في المنطقة الخليجية على ما تصطلح عليه إيران بالمصالح الأمريكية، ربما قد تتوسع إلى مراكز الطاقة في المنطقة وهذا مطروح كاستراتيجية، ربما قد تتوسع إلى مراكز سياحية وهذا مطروح إيرانيا، وأكثر من ذلك ربما قد تتوسع إلى حرب إقليمية. وهنا الحديث الإيراني، وكنا نشير إلى ذلك، أن الجانب الإيراني لا يغفل من حساباته البحر الأحمر وباب المندب، هي جزء من حساباته. لماذا؟ لأنه يريد أن يشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية من باب سوق الطاقة، من باب سوق التجارة العالمية. وهناك حديث أن هذا الحل قد يكون مطروحا وفاعلا إذا ما توسعت الهجمات العسكرية الأمريكية على طهران، والتقديرات تقول على الأقل ربما إن لم تكن هذه الأيام وهذا في نهاية هذا الأسبوع، ربما قد تكون بداية الأسبوع المقبل.
11: طيب نور الدين، الداخل الإيراني، التيارات التي لا تتوافق على كل الرؤى مما يجري حاليا، كيف تتلقف هذا الجو التصعيدي؟ أين تظهر التباينات وأين تظهر التوافقات؟
12: بكل تأكيد التباينات والتوافقات تظهر بشكل كبير خلال مرحلة السلم، وهذا ما لاحظناه بشكل كبير جدا عند قضية التوقيع على مذكرة التفاهم، نوع من الخلاف السياسي القائم بين تيار متشدد يرفض

0: دم الساحة هو الجانب العسكري وهو من سيفرض سطوته، وبالتالي الجانب السياسي يبقى نوعا ما إن لم يكن غائبا لكن يبقى دائما في محيط ما يقرره الجانب العسكري. نعلم على أن الجهات الحكومية والحكومة بشكل كبير جدا تريد الذهاب إلى المفاوضات، لكن الضغط العسكري الذي يمارس على إيران ربما يعطي الأصل الأولوية ويعطي القوة ويقوي بشكل كبير جدا الجانب العسكري، الجانب الرافض للمفاوضات، وهذا ما يعرقل نوعا ما الدخول في مفاوضات. غنوة، هنا لابد من الإشارة على أن الوسطاء لا يزالون يعملون في هذه الأثناء على تقريب وجهة النظر، الحد من التوتر وتقريب وجهة النظر، لكن بكل تأكيد نجاح الوساطة مرتبطة بحجم
1: وسنتابع ذلك
0: يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أذهب لك مراسل الجزيرة أحمد هزيم من واشنطن. إذا طبيعة التصريحات الأمريكية بما يتم تحقيقه ميدانيا من نوع بنك الأهداف الأمريكية كيف يقرأ وماذا في ظاهره؟
2: غنوة، حتى اللحظة إذا أخذنا بيانات القيادة المركزية الأمريكية وبنك الأهداف التي يتم استهدافه في محيط مضيق هرمز من رادارات وأنظمة رصد ومتابعة بحرية، وحتى القدرات العسكرية البحرية ومخازن الصواريخ والمسيرات، كل ذلك بهدف نزع قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وارتباطا بما أعلنه الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع وحتى ما أعلنته القيادة المركزية من أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على هذا المضيق وأن حركة الملاحة فيه مستمرة عبر المسار الذي تحددته الولايات المتحدة وهو المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، وأن ما تقوم به إيران سوى بعض التقويض لهذا المسار وتهديد بعض السفن، وأن الدول وشركات الشحن بدأت لا تخشى هذا التهديد الإيراني نتيجة الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لقدرات إيران على التهديد. وهناك حتى حديث من أن هناك انخفاض في قدرة إيران على استهداف السفن والناقلات عبر المسيرات ولجوئها أكثر فأكثر إلى استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف السفن في مضيق هرمز. لكن هناك ما تراه الولايات المتحدة من هذه العمليات العسكرية ومحاولة لنزع ورقة مضيق هرمز من المفاوض الإيراني أيضا تراه أيضا جمود عسكري وجمود سياسي عبر استهداف واستهداف مباشر وعبر توقف عملية التفاوض المباشر أو حتى التفاوض عبر الوسطاء. ومن هنا يأتي ربما ما قيل عن مسؤول أمريكي من أن الرئيس ترامب بدأ يميل إلى توسيع نطاق الضربات العسكرية تجاه إيران لكسر هذا الجمود ولدفع إيران أكثر نحو قرارات تراها الولايات المتحدة عقلانية وتجبر إيران على تقديم مزيد من التنازلات، أولا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وثانيا حتى فيما يتعلق بالمفاوضات التقنية والمفاوضات غير المباشرة حول المسألة النووية. غنوة،
1: على كل حال شكرا لك حتى الآن. نعود لاحقا لمتابعة هذا التصعيد الأمريكي الإيراني. شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. ولكن ننتقل مباشرة لمتابعة هذه التطورات العاجلة في قطاع غزة. فقد أفاد مصدر إذن في مستشفى الشفاء في خبر عاجل عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 أشخاص بينهم طفلة، وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة. لمزيد من المتابعة إذن ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. إذا غازي، بعد تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة من حيث الدفع بهم نحو مساحة جغرافية ربما وفق مراقبين لا تزيد عن 30%، يستكمل الاحتلال هذه الضربات التي لا تزال توقع مزيدا من الشهداء والمصابين. اليوم ما هو المشهد في قطاع غزة بعد هذه الغارة؟
3: بالفعل غنوة، واللافت بأن وتيرة الاستهدافات ترتفع أكثر فأكثر، وبنظرة فاحصة إذا ما اعتبرنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان في بداية اتفاق وقف إطلاق النار يعمل فقط في مناطق سيطرته، هو الآن يعمل في مناطق تواجد الفلسطينيين بكثافة نارية بطبيعة الحال تودي لاستشهاد فلسطينيين مدنيين وكذلك وصول عدد كبير من الإصابات مع كل مرة يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مكانا في مناطق تواجد الفلسطينيين، والذين يتواجدون في مساحة كما تفضلت لا تعد أكثر من

0: 30% قبل نحو ساعة من الآن كان هنالك استهداف لشقة سكنية في منطقة حي النصر. هذا الاستهداف كان بطبيعة الحال بصواريخ من طائرة حربية إسرائيلية، وهو أمر أو يبدو أنه متغير فيما يتعلق بطبيعة الاستهدافات، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد منذ فترة الاستهداف عبر طائرات الاستطلاع وصواريخ من مسيرات إسرائيلية، لكن هذه المرة استخدم الصواريخ ثقيلة من طائرات F-16 الحربية، وبالتالي حجم الدمار الكبير الذي رصدناه في المكان يفسر ذلك، مع وصول 5 شهداء وعدد كبير من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كنا في عين المكان وكنا قد رصدنا دمارا كبيرا وغادرنا المكان بينما كانت عمليات الانتشال والبحث لا زالت مستمرة في ذلك الموقع، وبالتالي عمليا هذه الأرقام ليست نهائية، قد ترتفع في أي لحظة. وهنا الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد رغم الكثير من المعيقات التي تواجههم في معالجة المصابين بحالات حرجة وتصلهم تباعا، وبالتالي عمليا هذا تفسير للتصعيد الذي تشهده محافظات القطاع، خاصة فيما يتعلق بمناطق تمركز الفلسطينيين وتكدسهم، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذا النهج باستهدافهم.
1: طيب
0: صباحا
1: غازي،
0: كان قد ارتقى 3 من الشهداء بقصف مدفعي في منطقة حي الزيتون، وصلوا إلى هذا المكان. نعم،
1: وبالفعل هذا ما رفع عدد الشهداء إلى 7 أشخاص منذ فجر اليوم، ولكن كان لافتا في الفترة الأخيرة هو استهداف الغازيين على مقربة من حدود الخط الأصفر. استهدافات اليوم هل تأتي ضمن هذا السياق فقط لنوضح للمشاهد، أم أنها تأتي في عمق المنطقة التي يتمركز فيها الغازيون؟
0: نعم غنوة، عندما ذكرت حي النصر فهو الواقع وسط مدينة غزة إلى الشمال قليلا منها، بالتالي هو بعيد كل البعد عن المنطقة الصفراء أو ما يعرف بالخط الأصفر، وبالتالي هو من الأحياء التي تتوسط مدينة غزة، واستهداف كهذا هو مباشرة على مدنيين فلسطينيين وشقة سكنية مدنية، وما يفسر ذلك بوصول طفلة هنا شهيدة جراء هذه الغارة. بالتالي عمليا الأمر لا يقتصر فقط على استهداف الفلسطينيين بالقرب من الخط الأصفر، بل في عمق أماكن تواجد الفلسطينيين كحي النصر. وسابقا في الأيام الماضية رصدنا استهداف في تل الهوى مثلا، وهي المنطقة الغربية والتي تكاد تكون أبعد نقطة عن المنطقة الصفراء. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر استهدافه للفلسطينيين في المناطق القريبة من منطقة سيطرته، بل وصولا إلى الأماكن البعيدة التي يتكدس فيها الفلسطينيون وكذلك النازحون. وهذا بطبيعة الحال هو نهج مستمر، ونشهد هنا حقيقة تصاعد في هذه الوتيرة من الاستهدافات التي تطال المدنيين. نعم. الفلسطينيين، وبالتالي عمليا لا يمكن الحديث عن التزام الاحتلال الإسرائيلي بخروقات نوعا ما متعلقة بمناطق توسعته كما حدث سابقا، بل يتعدى ذلك استهدافه المدنيين بصورة مباشرة.
1: طيب غازي، ذكرت منذ قليل أن هذا الاستهداف الأخير لم يكن بالطريقة المعهودة عبر مسيرات وصواريخ خفيفة، وإنما هذه المرة أكثر تصعيدا، لذلك حجم الآثار التي تركها استهداف اليوم، هذا الاستهداف الأخير في حي النصر.
0: نعم، أولا الاستهداف وقع لشقة سكنية في حي النصر، وهي التي تتوسط مدينة غزة، والاستهداف وفق التقديرات وما سمع من أصوات انفجارات هو صاروخين من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت هذا المكان. الشقة تتواجد في الطابق الثاني وهي ملاصقة لبناية سكنية أخرى، كنا قد رصدنا بطبيعة الحال أضرار جسيمة في البنايتين، والشقة دمرت بشكل كامل بأثاثها بجدرانها المحيطة والتي تغلفها، وكذلك حتى الجدران الداخلية، أي أنها فرغت تماما من مكوناتها، وبالتالي عمليا دمار واسع كان في هذه البناية. ووصولا إلى ما يتعلق بالخسائر على مستوى الأرواح، 5 شهداء بالإضافة إلى مصابون كثر وصلوا إلى مستشفى الشفاء، من بينهم من جيران هذه الشقة المستهدفة، خاصة وأن هذه الشقة تتواجد في منطقة حيوية للغاية، منطقة ما يعرف بشارع اللبنان الأبابيدي وكذلك حي النصر. هذه المنطقة يعني تشهد في كل يوم نشاطا مروريا للفلسطينيين في هذه المنطقة وهذه الشوارع، وبالتالي عمليا استهداف مثل هذه الشقق السكنية وتخليف الأضرار الكبير على مستوى هذه الشقة يعني بأننا أمام خسائر مادية وكذلك بشرية واسعة، وهو ما أصبح أمرا واقعا بالفعل الآن.
1: غازي، كيف يؤثر ذلك على حياة الغازيين في هذه المرحلة التي يعانون منها أصلا بشح المواد الغذائية، المواد الطبية، يعني وحتى كافة المستلزمات التي يحتاجها الإنسان لكي تسير أموره الحياتية بالشكل الطبيعي؟
0: غنوة، دعينا نبحر في بعدين، الأول المتعلق بالمساحة الجغرافية التي يتواجد فيها الفلسطينيون. في هذه الأثناء هنالك محاولات لتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء وتوسيع نطاق المنطقة الصفراء في منطقة حي الزيتون، وكنا قد وردتنا معلومات عن حركة نزوح لعائلات فلسطينية تقيم في مخيم للإيواء يعرف بمخيم أبو مراحيل في تلك المنطقة، هي تأتي في ضوء إطلاق النار المكثف الذي يصل في كثير من الأحيان إليهم، وكذلك عمليات القصف المدفعي التي تستهدف الفلسطينيين في تلك المناطق. وبالتالي عمليا سيتكلف الفلسطينيون الآن كلفة إضافية فيما يتعلق بحركة النزوح باتجاه المناطق الغربية، وهم الذين يعانون من حالة اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، يصلون إلى مناطق لا تتوفر فيها بنية تحتية لاستقبالهم ويبيتون أياما في الشوارع، وهذه حالة تنسحب على أكثر من منطقة كالمناطق الشرقية من مدينة أو من محافظة دير البلح والآن في مدينة غزة إلى الشرق منها. وبطبيعة الحال على مستوى الفلسطينيين الذين يتكدسون، أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في هذه المناطق ولا تتوفر في جيوبهم حقيقة ما يسعفهم على تدارك أمور حياتهم اليومية أو البدء من الصفر فيما يتعلق بتكوين حياة جديدة، شراء خيمة جديدة مثلا أو مستلزمات متعلقة بأمور حياتهم اليومية، وهي بالأساس لا تتوفر في السوق الفلسطينية، وإن توفرت فإنها تتوفر بكلفة باهظة للغاية لا تقوى جيوبهم على مقاومتها، وبالتالي عمليا هذه حالة مرهقة وباستمرار يعيشها الفلسطيني داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. نعود لمتابعة ملف التصعيد بين إيران وطهران، وينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد الياس. طريقة التكثيف في الاستهدافات على منطقة بندر عباس قد يرى المراقبون أنها بهدف فصلها عن المناطق الأخرى، هل نجح الأمريكيون بذلك؟
2: غنوة، مضيق هرمز هو مركز الثقل الأساسي أو بندر عباس والمنظومة المؤلفة منها، يعني نتحدث عن جزيرة هرمز، نتحدث عن لارك، نتحدث عن قشم، وبالتالي هنغام أيضا. هذه المنظومة مرتبطة بالبر من ضمن منظومة قائمة منذ عقود. حتى الآن أن يستهدف بعض الجسور هذا لا يعني أن تم العزل، واحد. اثنين، لأنه رأينا أن هناك إمكانية تجاوز هذا الجسر بسيط إلا إذا كان الجسر معلق كما يعني كما البي 1 عندما دمرته إسرائيل بخرج. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، هل هذه العمليات تحضر لعمل بري؟ هذا مستبعد حتى الآن، لأنه القوى المتواجدة في المنطقة ليس من اختصاصها العمل البري للاحتلال والبقاء. فإذا أنت أمام معادلة كسر عظم أو معادلة.
1: لماذا تضرب الجسور والبنى التحتية؟
2: هي مؤشر لمرحلة قادمة، يعني كل مرحلة غنوة تقومين بها هي تشيب، يعني هي لتحضير المرحلة القادمة عملية التصعيد.
1: المرحلة القادمة؟
2: المرحلة القادمة حتى الآن هي عملية التصعيد والوصول إلى ما يسمى بعتبة الألم الأكبر، يعني إلى أي مدى قادرة إيران اليوم تحمل هذا العبء من اقتصادي، من حصار. يوميا تخسر حسب الول ستريت جورنال 500 مليون دولار عبر هذا الحصار المحكم. فإذا أنت ألم اقتصادي، ألم عسكري، ألم بالبنى التحتية، وبالتالي يعني عمليات خربطة إذا صح التعبير عند الأقليات، إن كان في العراق الأكراد أو إن كان في بلوشستان سيستان بلوشستان.
1: طيب، ما احتمالات أن تنتقل الاستهدافات الأمريكية وبنك الأهداف الأمريكية من مناطق الساحل الجنوبي الإيراني إلى العمق الإيراني؟
2: هي بدأت تنتقل إلى الصف الثاني ولكن ليس بهذه الكثافة. يعني على سبيل المثال استهداف يزد. يزد هي صحيح قلعة الصواريخ ومنطقة الصواريخ، ولكن هي لها علاقة بالمشروع النووي في هذه المنطقة. هناك مناجم إيرانيوم طبيعي توضع فيه، تصنع فيه الكعكة الصفراء وترسل إلى أصفهان، ولكن ليست مهمة للهدف الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا الحصار، فتح المضيق، وخلق مسار إن كان القديم أو حتى الجديد أو المسار الجنوبي. هذه هي المرحلة الأساسية. العودة للحرب أيضا تتحمل أمريكا خسائر وتتحمل كلفة كبيرة.
1: الحرس الثوري يحاول أن يضغط بأكثر من ورقة استراتيجية، مضيق هرمز هذا بات معلوما، أيضا مؤشرات لباب المندب، لأماكن أخرى قد يتمكن الحرس الثوري من تحريك الأمور فيها. لذلك كيف تقابل واشنطن عملية الضغط الإيرانية بهذا الشكل؟
2: الأوراق التي تستعملها إيران اليوم فعلا هو باب المندب وحتى مضيق هرمز، ولكن باب المندب غنوة يجب أن نعود إلى الحوثيين أو أنصار الله الحوثيين لمعرفة الاستراتيجية الكبرى الخاصة بهم. هل فعلا سينضمون إلى هذا الأمر أم هم يهددون؟ هم أهدافهم الاستراتيجية مختلفة تماما عن إيران.
1: إيران نفسها لا زالت تلوح فقط.
2: هي تلوح فيها لأنه يعني نتذكر البارحة قبل البارحة تم استهداف المطار صنعاء يعني لمنع الطائرة، ولكن هي من الأوراق ولكن لم تعد كما كانت في السابق. للحوثيين وضع مختلف تماما. هذا أيضا عن السلوك السعودي والموقف الباكستاني مؤخرا مهم جدا في هذه المرحلة، ولكن أيضا المهم اليوم هو مضيق هرمز، هو مركز الثقل غنوة والتصعيد الأفقي. يعني وصلنا إلى التنف، مع أن التنف غنوة هي خالية من الجنود الأمريكيين، هي رسالة لسوريا بسبب ما حصل على الحدود من تهريب أسلحة باتجاه لبنان.
1: كل حال يقرأ الكثير، ولكن شكرا لك حتى الآن عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. ننتقل للشق السياسي، وينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كينيث، ترامب كيف يبلور قراراته المتعلقة بقواعد لعبة التصعيد مع إيران؟
3: شكرا على الاستضافة. التصعيد هو ربما استراتيجية مفصلة، نحن ربما نقوم بمراقبة ربما القرار السياسي والجدل السياسي، وأيضا بعد ذلك نرى تأثير ذلك على مذكرات التفاهم. الرئيس ترامب تم إيصال للرئيس ترامب ولفريقه من قبل المفاوضين الإيرانيين أن مذكرة التفاهم ستؤدي إلى الفتح بدون أي عوائق لمضيق هرمز، وبعد ذلك قام الحرس الثوري والمتشددون قالوا أنهم قرروا أنهم لا يعجبهم هذا الأمر وأرادوا أن لا يلتزموا بهذا الاتفاق وقاموا بمهاجمة السفن. بالتالي الرئيس ترامب يحاول أن ربما يزيد من الضغط على النظام السياسي.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن الحرس الثوري يقول نحن نريد أن ندير مضيق هرمز وأن لا تمر أي سفينة إلا بالتنسيق معنا. ترامب رفض ذلك، وبالتالي وفق مراقبين لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على مضيق هرمز أو أن يتحكم بمفاتيح مضيق هرمز إن كان راغبا بذلك. إذن إلى ماذا سيلجأ الرئيس ترامب؟ إلى مزيد من خطوات التصعيد برأيك سيد كينيث؟
3: نعم، قد يكون هنالك تصعيد أكبر إلى أن يقرر النظام مع نفسه ومع بتوافقات داخلية أنه سيعود إلى مذكرة التفاهم. لا يجب أن يكون هنالك بالضرورة إعادة كتابة لمذكرة التفاهم أو إعادة مفاوضات. عندما يقرر النظام الإيراني أنه سيلتزم ببنود مذكرة التفاهم كما يفهمها الرئيس ترامب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن إذا ما أرادت بعض السفن أن تمر عبر الممر بالقرب من السواحل العمانية لا يجب على إيران أن تعيق الحركة في المضيق من الجانب العماني. هذا هو فهم الرئيس ترامب، وهو سيصر عليه حتى لو تطلب الأمر تصعيدا إضافيا.
1: أسألك دكتور محمد حسين هاشمي، كيف تقابل ذلك طهران، خاصة أننا يعني نشاهد أنها تضغط بأوراق استراتيجية معينة وتلوح بأخرى؟
4: تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع إيران أعلنت وحسمت أمرها فيما يخص موضوع هرمز. يعني إيران الآن وبعد الحرب التي فرضت عليها من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، من تداعيات هذه الحرب كان موضوع مضيق هرمز. يعني إيران كان لابد لها أن تنتخب خيارا مهما للحيلولة دون أن يعاد أو أن تجرأ الإدارة الأمريكية أو إسرائيل على مهاجمة إيران من جديد. فكان موضوع مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز أو إدارة مضيق هرمز حسب الترتيبات الإيرانية التي جاءت في البند الخامس من مذكرة التفاهم. وإيران مصممة على المضي في هذا المسار حتى النهاية، بلغ ما بلغ. وأتصور خلال الأسبوع المنصرم، رغم كل هذه الضربات ورغم كل هذا التغول الأمريكي على السواحل الإيرانية والجزر الإيرانية، ولكن في نفس الوقت إيران ردت على هذه الضربات بنفس المستوى في مواقع أمريكية وعسكرية تعتقد أنها فاعلة في ضرب إيران خلال هذه الفترة المنصرمة.
1: وهل هذا يعني يشمل قطاعات النفط والكهرباء والماء في دول المنطقة؟
4: الواقع أن إيران حذرة جدا من هذا الأمر، ولكن إذا ما صمم أو اتخذ قرار الرئيس الأمريكي في ضرب هذه المواقع النفطية ومواقع الطاقة والمواقع الكهرباء والدسوق،
1: لا دكتور محمد، ما كنت أقصده هو ضرب إيران لمنشآت في قطاعات النفط والكهرباء والماء في المنطقة، هل هذا يأتي أيضا ومشروع ضمن التصعيد الإيراني مع واشنطن؟
4: تماما، جاء بعد ضرب المواقع المثيلة لهذه المواقع في إيران. يعني ضربت مواقع الكهرباء والماء والجسور، فإيران ردت عليها أيضا. ولكن إيران على أي حال لا تستهدف البنى التحتية للشعوب المنطقة، للشعوب الخليجية الجارة والدول الجارة لإيران. إيران مضطرة لأن تتخذ هذا الموقف ضد المواقع العسكرية التي تضرب منها في هذه الدول.
1: طيب دكتور سليم، اللغة التي يتحدث فيها الأمريكيون والإيرانيون، التي يعني كل يوم نحن نراقب تزداد حدة، إلى أين ستصل الأمور وما مآلات بنك الأهداف لكلا الطرفين؟
5: يعني الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي هو جزء من العملية التصعيدية القائمة حاليا. يعني هناك معلومات تصدر من الجانب الإيراني، معلومات أخرى تصدر من الجانب الأمريكي، هناك خطاب سياسي مرتفع من كل طرف من الطرفين. الآن نشاهد على الشاشة مثلا هذه الصور للجسور، هذه رسالة واضحة من الجانب الإيراني، بمعنى أن قصف الجسور لن يثنينا عن متابعة وتصميمنا في الاتجاه الذي نسلكه، بمعنى أنه سنعيد مسار حول الجسور وسنكمل في التوجه. هذا جزء من الضغط أو التأكيد الإعلامي على الموقف الإيراني. وأيضا المعلومات عن ضرب انفجار الألغام بالسفن ناقلات النفط، رغم أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي حول هذا الموضوع من الطرف الآخر، أيضا هذا جزء من الحرب، لأن المعركة
1: ارتدادات هذه الحرب تصل إلى دول غير معنية بهذا التصعيد، بالتالي هل هو تصدير للأزمة أم فرض حرب إقليمية؟
5: يعني الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب هناك توجه واضح بالنسبة لها، والآن كنا نتحدث دائما عن الصراع ثم الحرب، والآن نتحدث عن معركة المضيق. الولايات المتحدة مصممة بتوجه ما على مستوى المضيق. المضيق هو جزء أساسي في منظومة الردع الإيرانية، لا يمكن لإيران أن تخسر هذا الركن الأساسي في منظومة الردع، لذلك تكون رد الفعل كما تفعل. يعني هي قامت منذ بداية الحرب باستهداف دول الخليج، وهذا لم يأتي بنتيجة، والآن دكتور محمد من طهران يبرر هذا الموضوع، ولا أرى كيف يمكن تبرير. يعني في وقت تقصف دول الخليج لا يوجد أي توجه من قبل الجانب الإيراني ضد إسرائيل، يعني وإسرائيل هي الحليف الأول للولايات المتحدة في المنطقة وهي شريكة في هذه الحرب بشكل مباشر. يعني هذا التبرير غير مفهوم من الجانب الإيراني. أعتقد أن في حال تم التصعيد،
1: ما هو الهدف الأبعد؟
5: هو محاولة رفع الكلفة على دول الخليج، ولكن لم ينجح. الإشكالية أنه لم ينجح. الهدف الآخر هو التأكيد على الجهوزية الإيرانية، أنه لدينا قدرات يمكننا أن نستهدف، ونحن نستهدف بغض النظر عن طبيعة الأهداف أو حجمها. هناك محاولة من الجانب الإيراني التأكيد على الجهوزية وعلى القدرة، رغم أن النتائج ليست ردعية ولا تأتي بنتائج كبيرة للجانب الإيراني، لذلك التمسك بمضيق هرمز والخوف من خسارة مضيق هرمز.
1: سيد كينيث، إلى أي مدى ترامب مرتاحا باتخاذ خيارات أكثر تطرفا، أكثر تصعيدية، خاصة على ضوء الضغط الذي يمارس عليه من بعض الصقور على المستوى السياسي الرافضين لخوض حرب مع إيران، وأيضا للمعنيين بشعار أمريكا أولا؟
3: لسوء الحظ لإيران، فأن إيران خلقت الكثير من الصقور، كان هنالك الكثير من الخلافات حول هذا الصراع من الجانب الأمريكي، وكان هنالك الكثير من الانتقاد لقرار الرئيس ترامب أن يبدأ هذا الصراع، وكان هنالك الكثير من الراحة في الكونغرس الأمريكي وأماكن أخرى عندما قرر الرئيس ترامب أن يصل إلى الاتفاق ومذكرة التفاهم. لكن إيران قيامها بشن هجمات على السفن التجارية، لربما انتقلت المواقف في الولايات المتحدة إلى مواقف أكثر متشددة. الآن الرأي العام في إيران، هم يلومون إيران، الكل يلوم إيران، وفي الوقت الحالي فإن الدمار في إيران يزداد. الدمار في دول الخليج والأضرار محدودة، معظم هذه الهجمات التي تشنها إيران يتم اعتراضها، بالتالي الضرر محدود. لكن إيران وخاصة الجنوب، وتم تدمير البنى التحتية بالشكل كامل، الجسور والطرق.
1: أعذرني على المقاطعة، ولكن أنت يعني تحاول أن تظهر أن الصورة الكل متوافق في واشنطن على خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أصوات مثل نائب الرئيس جيدي فانس التي تعارض أصلا هذا النهج التصعيدي بهذا الشكل، بل ووصلت حد اتهام إسرائيل بتخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران، هذه الأصوات ألا تترجم أن هناك خلافات وتباينات؟ لذلك أسألك مجددا، هذه هل لها انعكاس على ترامب؟ ما مدى ارتياح الرجل في أن يتخذ قرار تصعيدي أكثر؟
3: السيد فانس لم يلم إسرائيل، قال أن هنالك مجموعات معينة داعمة لإسرائيل، ولربما توافقوا على موقف إسرائيل على وجوب حدوث تصعيد. هو لم يجادل ولم يعترض على ما يقوله الرئيس ترامب ولم يناقضه. هو قال أيضا أن الولايات المتحدة ستستمر بالتصعيد إلى أن نعود إلى مذكرة التفاهم، وهو الذي تفاوض عنها، وكان المفاوض الرئيسي في حول مذكرة التفاهم، وهو لديه مصلحة في العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا ما يرغبه الرئيس ترامب. لكن ما لا يرغب القيام به هو أن يكون المتشددون والحرس الثوري ويقولون أن مذكرة التفاهم ليست جيدة، ونحتاج إلى أن نعاقب الولايات المتحدة، ونحتاج ويجب أن يكون هنالك انتقام وثقافة المقاومة. لن يقبل الرئيس ترامب بهذا الأمر إذا لم يفتح، أراد أن يكون مضيق مفتوحا. الحرس الثوري لم يفتح هذا المضيق وأراد أن يطبق مذكرة التفاهم، والحرس الثوري انقلب على هذه المذكرة، بالتالي قام بالتصعيد.
1: على كل حال سيد كينيث، لا أعلم كيف تقرأ تصريحات جيدي فانس، وهو قال، يعني اسمح لي هنا أن أذكر، قال لجهات إسرائيلية اذهبوا إلى الجحيم، واتهمها باستهداف مذكرة التفاهم. على كل حال أذهب لك دكتور محمد، منذ قليل الدكتور سليم ذكر أن لا حجة لإيران أن تستهدف قطاعات النفط والكهرباء والماء في دول المنطقة، لذلك أكرر عليك هذا السؤال، هل قصفت دول الخليج هكذا قطاعات حيوية في إيران كي تقوم إيران بهذا القصف؟ يعني دول الخليج هي من الكثير من دول الخليج قائم أصلا في مسار المفاوضات، بل ونأى نفسه عن أي تصعيد مع إيران، لذلك أريد لماذا هذا التبرير بضرب قطاعات النفط والكهرباء والماء؟
4: أنا أتفهم لهذا الكلام من أنه ما هو التبرير الإيراني؟ يا سيدتي، سنت كام هنا موجودة في هذه الدول، يعني السنت كام هي التي تصدر هذه البيانات، يعني بالأمس قالوا أن هناك 500 طائرة تشارك في قصف هذه المواقع الساحلية لإيران وللجزر الإيرانية ومضيق هرمز وما إلى غير ذلك، 500 طائرة أمريكية، يعني من أين جاءت هذه 500؟ حاملات الطائرات، كل اثنين من حاملات الطائرات الموجودة
1: يا دكتور، ما
4: في
1: القطاعات الأمريكية العسكرية موجودة في البحر؟
4: نعم نعم
1: موجودة،
4: نعم هذه
1: حول
4: القطاعات
1: مضيق
4: لا تحمل سوى، نعم هذه القطاعات لا تحمل كل واحد منها سوى 60 طائرة، من أين جاءت هذه 500 طائرة؟ كلها جاءت من مواقع عسكرية داخل الدول الخليجية، السنت كام موجودة هنا، الأسطول الخامس موجود هنا، القاعدة الكبيرة للقوة البرية الأمريكية موجودة هنا في الكويت، يعني كل هذا
1: يا دكتور محمد
4: مشاهد بالأعين.
1: ما هي الآن أسألك، ما هي المنشأة العسكرية الموجودة في محطة تحلية للمياه؟
4: ما لا لا لا، تحلية المياه أبدا، مستثنات هذه، ضربت تحلية المياه هنا في إيران، وهذا مرفوض إن كان ضرب في إيران أو ضرب في الكويت أو ضرب في أي مكان، هذا مرفوض تماما ولا يقبل به أي إنسان عاقل أو أي إنسان منصف وصاحب وجدان، هذا مفروغ منه. ولكن هل نحن ضربنا ليلا ونهارا تحلية المياه، أو ضربنا البنى التحتية لهذه الدول؟ هل ضربنا قصور الأمراء
1: دكتور
4: في هذه
1: الكويت
4: الدول؟
1: الجيش الكويتي يقول
4: المستشفيات،
1: اسمعني لو سمحت، نعم. الجيش الكويتي يقول إن إيران استهدفت منشآت في قطاعات النفط والكهرباء والماء، هناك مركز لتحلية المياه تم قصفه، هل هذا يعني مرتبط بمنشأة عسكرية أنت تتحدث عنها؟ ألا يصيب ذلك المواطن العادي عندما يقصف هكذا مواقع؟
4: يا سيدتي، الجيش الكويتي قال من قبل أن إيران قصفت مطار الكويت، وهذا كان غير صحيح تماما،
1: شاهدنا الفيديوهات من مطار الكويت.
4: نعم نعم نعم، قصف، ولكن من شظايا الصواريخ المضادة الأمريكية سقطت على مطار الكويت. إيران لم تقصف المطارات المدنية ولم تقصف المدنيين ولم تضرب المدنيين، إيران لم تضرب المدنيين في إسرائيل يا سيدتي، تأتي وتضرب شعوب المنطقة المسلمة الجارة لإيران، هذا بعيد جدا، هذا ليس في استراتيجية إيران. عندما تضرب إسرائيل لحد الآن ضربت كل المواقع العسكرية والأمنية وما إلى غير
1: واضح.
4: ذلك
1: طيب سريعا بـ30 ثانية دكتور سليم، تعليق سريع.
5: يعني الخبر من إسرائيل في مطار بن غوريون حول طائرات التزويد بالوقود المصطفى في مطار بن غوريون، وهذه طائرات تشترك في الحرب، يعني هذا هدف واضح. يعني لماذا طهران تصر على المنشآت المدنية للمياه والنفط والغاز منذ بداية الحرب؟ هذا ليس بشيء جديد. هناك فعلا منشآت عسكرية في مكان آخر، يعني لماذا لا يتم استهداف هذه المنشآت في مكان آخر؟
1: شكرا جزيلا لكم في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، ومن واشنطن كينيث كاتمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. إلى الملف اللبناني، فقد أعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن العباسي قضاء صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بكما. أبدأ معك نجوان. إذن المقاربة الإسرائيلية لكل التطورات في جنوب لبنان مع دخول مناطق تجريبية حيز التنفيذ، ومع وصول الرئيس اللبناني أو من المفترض وصول الرئيس اللبناني إلى واشنطن،
6: في إسرائيل بطبيعة الحال يتابعون هذه الزيارة، وكانت هناك العديد من التلميحات إلى تزامن مفترض لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مع زيارة الرئيس اللبناني، لكن من الواضح بأن ذلك أيضا لم ينجح، سواء ما قيل بأن نتنياهو حاول مرارا ترتيب لقاء خلال وجود الرئيس اللبناني في واشنطن خشية أن يتم الاتفاق مع الرئيس اللبناني على تفاهمات لا تريدها إسرائيل، وأيضا بغية ربما ضمن محاولات نتنياهو لالتقاط صورة مشتركة، هذا على الأقل ما كانت تلمح إليه وسائل إعلام إسرائيلية، لأن نتنياهو كرر في الأيام الأخيرة الماضية بأن التوصل إلى هذه التفاهمات مع لبنان يأتي ضمن خطة أوسع وأشمل بالنسبة لإسرائيل، وهي التوصل إلى سلام شامل ومستدام مع الدولة اللبنانية، وليس فقط اتفاق أمني كما يتحدث عنه الجانب اللبناني. لكن من جهة أخرى فعليا غنوة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني من المناطق التي تم تحديدها لم يبدأ بعد، عمليا الجيش اللبناني دخل إلى منطقة لم يكن بها قوات أو لم تكن بها قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فرون والغندورية، والانسحاب سيحدث فقط من منطقة زوتر الغربية، وهيئة البث الإسرائيلية تقول أيضا إن زوتر الشرقية ستكون مشمولة ضمن هذه المرحلة التجريبية، لكن موعد الانسحاب من زوتر الغربية وزوتر الشرقية لم يحدد بعد، وهي عمليا الانسحاب الأول الذي سينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني منطقة إفرون والغندورية. الانسحاب عبارة عن دخول الجيش اللبناني وبدء تمشيط هذه المناطق وفقا للرؤية الإسرائيلية أو ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بحسب التفاهمات، تمشيط هذه المناطق والبدء بتدمير ما تبقى من بنى تحتية تابعة لحزب الله، وهي ستكون الاختبار بالنسبة للجانب الإسرائيلي على قدرة الجيش اللبناني تنفيذ هذه المرحلة. السؤال المطروح هو حاليا إذا كانت تتحدث إسرائيل عن انسحاب من منطقتين فرون والغندورية كمنطقة وزوتر الغربية والشرقية منطقة ثانية، هل ستنتظر إسرائيل إلى تقييم أداء الجيش اللبناني من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل الجيش الأمريكي وفقا لما طالبت به إسرائيل أيضا، أم أن هذا الانسحاب سيبدأ بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن كي يتم الإعلان فعليا عن بدء الانسحابات وكي لا يفرض على إسرائيل انسحابات أخرى من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أتحول لك إيهاب. إذن هي زيارة أولى منذ 40 عاما لرئيس لبناني إلى واشنطن، ماذا يحمل معه الرئيس وما المأمول من هذه الزيارة؟
7: الرئيس اللبناني سيبحث في عدد من النقاط مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلبنان يعتبر بأن الملف اللبناني هو على طاولة الرئيس الأمريكي. لذلك فإن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيحمل معه وفقا للرئاسة اللبنانية مسألة خفض التصعيد، انسحاب الإسرائيلي بس سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. ولكن هذا الموقف اللبناني جاء بعد إعلان مصدر عسكري للجزيرة خلال الساعة 24 الماضية عن توقف الاجتماعات التي كانت مقررة أمس على المستوى الفني والعسكري لبحث تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي بشأن المنطقتين التجريبيتين وهما زوتر الغربية وفرون. والجانب اللبناني يؤكد من خلال الجيش وأيضا السماح للصحفيين بالوصول إلى هذه المناطق وتصوير إجراءات الجيش للتأكيد بأن الجيش اللبناني موجود في منطقة فرون والقرى والبلدات التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي باستمرار على أنها ضمن المنطقة الصفراء والتي سيجري تسليمها للجيش، لكن لبنان الرسمي متمسك بأن هذه المناطق هي مناطق لبنانية. ربما الرئيس اللبناني سيبحث في هذا الإطار مسألة دفع إسرائيل إلى الانسحاب من المزيد من الأراضي اللبنانية وتسلم الجيش مناطق إضافية، مما قد يعطي دفعا إضافيا لاتفاق الإطار الذي يعارضه حزب الله بقوة. فحزب الله يرى بأن هذا الاتفاق قدم الكثير لإسرائيل وجاء لمصلحتها، وهو يجعل من الجيش اللبناني حرسا وضابطة عدلية للقوات الإسرائيلية في المناطق التي ليست خاضعة للجيش الإسرائيلي مثل أفرون غندورية وغيرها من البلدات والقرى التي تقع على طول خط التماس في منطقة بنت جبيل بالإضافة إلى المناطق الأخرى. الجيش الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق الإطار. اليوم هناك تفجيرات وقعت في مركبة روب 30 وكذلك في بنت جبيل، مع أيضا استمرار تحليق المسيرات في المناطق القريبة من الحدود. الجيش اللبناني أعلن هذا اليوم عن استشهاد أحد عسكريه وجرح ضابط وجندي ثان في انفجار عبوة في منطقة المنصوري، وهي المناطق اللي هي منطقة تقع على تخوم البياضة التي كان الجانب الإسرائيلي قصفها يوم أمس بمسيرة استهدفت إحدى الدراجات النارية التي كانت تسير في منطقة قريبة من تلك البقعة.
1: شكرا لك من العباسي في قضاء صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نتابع الملف اللبناني مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي، إذا ما احتمالات أن يتمكن الرئيس اللبناني عبر زيارته إلى واشنطن من تثبيت وقف إطلاق النار؟
8: نعم، لا شك أن بعد انهيار مسار إسلام أباد وكذلك تحديدا بعد تعليق المادة الأولى التي كان الحديث عنها أنها تضمن وقف إطلاق النار في لبنان، لبنان اليوم معني ليس فقط بإطلاق مسار التفاوض فقط والسير بالانسحاب الإسرائيلي وغيره من الأمور، لكن هو معني بتثبيت وقف إطلاق النار بعد كل ما يجري في المنطقة، لأننا نعرف أن إمكانية تسارع الأمور وانزلاقها إلى حرب تشمل لبنان احتمال قائم بفعل التجارب السابقة إن كان ب23 أو ب26. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة مع تبدلات في المنطقة ترتدي أهمية كبيرة، أولا لتثبيت وقف إطلاق النار كما ذكرتي، ولكن أيضا لتثبيت بدء مسار الانسحاب الإسرائيلي وعكس المسار الذي بدأ منذ 2 أدار، أي من منطق الإسرائيلي الذي يدمر الذي يقدم الذي يهجر إلى مسار وإن كان بطيئا وإن كان أقل مما يطمع إليه اللبنانيون، لكن هذا هو نتيجة مجددا لميزان القوى العسكري الذي أفرزته السنوات الثلاثة. علينا أن نقرأ دائما ما يجري اليوم في سياقاته الممتدة منذ 3 سنوات، ليس أن نقرأ كل جزئية منفصلة عما سبقها.
1: دكتور وسام، بأي منطق يراقب حزب الله هذا التحول الحاصل عبر مفاوضات مباشرة شهدت آخر جلسة في روما، والآن زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، بأي عين تراقب كل هذه المجريات؟
9: يعني بمعزل عما سبق مما له علاقة بشكل المفاوضات وإلى آخره، حزب الله يتعامل مع النتائج كما كل اللبنانيين. يعني ما هي النتائج التي قد ترشح من هذه الزيارة؟ أنا شخصيا أشك أن يكون هناك ما يمكن أن يأخذه رئيس الجمهورية بهذه الزيارة ولم يأخذه لبنان قبل ذلك إلا إذا كان شيئا شكليا، لأن المسائل الجوهرية هي أساس الخلاف فعليا بين بنيامين نتنياهو وبين دونالد ترامب. يعني ما يتم الحديث عنه الآن المناطق التجريبية أنه في المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي أساسا، يعني ماذا يمكن أن يفعل الجيش اللبناني فيها أكثر مما يمكن قد فعله الجيش الإسرائيلي بتواجده المباشر. أما المناطق التي يتحدث عنها الإسرائيليون كمناطق تجريبية خارج جنوب نهر الليطاني، فالجيش اللبناني يعتبر أنه غير معني بها خلالها، يعني وحتى لبنان كيف يمكن أن يكون معنيا بها وهي لا علاقة لها بمنطقة 1701 ولا علاقة لها بالمناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي الآن. فإذا شمال نهر الليطاني الجيش اللبناني غير معني فعليا بما يريده الإسرائيلي، والجيش اللبناني ليس موظفا عند الإسرائيلي. وفي منطقة جنوب نهر الليطاني المحتلة أساسا الجيش الإسرائيلي لن يترك شيئا من البنى العسكرية التي يمكن أن يصل إليها ويعني يتركها على حالها ليأتي الجيش اللبناني من أجل تفكيكها. هذا بالمعنى العسكري الميداني، وهذا أكثر ما يعني الإسرائيلي. بالمعنى السياسي الانسحاب الإسرائيلي لن يكون سهلا لا على الإسرائيلي ولا على الأمريكي، لأنه مورد خلاف، وبالتالي وماذا يمكن للبنان أن يقدم مقابل ذلك وقد قدم كل ما يمكن أن يقدمه.
1: طيب دكتور علي، يزداد الانقسام أكثر وأكثر في الداخل اللبناني مع كل طرح جديد. الآن مع طرح هاتين المنطقتين التجريبيتين يوسع هذا حدة الخلاف، بالتالي لبنان الرسمي كيف يعمل على ترميم هذه الفجوات وما مآلات هذه الفجوات؟
8: أنا لا أجد أن الانقسام يزداد في لبنان. أعتقد أن إذا نظرنا إلى الأمور بطريقة خارج منطق الضغط الإعلامي، أعتقد بما فيهم رئيس بري وحزب الله وحتى وليد جبلات وغيرهم، وعلينا أن نقسم أن هناك ثلاث مستويات. هنالك من في لبنان من هو يدافع عن الاتفاق ويريد ربما سلام مع إسرائيل، وهذه قلة قليلة غير وازنة في لبنان. هنالك موقف الدولة اللبنانية الذي هو يتعامل مع الأمور بواقعية. هنالك أطراف أستطيع أن أقول ربما وليد جملات الذي هو غير متحمس لكنه يوافق على المفاوضات المباشرة، وربما نضع جبران باسيل، وهنالك حزب الله الذي يرفض. أعتقد أن النقاش الحقيقي في لبنان ليس في التفاصيل. التفاصيل يمكن أنه أعتقد أن النقاش الحقيقي اليوم في هذه اللحظة المفصلية، حزب الله يريد أن يحاسب الدولة في التفاصيل في كل لحظة، وكأن الأمور ليست في سياق. نعم نستطيع أن نناقش التفاصيل، لكن التفاصيل تقرأ في سياقاتها، وعلينا أن نقرأ السياق منذ 2023 إلى اليوم. هذه السياقات هي تأوست بمعنى من المعاني. لا يمكن لحزب الله أن يستمر حصرا بمحاسبة الدولة دون أن يتحمل مسؤوليته بالمعنى التاريخي عما أوصلنا إلى هنا. الدولة تتعامل مع مسار سياسي وعسكري أنتجه حزب الله وأنتجته موازين القوى بالخيارات التي اتخذها حزب الله، وبالتالي كي يتقدم النقاش في لبنان ربما يحتاج حزب الله إلى مراجعة جدية عن الخيارات السابقة وأن تتغير ربما المقاربة لنتعامل مع الواقع كما هو وليس كما نتمناه.
1: دكتور وسام، حزب الله في الفترة الماضية كان يعول على مسار التفاوض المتعلق بإيران، ولكن أنت تشاهد هذه الحرب عادت مجددا بين إيران والولايات المتحدة. أليس هناك مراجعة من قبل حزب الله ومحاولة إعطاء فرصة للدولة اللبنانية بإنجاح هذا المسار؟
9: يعني حزب الله لم يعرقل هذا المسار. حزب الله كل ما قاله أنه يجب كلبنانيين الرهان على أي مسار يمكن أن يوصل إلى الهدوء في لبنان مع حفظ السيادة اللبنانية تحت سقف السيادة اللبنانية. يعني إذا كان هذا الاتفاق من ناحية يمكن أن يعطي أمل بمناطق تجريبية غير ملزمة للإسرائيلي بالوقت وغير ملزمة للإسرائيلي بالجغرافيا، ويمكن إذا وافق الإسرائيلي على ذلك في المقابل تقدم تشريع الوجود الإسرائيلي على هذه الأرض بموجب هذا الاتفاق وتجرم المقاومة بموجب هذا الاتفاق وتتنازل عن حقها في مقاضاة الإسرائيلي عما سلف وعما هو قادم بموجب هذا الاتفاق، وتحصر إمكانية الاستفادة بأي شيء له علاقة بلبنان إيجابا فقط في هذا المسار، وإن كان سيأتي من مسار آخر شيء يمكن الاستفادة منه، وأنت تحصر نفسك بهذا الاتفاق، هذا ينتهك السيادة ويستبيحها. يعني فضلا عن أنه من غير المعلوم أن الإسرائيلي أصلا سيلتزم بما هو موجود في هذا الاتفاق. فبالخلاصة حزب الله وكل اللبنانيين يعولون على أي مسار قد يأتي بالفائدة على لبنان تحت سقف السيادة اللبنانية.
1: نعم. دكتور علي بدقيقة ونصف لو سمحت، ما التداعيات التي قد تنجم عن هذه المفاوضات المباشرة؟ بمعنى ما التحديات التي قد تقف حجر عقبة أمام إنجاح هذا المسار؟
8: المشكلة أن هناك من يعتبر أن ذهاب الدولة إلى التفاوض وكأنها لا ترى في الإسرائيلي عدوا أو مجرما أو أنت تفاوض العدو كما فاوضت حماس كما تفاوض كل الدول. التحدي الأساسي أمام هذا الاتفاق هو رغبة إسرائيل في أن تستكمل الحرب وأن تستكمل الاحتلال وأن تستكمل التدمير. التحدي الثاني هو أن لا يستطيع الإسرائيلي أن يضغط بالقدر الكاف على الأمريكي عفوا أن يضغط على الإسرائيلي. والتحدي الثالث هو التزام ربما حزب الله في التعاون وتسهيل الأمور على الدولة اللبنانية. يبقى أن ما نعيشه اليوم في لبنان نحن في واقع صعب جدا أكثر كارثية من الـ24. علينا أن ننظر ماذا نحن بالمعنى الاستراتيجي والتاريخي في العام 26، وبالتالي علينا أن ننظر إلى الأمور كما هي ليس كما تمناها. لا أحد سعيد بأننا نذهب إلى مناطق تجريبية، ولكن ليقل لنا البعض ما هو البديل عن هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لكما، كنتما معنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والشكر أيضا لضيفنا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي دخل فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران، بينما قصفت طهران بنى تحتية في المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. وفي أحدث المستجدات أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف جسور بالإضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت قال الجيش إن إيران استهدفت منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. وفي البحرين أعلنت قوة دفاع البحرين التصدي لهجمات إيرانية. وفي السعودية قال الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار للتحذير من خطر في محافظة الخرج وفي ينبع على البحر الأحمر. أما الجيش الأردني فقال أن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. في الدوحة قالت الخارجية القطرية أن دولة قطر تدين اعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي. وأضافت الخارجية القطرية أن استمرار اعتداءات إيران يمثل تصعيدا خطيرا ويعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. من جهتها أعلنت محافظة هرمزجان جنوبي البلاد تضرر نفق وثلاثة جسور في المحافظة بهجمات أمريكية الليلة الماضية. أما في الملف اللبناني فأعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال بالإضافة إلى عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بنيران إسرائيلية إلى 8 أشخاص منذ فجر اليوم. البداية بالتصعيد الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما. أبدأ معك نور الدين، كيف يتحرك الحرس الثوري ببنك أهداف مقابل لآخر أمريكي؟
10: نعم غنوة، بكل تأكيد كما كنا نقول قبل هذا أن هناك نوعا ما من الانضباط في العمليات العسكرية لحد الساعة، ليس هناك أي تطرف في العمليات العسكرية، هناك عمليات عسكرية مطروحة محدودة. الجانب الأمريكي يقتصر في عمليته على الشريط الساحلي لإيران باستهداف مجموعة من المنشآت المرتبطة سواء بالطاقة سواء بالاتصالات سواء بالأجهزة العسكرية من منطقة خوزستان أو محافظة خوزستان مرورا بمحافظة بوشهر إلى بندر عباس وإلى سيستان وبلوشستان، لكن التركيز دائما في هذه الهجمات بالدرجة الأولى على محافظة هرمزغان أي بندر عباس والمناطق المطلة على مضيق هرمز. كان هناك حديث في بعد الهجوم الأمريكي الأخير عن إصابة وانقطاع الاتصالات وضرب ما يقارب من 16 برجا للاتصالات بالمحافظة. الآن قبل قليل حديث من إدارة الاتصال هناك على أن الاتصالات وخدمات الانترنت عادت بعد إصلاح العطب الذي حصل أثناء الهجمات الأمريكية وتدرك ما تم تخريبه خلال الهجمات الأمريكية. هناك استهداف للجسر، لكن على المستوى الآخر ماذا يقول الجانب الإيراني؟ يقول بأنه لحد الساعة بأن ضرباته قد تبقى محدودة بمتناسبة ومتناسبة مع الضربات الأمريكية. كما هو معلوم خلال الأيام السبعة الماضية كانت الهجمات الإيرانية محدودة في عدد من دول المنطقة، الهجوم على الكويت، الهجوم على البحرين، والهجوم على الأردن. كان هناك هجوم ربما محدود على دولة قطر وكذلك على

0: سلطنة عمان، لكن الآن ما يتوقعه الجانب الإيراني وخاصة الحرس الثوري يقول بأن هناك احتمالية كبيرة بأن تكون هناك عمليات موسعة للجانب الأمريكي. حينما يتحدث الجانب العسكري هنا ما هو المقصود بالعمليات الموسعة، هناك عملية، هناك الحديث عن عمليتين بمستويين، المستوى الأولي على مستوى الشريط الساحلي ومستوى الحدود الجنوبية لإيران ومستوى الجزر. تقدير عسكري يقول بأن هناك إمكانية وإن كانت صعبة ما، وهو محاولة الإنزال على مستوى الجزر المطلة على مضيق هرمز.
1: في هذه الأثناء نتابع هذا النبأ العاجل. قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يقول ليس أمام الولايات المتحدة من خيار سوى الابتعاد عن الخليج. سياقات هذا التصريح نور الدين، وماذا يفهم منه جراء المعادلة التي يحاول الحرس الثوري أن يرسيها؟
0: هو إذا ما أردنا أن نلخص ما قاله هذا المسؤول ببحرية الحرس الثوري الإيراني، نتحدث عن المعادلة التي يقول بأن مضيق هرمز لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالمضيق، وأن المضيق توجد عليه إيران وكذلك الدول المشاطئة لديه بسلطنة عمان. وكان قبل ذلك الحرس الثوري الإيراني قال بشكل واضح بأن وقف العمليات العسكرية الأمريكية سيقابله فتح مضيق هرمز. إذا نحن الآن أمام معادلة يحاول أن يسنها الحرس الثوري وأن يؤكدها على مستوى الحضور بالمضيق. ما دام أن هناك مواجهات في المضيق ستظل هذه المواجهات محصورة في المضيق وباستهداف ما تصطلح عليه طهران بالمصالح الإقليمية، المصالح الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية. وكما كنت أشير غنوة على أن المعادلة الحالية والتقدير العسكري يتمثل بأن هناك احتمالية لإنزال عسكري، وهذا متوقع. لماذا؟ لأن الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هي ضربات محددة ومقصودة ولها أهداف، ضرب الاتصالات وضرب مراكز الدفاع والتسلح، ما يعني أنه إخلاء المنطقة والسماح للقوات الأخرى، القوات الأمريكية بالإنزال، خاصة حينما نتحدث عن ضرب جزيرة هرمز، عن ضرب جزيرة لارك وضرب جزيرة قشم وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. هذه الجزر تعرف بالجزر السبعة وهي المطلة على مضيق هرمز. هذا السيناريو مطروح. المقابل كذلك هناك سيناريو آخر، وهو سيناريو توسيع العمليات إلى الداخل الإيراني. التقدير العسكري لا يستبعد ذلك خلال الأسبوع المقبل، بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للقيام بعملية عسكرية كبرى في إيران. إذا ما حدث هذين السيناريوهين، ماذا يقول الجانب الإيراني؟ هنا يرفع من مستوى تهديده ليوسع رقعة عمليته، وهناك مستويات يتحدث عنها الحرس الثوري الإيراني. أول نقطة يتحدث عنها وهي توسيع رقعة العمليات في المنطقة، بمعنى زيادة عدد الأهداف التي يريد أن يستهدفها بالمنطقة. والمعادلة تقول إذا استهدفت مراكز الطاقة في إيران ستستهدف مراكز الطاقة في المنطقة، إذا استهدفت المراكز السياحية في إيران ستستهدف المراكز السياحية في المنطقة. هذه هي المعادلة التي يسنها على مستوى المنطقة، لكن ربما أكثر من ذلك، قد يذهب أبعد من ذلك ربما إلى فتح جبهات أخرى خارج المنطقة. وهناك بعض الكلام العسكري الذي يدور هنا في إيران على أن الأزمة ربما قد تنتقل إلى باب المندب، إلى البحر الأحمر، وربما قد تؤثر بشكل أو بآخر على قناة السويس. والمعادلة الكبرى بالنسبة لإيران وهي الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باب الطاقة وكذلك من باب التجارة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أتحول لك أحمد. إذن الخيارات التي يتعامل معها الرئيس الأمريكي في تصعيده مع إيران وفي توسعة بنك الأهداف الأمريكية.
2: نعم غنوة، حتى اللحظة وخلال هذا الأسبوع كانت الخيارات الأمريكية عسكريا هي استهداف جميع المقدرات الإيرانية في محيط مضيق هرمز، والتي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا لحركة الملاحة هناك. ومن هنا يأتي استهداف أنظمة الرادار أو الرصد البحرية وحتى القوات البحرية العسكرية من زوارق صغيرة ومخازن الصواريخ البالستية والمسيرات. لكن حسب مسؤول أمريكي تحدث لول ستريت جورنال، هناك خيارات أوسع يدرسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط عسكريا أكثر على إيران، خصوصا أن الولايات المتحدة ترى في هذه المواجهات العسكرية جمودا لا يحرك المسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي، كون أن إيران لا تقبل بتقديم مزيد من التنازلات أو حتى التخلي عن إدارة والسيطرة على مضيق هرمز، وليس هناك تقدم في المسألة النووية. لكن ما هي هذه الخيارات؟ ليس هناك تفاصيل عن ماذا سيقوم الرئيس الأمريكي أو القوات الأمريكية بتوسيعها في نطاق الضربات الموجهة حاليا. تفضلي.
1: وبنهاية المطاف الكلمة الفصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أي اعتبارات يضعها الرجل في مقاربة الخيارات المحتملة؟

إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي في السابق والأهداف التي كان حددها أو هدد بها، فهي محطات الطاقة، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، الجسور، الطرقات الرئيسية، تحدث أيضا عن منشآت نووية جديدة مثل المنشأة في المحصنة في جبل الفأس، وتحدث من أن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية تراقب النشاط الإيراني النووي في هذه المنشأة وقد تستهدفها في المستقبل.

0: في المقبل من الأسابيع، لكن هذه النتيجة قد تأخذ وقتا كون أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة يعطي نتائجه ببطء على الاقتصاد الإيراني، ببطء على نقص الحاجات والبضائع داخل إيران، ونقص أيضا التمويل الذي تستلمه إيران من التجارة مع شركائها التجاريين عبر هذه الموانئ. لكن الرئيس الأمريكي حتى اللحظة لم يتخذ هذا القرار غنوة، وإن كان قد لوح به مرارا وتكرارا في السابق.
1: ماذا بالنسبة للأصوات التي تعارض التصعيد العسكري تجاه إيران؟
0: إذا أخذنا غنوة، الديمقراطيين وهم خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون بأن هذه الحرب عبثية لم يدخلها الرئيس الأمريكي بتحضير جيد، وأنها حرب اختيار ولم تكن ضرورة، وأنها أدخلت الولايات المتحدة في نفق وفي مستنقع حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط. لكن إذا أخذنا من حلفاء الرئيس، من بينهم من يرى بأن الرئيس عليه أن يقوم بضرب إيران بقوة أكبر وعدم منحها أي مخارج دبلوماسية عبر المسار الدبلوماسي، باعتبار أن إيران دولة لا تؤمن بالحلول الوسط، وأن على الولايات المتحدة أن تجبرها على الاستسلام، وأن حتى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما كان انتصارا لإيران حسب وجهة نظر هؤلاء، وأنها خيبة أمل أو تخبط في السياسة الخارجية الأمريكية هو ربما الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حسب وصف البعض منهم. هم يعتبرون أن المفاوضات التي يجريها الرئيس الأمريكي الآن مع إيران لن تؤدي إلى نتيجة لا في ملف مضيق هرمز ولا حتى في المسألة النووية، وأن وحدها القوة العسكرية ومزيد منها قادر على إخضاع إيران في النهاية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وكذلك من ديلاوير روب أرليت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا. أبدأ بالشق العسكري، والبداية معك عميد الياس. إذن الإيرانيون يحاولون أن يضغطون أي يضغطوا على الرئيس الأمريكي من بابين، الطاقة والتجارة. كيف يفعلون هذه الآليات بالمنح العسكري؟
2: غنوة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم هناك ما يسمى بعتبة الألم أو threshold of pain. هذه العتبة هي متى تصل إيران إلى درجة تلزم الرئيس ترامب تغيير سياساته، وبالعكس اليوم ترامب إلى أي درجة يمكن أن تتحمل إيران هذه العتبة من الألم كي تغير سياساتها. اليوم النظام الإيراني، الحرس الثوري وحتى السياسي، يخوض حرب وجود، حياة أو موت. اليوم عندما نتحدث عن حركة أو عتبة الألم تقوم على ما يلي: الخسائر الاقتصادية، العسكرية، الاجتماعية والسياسية. من هنا يأتي الحصار البحري المحكم، يكلف إيران يوميا 500 مليون دولار، وهذا الأمر في ظل العقوبات وفي ظل تجميد الأموال، هذا الأمر قد يفرض مستوى من الألم. ولكن دائما اليوم إذا تخلت إيران عن مضيق هرمز تفقد أهم ورقة وتصبح مكشوفة لأمور عدة، أهمها الموضوع النووي، التخصيب، الوكلاء، وبالتالي الصواريخ والمسيرات.
1: طيب دعنا نسأل الدكتورة عاطفة، هناك ضغط أمريكي على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل هذا قد يكون دافعا لاستخدام أوراق استراتيجية أخرى مثل تحريك باب المندب، البحر الأحمر وغيرهما؟ هل هذا وارد في العقيدة العسكرية الآن الإيرانية؟
3: يبدو وكأن التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة في إيران بالبدء بالهجوم على الجزر الإيرانية وقصفها، وبعد ذلك الساحل وجزء من الساحل الإيراني، وبعد ذلك ازدادت الهجمات الأمريكية عمقا في داخل الأراضي الإيرانية. لاحظنا أنهم يقومون بقصف مناطق معينة ليست فقط ساحلية، لكن ربما نقاط تقوم بربط الساحل بأجزاء ومدن أخرى. يبدو لي وكأن

0: هذه ليست هجمات أو خيارات عشوائية. يبدو وكأن هنالك.
1: طيب دكتورة عاطفة، اعذريني على المقاطعة، ولكن يعني نحن نتابع بيانات الحرس الثوري ونتابع أين تقع الأهداف الأمريكية، ولكن لم تجبيني على سؤالي، إما كانت إيران ستلجأ إلى خيارات استراتيجية نتيجة الضغط على ورقة مضيق هرمز، أوراق مثل باب المندب والبحر الأحمر، أريد إجابة واضحة على هذا الشق.
0: نعم، كنت أحاول أن أصل إلى هذا الجواب، جواب سؤالك. يبدو وكأنه في حملة التصعيد الأخيرة كانت إيران تريد أن تحكم سيطرتها على مضيق هرمز، وأيضا كان هنالك غرض وهدف من أجل تتراجع الولايات المتحدة. إذا ما كانت هذه التصعيدات ستستمر سيكون أمر صعب إقليميا. ذكرت باب المندب وقد يطرح على الطاولة من قبل الإيرانيين، بالتالي ليس هنالك أي شيء مستبعد، لأن هنالك أمور أخرى قد تحصل وقد يتم استخدام أوراق أخرى.
1: طيب أشير إلى هذا النبأ العاجل، بيان جديد للخارجية الإيرانية تقول فيه إن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام مقابل الالتزام، وسنلتزم بتعهداتنا طالما التزمت الولايات المتحدة. أيضا تضيف الخارجية الإيرانية أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار مستقل موازن في مضيق هرمز. أسألك سيد روب، إذا لا يزال هناك إصرار من المفاوض الإيراني بأن الفهم الأمريكي للبند الخامس خاطئ، كيف تقابل إدارة ترامب هذا الاستعداد على ما يبدو رغم الحرب القائمة، الاستعداد الإيراني للعودة إلى مذكرة التفاهم؟
0: بداية يسرني أن أكون معك ومع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. علينا ألا نخطئ الفهم، نحن هنا في أسرع ليس لأن الرئيس ترامب والجيش الأمريكي، لكن بسبب النظام. دعونا لا ننسى الحقائق، كان النظام هو الذي من بدأ باستهداف السفن التجارية بالمسيرات وبالصواريخ، وهو النظام الذي قام بزرع الألغام في مضيق هرمز من أجل أن يقوم بماذا؟ أن يقوم بالتدمير والحاق الأذى والضرر بالسفن التجارية. نحن هنا لسنا بسبب الولايات المتحدة، لكن بسبب دفاع الولايات المتحدة عن مضيق هرمز وعن حرية الملاحة الدولية، على خلاف النظام الذي يعتقد أنه يسيطر النظام على المضيق وهو يتصرف بسلوكيات إرهابية.
1: في أي صيغة محتملة يمكن أن يعود الرئيس الأمريكي إلى مذكرة التفاهم التي لم يفقد الإيرانيون الأمل بها؟
0: عندما يقومون بإيقاف إرهابهم المستمر على في مضيق هرمز. قال الرئيس ترامب أنه مستعد للعودة إلى الطاولة للحديث، لكن عليهم أن يكونوا جديين حول الخطوط الحمراء والتي من ضمنها مضيق هرمز، من أجل ضمان أن يكون مضيق هرمز حر وتكون فيه الملاحة حرة، وأن يكون هنالك خطوط الملاحة مفتوحة أمام السفن التجارية بدون القلق من السلوكيات الإرهابية. بالتالي عندما يكون النظام جديا حول المسألة هذه، سيكون الرئيس ترامب أكثر من سعيد للعودة إلى مذكرة التفاهم والمحادثات.
1: دكتور سليم، أن تخرج الخارجية الإيرانية بتصريح في هذا التوقيت الذي تشتعل فيه الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتتكلم عن البند الخامس في مذكرة التفاهم، بالفهم ماذا ممكن أن نستشف من هذا التصريح في هذا التوقيت؟
2: يعني هذا إصرار من الجانب الإيراني على مذكرة التفاهم، وهذا مفهوم، لأن مذكرة التفاهم تبقى المستند الأساسي في هذا الصراع الذي يمكن الرجوع إليه رغم الإشكالية حول التفسيرات.
1: إصرار بتوضيح البند أم رغبة بالعودة إلى مذكرة التفاهم ووقف التصعيد؟
2: الإبقاء على احتمال العودة إلى مذكرة التفاهم أقله بالفهم الإيراني، ولكن لن يكون بالسهل العودة ولو كمنطلق للتفاوض بالشكل التي كانت به مذكرة التفاهم، لأن الإشكالية أتت بالتفسير. في حال العودة إلى مذكرة التفاهم يجب أن يكون هناك مذكرة التفاهم بلس. البلس هو ملحق تفسيري خاصة للبند رقم 1 والبند رقم 5. هذان البندان هناك إشكالية كبيرة حول هذان البندان، لأن
1: مفاوضات بمفردها
2: صحيح، يعني لأن ما أشعل هذه الحرب هو الاختلاف الفهم. هو ليس فقط اختلاف الفهم، هو اختلاف الفهم هو نتيجة اختلاف المنطلقات حول الأهداف الفعلية والحقيقية التي أدت إلى هذه اللغة الملتبسة.
1: نعم.
2: يعني انفجرت بسرعة مذكرة التفاهم والبند رقم 5 لأن أهداف الأطراف تم إخفاء هذه الأطراف، تم تمييعها من خلال لغة ملتبسة أدت بالنتيجة. يعني كان هناك تفاؤل أن لا تكون النتيجة متفجرة، ولكن تفجرت خلال أيام خاصة في البند رقم 5. في حال العودة إلى المذكرة يجب أن يكون هناك ملحق تفسيري خاصة لهذين البندين.
1: طيب عميد الياس، منذ قليل محافظ هرمزغان يتحدث عن تعرض مناطق قرب مدينة سيريك ظهر اليوم لهجمات صاروخية أمريكية دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. قراءة لتنوع بنك الأهداف الأمريكي والأسلحة المستخدمة، وهل تلحظ أن هناك ترشيد في استخدام الأسلحة؟
3: غنوة، سيريك هي من ضمن المنطقة، هي تقريبا شرق عمان، استهدفت أكثر من مرة، يعني تعتبر مهمة من ضمن المنظومة التي تسيطر على مضيق هرمز. ما هي المنظومة التي تسيطر على مضيق هرمز؟ قشم، الجزر السبعة، أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، هذه المنظومة تعتبر على أنها سدادت المضيق، وبالتالي هي من ضمن منظومة عسكرية فيها الرادار، فيها القيادة والسيطرة، فيها المسيرة، فيها الصاروخ، فيها الكروز، فيها كل شيء. هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فعلا، تدمير هذه القدرات وخفض مستوى المخاطر كي فعلا يكون هناك إمكانية لمرور ناقلات بالممر الجنوبي أو بالوسط أو ما شابه. فإذا هذا الأمر هو من ضمن هذه المنظومة. هي لم يعني تتوقف على سيريك، هي من شبهار حتى خوزستان. فإذا هذه هي المنظومة العسكرية الأمريكية، قد تكون بتوماهوك، قد تكون بكورسير وهي مسيرة مائية غير مأهولة استعملت بمضيق هرمز. فإذا اليوم أيضا هناك بعض الأحاديث أيضا غنوة عن أن هذه المعركة وهذه الحرب هي ممكن لتجربة الأسلحة الأمريكية الجديدة كما يحصل في أوكرانيا. يعني اليوم هناك ما يسمى بجمع الداتا عن أسلحة تطبق وتستعمل في حرب فعلية ريل تايم وور، وبالتالي يمكن استنتاج الدروس والفيدباك كما يقال لإعادة ترتيبها وتنظيمها لحرب لاحقة. ولكن دون شك إحدى، تحدثنا عن عتبة الألم، دون شك هناك عامل ألم مهم جدا عسكري لترامب، هو المخزون العسكري للصواريخ بعيدة المدى، وهذا الأمر مقلق. لماذا؟ الصاروخ الباتريوت غنوة لتصنيعه صاروخ واحد يستلزم أكثر من 9 أشهر والكلفة 4 ملايين. اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستعادة بلوكاس مثلا، المسيرة التي تشبه الشاهد والتي هي أقل كلفة، وبدأنا نرى مزيد من الاستعمال للذكاء الاصطناعي والصواريخ وحتى المسيرات الأمريكية القليلة الكلفة فقط لتعويض الخسائر.
1: يحكى أن الإيرانيين لديهم بدائل إذا ما ضربت الولايات المتحدة منظومة الرادارات على الساحل الجنوبي، برأيك هل هذا أمر يسير وسهل؟
3: اليوم هناك ما يسمى بالريدندنسي، يعني تعدد الخيارات وتعدد الأمور لاستمرارية الحدث، يعني استمرارية المعركة. اليوم الإيرانيون يستعملون ما يسمى استراتيجية المنع والدخول عبر استعمال أسلحة بعيدة المدى. اليوم أيضا هناك الزوارق القريبة، هناك الألغام القريبة، هناك عدة خيارات لها، ولكن دائما هناك ما يسمى بالأسلحة المتنقلة أو الموبايل، يعني تضربين هذه المنطقة يكفي مسيرة من الداخل الإيراني قادرة على رفع مستوى المخاطر في المضيق، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر.
1: نعم سيدة أو دكتورة عاطفة، المفاوض الإيراني والحرس الثوري برأيك هل يختلفان على نقاط إدارة المعركة الآن، خاصة أن منذ قليل ما شاهدناه من بيان للخارجية الإيرانية فهو بيان دبلوماسي يترك الباب مفتوحا أمام الأمريكيين، أمام المفاوضات مع الأمريكيين. لذلك هل نلحظ أن هناك تباينات بالقرار الذي يجب أن يتخذ في هذه المرحلة الحساسة؟
0: في حقيقة الأمر هذا السؤال مهم للغاية، وقبل أن أجيب على السؤال أردت فقط أن أعلق على مسألة أن إيران كأي دولة أخرى لديها في داخلها قوى عديدة في الوقت الذي نرى فيه أنه هذا يأتي من إيران، لكن هنالك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون داخل إيران، داخل الحكومة أيضا هنالك ربما مواقف مختلفة، لكن هذا الأمر هو جزء متأصل في التاريخ الإيراني. هنالك الحرس الثوري أيضا، هم يتماشون مع الموقف السياسي ويبدو وكأنهم سيدفعون ويواجهون الولايات المتحدة ويدفعونها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الرئيس ترامب عن اتباع الدبلوماسية القصرية، وأيضا هنالك أيضا يحاولون أن يفرضوا نفوذهم عبر الجهد الدبلوماسي من قبل هذا طبعا من قبل أشخاص آخرين للحصول على مواقف تفاوضية أكبر. يبدو لي أنه في هذه أن هنالك تآلف بين الآراء المختلفة داخل الحكومة الإيرانية.
1: سيد روب، أريد منك إجابة صريحة، إن كانت إيران والمفاوض الإيراني يترك باب المفاوضات مفتوحا مع الأمريكيين، وهذه رسالة يعني قرأت في بيان الخارجية الإيرانية منذ قليل، كيف سيتلقف ذلك ترامب؟
0: أعتقد أنه ربما سيزيد من الضغط العسكري لأنهم يتحدثون بطريقتين مختلفتين. هم يقولون أنهم يريدون العودة إلى المفاوضات لكنهم يقصفون جيرانهم، هذا الأمر لن يكسبهم تأييدا لقضيتهم لأن ربما الإساءة إلى جيرانهم، وسيحظى الرئيس ترامب المزيد من الحلفاء لأن هم يدركون السياسة الإرهابية التي يستخدمونها ضد جيرانهم. بالتالي عندما يوقف الإيرانيون هذه السياسة سيرحب بهم الرئيس ترامب إلى طاولة المفاوضات، فيما في خلال ذلك سيستمر الرئيس ترامب بفرض المزيد من الضغوط العسكرية.
1: دكتور سليم، الوسطاء يعملون جاهدين على إعادة تفعيل عجلة المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، ما فرص نجاح هذه الجهود؟
2: يعني حتى الآن لا يوجد هناك تصريحات علنية من قبل الوسطاء، وهذا دليل إشكالية في الموضوع. صوت الميدان عالي لدرجة قد يكون من الصعب أقله في العلن وجود تصريحات واضحة عن ماذا يسعى أو إلى ماذا يسعى الوسطاء. ويجب أن لا ننسى أن قطر هي وسيط أساسي في هذا الموضوع. يوم أمس كان هناك قصف يعني على قطر، وهذه إشكالية أيضا في هذا الموضوع رغم كل الجهود التي بذلتها قطر في الفترة السابقة. وباكستان أيضا هي وسيط، وكان هناك تصريح من باكستان منذ يومين عندما ضرب أنصار الله الحوثي السعودية، كان هناك لهجة واضحة من باكستان إلى إيران أنه في حال تعرض المملكة باكستان ستقوم بحساب أن وكأن هي تعرضت للاعتداء، وهذه رسالة أيضا متقدمة ومتغيرة. يعني هناك إشكالية في كيفية إطلاق أو تفعيل، لا أريد إطلاق، العمل عمل الوساطة، خاصة أنه في حال كنا في مكان الوسطاء الآن وكان هناك اتصال مع الجانب الأمريكي من أجل التمهيد لإطلاق الوساطة، ماذا سيكون إجابة الجانب الأمريكي؟ الآن الجانب الأمريكي يريد نتائج مقابل هذا التصعيد العسكري. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيكون منفتحا جدا إلا بشروط معينة، وهي أن تقوم إيران بتغيير جزء كبير من الموقف أو من السلوك أجل من الممكن أن يقبل الجانب الأمريكي، وإلا هو يريد نتائج لهذا التصعيد على الميدان الذي يقوم به. وأيضا من الجانب الإيراني

0: يعني هناك الجانب الإيراني متمسك أكثر بمذكرة تفاهم كأرضية يمكن الرجوع إليها، ولكن أيضا بفهمه وتفسيره للبنود خاصة البند رقم 5.
1: طيب عميد الياس، منذ قليل كنا نقرأ طبيعة الأهداف الأمريكية، ولكن أي نتائج يريدها الأمريكي من خلال هذه الأهداف؟ كما سمعت الدكتور سليم يقول الأمريكي يريد نتائج ملموسة بعد هذا التصعيد والتكلفة التي تكبدها عسكريا.
2: غنوة، الأهداف السياسية التي وضعها الرئيس ترامب، هذه العملية وكانت قبلها أكبر بكثير وكانت مشتركة مع إسرائيل، لم تحقق الأهداف السياسية، لا بالعكس، ظهر مضيق قرمز على أنه فعلا يوازي 6 قنابل نووية. اليوم ما يتبعه الرئيس ترامب هو عملية تراكمية، عملية إكراه أو كوئرجن كما يقال. يعني اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سقط الردع، لم تستطع إيران الردع، وسقط الإكراه، اليوم عملية إكراه عبر ما يسمى بالردع العقابي. يعني أنت كلما صعدت سلم التصعيد إلى درجة متقطعة من أهداف مختلفة وتراكمت هذا الأمر، قد يصل إلى مرحلة ويسمى، تحدثنا عنها قبل قليل، البين ثريشهولد، يعني عتبة فعلا الألم، وبالتالي هذه الردع العقابي يستعمله الفريقان، يعني يستعمله الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقدم وارتفاع بمستوى الأهداف ضمن الداخل الإيراني، وأيضا إيران تستعمله في المحيط، هي بدأت بالمحيط المباشر، البارحة وصلنا وقبل البارحة خلال 5 أيام وصلنا إلى الأردن ووصلنا إلى التنف، واليوم نتحدث في الكويت عن استهداف بنى تحتية لها علاقة بالمجتمع، يعني محطات التحلية أو استهداف المطار أو ما شابه. فإذا أنت أمام عملية تراكمية، حتى الآن ليس هناك من بريق أمل. دائما مفهوم الإكراه بالعلم السياسي وحتى العسكري غنوة يجب أن يترافق مع باب سياسي مع ممكن. هل فعلا ما قاله جيدي فانس يأخذنا إلى هذا الأمر؟ هل هو فعلا عملية اللعب على ما يسمى بالماد مان ثيوري، عملية النظرية الرجل المجنون، أنه الرئيس ترامب هو الذي يهاجم، وإذا أردتم السياسة فما عليكم إلا أن تذهبوا لجيدي فانس، أم هناك فعلا خلاف داخل الإدارة الأمريكية؟
1: نعم، أسألك دكتورة عاطفة، هذا التوسع بالاستهدافات الإيرانية الذي لم يعد يقتصر فقط على دول الخليج وإنما يطال الأردن وسوريا، الأردن التي قالت إنها لا تمتلك قاعدة عسكرية وإنما جنود أمريكيون يعملون هناك، وأيضا قاعدة التنف أصلا التي من المفترض أنها أخليت، وكنا نشهد في المرحلة السابقة انسحابات وعمليات إخلاء للجنود الأمريكيين للقواعد في سوريا. لذلك ما المراد من توسعة مروحة الاستهدافات هذه؟
3: في حقيقة الأمر إيران تحاول أن تلحق أكبر ألم ممكن، بالجانب الأمريكي، لأنه كما ذكر أحد ضيوفك هي لا تريد الولايات المتحدة أن تحصل وتتخلص تخرج من هذه الحرب بسرعة كبيرة، لأن إيران تريد أن تجعل الولايات المتحدة أن تفكر مرتين قبل أن تشن ضربات عليها. بالتالي الجانب الإيراني يريد أن يلحق الألم، وبالتأكيد هنالك أشخاص داخل الحكومة قالوا أنه إذا ما كان هنالك إمكانية لربما قتل عدد من الأمريكيين فإن الأمريكيين سيخرجون من الشرق، فهم سيبتعدون عن إيران، وبالتالي إيران تحاول أن تلحق مثل هذه الخسائر والدمار بالمصالح الأمريكية.
1: نعم، اسمح لي، طهران تريد أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة أم تريد أن تتفاوض معها؟ يعني لنفهم الخيارات الحقيقية الإيرانية.
3: بالتأكيد هنالك بعض الأمور التي تجري، هنالك استراتيجية كبرى لدى الإيرانيين أن تجعل المنطقة خالية من الأمريكيين، لكن هنالك هم يتسمون بالعملية في نفس الوقت. بالتأكيد هنالك أكثر من 16 قاعدة بالقرب من إيران، ومعظمها تم استهدافها، تم بناء هذه القواعد في المنطقة والاستهداف في إيران منذ سنوات عديدة. بالتالي من الطبيعي للإيرانيين أن يشعروا بعدم الأمان لوجود مثل هذه القواعد التي تشير وتوجه أسلحتها إلى الإيرانيين.
1: طيب دكتورة عاطفة، على ذكر الأمان، يعني عندما كانت إيران تجهز البرنامج الصاروخي البالستي والبرنامج النووي وتوقع المعاهدات الأمنية والعسكرية مع دول حليفة مثل الصين وروسيا وغيرها، هل هذا يحق لإيران وممنوع على دول المنطقة عندما يكون في هكذا واقع أن تقوم أيضا بتوقيع معاهدات أمنية؟ يعني هذا أمر طبيعي، هل كما فرضت أمر واقع على مضيق هرمز مغاير للقانون الدولي تريد أن تفرض أمر واقع مغاير أيضا على دول المنطقة؟ هل هذا منطقي؟
3: في حقيقة الأمر فإن هذه القواعد كل هذه السنوات تم وضعها من أجل وضع أو إجبار الإيرانيين على وضع معين، وقد أظهر الإيرانيون أن لجيرانهم وحلفائهم من الولايات المتحدة قد أعطت الإسرائيليين نفوذا كبيرا عن طريق بيعها الأسلحة وحمايتهم.
1: طيب وصلت الفكرة. طيب تعقيب سريع منك دكتور سليم قبل أن نختم هذا الملف.
0: يعني هذه الإشكالية دائما موجودة من قبل الجانب الإيراني حول الحقوق السيادية لدول المنطقة، وفعلا دول المنطقة لديها الحق في أن تقوم بأي تعاون تريد. والآن هناك نقاش بين الكويت وبين باكستان من أجل اتفاقية الدفاع المشترك على غرار اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية. ويجب أن لا ننسى أنه قبل بداية هذا الحرب كان هناك نقاش لاتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، وتم تفعيل هذا الحوار بين هذه الدول. هناك إشكالية على مستوى استمرار في استهداف دول الخليج، لأن دول الخليج تبحث عن منحى جديد، عن مركز صقل جديد، وأعتقد أن هذا المركز سيتشكل وإيران هي خارج هذا المركز، ولا يجب أن تكون في مواجهة هذا المركز، وهذا يرتبط بالإجراءات التي تقوم بها إيران هذه الفترة.
1: شكرا لكم ضيوفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وأيضا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كنتما معنا هنا في الاستوديو. والشكر لضيفنا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها إغلاقات أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز مع صهيب الملكاوي.
4: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد تصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22% مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفاة نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال

0: الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة للسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرانوت أن القرار اتخذ لأسباب تشغيلية وعملياتية ولتقليل تأثير وجود الطائرات العسكرية في حركة الطيران المدني بمطار بن غوريون. وكانت صحيفة يديعوت أحرانوت قد ذكرت يوم الجمعة أن نحو 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود يتوقع وصولها إلى إسرائيل خلال يومين، لتنضم إلى عشرات الطائرات التي وصلت في وقت سابق ضمن تسريع الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. إذن نجوان، نتابع مزيد من السياقات حول هذه الإجراءات.
2: ويمكن القول أن هذه المسألة خلقت أزمة بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل في الأيام الأخيرة الماضية، بعد أن تم الإعلان من قبل هيئة المطارات أو سلطة المطارات الإسرائيلية بأنها ستوقف هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية التي بدأت تصل إلى إسرائيل مع التصعيد في إيران. الولايات المتحدة كانت قد أرسلت ما لا يقل عن 75 طائرة تزود بالوقود حطت في مطار بن غوريون المدني عمليا الدولي شرق تل أبيب مع بداية المواجهة في 28 من شباط فبراير الماضي. وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، طالبت إسرائيل الولايات المتحدة ببدء سحب هذه الطائرات لأنها تعرقل حركة الطيران المدني في المطار. وكان الجانب الإسرائيلي يتحدث عن خسائر لا تقل عن 700 مليون شيكل كل شهر جراء وجود هذه الطائرات التي عمليا أخذت مكان الطائرات المدنية وعرقلت حركة الطيران المدني في إسرائيل، لا سيما وأن حركة الطيران وشركات طيران عالمية كثيرة لم تعد إلى مطار بن غوريون منذ 7 أكتوبر، يعني من قرابة 100 شركة طيران دولية لم يعد إلا بضعة عشرات فقط. لذلك هناك أزمة في مطار بن غوريون الدولي. إسرائيل طالبت في الأيام أو في الأسابيع الأخيرة الماضية من الولايات المتحدة البدء وسحب هذه الطائرات، والتزمت الولايات المتحدة بالإبقاء فقط على 20 طائرة أمريكية للتزود بالوقود. لكن مع عودة هذا التصعيد عادت الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة بإرسال المزيد من هذه الطائرات. ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوت أنه مع إعلان وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف بأنه لن يسمح لهذه الطائرات بالهبوط في مطار بن غوريون، هذا أدى إلى استياء لدى قادة كبار في القيادة المركزية لدى الجيش الأمريكي. تواصلوا مع نظرائهم في الجيش الإسرائيلي وطلبوا تفسيرا بشأن هذا الإعلان وهذه الخطوة، لكن سرعان ما تراجعت إسرائيل عن ذلك وعادت وسمحت لهذه الطائرات بالعودة. الجيش الإسرائيلي قال لإذاعة الجيش صباح هذا اليوم بأن الطائرات ستتوزع على قواعد عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي تحديدا في منطقة النقب في جنوب إسرائيل، هناك أكبر القواعد العسكرية للسلاح الجوي، رغم أن الإدارة الأمريكية أو الجانب الأمريكي كان يفضل أن تبقى هذه الطائرات في مطار بن غوريون الدولي باعتباره أقل عرضة لأي استهداف بالصواريخ من قبل إيران. لذلك كان يصر الجانب الأمريكي على إبقاء هذه الطائرات العسكرية في مطار بن غوريون.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بنيران إسرائيلية إلى 9 أشخاص منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. إذا نتابع معك غازي تداعيات هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي تتكرر على مناطق في قطاع غزة، وهذه المرة طالت وسط مدينة غزة.
3: غنوة، بالفعل هو تصعيد متواصل، ولكن اللافت فيما حدث في منطقة حي النصر غربي مدينة غزة أن هذا الاستهداف وقع بصواريخ طائرات حربية إسرائيلية، وهي واحدة من المرات القليلة التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي منزلا أو مكانا بطائرات حربية، علما بأنه اعتمد طوال الفترة الماضية على استهداف مثل هذه الشقق أو البنايات أو حتى مجموعات للمواطنين عبر طائرات مسيرة. وكذلك اللافت الأبرز ربما فيما يتعلق بهذه الحادثة هو استهداف وقع لمدنيين، من بينهم أو من بين الشهداء 3 من الأطفال، عائلة كاملة استهدفت بداخل هذا المنزل، 5 شهداء، الوالد والأم وكذلك 3 من الأطفال، ونجا فقط طفل واحد كان خارج المنزل، وبالتالي عمليا هو الناجي الوحيد من هذه الغارة. بالتالي عمليا ما يمكن قوله بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده تجاه المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، بينما كان في بادئ الأمر عندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الخروقات الإسرائيلية كانت تتمركز في مناطق سيطرته، الآن يذهب بعيدا باستهداف الفلسطينيين بشكل يومي ومكثف في مناطق تواجدهم، علما بأن الفلسطينيون الآن يتواجدون في مساحة تقدر فقط بأقل من 30% كمناطق يتواجدون فيها ويتكدسون فيها، في ضوء عمليات التقدم للمكعبات الإسمنتية الصفراء التي تتجه غربا ومن خلالها تتوسع مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك يضيق الخناق على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. هذه الحالة الميدانية ليست حصرا على مدينة غزة، بل تستهدف كذلك وتطال مناطق أخرى كالمحافظات الوسطى، المناطق الشمالية، المحافظات الجنوبية كخان يونس، مواصي خان يونس وكذلك مواصي رفح، وبالتالي كل مناطق تواجد الفلسطينيين هي عرضة لهذه الاستهدافات والتصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يطال الفلسطينيين بشكل يومي. والملاحظ بأن أعداد الشهداء ترتفع أكثر فأكثر منذ يوم أمس، حتى الساعة نتحدث عن 23 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الإصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع وفق تقديرات ومصادر طبية، بالإضافة إلى وصول شهيد تاسع منذ صباح هذا اليوم إلى مستشفى الشفاء عبر استهدافه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية لقطاع غزة، بالتحديد في منطقة الواحة، وهذه المنطقة هي الطريق المؤدي إلى معبر زكيم أو منفذ زكيم، وبالتالي عمليا في كل المناطق الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف الفلسطينيين. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أفاد مراسل الجزيرة بتصاعد حدة أزمة الطاقة في كوبا في ظل اتساع رقعة وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المدن والأحياء الكوبية، وتأثر شبكة الاتصالات والإنترنت وانقطاع واسع النطاق للمياه. وأكدت مؤسسة الكهرباء أن الساعات 24 الماضية شهدت عجزا تاما عن إنتاج الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، ليرتفع العجز إلى نحو 2300 ميجاوات من أصل أكثر من 3000 ميجاوات تحتاجها البلاد. معنا من ميناء هافانا للمسافرين بكوبا مراسل الجزيرة حسان مسعود. أهلا بك حسان، كيف تتعامل كوبا مع أزماتها نتيجة الخناق الأمريكي؟ وأيضا ما الذي ترصده في هذا الميناء الذي تتواجد فيه؟
4: نعم غنوة، كوبا في هذه المرحلة تعيش أزمة معقدة للغاية، الاتصالات بين الجانب الأمريكي والجانب الكوبي مقطوعة في هذه المرحلة ولم تصل إلى أي نتيجة رغم محاولات كانت قد جرت خلال الأشهر الماضية، وحتى هذه اللحظة ما زال التصعيد الكلامي هو سيد الموقف على المستوى السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين كوبا من جهة أخرى، التي تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقوم تقوم في هذه المرحلة بمحاولة قياس لرأيها العام فيما إذا كانت ستقوم بتنفيذ مغامرة عسكرية قادمة في كوبا بناء على هذا الحصار الذي تقوم به في هذه المرحلة على مستوى الطاقة وتضييق الخناق على الحكومة الكوبية من جهة وأيضا على الشعب الكوبي من جهة أخرى. كوبا تعتبر أن ما يجري في هذه المرحلة هي نوع من أنواع الإبادة الجماعية وفقا لتعبير وزير الخارجية وكذلك الرئيس الكوبي، وذلك لأن الوقود بات ينفد بشكل كامل من البلاد. نحن هنا في ميناء هافانا نستطيع أن نشاهد من مكاننا هذه المصفات الرئيسية للوقود خلفنا، والمخصصة كانت لاستقبال الوقود من مختلف أنحاء العالم وتوزيعها إلى مختلف أنحاء البلاد. هذه المنشأة توقفت عن العمل تقريبا منذ بداية شهر فبراير الماضي عندما بدأ تشديد ما تصفه كوبا بالحصار الأمريكي، وخصوصا بعد تطورات الأحداث في فنزويلا التي كانت المصدر الرئيسي للوقود من فنزويلا إلى كوبا، والتي كانت تخفف من هذا الحصار للطاقة الذي كان تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للرواية الكوبية منذ عام 59. لذلك اشتدت الأزمة بشكل كبير. لم يعد هناك الكثير من الحلول بالنسبة للكوبيين في هذه المرحلة سوى الاعتماد على المساعدات الخارجية والدعوة للتضامن الدولي لذلك. ولهذا كوبا تنتظر يوم غد تحديدا وصول سفينة يجري التحضير لاستقبالها في هذا المكان تحديدا. هذه السفينة هي سفينة أسترال، والسفينة هذه ستأتي من المكسيك تحديدا من كانكون، وعلى متنها عشرات المتضامنين الدوليين وأعضاء البرلمان الأوروبي كذلك، وتحمل على متنها 7 أطنان من المساعدات وكذلك أيضا من الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية. نعم،
1: ونحن نتابع معك هذه المشاهد. ربما تجدر الإشارة إلى أن فترة انتظار الكوبيين للحصول على هذا الوقود المرتقب وصوله كانت 5 أشهر، هي ليست يعني فترة زمنية قصيرة. لذلك ما سيصل إلى كوبا هل يغطي هذه الحاجة بعد استفحال المجالات في قطاعات مختلفة؟
4: ما وصل إلى كوبا هي سفينة واحدة خلال 6 أشهر كاملة كما ذكرت غنوة بالفعل، وهذه السفينة كانت سفينة تحمل على متنها 100,000 طن تقريبا من مئة ألف برميل من الوقود، وهذه الكمية لم تكن كافية إطلاقا لتغطية العجز في البلاد، نتيجة لأن كوبا تحتاج ل8 سفن شهريا من هذه الكمية فقط للاستخدام المباشر وليس للتخزين. لذلك نحن كما شاهدنا قبل قليل المصفات مطفأة بالكامل، توقفت عن العمل بشكل كامل، ولم يعد هناك حركة لنقل الوقود في داخل البلاد. ربما تمكنت كوبا ل4 أشهر على الأقل خلال الأشهر الماضية من العمل بشكل جزئي ومن استخدام بعض الوقود الذي كان مخزنا، لكن اليوم الوقود الذي تمتلكه كوبا بدأ ينفد بشكل كبير، وحتى ذاك الذي هو مخزن لدى السوق السوداء كما بات يعرف اليوم، والذي يعتمد عليه الكوبيون للحصول على بعض الوقود، وبدأت عمليات غش كبيرة للوقود في هذه المرحلة نتيجة لغيابه أيضا. هذا كله يأتي في ظل وضع صعب على المستوى الإنساني وظلام دامس يعيشه الكوبيون طيلة الليل نتيجة لانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي. إليك غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من ميناء هافانا للمسافرين بكوبا مراسل الجزيرة حسان مسعود. على كل حال نكمل النقاش في هذا الملف مع ضيفنا من مدريد غيوم لونغ، وزير خارجية الإكوادور السابق وكبير الباحثين في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية. أهلا بك معنا. عمليا كوبا تحتاج يوميا إلى 125,000 برميل من النفط لتغطية احتياجاتها الأساسية، وبالأصل كانت تعتمد على 70% في تأمين هذه الكمية من فنزويلا، ولكن أنت تعلم ما الذي حصل في فنزويلا. لذلك ما سيصلها الآن من نفط هل يكفي لتسديد احتياجاتها؟
5: كلا، من الواضح أنه غير كافي لتلبية احتياجات كوبا. الولايات المتحدة والحصار الاقتصادي والاحتصار الوقود الذي تفرضه على كوبا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكوبي وأيضا على الحياة اليومية للكوبيين. هنالك بالتأكيد تحرك نيابة عن كوبا للاستقلال بشكل أكبر، وعن هذا الاعتماد التاريخي على استيراد الوقود. كوبا لا تستقوم باستيراد النفط وكانت دائما تقوم باستيراده، وخلال السنوات الأخيرة قلنا رأينا جهدا في كوبا من أجل تطوير الطاقة الشمسية بمساعدة صينية، لكن ما لازال بعيدين جدا عن تلبية الاحتياجات. هنالك بعض التقديرات أن هنالك 20% من الطاقة من احتياجات الطاقة تغطيها الطاقة الشمسية، قد تصل إلى 30% خلال الأشهر القادمة، لكن ما تزال الكميات غير كافية. بالتالي عدد الدول التي تقدم وتحاول المساعدة، كان هنالك بعض الشحنات لكنها خطرة غير منتظمة، وكوبا الآن في وضع سيء للغاية، حيث أن هنالك أزمة إنسانية تلوح في الأفق، وأيضا انهيار القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والمعدات وفي المستشفى، وكل هذا الأمر يحصل. الوضع سيء للغاية في كوبا.
1: وبما أن الوضع سيء للغاية سيد غيوم في كوبا، ما التداعيات التي قد نشهدها في الفترة المقبلة عدا عن أزمة الكهرباء والماء، ويعني خاصة أن كل هذه القطاعات بطبيعة الحال هي مرتبطة بمجالات أخرى، لذلك الخشية مما؟
5: المشكلة أن هذا الحصار الجديد لا أعرف إلى أي مدى سيستمر، لكنه يضر بكوبا في وقت كوبا في وضع صعب للغاية. معظم هذا الضعف لا يأتي من إدارة ترامب، لكن من إدارة ترامب الأولى. خلال إدارة ترامب الأولى وخاصة بعد 2018 و2019 كان هنالك عقوبات غير مسبوقة تم فرضها على كوبا. بالتأكيد أن الكوبا والحصار على كوبا كان موجودا منذ عام 1962، لكن إدارة ترامب الأولى هي التي قامت بفرض عقوبات غير مسبوقة، وخاصة فيما يتعلق بتضمين كوبا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بمعنى أن كوبا لا يمكنها أن تكون لها أي علاقات مالية مع الكثير من المؤسسات المالية، أو أن تكون لها قدرة على التصدير والاستيراد. وأيضا إدارة ترامب قامت بالتهديد باستخدام إجراءات ضد الشركات الأجنبية، بمعنى أن أي شركة في الولايات المتحدة قد يكون لها قد تعاقب إذا ما كان لها أي علاقات إلى بكوبا. التفاصيل كثيرة، لكن خلال هذه السنة كوبا في وضع صعب للغاية، وهنا الآن هنالك الحصار الخاص بالوقود. الوضع مروع، لقد رأي لقد رأينا مثلا هنالك الكثير من الإحصارات، هنالك نسبة ارتفاع في نسبة الوفيات في الخدج والأطفال وحديثي الولادة. بالتالي النسب الآن انتقلت إلى 10 من بين 4 إلى 10 في كل الولادات من الأطفال، بالتالي هذه زيادة كبيرة وصادمة، وعلينا أن نرى إلى أي مدى سيستمر هذا الحصار. ومن الواضح أنه غير قانوني وحسب الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وهنالك الكثير من المعارضة من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، بالتالي ربما قد يكون هذا له تأثير في الانتخابات النصفية في نوفمبر. علينا أن ننتظر ونرى، لكنه في الوقت الحالي هو يمثل ضغطا كبيرا.
1: طب بثلاثين ثانية لو تسمح لي، هل من وسائل ضغط من الممكن قد تخفف من هذه الإجراءات على كوبا؟
5: لحد الآن لقد رأينا بعض المناشدات وأيضا على أسس إنسانية من أجل إيصال النفط، رأينا بعض الشحنات للنفط من روسيا، وأيضا هنالك بعض المناشدات التي قامت بها البرازيل والمكسيك، وأيضا مساعدات من المكسيك من غير من المواد غير النفطية، بالتالي كانت هنالك تسليم لشحنات للمواد والوقود، لكن كما قلت يجب أن يكون هنالك أصوات في الأمم المتحدة.
1: ضيفنا من مدريد، هذه التغطية مستمرة مع الزميلة إيمان عياد. شكرا لك غنوة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي دخل فصلا جديدا باستهداف الولايات المتحدة بنى تحتية في إيران، بينما قصفت طهران بنى تحتية في المنطقة ومواقع فيها تقول إنها لمنشآت أمريكية. وفي أحدث المستجدات أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف جسور بالإضافة إلى منشآت تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين. في الكويت قال الجيش إن إيران استهدفت منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة. وفي البحرين أعلنت قوة دفاع البحرين التصدي لهجمات إيرانية. أما الجيش الأردني فقال إن دفاعاته الجوية اعترضت 4 مسيرات وأسقطت 10 صواريخ إيرانية. في الدوحة قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تدين اعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي. وأضافت الخارجية القطرية أن استمرار اعتداءات إيران يمثل تصعيدا خطيرا ويعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. من جهتها أعلنت محافظة هرمزجان جنوبي البلاد تضرر نفق و3 جسور بالمحافظة في هجمات أمريكية الليلة الماضية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام مقابل الالتزام، وسنلتزم بتعهداتنا طالما التزمت أمريكا. في الملف اللبناني أعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بسقوط 9 شهداء بالإضافة إلى عدد من الإصابات في غارات إسرائيلية منذ فجر هذا اليوم. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، كذلك معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك أحمد هزيم، في إطار ما هو الأحدث في المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالوضع في المنطقة وتلك الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران.
6: إيمان، الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة على بواقع داخل الأراضي الإيرانية تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة على كل حال. هناك أنباء أن لدى الإدارة الأمريكية تقييم بأن قدرات إيران على استهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز عبر المسيرات بدأ يقوض بشكل كبير، بدأت إيران تعتمد أكثر على الصواريخ البالستية. لكن حتى مع هذه الضربات التي استمرت على مدى أسبوع بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى وقال وأعلن أنه يريد السيطرة أو سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق ونزع هذه الورقة من المفاوض الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر أن هناك حتى بهذا الجهد العسكري هناك جمود، ليس هناك قدرة لدى الولايات المتحدة حتى اللحظة على إرغام إيران على تقديم تنازلات، وليس هناك حتى اللحظة قدرة على تقويض كل قدراتها على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كلي. ومن هنا يأتي ما سرب عن مسؤول أمريكي من أن الرئيس بدأ يميل أكثر فأكثر إلى توسيع نطاق الحملة العسكرية على إيران لإجبارها وإخضاعها في مسألتين أساسيتين، مسألة التخلي عن تفسيرها للمادة 5 من مذكرة التفاهم وأن تقوم أو أو تتوقف عن تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والمسألة الثانية أن تبدأ فعلا بمفاوضات جدية تقنية كانت أو سياسية فيما يتعلق بالمسألة النووية، وهي المسألة الأساسية التي نشبت عليها هذه الحرب. نتذكر أن الرئيس كان قد منح المفاوض الأمريكي وقتا ومساحة لتحقيق تقدم ما في هذه المسألة، لكن هذه المفاوضات أو هذه المحاولات السياسية لم تحقق حتى الآن أي نتيجة، وهناك ضغوط كثيرة يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في الداخل حتى من حلفائه الجمهوريين الذين ينتقدون مذكرة التفاهم بأنها أعطت لإيران كثير من مطالبها لكنها لم تلبي المطالب الأمريكية سوى فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة فيه إلى منسوباتها السابقة ما قبل الحرب، وهذا حتى لم يتحقق. والمسألة النووية لم تقدم فيها إيران حتى اللحظة سوى بعض الوعود بأن تفاوض بشكل جدي للوصول إلى تفاهمات حول هذه المسألة، وهذا حتى لم يحدث حتى بعد توقيع المذكرة.
7: أشكرك أحمد عزيم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. نور الدين الدغير، وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث عن التزام مقابل الالتزام فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ماذا بعد على المستوى السياسي وكذلك العسكري في آخر تحديثات هذا المشهد من إيران؟
8: إيمان، بكل تأكيد صوت المدافع الآن وصوت الهجمات العسكرية هو من يغلب على صوت السياسة في هذه الأثناء باستمرار المواجهات، المواجهات التي يمكن وصفها بأنها مواجهات ذات زمن محدد تبدأ مساء وتنتهي فجرا، ولكل طرف سياسته في هذه المواجهات. الجانب الأمريكي يسعى إلى تقويض القدرات الإيرانية على مستوى امتداد مضيق هرمز، ربما من أجل السيطرة على المضيق وإخراج طهران من معادلة المضيق، وهناك تصور أكثر تطرفا ربما على المستوى العسكري ضمن التقديرات العسكرية هنا في إيران، بأن الجانب العسكري الأمريكي من خلال ضربه للقواعد العسكرية، قواعد المسيرات، قواعد الاتصالات، ضرب هذه المناطق على مستوى الخط الساحلي وكذلك على مستوى الجزر، هناك تفكير ربما بإنزال عسكري، هناك تطور ربما عسكري تنتظره طهران خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا السياق هناك كذلك ضربات إيرانية تقول بأنها تستهدف المصالح والقواعد الأمريكية، على حد الساعة يمكن القول بأنها نوعا ما محدودة بتعداد محدد من الدول بحسب البيانات الصادرة من الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث عن استهداف دولة الكويت والبحرين وكذلك سلطة وكذلك الأردن. لكن في ظل انتظار أي تطور عسكري هناك الرفع لنبرة التهديد العسكري هنا من الجانب الإيراني بتهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى غير التي تستهدف الآن، بتوسيع دائرة المعارك العسكرية لتستهدف مناطق غير المنطقة التي نحن فيها الآن أي المنطقة الخليجية وبحر عمان لتصل إلى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، هذا مطروح ضمن الخطط العسكرية الإيرانية، وربما توسيع كذلك جبهات على مستوى المنطقة عودة إلى الاستعانة بالحلفاء. نتحدث بلبنان ونتحدث بالعراق ونتحدث عن الحوثيين باليمن، كل هذا مطروح ضمن الخطط العسكرية الإيرانية على الأقل هكذا يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لكن بكل تأكيد وإن ارتفعت نبرة التهديدات، نبرة المواجهات العسكرية وانتظار العمليات العسكرية مساء كل يوم والرد الإيراني فجر كل يوم، يظل الخطاب السياسي حاضرا وإن كان بشكل محتشم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث بشكل واضح على أن المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية متوقفة بسبب الحرب الناشبة، كذلك من خلال تفسير إيران ورؤية إيران لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حديث إيران يقول بأن إيران الولايات المتحدة الأمريكية خرقت جميع بنود مذكرة التفاهم انطلاقا من البند الأول إلى البند الرابع عشر، من خلال الحصار البحري، من خلال رفع التجميع، عدم رفع التجميد عن الأموال، من خلال إعادة فرض العقوبات النفطية على طهران. إذن عمليا يقول الإيرانيون بأنه لم يعد هناك شيء اسمه مذكرة التفاهم، لكن هل انتهى مفعول مذكرة التفاهم؟ بكل تأكيد لا أحد هنا في طهران سواء من الخارجية أو مجلس الأمن القومي الإيراني أو المسؤولين المعنيين بشكل كبير بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا أحد يتحدث بصراحة ليقول بأن مفعول مذكرة التفاهم انتهت، بل قد تشكل أرضية للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن الكرة دائما بحسب ما يقال هنا بطهران من خلال المصادر، الكرة الآن لدى الوسطاء للعب دور ما، هذا الدور الذي يمكن
7: أن يلعبه الوسطاء من الحد. يعني بقول الإيرانيين بأنه لم يعد شيء اسمه مذكرة التفاهم، على أي شيء يمكن أن يعودون إلى طاولة التفاوض؟ هل على أساس مذكرة تفاهم جديدة؟ هل على أساس شيء جديد يطرحه الوسطاء؟ ما هي فرص هذه الجهود التي يقوم بها أيضا الوسطاء؟ ومدى تعامل الإيرانيين مع أي جديد يطرح؟
8: إيمان، وإن قال الإيرانيون بأن مذكرة التفاهم انتهى مفعولها، بمعنى أنه لم يعد أحد يلتزم بهذه المذكرة، لا الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم، وبناء عليه يقول الإيرانيون بأنهم لا يلتزمون بهذه المذكرة، لكن لا أحد هنا في طهران يقول بأنها انتهت مذكرة التفاهم، يمكن العودة إليها، وهذا رهن ما يمكن أن يقدم عليه الوسطاء في تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستويات متعددة. المستوى الأول والمطلوب ربما هكذا يقول السياسيون، وهو الحد، نزع فتيل التوتر القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية، العودة إلى طاولة المفاوضات. هناك الخيار الأكبر الآن، وهو العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة مذكرة التفاهم الموقعة، باعتبار أنها حظيت بتوافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: بالعاصمة الإيرانية طهران أن زيادة مطيرة التصعيد والدخول في حرب مفتوحة ربما بعد أيام خلال الأيام المقبلة، هذا قد يعطل بشكل كبير جدا مذكرة التفاهم وحتى إن عادت الأطراف إلى طاولة المفاوضات من جديد فإنها ستتفاوض على شيء جديد غير مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن كل بنود المذكرة انتهت ودخلوا على مرحلة جديدة فيها تصعيد كبير، لا نعلم هذا التصعيد إلى ماذا سيؤدي، ما هي الخسائر التي ستؤديها موجة التصعيد هذه سواء هنا بإيران أو ربما على المستوى الأمريكي، ما هي المطالب الجديدة، كل هذه أسئلة تبقى مطروحة، وهذا ما يطرح على أن أي تصعيد كبير يتجاوز تصعيد 40 يوما من الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ربما قد يؤدي إن نجحت الوساطات إلى مفاوضات قد تبدأ من الصفر وعلى قاعدة لا شيء للوصول إلى شيء ما ليس مذكرة تفاهم ولكن ورقة تفاهمية جديدة.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا، كنت معنا من طهران. الآن معنا من طهران كذلك دكتور عاطف طغياني أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول ديفيس، ويعني نتساءل عن هذه المرحلة، إلى أي مدى دخلنا مرحلة جديدة أو ربما فصل جديد في عمر هذا الصراع الإيراني الأمريكي مع تآكل الخطوط الحمراء التي تم إرساؤها في بداية هذا الصراع وتحوله الآن إلى هجمات وهجمات مضادة على البنى التحتية على الجانبين.
2: في بداية مذكرة التفاهم كان واضحا ما هي هذه الشروط وما هي مسؤوليات الأطراف جميعها. كان على إيران أن تفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن بطريقة محايدة، ووجب على الولايات المتحدة أن تتعاون مع إسرائيل من أجل وقف العمليات في لبنان. كان لبنان وإسرائيل قد أعلنا عن وقف لإطلاق النار، ولكن كان هناك استمرار للعمليات الإسرائيلية على لبنان. في البداية كان المضيق قد فتح و بدأت السفن تتحرك، ولكن يبدو أن إيران قررت أن تعيد تفسير المادة الخامسة من المذكرة وأن تطلق النار على السفن لأنها اعتبرت أن المسار الجنوبي الذي هو المسار العماني قد فتح ومرت السفن عبره، ولم توافق إيران على مشروعية ذلك. بالتالي بدأت تقصف السفن، وبالتالي تحركت الولايات المتحدة حماية لهذه السفن، وبدورها إيران قامت بإطلاق النار على أو توجيه ضربات على عدد من القواعد في الكويت وقطر والأردن والبحرين والإمارات، وبهذا انتهكت مذكرة التفاهم بمفهومها. كان هناك محاولات كثيرة لإعادة الأمور تحت السيطرة، ولكن كل هذا قد دمرته الإجراءات الإيرانية وكانت الولايات المتحدة ترد.
1: سيد ديفيس، وأنت تقول بأن إيران هي التي انتهكت مذكرة التفاهم، الرئيس ترامب كذلك قال بأن هذه المذكرة كانت قد انتهت، على أي أسس الآن يعني تقوم الولايات المتحدة بشن هجماتها الآن على إيران، وبأي أهداف يمكن الحديث عنها؟
2: بالنسبة إلى أهداف هذه الاعتداءات فهي واضحة، وهي تقضيب وقف العمل العسكري الإيرانية ومنعها من الاستمرار، وفي نهاية المطاف منعها أيضا من حيازة الأسلحة النووية، وهذا هدف الحرب الأساسي. ولكن في الوقت الحالي يجب تقييد قدرتها على ضرب جيرانها.
1: دكتورة عاطفة طغياني، يعني إيران التي وسعت نطاق ردها على الغارات الأمريكية لم تقتصر ضرباتها ورسائلها هذا اليوم على التهديد بإغلاق مضيق هرمز وربما منع تدفق النفط وإمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، بل انتقلت اليوم إلى استهداف كذلك البنى التحتية والمدنية في دول الجوار. إلى ما ترمي إيران في هذه المرحلة من الصراع؟
2: في البداية أود أن أصحح ما تم ذكره.

0: تبدا القصه من يوم الضربات الامريكيه والهجمات الناشطه على ايران. هذا الاعتداء الناشط ليس مجرد بروباغندا. فنحن نتحدث هنا عن مصطلح قانوني بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هو بموجب تعريف الأمم المتحدة للاعتداء بموجب القرار 3340. إذن حيث يحكى عن اعتداء وحرب. طبعا هناك بنود أخرى ومواد أخرى تتحدث عن أنه إذا تركت دولة المجال لدولة أخرى حتى تستخدم أراضيها والقواعد الموجودة على أراضيها للاعتداء على دولة ثالثة، فهذا يعتبر اعتداء ناشطا.
1: دكتور عاطفة، يعني أعود إلى سؤالي الآن بعد هذا التوضيح الذي تفضلت به. قائد البحرية بحرية الحرس الثوري الإيراني قال اليوم بأن لا خيار أمام أمريكا سوى الابتعاد عن من هذه المنطقة، عن منطقة الخليج كما قال. يعني دعينا نتحدث أكثر أو نتوسع أكثر بأهداف إيران في هذه الضربات التي تشنها الآن على دول الخليج. هي تقول بأنها قواعد أمريكية في دول الخليج، وإنما هي اليوم تستهدف بنى تحتية ومدنية في دول الخليج، محطات تحلية المياه، الطاقة، وكذلك الكهرباء في الكويت. من وراء كل هذه الاستهدافات ما الذي تهدف إليه إيران؟
0: كما أسلفت فهذا أمر طبيعي، لأن إيران ترد على اعتداء تعرضت له. وقرأت لكم هذا التعريف بموجب قرار الأمم المتحدة. فإذا استخدمت أراضي دولة من أجل الاعتداء على دولة ثالثة، هذه الدولة الثالثة يحق لها الرد لأنها تعرضت لاعتداء من الدولة الأولى، وبالتالي هذا أمر مشروع بالنسبة إلى إيران.
1: هي تعرضت لاعتداء من القوة من قبل القوات الأمريكية، فلماذا لا ترد على القوات الأمريكية أينما كانت؟ أقصد هنا على السفن الأمريكية، أقصد هناك أيضا طائرات تزود في الوقود في مطار بن غوريون وفي قواعد عسكرية إسرائيلية. لماذا لا يتم الرد في هذا الإطار؟ لماذا ترد على بنى تحتية في دول الجوار؟
0: بالنسبة إلى هذه الصواريخ فهي تنطلق من هذه القواعد في الكويت وفي دول أخرى من الخليج، وهي لا تنطلق من السفن الأمريكية، وهذا مقصود من قبل الولايات المتحدة. تستخدم القواعد في المنطقة ولا تستخدم سفنها لإطلاق هذه المسيرات والصواريخ، لأنها تريد زيادة العداوة بين دول المنطقة بحيث تصعب على إيران عدم الرد. هذه الصواريخ وكل ما يستهدف البنى التحتية في إيران هي تأتي من هذه القواعد في تلك الدول.
1: إذن انضم إلينا أيضا هنا في الاستوديو في هذا الحوار الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. قبل أن أوجه لك السؤال دكتور عبد الله أو دكتور العتيبي، أتوجه إليك. الدكتور الشايجي في الكويت، يعني كيف يتعامل دول الجوار الآن مع هذا التحول في شكل الصراع؟ لا شك أن هناك تحولا الآن وربما فصل جديد يدخل هذا الصراع. كيف لدول الخليج أن تتعامل معه بشكله؟
2: شكرا لكم، تحياتي لكم. في البداية اسمحي لي يعني أن أعلق تعليق مهم جدا على ما يكرره الإيرانيون، يعني كلهم حافظين نفس اللاين توكينج بوينت يسموها، ان دول الخليج تستضيف قواعد أمريكية والهجوم على إيران من دول خليجية. ما عندهم اي دليل، يعني قصفت القواعد في المنطقة خاصة عندنا في الكويت 50 مرة منذ بداية الحرب. شنو في بعد تقصفها؟ في اتفاق بين دول الخليج سوفا، اتفاق سوفا، القوات الأمريكية الموجودة هي قوات دفاعية وجزء من US CENTCOM القيادة المركزية الوسطى الموجودة في الشرق الأوسط والمسؤولة عن جميع العمليات الأمريكية. الإيرانيين ما عندهم أي حجة لقصف القواعد، أولا هذه القواعد الكويتية، ثانيا لماذا لا يردون، أنت سألتي سؤال مهم إيمان، لماذا لا يردون على القوات الأمريكية القريبة منهم؟ يعني أسأل الضيفة اللي بين إيران، يبدو بأنها ما عارفة شيء بس قاعدة تكرر البروباغندا الإيرانية. ما هي يعني من أين تأتي صواريخ الكروز والتوماهوك؟ من أين تأتي؟ هذه تأتي من البوارج وحاملات الطائرات، عندهم حاملتي طائرات جورج اتش دبليو بوش، وعندهم أيضا أبراهام لينكولن. هذه أقرب إلى بحر العرب 150 كيلو تبعد عنهم. لماذا لا يستهدفون؟ لأنهم يخشون أن يقتل جندي أمريكي واحد، وترامب هددهم أنه سيزلزل إيران إذا قتل جنود أمريكا. فهم بعدين المفارقة الكبيرة، لماذا تستهدف الكويت والبحرين؟ الكويت المفارقة الأكبر أنها تستهدف مناطق ومنشآت حيوية، يعني في عز الصيف تقصف منشآت ومحطات كهرباء. اليوم حريقين كبيرين جدا، ضربت محطة كهرباء وضربت أمس محطة كهرباء، هذه أهداف عسكرية أمريكية. ضربت محطة تقطير المياه، ما في عندنا أنهار، نحن من وين نشرب الماء؟ من وين نستخدم الماء؟ نحل المياه بديسالينيشن بلانتس الأكبر في العالم في عز الصيف، الحرارة تلامس 50. يعني يتعمدون أن يقصفوا مناطق وأهداف مدنية نفطية، ميناء الأحمدي، مطار الكويت، هذه كلها أهداف مدنية ومجرمة في القانون الدولي، وإيران تعلم ذلك. إيران أعلمت من قبل دول الخليج أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمل عسكري ضد إيران تنطلق من أي قاعدة في دول الخليج العربي. فما تفعله إيران بالفعل هو استفزاز، هو خرق للسيادة، هو تعمد. يعني اليوم ما نمنا نحن بالليل، اليوم الساعة 3 الفجر إلى الساعة 8:30 الصبح صفارات نسمع أصوات القصف وأصوات التصدي، ونحيي هنا الأبطال قوات الدفاع والقوات والجيش بسالتهم وتصديهم للصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية. والمفارقة الكبرى أن الكويت هي من أكثر الدول العربية رفضاً للتطبيع ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي ورفضاً لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
1: نعم.
2: يعني إيران إذا تتفق
1: طيب،
2: فلماذا تستهدف الكويت اكثر من اي دوله اخرى؟
1: طيب دكتور عبد الله، وقد يعني وصفته بالاستفزاز والانتهاك للسياده، سياده الدول، لكن سالتك كيف يمكن ان تتعامل هذه الدول مع هذه الاستفزازات وهذه هذا الانتهاك المستمر؟ وقد تحدثت عن اهداف يعني وصلتها هذه الضربات الايرانيه اليوم، وعن عده ضربات منذ بدا هذه الحرب للكويت.
2: يعني نحن نريد أن نسعى لوقف هذا التصعيد. للأسف يعني الآن المنحة خذ منحة خطير، منحة يستهدف المنشآت، يعني القوات الأمريكية تضرب المنشآت الحيوية الإيرانية، الجسور ومحطات الكهرباء، فإيران ترد بدل ما قصف الأمريكان تقصفنا. هني مطلوب أيضا الآن أن تفعيل الوساطات، يعني قطر مع أنها توسطت وعمان توسطت، ومع ذلك تلقوا أيضا ضربات خلال الأيام الماضية. يعني ماذا تريد إيران؟ هذا ما في عقلانية أبدا، لا يوجد أي عقلانية. إيران تريد أن تشن حرب على الجميع، وهي قاعد تخسر كل مصداقية إذا بقى في عندها مصداقية، وقاعدة تبني جدار من الشك وجدار من الرفض لما تقوم به. تحولت إلى أن تنتقم من أمريكا عبر دول الخليج لتضغط دول الخليج على أمريكا. هذه الاستراتيجية أثبتت فشلها. نحن نمارس التصدي فقط. يعني لم تقذف صاروخ واحد، مسيرة واحدة، لم يقتل طفل إيراني. أمريكا قتلت مع إسرائيل 5,000 أو 4,000 إيراني، 3,500، وخلال أسبوع تقول قتلت 50 وجرحت 500.
1: طيب
2: يعني لماذا لا تطلق رصاصة واحدة على القوات الأمريكية؟ ما في قواعد أمريكية فيها قوات أمريكية.
1: ويبقى هذا التساؤل.
2: سألتي سؤال مهم.
1: نعم.
2: لماذا لا تقصف مطار بن غوريون في عشرات الطائرات الريفيولينج التانك تعبي البنزين للطائرات بالجو؟ لماذا لا تقصف هذه؟
1: وقد أرسل المزيد منها.
2: نعم. ضرب إسرائيل
1: وأعلن أيضا
2: الأمريكية عبر. وتنتقم منه.
1: نعم، وقد أعلن يعني مجددا إرسال المزيد منها أيضا. دكتور عبد الله العتيبي، ما مدى خطورة هذا المنحى الذي يأخذه الصراع الآن بشكله الحالي؟
3: خطر جدا، يعني واضح بأن كل طرف لديه استراتيجية معينة. يعني الجانب الإيراني استراتيجيته واضحة من خلال أنه يختار أهدافه بانتقاء معين، ولا يهاجم الولايات المتحدة ويفتح عليها باب الجحيم، ولا يفتح ولا يهاجم إسرائيل ويعطيها ضوء أخضر لمهاجمته، ويختار دول المنطقة، دول الخليج بشكل خاص والأردن، لأنها دول لن تقوم بهجوم عليه. مثل هو يحاول أن يجعل أو يطور معادلة تردع أحادية من قبله هو، ليست من قبل أطراف المنطقة. هو يحاول أن يقول كل هجوم لي علي سيكون مقابل هجوم على المنطقة. بالتالي هذه المعادلة الردعية تطورت لدى الجانب الإيراني، وواضح أنه هو يحاول أن يرسخها بشكل أكبر من خلال انتقاء الأهداف دول المنطقة. الجانب الأمريكي واضح أنه يحاول تعطيل أو تحويل هرمز من من من كرة ضغط إيراني إلى عبء على النظام في إيران. بالتالي يصبح صعب السيطرة عليه، صعب إدارة هرمز، من لا تملك القدرة. قد تملك إيران الرغبة، لكنها تحاول الولايات المتحدة أن تنزع منها القدرة. بالتالي يتم هجوم الجسور، المخازن، السفن، القدرة على مهاجمة السفن والقدرة على السيطرة على هرمز.
1: لكن مع ذلك يعني حتى وإن حولته إلى عبء هو خط أحمر إيراني، ويتم التشدد تجاهها. كل ما يعني رفعت الولايات المتحدة مستوى التصعيد تقول إيران بأن هرمز هو خط أحمر.
3: وأعتقد هذا مرتبط بفشل المفاوضات العمانية الإيرانية. واضح بأن بعد الوفد الإيراني الذي ذهب إلى مسقط تم الهجوم على عمان بعدها. هذا لأن المحادثات لم تكن إيجابية، هذا واحد. ثاني يوضح بأن عمان واضح أن إيران تريد الهيمنة بشكل كامل على هرمز. هي لا تريد المشاطئة أو المشاطرة هرمز كما قالت خلال الحرب، هي الآن تريد أن تسيطر على هرمز بشكل كامل. بالتالي هذا ما يجعل هرمز خطا أحمر بالنسبة لها، هي تنظر له أنه كرت أحمر أو خط أحمر لها. ايضا ننظر ان اولا الحوثي لم يتم تفعيله بشكل كامل. واضح ان الحوثي حتى مع المطالب باغلاق باب المندب لا يتدخل، لانه تعرض لهجمات امريكيه واسرائيليه مسبقا، هذا واحد. ثانيا ينظر الى موقف حزب الله، الان يتعرض لهجوم كبير، يفقد الجنوب، هناك مسار لبناني اسرائيلي، قد يكون هذا هذا هذا هذا المسار او هذا المصير قد يكون للحوثي ايضا. بالتالي هو يخاف على خساره مكانته. الان نجد ايضا تحركات في العراق، تحركات في كل منطقه ضد كره ايران. بالتالي ما بقى لإيران هو هرمز. إذا تم تعطيل هرمز من قبل الولايات المتحدة سيبقى للنظام في إيران شيء واحد يتفاوض عليه وهو النووي. بالتالي كل الجسور اللي بنتها إيران قبل الوصول للملف الرئيسي ستتعطل.
1: تقول بأن إيران توجه يعني ضرباتها إلى دول الخليج لأن دول تعرف بأن دول الخليج لن يردوا على الأقل. استمعنا كثيرا لضيوفنا يقولون لا تختبروا صبر دول الخليج، لا تختبروا صبر دول الخليج، لكن إلى أي مدى يمكن لدول الخليج أن تتمسك بهذا الصبر ولا تدخل على خط هذا الصراع وهي مهددة كل يوم؟
3: لا، أولا واضح بأن دول الخليج مجهزة بشكل كبير، هناك دفاعات، هناك استثمار في القدرة الدفاعية لفترة طويلة لسنوات، وواضح من خلال قدرتها على الرد على أو الدفاع عن الهجمات هذه بشكل كبير. بالتالي هي قادرة على الدفاع. إذا وصلنا إلى مرحلة يتم فيها استهداف بنى تحتية مصيرية في الدول، أي أنها ترتبط بقتلة لا سمح الله، أو ترتبط باستهداف مباشر للمدنيين يؤدي إلى سقوط العديد من القتلى، هنا أعتقد هو خط أحمر جدا كبير لدول المنطقة. لكن دول المنطقة لا تريد الوصول إلى مرحلة أن يصبح خيارها هو الرد أو التدخل بعمل عسكري. بالتالي هناك المنظومة العسكرية الدفاعية في الدول المنطقة هي من تتحمل هذا العبء الكبير في الحرب، لحد حيثما تحاول المسارات الدبلوماسية أن يتم تفعيلها. وواضح بأن انتقاء إيران للعمليات يوضح بأن إيران لا تريد حربة مفتوحة، وانتقاء أمريكا أيضا للعمليات في هرمز يوضح أيضا أنها لا تريد
1: حتى عملية. وإن بدأت باستهداف البنى التحتية في دول الخليج هي لا تريد حربا مفتوحة، هل هذا بتقرأه؟
3: هي لم تقوم بهجوم مباشر على الولايات المتحدة الذي يهاجمها. بالتالي هي تحاول أن تضغط على دول المنطقة لتضغط على أمريكا. هي معادلة أعتقد أنها بيّنت لإيران بأنها فاشلة منذ بداية الحرب، لأن دول المنطقة هي من حاولت إيقاف الحرب في المقام الأول، وهي لم تسمح باستخدام أجواءها. بالتالي هي تستمر في نفس العملية، لأنها أيضا رسالة للداخل الإيراني بأني ما زلت أرد، ما زلت قوي، ما زلت أملك زمام المبادرة أيضا في الدفاع عن نفسي. لا يمكنها أن يتعرض لهجوم ولا يقوم بمهاجمة أحد، يجب أن يهاجم، لكنه يختار الأهداف بانتقاء. هو لا يهاجم على سبيل المثال المصالح الإسرائيلية في أنابيب الغاز في أذربيجان، لا يهاجم القواعد الأمريكية الموجودة ضمن مظلة الناتو، ولا يهاجم إسرائيل، ولا يهاجم الولايات المتحدة وناقلاتها الطائرات. هو يهاجم دول معينة بقصد وبشكل استراتيجي.
1: دكتور عبد الله الشايجي، يعني أعود لك بهذا السؤال، كيف لدول المنطقة أن تحمي منشآتها، بناها التحتية، منشآتها الحيوية الآن وهي تستهدف دون الانجرار إلى هذا الصراع؟ وإلى أي مدى هناك تصور واضح أو أجندة خليجية واضحة للرد دون الانجرار إلى الصراع؟
2: هذه هي المعادلة الصعبة. يعني من البداية كان هناك في محاولات حتى من الإدارة الأمريكية بأن تقحم دول الخليج، وخاصة نتنياهو، بأن يقحم دول الخليج في هذه الحرب. هذه الحرب ليست حربنا، نحن لسنا طرفا فيها، نحن لم نستشار، نحن لم يتم إطلاعنا مبكرا أو مسبقا في هذه الحرب. والخيار الاستراتيجي المهم هو أننا لن ننضم إلى هذه الحرب، وإيران تعلم ذلك، ونحن أيضا في دول الخليج عندنا هذه الاستراتيجية. ولكن الواضح جدا أن إيران ما تتصرف عبثا، ولكن استراتيجيتها فاشلة، وكذلك استراتيجية ترامب فاشلة. يعني يوجد تصعيد، يوجد حرب غير متكافئة، حرب يعني لا يمكن أن توصف إلا بأنها كانت خدعة. ترامب متورط فيها الآن بشكل كبير، يصعد، يتراجع، يتفاوض، يغلق مضيق هرمز، يفتح مضيق هرمز، يقدم مبادرة، وسطاء يلعبون دور مهم، قطر والباكستان، ثم ينقض الاتفاق، لا يوقف الحرب في لبنان، لا يلتزم بدفع تعويضات، إيران لا تلتزم. فنعود إلى المربع الأول، والمفارقة أننا خلال شهر، يعني مثل اليوم، وقع الاتفاق بين الرئيس ترامب والرئيس بازاشكيان، ولم يعمر إلا أيام، يعني الاتفاق بالفعل لم يتم تطبيقه. فنحن في دول مجلس التعاون الخليجي نمارس هذا الموقف، نحن لن نهاجم إيران ولن نهاجم إيران، وإيران تعلم ذلك. ولكن نحن الآن صرنا بحاجة إلى استراتيجية خليجية متكاملة يمكننا أن نقوم بها جماعيا وليس فرديا، بأن ننسق وبأن يكون عندنا استراتيجية نعتمد أقل على الأمريكان، لأن إيران تريد أن توصل رسالة، يعني الحماية الأمريكية لم توفر لكم الأمن ولم توفر لكم الاستقرار. ولهذا السبب يعني علينا أن نبدأ نفكر خارج الصندوق، وأن يكون عندنا استراتيجية خليجية دفاعية أمنية، ما نسميها أركيتكتشر أمني خليجي بالدرجة الأولى، يعتمد أكثر على أنفسنا وأقل، ولن نكون طرفا، لأن إذا ما دخلنا الحرب وشوف ايش اللي قاعد تسويه ايران، فما بالك اذا لا سمح الله يعني صار في حرب بالخطا. هذه ستكون كارثه على المنطقه، وهني نحن لسنا فقط المتضررين، يعني هذا يجب ان نؤكد عليه نقطه بالغه الاهميه، الاقتصاد العالمي، امن الطاقه، التضخم، البطاله، الغلاء، هذا كله من ضحايا هذه الحرب الغير ضروريه والخاطئة، واللي ما فيها استراتيجية لا عند إدارة ترامب ولا عند الإيرانيين.
1: طب أعود إلى ضيفي الأمريكي فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية.
2: كما نرى فوضى وعدم استقرار.
1: ما دمت أجبت على ذكر هذه الاستراتيجية دكتور عبد الله، دعني أعود إلى السيد ديفيز في الولايات المتحدة. إلى أي مدى سيد ديفيز هناك يعني استراتيجية خروج لدى ترامب، وهو يرفع من مستوى ضرباته الآن ويتحدث عن هجمات برية وجوية، أو يهدد بشن هذه الضربات واسعة النطاق، ويقال بأنه يدرس أيضا خيارات بعد لقاءات مع مستشاريه العسكريين. إلى أي مرحلة يمكن أن يصل ترامب بذلك، وما هي استراتيجية الخروج لدى الولايات المتحدة؟ قبل جوابك دعني فقط أنوه إلى هذا الخبر العاجل، المرشد الإيراني يقول في رسالة: نقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. ويقول أيضا المرشد الإيراني في رسالة بأن التنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي. إذن يعني عوض الإجابة على سؤالي سيد ديفيز، لنتحدث عن ما يقوله المرشد الإيراني الآن، وهذا التشكيك من جديد بتوقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم الآن. أو دعني قبل ذلك أتحول إلى دكتورة عاطفة، ما الذي استدعى، كيف نفهم هذه النبرة دكتورة على لسان المرشد الإيراني الآن فيما يتعلق بهذه المذكرة وانعدام قيمة توقيع ترامب، وما هي دلالات استخدام هذه المصطلحات في خطاب المرشد؟ كنا تحدثنا عن أن في رسالة يقول المرشد الإيراني بأن النقد الشيطان الأكبر المتكرر كما وصفه لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. دلالات مثل هذا التصريح أو هذه اللغة المستخدمة في خطاب المرشد الإيراني.
0: في الحقيقة هذا يشير إلى المرات التي حاولت فيها إيران توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ويبدو أن هذا لم ينجح لأن الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة. وكذلك بالنسبة إلى مذكرة التفاهم، لدينا البند أو المادة الأولى التي تنص على ضرورة وقف كافة الحروب في المنطقة حتى على دول أو الجهات الحليفة مع إيران، وهذا ما لم تفلح الولايات المتحدة في تحقيقه. وإذا يبدو أنه إذا لم يكن الرئيس ترامب مستعدا أو ليس قادرا على تحقيق ذلك، فهذا ما يعنيه التصريح. ربما الرئيس ترامب ليس قادراً على التعهد بعدم الاعتداء على حلفاء إيران أو على إيران من خلال صلاحياته، وبالتالي لا يمكن لإيران أن توقع على اتفاقات إذا لم يكن قادراً على الوفاء بهذه الاتفاقات.
1: انضم إلينا أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. السياقات التي جاء فيها هذا الخطاب للمرشد الإيراني نور الدين ودلالاته، وكذلك ما الذي يمكن أن يترتب عليه؟
4: إيمان، بكل تأكيد لا يمكن فصل كل تفاصيل ما صدر في بيان المرشد الإيراني عن ما يحدث الآن من مواجهة مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقطة أساسية ومهمة، وهي نظرة إيران وبالتحديد المرشد الإيراني الآن إلى التوافق والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد إلى مذكرة التفاهم. هناك مستوى أول وهو المستوى الذي تحدث عنه المرشد، بأنه مرة أخرى أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير جدية، لا يمكن الوثوق فيها، وبأنها نقضت العهود التي وقعت مع طهران، وهذا تكرار للسياسة الأمريكية تجاه طهران. إذن هكذا يتحدث المرشد، ونحن الآن نعود إلى السياسة السابقة للمرشد السابق علي خامنئي، والذي قال بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية. نفس السياق الآن يتحدث به المرشد من باب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بمفاد بنود مذكرة التفاهم. إذن ماذا يترتب على ذلك؟ ربما هنا قد نفهم بشكل أو بآخر، هل يمكن القول بأن المرشد قطع كل وصول التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يبدو أن الأمر قد يكون ذلك وقد يكون غير ذلك. لماذا؟ لأنه في المرحلة الحالية يبدو أن الأنظار منصبة على المواجهات العسكرية أكثر من انصبابها على مسألة الحوار الدبلوماسي والحوار السياسي. ربما قد تكون طهران الآن غير راغبة في التواصل. لماذا؟ لأنها ترى بأنها أقدمت على توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعرضت لهجوم، وتقول بأنها كذلك تعرضت لهجمات أثناء المفاوضات. إذن فالمرشد الآن يدخل بخط عريض وبإمضاء عريض منه ليقول بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القرار ربما سيسري على الحكومة وعلى مجلس الأمن القومي. إذن ما هو البديل؟ هنا البديل ربما يمكن القول بأنه كان أكثر تشدداً وأكثر خطورة حينما يتحدث على أن إيران ستلقن الولايات المتحدة الأمريكية درسا لن تنساه. هذا هو العنوان العريض. كيف ذلك؟ من مباني البيان ومما قاله المرشد الإيراني، هنا تحدث عن المواجهة، عن تلقينها درس، وليس فقط على مستوى إيران، هنا تحدث كذلك عن جبهة المقاومة، بمعنى أن إيران قد تفكر في سيناريو عسكري ما في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينحصر في المواجهة الثنائية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن المرشد يتحدث بمفهوم جبهة المقاومة، وهذا سؤال مطروح، إلى أي حد الآن جبهة المقاومة حاضرة؟ وهنا نقصد أنصار أو حلفاء إيران في المنطقة، نتحدث عن المجموعات المسلحة في العراق، ونتحدث عن حزب الله في لبنان، ونتحدث عن اليمنيين. هذا ما يقصد به المرشد الإيراني جبهة المقاومة. إذن رفع وتيرة التهديد من قبل المرشد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن تلقين الولايات المتحدة الأمريكية درسا، بمعنى الذهاب في مواجهة مفتوحة مع طهران. لكن بكل تأكيد لا يمكن دائما الوقوف عند الملفوظ أو عند اللفظ من التصريح ومن البيانات ومن المواقف، قد لا يعكس ذلك حقيقة ما يمكن أن تتحرك على أرضيته طهران. ربما يمكن قراءة ما جاء به المرشد ضمن سياق تصعيدي ردا على التهديدات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن أن نتوقع أن يكون خطاب المرشد خطابا مهادنا بكل تأكيد. فبالنسبة لطهران ترسم على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر، بل أكثر من ذلك تصفها بالشيطان الأكبر، وهذا جاء في بيان المرشد. وبالتالي لن نتوقع أن يكون هناك خطاب مهادن، وإنما خطاب تصعيدي. حينما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع عملياتها وأن هناك ربما قرارا أمريكيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قلنا لا نسمع ولا لن نسمع من المرشد الإيراني بأنه كذلك سيتراجع على مستوى العمليات العسكرية، بل سيكون خطابا تصعيديا على المستوى العسكري في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يمكن أن نضع ما يحدث الآن في سياق الخطاب التصعيدي القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا ينبئ على أن هناك شيئا ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من مواجهة ربما قد تكون مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأسيس يؤسس لشيئا ما، لأنه يقال ما بعد كل تصعيد هناك مفاوضات وهناك دبلوماسية وهناك حل، وهذا ربما سيأتي بشروط الحرب لا بشروط السلم التي تنظر إليها طهران.
1: شكرا لك نور الدين دغير، ابقى معنا على العموم. أعود إلى ضيفي الأمريكي وهو معنا الآن من واشنطن بول ديفيس، يعني ماذا تقرأ في هذا الخطاب الجديد للمرشد الإيراني؟ لا شك كما يقول مدير مكتبنا نور الدين بأنه ليس خطاب مهادن، وإنما يرفع نبرة التصعيد، وعندما يتحدث بأنه أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب، هذه عودة للغة التشكيك وانعدام الثقة بالجانب الأمريكي. كيف يمكن قراءته وقراءة دلالاته؟
0: طبعا المشكلة الأساسية هنا تكمن في أن هذه الرسالة يقال إنها من المرشد الإيراني، ولكننا لم نسمع منه هذه الرسالة، وبالنسبة إلى لهجة هذه الرسالة تبدو لنا أكثر من أو اللهجة التي اعتدناها من الحرس الثوري الذي هو يبدو مسيطرا. بالنسبة إلى مذكرة التفاهم فهي كانت السبب الرئيسي لوقف أعمال العنف، وإيران هي التي انتهكت هذه المذكرة في مضيق هرمز وفي لبنان. وبالتالي لماذا يقولون أن قيمة توقيع الرئيس هابطة أو غير موجودة؟ أعتقد أن هذا مجرد تكتيك من أجل التهرب ومن أجل تبرير ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في المنطقة من هجمات.
1: طيب، يعني حتى وإن كان كذلك كما تقرأ سيد بول ديفيس، ما الذي ينبئ أو يعني يمكن أن يترتب على خطاب من هذا النوع؟ هو خطاب تصعيدي يتحدث عن المقاومة، يتحدث عن التشكيك في الولايات المتحدة. كيف يمكن أن يقرأ أمريكيا ويتم التعامل مع عودة هذه اللهجة إيرانيا؟
0: بكل بساطة الإبقاء على حوار مفتوح، المحاولة لإعادة المفاوضين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وحين تتوقف إيران عن إطلاق النار، وحين تتعهد بعدم قتل المدنيين الأبرياء، حين ذاك ستعود الولايات المتحدة إلى الطاولة. هذا ما على الولايات المتحدة أن تقوم به. كيف سترد أمريكا على ذلك؟ بالطريقة التي نعتمد حاليا، كلما أطلقت إيران صاروخا سوف نرد بعشرة صواريخ، كلما صعدت الولايات المتحدة صعدت أكثر منها، إلى حين تقرر إيران أنها اكتفت.
1: يعني التصعيد والمزيد من التصعيد. أتحول إليك سيد دكتور عبد الله الشاجي، يعني عندما يقول المرشد الإيراني في خطابه بأن شعب إذن اختفى هذا العاجل عندما يقول بأن شجاعة مقاتلين وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأمريكي، ويتحدث أيضا عن مواجهة كما يقول العدو الأمريكي المجرم والمخادع، ويقول بأنه من المهم الإصرار على وحدة الكلمة واتحاد الشعب والمسؤولين في جميع الساحات، ويتحدث أيضا عن انتهاك الشيطان الأكبر كما وصفه للعهود، وثيقة دامغة أخرى على كذب أمريكا وعدم إمكانية الثقة بها، واستحضار المقاومة في الساحات المختلفة. لا شك بأنه خطاب تصعيدي، كيف يمكن لدول الجوار أن تقرأ مثل هذا الخطاب الإيراني؟
2: خذيت الوصف مني يا إيمان، كتاب يقول خطاب تصعيدي ومتعمد، ولأول مرة منذ فترة يستخدم مصطلح الشيطان الأكبر، وهذا طبعا سيستفز ترامب، ونحن متجهين إلى المزيد من التصعيد. طبعا الأمريكان يشككون أن المرشد على قيد الحياة، وإذا كان على قيد الحياة لم يظهر منذ 28 من فبراير، وهل هو من يدير الشؤون الداخلية والأمور الحرب والمواجهة والتصعيد والمفاوضات، أم الجناح المتشدد في الحرس الثوري؟ يعني هناك تساؤلات كبيرة، ولكن هذا الخطاب الذي بدأته الآن بالعواجل تشيرون إليه، وقاعد يجيني باللغة الإنجليزية مترجم أوردي ترجمه للغة الإنجليزية، هو تصعيدي خطير. ترامب سيقرأه بأنه تحدي، وترامب طبعا ليس في مزاج أن يتحداه أحد، يرى بأنه هو اللي صاحب اليد العليا، وأن إيران هزمت 50 مرة كما يكرر، وأحدثت انشقاق داخل الحزب الجمهوري وداخل حتى حركة ماغا. أنا أخشى ما أخشى أننا متجهين إلى تصعيد، وهذا التصعيد سيشمل إما سيناريوهين. السيناريو الأول أن يقوم بإنزال واحتلال جزيرة كارخ المهمة جدا النفطية، أو يقوم بعملية عسكرية في جبال فاس الذي يعتقد أن تحتها يوجد ما يسمى الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب بكميات 60%. هذا سيدفع المنطقة إلى المزيد من التصعيد، إلى المزيد من الاحتقان. كل طرف الآن قاعد يحشد، إيران ممسكة بمضيق هرمز، وهذا كانت الورقة التي أعطاها ترامب لهم. ما كان مضيق هرمز لا مغلق ولا تتحكم في إيران ولا تفرض رسوم ولا تلغم ولا تضع في مسار جنوبي عبر عمان ومسار شمالي قريب من السواحل الإيرانية. نحن الآن في وضع، في يعني لعبة جديدة مختلفة كليا، لغة التصعيد ولغة المواجهة، لغة التحدي. ترامب سيرد أكيد اليوم برد قاسي على المرشد، وسيمكن يتهكم أيضا هل هو موجود ليتحدانا، ونحن طبعا نقرأه بقلق شديد وعدم ارتياح أننا نحن تصعيد عسكري استهداف دول الخليج خاصة الكويت والبحرين، والآن أضيف لهم الأردن، وكذلك تصعيد لفظي، تصعيد ما نسميه خطاب فيه الكثير من التحدي والاستفزاز كما يقرأه الأمريكان. كما نحن نرى أن فرص الآن من يقوم بالوساطة خاصة قطر وكذلك باكستان بدأت تتراجع، ولكن لا بد من أن يكون هناك دائما في الأزمات يوجد قنوات خلفية ما نسميها باك تشانلز دبلوماسي، ويوجد أيضا من يحاول أن يهدئ الأوضاع، ولكن الآن الجميع مستنفر. ويا فرحة نتنياهو، يعني نتنياهو هذا اللي يريد بالفعل سيناريو.
1: على العموم دكتور عبد الله، فقط دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدث عن بلاغ عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري شرق الدقم في عمان. دكتور عبد الله العتيبي، هذا الخطاب للمرشد الإيراني الذي قال دكتور عبد الله الشاجي بأنه يحمل لغة تصعيد مواجهة وتحدي وأنه مقلق، هل يحمل رسائل للخارج فقط أم أنه يحمل كذلك رسائل للداخل عندما يتحدث عن المخلصين للثورة الذين يحافظون على تماسك البلاد ووحدتها أكثر، يعني كما يقول دورهم أكثر أهمية وحساسية، هو يوجه على ما يبدو رسائل عدة
3: جدا. إيمان، عندما نتتبع ما حدث في الأيام الماضية نجد أن فريق دبلوماسي يذهب لعمان ثم تضرب عمان من قبل الحرس الثوري، أيضا عندما نعود قبل ذلك المرشد في خطاب له حمل رئيس الجمهورية مسؤولية توقيع مذكرة التفاهم وأنه هو الذي يقدم الضمانات. إذا الآن المرشد بشكل أو بآخر بلغته لا يعترف بمذكرة التفاهم، هذا قد يكون لها تبعات داخلية على الرئيس كونه يعتبر جزء من محاولة يحاول أن يدفع بالدبلوماسية مقابل الحرس الثوري. أيضا هناك محمد خاتمي الذي تحدث ولديه مقالة وكان هناك وأحدثت بلبلة داخل في الداخل الإيراني، وكان هناك تغطية وتسليط الضوء الداخلي الإيراني عليها بأنه هناك من اعتبر بأنه منشق عن الصف الداخلي كونه يتحدث عن أن الدبلوماسية

0: الدبلوماسية هي جزء من المقاومة وليس المقاومة فقط العسكرية. بالتالي هذا الخطاب، الحديث عن المخلصين، الحديث عن الوحدة الداخلية، أعتقد مهم جدا بالنسبة للمرشد بأن يدفع من أجل أن يبقى الشعب داخليا متماسك وأن يبقى مع المقاومة، خصوصا بأن المرشد هو قريب من الحرس الثوري، بالتالي أعتقد أنه يميل أكثر للمواجهة والمقاومة العسكرية أكثر من غيرها. هذا واحد.
1: كما قال يعني هناك أيضا تصريح له يقول صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران، يعني أكثر من إشارة إلى الداخل الإيراني وإلى الحفاظ على الوحدة والابتعاد عن الخلافات السياسية، ما يرسخ ربما ما ذهب إليه البعض من وجود انقسامات داخلية إيرانية.
0: وهذا يعني حتى استخدامه للألفاظ هو استخدام بها قليلا منها أمر على الشعب، وهنا نتحدث عن شخص لديه مكانة داخلية ليست فقط سياسية بل أيضا دينية، بالتالي هو يستخدم سلطته من أجل أن يخفت الأصوات الداخلية المطالبة بالعودة للدبلوماسية. هو أعتقد أنه يفضل أكثر مواجهة والمقاومة والمواجهة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه إيمان هنا، هل بقي من كروت الضغط الإيرانية ما هو ما زال موجودا على الطاولة؟ يعني هل الحوثي قادر على أنه يحدث أو يدخل إلى الساحة بشكل كبير؟ لأنه إغلاق لباب المندب سيقحم دول أخرى في هذا النزاع. يعني نتحدث عن إذا أغلق باب المندب ستتأثر قناة السويس، بالتالي ستتأثر مصر، ستتأثر عديد من الدول في تلك المنطقة، وهذا غير الخطاب الإيراني الذي دائما يفضل استخدام أو مخاطبة دول المنطقة بغرب آسيا وليس بالدول العرب. هو يحاول أن يفصل بين دول المنطقة ودول الخليج والأردن مع عمقها العربي بشكل كبير. بالتالي لا أعتقد بأن الحوثي سيدخل، ولبنان أعتقد حزب الله يعاني من من من من من ضغط جدا كبير، لكن هو ليس لديه ما يخسره، قد ينضم أيضا. لكن المقاومة في العراق أعتقد أنها تتعاني أيضا من ضغوط. بالتالي الحديث عن المقاومة هو فقط من أجل توحيد الرأي العام الداخلي والدفع بأن المرشد ما زال موجودا يدير البلاد، يدير دفة البلاد، الدولة قوية متماسكة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعود لك دكتورة عاطفة، إلى أي مدى بالفعل الدولة قوية ومتماسكة، يعني انطلاقا من هذا الخطاب وما جاء فيه من دعوة لصون الوحدة كما يقول المرشد الإيراني والابتعاد عن الخلافات السياسية، إلى أي مدى يعني يمكن أن يعكس ذلك وجود هذه الخلافات السياسية وهنا دور المرشد في لملمة هذا الدور وربما يعني وضع الجميع في اصطفاف داخلي؟
2: يبدو أن هناك أشخاص داخل إيران يحاولون أن يتسبب بمشاكل أكبر إذن مما يشير إليه المرشد في رسالته. هناك أطراف في إيران في الوقت نفسه من جهة أخرى يحاولون أن يلموا شمل الأطياف. هناك صقور أو متشددون ضد المفاوضات، ضد الدخول في اتفاق، بل يدعون إلى عدم الدخول في اتفاقات وإلى تعزيز القدرات العسكرية. ولهذا السبب هناك انتقاد من قبلهم لمن يسيرون في المسار الدبلوماسي مثل رئيس بوتشكيان أو رئيس البرلمان قاليباف، وبالتالي يتعرضان للكثير من النقد لأنهما برأي الصقور والمتشددين هم مرنون أكثر من اللزوم، وبالتالي يجب على إيران أن تقطع الملاحة تماما في مضيق هرمز لأن هذا من شأنه أن يؤلم العالم حتى تتراجع الولايات المتحدة وتخسر الدعم العالمي. إذن هكذا أرى هذه الرسالة التي صدرت من المرشد بالنسبة إلى هذه الخلافات الداخلية.
1: على العموم شكرا لك من طهران دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وتحول إليك سيد بول ديفيس في واشنطن. ما الذي يبقيه هذا الخطاب للمرشد الإيراني من خيارات أمام واشنطن بعد أن استخدم هذه اللغة وعاد إلى استخدام الشيطان الأكبر وكل هذه المفردات التي جاءت في هذا الخطاب والتي حملها هذا الخطاب.

0: التي ربما يعني مع مذكرة التفاهم ابتعد عنها هذا الموقف الإيراني قليلا وإنما عاد إليها الآن؟
1: بالنسبة للمصطلحات والكلمات والحديث عن الشيطان الأكبر وهذا النوع من المصطلحات هو عودة إلى ما كان يقوله النظام منذ سنوات. كيفية تفسير الموضوع؟ التفسير هو أن المؤسسة العسكرية هي التي صارت مسيطرة. عرقجي وغيره على الأرجح تم وضعهم على الهامش، وبالتالي المسار الدبلوماسي لم يعد لديه أمل كبير. من المثير للاهتمام أن نسمع المرشد يتحدث عن ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والابتعاد عن الخلافات السياسية. لقد سمعنا من هذا الجانب أن هناك تحرك كبير من المدنيين الإيرانيين من أجل إنهاء أو الانقلاب على النظام، ولكن هذا سوف يصير صعبا.
0: شكرا لك من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أتحول إليك دكتور عبد الله الشايجي، يعني هل فعلا كما يقول السيد ديفيس بات هذا المسار الدبلوماسي يحتضر الآن ولا يمكننا العودة إليه؟
2: لا طبعا، يعني الدبلوماسية تبقى، يعني لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة مثل كل الأزمات، لا حل عسكري.
0: لا، انطلاقا من هذا الخطاب الإيراني الذي استمعنا إليه وقلت بأنه يعني بالفعل مقلق وبأنه لهجة تصعيدية كما رأيته ومدعى للقلق.
2: صحيح، ولكن دائما يوجد في حل الباك شانلز دبلوماسي، دبلوماسية القنوات الخلفية. هذا التصعيد يعني مطلوب في هذه اللحظة من الطرفين. سنسمع الآن رد ترامب خلال الفترة الساعات القادمة، سيكون رد أيضا قوي، ولكن يعني هذا يؤكد نقطة مهمة، يؤكد أن تحليل ترامب كان ساذج جدا ومتفائل أكثر من اللازم. عندما يقول غيرنا النظام في إيران، استبدلنا الخط الأول والخط الثاني وأتى خط أكثر اعتدالا، يعني هذا ينسف خطاب اليوم إذا نسب بالفعل إلى المرشد وإذا موجود وهو الذي يدير الأمور، إذا سلمنا بذلك، فهذا يعني ينسف أيضا سردية ترامب ورؤية ترامب بأن من يدير إيران الآن هو الطاقم الأكثر اعتدالا. الأكثر اعتدالا يعني آخر مرة ما أدري من أي سنة سمعنا الشيطان الأكبر، وسمعنا أيضا التهديد، وطبعا هو أرسل رسالة إلى الداخل، الوحدة والتمسك وهزيمة العدو، يعني هذه كلها مصطلحات متوقعة من إيران، لأن إيران مأزومة.
0: نعم.
2: ترامب مأزوم، كلا الطرفين مأزوم، معادلة صفرية في هذه، كل طرف يريد أن يرسل رسالة للطرف الآخر أنه قادر أن يؤلمه،
0: يعني
2: ولكن المشكلة أن ولا الإيرانيين
0: أقل من
2: ولا
0: دقيقة واحدة
2: يستطيعون أن يردعوا الطرف الآخر ويفرضوا وجهة نظرهم.
0: عبد الله العتيبي، يعني إيران كانت تحدثت عن انتقال إلى مرحلة العمليات الهجومية الشاملة، الآن هذا الخطاب من المرشد، يعني في إجابة مختصرة ماذا نستشرف الآن في هذه المرحلة؟
3: لا أعتقد أن نحن في حالة رغبة كل طرف أن يعود للمفاوضات، لكن الولايات المتحدة تريد تعطيل كرة إيران التي تضغط من خلالها، وإيران تختار بشكل استراتيجي. خطاب المرشد قد يكون هو ضرورة التصعيد الإيراني، أعتقد ممكن نجد هناك انفراجة في المفاوضات في الأيام القادمة أو تصعيد كبير.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، واشكرك دكتور عبد الله الشايجي من الكويت. راس الساعه مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعه اهم التطورات في المنطقه، وفي هذه الساعه نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت، والبدايه من طهران، وهذه النافذه مع الزميل نور الدين الدقير. اليك نور الدين.
4: شكرا إيمان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، ومع آخر الأخبار وبيان للمرشد الإيراني ربما يوصف الحالة الحالية في علاقة طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويوصف طبيعة العلاقة المقبلة والصراع والاحتكاك العسكري. المرشد الإيراني كان واضحا حينما قال بأنه لا يمكن الوثوق بعهود الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا منحى في فهم إيران لطبيعة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال الجوهري، هل هذا يعني نهاية التفاهم؟

0: التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أم هو نهاية مذكرة التفاهم؟ قول آخر للمرشد الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإشعال فتيل الحرب في المنطقة، فيرد المرشد على أن إيران ستلقن الولايات المتحدة الأمريكية درسا لن تنساه، وأن جبهة المقاومة بحسب تعبيره جاهزة لهذا الرد. إذن ما هو مستقبل التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو التهديد مقابل التهديد من أجل بناء حالة تفاوضية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ أم هو تهديد مقابل التهديد من أجل الذهاب إلى حرب مفتوحة بين البلدين؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، ومع الدكتور محسن فرخاني الأستاذ والباحث في العلاقات الدولية بجامعة أصفهان. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات وبالتحديد في بيان المرشد الإيراني، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة مفاهيم وماذا قاله المرشد الإيراني، وكذلك التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. عمر، ماذا جاء في البيان؟ ماذا يقصد المرشد في بيانه هذا؟ هل هي نبرة تصعيدية من أجل الذهاب إلى الحرب؟ أم ربما الإعداد لمفاوضات؟ وكيف هي الأجواء الآن في الخط والساحل الجنوبي لإيران؟
1: نعم، نور الدين، بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي جاء بلهجة متشددة حين يصف توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم بأنه ثبت بأنه توقيع لا قيمة له، لأن من وصفه بالشيطان الأكبر أي الولايات المتحدة الأمريكية نكثت العهود ولم تلتزم ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وقال إن هذا الأمر هو دليل على عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا دليل دامغ جديد لدى الإيرانيين على ذلك، مشيرا إلى أن النزعة الطاغية على الولايات المتحدة الأمريكية هي نزعة وحشية وتنمر بحسب تعبيره. في جزء آخر من البيان دعا الإيرانيين إلى رص الصفوف، إلى الوحدة، إلى توحيد صفوف الجبهة الداخلية، وقال أو أشار إلى أن بعض يوجه بعض الانتقادات إلى المسؤولين الإيرانيين، لكنه قال إنه في الحال كانت هذه الانتقادات هي عن حسن نية فإن هذا الأمر جيد، لكنه أشار إلى أنه لا ينبغي أن نركز على ما وصفها بنقاط الضعف أمام من وصفهم بالأعداء. حديث المرشد الإيراني في الحقيقة حول انتهاك واشنطن لبنود مذكرة التفاهم يتناغم مع ما صدر اليوم عن الخارجية الإيرانية، تحديدا المتحدث باسم الخارجية الذي قال إن إيران لن تلتزم ببنود مذكرة التفاهم طالما الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بها، وهذا مؤشر واضح على أن إيران لا تعلن وفاة أو موت مذكرة التفاهم، لكنها تشير إلى تمسكها بها، لكن شريطة أن تتمسك بها أيضا واشنطن وتنفذ بنودها، لأن الإيرانيين والقول للمتحدث باسم الخارجية تؤكد دائما أو يؤكد الإيراني دائما بأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا يمكن أن يكون من طرف واحد، وأن المذكرة قائمة على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من الواضح أن المياه حاليا راكدة في مسألة التفاوض، هذا ما أشار إليه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، حيث قال إنه لا يوجد أي مستجدات على ساحة التفاوض، وأن الإيرانيين في هذه المرحلة منشغلون بالدفاع عن البلاد، وهذا ما نشهده ميدانيا في المناطق الجنوبية تحديدا، حيث تتواصل العمليات المتبادلة والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم السواحل الجنوبية الإيرانية تحديدا، في المقابل الإيرانيون الحرس الثوري الجيش يقول إنه يهاجم ما يصفها بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. كان هناك تصعيد واضح خلال الليلة الماضية في الأهداف، الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي كان قد استهدف ما يوصف هنا بأنها بنية تحتية تتمثل بالجسور بالأنفاق السكك الحديدية سابقا، إضافة إلى استهداف منشأة للطاقة الكهربائية ومحطة لضخ وتحلية المياه، ما أدى إلى حرمان نحو 20 قرية بعشرة آلاف مواطن من المياه. هذا الأمر يوصف هنا إيرانيا على أنه جريمة حرب، هذا ما وصفه مندوب إيران لدى الأمم الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، حيث قال إن على واشنطن تتحمل مسؤولياتها وأن إيران لا تجد بديلا أمام الرد بالمثل على هذه الضربات الأمريكية. لذلك نقرأ في بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني استهداف ما يصفه بالقواعد الأمريكية في المنطقة، في البحرين، في الأردن، في الكويت، استهداف لقواعد الشيخ عيسى في البحرين، علي سالم ومعسكر عريف جان ومعسكر العديري في الكويت، إضافة إلى قاعدة الأزرق في الأردن. تتحدث مصادر الحرس الثوري في بياناتها أنها تستهدف الطائرات الأمريكية، مستودعات الأسلحة، مخازن الوقود، بيانات الذكاء الصناعي، فضلا عن أن الجيش الإيراني قال أنه استهدف بعض الجسور في كل من الكويت والبحرين.
0: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه المعطيات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، بيان للمرشد الإيراني في جو من التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نقف عند نص البيان حينما يقول بأن الرئيس الأمريكي أمريكا أثبتت بأنها مرة أخرى لا يمكن الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي وبأنه لا قيمة لهذا التوقيع. ما هو المقصود؟ هل هو إغلاق لباب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أما هو جزء من التراشق الكلامي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هناك مثل بالفارسي يقول في الحروب لا توزع الحلوى. هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ووعود بالتصعيد أكثر للأسبوع القادم. المرشد سبق هذا التصعيد ليصعد هو أيضا من جهة، ومن جهة أخرى يتوعد الولايات المتحدة الأمريكية بدرس لن تنسى، هذا يعني في العمليات العسكرية طبعا. لكن السؤال الأهم، هل هذا التصعيد سيؤسس شيئا ما، إنجازا ما لكلا الطرفين أو طرف الواحد منهم، لإنجاز ما، إنجاز عسكري يؤسس عليه إنجاز سياسي في المستقبل؟ أنا أميل إلى هذه الفرضية، لأن إيران ستتجه نحو ميزة ما، امتياز ما في الحرب، ومن ثم تذهب إلى التفاوض. لكن الولايات المتحدة الأمريكية نعم تتجه أيضا نحو هذا الشيء. الآمال معقدة في إيران في هذه المرحلة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن تقوم أو تنتقل إلى العمل البري، هذا سيعقد الأمور. ومن جهة أخرى الجيش الإيراني والحرس الثوري جاهز إلى مثل هذا السيناريو.
0: دكتور فرخاني، المرشد الإيراني كذلك في هذه الرسالة قال بأن تجربة التوقيع على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هي تجربة مظلمة وتشكل لي عدم التزام واشنطن بعهودها ومواثيقها. هل هذا يعني بأن إيران أغلقت باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ إن كان ذلك فما تنظر للمستقبل، كيف تنظر للمستقبل؟ هل الاستمرار في الحرب؟ هل البحث عن مسلك ما غير الحرب وغير السلم؟ كيف تفكر إيران بناء على ما قاله المرشد الإيراني الآن؟
3: مساء الخير وشكرا على الدعوة. كما تعرفون تحديدا بعد توقيع مذكرة التفاهم، فإن المرشد الأعلى قد أعلن في تصريحات له أنه لم يكن متحمسا لتوقيع على مثل مذكرة التفاهم تلك. هو منح هذه الفرصة للإدارة الأمريكية، منح الفرصة للحكومة الإيرانية للإظهار ولكشف للعالم وللإيرانيين أن الولايات المتحدة قامت بخيانة طاولة المفاوضات وأنها لا تحترم تعهداتها كما حصل في السابق. وأيضا ترامب دائما يبحث عن طاولة المفاوضات لفترة للراحة لكن لا أعتقد أنه سيكون هنالك أي مفاوضات إلى أن يكون هنالك وقف طويل لإطلاق النار من أجل بسبب الرد الإيراني الكبير تجاه الحرب غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
0: لكن دكتور
3: علي أن أذكر أن المفاوضات القادمة ستكون معتمدة على نوع من الاتفاق سيكون مستداما وقابل

0: قوياً، وأعتقد أننا سيكون هنالك تصعيد كبير للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وأيضاً المناطق الأخرى خارج المنطقة.
1: لكن دكتور، متى سيكون هذا الاتفاق؟ تتحدث عن أنه ممكن في مقبل الأيام أو المراحل المقبلة، ربما قد يكون هناك اتفاق بعد هذه المواجهة، لكن متى سيكون هذا الاتفاق؟ ما هي محددات إيران الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الخطاب التصعيدي الآن من قبل المرشد الإيراني، وكذلك هناك خطاب تصعيدي من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أعتقد أنه في المرة في آخر مرة كان هنالك نوع من المرونة بنقاط الحديث مع الولايات المتحدة، لكن هذه المرة وبسبب عدم وجود أي صبر استراتيجي فإننا سنواجه أي نوع من التحرك الأمريكي بالاعتماد على الردع الهجومي والعقابي، بالتالي أي مفاوضات مستقبلية ستكون أكثر صعوبة على الولايات المتحدة بسبب أن مرونة إيران ستكون أقل بكثير عن السابق، لأنه بالاعتماد على التغييرات في عقيدتنا العسكرية سنقوم فقط بقبول المفاوضات على أساس الردع، ولن نسمح لأمريكا أن تستخدم أطر العمل الاعتيادية من أجل فرض الكلفة على إيران، وهذه الأطر التي لا يتمسكون بها ولا يحترمونها أنفسهم.
1: دكتور مشعل شمس وعيدي، نفس السؤال. الآن هناك تشديد وتشدد في المواقف والتصريحات، هناك توجه نوعا ما إلى حرب، لكن متى يمكن لإيران أن تصل إلى قناعة بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات؟ ما هو المحدد الذي يحكم الآن العقل السياسي هنا في إيران؟
2: لنكن صريحين أكثر، أعتقد بأن إيران ليست بعيدة عن هذا التشدد. هناك ثلاث محاور متشددة: الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، تل أبيب، وطهران. الاثنين يعني الولايات المتحدة وتل أبيب هما الطرفان الذين بيدهم زمام الأمور وزمام المبادرة بيدهم، والمتشددين في إيران مع أنهم صوتهم عالي جدا في طهران لكن ليسوا في موقع اتخاذ القرار النهائي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا إيجابي طبعا، لكن يتأثرون بالجو العام. عندما تتشدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران يعلو صوت المتشددين في إيران. لذلك إذا ما كنا نريد أن ننصح الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض ننصحه بهذا الشكل: لا تتشددوا بالموقف مع إيران، لهذا سيؤدي إلى تعزيز موقف المتشددين في إيران، وهذا ليس لصالح لا التفاوض ولا المفاوضات مستقبلا أعتقد. لكن من جهة أخرى، الخبر الجيد والإيجابي بأن المتشددين في إيران ليسوا في موقع القرار، هذا يعني الذين يقررون بشكل نهائي ولا لبس فيه هم الذين المعتدلين في طبيعة الحال.
1: الآن كيف تتعامل الحكومة؟ الحكومة دائما كانت تميل إلى المفاوضات، إلى الحوار، إلى حل المشكل. الآن كيف ستتعامل مع هذا النوع من الخطاب الذي قد يبدو متشددا في الساحة السياسية، وهذا سيقوي دعامة الرافدين والمتشددين في الأوساط السياسية في إيران؟
2: هذا ما أشرت إليه. أعتقد بأن الحكومة موقفها واضح جدا، هي تميل إلى المفاوضات من جهة وتميل إلى، لكن من جهة أخرى في هذه المرحلة عندما تكون الاصطدامات والمواجهات عنيفة جدا وتصعيدية، الحكومة لسانها ضعيف لأن لا تتمكن من القول بأننا نريد أن نذهب إلى المفاوضات. تريد الحكومة أيضا من كسب بعض في أرض المعركة طبعا بعض الامتيازات وبعض الإنجازات من الممكن أن تؤدي إلى إنجاز سياسي ما في المفاوضات، ومن ثم نذهب

0: إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية الأمر أعتقد أستاذ نور الدين بأننا يجب أن نذهب إلى المفاوضات، وغير المفاوضات يعني أننا سنتجه نحو حرب بلا نهاية.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا على تواجدك معنا هنا في الأستوديو، كما نشكر الدكتور محسن فرخاني على مشاركته لنا في هذه النافذة. والآن نتوجه إلى واشنطن مع الزميل ناصر الحسيني.
2: نور الدين في طهران، أهلا بك. أهلا بالمشاهدين الكرام، نتوجه بسرعة لهذا الخبر العاجل. الآن قبل قليل فقط قيادة المركزية الأمريكية تعلن لأول مرة مقتل عسكريين أمريكيين اثنين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال كما تقول التصدي أمس لهجمات شنتها إيران. سياسيا في هذه النافذة هنا في واشنطن، صمت مطبق الآن في هذه اللحظات، لا تعليق ولا تسريبات جديدة في واشنطن بشأن أي توترات للموقف مع إيران، وإن كان هناك أي وساطات مثلا. وأكثر من أي وقت مضى الآن انطلاقا من بيانات القيادة الأمريكية اليومية، يبدو الآن أن الرئيس ترامب الصامت في هذه اللحظات وهذه الأيام مصمم على ما يبدو على عقاب إيران عسكريا، وهو على ما يبدو أيضا بصدد تنفيذ ما وعد به الإيرانيين أو الأمريكيين معا. ومعنا الآن من واشنطن مراسلنا أحمد الهزيم للمزيد من التفاصيل على هذه الأخبار الطارئة. أحمد.
3: نعم ناصر، بيان القيادة المركزية يشير إلى مقتل عسكريين اثنين أمريكيين أثناء التصدي لهجمات إيرانية في الأردن، وفقدان أيضا عسكري ثالث لا يحاولون العثور عليه، وإصابة 4 جنود أمريكيين آخرين نقلوا إلى مستشفيات في الأردن وهم الآن في حالة مستقرة. هذا ما تحدثت به القيادة المركزية في ظل استمرار التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني واستمرار الهجمات التي تشنها القيادة المركزية الأمريكية على مواقع عدة داخل إيران بهدف حسب بياناتها تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي الذي قال قبل بضعة أيام من أن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز، ومضيق هرمز مفتوح لما له من أهمية وحيوية للتجارة الدولية. وهذا التصعيد العسكري ناصر الموجود حاليا منذ أيام في المنطقة والهجمات الأمريكية المتكررة على مواقع عدة في محيط مضيق هرمز مثل الرادارات أو أجهزة استطلاع ورصد وحتى مخزونات الصواريخ البالستية والمسيرات، وهناك حديث أن لدى الإدارة الأمريكية ولدى البنتاغون انطباع من أن إيران وقدراتها على استخدام المسيرات تقوضت بشكل كبير وبدأت تلجأ أكثر إلى الصواريخ البالستية. لكن حتى هذه اللحظة هناك نوع من الجمود العسكري والسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا أفق لحل ما سواء فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز أو حتى بالمسألة النووية وهي الأساس التي نشبت عليها هذه الحرب. ومن هنا يأتي ما صرح به مسؤول أمريكي الول ستريت جورنال أو حتى موقع أكسيوس من أن الرئيس بات يميل لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران لإخضاع إيران وإجبارها أولا على عدم تهديد مضيق هرمز، وثانيا الدخول في مفاوضات جدية فيما يتعلق المسألة النووية. قبل بضعة أيام كان هناك تسريب من أن الرئيس الأمريكي أعطى أوامره لفريق التفاوض وأعطاهم وقتا ومساحة محدودات للوصول إلى تقدم ما بشأن المسألة النووية، لكن هذا لم يحصل. وهناك ضغوط على الرئيس الأمريكي خصوصا من داخل الحزب الجمهوري لإيجاد تخريج ما لهذا الجمود، خصوصا ونحن نقترب رويدا الناصر من انتخابات التجديد النصفي.
2: هزيم، بشكل أو بآخر الآن هذه مفاجأة بالنسبة للرأي العام الأمريكي حتى الآن، سردية النصر والانتصار والوعيد رئيس ترامب للإيرانيين، لكن الآن لأول مرة لنقل الآن الولايات المتحدة تسجل إصابات في جنودها. بشكل أو بآخر الآن الرئيس الأمريكي سيضطر أحمد إلى شرح ما حدث للأمريكيين الرأي العام، وإعطائنا سردية جديدة ربما فيما يخص إيران، وهو يتحدث إلى الأمريكيين، عليه الآن أن يشرح ويبرر.
3: من الصعب ناصر توقع ماذا على الرئيس الأمريكي أن يفعل وماذا سيفعل جراء هذا الهجوم، إلا أنه يزيد من الضغوط على الرئيس الأمريكي لإيجاد حل ما لهذه الأزمة، أو ربما التصعيد عسكريا أكثر كما يطالب الصقور هنا في الداخل الأمريكي ضد إيران، لأن هناك قناعة لدى هؤلاء الصقور بأن هذا النظام في إيران ليس نظاما ممكن التعامل معه سياسيا، هو نظام مبدئي للغاية لا يؤمن بالحلول الوسط، ووحدها القوة العسكرية والضغط الأقصى سواء عبر الضربات العسكرية والحصار البحري والتضييق الاقتصادي هو من قد يدفع إيران إلى تقديم التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة كما ذكرت، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو حتى في المسألة النووية. ناصر
2: شكرا عزيز، ويبقى معنا في أي تطورات ربما يتحدث البيت الأبيض أو ربما البنتاغون بعد قليل لا أحد يدري. أتوجه إلى ضيفينا الكريمين معنا الدبلوماسية السابقة في الأجهزة الخارجية الأمريكية السيدة جينيفر كافيتو، وشغلت عدة مناصب واهتمت أيضا بالموضوع العراقي. وبسرعة أيضا نقدم لكم ضيفنا الثاني وهو دكتور جيك سوترياديس من مركز دراسات الاستراتيجية الدولية، ويأتي اليوم معنا لخبرته العسكرية أيضا في مجال الاستخبارات العسكرية. لنتحدث أولا عسكريا، الرئيس الأمريكي دائما قال بثقة بأن الولايات المتحدة تحقق النصر، لكن أتذكر أنه قبل أسابيع قال أيضا ربما هذه العمليات، هذه المغامرة الآن ربما تأتي أيضا ببعض الأنباء السيئة كما نقرأ الآن، عسكريان اثنان فقد حياتهما إذن في إثر هجوم إيراني كما أقرأ أمس ضمن هجمات شنتها إيران. هذا كان متوقعا عسكريا، أليس كذلك؟
4: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه إن نظرنا إلى الأمور وتحركها في الحملة الانتخابية، لدينا معركة مضيق هرمز وأيضا حملة الضغط ضد النظام الإيراني. ما نسمعه الآن أن هنالك نقاشات جيدة حول مسألة إدخال القوات البرية سواء السيطرة على جزر في الخليج الفارسي من أجل تأمين حركة الملاحة، وأيضا من أجل حماية أي ربما قوات أمريكية في المنطقة. هذا سيكون تصعيدا كبيرا إذا ما كان هذا صحيحا، سيكون هذا إمكانيا ربما يحول هذه الحرب وحول القضايا الأساسية التي تحدد رئاسة دونالد ترامب في فترته الرئاسية الثانية. أعتقد أن المخططين العسكريين يجب أن يكونوا حذرين حول مسألة الضغط على حرس الثوري وضمان أنهم يشعرون بعدم الأمان، أنهم لا يمكنهم أن يكون لهم أي ممر آمن، وأيضا ربط النقاط بين الأهداف وبين النخب والمؤسسات في المنطقة للولايات المتحدة. هذا نوع من التشتيت، لكن بالنسبة لإيران هذه قضية وجودية لهم، وهي ربما المقاومة الأفضل التي بإمكانهم أن يقوموا بها.
2: صحيح destruction، لكن الآن عندما يقتل الجنود الأمريكيون الموضوع أصبح الآن أمريكيا ووطنيا وقوميا، وحتى الرأي العام الأمريكي ربما يبدأ في تغيير مواقفه المعارضة للحرب عندما يقرأ هذه العناوين. جينيفر،
4: إذن الرأي العام أعتقد أنه كان ضد هذه الحرب بشكل عام منذ البداية. بالتأكيد هذه ليست الحالات الوفيات الأولى، كان هنالك في الجزء الأول من هذه العملية حالات وفاة للجنود، لكن أن جيشنا قام بأداء بعمل رائع بجانب العملياتي في استهداف الأهداف في إيران، لكن إيران لديها القدرة على الحاق الأذى إذا ما كان هنالك تصعيد. بالتالي هذا سؤال مهم. أعتقد أن الرأي العام سيكون ربما متشكك بشكل كبير عما يمكن تحقيقه بالاستمرار بهذه الحملة.
2: كثيرون ممن ينصحون الرئيس الأمريكي وهم ينظرون إلى أرقام ربما الحرب غير شعبية غير مطلوبة، يعتقدون أيضا أن الرأي العام الأمريكي سيتغير 180 درجة إذا بدأ يرى أن جنودا يسقطون، وسيدعم هذا الرئيس بدل معارضته على الحرب. جينيفر، هذا موجود في التحليل البيت الأبيض أيضا، يعرف في لحظة ما هذا الشعب الأمريكي سيدعم الرئيس مهما كانت خلافات الإيديولوجية والسياسية حول ترامب وشخصيته ومواقفه، هذا متوقع.
5: نعم نعم، أنا لست متأكد أنني فهمت السؤال بشكل جيد، لكن أعتقد أنه يجب علينا أن نعود ونسأل نطرح السؤال ما هي أهداف هذه الحرب. بالتالي الرأي العام هو دائما سيكون ضد الصراعات. رأينا خلال 25 سنة الماضية، هذا ليس مفاجئا. أعتقد أن الكونغرس والشعب الأمريكي في امتداد هذا الأمر وبزيادة الكلفة الاقتصادية للحرب، وأنا أعتقد أننا سنستمر برؤية ارتفاع في أسعار الوقود مثلا، أعتقد أنه سيكون هنالك سؤال إذا ما كان ما الهدف من هذا الأمر. السبب الذي دفع الولايات المتحدة في دخول مذكرة التفاهم مع إيران مبدئيا كان بسبب أن الخيار العسكري كان محدودا، لم يكن هنالك أي مؤشر أن الاستمرار في الصراع أو تصعيده سيغير بشكل أساسي الحسابات الإيرانية. الظروف لتغيير النظام هي ليست ناضجة، ليس هناك أي مؤشر أن هذا النظام سيسقط. بالتالي ما هو موجود، وأعتقد أن هذا هو السؤال، إذا ما كانت إدارة ترامب تأمل، ما الذي تأمل بتحقيقه بزيادة هذا الصراع؟ ربما هل هناك خطة، لكن أعتقد الآن أن هذا الأمر يثير الكثير من القلق. لماذا تستمر هذه الحرب؟
2: ما كنت أقصد في سؤالي أن فيه تقييم داخل الولايات المتحدة، نعم يعارضون الحرب وسيعاقبون الجمهوريين في الانتخابات، لكن اللحظة التي يسقط فيها عسكري أو اللحظة التي إيران تهاجم فيها السفن سيتغير الحس الوطني الأمريكي، وهذا الرأي العام اللي يرفض الحرب سيدعم هذه الحرب وبكل قوة. هذا كان القصد من السؤال. وبالتالي رئيس ترامب هنا لديه خيارات، لم يخسر بعد هذه الحرب، حرب الرأي العام لنقل.
5: أعتقد أن هذه حسابات خطيرة إذا ما كانت الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع هذا الوضع. هذا من الممكن أن يكون هنالك غضب من الشعب الأمريكي حول مقتل جنود أمريكيين، وبالتأكيد أنه أمر مؤسف، وأننا بالتأكيد نتعاطف مع عوائل الجنود. الانتخابات ستحصل في نوفمبر، هنالك الكثير من الاعتبارات التي ربما تأخذ بنظر الاعتبار مسألة تصويت الأشخاص، وأيضا هنالك ربما غضب وقلق عما قام به النظام الإيراني، وسيكون هنالك غضب حول مسألة ارتفاع الأسعار والتضخم والأمور الأخرى. أنا متأكد أن هذا ربما قد يكون ضمن حسابات الرئيس، لكن أعتقد أن من المبكر جدا التنبؤ كيف أن هذا الأمر سيكون له تأثير في الانتخابات النصفية.
2: سياسيا يبدو سيكون هناك الكثير من الحساب، لكن عسكريا لم يكن هذا الصباح على الأقل في واشنطن أحد يتوقع هذا المشهد في الأردن. إذن بدأ نقول لهذا الرأي العام، الحرب في هرمز، الضحايا في الأردن، كيف سيقرأ الأمريكي هذا الموقف، هذا الخبر؟ سأسألك بعدين عن البنتاغون وتقييماته، لكن أمريكيا أليس هناك نوع من الفوضى المعرفية؟ نتحدث عن هرمز والقتلى في الأردن، ماذا يحدث؟ اشرحها للأمريكيين وللمشاهدين أيضا.
5: أعتقد أن هنالك اختلاف كبير عما تفكر به وما تفكر به النخبة والمؤسسات والناس العاديين. إذا رأينا إلى استطلاعات الرأي وتحدثت إلى الناس العاديين، أعتقد أنهم يطرحون السؤال عليه، ما الذي نحصل عليه من هذا الصراع؟ ما هو فائدة هذا الصراع للولايات المتحدة؟ رأينا أنهم يدفعون المزيد للوقود، والسي بي إس تحدثت أن العائلة الأمريكية ربما تنفق أكثر من $1,000 على ما تنفقه وما تستخدمه من الوقود. أعتقد أن هذا هو الأمر الواضح، وبالرغم من رغم مأساوية فقدان الجنود وسقوطهم، لكننا لا يمكن أن نمحي هذا الأمر من الناخبين الرئيسي ترامب. والآن نحن نعود إلى نفس الوضع الذي خلقه وانتقده في حقيقة الأمر مبدئياً.
2: ترامب، هيكسيث وكل الطاقم جد واثقين من النصر، وهذه أنباء لا تساعد كثيرا في سرية الرئيس الأمريكي. ماذا يحدث الآن في البنتاغون وهم يدرسون ويراقبون المدى الذي وصلت إليه صواريخ إيران. لنتحدث عسكريا،
5: قلت شيئا مهما واستخدمت كلمة النصر. أعتقد أن نظرية النصر للولايات المتحدة على الأقل في ذهني غير واضحة، وهذا الأمر يعود إلى ما هي المهمة التي طلب منها الجيش تحقيقها. هل نحن مطلوب منا بتغيير سلوك إيران أو تغيير إيران نفسها؟ هذان أمران وقضيتان مختلفتان وتتطلبان نهجا استراتيجيا مختلفا من الجيش الأمريكي. الجيش سينفذ المهام المناطة به، لكن السؤال هو هل نحاول أن نضغط على الإيراني العودة إلى طاولة المفاوضات؟ لا يبدو أن هنالك الكثير من الثقة تجاه الولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. إذا ما كان هذا هو الحال، كيف سنحل القضية الأكبر التي بدأت الحرب، البرنامج النووي الذي لا أحد يتحدث عنه بعد الآن، وأيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز؟ تحدثنا عن التصعيد بقوات برية، هذا أمر تصعيد، وهنالك ربما خطر أن نسمع نفس الأخبار التي سمعناها، المزيد من الخسائر الأمريكية، هذا مخاطرة. وأعتقد أن هذه النقاشات التي يتم التحدث فيها في واشنطن الآن.
2: السيدة غافيتو، الرئيس ترامب الآن محاط بمجموعة من المستشارين مع الحرب مبدئياً، ومع أعضاء الجيش الأمريكي ولهم خطط سير، هذه هي الخطط جاهزة. وكما يقال، كما يردد في واشنطن، هذا ليس حديث الجزيرة، وإنما يقال أن كل من يحيط بالرئيس الأمريكي يريد هذا الحرب، وبالتالي حتى نظرة للأمور مرتبطة بسياسيين يدعمون الحرب وعسكريين جاهزين لتنفيذ أي مهمة. هل هذا الكلام صحيح ودقيق في واشنطن؟ هل هذا ما تسمعين أيضا في الأوساط التي تنتمين إليها؟
5: نعم، أعتقد أن الرئيس محاط بأشخاص يتشاركون معه بنفس رؤيتي للعالم. هو اختار مستشاريه لا يتجادلون معه ولا يتحدون وجهات نظره، وأعتقد أن رأينا هذا الأمر عندما بدأت الحرب وكيف تم تنفيذها. وهذا تحدي، لأن أعتقد عندما نعود إلى تلك الأسئلة، لماذا بدأت هذه الحرب بالتحديث عن مستشار توم بارك مثلا يوم أمس في مسألة زيارة وزير خارجية ورئيس وزراء العراق؟ قال أن تصريح هذه الحرب كانت حول مضيق هرمز، وكان هذا تصريحا مثيرا للاهتمام، لأنه قبل 4 أشهر كان مضيق هرمز مفتوحا، بالتالي نحن نحارب في الحرب حول شيء لم يكن موجودا. أعتقد أن هذا الأمر حصل لأنه محاط بأشخاص لا سيقومون بتنفيذ رؤيته بدون طرح الاسئله والاسئله الصعبه. بالتالي انا امل انه باستمرار هذا المرور هذا الوقت سيكون هنالك فرصه لطرح هذه الاسئله الصعبه والسؤال ما الذي نحاول ان نحققه. اذا ما كانت هذه المرحله التاليه من الصراع التي تستهدف البنى التحتيه المدنيه، وايضا ايران قيامها باستهداف ربما ايضا دول الخليج، هل نتحرك نحو تحقيق هذه الأهداف؟ لا أعتقد أن أي من مستشاري يجيبون على هذا السؤال، على الأقل ليس علنا وليس في النقاشات التي يجرونها مع الكونغرس حاليا.
2: ما زلنا مشاهدينا ننتظر أي رد فعل في البيت الأبيض أو البنتاغون، على الأقل لم يأتي أي رد فعل حتى الآن رسميا على الأقل. لكن لنعد أيضا لخطط هذه الحرب، كيف خطط لهذه الحرب أو دخلت الولايات المتحدة هذه الحرب؟ لا أريد لا أقصد منذ البداية، لكن عندما خرج الإيرانيون من مذكرة تفاهم على ما يبدو، والرئيس الأمريكي قرر إذن الضربات العقابية، ما نلاحظ الآن هو قصف يومي ممنهج بطيء هادئ على سواحل إيران. واضح جدا عسكريا أن الولايات المتحدة ربما، وهذا السؤال، هل تريد لا تريد احتلال إيران، معروف، تريد احتلال فقط الشريط الشاطئ المطل على مضيق هرمز للاستحواذ عليه وإعادة الملاحة عسكريا، هل هذا ممكن وما هي المخاطر؟ سأعود إلى جينيفر على هذه النقطة. ممكن عسكريا احتلال الشواطئ فقط بدل العمق الإيراني؟
6: Is it possible for them to land on the coast?
4: هل من الممكن لهم أن يقوموا بإنزال على الساحل؟ هذا ما تقصده؟
2: واحتلاله والسيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز.
6: Yes. So the answer to that is yes.
4: الجواب على ذلك نعم، لكن بأي كلفة؟ ليس هنالك أي شك في ذهني أن الجيش الأمريكي يستخدم القوات المشتركة الذي لديه والإمكانيات السيبرانية وأيضا المقدرات البحرية والجوية. لدينا القدرة على القيام بذلك، لكن مرة أخرى الأمر يتطلب وقتا وجهدا وعتادا أكبر، وأيضا سيكون هنالك خطر الإصابات وأيضا الخسائر. علينا أن ننظر إلى الجزر التي تعطي للإيرانيين القدرة على السيطرة على مضيق هرمز. علينا أن نقوم بتحييد المناطق الحدودية وأيضا إمكانيات إنتاج وإطلاق الصواريخ وإنتاج المسيرات وإطلاقها. عندما نتحدث عن إطلاق مسيرة الشاهد علينا وتصل إلى مضيق هرمز، علينا أن نتحدث عن وقت رد فعل ربما خلال دقائق أو ثواني. بالتالي هذا لا ربما سيمكن اعتراضه بهذه المستويات. بالتالي علينا أن يكون لدينا مقدرات كبيرة، وقد يكون هنالك استخدام قوات خاصة أو قوات محمولة جوا من أجل تحييد تلك الإمكانيات والمقدرات التي يمتلكها الإيرانيين من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. هو أمر ممكن تحقيقه، لكن ما مدى التصعيد وما هو رد فعل الإيرانيين؟ لكن هل سيقومون بزيادة الضغط؟ هل سيقومون بفتح جبهة أخرى في بباب المندب؟ لديهم حلفائهم من الحوثيين، وأيضا إيران لديها إمكانيات سيبرانية بإمكانها أن تقوم بمهاجمة المصالح التجارية الأمريكية. بالتالي هم سيقومون بزيادة مدى الصراع إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك. لكن ما ليس الكلفة، لكن أي نتيجة إذا ما سيطرنا على مضيق هرمز؟ عليهم أن يسيطروا على ويحتفظوا بالسيطرة. ليس هنالك أي فائدة بالسيطرة على المدى القصير. بالتالي إن ليس هنالك أي مؤشر أن الولايات المتحدة سيكون لها وجود طويل الأمد، وهذا الأمر هو تعريف للحرب الأبدية التي كانت حملة الرئيس ترامب ضدها عندما كان مرشحا للرئاسة. ليس علينا أن نسأل ما هي الكلفة، لكن كيف سيبدو المستقبل؟
2: طيب، في الوضع الحالي الآن، هل هناك أو شاهدتم أو لاحظتم أن في ما يكفي من قوى أمريكية بالفعل لمواجهة إيران عسكريا؟ نحن يوميا نرى ضربات هادئة مركزة على نقاط استراتيجية بقوى نارية واضحة، واضح أن فيه طيران، واضح أن فيه صواريخ، مسيرات. من رأيك العسكري، من تجربتك في الاستخبارات الجوية، هل هذا كافي الآن للمواجهة، أم الآن أمام خيار الرئيس الأمريكي الحقيقي سنضطر الآن إلى إرسال الآلاف على الأقل للانتقام؟ لن يدعها تمر مقتل جنديين وفقدان آخر، لتذكير فقط فقدان جندي ثالث. هل ستمر في واشنطن دون عقاب، دون انتقام؟ وهل هذا ستتطلب إذن المزيد من وضع جنوب مزيد من الآلاف؟ يعني تدخل أمريكا الآن في حرب بكل ما الكلمة من معنى. ما هي الحسابات الآن؟
4: بالتأكيد هنالك خطر عندما يكون هنالك عمليات تصعيدية أنك تقوم بتوسيع الصراع، وأعتقد أن ما نظرنا إلى الحسابات الإيرانية هذا ما يرحبون به. الحرس الثوري وهو دكتاتورية عسكرية تدير إيران، 12 جنرالا في الحرس الثوري قاموا باتخاذ نهج مختلف من النظام السابق، وقالوا أن النظام السابق لم ينتقم ويقوم بتوسيع الصراع، وما يقومون به الآن هو الحصول على نتائج ملموسة. للجواب على سؤالك سأقول أنه إلى ما هو الهدف عندما نقوم بالتصعيد؟ ما الذي نحاول أن نحصل عليه؟ هل هنالك رغبة بتغيير النظام الإيراني الآن؟ لأن هذا يمثل عملية برية كبيرة، ولا أعتقد أن هذا أمر مرحب به من قبل الجمهور الأمريكي. بالتالي أعتقد أنه في نهاية المطاف، على الرغم من سوء الأمور، ما زلنا ننظر إلى نوع من ربما الدفع بالاتفاق التفاوضي، لأن هذه أفضل النتائج. النتيجة. قد يكون هنالك تقدم وتراجع، وربما بعض أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى هذا المر، لأنه كلما صعدنا فإن الأمريكيون سيعودون في الأكفان، وهذا أمر لا يمثل سردية جيدة للإدارة، وهو أمر مأساوي، خسارة حياة الجنود. لكن النظام الإيراني أيضا ينظر إلى هذا الأمر على أنه صراع وجودي، بغض النظر عن الخسائر التي سيتحملونها، لكنهم سيستمرون بالمقاومة لأن هذا أمر بقاء لهم. بالتالي الأمر نسبي عندما تنظر إليه.
2: جينيفر، في 20 ثانية من فضلك، لحظة اختبار الآن للرئيس ترامب، مقتل جنديين وثالث مختفي، لحظة اختبار الآن، هل سيذهب لحرب كاملة أم يواصل نفس السياسة في 20 ثانية؟
4: أنا قلقة من أن المؤشرات أنه يتجه نحو حرب شاملة، يحاول أن يغير نهج النظام في ردعه. هذه مخاطرة كبيرة، وأنا آمل أنه خلف الأبواب المغلقة التي نتحدث عنها أن هنالك أحاديث تجري حول الأهداف في نهاية المطاف. لن تكون أي من تلك الدول يتم هزيمتها عسكريا، ليس هنالك أي حل للصراع بدلا عن الحل الدبلوماسي.
2: إذن لترامب اختبار كبير الآن أمام الأمريكيين وأمام العالم. شكرا جزيلا للضيفين الكريمين. بسرعة إلى روعة في لبنان والضاحية الجنوبية، إليك روعة.
7: شكرا جزيلا لك ناصر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقدمها من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نستطلع فيها آخر تطورات الملف اللبناني. الأبرز اليوم هو توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ليبدأ زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا اللقاء المرتقب في 21 من الشهر الجاري. وعلى رأس الملفات التي يريد بحثها مع الرئيس الأمريكي هو آلية تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 حزيران يونيو الفائت. تأتي هذه الزيارة بعد أن تقرر تأجيل الاجتماع التكميلي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، كان مقررا أمس، لبحث آلية تنفيذ الترتيبات لبدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها. لم يتم تحديد موعد لاحق لهذا الاجتماع، ما أثار تساؤلات حول فرص التطبيق العملي لمسار الاتفاق، إطار الاتفاق في واشنطن. كل هذا يأتي وسط استمرار التوتر الميداني في جنوب لبنان واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. ولكن الأهم اليوم هو إعلان الجيش اللبناني سقوط أو استشهاد جندي وإصابة آخرين في انفجار جسم مشبوه في بلدة المنصوري. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، يعني بين ما يحمله الرئيس اللبناني إلى واشنطن والوقائع على الأرض اليوم، كيف كان المشهد في بيروت؟
8: المشهد بشكل عام روعة هنا في لبنان، يحمل كثيرا من الترقب، ليس فقط للمسار السياسي ومسار زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، وأيضا لمسار التطورات الميدانية وأيضا الملفات الإقليمية وهذا التصعيد الإقليمي الذي من شأنه أن ينعكس بشكل أو بآخر على الساحة اللبنانية. وكما ذكرت تماما، الرئيس اللبناني توجه إلى واشنطن، حيث يفترض أن يلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجموعة من المسؤولين الأمريكيين. وأجندة هذه الزيارة واضحة وفق ما أعلنتها الرئاسة اللبنانية، يريد الرئيس اللبناني أن يطرح بداية مع الجانب الأمريكي مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بمعنى أن تتوقف إسرائيل عن كل الانتهاكات وكل الاعتداءات المستمرة من جانبها، وآخرها غارة حربية على بلدة كفر تبنيت الواقعة في قضاء النبطية، وكانت سبقتها خلال الساعتين الماضية غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة النبطية الفوقة. أيضا الرئيس اللبناني سيثير خلال هذه الزيارة ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وطبعا من خلال اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه ومن خلال ما بات يعرف بالمناطق التجريبية، هذه المناطق وهذه المسألة كما هو واضح ما تزال معلقة رغم كل التفاهمات التي حصلت في روما خلال جولة المباحثات الأخيرة التي حصلت برعاية أمريكية. لم يبدأ هذا الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية وسط لغط كبير بشأن ما يعتبره الجانب الإسرائيلي مناطق يسيطر عليها، ولكن في حقيقة الأمر هو لا وجود له عسكري في هذه المناطق، ومن بينها بلدتي عفرون والغندورية. كما أن الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية وكان يفترض أن يعقد يوم أمس الجمعة قد تأجل لأسباب تقنية دون تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع. أيضا من ضمن الملفات المهمة بالنسبة للجانب اللبناني ما يتعلق بعودة النازحين اللبنانيين إلى مناطقهم في الجنوب اللبناني، ما يتعلق بإعادة الأعمار، وأيضا ما يتعلق ببسط سلطة الدولة لسيطرتها من خلال مساعدة الجيش اللبناني. ودون أدنى شك الرئيس اللبناني سيستمع إلى مطالب من الجانب الأمريكي، خصوصا أنه معلوم الجانب الأمريكي يرعى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ضمن مسار معين، ولبنان طبعا يريد أن يبقى بمنأى عن التطورات الإقليمية الحاصلة وانعكاساتها العسكرية الممكنة. التطورات الميدانية أيضا كان لها وقعها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الغارات التي تحدثنا عنها، وأيضا من خلال إعلان الجيش اللبناني عن استشهاد أحد أفراده وإصابة اثنين آخرين في انفجار جسم مشبوه في بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. طبعا مثل هذه الحوادث تطرح الكثير من التحديات تحديدا على الجيش اللبناني، والجيش اللبناني يستعد وهو أعلن استعداده بشكل كامل من أجل دخول المناطق التي يمكن أن يسحب منها الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاق الإطار. وأيضا هناك متابعة وترقب للتطورات الميدانية أو التطورات الإقليمية عفوا والتصعيد الإقليمي الحاصل في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك خشية من انعكاسات ممكنة على هذا المسار التفاوضي على الواقع الميداني هنا في لبنان، وأيضا على الوقائع السياسية، خصوصا أنه كما معلوم بالنسبة لحزب الله وبعض حلفائه المسار التفاوضي المباشر مع الجانب الإسرائيلي هو مرفوض بشكل كامل. يعتبر حزب الله ويكرر على لسان مسؤوليه وعلى لسان نوابه أن اتفاق الإطار ليس في مصلحة لبنان بل في مصلحة الجانب الإسرائيلي، وهو بطبيعة الحال يرفض كل هذا المسار القائم حاليا.
7: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية، معي السيد علي حيدر المحلل السياسي والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد وليد شقير، هذه أول زيارة لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة للقاء رسمي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض منذ اتفاق الطائف، ما أهميتها اليوم وما رمزيتها؟
9: ومنذ اتفاق طائف الرئيس ميشيل سليمان زار مرة واحدة البيت الأبيض والتقى الرئيس باراك أوباما.
7: التقوا على هامش قمة في نيويورك على هامش الأمم المتحدة الجمعية العامة.
9: من ثم زار واشنطن على ما أعتقد إذا كانت تسعفني الذاكرة، ولكن هي زيارة تاريخية لأنها أول زيارة لرئيس لبناني يتمتع إذا جاز التعبير باستقلالية القرار منذ 1998 منذ رئاسة الرئيس أمين لحود الذي كان حليفا لما يسمى المنظومة السورية اللبنانية الوصاية السورية في حينها. الرئيس ميشيل سليمان أتى في ظرف حوار مع محور الممانعة، ولكنه اختلف معه على موضوع تدخل في بعض الدول العربية من قبل حزب الله وخصوصا في سوريا في حينها عام 2012 حتى 2014، وخرج من الرئاسة على خلاف مع هذا المحور فيما كانت سنواته الأولى على وفاق معه. ثم جاء بعده نتيجة يعني أثر تعطيل طويل للرئاسة بالمرحلتين بين لحود وسليمان وبالمرحلة بين سليمان وميشيل عون. الرئيس ميشيل عون كان متطابقا بالكامل مع ما يسميه معارضوه الهيمنة الإيرانية على قرار الرئاسي اللبناني. إذن الرئيس الآن الرئيس جوزيف عون يذهب بمناخ مختلف تماما، مستقل بقراراته عن ما يسمى محور الممانعة، بل على العكس يطالب حزب الله بأن ينسجم مع الشرعية اللبنانية، بأن يتعاطى مع موضوع السلاح انطلاقا من حصرية السلاح، بأن يسلم بقرار الحرب والسلم للسلطة الشرعية اللبنانية. هذا أولا من يعني هذه واحد من أسباب أنه تاريخية زيارة. ثانيا تاريخية هي أيضا بأنها تتم في وقت عندما اختار الرئيس خيار المفاوضات المباشرة، سيبدأ التنفيذ لنتائج هذه المفاوضات التي قد تأخذ وقتا والتي قد يعرقلها الجانب الإسرائيلي، سيبدأ التنفيذ. وهناك معلومة ربما تكون مخالفة لما ذكره تقريركم عن أن اجتماع العسكري لم ينعقد، هو يعني قال لنا مصدر إذا جاز التعبير قريب جدا من المفاوضات أن الاجتماع حصل عبر الزوم، وأن الاتفاق حصل على القرى التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ثم يدخلها الجيش اللبناني ويعود إليها النازحون ويخليها وتخلو من وجود عسكري لحزب الله فيها. وقد تم الاتفاق على توسيع منطقة الانسحاب الإسرائيلي. كما تعلمين كان هناك خلاف، هناك تكتم حول أسماء القرى. هناك أسماء قرى نشرت إلى ما هنالك، من بينها قرى لا يحتلها الإسرائيلي، ولبنان اعترض في مفاوضات روما على أن تعتبر هذه القرى التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، لا يحتلها الجيش الإسرائيلي، أن تكون مشمولة بما يسمى خطة انسحاب. هذا ليس انسحابا، وبالتالي أخذ نتيجة مساعدة أمريكية وتفهم أمريكي للموقف اللبناني، أخذ بهذا الموقف وتم توسيع منطقة الانسحاب الإسرائيلي من قرى يحتلها الجيش الإسرائيلي، ربما ما عدا قرية واحدة هي زوطر الغربية على ما أعتقد، التي يقال أن الجيش الإسرائيلي على مداخلها أو في جزء صغير منها إلى ما هنالك. فإذن الزيارة تاريخية من هاتين الزاويتين. ما يمكن أن يقال استنادا إلى المصادر التي تحدث عنها أن الإجراءات الناجمة عن ما اتفق عليه في مفاوضات روما الجولة السادسة وما بعدها في تنسيق العسكريين سيتم تنفيذه بالتوازي ربما مع لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس دونالد ترامب. هناك مسائل أخرى يعني
7: إعادة الإعمار وذكرها
9: تقرير تناولها طبعا.
7: سيد علي حيدر، يعني رغم معارضة حزب الله لنهج الرئيس جوزيف عون وخياراته الدبلوماسية، ما هو السيناريو الأمثل بالنسبة لحزب الله الذي يمكن أن يخرج به الرئيس اللبناني من زيارة واشنطن؟
10: السيناريو الأمثل اللي يقدم عليه حزب الله بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ وليد والمشاهدين الكرام. أولا أريد أن أشير إلى مسألة، أنه الزملاء أطلقوا موجة الهيمنة الإيرانية في لبنان ومشيت وكأنها حقيقة، يعني هذا متطلبات السردية، يعني في حين أن حزب الله الذي يقال أنه عبره الهيمنة لا يمون على كان على مصرف، على موظف درجة أولى، على الكثير من الأمور الأمنية وغير الأمنية والإدارية وإلى ذلك، ولكن السبب أنه كان هناك ظرفا إقليميا داخليا يوفر للمقاومة خلفية آمنة تستطيع من خلالها بناء قدرة لمواجهة العدو لتحقيق الردع في مواجهة الإسرائيلي. هذه هي المسألة، لأن هناك كان ردعا وفر للبنان سنوات طويلة من الأمن والاستقرار في حين كان المحيط كله يشتعل، أصبح هناك هيمنة إيرانية. في كل الأحوال هذه أمور أخرى. الحدث التاريخي هو الحدث الذي يؤسس لوقائع استراتيجية تترك آثار تاريخية، وإذا افترضنا إنه هذا الحدث التاريخي ليس في الشكل يعني بيكون تاريخ، ألا ممكن واحد يجتمع حتى لو كان بيجتمع مع رئيس أكبر قوة تدميرية في العالم هو ترامب يعني المجرم، حتى لو كان هيك، ولكن التاريخي إنه هل يعني سيقنع الرئيس ترامب ويضغط عليه؟
7: عذرا على المقاطعة، نعود إلى استوديو الدوحة مع الزميل أيمن عياد.
11: شكرا لك روعة، ونواصل وإياكم مشاهدين هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. نبدأ بهذه التطورات العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية أمس. هذا وأضافت أن أفرادا آخرين أصيبوا في الهجمات، بعضهم إصابتهم طفيفة وعادوا إلى مهامهم. الآن معنا مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد هزيم. أحمد، ماذا في هذه الأخبار، وهل هناك من ردود من قبل البيت الأبيض عليها؟
3: إيمان، البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية مقتضب، تحدث عن مقتل جنديين وفقدان آخر وإصابة 4 جنود نقلوا إلى المستشفيات في الأردن وهم الآن في حالة مستقرة وبعضهم عاد إلى تأدية مهامه، وأن هذه الحادثة وقعت أثناء التصدي لهجمات إيرانية في الأردن. لكن ليس هناك تحديد من قبل القيادة المركزية أين بالضبط في الأردن تم وقوع هذه الإصابات. هناك هجمات طالت الأردن طيلة فترة 7 أيام التي كانت القيادة المركزية توجه فيها ضربات عسكرية إلى مواقع إيرانية. حتى اللحظة لا ردود أفعال ولا تصريحات من قبل البيت الأبيض أو من قبل سياسيين أمريكيين سوى هذا البيان المقتضب من قبل القيادة المركزية. لكن هذا البيان يرفع عدد القتلى الأمريكيين من الجنود في هذه الحرب منذ بدايتها إلى 16 جنديا وإصابة أكثر من 400 جندي أمريكي خلال هذه الهجمات والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران منذ فبراير الماضي. الولايات المتحدة التي تحاول تصعيد عملياتها العسكرية وتكثيف عملياتها العسكرية ضد إيران بغية إيجاد طريقة للضغط أكثر على طهران وعلى القادة هناك في إيران للوصول إلى تفاهمات سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو حتى بما يتعلق بالمسألة النووية، حتى اللحظة تجد نفسها حسب مسؤولين أمريكي في حالة جمود. لا، هذه الضربات العسكرية لم تقنع إيران لتقديم مزيد من التنازلات حتى الآن. هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يميل أكثر إلى توسيع رقعة هذه العمليات العسكرية وتوسيع رقعة المواقع والأهداف في داخل إيران التي تستهدفها القيادة المركزية بهذه الضربات. حتى اللحظة لا تفاصيل عن هذه الأهداف، لكن إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي في السابق وتهديداته فالمغزى ربما يتحول إلى استهداف لبنى تحتية إيرانية مثل محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه والجسور والطرقات وربما حتى بعض المنشآت النووية. تحدث الرئيس قبل أيام عن منشأة جبل الفأس وقال أن الولايات المتحدة والبنتاغون يتابع التحركات الإيرانية في هذه المنشأة وقد تستهدف في المستقبل، خصوصا أن هناك بعض التقارير الأمريكية تشير إلى أن إيران نقلت أجزاء من برنامجها النووي إلى هذا الموقع شديد التحصين في جبل الفأس. لكن حتى اللحظة لم يتخذ بعد القرار حسب ما يقال هنا أمريكيا. الرئيس الأمريكي لا يزال يدرس خياراته كيف سيواصل عملية التصعيد العسكري والحصار البحري والضغوط الاقتصادية لإقناع إيران بتقديم تنازلات والتنازل عن عزمها السيطرة على مضيق هرمز وإدارته. الولايات المتحدة ترى أن هذا المضيق حيوي للغاية للتجارة الدولية وأسواق الطاقة، وهي تقول أنه مفتوح والمسار الذي دشنته والذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية تعبره السفن حسب القيادة المركزية، رغم بعض التهديدات التي تطلقها إيران أو حتى بعض الهجوم التي تشنه على سفن وناقلات تحاول العبور عبر هذا المسار الجنوبي. إلا أن الولايات المتحدة ترى أنها قادرة على التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث من أن السفن والناقلات والدول المالكة بدأت لا تخشى إيران كما كانت تخشاها في السابق، وذلك للهجمات التي شنتها القيادة المركزية على مقدرات إيران العسكرية القادرة على استهداف السفن وحركة الملاحة في المضيق إيمان.
11: على العموم قد دخلنا في رأس الساعة أيضا أحمد هزيم، لكن عادة ما يأتي الرد الأمريكي من قبل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية على أنباء من هذا النوع، هل هناك من تفسير لهذا التأخير بردود الفعل أو ربما تقديم إحاطة فيما يتعلق بالظروف التي أحاطت بمقتل هذين العسكريين وإصابة الأربعة الآخرين، وهناك أيضا ثالث على ما يبدو مفقود؟
3: ليس هناك تفسير واضح لهذا التأخر، خصوصا وأن هذا البيان من القيادة المركزية إيمان جاء بعد ساعات من وقوع هذا الهجوم، أي أنه بيان مدروس وليس تسريب أو أخبار نقلت في لحظتها يتستوجب على الإدارة الأمريكية أن تعطي ردا أو تعطي تعليقا. البيان أصدر بعد ساعات من وقوع هذا الهجوم، وفي البيان أيضا ذكرت القيادة المركزية أنها تتحفظ على أسماء وتفاصيل الإصابات احتراما لذوي القتلى وذوي المصابين، لا ما يعني أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية ربما لا تريد الحديث كثيرا عن هذا الحادث سوى هذا البيان المقتضب الذي يعلن فيه وقوع قتلى وإصابات ضمن القوات الأمريكية المتواجدة في الأردن بعد التصدي لهجمات من قبل إيران لم تحددها إن كانت بالصواريخ أو حتى بالمسيرات. الجانب الأمريكي ربما سيعلق لاحقا، الرئيس الأمريكي الموجود حاليا في نيويورك ربما سيتحدث لاحقا، لكن حتى اللحظة ليس هناك تعليق أو رد فعل رسمي من قبل الإدارة الأمريكية حول هذا الحادث.
11: كيف يمكن قراءة هذا الحادث وما يمكن أن يكون أو يعني يسببه أو تكون تبعاته في إطار الجدل أيضا القائم داخليا بشأن هذه الحرب وأهدافها؟ أحمد، وقد استمعنا قبل أيام لنائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن لا حل عسكري لهذا الصراع وأن الحل يجب أن يكون دبلوماسياً.
3: هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة، سواء أخذنا تصريحات نائب الرئيس الأمريكي أو حتى الرئيس نفسه أو حتى المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل يومين في إحاطة، من أن كل الأهداف الأمريكية التي تريد تحقيقها من عبر هذا التصعيد العسكري تحققها في النهاية عبر المسار الدبلوماسي. التصعيد العسكري الغاية منه أمريكيا هو الضغط أكثر على إيران لإخضاعها إلى الشروط الأمريكية والمطالب الأمريكية تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. الرئيس تحدث أيضا مرارا وتكرارا عن أن القوات الأمريكية والحرب الذي أخاضها مع إيران أدت إلى إضعاف إيران كثيرا عسكريا، لكن لا يزال لديها بعض القدرات العسكرية القادرة على استهداف المواقع الأمريكية. الآن وبعد هذه الحادثة وبعد مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لا شك سيزيد من الضغوط الداخلية خصوصا من الصقور في الإدارة أو حتى الصقور في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي للمضي بقسوة أكبر في استهداف المواقع الإيرانية ومحاولة لاستخدام قوة عسكرية أكبر ربما في الضغط على إيران من أجل أن تخضع إيران إلى الشروط الأمريكية. هذه الضغوط ربما ستؤدي أو ستدفع الرئيس الأمريكي الذي يقال أنه بدأ يميل إلى توسيع الضربات العسكرية ربما لاتخاذ هذا القرار، لكن حتى اللحظة هذه الحادثة ليس هناك أي رد فعل رسمي حولها، سواء فيما يتعلق بكيف وقعت وأين وقعت وهل هو هل هي عبر شظايا أو استهداف مباشر وما سيترتب عليها أمريكيا من اتخاذ إجراءات. لا شك أن هناك إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة للرد على هذا الهجوم وعلى هذه الضحايا، لكن حتى اللحظة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك حديث سوى هذا البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية.
11: ابقى معنا أحمد هزيم، إذن انضم إلينا كذلك من طهران مراسل جزيرة عمر هواش. عمر، بالنسبة لخطاب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي أعلن عنه قبل قليل، ضعنا في صورة أهم وأبرز الرسائل التي حملها هذا الخطاب للمرشد إن كانت للداخل الإيراني وللخارج.
12: نعم، بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كان بيان متشدد إذا ما تحدثنا عن مسار المفاوضات، حيث اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تلتزم بتعهداتها، وأن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت أنه بلا قيمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول المرشد مجتبى خمينئي لم تلتزم بتلك التعهدات وبنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أن هذا الأمر، هذا عدم الالتزام، هو وثيقة دامغة جديدة بيد الإيرانيين تثبت عدم الوثوق بمن وصفه بالشيطان الأكبر. هذه كانت رسالة موجهة ربما للخارج أيضا، للداخل، لكن أيضا للداخل كانت هناك رسائل من أهمها تأكيده على ضرورة الحفاظ على الانسجام الداخلي وعدم الانقسام، وهذا الأمر يأتي نتيجة وجود بعض الأصوات المعارضة لمذكرة التفاهم سابقا والآن التي هي تشدد على أن أصواتها كانت أصوات محقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول طهران لم تلتزم ببنود مذكرة التفاهم، وبالتالي يدعو المرشد الإيراني مجتبى خمينئي للإيرانيين إلى الانسجام. أشار أن هناك بعض الانتقادات تصدر عن بعض أطراف أنها بحسن نية، أشاد بذلك، لكنه أكد أنه لا ينبغي أن يشعر من وصفه بالعدو بأن لدى طهران نقاط ضعف يمكن أن يستغلها مستقبلا. في إشارة إلى ما ورد إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية حول مقتل جنود أمريكيين في الأردن، إذا ما تمعنا إيمان في بيانات الحرس الثوري الإيراني هذا اليوم وخلال الأيام الماضية، كان هناك تركيز واضح على قاعدة الأزرق في الأردن، حيث تبنى الحرس الثوري الإيراني بوضوح استهداف هذه القاعدة الأمريكية، وقال إنه استهدف فيها حظائر للطائرات والمقاتلات الأمريكية، وأكد وقوع إصابات. وبعد بيان الحرس الثوري قد نشر على منصته على تيليجرام فيديوهات وصور تظهر أعمدة الدخان متصاعدة بشكل كثيف من قاعدة الأزرق في الأردن. كذلك قبل قاعدة الأزرق كانت هناك استهدافات خلال الأيام الماضية لقاعدة الأمير حسن في الأردن، وبالتالي يعتقد إلى حد كبير إلى أن الجنود الأمريكيين الذين قتلوا ربما يكونون في قاعدة الأزرق خلال استهدافها هذا اليوم، أو ربما خلال الأيام الماضية عندما استهدف الحرس الثوري وأعلن عن ذلك بوضوح قاعدة الأمير حسن في الأردن. يؤكد دائما الحرس الثوري وحتى الجيش الإيراني في بياناتهما بأنهما بصدد الانتقام للقتلى الإيراني الذي سقطوا خلال هذه الحرب، لا سيما أننا نتحدث خلال اليومين الماضيين عن استهداف القوات الأمريكية لمعسكر تابع للجيش الإيراني في مدينة بامبور في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. في ذلك الحادث قتل 8 جنود إيرانيين وأصيب نحو 13 آخرين. لذلك هنا يقول الإيرانيون أن استهدافهم للقواعد الأمريكية والجنود الأمريكيين إنما قد يكون انتقاما للجنود الذين سقطوا خلال هذه المعركة، أو حتى المدنيين الذين وصلوا إلى نحو 50 قتيلا خلال الثلاثة أسابيع الماضية وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية.
11: شكرا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، كنت معنا من طهران للحديث أكثر عن هذه التطورات. معنا هنا في الاستوديو الدكتور العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. لكن قبل ذلك نتابع تفاصيل هذه التطورات الأخيرة على الخريطة التفاعلية، معك صهيب العصا.
13: إيمان، نحن نتحدث عن 4 هجمات إيرانية على الأردن تحديدا ضمن الهجمات على المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. خلال الأيام العشرة الماضية كانت هناك مجموعة من الهجمات التي استهدفت، هجمات إيرانية طبعا استهدفت دول المنطقة وركزت على الأردن في تركيز واضح على ما تقول إيران إنها القواعد العسكرية الأمريكية. طبعا لا يوجد بيانات رسمية وإحصائيات رسمية عن قواعد أمريكية في الأردن، ولكن هناك قواعد تستضيف جنود أمريكيين بطبيعة الحال. الآن الأخبار المتداولة وهي بشكل أساسي من وسائل إعلام أمريكية ووسائل إعلام إيرانية، لأنه حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي أمريكي أو إيراني يحدد الموقع الذي تم استهدافه، ولكن البيانات الأمريكية والإيرانية المتداولة الآن تشير إلى قاعدتين، هما قاعدة الأمير حسن وقاعدة موفق السلطي، وهما قاعدتان في المنطقة الشرقية من الأردن. هذه قاعدة الموفق السلطي وهذه في منطقة الصفاوي قاعدة الأمير حسن. هاتان القاعدتان يعتقد بأنهما هما أو إحداهما تم استهدافها خلال الفترة الماضية، وفي إحداهما في إحدى هاتين القاعدتين سقط هؤلاء الجنود القتلى وفقد الثالث. وبصورة أقرب لمشاهد هذه المنطقة نتحدث عن قاعدة موفق السلطي، والتي كان الحديث كثيرا عنها خلال الفترة الماضية من قبل الإيرانيين، لأنهم يعتقدون بأن أنظمة دفاع جوي و طائرات تزود بوقود وطائرات حربية أمريكية أيضا موجودة في هذه القاعدة، ويظهر في هذه الصور تظهر حجم هذه القاعدة ومساحتها الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر تقريبا شرق العاصمة الأردنية عمان. يمكننا ملاحظة مدارج الطائرات في هذه القاعدة وحظائر الطائرات والمساحة الكبيرة لهذه القاعدة، قاعدة موفق السلطي في منطقة الأزرق شرق العاصمة الأردنية عمان. وبالتالي بالمبدأ نحن الآن نتحدث عن تخمينات وتوقعات مسنودة ومستندة لما تحدثت به وسائل إعلام أمريكية وما تحدثت به وسائل إعلام إيرانية. الإيرانيون وسائل الإعلام الإيرانية تقول بأنه تم استهداف قاعدة الأمير حسن في هذه المنطقة. الأمريكيون يقولون أن الاستهداف كان لقاعدة موفق السلطي في منطقة الأزرق. وبالتالي الآن هذا التباين بين الأنباء بين الإيرانيين والأمريكيين. ولكن المؤكد الآن أن هناك قتيلين أمريكيين من العسكريين الأمريكيين، وهناك أيضا جندي آخر مفقود. ولكن إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات فهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها قواعد عسكرية في المنطقة أو بنى تحتية عسكرية في المنطقة، ولكن هناك تركيز كبير على الأردن خلال الأيام القليلة الماضية منذ 9 يوليو، أي أننا نتحدث عن أيام قليلة تم استهداف الأردن تحديدا 4 مرات ضمن دائرة الاستهدافات الأوسع التي شملت دول

0: هذا الحادث لا من القيادة المركزية الأمريكية ولا حتى من البيت الأبيض، ما زال ليس هناك إحاطة فيما يتعلق بهذا الحادث، لكن كيف يمكن قراءة هذا الحادث من حيث الأهمية ومن أي زاوية يمكن قراءته أو رؤيته؟
1: إيمان، هو كما قال الرئيس ترامب إياكم إياكم والقتلى الجنود الأمريكيين. حتى الآن منذ بدء الحرب هناك 16 قتيل و400 جريح، اليوم هناك جندي مفقود أيضا قد يصلون إلى 17، ولكن هذا الأمر يعني في كيفية رد. يعني أنت في حالة حرب مستمرة، حالة حرب لم تتوقف إلا لفترات قصيرة، وبالتالي الاستهدافات وتوسيع دائرة الاستهدافات لإيران على دول المحيط وخاصة على الأردن، هذا يعني أن هناك استراتيجية معينة تقوم على استهداف، حسب المفهوم الإيراني، استهداف القواعد العسكرية الأمريكية. ولكن هذا الأمر يعتبر من ضمن موضوع السيادة والتعاون الأمريكي، مع أنه هذه القاعدة كما يقال وحسب المعلومات من المصادر المفتوحة أن لديها دفاعات من الثاد ولديها دفاعات من الباتريوت. هناك دائما أخطاء معينة، ولكن يبقى بمدى الرد، يعني كيف سيرد الرئيس ترامب على هذه العملية. ولكن يجب أن نعي أيضا أننا نحن اليوم في حالة تصعيد، يعني نعم. كل يوم هناك 7-8 أيام هناك قصف مستمر ودائم على كل الأهداف الإيرانية، فكيف سيكون درجة التصعيد اليوم بسبب القتلى الأمريكيين؟
0: بالتالي يعني إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك هي لحظة اختبار بالفعل للرئيس الأمريكي، والذي قال انطلاقا مما ذكرته وإياكم والجنود والعسكريين الأمريكيين؟
1: سيرد بالقوة وسيرد بالنار، يعني ليس هناك من واقع دبلوماسي أو اقتصادي، عقوبات أو ما شابه، لأن العقوبات أصلا موجودة وتجميد الأموال أصلا موجودة. الرد سيكون بالقصف عسكري، يعني بهدف عسكري تصعيد. يعني اليوم نحن في مرحلة تصعيد، يعني الاتيان بمزيد من الطائرات للتزود بالوقود إلى إسرائيل، هناك تقريبا 60 طائرة أوتي بأربعة أيضا إضافة، هذا يعني أن العمليات مستمرة.
0: قبل يومين العميد الياس كنا نتحدث عن عمليات في إطار الردع العقابي، هل ما زلنا نتحدث في هذا الإطار يعني، أم أن هناك من حيث الأهداف من حيث الآن التبعات لهذا؟
1: هو ردع عقابي وعملية إكراه، يعني اليوم تسعى إيران إلى الاستنزاف وكسب الوقت إلى فترة طويلة، والقوات الأمريكية والرئيس ترامب والقيادة المركزية تحاول فعلا أن تصل إلى مرحلة من الاستنزاف الاستراتيجي. متى يبدأ الاستنزاف إيمان؟ يبدأ الاستنزاف عندما لا يمكن التعويض بالخسائر الموجودة. هل فعلا اليوم إيران لديها القدرة السياسية الاقتصادية وحتى العسكرية للصمود؟ هذا الحصار البحري يكلف إيران يوميا ما يقارب 500 مليون دولار.
0: على العموم انضم إلينا أيضا من طهران ضيفنا ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لكن السؤال الآن لك سيد جو بوريلي في نيويورك، أي وقع يمكن يكون لهذا الحادث برأيك على البيت الأبيض، على مؤسسات الحكم الأمريكية؟ ما زلنا لم نستمع إلى ردود أفعال، تأخرت حتى هذه الساعة. إلى أي مدى يعني هناك تفسير لتأخر رد الفعل ذلك، وكيف يمكن أن نتوقع أن يأتي الرد الأمريكي؟
2: طبعا لا شك في أننا دخلنا مرحلة جديدة في القتال ضد إيران من المنظور الأمريكي. لم نشهد أي وفاة في الأعمال القتالية منذ أشهر، نحن نتحدث عن الشخص 16 الذي يقتل في هذه الحرب، ومن شأن ذلك أن يؤثر تأثيرا كبيرا على الرئيس ومستشاريه في البيت الأبيض. كيف يؤثر ذلك في المستقبل؟ على الأرجح سوف نشهد المزيد من العزم من الجانب الأمريكي، فالولايات المتحدة الشعب الأمريكي لا يحب رؤية جنوده يموتون، ولكن من شأن ذلك أن يعزز عزمنا على القتال لإنهاء المهمة. كذلك بالنسبة لردود فعل دول الخليج، هي طبعا منحازة بوضوح ضد إيران، فالأردن لم تكن جهة مشاركة في هذا القتال. رأينا أيضا اعتداءات على معامل تحلية في الخليج. واضح أن إيران قد قررت

0: قررت أن تصعد هذا النزاع على الدول المجاورة التي ليست في الحقيقة بالضرورة مقاتلة، وهذا ينبئ بيأس إيران. هي هذا النظام يأخذ أنفاسه الأخيرة، ونرى ذلك ليلة تلو الأخرى. الولايات المتحدة قادرة على أن تضرب في أي مكان وفي أي لحظة في إيران بدون أن تتعرض طائراتها لأي رد. إذن هذه الردود الإيرانية هي ردود يائسة لنظام يحاول أن يقنع الشعب.
1: لكنها ترد في مكان آخر. لكنها ترد في مكان آخر. يعني أي مؤشرات تتحدث عنها لهذا النظام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة سيد بوريلي، وهو يضرب في مكان آخر، ليس بالضرورة يضرب السفن الأمريكية أو الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود في إسرائيل، لكنه يضرب في دول الخليج.
0: نعم، هذا ما يفعله النظام حين يعجز عن التسبب بأي ضرر مؤثر لدى الخصم الذي يضربكم. فهناك أسطول على بعد 100 ميل من السواحل الإيرانية، وإيران عاجزة عن ضرب هذا الأسطول. لا يمكنها حتى أن توقف أي طائرة تحلق من المنطقة أو من إسرائيل وتدخل الأجواء الإيرانية وتضرب. ما يمكنها أن تقوم به هو مجرد أن تضرب سفنا تمر بمضيق هرمز، وهذا ما أدى إلى اندلاع جولة جديدة من القتال. الآن انتقلت إلى ضرب مواقع مدنية ومعامل تحلية في الخليج.
1: طيب، تحدثت عن مرحلة جديدة في القتال ضد إيران. من المنظور الأمريكي ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة، وإلى أي مدى يضع هذا الحادث الآن ونحن نعلم بأن الجنود الأمريكيين هم خط أحمر للرئيس الأمريكي، إلى أي مدى يضع ضغوطا على القيادة السياسية الأمريكية؟
0: أعتقد أننا سوف نرى الصقور والمتشددين في الإدارة والكونغرس يضغطون على الرئيس من أجل الاستمرار بهذه الهجمات الليلية. طبعا هذا لن يكون السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تتوقف قريبا عن الضرب، لا بل هذا يؤكد أكثر من ذي قبل رفع وتيرة الهجمات في الأسابيع المقبلة. مستحيل أن نعتبر أن هذه اللحظة هي الملائمة لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات. هذا لم يعد خيارا مطروحا على الأقل في المستقبل المنظور. والأمر في نهاية المطاف منوط بإيران. الولايات المتحدة لديها القدرة بالاستمرار بهذه الضغوط لأشهر. الكونغرس قد صوت للتو على تخصيص 90 مليار دولار إضافية من أجل استبدال المسيرات والصواريخ التي استخدمت في بداية الحرب. إذن على الأقل الرئيس أمن التمويل لهذه الحرب لكي يطيلها طالما يريد.
1: سيد ما شاء الله شمس الواعظين، لماذا عاجزة إيران عن ضرب الأسطول الأمريكي والطائرات أو دخول إلى الأجواء الإسرائيلية أو ربما ضرب الطائرات الأمريكية في مطارات إسرائيل؟ هذا ما يقوله ضيفنا قبل قليل، يقول بأن هذا النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن إيران عاجزة عن ضرب الأسطول. لماذا؟
2: شكرا أستاذة إيمان على الاستضافة. أولا، من وجهة نظر عسكرية، أنا ولست عسكريا لكن أحلل المسألة، وهي الخاصرة الرخوة دائما هي تتعرض أولا بأول لأي ضربات من قبل الجانبين. هذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندما ضربت الجسور، الجسر يعني الخاصرة الرخوة في إيران، عندما تضرب الصومعات للقمح هذا يعني الخاصرة الرخوة. أيضا إيران تعمل بنفس الشيء، الحاملات الطائرات هي تحافظ على نفسها وأسطولها وكل سفنها بأشد وجه، لذلك إيران تقوم بضرب الخاصرة الرخوة في قواعدها إن كانت بعيدة أم قريبة. لكن هناك مثلا في إيران يقول بأن في الحروب لا توزع الحلوى. هناك ضرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمعسكر للجيش الإيراني كان بعيدا جدا من النسق الأول للسواحل الجنوبية الإيرانية، وقد قتل

0: 7 جنود وقد قال وتوعد الجيش الإيراني بأنه سينتقم لهؤلاء القتلى من الجنود الإيرانيين. وقد قامت إيران بهذه العملية اليوم وضربت القاعدة الأمريكية في الأردن.
1: رغم يعني تفهمنا لما تقول بأن يعني الخاصرة الرخوة على كلا الجانبين هي التي تضرب، لكن لا محطات تحلية المياه ولا محطات الطاقة والكهرباء يطلق منها صواريخ، لماذا توجه إليها الصواريخ الإيرانية؟
0: هناك الأضرار الجانبية في كل مكان، هناك مشفيات أيضا في الأهواز قد ضربت، لكن ليس بصورة مباشرة. هذا ما تعترف به القيادة الإيرانية. وزارة الصحة أيضا تقول بأن الصاروخ عندما جاء ليس لضرب المستشفى، لكن لضرب بعض المراكز العسكرية بالقرب من ذلك المستشفى. وأيضا إيران عندما تقوم بهذا العمل طبعا، لكن من جهة أخرى يجب أن نعترف بأن إيران قد هددت إذا ما ضربت البنى التحتية الإيرانية المدنية سوف تقوم إيران بضرب البنى التحتية في كل القواعد أو الدول المجاورة لإيران، لأن إيران لم تتمكن وليس باستطاعتها ضرب الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. هناك 17 قاعدة أمريكية في 6 دول عربية المطلة على الخليج الفارسي. هذه القواعد ما تعمل، لماذا تعمل هناك؟ وأي مهام تقوم بها؟ كل المهام هي ضرب إيران من هذه القواعد. وهناك نقطة مهمة جدا وهي الفضيحة التي ستبرز خلال اليومين القادمين. الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأردنية كانت تشيران دائما إلى أنه لا يوجد أي أمريكي في القاعدة الأزرق. تبين اليوم بأن هناك أمريكيين وهناك جرحى ونقلوا إلى المستشفى وثم عادوا إلى مهامهم. أي مهام الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بها في قاعدة الأزرق في الأردن؟ أي هذا المهام يعني مرتبط بالحرب ضد إيران، وهذا ما تعرفه وترصده إيران.
1: طيب أتحول إليك بالسؤال دكتور عبد الله العتيبي، يعني كيف يمكن قراءة هذا التصعيد؟ نتحدث عن قتلى أمريكيين وهو ما يعرف بأنه خط أحمر، نتحدث عن أحد العسكريين مفقود ما زال البحث عنه جاريا، وتوسيع دائرة الأهداف التي يتم الحديث عنها الآن لتستهدف بنى تحتية، كيف يمكن يعني جمع كل هذه العناصر في مشهد واحد؟
2: طبعا المشهد تغير بشكل كبير بعد هذا أخبار مقتل الأمريكان. أعتقد بأن مبدأ أو مفهوم أو ردع التي كانت الولايات المتحدة هي من تسيطر عليه في المنطقة الآن سلب منها من قبل إيران. هي بالتالي أعتقد الرئيس الأمريكي كما تحدث في فترة الهدنة بأنه في حالة تم قتل الأمريكان فإنه ببساطة يجد أنه سبب مقنع لاستعادة الحرب أو لاستعادة الهجوم على إيران.
1: بأي شكل استعادة الحرب؟ هل نحن أمام توسع الصراع إلى حرب شاملة الآن؟
2: حسب تصريح الرئيس الأمريكي هو استعادة حرب، هو وضعها عامة، لكن أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أمام سيناريوهين، إما وهو بالأكيد سيقوم بهجوم على إيران، وغالبا سيقوم بهجوم ليس فقط على هرمز عندما كان انتقائي في أهدافه، لكن أعتقد سيذهب بعيدا إلى أماكن توجع النظام، وقد يضرب أيضا العاصمة طهران، بالتالي يستعيد مفهوم الردع أولا، ثم بعد ذلك يعطل قدرة إيران على القيام بهجوم مماثل له مستقبلي، بعد ذلك ممكن أنه يكون منفتح للمفاوضات، لكن هذه الدائرة ستجبر أيضا الجانب الإيراني على الهجوم. بالتالي سنبقى داخل هذه الدائرة، دائرة العنف، كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. هذا لا أعتقد بأنه يخدم المفاوضات ولا يخدم حتى الاستراتيجية الإيرانية، لأن إيران عندما ننظر هي لم تضرب البوارج الأمريكية، هي كانت تستهدف دول معينة لضربها لوقت كما تحدث الضيف، هي بنية تحتية ببنى تحتية. أعتقد القتل الأمريكان ستغير المعادلة بالنسبة للنظام في إيران، ستغير المعادلة في طريقة تعاملهم مع الولايات المتحدة، خصوصا إذا كان الهجوم الأمريكي هجوما كبيرا في الساعات القادمة سيستدعي أيضا هجوما إيرانيا للحفاظ على مفهوم الرد في
1: تغيير المعادلة أيضا يستدعي الحديث عن خطاب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأخير، وقد ناقشناه في نشرة سابقة، واستخدام مفردات من قبيل الشيطان الأكبر، العدو الأمريكي، التنمر والنزعة الوحشية. عودة هذه المفردات إلى الخطاب الإيراني أيضا من جهة أخرى، وهذا يعني التشدد الإيراني، كيف يمكن قراءته في سياق هذه التطورات؟
2: طبعا توقيته مهم، نحن لا نعلم إن كانت إيران لديها معلومات بسقوط قتلى أمريكان، فبالتالي قدمت هذا الخطاب مبكرا حتى يكون غطاء بأنها هي كانت تستهدفهم فعلا، أو أنه يكون خطابا القصد منه أنه إيران خلاص لا تريد أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتنظر إلى إلى إلى طريقة معينة، بأن يجب العودة للمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، خصوصا بأن استمرار الضربات، نحن نتحدث عن أكثر من 7 أيام الآن وثمانية أيام في هذه الهجمات اليومية، استمرار الهجمات يعطل قدرة كبيرة لدى إيران، قدرتها فقط ليس فقط على السيطرة على هرمز، لكن أيضا قدرة على أنها تقوم بنقل الأسلحة، نقل وتزويد المخازن بهذه الأسلحة، بالتالي هذا التعطيل لهذه القدرة الإيرانية يعطلها بشكل جدا كبير، يؤثر على النظام، بالتالي أعتقد أنه وصل لمرحلة أنه يريد إيقافها، إيقافها يكون من خلال القيام بعمليات تؤثر على البنى التحتية، تؤثر على المناطق الجانبية، ومحاولة دائما استخدام سردية بأنه يضرب تواجد أمريكي، رغم أن هذه السردية هي سردية في النهاية ورواية إيرانية يعني مستهلكة جدا، هي بدأت من بداية الحرب وهي يعني رواية تسوق لاستهداف المدنيين، وهو ما أعتقد ما يقوم به الجانب الإيراني مرفضه من خلال استهداف المدرسة التي كانت في أول يوم للحرب، هو يرفض استهداف المدنيين، بالتالي هو يقوم بقيام بنفس السلوك الأمريكي ونفس السلوك الإسرائيلي،
1: نعم،
2: باستهداف المدنيين ككرد ضغط.
1: طيب أعود لك العميد الياس حنا، يعني شهدنا على مدى الأيام الماضية 7 ليال من الضربات الأمريكية وتوسع هذا الصراع، في ضوء هذه التطورات هل سنشهد ليلة مختلفة، مشهد مختلف هذه الليلة، وما هي سيناريوهاته برأيك؟
3: إيمان، هي كل يوم هناك تصعيد، يعني سلم التصعيد كل يوم أكثر مما كان قبله، وبالتالي دائما في سلم التصعيد كل درجة ترتكز على ما قبلها، وبالتالي اليوم شهدنا أن هناك عدد الأهداف، الاستمرارية، الحدة، وتبدل نوعية الأهداف. ولكن موضوع، لو علقتك فقط بطريقة سريعة، موضوع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة هو قرار سيادي أولا، واحد. اثنين، الهاجس الإيراني دائما إيمان كان التواجد الأمريكي في المنطقة، ولكن إذا عدنا إلى العام 1979 وبالتالي حادثة الرهائن والسفارة، عندها تزامن هذا الحادث مع دخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان، وبالتالي أصدر الرئيس كارتر عقيدة كارتر وأنشأ ما يسمى بقوات التدخل السريع التي تحولت إلى القيادة الوسطى. يعني قد يكون المسبب للتواجد الأمريكي في المنطقة بالعام 1982 نشأت هذه القوة هو السلوك الإيراني الذي حدث. اثنين، اليوم الرد سيكون مختلف تماما، الرد قد يصعد أكثر، ولكن دائما إيمان هذه حادثة بسيطة قد لا تغير مجرى الحرب بشكل كامل وشامل، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية مهمة معروفة بالنسبة لها، أولا تقوم على خفض قدرات الحرس الثوري من السيطرة على مضيق هرمز، إذا لم تستطع فعلا أن تلغي هذا التأثير قد تخفف مستوى المخاطر على هذا الممر، وبالتالي البعد الاقتصادي والبعد البحري هو الحصار المحكم، والذي كما قلت يكلف إيران يوميا 500 مليون دولار، فإذا أنت أمام مرحلة تصعيد واستنزاف استراتيجي لإيران حتى نصل إلى ما يسمى بمرحلة عتبة الألم أو threshold of pain، يعني إلى أي مدى قد تصل إيران دون أن تغير سلوكها السياسي. حدث هذا الأمر بالعام 1987 عندما أصدرت الأمم المتحدة مجلس الأمن القرار 598 لوقف الحرب العراقية الإيرانية، وعندها الإمام الخميني ذلك الوقت وقع وقال أنا أوقع كمن يتجرع السم. فإذا اليوم حاليا إلى أي درجة وإلى أي عتبة قد نصل في هذه المرحلة؟
1: أعود لك سيد جو بوريلي في نيويورك، يعني استمعت إلى خطاب المرشد الإيراني الذي يتحدث عن نكت العهود من قبل الجانب الأمريكي، وبأن توقيع ترامب كذلك يعني غير يعني موثوق به، كما يعني جدد هذه اللغة. هل برأيك انتهى المسار التفاوضي أم انتهت مذكرة التفاهم في هذا الإطار؟
4: هذا تعليق يرد من شخص لم نره بعد. حين نتحدث عن توقيع لا قيمة له، هل نحن أكيدون من أن المرشد الأعلى هو الذي خرج بهذه الرسالة؟ لنفترض أنه هو. نعم، عليه. هذا مؤشر إلى أن إيران تتحضر للمزيد من العقاب إذا رفضت العودة إلى مسار التفاوض قريبا. لا بأس بذلك، ولكن النتيجة هي الاستمرار بالضربات من القوات الأمريكية، من السفن و الطائرات في المنطقة. بناء عليها، الولايات المتحدة كانت واضحة بالنسبة إلى الخطوط الحمراء. يجب فتح المضيق أمام الملاحة، وعلى إيران أن تفكك وعن تتخلى عن طموحاتها النووية. كل شيء معروض على طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب يترك سؤالاً لإيران، وهو إلى أي مدى يمكنها أن تتحمل هذا الضربات العقابية، وإذا مرت بضرب الأهداف المدنية في دول المجاورة سوف ترى أن عزيمة الدول المجاورة لها سوف تنقلب عليها، وستقف إلى جانب الولايات المتحدة وربما إلى جانب إسرائيل. الاعتداء على البنى التحتية المدنية بما فيها مصانع التحلية، تحلية مياه البحر، سوف تزيد من عدد أعداء إيران.
1: سيد شمس الواعظين، ما الذي يسوق له هذا الخطاب الإيراني للمرشد مجتبى، ويعني رغم التشكيك فيه أو من يقف وراءه حتى هذه الساعة، لكن ما الذي يسوق له، وكيف يمكن أن يترجم، وكيف يمكن أن نقرأ تبعاته في الموقف الإيراني وعلى هذه الحرب؟
0: أستاذة إيمان، في نقطة مهمة جدا، وهي أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بصورة غير مباشرة طبعا، يعني نقل عن الرئيس الأمريكي بأنه سيقوم بتوسيع أو التصعيد الأكبر الأسبوع القادم. هذا ما ترصده القيادة الإيرانية أيضا. أعتقد بأن المرشد الإيراني قد سمع هذا الوعيد، لذلك استبق الرئيس الأمريكي بهذا الخطاب التصعيدي، وهو يتوعد الولايات المتحدة الأمريكية بدروس لن تنساه. هذا من جهة، لكن الجهة الأهم أعتقد في هذه الحلقة هو السؤال حول القوى المتشددة. القوى المتشددة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل وفي طهران. هذا ليس يعني ليس من المعقول أن أصرح به أنا، ولكن أعتقد بأن الواجب القول بأننا نواجه ثلاث قوى متشددة، الأول في الولايات المتحدة، والثاني في إسرائيل، والثالث في طهران. لكن الفرق بين المتشددين في طهران، هم ليسوا في مراكز القرار النهائي، لكن في الولايات المتحدة هم يمسكون المبادرة وزمام الأمور، وفي إسرائيل أيضا، وهم لا يختلفون معا، لكن المتشددين في إيران يختلفون مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وهناك عداوة بينهم. لكن صوتهم في إيران، المتشددين، صوت عال جدا، لذلك من الممكن أن يؤثروا على الذين في نهاية الأمر يجب أن يقرروا ماذا سيقوموا من أفعال وماذا سيخططوا من أعمال عسكرية في المستقبل. لكن القرار النهائي أعتقد عندما يكون بمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو يتشكل من القوى المعتدلة، أعتقد بأن القرار النهائي ليس بيد المتشددين، وهذا خبر إيجابي للمضي قدما في المستقبل والانتقال إلى المفاوضات السياسية بين البلدين.
1: على العموم سوف نتابع في هذا النقاش، لكن فيما اعتبر مؤشرا على انتشار عسكري أمريكي يتسارع في المنطقة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. حول هذا الموضوع معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، جدل أثارته وصول أو أثره وصول هذه الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود في داخل إسرائيل، أطلعنا عليه وكيف يتم التعامل مع هذا الجدل بحكم أن هذه الطائرات قد وصلت إلى مطار بن غوريون أولا؟
5: هذا الجدل انتهى في إسرائيل، والقلق كان هو من أن هذه الطائرات بالعشرات إذا ما حطت في مطار بن غوريون فإنها ستؤثر على حركة سفر مئات آلاف الإسرائيليين، وسيضطرون إلى إلغاء رحلاتهم، وربما شركات دولية أيضا تلغي رحلاتها. لكن إسرائيل، ورغم أن هذه الحرب لم تضع أوزارها نهائيا بعد، إلا أن إسرائيل تعتبر أنها في وضع نموذجي في هذه الجولة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لأنها أولا ترى أن أنها خارج نطاق دائرة الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية، وكذلك هناك وقف إطلاق نار من طرف واحد في لبنان، ووقف إطلاق نار من طرف واحد في غزة، وإسرائيل توغل في الضفة الغربية دون رادع. هذه مجتمعة تجعلها مرتاحة تنتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين للمشاركة في حال تأكد لها أنها لن يكون هناك أو تكون إيران عاجزة عن توجيه ضربات لها. ما يدور الحديث عنه الآن هو ما بات يعرفه الإسرائيليون بإعادة انتشار جديدة للقوات الأمريكية تمهيدا لتصعيد التصعيد الحاصل، وأن عشرات الطائرات سواء لتزويد الوقود أو الحربية التي ستصل ستحط في ثلاث مطارات عسكرية إسرائيلية، وذلك بموجب تنسيق بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية والجيشين الأمريكي والإسرائيلي كذلك. وإسرائيل معنية بأن تواصل الولايات المتحدة التصعيد وتوجيه الضربات إلى إيران إلى أن تصل إلى تحقيق ما تريده من إنجازات أو أهداف عجزت هي عن تحقيقها في حينه، خاصة ما يتعلق منها بمسألة الصواريخ بعيدة المدى من ناحية، وأيضا المشروع النووي الإيراني. مسألة هرمز لا تقلق إسرائيل لأن ليس لديها مصالح هناك، لكن هي لا تستطيع أن ترفض الولايات المتحدة طلبات إذا أرادت أن تبعث بتعزيزات، وهو ما كانت قد فعلته الولايات المتحدة خلال جولات التصعيد السابقة. كان هناك عشرات من هذه الطائرات، لكن لم يكن قد حل الصيف، قد يسافر مئات ألاف الإسرائيليين إلى الخارج، واستخدم هذا كذريعة من أجل إقناع الأمريكيين بضرورة توجيه طائراتهم إلى مطارات عسكرية أو إلى مطارات في دول الإقليم. فإسرائيل من هذه الناحية لديها ارتياح كبير، تنتظر النتائج بأن تكون في صالحها في نهاية المطاف، لكنها تريد أن تشارك في الجولة الأخيرة من هذه الحرب كي تسجل بأنها إلى جانب الولايات المتحدة أدت إلى هزيمة إيران وتحقيق تلك الأهداف، وهو ما يخدم إسرائيل استراتيجيا ويخدم نتنياهو انتخابيا أيضا في ظل الظروف العصيبة المنتشرة في المنطقة ككل. لكن الجدل كان وقد انتهى، كانت وزيرة المواصلات هي التي قد علت الصوت بهذا الخصوص، وتوجه نتنياهو الذي سيغادر إلى الولايات المتحدة أيضا بذريعة المشاركة في تشييع جنازة ليندزي غراهام عضو الكونغرس المؤيد جدا إلى اليمين الإسرائيلي الذي توفي قبل أسبوع. فإن إسرائيل ترى بأنها قد تجني وتجبي فائدة كبيرة، وبالتالي أنه قد يستطيع إقناع الرئيس الأمريكي بتصعيد هذه الهجمات، خاصة بعد أن رأت أنها كانت قادرة على إيهامه بأنها كشفت خطة لاغتياله عندما كان في أنقرة وفي طريق عودته إلى الولايات المتحدة. من هذه الناحية الحديث الآن هو عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية سواء في إسرائيل أو في دول الإقليم، والطائرات ستحط في مطارات عسكرية قد تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
1: أشكرك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وحول إعادة الانتشار هذه العسكري للطائرات الأمريكية في المنطقة، العميد الياس حنا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة، إعادة الانتشار لتلك الطائرات العسكرية؟ الآن كما يقول وليد انتهى الجدل داخل إسرائيل فيما يتعلق بوجودها إن كان في مطار بن غوريون أو في قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، لكن هذا الارتياح الإسرائيلي كيف نفسره؟
3: إيمان، يعني بعد التجربة للعمليات العسكرية 40 يوم وفي العام 2025 12 يوم، هناك دائما ما يسمى بالدروس المستقاط. الدروس المستقاط هو إعادة، بعد أن رفضت دول الخليج أن تنطلق الطائرات من أراضيها، إعادة التموضع استنادا إلى هذه الدروس. اليوم هي لم يؤتى بالطائرات تزود بالوقود إلى إسرائيل، كانت موجودة في مطار بن غوريون، وتزمرت الإدارة من أنه لا يمكن لها أن تستعمل المطار، فإذن لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية، وأتت بأربعة تم الاتفاق على كل هذه الطائرات أن تكون في مطارات عسكرية. اليوم إسرائيل تستفيد من هذا الواقع. اليوم استطاعت إسرائيل أن تفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وبالتالي من ضمن مذكرة التفاهم أو مذكرة لا تفاهم، لأنها يعني هي سبب المعركة.
1: تسمية جديدة هذا.
3: تسمية جديدة. اليوم تفردت إسرائيل بما يحصل في قطاع غزة، اليوم ماذا عن البورد أوف بيس أو مجلس السلام؟ فإذا إسرائيل تستفيد من هذا الواقع، وبالتالي وكأنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم إسرائيل بغض النظر عن العلاقة بين ترامب و الرئيس ونتنياهو، هي خلاف تكتيكي ولكن اتفاق استراتيجي، يعني التوافق استراتيجيا ولكن الاختلاف تكتيكيا على الأولويات. لماذا؟ لأنه اليوم إسرائيل تعتبر على أنها يد الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية في المنطقة، كما كانت بعد حرب 67 عندما استطاعت أن تتغلب على الجيوش العربية والسلاح الشرقي. فإذا اليوم أنت في معادلة جيوسياسية مهمة. القلق الإسرائيلي اليوم ليس من إيران، إيران ضعفت إلى درجة، الخوف الإسرائيلي هو من المشروع النووي الإيراني ومن صعود تركيا كقوة أقليمية.
1: وهذا أيضا ما دكتور عبدالله العتيبي ما تتخوف أو تتحدث عنه إسرائيل أو تركز عليه، وهو الملف النووي الإيراني وليس هرمز وليس أي من الاهتمامات الأخرى لدى الولايات المتحدة. مشهد هذا المشهد وأين تقع إسرائيل فيه، التي تعبر عن ارتياح الآن لكن تريد أن تشارك في أي عملية أخيرة لما لها من مصلحة استراتيجية وانتخابية أيضا لنتنياهو؟
2: مقتل الجنود الأمريكيين في توقيت مناسب قبل زيارة نتنياهو لواشنطن، أعتقد سيحاول أن يضغط عليه بأن هذا النظام في إيران لا يجب التعامل معه من خلال المفاوضات، يجب التعامل معه بالقوة، بالتالي هذا سيساعده في محاولة إقناع الرئيس الأمريكي للانخراط أكبر، لفتح جبهة أكبر مع إيران لضرب النظام مرة أخرى بشكل جدا كبير. وهو أعتقد مصلحة إسرائيلية منذ البداية، يعني منذ البداية نحن كنا نتحدث بأن هناك من مفسدين في الاتفاق، مفسدين كانت إسرائيل منهم، أيضا هناك الداخل الإيراني. خطاب المرشد كان للداخل الإيراني، واضح بأن المفسدين هم الذين يربحون الرهان داخليا في إيران. بالنسبة للجانب الإسرائيلي أعتقد الآن طائرات تزود تأتي إلى إسرائيل، مقتل جنود أمريكيين، زيارة لنتنياهو، أعتقد أن الفرصة أصبحت ملائمة لإقناع الرئيس الأمريكي. لكن كل شيء إيمان يعود الآن للرئيس الأمريكي، كيف سيكون رده؟ هل سيكون رده بحزم أكبر وبتصعيد أكبر باتجاه الجانب الإيراني، أم أنه سيقوم بتصعيد استراتيجي معين يحافظ على قنوات التواصل الدبلوماسية بطريقة معينة؟ وهل سيتدخل الوسطاء الآن في الساعات هذه ودول المنطقة بحيث أن يكون هناك تصعيد من طرفين، بحيث أن كل طرف يصل إلى مرحلة من التصعيد ثم نذهب إلى طاولة الحوار مرة أخرى لاستغلال ما تم تصعيده في الميدان على طاولة الحوار؟
1: أعود بسؤال إليك سيد جو بوريلي، يعني انطلاقا من مواقف الأطراف إن كان الطرف الأمريكي أو الإيراني وما ترجمه المرشد الإيراني في خطابه، الوسطاء يعملون حاليا يعني على تسريع عجلة الجهود، لكن أي فرص تراها لهذه الوساطة مع المستوى الذي وصل إليه هذا التصعيد في المنطقة؟
4: من الصعب أن نستمر بأن نطلب من دول مثل قطر بأن تستمر بالوساطة حين تتعرض لهجمات من إيران. هذه تطورات ومستجدات مؤسفة تلعب ضد مصالح إيران في الحصول على نتائج مرضية بالنسبة للنظام. بالنسبة إلى رسالة المرشد الأعلى، طبعا هو يحاول أن يكيل الإهانات إلى الرئيس ترامب ويقوض أي جهود لمعاملة الرئيس باحترام كخصم له في حال أعيد فتح المفاوضات أو انطلاقها. أعتقد أن هذه الرسالة تتوجه أكثر إلى جمهور الحرس الثوري، إلى الصقور والمتشددين داخل النظام، ولا تهدف إلى التأثير على مسار التفاوض. النظام حالياً يواجه اختباراً فعلياً في الداخل، يواجه الضربات والهجمات كل ليلة. الشعب يشعر ويرى هذه الضربات كل ليلة، وبالتالي على النظام أن يحاجج بأنه لا يزال مسيطراً وقادراً على التفاوض للتوصل لنتيجة إيجابية. إذا عجز عن ذلك، شعبه سوف يدرك أن هذا الإمبراطور صار عارياً ولم يعد بيده أي حيلة. إذن أعتقد أن الرسالة موجهة للداخل الإيراني أكثر من الرئيس ترامب.
1: طيب، وهناك أيضا صقور ومتشددين في الولايات المتحدة وفي الإدارة الأمريكية، لكن ما العامل الحاسم الذي يمكن أن يحكم موقف الرئيس الأمريكي الآن باتجاه بوصلة هذا التصعيد أو خروجه عن السيطرة أو ربما إلى حرب شاملة؟
4: أعتقد أن السؤال الذي يواجه الرئيس في كل مرة يظهر أمام الأعلام فهو إذا كان سوف يسمح للقوات البرية بالدخول وإجراء عمليات في إيران. هذا سيكون تصعيدا غير مسبوق للنزاع، وهذا ما كان الرئيس غير مستعد طوال هذه الفترة القيام به. طبعا كان هناك توغل بسيط لإنقاذ أحد طيارينا، ولكن لم يحصل أي نقاش على الأقل في العموم حول دخول قوات برية، هذا من الخطوط الحمراء. ولكننا رأينا اليوم موتا لأمريكي للمرة الأولى منذ أشهر. لا شك في أن هناك حسابات ونقاشات تدور في البيت الأبيض، وربما تغيرت الحسابات. يبقى أن نرى كيف سيتصرف الرئيس، وما إذا سيخرج المزيد من الجمهوريين ليدعموا هذه الحرب، لا سيما بعد وفاة الجندي اليوم، علما أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالحرب ولكن هناك دول لم تشارك فيها.
1: سيد، ما شاء الله، وقد أشرت أيضا إلى المتشددين على الجبهات الثلاث، الأمريكية، الإسرائيلية وكذلك الإيرانية، لكن توسيع دائرة المعارك الذي نشهدها الآن، إلى أي مدى يمكن أن نشهد معه توسيع الجبهات والاستعانة بحلفاء إيران ربما في البحر الأحمر أو في باب المندب مع هذا الخطاب وما بدا فيه من تشدد؟
0: كما أشرت سابقا أستاذ إيمان، أعتقد بأن الخبر الإيجابي والجيد هو أن المتشددين في إيران ليسوا في مراكز القرار الرئيسية طبعا، ولكن مع أنهم صوتهم عالي ويضغطون على الحكومة، لكن من جهة أخرى هناك مذكرة تفاهم لكن توجد
1: سيد ما شاء الله إيران. أنا أنطلق من خطاب المرشد الإيراني، أليس فيه تشددا؟
0: صحيح، هذا صحيح، لكن الالتزام الرسمي الإيراني بمذكرة التفاهم، بالرغم من أن الرئيس الأمريكي قد انسحب وأطلق رصاصة الرحمة على مذكرة التفاهم، هذا خبر إيجابي وجيد جدا. لماذا أقول ذلك؟ لأن القيادة الإيرانية عندما تقول أنا ملتزم برغم كل التشدد الداخلي والضغوط الداخلية، أنا ملتزم بمذكرة التفاهم، التشدد أو الخطاب التصعيدي يأتي الأمريكي ردا على الخطاب التصعيدي الأمريكي، لكن الموقف الرسمي هو المهم، هو أن ملتزم.
1: ومن يعبر عن هذا الموقف الرسمي؟ إذا لم يكن المرشد الإيراني هو الذي يعبر، من الذي يعبر عن هذا الموقف الرسمي في إيران؟
0: المجلس الأعلى للأمن القومي الذي هو يحظى بتأييد من المرشد، هذا مهم جدا. لكن كما أشار الضيف من أمريكا، من الممكن أن نفسر الموقف للمرشد هو للداخل، رسالته إلى الداخل الإيراني وتوحيد الصفوف الداخلية، لأن إيران مقبلة على

0: تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتوعد واشنطن بهذا التصعيد. أشير مرة أخرى التزام إيران بمذكرة التفاهم، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 5 من مذكرة التفاهم. هذا خبر إيجابي وجيد جدا، لأنه
1: معنى ذلك التزام إيران في هذه المذكرة، ما زال هناك التزاما بهذه المذكرة، وإن كانت هناك تفسيرات مختلفة للبند 5، لم تمت هذه المذكرة بالنسبة لإيران من المنظور الإيراني؟
0: من منظور إيراني أعتقد بأنها إذا ما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية، أو إذا ما استأنفت العمل بمذكرة التفاهم، هذا يعني أننا سنواجه أفقا إيجابيا في المستقبل القريب. وهناك كما أشرت، هناك بعض الجهود قام بها الوسطاء، وتحديدا الوسيط القطري الذي ينشط في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بإرجاع الطرفان المتحاربان إلى مذكرة التفاهم وإلى المفاوضات. هذا يعني بأن إيران عندما تلتزم بهذه المذكرة، يجب على الطرف الآخر أن يعترف بهذه المذكرة، ومن ثم الرجوع إلى هذه المذكرة والاستئناف المفاوضات. لماذا أقول ذلك؟ لأن عندما نستأنف المفاوضات، يعني نحن قد أمضينا قدما في النجاح في مذكرة التفاهم، والمفاوضات المقبلة ستكون ما بعد هذا النجاح الذي توصلنا إليه عبر مذكرة التفاهم.
1: دكتور عبد الله العتيبي، يعني مع كل ما بدا في هذا الخطاب الإيراني، هل نستطيع قراءة مؤشرات إيجابية؟
2: يعني في النهاية هو خطاب للمرشد داخلي وخارجي، هو يريد أن يثبت بأنه هو ما زال قائدا للبلاد، وأن البلاد قادرة على مجابهة الولايات المتحدة بشكل كبير. لكن أيضا يعني هو تحدث عن، يعني هناك بعض الإيجابية قد نراها في بين السطور في بعض كلماته، يعني هو هناك سلبية طبعا وحدة في الكلام، لكن أيضا هو تحدث بأن له قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي، لم يتحدث لا قيمة لمذكرة التفاهم على سبيل المثال. بالتالي هناك مخرج دبلوماسي
1: بأن هل ترك الباب مواربا أمام العودة إلى مذكرة التفاهم؟
2: مذكرة التفاهم هي الأساس لاستمرار المفاوضات. يعني نستذكر قبل جنازة المرشد الإيراني وقبل احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، ظهر كان هناك حديث من قطر، هنا أعتقد من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية دكتور ماجد الأنصاري، وقال بأن هناك إيجابية، تم الانتهاء بإيجابية، والآن سيكون هناك جلسة بعد ذلك. بالتالي كان نهاية بإيجابية. هذا التصعيد أعتقد كان القصد منه فقط عزل أو تجريد إيران من كروت ضغطها، وهو هرمز بشكل كبير مع تحركات أخرى في المنطقة. لكن هذا لا يعجب إيران. بالتالي مذكرة التفاهم ما زالت موجودة، لم يعطى لها الفرصة المناسبة لأن تتحول الفرق الفنية والتقنية، أن تتحول بعد ذلك إلى سياسات ممكن تطبق على أرض الواقع. هذا أولا. ثانيا، مهم جدا إيمان أن نتحدث بأن أول من خلط الأوراق في مذكرة التفاهم كانت إيران وليس الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة في البند الأول كان يتحدث عن وقف القتال في جميع الجبهات، فيما يخص كان المقصود بين القوسين إسرائيل بشكل خاص وحزب الله. إسرائيل كان هناك خروقات، لكن هذه الخروقات كان يمكن الرد عليها بخروقات من حزب الله، لكن إيران فضلت استخدام كرت هرمز في بند 5 ضد البند الأول، فهي خلطت البنود ببعضها. لأن البند 5 كان واضح، الحصار الأمريكي مقابل الحصار الإيراني، الحصار الأمريكي تم رفعه، بالتالي منطقيا يجب أن يرفع أيضا حصار الموانئ وحصار التي كانت تقوم به إيران في هرمز. إيران عطلت الملاحة، بالتالي هي من خلطت أوراق بشكل كبير، وبالتالي هي عطلت مذكرة التفاهم أن تتحول إلى آليات معينة. الآن ممكن مع مرحلة التصعيد هذه الكبيرة والألم الذي حدث في المنطقة، بخصوصا فيما نقصد به البنية التحتية الإيرانية حول هرمز، وأيضا مقتل الأمريكيين، بالتالي ممكن أن نتحول بعد ذلك إلى إعطاء فرصة أكبر، لأن كل طرف الآن جرب قدرة الثاني لجولة ثانية أعتقد أو ثالثة. الآن ممكن نتحول إلى جولة مفاوضات ثم بعد ذلك إلى تصعيد آخر. أعتقد بأن هذا أصبح جزء من السيناريوهات المحتملة طوال فترة إدارة الرئيس الأمريكي لعلاج مشكلة إيران.
1: حديث المرشد أيضا عن دروس سوف تلقنها المقاومة لما أسماه العدو الأمريكي، هل نقرأ في دخول مجموعات أخرى على خط هذه المواجهة؟ يعني عندما يقول يشير إليها بالمقاومة، هل هي المقاومة داخل أم الخارج؟
3: إيمان، التركيز على خطاب المرشد أنا لا أعرف حالة المرشد يعني بالطبع، ولا أحد يعرف من الخارج إيران، ولكن دائما عدنا إلى الخطاب القديم الجديد أو الجديد القديم،
1: والمفردات القديمة المتجددة،
3: والمفردات العدو الأكبر الشيطان الأكبر أكبر. والشيطان الأصغر. اثنين، تحدث الضيف من وأنا أحترم رأيه بالطبع من طهران عن موضوع المتشددين اليوم، أيام الرئيس بوش الابن بال2001 والحرب على الإرهاب في العالم والضربة الاستباقية، كان هناك عدد قليل من المحافظين الجدد في الإدارة، وهم أداروا ديك تشيني على سبيل المثال، وهم أداروا هذه الحروب وخربوا المنطقة ككل. اليوم السؤال، عندما كان الفريق الإيراني يفاوض في عمان وتلقى اتصالا وخرج من التفاوض، هل هم المتشددون خارج الحكم أم المتشددون داخل الحكم؟ هذا أمر يعني طبيعي. اليوم موضوع المقاومة، إيران أصبحت 2.0، يعني إيران الجديدة، الشرعية للنظام الجديد في إيران يؤخذ من كلام المرشد، هذا أمر مهم جدا، ولكن يجب أن نسأل ما هي حالة المرشد. اثنين، الموضوع عن موضوع حزب الله تبدل، المقاومة العراقية تبدلت، وبالتالي أو الميليشيات العراقية تبدلت، وبالتالي بدأنا بمرحلة جمع السلاح ولم السلاح وزيارة الزبيدي إلى واشنطن، واليوم نتحدث عن لبنان أيضا يذهب إلى موضوع الإطار والرئيس اللبناني أيضا في واشنطن. هذه المقاومة تبدلت، هو يريد العودة إليها، وقد يهدد على سبيل المثال بباب المندب على أساس أنه هذه الورقة الوحيدة التي بقيت، وهذا أمر يتعلق بالإرادة والأهداف لأنصار الله الحوثيين.
1: هل بدأ ذلك واضحا بإجابة سريعة؟
3: بدأ واضحا أنه هو التهديد، هو الردع، هو التهديد، هو الردع وعدم القدرة، يعني تنبثق الأمن القومي الإيراني الداخلي أو الاستقرار بلا استقرار المحيط ككل.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجية. أشكرك أيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أشكرك ضيفي من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وأيضا نشكر ضيف من إيران من طهران ما شاء الله شمس الوعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع حسن جبو.
4: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. بين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. جنديان أمريكيان لقيا حتفهما بحسب القيادة المركزية الأمريكية، وفقد آخر وأصيب أربعة أثناء التصدي لهجمات إيرانية في الأردن. فهل يشكل ذلك خرقاً لخط أحمر وضعه الرئيس الأمريكي من قبل، وبالتالي الاقتراب ربما من مستوى جديد في سلم التصعيد؟ أم أن ما جرى قد يشكل جرس إنذار يذكر بخطورة التمادي في اختبار الحدود؟ لا أحد يملك الإجابة بالطبع في ظل عدم وضوح الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الطرفان، لكن تهديدات القيادة الإيرانية والتسريبات بشأن رغبة ترامب في توسيع نطاق الهجوم على إيران تشي بأن الأسوأ ربما يكون على الأبواب إذا لم تظهر في اللحظة الحاسمة جهود وساطة لا يبين لها الآن أثر. يهدد ترامب باستهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في إيران، وترد طهران من جانبها بمهاجمة دول المنطقة وتهدد بالمزيد، فمن الكويت إلى البحرين إلى إقليم كردستان العراق إلى الأردن، اتسعت هجمات إيران مؤخرا شاملة ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية، وما تؤكد بعض هذه الدول أنها منشآت مدنية محضة في قطاعات النفط والكهرباء والمياه. في هذه الأجواء يبعث المرشد الإيراني رسالة تذكر بخطورة الثقة فيما يسميه الشيطان الأكبر، وبدرس سيتلقاه العدو على أيدي محور المقاومة من دون أن ينسى ومن غير أن يبرر، التأكيد على أهمية الوحدة تماماً كما فعل الرئيس. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور بلال سلايمي الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومحمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ بسؤال عن آخر التطورات الميدانية. أبدأ معك سيد توم بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل الجنديين الأمريكيين وفقد آخر وإصابة 4 آخرين، هذا التطور الميداني كيف يمكن له أن يؤثر على سير المواجهات؟ كيف يمكن أن يكون الرد الأمريكي إزاءه؟
5: مرة أخرى، أنا لست الرئيس ترامب، لا أعتقد أنه سيؤثر على العمليات على الأرض. إذا ما كان هنالك انخراط في صراع مسلح، نفهم أن هنالك في بعض الأحيان فإن العدو يقاوم ويطلق النار، وهذا الأمر ربما يجعل يصل عدد القتلى الجنود الأمريكيين إلى 16. بالتالي هذا الأمر حصل من قبل. أنا شخصيا خدمت في الجيش وكان لدي أصدقاء قتلوا في الحرب، أمر مروع، لكن هذا هو السبب الذي يدفع لحكومتنا احترام الأشخاص الذين يرتدون البزات العسكرية، لأنهم يقدمون الكثير في خدمتهم للوطن. أعتقد أن بعض التصريحات التي قام بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالقتلى من الجنود، ليس فقط في القتلى من الجنود، لكن أي أمر يرى هذا الأمر يعرف أن هؤلاء الشباب، وأنا أفترض أنهم شباب، يفهمون المخاطر التي يواجهونها، ولكن من جهة أخرى المقارنة بالضحايا من المدنيين.
4: سؤالي بشكل مباشر أكثر، هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد؟
5: أعتقد أن استهداف أهداف الولايات المتحدة واضحة وتهدف إلى إضعاف إمكانيات إيران في تهديد جيرانها والتهديد المضيق، وأيضا أعتقد أن قائمة الأهداف ستستمر، وستفاجأ إذا ما كان الخسارة المأساوية لأي حياة وخاصة من الجنود الأمريكيين قد تغير الخطط الجيش. ربما هذا لا يضع، ربما أعتقد أن هذه الخسائر هي مروعة لكنها تأتي في سير العمليات.
4: دكتور محجوب، كيف تتوقع أن يكون وقع وأثر هذا التطور؟
6: الحقيقة نحن أمام تطور سيكون له ما بعده. نحن أمام مسارين، إما أن يقوم الرئيس الأمريكي باستيعاب ما حصل، لأنه هذا لم يحصل عمليا في البقعة الجغرافية التي ينخرط فيها الأمريكي بالهجمات بشكل مباشر، بمعنى لم يحصل في منطقة الخليج، ورغم وجود الأمريكي المتزايد هنا، حصوله في الأردن هذا سيكون له وقع كبير جدا، لأنه سيطرح سؤال أساسي، ما الذي يفعل هؤلاء الجنود هناك أصلا؟ وسيطرح سؤال أساسي، لماذا قتل هؤلاء الجنود؟ وبالتالي هذه الأسئلة لم تكن إرادة الإدارة الأمريكية تريدها أصلا، هي كانت تريد أن تركز على إيران، الجغرافيا والخليج ومضيق هرمز بشكل أساسي. ما كان الرئيس يحاول أن يصنع منه نصرا وهو فتح المضيق، الآن يتحول تدريجيا إلى عبء عليه كلما زاد عدد القتلى. صحيح أن الحديث عن 2 و1 مفقود و4 مجروح، لكن لا نعلم من سوابق تاريخية. نحن نعرف أن الأمريكيين يقسطون أعداد القتلى، لا يذكرونهم كلهم مرة واحدة، ربما يكون في ضحايا لا نعرفهم، ربما يكون نسمع عن ضحايا بعد 2 أو 3 أو 4 أو 5، وبالتالي هذا أيضا مدروس، يجب أن لا يغيب عن الحسبان. السيناريو الثاني هو أن يعني أن ينخرط الرئيس، أن يقوم الرئيس باستيعاب ما حصل، وبالتالي ربما يلجأ إلى تغيير نوعي في المسار، بمعنى آخر قد الآن 7 أيام من العمليات العسكرية، ربما يفكر بنوع خاص من العمليات العسكرية، وربما يفكر المسار الثاني وهو العودة لمذكرة التفاهم. نعم. عبر مسار معين. مسار العودة للمذكرة لا زال قائما عند الرئيس. أنا باعتقادي رغم قارن أنها انتهت، لكنها بالنسبة له بلان بي يمكن العودة لها إذا اشتدت عليه الأمور، ويقول نذهب إلى الخيار المفاوضات حتى عقيد. ولو كان بالحد الأدنى.
7: عقيد نضال،
8: يعني فقط سأجيب على سؤال الدكتور محجوب الزويري، ما الذي يفعله الجنود هناك؟ الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب، هذا واحد، لذلك هذه الإجابة على سؤاله ما الذي يفعله الجنود في الأردن. الإجابة الثانية، الأردن له اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا، بالتالي هناك شيء في العرف العسكري يعرف بالجوينت أوبريشن، بالعمليات المشتركة. ثلاثة، الأردن جزء أو المكتب الإقليمي للاتصال الدولي للناتو موجود في الأردن، والولايات المتحدة جزء من الناتو، بالتالي هذه ثلاث إجابات على ما الذي يفعله الجنود الأمريكان في الأردن كما تحدث الدكتور محجوب الزويري. وأستغرب من هذا السؤال يعني أن يصدر منه.
6: عقيد بس ملاحظة،
8: فيما يتعلق ما تمرر
6: لو سمحت. عقيد
8: خلينا أكمل،
6: هذا السؤال يطرح في النقاش، لست أنا أطرحه، هذا السؤال يطرح
8: أكمل بعدين عقب، أكمل بعدين عقب
6: السؤال. أنا لم أطرح السؤال، لا تمرر،
8: فيما يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية وردود الفعل،
6: هذا السؤال يطرح عند كل أمريكي.
8: موضوع التصريح الأمريكي والبيان الأمريكي ملفت، عملية الإعلان بالطريقة هذه من قبل الجانب الأمريكي تعودنا أو تعيدنا بالذاكرة إلى قبل أسبوعين، تصريحات ترامب عندما تحدث وكان واضح، قال سيتم التصعيد واستخدام القوة المفرطة إذا قتل جنود أمريكان، بالتالي أن يصدر البيان عن السنتكم بهذه، هذا يعيدنا إلى قانون في البنتاغون، هو قانون الـ NDAA، استخدام القوة المفرطة. نترك القانون ونذهب إلى الحشد، الحشد على الأرض الآن تحدثنا فيه منذ ساعات العصر، F-16 F-16 F-22 F-18 F-35، بقي من الكتلة الضاربة للأهداف الاستراتيجية القاذفات الاستراتيجية B-52 وB-2. أنا أعتقد أننا أمام ساعات قادمة قد يعلن فيها شن ضربات، هذه الضربات قد تكون منسوبة مرتفع ليس كالضربات التقليدية، بحجة الرئيس الأمريكي قراره بأنه قتل جنود أمريكان.
7: دكتور محجوب، فقط أشرت إلى أنه هذا سيكون موضع تساؤل في الولايات المتحدة.
6: طبعا بالتأكيد، هذه سيسأل أسئلة كثيرة، خاصة هذا الرئيس حسن جاء على أجندة لا حروب ولا عمليات عسكرية، ولا يريد الخراب في صراعات عسكرية، لذلك سيكون هذا موضع نقاش داخل الولايات المتحدة. الكل يعرف قضية التحالفات في المنطقة، هذه ليست مسألة جديدة وليست معلومة مبتكرة، الكل يعرف طبيعة التحالفات، لكن القضية الآن التوقيت، هذا الرئيس أجندته السياسية، أجندته تتطرح هذه الأسئلة مرة أخرى.
7: دكتور لقاء، ترى أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد، خصوصا وأنه هذا الحادث الإعلان عن مقتل الجنود، وإذا ما تكرر كيف يمكن أن يغير في المشهد؟
9: حسن، قرار التصعيد قديم، يعني قبل مقتل الجنود هناك تصعيد مستمر ويقابل بتصعيد إيراني، والمذكرة من كلا الطرفين انتهت، لم تعد قائمة أصلا، واليوم كلمة المرشد أو بيانه المكتوب أعتقد أيضا حسمت هذه القضايا، يعني اعتبر أصلا توقيع ترامب لا قيمة له، واعتبر أنه يجب على محور المقاومة ما يسمى بمحور المقاومة الاستعداد وخلص. يعني أعتقد أنه موضوع التصعيد محسوم، ترامب يريد حسمها بالقوة وجر إيران للاستسلام بالقوة. طبعا ترامب ما زال يخطئ، ما زال يعتقد أن القوة هي السبيل الوحيد، وهذا أمر غير صحيح، الحروب لا تخاض بهذه الطريقة، لكن عليه تحال، هو القائد الأعلى. أما مقتل الجنود فأنا أظن أنه القيادة الوسطى تتعامل بطريقة مهنية مع هذا الأمر، ليس فقط ترامب، يعني
7: نعم.
9: بالنهاية جنود يقتلون على الأرض، هذا حرب، يعني لازم أنت تقتل وتقتل، فيتعاملون بطريقة مهنية، ليس بالرد الانتقامي الذي يعني مجرد هذا مش شغل محترف. سيكون هناك تصعيد، ولكن التصعيد يجري حسب الأجندة الموضوعة وليس ردا على مقتل الجنود.
7: مكان الرئيس ترامب رسم ما يشبه خط أحمر في مرحلة من المراحل على مسألة مقتل جنود أمريكيين.
9: مقتل جنود ممكن يصير ينتقم منه هو شخصيا بهذا الخط الأحمر إذا ما حصل اعتداء من إيران في سياق السلام، هدنة، إيران مثلا قامت بعملية لقتل الأمريكان، لكن في سياق الحرب قصف وقصف وضاد، هذا أمر يعني لا يمكن أن نتهم إيران بأنها تجاوزت الحدود، لأنه هذه الحدود الطبيعية للموضوع.
7: التصعيد دكتور صدقيان، التصعيد أساسا قرار متخذ، وأصلا المرشد في كلامه اليوم يبدو أنه دفن مذكرة التفاهم. هذا ما يعني عبر عنه الدكتور لقاء.
10: مذكرة التفاهم الرئيس ترامب أنهاها قبل أيام، وأكثر من ذلك هو أصدر عقوبات على إيران، بمعنى وهي تخالف مذكرة التفاهم، لأنه حسب مذكرة التفاهم ولا يستطيع في أثناء المفاوضات أن يصدر عقوبات على إيران. هو أصدر عقوبات على إيران في اليوم الثاني.
7: نعم.
10: وحتى قضية إنهاء الحرب هو لم يلتزم بها، وقال إذا عادت المفاوضات

0: إلى مذكرة التفاهم، تفعيل مذكرة التفاهم، أم إلى مذكرة جديدة؟ الإيرانيون الآن كما قال المرشد الإيراني الأعلى قال بأن توقيع الرئيس ترامب غير محترم ويجب أن لا نحترم هذا التوقيع، لأن الرئيس ترامب لم ينفذ أي فقرة من فقرات مذكرة التفاهم، حتى الفقرة الأولى ولا الفقرة الخامسة، وبالتالي المرحلة مرحلة صعبة جدا. الإيرانيون الآن أنا لا أعتقد بأن بعد بيان المرشد سوف يتجهون مرة أخرى للمفاوضات، لأننا نعلم الرئيس ترامب نفسه في العام 2018 يعني انسحب من انسحب من الاتفاق النووي في العام 2025.
1: المرشد عندما وقعت مذكرة التفاهم تم التوصل إليها قال أنا كان لي خيار آخر ولكن سأعطي فرصة للرئيس بزشكيان وللوفد المفاوض. الآن كلام المرشد عمليا كشف عن الرأي الآخر الذي كان يضمره أساسا؟
0: أصلا هذا الموضوع حتى والده المرشد الإيراني الراحل الإمام الشهيد كان يخالف المفاوضات، لكن روحاني مثلا الرئيس روحاني كان يقنعه بأنها في نهاية المطاف يجب أن نتبع.
1: نحن عم نسأل عن هذه
0: الآن يبدو بأن نفس السياق مجتبى خامنئي يذهب إلى نفس السياق بأن هذا الرجل غير جدير بأن ندخل معه في مفاوضات. لكن دعني سيد حسن، هؤلاء الجنود نحن يوم أمس كنا نلوم إيران لماذا تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في هذه المدن، وبالتالي قسم يقول لا وجود إلى جنود أمريكيين، والآخر يقول لا يقول بأنه لا وجود لطائرات أمريكية، والآخر يقول بأن هذه سيادة الدول، والثالث يقول بأنه لا يمكن أنه تستهدفون سيادة الدول. الآن عندما قتل هؤلاء الجنود 17 جندي موجودين ماذا كانوا يفعلون؟ هؤلاء موجودين هناك وطائرات كانت تقصف إيران وتخرج من هذه القواعد. اسمح لي حسن أني أقول لك، ميثاق الأمم المتحدة المادة 3 واو سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة. هذا ميثاق الأمم المتحدة، مو لا إيران ولا طهران ولا أبدا. هذا يعني أن الدولة التي تسمح باستخدام أراضيها تعتبر مشاركة في العدوان وقد تتحمل مسؤولية دولية. هذا وغيره موجودات إن شاء الله أقراها يعني.
1: هذا الذي تستند إليه إيران في ضربها لدول المنطقة.
0: من يضرب الآن؟ الآن منشآت مدنية ضربت وقصفت ومدنيين يقتلون وتخرج هذه الطائرات من قواعد أمريكية موجودة في المنطقة.
2: نعم، يعني كلما أمانة حسن حاولت أن أكون هادئا وجدت توالى العواجل من أخبار وعدد الضرر الكبير والمصابين بشكل أكبر. طيب، يعني أنا للمرة لا أعرف كم وجهت هذا الكلام على الملأ بوجود الإيرانيين نفسهم أن هذه حجتكم الواهية والمكذوبة بات لن يصدقها أحد، بدليل يعني عشان أبين لك ما هو السلوك الإيراني. اسمح لي في بضعة ثواني أذكرها لك. ترى من 1981 وأنا أتكلم هنا خاصة عن دولة الكويت، في 1981 كانت استهدافات من قبل إيران على منشآت نفطية، سنة 1983 كان هناك تفجيرات في الكويت وعلى السفارتي الفرنسية والأمريكية، سنة 1984 في حرب الناقلات استهداف الناقلة الكويتية، سنة 1985 في تفجير موكب صاحب السمو الراحل الشيخ جابر أحمد الصباح، في سنة 1988 اختطاف الطائرة الجابرية، ولكن في سنة 2000 عندما غادر سمو الأمير آنذاك في سنة 2000 ليرد الأمور إلى نصابها ويتكلم عن الاستقرار وحسن الجوار، ومن بعدها في 2003 و2006 و2019 و2020 وقفنا وقفة يعني يشيد بها العالم كله في نكبات إيران كلها، وفي 2015 عندما زرعوا الخلايا التي كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في دولة الكويت وهم يعني يواجهون اليوم أحكام باتة قضائية. فكل هذا السلوك اليوم يعني يندرج أن

0: هو ليس وليداً وليد اللحظة، وإنما إرث يصل إلى 45 سنة. فلذلك هذا النظام اليوم الذي يتهاوى عليه أن يبادر، وهذه رسالة أريد أن توصلها لنظامك الذي يتهاوى أن يبادر ويحجز له مكان في مزبلة التاريخ، مع من؟ مع كل من آذوا العالم وآذوا الشعوب والخليج، هم ومع ذيولهم وأتباعهم الذين إن كانوا موجودين في طهران أو لبنان أو اليمن أو العراق أو في كل بقعة من بقاع الأرض. خبتم وخاب مسعاكم.
1: دكتور أصلاني،
2: أبدأ أولا مستر أبازيد
3: عندما قال سيد أبازيد بأن إيران تنهار وأنها ضعيفة، إن كان ذلك صحيحا، وقال بأن إيران في نفسها الأخير،
0: قال يعطيني جندي واحد قتل اليوم في أمريكي في الكويت أنا أتكلم. وبالمناسبة اليوم بس أنا هذه النقطة،
1: بس دوره بس دوره ترجع بتكمل، ترجع بتكمل، تفضل.
3: أعطيكم فيما يتعلق بالطائرات التي سقطت في الكويت، إذا ما كانت إيران في نفسها الأخير، إذا كانت بصدد الانهيار وبأنها قادرة على مواجهة إسرائيل ومواجهة القوة العظمى للولايات المتحدة وكذلك بسيطرتها على مضيق هرمز، ربما قد أتلقى ذلك كاعترافا وكمديحا لإيران. إذن أعتقد بأن هنالك تناقض فيما قاله، هنالك تقارير من الكويت فيما يتعلق بصواريخ انطلقت من الكويت والتي قتلت مدنيين في إيران، تتحدثون عن الحياد وأنتم تستخدمون أراضيكم لإطلاق الاعتداءات ضد إيران، أنتم كذلك أصبحتم في الجبهة الأولى للحرب الأمريكية، ليست فقط الحرب الأمريكية بل هي أيضا حرب افتعلتها إسرائيل بعد الإبادة الجماعية في غزة. أنتم تتحدثون عن السيادة، أين هي السيادة عندما تمنح أرضكم للاعتداء على إيران؟
0: ويعني وتلقنون بشكل هزيل للأسف، لأن ليس لديكم حجة أصلا، مؤدلجين بشكل مضحك جدا. عليكم أن تراجعوا أنفسكم. أنت تعلم الإنفاق الذي صرف على هذه الحرب أليس كان من باب أولى أن يصرف على الشعب الإيراني الذي لا يجد قوت يومه اليوم، لا يجد قوت يومه، هذا من باب أولى. راجعوا نفسكم، الحق حق أن يتبع. يا أخي أعرف الحق تعرف رجاله، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد.
1: سيد محمد،
3: باختصار أنا لم أقطعك،
1: تفضل دكتور.
3: لدينا الإجابة وليست الإجابة التي أنت مستعد للإنصات إليها، لأنك تتجاهل الأمر، هو أنكم تقدموا الإمدادات اللوجستية، أنتم تتحدثون عن الكويت وعن استهداف المنشآت. هل تعلم بأن الكويت هي من ينتج كذلك الوقود للطائرات الأمريكية التي تستهدف إيران؟
0: أنتم لسنا طرفا في الحرب ولن نستشار في هذه الحرب.
3: تقدمون الإمداد اللوجستي، تقدمون الوقود للطائرات المقاتلة الأمريكية التي تستهدف إيران، أنتم تقدمون الوقود لتلك الطائرات التي كذلك تنفذ الإبادة الجماعية في غزة، وأنتم قدمتم 2000 قنبلة استخدمت في غزة، أنتم تساعدون الأمريكيين وبعد ذلك تقولون لماذا تستهدفنا إيران؟ إذن ماذا تريدون؟ يقول لكم شكرا لتقديم المساعدة للأمريكيين، إذا متوقعونه.
4: شو دخل غزة بالموضوع؟ طيب
1: دعني أسمع
0: القضية، يعني
1: حتى الآن لم أسمع رأي الدكتور بلال سلامي. يعني حكينا بموضوعين، الموضوع الأول له علاقة بمقتل الجنود، وأيضا نود أن نسأل عن قراءتك لبيان المرشد الإيراني. طبعا في كثير من النقاط، لكن هل دفن مذكرة التفاهم برأيك بالكامل ولا عودة إليها؟
5: نعم أعتقد أن التصعيد انتقل إلى الاستوديو أيضا، هذا واضح من النقاشات.

0: لكن أعتقد أن هذا النقاش وهذا التصعيد حتى ميدانيا لن يقودنا إلى أي مكان. الإشكال إذا أصبح التصعيد هو من يقود المشهد، سوف نفقد دفة القيادة بشكل أو بآخر. الطرفين يذهبان إلى التصعيد. سألت عن مقتل الجنود، هناك تصعيد من طرف الإيراني في استهداف الدول الخليجية، لأول مرة تستهدف المملكة العربية السعودية. بالأمس نتحدث أيضا طرف الآخر، هناك استهداف أيضا للأهداف الحيوية داخل إيران، وبالتالي واضح أن التصعيد المنحنى تصاعدي. وإذا دخلنا في هذا المسار الذي لا يبدو أن هناك مخرج منه في المدى المنظور على الأقل دبلوماسيا وسياسيا، وهذا يعود إلى النقطة التي ذكرتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هي الآن في حالة موت سريري أعتقد، يعني سواء ما ذكره الرئيس ترامب أو ما ذكره المرشد أو ما نسب إلى المرشد، نحن لم نره، هو ما نسب إليه فعليا. ونتذكر أنه ذكر سابقا ما ذكرته أيضا عندما قال أن الرئيس هو يذهب إلى ذلك، ولذلك هو كان بالأصل موقفه من ذلك نوعا ما متحفظا. لكن واضح أن المذكر الآن في حالة موت سريري، وفي هذا المسار التصعيدي أو التصاعد الذي نمضي به كلنا في المنطقة هنا وتحديدا دول المنطقة، لا يبدو أنه يوجد مخرج قريب، وهذا إشكال. والمساحة للعمل الدبلوماسي تتراجع. والمشكلة الأكبر أعتقد أن الأطراف الوسيطة أو التي يمكن أن تلعب دور وساطة الآن هم في حالة أكثر تردد لاتخاذ أي خطوة في العمل الدبلوماسي. لا أتحدث أنا فقط هنا عن قطر، عمان رأينا أنها نحيت عن مشهد الوساطة حتى أن الرئيس الأمريكي هدد بقصف إيران، قصف عمان في مرحلة معينة. أعتقد أن باكستان أيضا الآن تتردد كثيرا في اتخاذ أي خطوة. قطر استهدفت رغم أنها كانت تقوم بعملية الوساطة،
1: يعني تراجع لمساعي الوسطات،
0: هناك تراجع ونحن في مسار تصاعدي، وهذا المسار أخشى أنه سوف يقودنا، بمعنى أن التصعيد قد يقود المشهد، وهذا إشكال كبير. ولذلك أعتقد أن لغة التصعيد بداية والتصعيد على الميدان لا يجب أن تقودنا ولا أن تقود تصوراتنا، لأن ذلك لن يعود بالخير على دول المنطقة التي أدخلت في هذه الحرب التي لم يكن تستشار فيها.
2: هي بالحقيقة تعقيبا على ما قال الدكتور، هو امتداد لهذا. أعتقد النقاش حول من يقصف من وهذا عبرناه، ولماذا إيران تقصف دول الخليج عبرناه حتى من الأربعين يوم الأولى، لأنه خلاص الحجة هي نفس الحجة بغض النظر صحة أو غلط. لكن الآن إحنا علينا نشوف المستقبل القريب خلال الأيام المقبلة. هذا التصعيد الذي لن يقود بالضرورة إلى شيء محدد بالتسوية، يعني أن الحرب صفرية تحولت إلى حرب صفرية يجب أن تنتهي بانتصار طرف وهزيمة آخر. وبما أن القصف الأمريكي المستمر والمتصاعد لن يؤدي أبدا على ما أعتقد إلى هزيمة إيران أو استسلامها، فلذلك قد يكون هناك تطور في القصف أو في الهجوم إلى آلية مختلفة اللي هي آلية الحرب البرية. قد بالمناسبة هذا موجود في ذهن ترامب، قد تعمد الولايات المتحدة إلى احتلال إحدى الجزر، خارك، أي جزيرة بهرمز لا أعرف. ولذلك حتى آلية ضرب بندر عباس فيها كما قال بعض المحللين العسكريين منهم العقيد نظام، أنه قد يؤدي إلى فهم أن هناك آلية معينة لعزلها من أجل الاحتلال، هي هذه مركز أساسي للسيطرة على كل الجزر المحيطة. العبرة هنا وين؟ إذا كان الكويت يا دكتور محمد أو دول الخليج الآن تعاني من الهجمات الإيرانية حتى على النقاط الرخوة فيها، فالخطورة الأكبر هو الرد الإيراني باحتلال إحدى الدول العربية، وهذا احتلال الكويت تحديدا، لأن البر موجود، أنا أتكلم من العراق أو من إيران مباشرة. هذا ليس مبالغة وليس أمر غير واقعي، هذا واقعي تماما. الآن هناك فرصة في حال تدخل أمريكا بريا انتقال إيران إلى غزو دولة عربية. هذا واحد. حسن بس اسمح لي يعني حتى يصير عليها فكم. الأمر الثاني، لأنه هذا راح يصير تهديد وجودي، هنا تنتهي القصص، لن يعود هناك فرصة، يعني الجميع سيحرق سفنه. الأمر الثاني هو تحريك الطوابير الخامسة وهي موجودة في دول الخليج. الأمر الثالث هو تحرك الحوثي، إذا تحرك، هذه حسابات الحوثي نفسه ليست حسابات إيران فقط، تجاه السعودية، ليس فقط غلق المضيق باب المندب ولكن ضرب السعودية.
1: طيب، هذا كله قائم على أنه الحرب أصبحت حرب صفرية.
2: طبعا صفرية.
1: طيب سيد توم.

0: قريت الحرب، الحرب تحولت الآن إلى حرب صفرية أم ما زال هناك مجال للوصول إلى مساعي تؤدي إلى توافق، توافق ما بين الجانبين؟
1: Both sides have said that
2: the الطرفين قالوا أن مذكرة التفاهم قد ماتت، لكنني أعتقد أن العديد من أن إمكانهم أن يعيدوا إحيائها إذا ما اختاروا هذا الأمر. هذه لغة خطاب سخيفة. ما هي لغة الخطاب السخيفة؟ أن نسمع من زملائنا من الجانب الإيراني يقترحون أنهم يتم ربما مضايقتهم من الشرير الكبير والولايات المتحدة. ما هو مثير للاهتمام أنه لا أحد يناقش الخطوط الحمراء التي عبرتها إيران بهجومها على الأردن، لأن الأمر ليس جيدا. هنالك 10 دول تم مهاجمتها من قبل إيران منذ فبراير، 10 دول، ونتحدث عن المدنيين، لكن لا أحد يذكر المدنيين الذين قتلوا على الناقلات من قطر، ليبيريا، هندوراس، بنما، تايلاند. كل هؤلاء المدنيين الذين قتلوا في المياه الإيرانية، كلا في المياه العمانية. بالتالي هذه القدرة على أن يرون الأمور من جانب واحد وبعد ذلك إنكار الجانب الآخر، بالتالي ليس لدي أي مصداقية. بإمكاننا أن نبدأ المفاوضات يوم غد، هذه حقيقة. 16 يوما خلال السنوات الخمسة الأخيرة النفط الإيراني تم بيعه في الأسواق، للأسواق العالمية بدون أي عقوبات. كانوا جميعا، كان حصل هذا الأمر. ما الذي أوقف هذا الأمر؟ ما الذي أوقف عمليات البيع؟ عندما قام الإيرانيون يعملون على مذكرة التفاهم، قالوا أن الولايات المتحدة بخرق مذكرة التفاهم. هم قاموا بخرق
0: هذا موضوع مذكرة التفاهم. سيد توم، ربما تجاوزنا موضوع مذكرة التفاهم الآن، لكن أنا كان سؤالي تعقيبا على ما ذكره الدكتور لقاء، هل نحن أمام حرب وجودية باتت وجودية لكل من إيران ولنفوذ الولايات المتحدة في المنطقة؟ يعني بمعنى آخر، هل ستنفذ الولايات المتحدة تهديداتها بضرب البنية التحتية وبنى الطاقة والكهرباء في إيران بالكامل؟
2: كلا، الغرض من هذا الجهد من وجهة نظر الأمريكية هو ضمان أن إيران لا تصبح قوة نووية، وبالاعتماد على ما قالته إيران خلال 30 سنة الماضية. لماذا نقول لماذا هرمز؟ وقد كررت أن إيران لديها 4 أمور لمصلحتها: الرغبة بهجوم على جيرانها ومواطنيها، وتكرار الكذب، وجغرافية مضيق هرمز. بالتالي أتوا بهذه الجغرافية لأنها السلاح الأقوى الذي لديهم.
0: دكتور، نعم دكتور صدقيان،
3: يعني أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة التي شنت هجوما مع إسرائيل على إيران دون أي قاعدة قانونية أو وثيقة صادرة من مجلس الأمن الدولي، عليها أن تتحمل المسؤولية كاملة، لأن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن الدولي، أحد الأعضاء الدائمين، وبالتالي هؤلاء الأعضاء الدائمين هم الذين يقع عليهم تأمين الأمن والسلام العالميين. عندما شن الرئيس ترامب حربا، قال الديمقراطيون عنها بأن هذه ليست حرب الولايات المتحدة وإنما حرب إسرائيل، وشنوها على إيران واغتالوا المرشد والقيادات، والآن يهاجمون البنى التحتية ويقتلون الأطفال، وقتلوا 165 طفلا في بداية الهجوم، قتلوهم في مدرسة ميناب. هذه الجرائم التي ارتكبوها الآن يجب أن يتحمل المسؤولية. أما أن يريدوا أن يضعوا المسؤولية على إيران أو على دول المنطقة لصالح نتنياهو الذي يتربص بالمنطقة الدوائر، أنا أعتقد بأن هذا يجب أن يعاد النظر فيه. لا. العالم والمجتمع الدولي لم يعد بهذه السذاجة والبساطة أن يسمع من الأمريكان ما يريد أن يسمعه بعد كل الذي حدث. لكن دعني حسن يعني أقرأ كلام بالقانون الدولي غريب، يعني الفقرة 2 بند واو من المادة 8 مكرر من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر جريمة عدوان سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى
4: بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة

0: ثالثة. بالتالي هذه القواعد، أنا قلت هذا لأنه أريد أقول شيء آخر، هذه يعني القوانين الدولية لا تسمح بأن تعطي أي دولة، تعطي قاعدة للولايات المتحدة أن تستخدمها لمهاجمة دولة ثالثة. إن قبلت هذه الدولة فهي دولة عدوانية، وإن لم تقبل فهو مس بسيادتها، وبالتالي في كل الحالتين يجب ألا.
1: لكن السؤال المطروح له علاقة فقط بالبنى التحتية المدنية.
0: نحن ندخل إلى حرب. أول ما الولايات المتحدة ضربت يوم أمس وقبل أمس كل المنشآت الطاقة والماء وقتلت المدنيين في جاسك وفي بندر عباس، وبالتالي هناك يعني لا حقوق إنسان ولا هم يحزنون، شيء مروع يعني، كان مروع في جنوب إيران. لكن دعني أشير إلى قضية أنه إيران تحتل دولة عربية. أنا لا أعتقد بأن إيران ترتكب ذات الحماقة التي ارتكبها صدام حسين عندما غزا واحتل دولة الكويت، على العكس من ذلك.
2: سيطرت على الخليج، على هرمز، شنو هذا؟
0: اسمح لي، فهذه الحماقة التي يعني عملها صدام حسين.
2: هرمز ليس حماقة سيطر عليه.
0: اسمح لي أستاذ. لا، وانت قلت دولة تحتل دولة أخرى.
2: هرمز مياه سيادية لعمان،
0: مياه إقليمية، مياه إقليمية إيرانية، وإيران لديها مياه إقليمية ولا لاعبها.
1: لا، لعمان، لعمان قانونية،
2: لعمان، لعمان.
0: خليني اسمح لي
1: تخلص الفكرة.
0: فبالنتيجة إيران لا ترتكب هذه الحماقة، حماقة صدام حسين على حدة.
2: نتمنى، نأمل،
0: وإيران
2: نأمل،
0: اسمح لي هذا،
2: نأمل إن شاء
0: الله. هذه الحماقة لن تتكرر، انتهى يعني. كان فذا أحمق بالعراق، احتل الكويت، وهذه حماقة أخرى.
1: النقطة الثانية،
0: النقطة الثانية، أنا أدعو الدول العربية حقيقة التي تمتلك قواعد أن توضح موقفها بشكل واضح، لأنها هي لا يعني هي غير معنية بهذا الأمر، ويجب أن تنأى بنفسها عن هذا الموضوع.
2: حسن،
0: وبالتالي
2: بفضلك
0: دكتور لقاء، بس اسمح لي خلي اكمل يعني خالف، اسمح لي خلي اكمل ولك الحق
2: يعني. معلش معلش يعني،
0: يلا بس اسمح لي.
2: تعبرت كلام مهم.
0: بالنتيجة الدول العربية يجب ان تنأى نفسها عن هذا الامر، وبالتالي هذا 17 جندي انقتلوا اليوم في قاعدة عسكرية موجودة في دولة عربية. انا اعتقد بان الدول العربية معنية لان توضح الموقف بشكل واضح حتى تنأى عن هذه الحرب التي
1: بتعليقات
3: سريعة.
1: دكتور محجوب،
3: من زاوية عسكرية،
1: سمعنا
2: عقيد نضال، بس انا بس على الجانب ميثاق الامم المتحدة، ميثاق الامم المتحدة اللي يتكلم عليه الاستاذ دكتور صدقيان، أنا أشكره فعلا مهم العودة للقانون الدولي، ميثاق روما. لكن المادة الثانية من الميثاق نفسه ما حضرتك تكلمت عنه يعتبر التدخل في شؤون الدول الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وإيران من 50 سنة تتدخل بشؤون الدول العربية اللي اليوم تقصفها.
0: لا، هذه المادة غير شكل تحت.
2: معلش، أي أدري، مادة أخرى في نفس الميثاق.
0: لا، أصلا غير شكل
2: تحدث عنه. نفس الميثاق يقول أن التدخل في شؤون الدول الأخرى
0: مو هذه
2: تعتبر جريمة، ولذلك
0: تدخل هذه غير
2: تدخل في شؤون الدول الأخرى. أنتوا بنيتوا قوة مسلحة في العراق، وبنيتوا قوة مسلحة في
0: غير مادة،
2: وقمتوا بالعبث. نفس هاي الكويت اللي تنظروا بها خلايا للحرس الثوري، في قطر صديقة إيران فيها خلايا الحرس الثوري من عام 2024، في كل مكان في خلايا وتدخل مباشر.
0: هذه المادة
2: قبل إيران تدخل على الميثاق يا دكتور.
1: لا دكتور، لا
2: الميثاق اللي حضرتك حدثت عنه
1: يا دكتور اتوضح.
2: لا، مريد انتقائية أولا ومزايدة على مواقف الدول العربية. الدول العربية ليست معنية في هذه الحرب، هي ضربة على قطع.
1: دكتور محجوب تفضل. لحظة،
4: نقطة واحدة فقط.
1: سأعود.
2: ما مشكلة، بلا
4: أخذت نقطة واحدة قبل الدكتور. يعني أنا حقيقة يلفتني دوما الذكر نظام روما الأساسي ومحكمة الجنايات الدولية والحديث على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. هذه الدول لم تصدق على هذه الاتفاقيات، يعني دائما يتم الإشارة إلى إيران لم تصدق على ميثاق روما الأساسي.
0: دكتور،
4: لا، أنت ذكرت ميثاق روما الأساسي الآن،
0: وذاك ميثاق
4: محكمة الجنايات الدولية، إيران لم تصدق عليه. يتم الحديث عن قانون البحار، إيران لم تصدق عليها، والولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها. فقط أشرت أشار لهذه النقطة.
5: أولا، من المهم يعني إيران تخطئ

0: وترتكب اعتقادي حماقة تاريخية بما تفعله، لأنها تحرق معظم سفنها مع جوارها العربي بعد أزمة 47 سنة، وهذا باعتقادي ملف آخر. لكن السؤال الأساسي، لماذا تعرضت 10 دول عربية لهذا؟ يعني متى كانت هذه الدول العربية تريد حربا مع إيران أصلا؟ هذه الحرب اختارتها إسرائيل وأمريكا في توقيتها وبشروطها وبدون حتى مشاورة هذه الدول. يعني البدء فقط بالاعتداءات يعطينا ربع القصة. القصة أنه في حرب بدأتها الولايات المتحدة وكان يمكنها أن تحلها بدون ذلك، فرضت عقوبات قصوى وكان يمكنها أن تنجح، ضربت بعرض الحائط الاتفاقية وافق عليها 5+1 وكان يمكن أن تحجم دور إيران وبرنامجها النووي. يعني الدول العربية تدفع ثمنا لهذه الحرب لم تشاور فيها، ولأن الأهم شيء أنها كان هنالك سبل أخرى تحد من دور إيران وتضعف إيران دون أن يدفع البعض هذا الثمن الذي يحصل الآن. وبالتالي يجب أن يعاد تعريف المشهد، يجب أن تعاد الكرة إلى من بدأ الحرب ويقال له أنت بدأت الحرب وعليك أن تعيد المشهد إلى سابق عهده، بمعنى آخر أن توقف هذه الحرب كما بدأتها. ما من ضرورة لها لم تكن. أي هذا الكلام على فكرة ليس كلام محللين، هذا كلام زعماء قالوا أن هذه الحرب لم تكن ضرورية
1: والمنطقة تدفع ثمنها.
0: لم
2: تكن ضرورية وأصبح حسن كارثة على المنطقة.
1: سيد محمد العوض،
3: حسن يعني أمانة ما ممكن أتجاوز النقطة اللي ذكرها الدكتور لقاء، مهمة جدا. يعني أنا استغربت أنه كيف ضاع الموضوع عموما. أولا يعني إذا نبي نرجع بشكل قليل،
1: ما ضاع الموضوع
3: يعني
1: ما ضاع الموضوع.
3: إلى حد ما
1: علق عليه.
3: إيه لا يا جايك ما عليه. طيب من الواضح جدا أن يعني بات الحرس الثوري أول شيء يعسكر أو قام بعسكرة القرار السياسي، وبات شيئا فشيئا ينكشف المفاوض. يعني هذا من جانب، لأن يعني بات لا يستطيع ضبط سلوك الحرس الثوري، وما سنشاهد الأيام القليلة المقبلة سيكون أكثر انفلاتا. هذا من جانب. من جانب ثاني لما احنا نقول إيش معنى مثلا الكويت الأكثر استهدافا وضربا على الأقل مقارنة في باقي دول الخليج، أولا لموقعها الجغرافي، ثانيا الردع الحازم من دولة الكويت تحديدا إذا أنا قاعد أتكلم عنها، هذا له شأن كبير إن كان عن طريق قوات الدفاع الجوي أو عن طريق حتى المتسللين الذين يأتوننا من البحر. وما فهمت من الدكتور لقاء أمانة وهو يقصد الميليشيات الأذرع الموجودين في العراق قد يكونون هم من يبادرون ويأتون عندما تحدث عن المناطق القريبة، أو على حد تعبير أن يكون هناك تدخلا أو غزو بري. طيب مع كل هذه المعادلة لليوم، أنا أعتقد أن سوء تقدير النظام الإيراني وحسابات الخاطئة في استهداف دولة الكويت يعتقد بأن القرار الخليجي غير موحدا، ويعتقد أن المزيد من إثارة الضربات ليحدث فوضى، وفي تصوره أن يكون انقساما أكثر في القرار الخليجي. بالإشارة إلى ذلك، يعني إحنا اليوم يعني أنا أقول قد هناك مذكرة الدفاع مشترك خليجي التي وقعت في سنة
2: موقف الخليجي أيضا غير موحد،
3: وقعت في سنة 2000 وتنص يعني أي اعتداء على أي دولة من الدول الست الأعضاء يعتبر اعتداء على الكل.
1: سيفعل هذا؟
3: طبعا شوف، أنا لما أقول لك يفعل أو لا، أنا لست أمتلك القرار، ولكن إلى اليوم نعم من يقول هناك تباين بالآراء، لكن في القرارات المصيرية تجد الحكومات
2: ليس هناك وحدة خليجية،
3: تكون القرارات موحدة على الأقل ما تأتينا الآن. يعني هم حريصون جدا على شعوبهم، حريصون جدا على مواردهم، فلذلك آخر يعني في الأيام القليلة القادمة والقوات المسلحة في الكويت أو غيرها ستصد الميليشيات أو إيران أو أذرعها.
1: تفضل تعليق.
4: فيما يتعلق بالغزو البري للكويت، لا أدري من أين جئت بهذه المعلومات، لم يتم الحديث بهذا الموضوع في إيران. وعندما هاجم صدام حسين الكويت، إيران فتحت ذراعيها إلى الكويتيين، إذن ليس هنالك أي عداوة مع الكويت، ولكن هنالك قواعد.

0: أعداء أمريكية، أنتم تنتقدون ولكن لا تتساءلون من أين بدأت هذه الاعتداءات الأمريكية. والزميل الأمريكي تحدث عن قانون البحار، والولايات المتحدة لم توقع على ذلك. تفضل زميلكم. إذن الولايات المتحدة تريد أن تصبح شرطي البحار هنالك، وأنتم تجزعون بالنسبة للشعب الإيراني ولكن تقصفون القنابل على رؤوسهم. إيران لا تعسكر المفاوضات، كانت تتفاوض بحسن نية وكانت المفاوضات تتقدم، ولكن مرتين حصلت العمليات العسكرية أثناء المفاوضات، ثم جاء الحصار البحر العماني الإنارية، ثم بعد توقيع مذكرة التفاهم نرى انطلاق عمليات عسكرية أخرى من أجل إجبار إيران على التنازلات.
1: هذه الحرب فتح الذراع في الكويت، فتح الذراع على العالم
2: وليس قوة القانون. هذه الحرب تحكم بقانون القوة وليس قوة القانون.
3: لو سمحت لنا طبعا يعني فقط للتأكيد، الولايات المتحدة لم تصدق وأيضا إيران لم تصدق، يعني حتى نكون واضحين في هذه النقطة.
4: يعني اثنيناتهم مش ملتزمين،
3: اثنيناتهم ما موقعين، وإيران طبعا عندها تفصيل آخر، رؤية قانونية مختلفة، لا أريد أن أدخل في في في في ذلك. لكن أنا
5: دكتور في هاي مثال،
3: معلش لو سمحت، لا أنا ما عم بحكي عن ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة أكيد إيران عضو في الأمم المتحدة، لكن أنا في نقطة فيما يتعلق، يعني أنا أخشى جزء من النقاشات التي نتحدث بها الآن وما تفضل به الدكتور محجوب، أخشى أنه قد لا نستطيع العودة حتى إلى ما قبل، سواء انهيار الهدنة أو حتى الحرب في شباط فبراير أو حتى ما قبل حرب 12 يوم. يعني هناك تغيير في الرؤى في المنطقة، تغيير في البنية الاستراتيجية والأمنية، وتغيير حتى أعتقد لدى الطرف الإيراني. أعتقد الطرف الإيراني يرى أنه يجب أن يسيطر سياسيا على المضيق كورقة ضمان لأي عملية تفاوضية أو حتى انخراط لاحقا. هو لن يذهب إلى عملية التفاوض مكشوف، هكذا يرى، وهو رأى أن يمكن استخدام ورقة المضيق كورقة تفاوضية وكورقة قوة. وهذا طبعا نتيجته السياسات الخاطئة الأمريكية، يعني وصلنا لهنا، السياسات الخاطئة الأمريكية، الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية دون تخطيط حقيقي فعليا. لكن في المحصلة هناك تغيير في البنية الأمنية وتغيير في الرؤية الإيرانية للتعامل مع المضيق، وهذا إشكال كبير، لأن هذه المسألة تحتاج، لا أعتقد أنه ممكن أن تحل.
4: ليست نتيجة طبيعية لنوعية الحرب،
3: هي نتيجة طبيعية لسوء الحرب إنجاز التعبير. هذه الحرب يعني لم تحقق الأهداف ولم يتم التخطيط لها، وكانت هناك أهداف، لعلنا تحدثنا بالأمس، كان هناك مقص بين كبير وفارق كبير بين الأهداف المرجوة وبين العمليات الميدانية. هذا الأمر أدى إلى استنتاج إيران أنه ممكن استثمار قضية المضيق وتحويلها إلى ورقة، تحويلها إلى ورقة في نقطتين: ورقة تحميها في أي عملية تفاوضية، لأن نتذكر أن الطرف الأمريكي هو انسحب سابقا من عملية تفاوضية وهو يريد أن يفاوض تحت النار، وبالتالي هم يريدون أن يكون لديهم ورقة قوة في عملية تفاوضية، ولذلك لن يعودون إلى عملية التفاوض تحت النار. أنا لا أعتقد أن هذا ممكن في المدى القريب. وأعتقد أن إيران أيضا اكتشفت أن هذه أو وصلت إلى نتيجة أنه ممكن استخدام ذلك، يعني ممكن فرض ذلك، وسوف تذهب إلى أبعد مدى. هذا تغيير كبير في البنية الأمنية في المنطقة والأمنية الاستراتيجية، وهذا الأمر يحتاج نقاش. وأنا هنا أشير إلى ما تفضل به الدكتور لقاء، لا يوجد سياسة خليجية موحدة، والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لا يوجد فيها بنية أمنية متكاملة، لا يوجد آلية أمن وسلم متكاملة. هذا إشكال كبير، ولذلك أعتقد أن يجب أن يكون هناك نقاش على المستوى الاستراتيجي حتى أبعد من مذكرة التفاهم نفسها.
6: كان الخليج، دول الخليج في هذه الأزمة اللي بها كل الدول تعرضت للحرب، لا تتوحد على موقف ثابت عسكريا وسياسيا استراتيجيا، متى إذن حقيقة؟ لا التعاون إن حصل فهو في أدنى مستوياته. لم يجتمعوا قمة إلا في الرياض وما حضروا جميعا.
1: نتكلم تواتر
3: وهناك سياسة
1: اليوم بعد هذه الضربات، يعني
6: هذا ليس هو التعاون المطلوب في هذه الأزمة
1: طافت كلها.
6: وفقط هذه، يعني أنا ما تكلمت على الآن قصة الغزو البري المحتمل، وهذا يحصل من إيران. المضيق ما كان موجود في الذهنية المنطقة قبل هذه الحرب، فإذا غزيت إيران بريا وصارت المعركة وجودية ستفعل بالتأكيد،
1: وستلقى

0: قرد يعني
1: ان شاء الله. لكن لكن لكن يا حسن
0: بس التعقيب التعقيب لثلاث ثواني حسن على ما تفضل فيه.
2: يس بط حسن انت سالت سؤال مهم جدا واحنا ابتعدنا كثير عنه، سؤال العمليات وصلت الى معادله صفريه ام لا، هذا جوهر الموضوع. خلينا نكون بهدوء حتى يعني تصل الفكره للمتابع المشاهد. سؤال حسن، الان المؤشرات كلها على الارض، قبل ساعه يو اس اس لينكولن تقربت الى مسافه 150 كيلومتر، العسكريين بيدركوا شو يعني هذا التموضع، الطائرات الان التانكرز بالاجواء، اعتقد خلال ساعات، وانا اجزم بناء على المؤشرات ان وهنا الجمله مشروطه، ان لم يحدث شيء خلال ساعات نحن امام الموجه الثامنه مختلفه شكلا ومضمونا، شكلا من حيث الاهداف. انا قلت على القانون الموجود لدى البنتاغون الان دي اي اي يخول للرئيس الامريكي ضرب اهداف استراتيجيه، القانون موجود على محركات البحث، اهداف استراتيجيه في حال حمايه الجنود الامريكان، مقتل الجنود الامريكان، فقدان جندي له رد والمقتل له رد في هذا القانون حتى ما نغوص في القانون. وبالتالي نحن امام ساعات تصعيديه. هذا اجابه على سؤال حسن اللي ساله بدايه الحلقه، المعادله الصفريه. نقطه اخرى حسن معلش دقيقه مش نعطول،
3: اقل من دقيقه،
2: القواعد بصراحة. القواعد الامريكيه بدك تتهم الدول انه فيها قواعد امريكيه، نفس ايران فيها قاعده في بوشهر اعلن عنها الامريكان، قاعده روسيه، قاعده روسيه فيها جنود روس، ليبرر الايرانيين للدول العربيه شو بيسووا عندهم الروس، وبعدين العرب بيجوا يبرروا للايرانيين شو بيسووا عندنا القواعد. الدول العربيه جزء من تحالفاتها اتفاقيات دفاع مشترك، بحرين فيها الاسطول الخامس باتفاقيه وقعت 91، الاردن كذلك، الكويت كذلك. بالتالي لا تسالني شو بيسوي عندي الجندي، القاعده يرفع عليها علم الدوله، علم الكويت، علم الاردن، نعم. علم البحرين اذا قاعده بحرين. سو اخيرا اخيرا
3: طيب
2: الاستاذ الكبير الدكتور الحبيبي انا اللي بحترمه الدكتور عباس اصلا، وبدي احكي ببطء عشان يفهم علي لانه الترجمه، اشار الى نقطه غزه، لا غزه مقاومه عربيه اسلاميه واجهت كيان صهيوني، ادمت كيان صهيوني، لا نتاجر بغزه كلما اصبح هناك ضيق يذهب الايراني ويتاجر بغزه،
3: لانه سيد
2: قاتل الايراني الايراني امامك الكيان الصهيوني، قاتل الكيان الصهيوني كما قاتلته غزه.
4: لحظه، انا لم استخدم هذه المقارنه مع غزه لانكم لا تريدون ذلك، وتحدث عن القواعد الروسيه في بوشهر.
3: دكتور دكتور بس عندما يحين دورك يمكن أن تتحدث بهذه النقطة التي تريد، لكن سيد توم كل هذا النقاش هو من تداعيات حرب، من تداعيات حرب قامت بها الولايات المتحدة غير مستندة إلى أي قانون دولي، هي وإسرائيل بادرتا بشن هذه الحرب بعد أن أوقفتا لمرتين مفاوضات كانت مع إيران. كل هذا النقاش الذي نسمعه هو بسبب ما قامت به الولايات المتحدة.
5: بإمكانك أن تقول أي شيء ترغبه أنت، يحق لك أن تحتفظ برأيك، لكن ليس بالحقيقة. الحقيقة أنه كان هنالك إيقاف للأعمال العدائية، وكان هنالك استئناف لبيع النفط الإيراني، وهذا الأمر توقف بعد أن قامت إيران بالهجوم على السفن التجارية وفي تحدي للقانون الدولي. الأمر لقائمة الدول العربية التي لم تهاجمها إيران هي أقصر من الدول العربية التي تعرضت للهجوم من إيران. أنا أيضا سأجادل أن هذه الحرب بدأت منذ عام 1979، هنالك عدة دماء كثيرة من حزب الله، من الحوثيين، من ميليشيات الحزب، من الحشد الشعبي، وأيضا كنت في منبج وكنت في المخيمات اللاجئين، رأيت الناس الذين عانوا. بالتالي من أن تبدأ إيران اليوم بإطلاق النار وأن تندد بخرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتقول أنه إذا أنه خطأ الولايات المتحدة، لكنها قامت بإطلاق النار على أقل على 10 دول عربية. أحد الأمور التي لم تناقش الليلة، تحدثنا باختصار عن باب المندب، مضيق باب المندب والحوثيون، هنالك أيضا اتفاق أمني سعودي باكستاني، وأيضا باكستان وقطر عملوا بشكل مكثف من أجل إنهاء هذا الصراع. الآن باكستان تقترح أنه ما قام باكستاني لن يكون وسطاء، من قام بهذا الأمر؟ إيران قامت بذلك.
3: دعني فقط أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، وهي عن بيان خليجي أوروبي يقول نؤكد أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز بصفته مضيقا للملاحة الدولية مكفولة بالقانون الدولي، وندين هجمات إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز وعلى الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، ونؤكد أن حرية الملاحة والمرور مكفولة بالقانون الدولي، هذا بحسب بيان خليجي أوروبي.
6: ممكن جملة بس؟
3: تفضل.
6: يعني مهم التذكير، توقيت الحرب على إيران كان في لحظة الخطيئة. إيران خسرت سوريا في 8/12/2024 وكان نفوذها الإقليمي يتداعى. كل المؤشرات كانت تتحدث عن أن نفوذ إيران الإقليمي يتداعى، وأن هنالك تراجعا كبيرا حتى مع ما يسمى بحلفائها.
1: حتى في العراق.
6: من الذي الآن نفخ أعطاها الأكسجين؟ الولايات المتحدة. الحرب يعني بمعنى آخر، الحرب الإسرائيلية الأمريكية ساهمت بشكل أساسي كما ساهمت في ظروف سابقة، مثلا في الموضوع العراقي ضمن الحرب على الإرهاب، ما هي الولايات المتحدة اللي تعاملت مع إيران في موضوع الحرب على الإرهاب في العراق طبعاً. وتعاملت في
3: دكتور أصلاني باختصار شديد.
4: حسنا، الزميل الإيراني الأمريكي تحدث عن استهداف الدول العربية وأن الدول التي لم تهجم هي أقل من التي هجمت، وأعتقد بأنه بإمكاني أن نذهب إلى القائمة للولايات المتحدة على الدول التي استهدفتها. بإمكانك أن تذهب إلى كتب الدراسات فيما يتعلق بالخلافات والأزمات التي افتعلتها الولايات المتحدة.
5: الجيش الأمريكي يقوم بالكثير ودافع عن الأبرياء في البوسنة.
4: هل قمتم إلى العراق؟ كم من الأشخاص قتلوا في إيران بسببكم؟ ويوم أمس قتل كذلك طلبة لأنكم استهدفتم جسور.
5: يكون بعدد الذين قتلوا على أيدي حكومتكم.
3: طيب الآن دخلنا في تراشق لل لكن عفوا يا سيد توم، أود منك دكتور صدقيان فقط، لأنه الوقت أصبح ضيقا، كلام مهم للمرشد، لا تعود للرد على أي نقطة الآن. كلام مهم للمرشد يتحدث فيه عن
0: الواحد يصعد على المنبر يقول اللي تحكي على كتلة الحسين
3: على عن موضوع الوحدة وعن الانتقادات التي توجه إلى المسؤولين. كلام المرشد تزامن أيضا مع كلام مماثل للرئيس الإيراني، ألا يعطي هذا انطباعا بأنه فعلا الانقسامات تتعمق داخل إيران على خلفية مذكرة التفاهم ونتيجتها؟ تفضل وباختصار.
0: وجهات النظر موجودة مختلفة في داخل إيران، وبالتالي الرأي الموجود عند الحكومة الإيرانية وزارة الخارجية الإيرانية تريد أن تتفاوض، لكن المشكلة يعني على عكس الحرس الثوري، هو لديه جهوزيته وخططه في المقاومة، لأن هذا اعتداء في نهاية المطاف. الولايات المتحدة شنت اعتداء خلاف كل القوانين.
3: أصبحا متناقضين الآن
0: لا ليس متناقضين، هناك في العرف الإيراني هناك الساحة والميدان، الدبلوماسية والميدان. الدبلوماسية تقودها الحكومة ووزارة الخارجية، والميدان عند الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي هؤلاء مر القول للسياسة والدبلوماسية
3: اليوم القول هو مرة أخرى اليوم القول هو للميدان.
0: الحرس الثوري عندما يسمع التهديدات المتزايدة من قبل الرئيس ترامب وهؤلاء الجنود الموجودين في القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، بالتأكيد يكون الأمر والقول الفصل للحرس الثوري.
3: سريع على هذه النقطة.
6: أنا أعتقد بأنه المشهد برمته يعني يكمن في قضية أساسية، هل الإدارة الأمريكية جادة في أن توقف هذه الحرب أم في التصعيد؟ الإدارة الأمريكية واضح تماما أنها فشلت في موضوع استعادة ورقة المضيق عسكريا، الآن تحاول أن تتزع البند الخامس من المذكرة وتعود
3: إذا بقيت المذكرة.
6: إذا بقيت المذكرة
3: دكتور كمان بـ30 ثانية.
1: الجناح المتشدد في إيران الحرس الثوري تحديدا، وكلام المرشد اليوم واضح الذي يدعم الحرس، الحرس سيمضي إلى آخر الشوط في الحرب ضد الولايات المتحدة، إلى آخر الشوط، إلى أن يحصل على ما يريد أو ينتهي، لأنه يعرف المعركة وجودية. وبالتالي الدول المنطقة يجب أن تعترف أو تعرف أن هذه حرب وليست فقط دفاع ضد الصواريخ، حرب شاملة تنتهي

0: بانتصار أحد الطرفين على الآخر، أما أن يهزموا أو ينتصروا، هاي القصة.
1: مصير دول المنطقة بحرب وجودية سيد محمد كمان بثلاثين ثانية.
2: نقطتين أساسيتين. أولاً يعني أتفق مع ما قاله العقيد نضال بمسألة القواعد الأمريكية، هذه أصلاً وأنا ذكرت أمس أن لا يمكن لأي كان من كان يقولنا لماذا ندخل من ندخل من بلادنا ومن نخرج، ولكن على أعلى مستوى كانت هناك التصريحات بأن لن تستخدم لا أراضينا ولا أجواءنا في الدخول في هذه الحرب. هذا فعلاً ما نقطة ثانية حصل. أريد أيضاً بثواني معدودة عندما قال ضيفك أن إيران فاتحة ذراعها، يعني هذا الكلام مردود عليه، الكويت فاتحة ذراعها للعالم بأسرى، وأنا ذكرت كل ما قامت فيه الكويت.
1: بثلاثين ثانية أيضا
3: فقط أنا لفت انتباهي أن هناك بيان أوروبي، يعني إحنا لم نرى الأوروبيين في كل مشهد، واستغربت اليوم سبت وأحد بالعادة ما بيشتغلوا، فحقيقة يعني الأوروبيين غائبين. وهذه نقطة أعتقد فقط للتذكير أنه على خلاف الاتفاق النووي الذي كانت هناك قيادة أوروبية، هذا هناك غياب تغييب، وهذا أثر بشكل سلبي على عملية الوساطة وشبكة الأمان السياسي.
4: يا حسن، الشعب الإيراني شعب حضارة، شعب ثقافة، شعب جغرافيا، شعب مثقف. أنا أستغرب أنه ثلاث أشخاص، أحمد وحيدي ومجيد موسوي، يختطفوا قرار 90 مليون إيراني.
5: في الرسائل المتبادلة بين صدام حسين ورفسنجاني، صدام حسين كتب لرفسنجاني تعالوا معنا لنحتل الكويت، رفسنجاني رفض ذلك وقالوا هؤلاء أشقائنا.
0: احتلال الكويت صار في قرار بيوم يوم يوم 1/8 يوم 30/7 دكتور، من أجبة الكلام هذا؟ يعني
6: في الوقت الذي يقومون به بانتقاد دول الخليج سأقول أن إيران قد أنتجت الصواريخ وقامت.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
7: أهلا بكم مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم أمس، وأضافت أن أفرادا آخرين أصيبوا في الهجمات، بعضهم إصابته طفيفة وعادوا إلى مهامهم. ومن جانب آخر، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكررة لعهوده تجاه إيران أو تجاه مذكرة التفاهم بالأحرى أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي على هذه المذكرة. وأضاف خامنئي أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن سلاح تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. وفي الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي أن حرية الملاحة والمرور عبر مضيق هرمز بصفته مضيقا للملاحة الدولية مكفولة بالقانون الدولي. وأعلن كذلك البيان رفض أي ادعاءات بالسيادة على المضيق من أي دولة ومعارضة فرض أي رسوم للعبور أو مقابل الخدمات. وفي التطورات بلبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية الجنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف اليوم في كفر تبنيت جنوبية لبنان خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني إن عسكريا لبنانيا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخران في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. نتابع كل هذه التطورات أولا مع شبكة مراسلين من واشنطن، أحمد الرهيد من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. وأبدأ معك أحمد الرهيد، إن كانت هنالك أي تصريحات أخرى بشأن مقتل الجنديين الأمريكيين في الأردن بخلاف ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية؟
8: نعم زين العابدين، قبل نحو ساعة كتب وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث عبر حسابه على موقع إكس معلقا على بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أفاد بمقتل الجنديين الأمريكيين وإصابة آخرين وكذلك فقدان أحد أفراد الخدمة حتى هذه اللحظة. قال في هذا

0: المنشور إن تضحيات أبطالنا لن تزيدنا إلا عزما، تعليق مقتضب من قبل وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث على هذا الخبر الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية اليوم. أيضا تابعنا جانب من التفاعلات لمشرعين أمريكيين، المشرعة الديمقراطية سيدني دوف كتبت قائلة إن على ترامب أن ينهي هذه الحرب، وقالت إنها حرب اختيار بعد أن عبرت عن حزنها لمقتل الجنود الأمريكيين. لكن حتى الآن لم نتابع أي مواقف من قبل ترامب الموجود حاليا في نيويورك. من المتوقع أيضا أن يدلي بتصريح بشأن هذا التطور. بالنسبة للأمريكيين هذا تطور كبير يستدعي مواقف، وبالتالي نتوقع أن ترشح المزيد من المواقف على هذا التطور الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. أيضا القيادة المركزية كانت قد قالت إنها لن تكشف عن أسماء وصور القتلى الأمريكيين في هذه اللحظة احتراما لعائلاتهم. وعادة ما تتم مراسم لاستقبال جثامين القتلى الأمريكيين هنا في القاعدة بولاية ديلاوير، ويحضر الاستقبال أو مراسم الاستقبال كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب. لدينا أيضا التأكيدات الأخرى من قبل القيادة المركزية باستمرار هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي أكدت أنه ما يزال مشددا على الموانئ الإيرانية. نعم،
1: قبل البيان الخاص وبيان القيادة المركزية الخاص بالحصار فيما يتعلق بالعمليات الأمريكية، يعني هذان الجنديان والجندي المفقود هما فقد الجندي وقتل الجنديان الآخران في هجمات أمس من جانب إيران، والإعلان تم اليوم. لكن بالأمس أيضا شهدنا توسيعا في نطاق العمليات الأمريكية في إيران لتصل إلى وسط إيران. هل هنالك أي مؤشرات إن كان ما حدث بالأمس من توسيع الهجمات الأمريكية هو رد على هذين أو على هذا الحدث في الأردن، أم أن الرد لم يأتي بعد؟ ما المؤشرات المتاحة في هذا الإطار؟
0: المؤشرات تقول أن الرد لم يأتي بعد. تعليق وزير الحرب بيت هاكسيث الذي قال فيه أن تضحيات أبطالنا لن تزيدنا إلا عزما يشير إلى أن الرد الأمريكي لم يأتي حتى هذه اللحظة، خاصة وأن هذه الحادثة وقعت يوم أمس الجمعة، ربما أثناء تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية لعملياتها في إيران. وهي ذكرت أن مقتل هؤلاء الجنود وإصابة الآخرين حدث أثناء التصدي لهجمات بالمسيرات والصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن، دون أن تحدد كذلك اسم المنطقة أو القاعدة التي حدث فيها هذا الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، سنعود إليك بطبيعة الحال حينما يجد جديد في المواقف الأمريكية من واشنطن. شكرا لك. نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، أيضا هنالك بيان لافت المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وعودة إلى وصف الأمريكيين وأمريكا بالشيطان الأكبر، ماذا في تفاصيله ودلالته؟
2: زين العابدين، لا يمكن فصل ما صدر من المرشد الإيراني عن التطورات الحالية، وخاصة عن ارتفاع نبرة التهديد في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك معطى أساسي ومهم يأتي من واشنطن، وهو أن هناك تفكير أمريكي برفع مستوى العمليات واستهداف إيران على وتيرة أوسع. وهناك رد إيراني الآن، المرشد الإيراني يحاول أن يقول بأن إيران في موقع ما تريد كذلك أن ترد وأن ترفع من نبرة التهديد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. حينما ننظر إلى القسم الأخير من البيان الذي يقول المرشد الإيراني بأننا سنلقن الولايات المتحدة الأمريكية درسا لن تنساه، وبأن المحور، ويتحدث هنا عن محور المقاومة بمعنى حلفاء إيران في المنطقة، سيكونوا حاضرين في هذه المواجهة. وبالتالي هنا نحن أمام سيناريو جديد تريد إيران أن ترسمه للمرحلة المقبلة. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في إيران تقول بأن الجانب الأمريكي ربما قد يقدم خلال المرحلة المقبلة على عمليات قد تتجاوز الساحل الجنوبي والساحل الشرقي لإيران، بمعنى أنها ستغادر مساحة المواجهة بنطاق مضيق هرمز والوصول إلى محطات داخلية، ربما قد تكون المدن الكبرى وقد تكون المؤسسات الحياتية هنا في إيران والمنشآت الحيوية. لذلك المرشد الإيراني يحاول كذلك أن يرد بهذه النبرة على أن إيران لن تهادن، وربما نبرتها قد تكون كذلك نبرة تهديدية باتجاه واشنطن. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني وهو نظرة طهران إلى مسألة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا موقف المرشد الإيراني ربما هو انتقادي للولايات المتحدة الأمريكية، وانتقادي بالتحديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما قال المرشد الإيراني بأنه لا يمكن الوثوق في توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لماذا؟ لأن الإيرانيين هنا يقولون بأن الرئيس الأمريكي هو من سحب من الاتفاق النووي، الرئيس الأمريكي هو الذي هاجم إيران خلال مرحلتين من المفاوضات التي كانت ستؤدي إلى توافق بين البلدين، والرئيس الأمريكي هو الذي هاجم إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم. لذلك عمليا يرى الجانب الإيراني بأنه لا معيار حقيقي للتواصل والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه هي المحصلة من بيان المرشد، لكن بكل تأكيد الأهم من كل هذا هو ما تنتظره وتتوقعه طهران. هل يمكن القول بأن طهران تتوقع عملية عسكرية موسعة؟ الكل هنا والتقديرات هنا تتحدث عن هذا القرار وعن هذا الموقف، وربما تنتظر الأسبوع المقبل أن يكون أسبوعا حاسما على مستوى المواجهات العسكرية. لذلك كذلك طهران رفعت من نبرة تهديداتها على المستوى العسكري بعيدا عن بيان المرشد، هناك نبرة عسكرية من القيادة العسكرية التي تتحدث عن توجيه ضربات ربما أوسع في المنطقة، عن تكثيف عمليات نيرانها في المنطقة، وهذا ما صرح به الحرس الثوري الإيراني والقيادة العسكرية هنا في إيران، وأن لن تبقى في المساحات المضبوطة حاليا. حاليا يمكن القول وما نشاهده أن عمليات الحرس الثوري تستهدف دولة الكويت والبحرين والأردن. الجانب الإيراني هنا يتحدث عن إمكانية توسيع هذه العمليات إلى أماكن أخرى. أكثر من ذلك، حينما يقول بأن الجانب الأمريكي يهدد باستهداف مصادر الطاقة، يهدد باستهداف المنشآت الحيوية في إيران، هنا الجانب الإيراني يتحدث على أن الرد سيكون بالمثل. وهناك النقطة الأساسية التي يتحدث عنها العسكريون، بأن أي فتح لمواجهة أو لحرب مفتوحة مع إيران ربما ستؤدي إلى فتح حرب في المنطقة، وهو ما قال عنه المرشد الإيراني بأن محور المقاومة بتعبير الإيراني سيكون حاضرا في هذه المواجهة.
1: شكرا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، ومعنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد إلياس، فيما يتعلق باستهداف هذه القاعدة، قاعدة موفق السلطي في الأردن، وهذا ما أعلنه الإيرانيون، الأمريكيون لم يقولوا أين قتل الجنود الأمريكيون، قالوا قتلوا فقط في الأردن. لكن هذه الجبهة عموما كيف تدار وكيف تصل المسيرات والصواريخ إلى الأردن وهي تعبر على محطات أمريكية ومحطات اعتراض كثيرة؟
3: زي العابدين، الصواريخ الإيرانية كانت تصل إلى إسرائيل، وإسرائيل تعتبر على أنها الأكثر تقدما من التكنولوجيا العسكرية في عدة مستويات من الصواريخ، من القبة الحديدية حتى الأرو 3 و4. فإذا هذا ليس بالأساس، يعني حتى في هذه القاعدة كما يقال قاعدة موفق السلطي، أنه هناك منظومة ثاد ومنظومة الباتريوت أيضا. يعني هذا الأمر لا يعني أن هناك دفاعا 100%، ولكن مقتل هؤلاء الجنود هذا أمر قد يغير الصورة التكتيكية وليس الصورة الاستراتيجية الكبرى. يعني
1: هو نروي فقط بيان القيادة المركزية الأمريكية لم يحدد المكان، سواء قاعدة موفق السلطي أو أي مكان آخر، وإنما قال قتلوا في أثناء العمليات القتالية، لم يقل أين.
3: صحيح، ولكن في البدايات كان على أساس كان هناك دفاع عن القاعدة، وبالتالي الصاروخ يعني قد يكون، ولكن قتل هؤلاء الجنود. إذا قتلوا هؤلاء الجنود بسبب فعل إيراني شيء، وإذا قتلوا بسبب شيء بسيط، حادث بسيط شيء آخر. هناك جندي مفقود حتى الآن، كيف فقد؟ أين فقد؟ إذا كان في هذه المعركة أو في هذه الحادثة اليوم يبقى، قد يعطينا الرد الأمريكي شيء معين عن سبب ومقتل هؤلاء الجنود في الأردن.
1: لكن هذه الاستهداف

0: جاءت للأردن لم تأتي في إطار تصعيد إيراني، هي جاءت في إطار العمليات المعتدة والتي استمرت طيلة الأيام الماضية.
1: هي تصعيد زين العابدين، هي بحد ذاتها هناك عملية فعل ورد الفعل. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية حالية، ولدى إيران أيضا استراتيجية حالية. الاستراتيجية الأمريكية تقوم على الحصار البحري، وبالتالي رفع الكلفة الاقتصادية، وبالتالي استهداف كل مقدرات

0: يعني الحدود الشمالية الشرقية واستهداف سكك الحديد، فإذا أنت أمام مرحلة تصعيدية. الرد الإيراني هو فعلا تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هذا أمر مهم للتأثير على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. اثنين، توسيع رقعة الاستهدافات أو ما يسمى بالتصعيد الأفقي وصولا إلى الأردن. فإذا نحن أمام مرحلة
1: وهذا حدث منذ أيام، يعني ليس
0: منذ أيام، منذ بدأت الحملة الأمريكية اليوم السابع أو اليوم الثامن. يعني الكويت، حتى استضيفت قطر الكويت، البحرين، الأردن بالطبع، وهذا أمر من ضمن المعضلة أو من ضمن الاستراتيجية الردعية. الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد ما يسمى بالردع العقابي أو مرحلة الإكراه لزيادة الضغوطات والخسائر للوصول إلى ما يسمى بعتبة الألم، يعني إلى أي مدى يمكن لإيران أن تستوعب هذا الألم، وبالتالي إلى أي مدى يمكن تعويض إن كان بالسلاح أو حتى بالموضوع الاقتصادي، وهذا أمر مهم جدا على المدى البعيد.
1: في مقابلة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مع جو روغن كان يتحدث عن أن الأمريكيين في المرحلة الحالية إنما يردون فقط على مصادر النيران التي تستهدف السفن في مضيق هرمز. الآن بعد الوصول للأردن وقتل جنديين وإصابة آخرين واعتبار ثالث في عدد المفقودين، أولا هل هنالك آلية لتحديد مصدر هذه النيران في إيران بالتحديد؟ هل بالضرورة مقدرات عسكرية في الغرب الإيراني أم في مناطق وسط البلاد؟ كيف سيقدر الأمريكيين من أين انطلقت المسيرات والصواريخ التي استهدفت الأردن؟
0: زين العابدين، المنطقة مزروعة بالرادارات الأمريكية، هناك شبكة interconnected كما يقال، مترابطة مع بعضها. على سبيل المثال في صحراء النقب هناك رادار يمكن له رصد أو الإنذار المبكر على مسافة 4000 كيلومتر لطابة كرة مضرب، وهذا الأمر معروف حتى من ضمن الساتلايت أو من ضمن الأقمار الاصطناعية.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. ونرحب أيضا بضيوفنا في هذا النقاش من في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، ومن طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومن واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مارك فايفل، هذا التطور في الأردن، مقتل جنديين وفقد ثالث، هل سيغير المعادلة الحالية ويغير قواعد اللعبة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب في التعامل مع إيران؟
2: كلما قتل فرد من الجيش الأمريكي فهذا نقطة سيئة بالنسبة إلى الساسة الأمريكيين، ويضطرون لاتخاذ قرارات صعبة. للأسف خسرت الولايات المتحدة عددا من جنودها. إن جزءا من التحدي يكمن في أن هذا حصل في عمق الشرق الأوسط، في الأردن التي لديها وجود أمريكي وتتلقى الكثير من المساعدات والدعم العسكري الأمريكي، ولكنها لم تكن ناشطة ومشاركة في هذه الحرب الحالية الدائرة مع إيران. وإرسال إيران مسيرات وصواريخ في العمق الأردني، منذ عدد من الأيام أرسلت الأردن عددا من المسؤولين الرفيعي المستوى إلى إيران، ووصل وشأنها شأن الكثير من الدول في الشرق الأوسط والخليج، ولكنها تلقت التهديدات. بقي لدى الرئيس الأمريكي القوى العسكرية، وهو يستعد لاستخدامها من أجل الضغط على إيران لإعادة على مسار المفاوضات. في الوقت نفسه تعلم إيران أن مضيق هرمز هو سلاحها، وأنه ليس عليها أن تهزم الجيش الأمريكي، ما عليها سوى أن تطلق مسيرة أو صاروخ أو قارب من أجل عرقلة نقل الطاقة وإمدادات الطاقة، وبالتالي تؤثر على العالم. إذن لا أعتقد أن الأمور ستتغير بصورة أساسية من حيث عمليات الرئيس ترامب الحالية ضد إيران. أعتقد أنها نقطة تؤثر على الجيش الأمريكي، ولكن التحدي يكمن في أن إيران مستعدة لاستيعاب هذه الضغوطات وإعادة توجيهها إلى مسارات أخرى، حتى لو أنها تعاني ماليا، ومع أنها معظم قدراتها العسكرية

0: العسكرية قد قوّدت. على الرغم من ذلك، لا تزال تطرح الصعوبات أمام الرئيس ترامب ولا تقتنع بسهولة بالعودة إلى مسار المفاوضات.
1: سيد فايفل، باختصار، مقتل جنديين يغير أي شيء في تعامل الولايات المتحدة مع الوضع الراهن، أم أن الموقف سيظل على حاله، ضربة هنا وضربة هناك، ولا يتغير شيء في الموقف الأمريكي؟
0: أعتقد أن هذا من الصعوبات التي يواجهها ترامب. هو بحاجة إلى الضغط على النظام الإيراني. هو مهتم ليس فقط بضرب المناطق الساحلية على الخليج التي تقوض المرور الآمن في المضيق. هو أيضا يضرب في عمق إيران، يضرب مصانع التحلية لديها وجسورها، ويذهب أبعد في بناها التحتية في محاولة يائسة لإفهام النظام بأنه لن يتوقف. وإذا لم يكن هناك مرور آمن للسفن في المضيق، سيستمر بهذه العملية في المستقبل المنظور. لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد، يجب أن يعمل في الوقت نفسه مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية من أجل أن نقوض حزب الله، وهو الميليشيا الرئيسية التي تشكل ذراعاً إيران والتي تدعمها في الملف النووي. إلى حين الضغط على هذه النقاط الثلاثة بالنسبة إلى إيران، سوف يضطر إلى الاستمرار بالتصعيد العسكري في إيران. هذا مؤسف طبعا، لأن هذا يقوض قدرة إيران على العودة إلى مسار المفاوضات، ويؤثر على الاقتصاد العالمي، ويصعب كذلك التوصل إلى السلام الذي يحاول أن يبنيه في المنطقة.
1: سيد محمد حسين أنصاري فرد، كيف تفهم أنت بيان المرشد مجتبى خامنئي الذي وصف فيه الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر الذي لا يمكن الوثوق به، وأن توقيع ترامب على مذكرة التفاهم لا يعني أي شيء، وأنه لا يمكن الوثوق بالأمريكيين، وهذا الهجوم الذي جاء في غير ما مناسبة على الأمريكيين، كيف نفهمه؟ في أي سياق نضعه؟
0: أعتقد أن المسألة واضحة وضوح الشمس. فالولايات المتحدة قد نسفت مذكرة التفاهم، المرشد يقول إن المذكرة لم تعد إيران تحترمها لأن الولايات المتحدة لم تحترمها ولم تلتزم بها، إذ أثبتت الولايات المتحدة أنه لا يمكن الوثوق بها ولم تفي بتعهداتها. إيران تحاول الضغط على الولايات المتحدة، وسمعنا ذلك من عدد من المسؤولين حتى في وسائل الإعلام الأمريكية، فحكي عن زيادة الضغوطات على الولايات المتحدة، والكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن وعليها أن تتخذ القرار. فنحن رأينا معدلات التضخم في العالم ولا سيما في آسيا ترتفع، بالإضافة إلى أسعار الطاقة، أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي ارتفعت أكثر من 40% مقارنة بمعدلاتها في السنة الماضية. كل شيء يلعب ضد الولايات المتحدة. إيران مستعدة للتصدي للولايات المتحدة لأنه
1: طيب اسمح لي سيد أنصاري فرد، ننول هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. أولا، الخارجية الأمريكية تقول ننصح الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. إذن هذا تحذير من الخارجية الأمريكية للأمريكيين في مختلف أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. طبعا هذا يأتي بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث بجانب إصابات أخرى في هجمات إيرانية في الأردن. دكتور محمد الشرقاوي، هذا الحادث طبعا أسوأ شيء، كما كنت تحدثني قبل الهواء، أسوأ شيء لأي رئيس أمريكي أن يستقبل جنودا قتله. ما هي حسابات ترامب الآن في التعامل مع مقتل جنود أمريكيين ليرتفع العدد الإجمالي منذ المواجهة مع إيران إلى أكثر من 40 جنديا أمريكيا؟ في بداية الحرب تقريبا كان 13 جنديا واعتبره ثمنا معقولا، الآن العدد كل حين يزداد، ومقتل جنديين في الأردن. ما هي الحسابات التي تحكم الرد الأمريكي الآن؟
2: منذ حرب فيتنام على الأقل أصبحت الأعراف السياسية الأمريكية أو الثقافة السياسية الأمريكية تتوخى ألا يأتي نذير شؤم إلى البيت الأبيض لأي رئيس كان ديمقراطيا أو جمهوريا بأن الجنود الأمريكيين في الخارج قد لقوا مصرعهم، بمعنى المنظر الأسوأ أو ما يشكل اللاءات الكبرى هي أن يتحتم على أي رئيس أن يتوجه إلى مطار عسكري ويستقبل الجثامين الجنود في نعوش بالعلم الأمريكي. الآن هناك أكثر من دلالة لما حدث للجنديين الأمريكيين في الأردن. الأولى أن ترامب منذ أسبوعين عندما قرر التصعيد ومعاقبة إيران على استهداف السفن عبر مضيق هرمز كان يترقب أي شيء إلا خبر وفاة أو مصرع أي جندي أمريكي. الدلالة الثانية أيضا أن هذين الجنديين لم يلقيا مصرعهما على ظهر ناقلة طائرة وعلى بارجة حربية أو أي من العتاد الأمريكي أو حتى الزوارق الأمريكية، ولكن في منطقة أخرى غير الخليج في الأردن. والحديث عن قاعدة أمريكية يعني بمعنى يثار السؤال الآن عن وجود هذه القاعدة. إذن هناك دلالة أن
1: الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية.
2: نعم، ولكن الدلالة الأساسية أن ما نعتبره حرب أمريكا وإيران في الخليج أصبحت رقعته تتسع الآن إلى ما خلف أو ما يتجاوز مساحة أو جغرافية هذا الخليج. إذن عنصر انسكاب الصراع أو الكونفليكتس مهم في هذه المرحلة. لذلك أجد أن هناك قرينة عضوية الآن بين ما حدث في الأردن والتحذير أو التنبيه التي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية إلى كل الأمريكيين في العالم بتوخي الحذر. إذن ليس هناك أمان من حيثما وجد أمريكيون، هناك شبهة بأن احتمال أن تحدث بعض التفجيرات أو تحدث بعض عمليات الاغتيال.
1: والسبب بحسب الخارجية هو زيادة التوتر في الشرق الأوسط.
2: زيادة التوتر له أكثر أيضا من دلالة بحكم أنه في كل لحظة، ونحن الآن في منتصف الشهر الخامس، لاحظنا أن ترامب كل مرة يعتقد أنه يستطيع أن يلجم تطور الصراع إما بمفاوضات هي قد فشلت أو بعمليات تصعيدية عسكرية أكثر فأكثر على أساس أن يحسم أو يضعف إيران إلى مستوى أنه يحقق هذه المعادلة الصفرية. الآن أرى أن هناك تطورات سلبية ما فوق إرادة ترامب وما فوق إرادة البنتاغون.
1: مقتل الجنود يفرض ماذا على ترامب؟ هل يفرض عليه أن يسعى لإنهاء هذه الحرب كما طالبت العضوة لينزي دول في الكونغرس والتي قالت إنها حرب اختيار وليست حرب، أم يفرض عليه أن يرد بشكل أقوى؟ ومن ثم نفهم بيان الخارجية الأمريكية عن زيادة التوتر، أي احتمال أن ترد الولايات المتحدة بردود أعنف بكثير مما كان من قبل.
2: يضع عليه مسؤولية لم يقم بها لا في مارس ولا في أبريل ولا في مايو ولا حتى الآن، وهي إقناع الأمريكيين بالجدوى من هذه الحرب. وهناك فئات واسعة، هناك ثلثي الأمريكيين، هناك 60% من الأمريكيين لا يؤمنون بهذه الحرب، بل الأغلبية يعتبرونها حربا أمريكية باسم إسرائيل وليست حرب أمريكية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة. هناك موجة عارمة من الانتقادات سواء بين الديمقراطيين بين الجمهوريين وحتى بين حركة ماجا المناصرة لترامب، ممن يسألون ما هي النهاية أو ما هي بوصلة الخط أو المحطة النهائية، إلى أين تذهب أمريكا في هذه الحرب؟ هل لإنهاء أزمة الطاقة؟ هل للقضاء على المشروع النووي الإيراني؟ هناك ضبابية فيما يقدمه ترامب، والآن يتعين عليه في هذه المرحلة أن يحدد بالضبط ما هي الغاية أو ما هي الخطة التي رسمها لهذه الحرب. فبالتالي إذا أضفنا هذا إلى أننا بعد أسبوعين أو ثلاثة تبدأ الحملات الانتخابية للأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، من الأكيد أن مصرع هؤلاء الجنود ومن مات من قبلهم ستعود أيضا لتؤرق الحزب الجمهوري وتؤرق ترامب بأنه يدفع أو يجازف بأرواح الأمريكيين من أجل حرب عبثية.
1: سيد مارك فايفل، من اللافت أيضا مسارعة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إلى الحديث عن أو مشاركة بيان القيادة المركزية الأمريكية، وقال إن التضحيات لن تزيدنا إلا تصميما، بينما لم يصرح لا الرئيس الأمريكي ولا نائبه جاي دي فانس حتى هذه اللحظة عن مقتل الجنود الأمريكيين. كيف تفسر ذلك؟
0: بصورة عامة، وفي فترة الحرب وزارة الدفاع هي التي تعلن عن حصيلة القتلى وتتواصل مع الأسر طبعا بموجب البروتوكول. على الأرجح سيتحدث الرئيس ترامب عن ذلك قريبا، ولكنني أعتقد أنه تحد أمام الإدارة وأمام الرئيس من أجل التركيز على واقع أن هناك تضحيات تبذل. هذا الرئيس يريد دائما أن يسلط الضوء على الإيجابيات ولا يريد أن يظهر نقاط الضعف. نرى ذلك في مفاوضاته، دائما يقول أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا وأنه يجب أن يحذروا وأنه سيكون هناك هجمات إضافية توجه لهم، ونادرا ما يتحدث عن عدم الفعالية أو حتى عن كيف أن إيران لا تزال قادرة على إطلاق صواريخها ومسيراتها في عمق الشرق الأوسط وفي أماكن مثل الأردن، والصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في حرصها على أن تكون مرافقها وطواقمها آمنة. نجحت إيران في الاحتفاظ بما يكفي من منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات بالرغم من الهجمات الكثيرة من قبل الولايات المتحدة وتدميرها القدرات الدفاعية، قدرات ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. إذن هنا تكمن الصعوبة أمام الولايات المتحدة. أعتقد أن الرئيس ترامب حسب أن هذه العملية ستكون سهلة كما حصل في فنزويلا. لم يكن يفقه بوضوح أنه طوال 47 عاما تسنت لإيران الفرصة للاستعداد لهذه الهجمات، وبالتالي تصديها سيكون صعبا. قال زميلي الإيراني إن التضخم وأسعار الوقود إلى ارتفاع، وهذا صحيح، لكن لما لا نتحدث عن التضخم في إيران؟ أسعار المواد الأساسية مثل زيت القلي أو الطهو ارتفعت 300%. هناك قتل للمتظاهرين الأبرياء والذين يتحدثون انتقادا للنظام.
1: سؤال نأخذه إلى ضيفنا من طهران السيد أنصاري فرد، يعني حديثك الذي أشار إليه ضيفنا من أمريكا يشير إلى أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تتألم، مع أن الألم في إيران أكبر بكثير والجميع يعرفه، ومن ثم كان حديث المرشد عن الوحدة وعدم إظهار أي علامة ضعف، ما يعني أن هنالك الكثير من المشاكل في إيران لكن لا يمكن أن نتحدث عنها. كيف ترد على ذلك؟

0: السيد أنصاري فرد لم يسمع السؤال. إيران أيضا تتألم، إلى أي مدى يمكن أن تستمر في هذه المواجهة؟ فقدنا الاتصال مع طهران، شكرا جزيلا لضيوفنا. والآن نتحول إلى هذه النافذة حول ميناء تشابهار الإيراني المطل على بحر عمان وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية مع عبد السلام محمد.
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي تقرأ في الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لميناء تشابهار الإيراني وما ترمي إليه الولايات المتحدة من استهدافه. فخلال أسبوع تعرض الميناء والمنشآت المحيطة به للاستهداف 3 مرات، أسفرت آخرها عن تدمير برج المراقبة البحرية في ميناء الشهيد كالانثري. يعد ميناء تشابهار الواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان في

0: جنوب شرق إيران واحدا من أهم الموانئ الإيرانية استراتيجيا، وليس الميناء الأكبر بين الموانئ الإيرانية، إذ يبقى ميناء بندر عباس البوابة التجارية الرئيسية للبلاد، لكن أهميته تنبع من كونه الميناء الإيراني الوحيد الذي يتمتع بوصول مباشر إلى المحيط الهندي، وأول ميناء للمياه العميقة في إيران، لذا استثمرت إيران كثيرا في هذا الميناء، كما أن الهند استثمرت به أيضا، حيث وقعت شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة في مايو 2024 عقدا استراتيجيا يمتد لعشر سنوات لتشغيل محطة شهيد باشتي للحاويات، حيث يمثل الميناء ركيزة أساسية في ممر النقل الدولي شمال جنوب، والذي يهدف لربط الهند بالدول الحبيسة في آسيا الوسطى وصولا إلى روسيا وأوروبا، كما أنه يمثل نقطة منافسة لمشاريع إقليمية ضخمة مثل ميناء جوادر الباكستاني الذي تطوره الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق. عسكريا، يمنح ميناء شبهر البحرية الإيرانية وصولا مباشرا إلى المحيط الهندي عبر بحر عمان مع مساحة حركة أقل ارتباطا بمضيق هرمز. نقف على هذا المشهد على شاشة تفاعلية مع الزميل محمد رمال وتفصيل أكثر.
1: في الواقع عبد السلام، نظرة جغرافية على ميناء شبهار الإيراني، الموقع والاستراتيجية التي تحكمه في هذه المنطقة المضطربة من العالم. بداية، شبهار الميناء يقع في أقصى السواحل الجنوبية الإيرانية الشرقية من جهة باكستان. أرادته إيران منفذا بديلا استراتيجيا للحركة التجارية وعملية التصدير واستقبال الحاويات من مختلف أنحاء العالم. هذه المنطقة تبعد أكثر من 400 كيلومتر تقريبا عن منطقة مضيق هرمز، المنطقة التي الآن هي موضع إشكالية كبيرة وحركة شلل تام في الحركة التجارية الإيرانية مع باقي دول العالم. هذه المنطقة كما ذكرنا وأسلفنا أنها ميناء بديل استراتيجي أرادته إيران على الساحل الجنوبي، مطل على خليج عمان وكذلك على المحيط الهندي وبحر العرب في هذه المنطقة. ويعتبر الآن ارتفع الاعتماد على حركته التجارية خلال هذه الحرب الأخيرة، ارتفع بنسبة 70%، علما أن الموانئ الإيرانية، معروف أن ميناء شبهار ليس الميناء الأول في إيران لكنه الميناء البديل، وبالتالي ميناء بندر عباس في هذه المنطقة الاستراتيجية، نقطة الاختناق في هذه المنطقة، يسيطر على 55% من التجارة البحرية الإيرانية، وبالتالي تتوزع باقي النسب على شبهار وكذلك على جاسك الذي أرادته أيضا إيران ميناء بديلا لتصدير النفط في حال تم ضرب جزيرة خرق التي تعتبر الأهم على صعيد تصدير النفط الإيراني والمواد النفطية. وبالتالي عملية الاستهداف الأمريكي في المرات الماضية جرت على ثلاث مراحل كما ذكر عبد السلام. في المرة الأولى تم استهدافه بعد إعلان الرئيس ترامب وقف العمل بمذكرة التفاهم، تم استهداف في ليلة 9 و10 من يوليو الحالي منشأة للحرس الثوري في الميناء، ثم أعادت الكرة في ليلة 14 و15 من يوليو عندما تم استهداف برج المراقبة ومركز التحكم في ميناء شبهار، وفي المرة الثالثة أيضا أعيد استهداف نفس الهدف أي مركز التحكم وبرج المراقبة في الميناء وتم تدميره في ليلة 16 و17 من هذا الشهر. وبالتالي عملية ضرب الخيارات البديلة لإيران في هذه المنطقة الجنوبية خارج نطاق مضيق هرمز يعتبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية عملا أساسيا، علما أنها ليست الرسالة فقط لإيران وحدها، بل الرسالة إلى شركاء إيران الاقتصاديين، باعتبار أن ميناء شبهار بني على أساس أنه صلة الوصل بين الهند من بومباي إلى شبهار وصولا إلى عمق آسيا الوسطى مثل تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى روسيا حتى سان بطرسبرغ في أقصى الشمال الروسي. وبالتالي عملية استهداف ميناء شبهار يعرقل أو يشل كل هذه المعطيات الاقتصادية. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذا التفصيل. نناقشه بالتحليل أكثر مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك، ومن لندن مع كيث بويفيلد كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث، أهلا بكما. أبدأ من هذا التطور العسكري اللافت، سيادة العقيد، ما الذي يقرأ فيه من حيث الاستراتيجية الأمريكية في الاستهدافات الأخيرة؟
2: نعم، بداية عبد السلام، لا يمكن أن نعتبر أن هذا البرج هو برجا بالمستويات التكتيكية فقط، وهذا ما يفسر سبب الاستهداف الأمريكي لهذا البرج أكثر من مرة. هذا برج يعتبر في العرف العسكري هدف عالي القيمة لعدة أسباب، أولها أنه يستخدم لتوجيه السفن، الأمر الآخر الموقع الجغرافي له، يأتي في كتف جغرافي ضيق جدا على ثلاث عقد جغرافية يربط الباكستان مع إيران مع الخليج العربي، بالتالي له أهمية جغرافية. والأبرز من ذلك، يبدو أن بعض المصادر تشير، المصادر المفتوحة تشير إلى أن الجانب الإيراني حاول تطوير منظومة C4I Computer Communication Command Control Intelligence ضمن هذا البرج، لسبب رئيسي أن هذا البرج مرتبط عسكريا بوحدات عسكرية في نفس منطقة شهبار، مرتبط بقاعدة الإمام علي الصاروخية، مرتبط أيضا بقاعدة بحرية، ولا ننسى أيضا أن القاعدة الوطنية الفضائية موجودة أيضا في شهبار. بالتالي الاستهداف المتكرر لهذا البرج كما يظهر في هذا المقطع الذي بثته السنتكم القيادة الوسطى الأمريكية يفسر سبب القيمة العالية التي تندرج في إطار الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
0: وهذه الأهداف عالية القيمة سيد بويفيلد لها تأثيراتها المقصودة ربما من أي عمل عسكري، هذا بالنسبة لإيران هو عصب اقتصادي، ما الانعكاس برأيك الأولي لهذا الاستهداف؟
3: أعتقد أننا سنشهد المزيد من عمليات الهجوم الأمريكية على الموانئ الجنوبية لإيران، وذلك من أجل خفض قدرة إيران على تصدير النفط. هناك من الأمور التي ينساها الأوروبيون بالمملكة المتحدة هو أن 90%، وهذه نسبة كبيرة، من كل النفط أو صادرات إيران من النفط هي تصدر إلى الصين، وفقط 5% تصدر إلى الهند. من المثير للاهتمام خصوصا المحطة التي طورها الهنود بتشابهار لم تتضرر، لكن الأمريكيين يسعون إلى خفض إمكانية تعزيز الاقتصاد الإيراني، وسيؤدي إلى أضرار بليغة بهذا الاقتصاد. وصندوق النقد الدولي يقول إنه يتراجع 6%.
0: ومحاولة قراءة الأهداف العسكرية الأخيرة والأهداف الحيوية لهذه الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة، هل يمكن أن تغير معادلات معينة من خلال استهداف الموانئ؟ ونحن عرفنا أهميته الاقتصادية الآن، هل ستغير في المعادلة الإيرانية؟
2: نعم، بالتأكيد عبد السلام، شكل الاستهداف، جغرافي الاستهداف، نتحدث عن خط نار بطول 2400 كيلومتر من أقصى الساحل الغربي لإيران وحتى شهبار، ويبدو أن قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية قد ضعفت في الضبط والسيطرة والتنسيق، نعزز ذلك بالمؤشرات، ثلاث حوادث خلال أقل من أسبوع تؤكد أن هناك ضعفا في عملية الضبط والسيطرة والقيادة والتوجيه. الحادث الأول كان ارتطام سفينتين مدنيات على الممر الإيراني، إحداهما سفينة إيرانية، وهذا يؤكد على أن عملية التوجيه لم تكن دقيقة من قبل الأبراج التي استهدفت. الأمر الآخر أن السفينة التي جنحت خلال الأسبوع الماضي في جزيرة هرمز بالقرب أيضا من الممر الإيراني لا تزال في موقعها، لم يستطع الحرس الثوري أو بحرية الحرس إنقاذها أو إخراجها من موقعها. الأمر الآخر والأهم أن الزورق الموجه الأمريكي الذي توجه إلى ميناء بندر عباس وظهر في العديد من المقاطع التي بثتها السنتكم لم يضبط، لم يستشعر من قبل مجسات الرصد الإيرانية ولم يستهدف، ما يعني أن مجسات الرصد، التوجيه، الضبط والسيطرة قد حدث بها ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري نتيجة العمليات الشلل الإلكتروني التي قام بها الجانب الأمريكي في الموجة الأولى والثانية والثالثة من الاستهداف.
0: سيد كيف، الاستثمارات كبيرة في هذا الميناء، الخطط الموضوعة له كانت كبيرة لكونه يشكل ربما خطا جديدا للاستثمار حتى يربط وسط آسيا إلى روسيا بالنسبة لإيران. الهند أيضا

0: أيضا لها استثمارات في هذا الميناء. كيف تقرأ هذا التأثير على الاستهداف على هذه الخطط الاستراتيجية الاقتصادية؟
1: لقد بدأت للتو هذه العمليات. إدارة ترامب ستحاول استهداف هذا الميناء في الأسابيع القادمة، والاقتصاد الإيراني يبدو أنه سيتضرر بشكل كبير جدا، وسيحاول ربما السيطرة على عدد من مولدات الطاقة، ربما لأنه سنشهد المزيد والمزيد من الضربات على الموانئ الموجودة على الساحل الجنوبي، لأن الولايات المتحدة تريد إعادة إيران إلى طاولة التفاوض، والولايات المتحدة تسعى للتحقيق ذلك من خلال إضعاف إيران اقتصاديا. لقد رأينا تضخما كبيرا في إيران وتضاعفت النسب هذه السنة، وهذا سيؤدي إلى المزيد والمزيد من الألم في هذه المرحلة.
0: الألم الاقتصادي، أبقى معك بنقطة سريعة، كيف يمكن أن يغير الخطط الإيرانية للاستثمارات في المرحلة المقبلة؟ المخاوف من قبل المستثمرين مثلا الهنود في هذا الميناء، كيف يمكن أن تتأثر؟
1: بالنسبة للحرس الثوري الإيراني يأمل من أن يتمكن من الصمود في وجه عمليات الهجوم التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يضعون صوب أعينهم الانتخابات النصفية ويتطلعون إلى ربما أن يكون هناك كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. من المحتمل أن نراه هو أن الإدارة الأمريكية ربما قد تضغط على الهند، وذلك من أجل أن تستورد القليل من إيران. نتحدث فقط عن 5% من مجموع صادرات إيران النفطية توجه إلى الهند، لكن أغلبية النفط تستورده الصين.
0: سيادة العقيد، ربما الجانب الإيراني يعي أهمية هذا بطبيعة الحال الميناء وخطورة الاستهداف، لكن هل يستطيع أن يحمي بندر عباس أو ميناء تشابهار؟ القدرة الدفاعية بالنسبة للإيرانيين كيف تقيسها؟
2: يعني الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية تكمن بمعرفة القدرة الهجومية لدى الجانب الأمريكي. هناك مفهوم جديد بدأ يدرس في الكليات أو في المعاهد العسكرية والاستراتيجية، وهو حروب الخوارزميات أو حروب التي تدار عن بعد وتحترف بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي ذهبت إلى إحداث الشلل الإلكتروني في هذه المنظومات على طول الساحل الغربي الإيراني، ومن ضمنها بندر عباس الذي أشرت له عبد السلام، ثم بعد ذلك قامت بالتدمير. لماذا لم تكتفي بعملية الشلل الإلكتروني؟ لأن الهدف ليس التعطيل وإنما التدمير. ولماذا التدمير؟ لأن الولايات المتحدة تريد أن ترفع الكلفة على الجانب الإيراني حتى تدفع باتجاه عتبة الانهيار أو عتبة كسر الإرادة.
0: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. ونشكر ضيفنا من لندن كيث بويفيلد، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
3: الآن إلى الملف اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف اليوم في كفر تبنيت جنوبية لبنان ما قال إنها خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور جنوب لبنان. وجاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. معنا من بيروت جوني تانيوس، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة. أبدأ معك جوني تانيوس، وكل ما توفر من معلومات عن ملابسات مقتل الجندي وإصابة آخرين من الجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
4: في حقيقة الأمر زين العابدين، ما تحدث عنه الجيش اللبناني هو انفجار جسم مشبوه في بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. في بداية الأمر كان هناك اعتقاد أن ثمة اعتداء إسرائيليا، ولكن تبين بنتيجة التحقيقات أن ما حصل هو انفجار جسم مشبوه بآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين. طبعا هذه تطورات ميدانية لافتة تضاف إليها الغارة التي شنتها مقاتلة حربية.

0: إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت، وأيضا الغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النباطية الفوقة. وعلى وقع هذا المشهد الميداني المتواصل في الجنوب اللبناني، وصل الرئيس اللبناني كما ذكرتم إلى العاصمة الأمريكية في زيارة تكتسب أهمية كبيرة لا مبالغة في القول.
1: قبل أن نتابع موضوع الزيارة وأهميتها، وهي بالفعل مهمة وغير مسبوقة، قمة غير مسبوقة منذ 40 عاما، لكن فيما يتعلق بملابسات هذا الجسم المشبوه، يعني بيان الجيش اللبناني عما يتحدث هنا، هل يتحدث عن هجوم، هل يتحدث عن عبوة ناسفة، عن ألغام، عن ماذا بالتحديد؟
0: لم يحدد بيان الجيش اللبناني طبيعة هذه أو طبيعة هذا الجسم المشبوه الذي انفجر. هناك الكثير من المعطيات التي جرى التداول بها، ولكن طبعا المنطقة بلدة المنصورة هي منطقة حساسة قريبة جدا من المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي ودخلها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي أبقى بيان الجيش اللبناني الباب مفتوحا على الكثير من المعطيات وما يمكن أن تظهره التحقيقات خلال المرحلة المقبلة، لأنه بطبيعة الحال هناك تحقيق عسكري معمق بدأه الجيش اللبناني من أجل الوقوف على حقيقة ما حصل في تلك البلدة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبالتالي قد تكون هناك إيضاحات زين العابدين خلال المرحلة المقبلة بموجب بيانات تصدر عن الجيش اللبناني عن حقيقة ما حصل. ولكن ما تحدث عنه البيان هو جسم مشبوه، قد تكون ألغام، قد تكون عبوات ناسفة، ولكن لا حديث طبعا عن هجوم تعرض لها الجيش اللبناني في تلك المنطقة. الأكيد أن هناك جسم مشبوه متفجر قد انفجر أثناء عبور ومرور هذه الآلية العسكرية، وبالتالي هذه هي المعطيات المتوافرة بشأن هذه الحادثة. وبالعودة إلى زيارة الرئيس اللبناني، طبعا كما كنا نتحدث هذه الزيارة تعتبر أنها بالغة الأهمية هنا في لبنان، هي زيارة تاريخية يحمل معه الرئيس اللبناني مجموعة من الملفات المهمة بالنسبة للبنان، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى وقف كل الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من خلال المناطق التجريبية واتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه.
1: شكرا لك جوني تانيوس من بيروت، مراسل الجزيرة. نجوان سمري معنا في الاستوديو، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن أحداث الجنوب اللبناني، البلدة المنصورية، وأيضا الهجمات على الإسرائيلية على كفر تبنيت، وكذلك عن زيارة الرئيس اللبناني؟
2: على عكس ربما بيان الجيش اللبناني، هناك جزم في الجانب الإسرائيلي. في الساعات الأخيرة أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن العبوة الناسفة التي انفجرت بآلية عسكرية لبنانية وأسفرت عن مقتل الجندي اللبناني وإصابة آخرين كانت ناجمة عن، أو بحسب التقديرات الإسرائيلية، عن زرع حزب الله لهذه العبوات الناسفة في هذا الموقع. الجيش الإسرائيلي يقول إن هذه العبوة الناسفة غير تابعة للجيش الإسرائيلي، ليست من مخلفات الجيش، لم يقم الجيش بزرع هذه العبوات الناسفة. بحسب تحقيق أجراه يعتمد بالأساس على أن قواته لم تعمل في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة. لم يحدد ماذا يعني الآونة الأخيرة، لكن الجيش الإسرائيلي كان في هذه المنطقة، كان في بلدة المنصوري، لكنه ينفي أن تكون هذه العبوة الناسفة هي للجيش الإسرائيلي، ويتهم حزب الله بأنه هو من زرع هذه العبوة على الأرجح وفقا للبيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي. وهذا يأتي بعد تلميحات وترويج في الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية، نقلت عن مسؤولين أمنيين بأن حزب الله سيعمل كل شيء من أجل تقويض الاتفاق والتفاهمات بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل، تحديدا فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني في المواقع المتفق عليها ضمن هذه المرحلة. يوم أمس نقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مسؤول إسرائيلي أمني قوله إن الحزب قد يلجأ لأي شيء من أجل تقويض هذه التفاهمات، بما في ذلك المواجهة مع الجنود اللبنانيين أو الجيش اللبناني. كان أيضا قد أصدر بيانا آخر الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم، تحدث فيه عن استهداف آخر في كفر تبنيت.

0: فيه بأنه تم رصد مسيرة وقام باستهداف خلية أو ما وصفها بالخلية في تلك المنطقة التي كانت تعمل وتستعد لتشغيل هذه المسيرة بهدف استهداف قواته في المناطق اللبنانية المحتلة بجنوب لبنان، وأنه قام باستهداف هذه الخلية لإزالة التهديد عن الجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة في وقت ما زالت إسرائيل عمليا لم تبدأ بعملية انسحاب فعلية زين العابدين من أي من المناطق. هي فقط تقول بأن الجيش اللبناني بدأ ينتشر في منطقة فرون والغندوري التي لم يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن عملية الانسحاب عمليا من منطقة زوتر الغربية وكذلك زوتر الشرقية وفقا لهيئة البث الإسرائيلية ستبدأ في الأيام القريبة المقبلة بناء على تقييم للأوضاع. شكرا. وكما يبدو بناء أيضا على تقييم لما يوصف إسرائيليا بأداء الجيش اللبناني في التحرك ضد البنى التحتية لحزب الله في المناطق في منطقة فرون والغندورية.
1: شكرا جزيلا لك نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إلى تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدة وعدد من المصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القطاع إثر غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 10 شهداء. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أمس كان يوما صعبا بقصف جنازة، ورأينا صورا صعبة جدا. طبعا هذه الصور أنتم ترونها كل يوم، لكن ما هي أمل ملامح هذا اليوم في قطاع غزة؟
2: زين العابدين، هو يوم صعب آخر يمر به القطاع على المستوى الميداني فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية التي تتواصل، ولا يقتصر الأمر على منطقة واحدة مدينة غزة مثلا، بل يتعدى ذلك ليصل إلى كل المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون وكذلك المحافظات. وأبدأ بمدينة غزة. صباحا ارتقى 3 من الشهداء على إثر قصف مدفعي طال مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة غزة بالتحديد في حي الزيتون، وبعد ذلك تعرضت شقة سكنية في منزل وفي بناية سكنية لاستهداف لأول مرة بالصواريخ حربية إسرائيلية. أكثر من صاروخين استهدفت هذه الشقة السكنية، ليرتقي 5 من الفلسطينيين كلهم من عائلة واحدة، الأب والأم وكذلك 3 من الأطفال. وتكررت الخروقات في مدينة غزة لتطال الآن بقصف مدفعي مجموعة من المواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون ليصل إلى مجمع الشفاء الطبي شهيدة وعدد من المصابين. في المحافظة الوسطى شهدت بطبيعة الحال مدينة دير البلح منذ فجر هذا اليوم سلسلة من القصف المدفعي، على إثرها نزحت عائلات فلسطينية، وشهدت تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية قدمت الخط الأصفر ووسعت نطاق مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر في المناطق الشرقية من خان يونس، إصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي هنالك على إثر إطلاق النار العشوائي الذي اخترق خيام نازحين، بالإضافة إلى عمليات نسف طالت منازل للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحالة الميدانية هي المستمرة منذ أيام، منذ يوم أمس 24 أو 25 شهيدا وفق آخر إحصائيات التي تصدر من مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بالإضافة إلى أكثر من 30 مصابا جراء هذه الخروقات المتواصلة والاعتداءات. ولكن ما يبقى لافتا فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية التي تشهدها مدينة غزة وحتى تلك التي تشهدها المحافظة الوسطى، أن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو توسيع نطاق استهدافه، وهو الأمر الذي بات ملاحظا. ولكن أكثر ما هو لافت حقيقة أن المدنيين الفلسطينيين هم الذين يدفعون الثمن، وكنا قد وصلنا بالفعل إلى عين المكان المستهدف في مدينة غزة وعددنا هذا التقرير. زين، استمرارا للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في مناطق تواجد الفلسطينيين، ينفذ الاحتلال الإسرائيلي الآن مجددا غارة جديدة تستهدف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة وسط المدينة في هذا الشارع الذي يعتبر شارعا رئيسيا لسكان القطاع. هنالك محلات تجارية، مدنيون ونازحون يتواجدون في المكان، الأضرار جسيمة على المستوى المادي هنا وكذلك

0: على المستوى البشري الاستهداف وقع بصاروخين على الأقل من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت هذه الشقة السكنية. هذه عملية انتشال هنا لجثمان شهيد في هذا الموقع، وبالتالي عمليا هذا التصعيد متواصل ومستمر بحق المدنيين في مناطق تواجدهم بمدينة غزة.
1: احنا كنا فجأة يا عمي صارت هوايف 16 خبطوا الشقة فجأة، في ناس، في مدنيين، مليان مدنيين. الدار هذا لا فيه قسم ولا فيه اي حاجة، كلها مدنيين.
0: هذه هي الشقة السكنية المستهدفة بحي النصر بمدينة غزة. الخراب واسع وكبير في هذا المكان، هنا حيث تتواصل عمليات البحث عن جثمين شهداء في هذا الموقع عقب الدمار الكبير الذي حل بالمكان جراء استهدافه بصواريخ ثقيلة من الطائرات الحربية الإسرائيلية. غاز العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: وصلنا رأس الساعة، نواصل معكم هذه التغطية للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة. الخارجية الأمريكية بدورها نصحت رعاياها في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر، مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم، وإن هناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ بسبب التوتر في الشرق الأوسط. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقد من وصفه بالشيطان الأكبر المتكررة لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. وأضاف خامنئي أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران. وفي هذه الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي أن حرية الملاحة والمرور عبر مضيق هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. وفي التطورات بلبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف اليوم في كفر تبنيت جنوبية لبنان خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. كما قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصور جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما. نتابع كل هذه التطورات أولا مع شبكة مراسلين، معنا من واشنطن أحمد الرهيد ومعنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما أحمد الرهيد. أبدأ معك بداية بتحذير الخارجية الأمريكية من تصعيد مفاجئ الذي يأتي أيضا بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية عن مقتل الجنديين الأمريكيين في الأردن، ماذا في تفاصيلهما ومدلولاتهما؟
3: نعم زين العابدين، هذا التحذير والتنبيهات التي نشرتها الخارجية الأمريكية تعيدنا إلى الأسابيع الأولى من هذه الحرب، حيث درجت على نشر مثل هذه التنبيهات باستمرار للأمريكيين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. الآن في هذا التحذير والتنبيه تقول الخارجية الأمريكية إن هناك مؤشرات لتصعيد مفاجئ بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووصفت البنية الأمنية هناك بالمعقدة، وقالت إن جماعات مرتبطة بإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو حتى الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، وبالتالي هي تحث المواطنين الأمريكيين في أنحاء العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط بمتابعة التنبيهات وتحذيرات السفر الصادرة عن القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم. هذا كما أشرت زين العابدين يأتي بعد بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن، بالإضافة إلى إصابة 4. قالت إن ذلك حدث أثناء التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأردن دون أن تحدد في الحقيقة الموقع تحديدا في الأردن، وأيضا قالت إنها في هذه اللحظة تمتنع عن نشر الأسماء والصور احتراما للعائلات. وفي ردود الأفعال تابعنا ما كتبه وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث على موقع إكس قائلا إن هذه التضحيات لن تزيدهم إلا عزما على حد تعبيره. وبالمقابل تابعنا مواقف عديدة في الحقيقة لمشرعين في الكونغرس من الحزبين، مشاعر الحزن وكذلك التضامن مع ذوي عائلات القتلى الأمريكيين، بالإضافة إلى المواقف الديمقراطية المستمرة برفض الاستمرار في هذه الحرب والدعوة لإنهائها والعودة للكونغرس وأن لا يستمر فيها ترامب إلا بأخذ تفويض من الكونغرس. هناك أيضا التحليلات والمؤشرات التي تقول إن هذه الحادثة ومقتل الجنود الأمريكيين هو يعد من الخطوط الحمراء بالنسبة لإدارة ترامب وقد يستدعي ردا قويا. حتى الآن لم يعلق الرئيس الأمريكي على مقتل هؤلاء الجنود، ولكن من المرتقب أن يعلق، وهناك من يرجح احتمالات التصعيد أكثر بعد مقتل جنود أمريكيين. بهذا العدد يرتفع عدد قتلى الجيش الأمريكي منذ بداية الحرب في شهر فبراير الماضي إلى 16، وعدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 400. وبالتالي الآن هناك التحليلات التي تشير إلى أن احتمال التصعيد أو موجة من التصعيد الكبير قد تنفذها القيادة المركزية الأمريكية. حتى الآن طبعا لا تأكيدات رسمية بشأن ذلك. وفي ذات الوقت كنا قد تابعنا اللغة التي كان يستخدمها الرئيس الأمريكي على مدى الأيام القليلة الماضية بالاستمرار في هذه الضربات، وبأن الولايات المتحدة سترد بـ20 ضعفا في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة.
2: طيب أحمد،
3: أو استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: طبعا هذا الحادث وقع بالأمس، هؤلاء الجنود قتلوا بالأمس. أنت تقول أن أو قلت لنا في النشرة السابقة أن الرئيس الأمريكي موجود الآن في نيويورك. هل منذ الأمس واليوم عقد اجتماع للرئيس الأمريكي مع مجلس الأمن القومي مثلا، غرفة العمليات؟ هل هنالك أي إشارة إلى اجتماعات من هذا النوع منذ الأمس وحتى اليوم؟
3: حتى الآن لا تأكيد بشأن ذلك زين العابدين. وآخر اجتماع عقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض فريق الأمن القومي للرئيس ترامب عقد يوم الثلاثاء، وبعد ذلك رشحت هذه التقارير والأخبار والتسريبات عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تدرس خطة لتوسيع الضربات في إيران، وبالتالي هناك خطة معدة سلفا للتوسع في الضربات في إيران. لا ندري كيف سيؤثر مقتل هؤلاء الجنود على هذه الخطة وإلى أي مدى سيأخذها، ولكن لدينا أيضا التأكيدات الأخرى من قبل مشرعين حتى من قبل الجمهوريين الذين يعتقدون أنه يجب تقييد صلاحيات الرئيس ترامب بموجب قانون صلاحيات الحرب والعودة للكونغرس، والذين أيضا التصريحات التي أدلى بها جيدي فانس في الأيام القليلة الماضية بأن الولايات المتحدة تتخذ المسار العسكري أو الخيار العسكري بهدف الضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وليس بهدف الاستمرار فيه بلا نهاية وبلا أفق واضح. ولكن بكل الأحوال الآن التحليلات والترجيحات تقول إن احتمالات التصعيد قد تكون هي المرجحة في الأيام القليلة المقبلة. وفي ذات الوقت الحديث عن استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية من قبل الوساطة الباكستانية والوساطات الأخرى لدفع الأطراف مرة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات. الآن المواقف ما تزال تترى على هذا التطور الجديد، وكما ذكرت لك نتوقع أن يعلق الرئيس الأمريكي في أي لحظة بشأن ذلك.
2: طبعا هو لافت أن الرئيس لم يعلق على هذا الموضوع منذ الأمس، ولا نائبه جيدي فانس بعد مقابلته مع جو روغن. لكن شكرا لك أحمد الرئيس، سنعود إليك بطبيعة الحال حينما يجد جديد في المواقف والتصريحات الأمريكية. رانيا قاسمي من طهران، خطاب رسالة جديدة للمرشد في الواقع، رسائل الآن لأن هنالك رسالة أيضا فيما يتعلق بالعراق، وهنالك تصريحات للخارجية الأمريكية. يعني ما الصورة التي ترسمها الرسائل والتصريحات الإيرانية؟
4: نعم زين العابدين، يعني يمكن القول أن إيران تحاول من خلال

0: رسائلها وخطاباتها أن توجه رسالة للولايات المتحدة، هي رسالة تحدي في ظل تصاعد التصعيد العسكري على خلفية مضيق هرمز. يعني 7 ليال من المواجهات العسكرية، الضربات العسكرية كانت قد اشتدت ليلة أمس واستمرت حتى عصر اليوم تقريبا، ولذلك نشهد هذا النوع من التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي قال أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية وأن عدم تنفيذ الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم يقول أنه أثبت عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه المذكرة. كما وصف الولايات المتحدة بالوصف المعروف يعني على مدى عقود هنا في إيران بالشيطان الأكبر، وأشار إلى مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وكيف كانت يعني مراسم مهيبة خاصة في العراق، ولذلك تم التأكيد على أن العراق وإيران بما قاموا به يعني أفشل أو رد على التصريحات الأمريكية السابقة والتي حاولت إثارة الفتنة ما بين البلدين. وتم التأكيد على أنه سيتم تلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنساها. فيما يتعلق بهذه الرسالة وهذا التحذير بحد ذاته، تأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن على الولايات المتحدة بعد هذا التحذير من المرشد الإيراني الجديد أن يعني لا توفر أي فرصة في أن تهرب من المنطقة، وكأنه يقول أنه على الولايات المتحدة أن تستعد لي مفاجآت ربما لا تكون سارة بالنسبة للأمريكيين. على الجانب الآخر، هناك مواقف لوزارة الخارجية الإيرانية، نتحدث عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الوزارة، والذي أكد على أن الولايات المتحدة يعني نقضت تعهداتها في مذكرة التفاهم، ولأن هذه المذكرة بنيت على أساس الالتزام مقابل الالتزام، فإن إيران في مقابل الانتهاكات الأمريكية أيضا لم تعد ملزمة بتطبيق أي من مذكرة التفاهم، واعتبر أن ما تقوم به القوات الأمريكية الآن من ضربات عسكرية ضد الأهداف الإيرانية هو بمثابة جريمة حرب. أيضا هناك تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي يعني ردا على سؤال بشأن هل تلقت إيران اتصالات من الولايات المتحدة، لم ينفي ذلك ولم يؤكده أيضا، وقال أن إيران كل جهودها الآن منصبة على الدفاع عن البلاد في مواجهة تتعرض له من ضربات من قبل الولايات. نعم،
1: فيما يتعلق بالخارجية الإيرانية، لا يوجد في بيان وتصريحات المتحدث أو بيانات الخارجية ما يشير بأي حال من الأحوال إلى تعليق مذكرة التفاهم، إنما الحديث عن التزام مقابل التزام، صحيح؟
0: نعم بالفعل، يعني تم التأكيد، نعم يعني تم التأكيد على أنه بسبب عدم التزام الولايات المتحدة فإن إيران لم تعد ملزمة ولم تعد تطبق أي من التزاماتها في هذه المذكرة، يعني تم تعليقها بشكل عملي ما بين الجانبين، لم يتم إعلان إلغائها، ولكن تقول طهران أنه بسبب عدم تنفيذ أي من الطرفين لهذه المذكرة فكانها يعني لم تعد واقعية ولم تعد موجودة، بسبب ما تقول طهران أيضا أنه انتهاك منذ اليوم الأول وحتى الساعات الأخيرة باستهداف المدنيين، وذلك تشديدا على انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم والذي كان ينص على وقف القتال في جميع الجبهات. شكرا. وأيضا على ضرورة عدم التهديد بالقوة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. ونرحب بضيوفنا في الاستوديو في هذا النقاش، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وتوم جارت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال، سأبدأ معك وتعليق على مقتل الجنديين في الأردن، مع نفي الأردن طبعا وجود أي قواعد أمريكية، لكن الحديث يدور عن قاعدة موفق السلطي. نريد أن نفهم أدوار هذه القاعدة، موقعها، الوجود الأردني، لأنه أيضا لا يوجد بيان أردني عن إن كانت هنالك إصابات في صفوف الجنود الأردنيين الذين يفترض أن يكونوا موجودين في هذه القاعدة.
2: نعم، أولا هذه القاعدة ليست قاعدة أمريكية، قاعدة أردنية تحمل العلم الأردني، بها جنود أمريكان ضمن 3 نقاط رئيسية. أولا، الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب. ثانيا الأردن له اتفاقات دولية منها اتفاق دفاع مشترك مع الجانب الأمريكي، ثالثا الأردن فيه المقر الإقليمي للناتو والولايات المتحدة جزء من الناتو، وهذه القوات ضمن الثلاث اعتبارات التي ذكرتها قبل قليل. الآن فيما يتعلق باستهداف هؤلاء القوات أو هذه الجنود، حالة الترويج

0: يكون هناك عمليات مميتة تجاه إيران إذا قتل جنود أمريكان. بالتالي هذا الترويج قد يدفع ترامب لتصعيد أكبر، والمؤشرات الموجودة على الأرض تشير إلى أننا أمام ساعات من التصعيد. التانكرز في الأجواء، حاملة الطائرة تقدمت 150 كيلو متر بعيدا عن شهبار الإيرانية، بالإضافة إلى طائرات الـ F-16 و F-22 الموجودة في حاملة الطائرات USS لينكولن. بمعنى زين العابدين أننا هذه الحادثة قد تدفع إلى تصعيد يريد ترامب، وقدمت على طبق من ذهب لترامب ليذهب باتجاه الأهداف الاستراتيجية التي تجيز له استخدام القوة المفرطة.
1: بيان القيادة الوسطى يتحدث عن أن هؤلاء الجنود قتلوا in action، قتلوا في غمرة عمليات قتالية.
0: نعم.
1: مع من هذه العمليات؟
0: عمليات القصف التي قام بها الجانب الإيراني هذه تندرج في إطار العرف العسكري، في إطار العمليات القتالية، لأنه في حالة استعداد، وبالتالي حالة الاستعداد تحت بند العمليات القتالية وليست العمليات النيران الصديقة أو العمليات غير القتالية.
1: ما هي المخدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه القاعدة وأيضا موجودة في الأردن بشكل عام، سواء للجانب الأمريكي أو للناتو في إطار التحالف الدولي؟
0: الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وبالتالي هناك، والأردن شارك في عمليات التحالف الدولي سواء في أفغانستان أو في المناطق العربية أو حتى في سوريا وفي العراق، وبالتالي هو جزء من كل، وهذه القواعد موجودة. وللأردن أيضا جنود في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذا التحالف، يضاف إلى ذلك اتفاقية الدفاع المشترك بين الطرفين تجيز أو توجد قوات أمريكية موجودة تحت المظلة الأردنية، لأن القاعدة تحمل العلم الأردني.
1: يعني لا يوجد طائرات أمريكية، مقاتلات أمريكية في هذه القواعد؟
0: يوجد F-16 أمريكية لدى الأردن. لدى الأردن، بالتالي الأردن كل تسليحه تسليح أمريكي، كل تسليحه
1: دبابات. لكن لا يوجد، يعني أقصد لا يوجد طائرات أمريكية، ولم تنتشر طائرات أمريكية من القوات، الطائرات التي قالت وول ستريت جورنال بالأمس إنها انتشرت من أوروبا إلى الشرق الأوسط، لم تنتشر هذه في الأردن؟
0: لا، هي ما انتشر أو ما هو موجود هو الموجود ضمن الاتفاق المشترك بين الأردن والولايات المتحدة.
1: مسألة فقد جندي في عمليات تصدي لمسيرات وصواريخ، ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تكون قد فقد فيها هذا الجندي؟
0: يعني لا أعتقد أن الجندي فقد، ولكن الترويج الإعلامي من القيادة الوسطى الأمريكية يريد أن يمنح ترامب الصلاحية المطلقة لاتباع تطبيق القانون الذي تحدثت عنه قبل قليل، لسبب رئيسي أن الجندي المفقود له قانون أو له قرار في اتخاذ الرد، والجندي المقتول له قرار. وقلت أنا قبل قليل أن دائما الحديث يجري عن متعاقدين، لأن المتعاقدين دائما بصفة مدنية، وبالتالي لا يجيز القانون باتخاذ إجراءات عسكرية. لكن هذه الحالة وخاصة ما ذكرتها زين، وهي الجندي المفقود، قد تدفع ترامب لاتخاذ قرارات يريدها البنتاغون أو يريدها الجناح الصقور داخل الجنرالات الجيش الأمريكي.
1: نحن شاهدنا حينما فقد جنود في إيران ما الذي حدث، طائرات ومن كل أنواع، وعملية عسكرية كبيرة جدا استمرت لساعات في إيران لحين إجلاء هؤلاء الجنود. الآن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هناك جنديا مفقودا في الأردن، لكن لا توجد أي إجراءات على الأرض، كيف نفهم ذلك؟
0: ما أنا قلت أنه العملية الإعلان والترويج الإعلامي بهذا الشكل من قبل الجانب الأمريكي، وقد يكون الجندي مقتول وليس مفقود، لكن عملية الترويج بأنه مفقود قد تكون متعمدة من القيادة الوسطى الأمريكية، وخاصة أن براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية هو من أشد المندفعين باتجاه تنفيذ عمل عسكري مميت تجاه إيران.
1: فيما يتعلق بالاستهداف الإيراني، ونظن أن وكالة تسنيم قد نشرت صورا له، وهي ليست صور حصرية لها، وإنما واضح أنها صور متداولة على السوشيال ميديا، ما هي الترسانة التي، ما الذي بيد إيران يمكن أن يصل إلى قواعد في الأردن ويؤدي إلى هذه النتيجة المميتة؟
0: الآن القواعد الموجودة في المنطقة أو الاستهدافات التي تم على الكويت، على البحرين وعلى، ومن ضمنها الأردن، وهو الإجابة على سؤالك، الصواريخ اللي استخدمت على ما يبدو صاروخ ذو الفقار المتوسط المدى استخدم باتجاه الكويت، خيبر شكن هو الذي استخدم باتجاه الأردن، أو قد يكون صاروخ الحاج قاسم، هذا الصاروخ الفرط صوتي بعد نزوله من الغلاف الجوي 1400 كيلومتر، رأس متفجر كبير، بالإضافة إلى أن سرعته من 6 إلى 8 ماخ بعد اجتياح الغلاف الجوي. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، بالعرف العسكري تعرف بمسافة الإنذار المبكر، المسافة من الكويت لإيران قصيرة، المسافة من إيران للأردن طويلة، نتحدث عن 400 كيلومتر، بالتالي الصاروخ البليستي عندما يخرج ويصل إلى نقطة السمت يتم رصده، يتم عمل لوك عليه.

0: ويتم اصطياده من قبل منظومات الدفاع الجوي لأن المسافة كبيرة. هذا الصاروخ على ما يبدو هو الذي اخترق لسبب أنه صاروخ فرط صوتي 6 إلى 8 ماخ هو
1: يصل
0: الذي
1: يصل في كم دقيقة تقريبا من إيران للأردن؟
0: 2.5 دقيقة
1: يصل في دقيقتين.
0: 2.5 دقيقة يصل من إيران للأردن، وبالتالي هذا يفسر سبب وصول هذا الصاروخ إلى الهدف الذي كان من قبل.
1: شكرا جزيلا عقيد نضال على هذه الإضاءات. نريد أن نفهم سياق هذه الأحداث، وأيضا المتوقع في ظل تحذير الخارجية الأمريكية من تصعيد مفاجئ بسبب التوتر في الشرق الأوسط. توم جاريت، ما وقع في الأردن، ما الذي يغيره في خيارات ترامب؟
2: لا أعتقد أنه يغير الكثير برأيي. هذا يعني أن هناك 16 جنديا أمريكيا تأكد أنهم فقدوا أرواحهم منذ فبراير. أنا خدمت في الجيش وخسرت أصدقاء. يتحدث ترامب عن تحذير من استهداف مواطنين، يتحدث هنا عن مقاتلين، ومن المؤسف أننا لا نركز على أنه خلال صناعة إيران للصواريخ كانت الأردن تصنع أصدقاء، وإذا يبدو أن قائمة من اعتدت عليهم إيران في الشرق الأوسط أكبر ممن لم تعتدي عليهم. لكن هذا لا يغير مسار الأحداث. ما تفضل به العقيد صحيح، ربما يستخدم ذلك كتبرير للتصعيد، لكن حتى الآن لم يتأكد ذلك بالنسبة لاختيار الأهداف. وأنقل تعزية لأسر من خسروا أرواحهم، وفي القاعدة الأردنية مع موافقة أردنية. بالرغم من ذلك لا يمكن لإيران أن تعتدي، ولا يجب أن يكون هذا موضوع النقاش. بالنسبة للخطوات الأمريكية التالية، سيكون هناك تقدم واضح للتخلص من إمكانيات إيران حيازة النووي في محاولة لحرمانها من هذا الأفضلية الاستراتيجية عبر مضيق هرمز.
1: هل تعتقد ذلك دكتور شرقاوي، أنه بالفعل ترامب لن يتغير أي شيء في خياراته؟ هو بالفعل وافق أو ناقش مع فريق الأمن القومي كما استمعنا من مراسلنا قبل قليل توسيع العمليات، يعني توسيع العمليات اتخذ بالفعل، ورأينا ذلك بالأمس، لكن لا يفرض عليه أي خيارات أخرى.
3: منذ بدء هذه الحرب على إيران يتحتم على ترامب أن يواجه 3 أثمان لنتائجها. هناك الثمن السياسي، هناك الثمن المالي، وهناك الثمن البشري. مررنا ب4.5 أشهر كان النقاش حول الإنفاق العسكري لهذه الحرب، و تراجع البنتاغون عن مطلب $200 مليار كميزانية إضافية. أيضا لا زال الثمن السياسي مطروحا على الطاولة، وكل يوم يظهر ترامب أمام الكاميرات ويعيد نفس السردية بأنه أضعف الإيرانيين عسكريا وقضى عليهم، وأنهم يتوسلون إليه من أجل المفاوضات وما إلى ذلك. لكن الآن المهم العودة الحديث إلى الثمن البشري، بمعنى
1: دعنا ننوه قبل الحديث عن الثمن البشري، لأنه لدينا خبر عاجل الآن من نيويورك تايمز ظهر على الشاشة قبل قليل، وهذه تكملة له الآن. طبعا الخبر يقول أن نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية بالأردن تعرضت على مدى 5 أيام إلى هجمات إيرانية أسفرت عن قتلى وجرحى. وتنقل نيويورك تايمز عن المسؤولين الأمريكيين أن هذه الهجمات أدت إلى إصابة عشرات الجنود وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من المروحيات. لكن هذا الثمن في الأردن ربما لم يكن يتوقعه الرئيس الأمريكي.
3: وهذه هي المفاجأة غير الصارة، بأن إزهاق أرواح أي عدد من الجنود الأمريكيين في أرض معارك على بعد عشرات الآلاف من الأميال عن الولايات المتحدة لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. لماذا؟ لأن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة خاصة منذ حرب فيتنام لم يعد يتقبل أن جنودا أمريكيين يموتون في الخارج، أصبحت هذه لعنة اللعنات بالنسبة لأي رئيس في البيت الأبيض. أيضا إذا أخذنا السياق الزمني ونحن في منتصف شهر يوليو، أن يسقط بعض بغض النظر جندي أو اثنين أو أكثر، ولا نعلم الآن عندما نيويورك تايمز تكشف أن عشرات الجنود قد تأثروا أو تضرروا بنسب إصابة مختلفة، لا نعلم أين سيصل العدد، هل يبقى عند اثنين أو أكثر. هذا العدد بالرغم عن صغره أو كبره ليس خبرا يفرح الجمهوريين ولا حتى مستشاري الرئيس ترامب ولا حتى من هم الجنرالات ومن هو وزير الحرب بيت هيكسيث. هذا تطور مفصلي بأن هناك تعثر واضح وأن ترامب عليه أن يعيد الخطاب من جديد. ما هي فائدة الولايات المتحدة بالأساس من خوض هذه الحرب؟ ونعود أيضا إلى أن بعض الجمهوريين حتى داخل الكونغرس لم يقتنعوا تماما، ويمكن أن نعتبر أن مثل هذه الحوادث قد تزيد في موجة إما الانقلاب أو التمرد على حكومة ترامب أو موجة التصعيد في الانتقادات بأن حرب على غرار حروب عبثية سابقة من فيتنام إلى أفغانستان.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يعني أشار ضيفنا توم إلى مهاجمة الأردن باعتبارها أمرا غير مفهوم ويعتبر اعتداء، وطبعا هذا موقف الدول العربية جميعا، أن مهاجمة أي دولة عربية هو اعتداء على هذه الدول العربية، لأنه لم تثبت إيران حتى هذه اللحظة أن أي من هذه الدول قد شاركت في الحرب عليها ولا في المواجهة بينها والولايات المتحدة. لكن دعنا نسأل عن الحسابات التي جعلت إيران تهاجم الأردن في هذه الجولة من المواجهة.
4: عندما كنا نقول أو إيران عندما كانت تقول بأن هناك قواعد أمريكية في هذه الدول، الكثير كان يعتقد بأن لا يوجد مثل هذه القواعد.
1: لا توجد، يعني الأردن الرسمي يقول أن قاعدة موفق السلطي هي قاعدة أردنية بها جنود أمريكيون في إطار تفاهمات، كما سمعت إلى ضيفنا العقيد نضال قبل قليل. لكن فيما يتعلق بوجود الأمريكيين، فالأمريكيون موجودون في كل مكان، موجودون في كل الدول المحيطة بإيران، موجودون في باكستان، موجودون في أذربيجان، موجودون في تركيا، كل حدود في، موجودون في العراق بالمناسبة، يعني موجودون في كل الدول المحيطة بإيران. الأمريكيون أكبر قوة على وجه الأرض، لهم وجود في كل أماكن العالم.
4: هؤلاء ماذا يفعلون في الأردن؟ والقيادة، بيان القيادة الأمريكية الوسطى يقول بأنه هؤلاء كانوا في حالة حرب،
1: كانوا يتصدون للطائرات الإيرانية،
4: كانوا في حالة حرب وليس تصدي للطائرات، كانوا في حالة حرب،
1: قالوا تصدي للهجمات الإيرانية
4: وهم في حالة حرب بالترجمة الدقيقة.
1: لا، ما قالوا إن أكشن، الترجمة يعني الدقيقة أنهم كانوا يمارسون عملهم في التصدي للطائرات الإيرانية والصواريخ الإيرانية.
4: أوكي، نيويورك تايمز قالت
1: يعني لو لم تطلق طائرات إيرانية وصواريخ إيرانية على الأردن، كان هؤلاء الجنود لن يكونوا إن أكشن كما قال الأمريكيون، لا سيكونون جنود في قاعدة ليست لها صلة بالحرب.
4: المعلومات الإيرانية تقول بأن الكثير تجمع الطائرات الأمريكية ذهبت من المنطقة وأصبحت تتجمع في موفق السلطي، وقواعد أمريكية موجودة في الأردن التبت وهذه المنطقة، والتجمع أمريكي هناك. نيويورك تايمز نقلت أيضا بأن عدد من الطائرات الهليكوبتر الأمريكية المتواجدة في القاعدة أصيبت أيضا، وبالتالي هذا التجمع
1: والهليكوبتر لن تصل إلى إيران. هذه الطائرات الهليكوبتر
4: هذه قواعد عسكرية،
1: ولم تقل نيويورك تايمز إنها بالضرورة مشاركة في أي حرب. هنالك تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة كانت تشجعه إيران وتتحالف معه في بعض الأحيان، هذا هو الموجود في الأردن.
4: هذا التجمع الموجود الذي قتل جنود هناك، معنى ذلك ليس عبثا أن تستهدف الصواريخ الإيرانية هذه القواعد، لأنها رصدت عمليات عسكرية وإطلاق طائرات مسيرة وطائرات وصواريخ من هذه القواعد ضد إيران.
1: ولم ترصد من السفن الأمريكية؟
4: وربما ترصد.
1: ولماذا لم تهاجم السفن الأمريكية؟
4: هذه الخطط العسكرية.
1: طب ما هي الحسابات؟ يعني الحسابات هو فقط الذي متعلقة بأن هنالك جنودا أمريكيين في الأردن؟
4: دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية زين. المادة 2 والفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة يقول استخدام أراضي دولة ثانية سواء بموافقتها أو بدونها لمهاجمة دولة ثالثة ينتهك سياسة الدولة الثانية إذا

0: لم توافق أو يجعلها مشاركة في العدوان إذا وافقت. هذا تعريف العدوان حسب القرار 33/14 من مجلس الأمن الدولي.
1: هذا تعريف الأمم المتحدة، لكن لم تقدم إيران دليلا واحدا على أن أي دولة، يعني إيران تنشر كل شيء وتنشر صور، لم تقدم صورة ولم تنشر شيئا، وحتى حينما قالت أنها قدمت لقطر صورا قطر نفت، فلم تقدم إيران أي دليل على أن لا الأردن أو دول الخليج شاركت أو سمحت بالمشاركة في الهجوم على إيران.
0: الطائرات التي جاءت من الولايات المتحدة إلى المنطقة أين ذهبت؟ F-16 ذهبت الآن. هو تحدث قال F-16
1: أردنية،
0: F-16 أمريكية
1: أردنية. يعني إيران لديها طائرات أمريكية بالمناسبة، أنت تعرف ذلك.
0: صحيح، لكن عندما تكون هذه القواعد، نحن الآن نقول بأن هذه القواعد، يقولون لا طائرة. إذا ثبت بأن هناك طائرة،
1: دكتور سبقيان، أنت رجل محلل سياسي، يعني حينما تقول أن إيران ضربت بسبب وجود جنود أمريكيين، هذا لا يستقيم منطقا.
0: أبدا، هناك قاعدة أمريكية موجودة.
1: لا توجد،
0: هناك
1: لا توجد. لا توجد. اسمها قاعدة أردنية. لكن حينما تقول إن إيران تقصف لأن هنالك جنود أمريكيين، هذا لا يستقيم. يمكن أن تقول أن إيران تقصف لترفع الثمن. هذه استراتيجية، هذا منطق يفهمه المشاهد ونستطيع أن نتحاور بشأنه. أما أن نقول الدعاية الإيرانية أن إيران تقصف لأن هذه دول مشاركة دون دليل، هذا لا يكون في التحليل السياسي.
0: تستطيع أن تقول لي بأن طائرات أمريكية F-16-35 غير موجودة في طائرات أمريكية غير موجودة في قواعد في الأردن؟
1: هل تستطيع أنت تثبت أنها موجودة؟
0: أنا أدعي أنها موجودة. عندك غير هذا ينفي ذلك؟
1: لا، يعني لا يوجد البينة على من ادعى. البينة أنا ممكن أحلف لك، لكن البينة على من ادعى.
0: الإيرانيون يقولون لديهم معلومات أن هناك تجمع طائرات أمريكية في هذه المنطقة، على وهم يريدون استخدام القواعد الأمريكية في الأردن على حساب القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. ربما تتطور العمليات القتالية ويكون هناك تطور كبير في هذه العمليات، ويريدون الحفاظ على هذه الطائرات عندما وضعوها في أماكن بعيدة عن الحدود الإيرانية وعلى بعد من مرمى الصواريخ الإيرانية. هذه هي المعلومات الإيرانية تقول ذلك.
1: هذه هي الرواية الإيرانية، وأنا كنت أريد تحليلا وتدقيقا في
0: الجنود
1: في كل
0: الأمريكيين ومقتل الجنود الأمريكيين في القاعدة الأمريكية دليل واضح على وجود قوات أمريكية وطائرات وتجهيزات عسكرية، إلا الجنود ماذا يعملون في هذه القواعد الجوية الأمريكية؟
1: توم، برأيك إلى كيف تتطور هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران الآن؟
2: مجدداً، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الأهداف من قبل القوات الأمريكية، ولكن نتوقف عند فكرة أننا نناقش اعتداء على سيادة الأراضي الأردنية، وزميلي هنا يستخدم مادة من القرار 3314 تبريرا لأعمال إيران، لأن هذه المادة تقول أن أي استخدام عسكري لأراضي ذات سيادة هي تعتبر عملا غير مشروع. إذن يدافع عن تحركات إيران بمستند يتحدث عن عدم مشروعية أفعال إيران. يذهب أبعد من ذلك ويقول هناك طائرات F-16 في الأردن، هي أيضا موجودة في عمان، في بلجيكا، في 26 دولة أخرى. حجتكم سيدي كانت ممتازة، هي طائرات أردنية، هناك طوافات في الأردن تتماشى مع أعمال تحالف ضد تنظيم الدولة التي تستمر للأسف. حتى لو كان هناك طوافات أمريكية في الأردن، هي لا تعبر 400 كيلومتر إلى إيران. ما يجب أن نركز عليه هنا هو أن 10 دول ذات سيادة على الأقل هي التي اعتدت عليها إيران خلال هذا المسار. أنا كأمريكي وكجندي سابق أسف لموت الأمريكيين، ولكن هكذا تحصل الأمور. ننوه أيضا بنقطة مهمة جدا، إيران تستمر بالتصرف بهذه الطريقة السيئة وتلوم غيرها على سلوكياتها.
1: دكتور محمد شرقاوي،

0: يعني إذا افترضنا أن إيران تقوم بهذه الهجمات لكي تضغط أكثر على الولايات المتحدة وعلى العالم، هل هذه استراتيجية يمكن أن تعمل بالفعل؟
1: أعتقد أننا أمام مناورة تلو مناورة، مرة من الجانب الأمريكي ومرة من الجانب الإيراني. نحن في حلقة مفرغة، بمعنى أن كل يعني إذا درسنا كل الموجات التصعيدية منذ 28 من فبراير، هي تكشف أن كل طرف يورط نفسه أكثر في نظام عدائية لا متناهية. بمعنى أن الإيرانيين الآن، وقلت هذا في منتصف مارس الماضي قبل 4 أشهر، لم يحسموا بالضبط أين يمتد مفهوم العداء ضد العدو. هل العدو هو الأمريكي والإسرائيلي الذي هاجمه في 28 وحاول إسقاط النظام، أم أن هذا المفهوم العداء هو مفهوم رخو يمتد في المكان إلى دول الخليج والآن إلى الأردن؟ بمعنى كل ما يتحرك في المنطقة أو كل ما يشتبه في أن له علاقة بالولايات المتحدة يصبح هدفا مشروعا بين مزدوجتين. إذا أعتقد هناك
0: ليس كل، يعني هنالك أشياء كثيرة لا علاقة بالولايات المتحدة ولا تستهدف، كدول الجوار، باكستان وأذربيجان وغيره،
1: يمكن أن نضيف الانتقائية. إذا أعود حتى أوزع النقد بشكل متساو بين البيت الأبيض والقيادة العسكرية لدى الحرس الثوري الإيراني. إذا كانت الغاية من الحرب هي معركة قصر العظام بين الأمريكيين والإيرانيين، كان من الممكن أن يوجه الرئيس ترامب كل قواته وكل قصفه بشكل مباشر ويحدد الغاية هي الإيرانيون، وألا تدخل لا قواعد ولا، بمعنى أن ليس هناك ما سوف يحاول أن يستغله الإيرانيون. بمعنى آخر، كأن وجود هذه القواعد أو وجود ما هو كل من وما هو أمريكي في المنطقة يعتبر ذريعة للإيرانيين، وهم يعلمون أنهم يريدون توزيع الألم، وأيضا يهدفون إلى أنهم يخلقون جوا سلبيا سيدفع بالخليجيين وبدول الشرق الأوسط إلى أن تتخلى عن هذه القواعد الأمريكية، وهذه مسألة ربما متخيلة. في المقابل أيضا أن سردية، وقلت هذا في مارس وفي أبريل، سردية طهران بأنها تستهدف فقط الأهداف والمصالح الأمريكية هي سردية منتهية الصلاحية. إذا نبقى الآن مع مسألة هذه المناورة، ولا أحد يستطيع أن يعطينا الخبر اليقين أين تنتهي عملية التصعيد ويتم الحسم.
0: وهنا تأتي رسالة المرشد الدكتور محمد صالح صدقيان، والتي سبقها حديث عن اتجاهين وتيارين في إيران، تحدثت أنت عنه بالأمس، وتأتي الإشارة إلى رسالة خاتمي بضرورة السعي للسلام، ولا يمكن أن نحارب إلى الأبد. رسالة المرشد ترجح كفة أي فريق؟
2: حقيقة رسالة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي كانت لافتة جدا، لأنه هو منذ زمن ربما محظور في إقامة جبرية، لا يستطيع أن يتحدث. أما الرسالة في مثل هذه الأوقات، في وقت تم انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، هو يؤدي، يعني عندما انتهى العمل بمذكرة التفاهم هناك تصعيد، الكل الآن يتحدث.
0: لكن هي رسالة قديمة أليس كذلك؟
2: لا،
0: رسالة بعد توقيع المذكرة.
2: لا، قبل ثلاثة أيام نشرت في الصحف الإيرانية، وبالتالي يعني حتى كان محظور تنشر صورة خاتمي
0: في الصحف. نشرت الآن؟
2: نشرت، نعم، وبهذه الحدية، وهو طالب النخب السياسية من التقدم نحو الأمام وعدم الاختفاء والحديث بما يستطيع أن ينقذ إيران وينقذ هذه المفاوضات. لأن الرئيس خاتمي هو يؤيد الرئيس بزشكيان، معه حسن روحاني، معه الكثير من الأوساط السياسية الإصلاحية والمعتدلة أيضا، في مقابل الحرس الثوري والذي يقول بأن والطيف أو الوسط المتشدد حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة. هؤلاء المتشددون حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة دائما يقولون للحكومة الإيرانية، ماذا فهمتم وماذا لمستم من إيجابية من الرئيس ترامب حتى مرة أخرى تقود تذهبون تعطون أيديكم بيد الرئيس ترامب، وهذا هو

0: للمرة الرابعة هو لم يلتزم بما تعهد به، ويشيرون إلى ذلك 2018 2020 2025 2024، ويشيرون طيب إلى هذه
1: رسالة المرشد. ترجح كفة أي فريق أم ما زالت في المنطقة الرمادية؟
0: لا، أنا أعتقد بأنها ترشح تقف إلى جانب التيار المتشدد حيال المصالحة أو التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان، وشكرا أيضا لضيفينا توم ودكتور شرقاوي. ونتابع في هذه التغطية بينما تستعد واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع المحتمل للعمليات ضد إيران. يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في هذا التقرير.
2: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا، يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.

0: الآن إلى الملف اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف كفر تبنيت جنوب لبنان، ما وصادف فيها ما قال إنها خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري آخرين في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بالجنوب اللبناني. هذا بينما وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. معنا من بيروت دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا كذلك الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب. أهلا بكما. سأناقش معكما بداية استمرار الهجمات الإسرائيلية. أستاذ يوسف، هذه الهجمات إلى أي مدى تحرج الجانب اللبناني الذي توجه بالفعل ووصل الرئيس اللبناني إلى واشنطن؟
1: مساء الخير أستاذ زين العابدين لك وللدكتور علي وللمشاهدين. واضح أن الإسرائيلي اليوم ترفع من ضغطها ووتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان استباقا للقمة التي ستجمع الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واضح أن إسرائيل تعرف بأن كل الملفات الشائكة ما بين إسرائيل ولبنان سيضعها الرئيس جوزيف عون على طاولة المحادثات مع الرئيس ترامب، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية، الاستمرار لخرق ورقة الإطار، وأيضا البحث بشكل جدي وعميق بمسألة الانسحاب الإسرائيلي الممرحل أو المبرمج من جنوب لبنان. لذلك إسرائيل اليوم ترفع من وتيرة عملياتها وتحرج الدولة اللبنانية، بدليل أن العملية التي استهدفت اليوم مركزا للجيش اللبناني هي أصابت الدولة قبل أن تصيب حزب الله. واضح أن بنيامين نتنياهو يريد أن يحرج الرئيس جوزيف عون عشية وصوله إلى البيت الأبيض، وأيضا يريد أن يزيد من الأعباء على قمة تجمع ما بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. لذلك بتقديري الرئيس جوزيف عون سيكون أكثر إلماما وأكثر إصرارا على أن تلتزم إسرائيل بما تعهدت به بورقة الإطار وبالاتفاق الذي أبرم ما بين الجانبين في وزارة الخارجية الأمريكية. لكن هذا لا يعني اليوم أن التصعيد الإسرائيلي سيلزم الدولة أو يجبر الدولة على التراجع عن المسار السياسي، باعتباره أنه المسار الذي لا بديل عنه أقله في الوقت الحاضر. يعني دائما ما كان ينادى بأن مسار إسلام أباد هو الخيار الأفضل لأن تستفيد منه الدولة اللبنانية، هذا الخيار
0: ومذكرة. ما هي أفضل التفاهم نتيجة يمكن أن تأتي بها قمة الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي، وهي أول قمة لبنانية أمريكية منذ لقاء ميشيل سليمان بباراك أوباما في البيت مكتب البيضاوي عام 2009؟ ما أفضل نتيجة يمكن أن تأتي بها هذه القمة؟
1: بتقديري القمة ستخلص إلى نتائج مهمة، أهمها وهذا سيتوضح من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ما بين الرئيسين ترامب والرئيس عون. سيكون هناك تحديد للمراحل الزمنية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان أو ما يعرف بالمناطق التجريبية، ومن أين تبدأ هذه المناطق التجريبية، وما هي القرى التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي عند كل مرحلة، ومن سيملأ الفراغ الإسرائيلي. بتحصيل حاصل أن الجيش اللبناني سيكون أول من يعني ينتشر في هذه المناطق، لكن واضح أن الجيش اللبناني بحاجة إلى مساندة دولية. الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأنها ستكون هي المشرفة والمراقبة لعملية انتشار الجيش اللبناني وللانسحاب الإسرائيلي، لكن الأمر يحتاج إلى مساعدة قوات دولية. هناك حديث عن قوات أوروبية، قوات آسيوية. هذا الأمر سيتبلور بلقاء الرئيس عون والرئيس ترامب، لكن بالتأكيد أن هناك نتائج مهمة ستخلص عن هذه القمة يوم الثلاثاء المقبل.
0: دكتور علي مطر، حزب الله مصنف إرهابيا في الولايات المتحدة مع أنه جزء من الحكومة الحالية، أي لقاءات أو أي نتائج إيجابية من هذه الجولة؟ هل حزب الله معني بإعطاء العلاقات الأمريكية اللبنانية الفرص الكافية لكي تصبح علاقات ذات مغزى وتساعد في الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال في الجنوب؟
2: تحية لكم بداية. بطبيعة الحال حزب الله عندما يقارب هذه المسألة ويقاربها انطلاقا مما ستحقق للسيادة اللبنانية وما ستحقق من مطالب لبنانية، حزب الله يعني يريد مطالب أساسية تتعلق بالانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعدم الاستمرار في الانتهاكات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وبالتالي هذه مطالب رئيسية لحزب الله. لا مشكلة في نهاية المطاف هل ستحقق هذه المطالب، هو هنا المطلب الأساسي أو السؤال الأساسي. حتى الآن لا يبدو أن هذه المطالب تحقق بشكل يعني جدي ولا تحقق بشكل كبير، خاصة أن إسرائيل تتمسك بالمناطق التجريبية وتعطي اللبنانيين هذه القشور وحتى دون أن تلتزم بها. وبالتالي الآن هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حزب الله لا يقول للدولة أنه عليك أن لا تنسج علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا شأن يتعلق بالدولة اللبنانية بطبيعة الحال، وليس وهو شأن ذات سيادة وحزب الله يحترمه، هو لا يعادي الشعب الأمريكي. لكن
0: فيما
2: الدولة
0: يتعلق بالمسار مسار واشنطن ومخرجات مسار واشنطن، نعم، من مناطق تجريبية، يعني في رأيك وتحليلك من معرفتك بحزب الله، هل أيضا سيعطيها فرصة أم سيعمل على هدم هذا المسار من خلال عرقلة انتشار الجيش اللبناني، مهاجمة الجيش الإسرائيلي حينما ينسحب من منطقة؟ هل هذا وارد أم حزب الله يبدي اعتراضا كافيا وكفى؟
2: لا طبعا حزب الله يعني يعترض على الاتفاق لأنه يريد نقطة رئيسية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى الآن واضح أن حزب الله يعني يتعامل بكل جدية مع مسألة أن هناك ضرورة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان ويريد أن يطبق ذلك. حتى الآن مثلا انتشر الجيش اللبناني،
0: طيب إذا بدأ
2: العديد من المناطق،
0: إذا بدأ الإسرائيليون بالانسحاب
2: انتشر فيها الغندورية،
0: اسمح لي فقط،
2: الجيش اللبناني انتشر بفرون والغندورية،
0: طيب
2: يعني هذه المناطق التي يقول الإسرائيلي أنها تجريبية هي غير محتلة أصلا.
0: يعني هذا جدل خضناه مرارا وكنت حاضرا فيه.
2: نعم نعم نعم.
0: فيما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي، ربما يجد حزب الله أن الجيش الإسرائيلي ينسحب بالفعل من مناطق يدخلها الجيش اللبناني، هل سيعرقل هذا المسار أم سيعطيه الفرصة؟
2: لا حزب الله علاقته ممتازة بالجيش اللبناني بطبيعة الحال، وإذا انسحب الإسرائيليون وعاد الأهالي يكون حزب الله قد حقق مطلب رئيسي، لكن لا يكون ذلك على حساب ضرب السيادة اللبنانية مثل ما يتم الحديث الآن عن تفتيش منازل وما إلى هنالك بطريقة يعني حتى لا يتقبلها أهالي الجنوب وتكون هي لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة لبنان. لكن حتى المناطق التجريبية حتى الآن لم يتم تطبيقها، الإسرائيلي هو من يتمسك بالرعونة، يتعامل برعونة وبتفريغ الاتفاق ولا يعطي الجيش اللبناني إمكانية الانتشار الكامل، ولم ينسحب وحتى الآن هناك عراقيل، وبالتالي يأتي مسار واشنطن ويأتي اللقاء في واشنطن لسؤال كبير الآن أنه ما هي الشروط الأمريكية التالية التي ستكون أيضا على الدولة اللبنانية ويطلبها ترامب من الرئيس جوزيف عون.
0: هذا سؤال كبير نسأل عنه أيضا السيد يوسف دياب، ما هي الشروط الأمريكية التي يمكن أن يقبل بها لبنان وما الذي يمكن أن يرفضه؟ ولكن أيضا يعني هذا المسار كله مرهون بأن ينسحب بالفعل الإسرائيليون ويرى الناس أن الجيش الإسرائيلي ينسحب، ماذا بيد الرئيس عون من أوراق ليقنع الرئيس الأمريكي ترامب بالضغط بشكل يعني ممارسة ضغط ذي معنى على نتنياهو ليطبق ذلك، مع أن الجميع يعلم أن نتنياهو لا يريد ذلك ولا يراه في مصلحته أو مصلحة إسرائيل؟
1: ورقة الضغط أو ورقة الإقناع التي يمكن أن يقدمها الرئيس عون للرئيس ترامب هي أن يكون هناك دولة حقيقية في لبنان تتخذ قرار بسط السلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وأنا أعتقد أن كما للبنان أستاذ زين العابدين مطالب وهي مطالب محقة بأن تنسحب إسرائيل من كل شبر من الأراضي اللبنانية. أيضا هناك مطلب أمريكي، وهو قبل أن يكون مطلب أمريكي ومطلب إسرائيلي، هو قرار لدى الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية اللبنانية. وهذا الأمر لا يسري فقط على
0: هل
1: جنوب
0: بالنسبة
1: الليبان،
0: للدولة
1: وقدرات
0: اللبنانية
1: أمريكا
0: هذا سابق
1: ستنسحب.
0: على الانسحاب؟ يعني هل الدولة اللبنانية تريد أن تشرع في هذه المسألة قبل الانسحاب الإسرائيلي أو قبل تحقيق، حتى لأنه لا يوجد حتى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، هل يمكن للدولة اللبنانية أن تشرع في خطوة كهذه قبل على الأقل جدول زمني واضح ومضمون للانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
1: لا أعتقد أن الدولة اليوم مستعجلة أن تذهب إلى نزع سلاح حزب الله، وتقول أن الإسرائيلي يمكن أن ينسحب يعني براحته، أو لديه ما يكفي من الوقت لينسحب. يجب أن يكون انسحاب إسرائيلي واضح يعطي للدولة اللبنانية ورقة قوة، وهذا الأمر لا يمكن أن يضمنه أحد إلا الرئيس ترامب. لكن بالمقابل أيضا أستاذ زين العابدين، بالمقابل انسحاب إسرائيل من مناطق وقرى محتلة يسيطر عليها الجيش اللبناني، يجب أن يكون هناك قرى أيضا محررة يبسط الجيش اللبناني سلطته عليها، وأن ينزع السلاح غير الشرعي. ولا أقصد فقط سلاح حزب الله، السلاح الفلسطيني، سلاح مجموعات لبنانية مسلحة، سلاح غير شرعي حتى بين الأفراد. يجب أن يكون هناك قرار حازم وحاسم للدولة اللبنانية بأن لا يكون هناك سلاح على كل الأراضي اللبنانية. وأنا أعتقد أن أهمية حصر السلاح شمال الليطاني أيضا يوازي حصر السلاح
0: طيب
1: جنوب الليطاني، لأن هناك
0: سيد
1: سؤال مركزي أستاذ زين العابدين عند كل اللبنانيين: إذا كان حزب الله اليوم يقبل بأن لا يكون لديه وجود عسكري أو سلاح جنوب الليطاني، ما هو الداعي للبقاء هذا السلاح شمال الليطاني؟
0: ما هو
1: هل هو
0: الداعي أستاذ علي دكتور علي
1: لموازين
0: مطر؟
1: القوى؟
0: ما هو الداعي بالفعل؟ يعني إجابة على هذا السؤال، خصوصا أن كل العمليات التي نفذتها إسرائيل في لبنان والحروب نفذتها بذريعة وجود سلاح، سواء سلاح الفصائل الفلسطينية والآن سلاح حزب الله.
2: حزب الله نعم يقول أنه يلتزم بجنوب الليطاني، ولكن هناك بنى تحتية بطبيعة الحال موجودة بشمال الليطاني لا يمكن الاستغناء عنها في هذه المواجهة، بمعنى أنه تهديد الإسرائيلي، وبمعنى أنه وضع خطة دفاعية من قبل حزب الله في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، جزء لا
0: شكرا.
2: يتجزأ منها شمال الليطاني.
0: شكرا جزيلا لك
2: وبالتالي
0: دكتور
2: حزب
0: علي
2: الله
0: مطر،
2: مستعد
0: الأكاديمي والباحث
2: للتعاون مع
0: السياسي.
2: الدولة
0: للأسف
2: اللبنانية
0: انتهى
2: في
0: وقتنا،
2: حال انسحب
0: عذرا
2: الاحتلال.
0: للمقاطعة، شكرا جزيلا وشكرا أيضا للسيد يوسف دياب. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها إغلاقات أسواق الطاقة في الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. يقدم هذه الإطلالة الزميل صهيب الملكاوي، وتستمر التغطية على رأس الساعة مع محمود مراد. في أمان الله.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد تصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة، مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22%، مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين، دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفاة نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
4: مشاهدينا الكرام، بهذه الإطلالة الاقتصادية تنتهي هذه الساعة، ونواصل مع حضراتكم تغطيتنا المستمرة للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة، فيما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات أدت إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من مروحيات بلاك هوك الأمريكية شرقية الأردن. الخارجية الأمريكية بدورها نصحت رعاياها في أنحاء العالم بتوخي الحذر، مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم، وأن هناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ بسبب التوتر في الشرق الأوسط. من جانبه، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها، وأضاف أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران. في هذه الأثناء، أكد بيان خليجي أوروبي أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا، ودعاها كذلك إلى إبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسلنا أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اليوم في كفر تبنيت جنوبية لبنان خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك أحمد الرهيد من واشنطن بخصوص الخسائر التي أعلن عنها الجانب الأمريكي في صفوفه في الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن.
5: نعم محمود، في أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه اللحظات تنقله قناة نيوز نيشن، قال فيه إن مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن أمر محزن للغاية. تعليق مقتضب تنقله نيوز نيشن عن الرئيس الأمريكي بشأن مقتل الجنديين الأمريكيين وإصابة 4 آخرين في الأردن وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية. الرئيس الأمريكي لم تنقل عنه قناة نيوز نيشن ما هي الخطوات الأمريكية التي قد يتخذها، إن كانت في اتجاهات التصعيد أم في اتجاهات أخرى. هناك ترقب في الحقيقة لأي موقف رسمي من قبل الرئيس ترامب أو من قبل البيت الأبيض بشأن هذه التطورات. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث كان قد علق أيضا بمنشور مقتضب على موقع إكس، قال فيه إن هذه التضحيات لن تزيدهم إلا عزما على حد تعبيره. لدينا أيضا المواقف الأخرى التي بدأت تصدر من مشرعين في الكونغرس بشأن مقتل الجنود الأمريكيين وإصابة الآخرين وفقدان ثالث أيضا أكدته القيادة المركزية. يقول مشرعون ديمقراطيون إن على الرئيس ترامب أن ينهي هذه الحرب وأن يعود إلى الكونغرس، ويصفونها بأنها حرب اختيار ولم تكن ضرورية، وبالتالي هم يزالون يتمسكون بمواقفهم، وهذه التطورات الأخيرة تدفعهم أكثر للتمسك بالموقف الرافضي للحرب، وأن تقيد صلاحيات الرئيس ترامب بموجب قانون صلاحيات الحرب، وأن لا يستمر في العمليات العسكرية دون أخذ تفويض من الكونغرس، ويعتقدون أنها ليست حربا ضرورية. بالمقابل، الجمهوريون عبروا عن مشاعر الحزن والتضامن مع ذوي عائلات القتلى الأمريكيين، وكذلك لدينا التحليلات التي تشير إلى أن إدارة ترامب قد تقدم على التوسع في العمليات العسكرية وضرباتها التي استمرت على مدى الأيام الماضية. في هذه الليلة لم نشهد تجدد لسلسلة الضربات التي كانت مستمرة لسبعة أيام على التوالي، ومن المرتقب أيضا أن يتم في وقت لاحق الكشف عن مواعيد وصول جثامين القتلى الجنود القتلى الأمريكيين إلى القاعدة في ولاية ديلاوير، وأيضا هناك الترقب للانعكاسات لهذه التطورات على الداخل الأمريكي الذي تقول استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يرفضون الاستمرار في هذه الحرب. لدينا أيضا ما نقلته نيويورك تايمز قبل قليل حيث أشارت إلى أن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لأربعة هجمات خلال الأيام الماضية، وأشارت نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى إصابة العشرات من الجنود الأمريكيين بالإضافة إلى تضرر أيضا مروحيات أمريكية في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها في الوقت الراهن تمتنع أو تتحفظ عن نشر أسماء وصور القتلى الأمريكيين، وذلك احتراما لعائلاتهم. فيما يتصل بالتطورات الميدانية الأخرى، القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت إلى الاستمرار في الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أنها غيرت مسار 5 سفن خلال الأيام الماضية منذ بداية دخول هذا الحصار حيز التنفيذ، وذكرت أنها عطلت ناقلة كانت في طريقها إلى جزيرة خارك، واعتلت أخرى للتحقق من امتثالها لإجراءات الحصار البحري، وذكرت أن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، وأنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس ترامب.
4: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ونتحول إلى رانيا القاسمي في طهران، ما خلاصة المواقف الإيرانية رانيا حتى اللحظة؟
6: نعم محمود، يعني يمكن القول أن التصريحات الإيرانية اليوم يعني اتسمت بالتحدي والتحذير للولايات المتحدة. في هذا السياق يأتي تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي أشار فيه إلى ما يقول أنه انتهاكات أمريكية لبنود مذكرة التفاهم، ولذلك اعتبر أن هذه الانتهاكات تؤكد على عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم. عاد وكرر يعني وصف للولايات المتحدة كان قد يعني استخدم في إيران طوال العقود الماضية وهو الشيطان الأكبر، وتم التأكيد على أن الولايات المتحدة يعني حاولت من خلال انتهاكها لبنود مذكرة التفاهم ومواصلة الهجمات على إيران تحقيق أهدافها، ولكن هذا ما لن يحدث. هناك أيضا تأكيدات من قبله على أنه يجب مواصلة مواجهة الولايات المتحدة، وتم تحذيرها بأنها ستتلقى دروسا لا تنسى من قبل المنطقة ومن قبل إيران على وجه الخصوص. وفي ما يتعلق بهذا هذه الجزئية يعني تأتي تصريح لإبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي قال أنه بعد رسالة المرشد الإيراني على الولايات المتحدة أن يعني تسارع للفرار من المنطقة، لأنه كان تحذير كما يرى شديد اللهجة للولايات المتحدة بأنها ستتلقى دروسا قوية. على الجانب الآخر هناك تأكيدات من وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عما جرى في المنطقة وتحديدا في مضيق هرمز، بسبب أيضا ما يعني تم وصفه بأنه نقض للتعهدات. تم التأكيد أنه طوال 10 أيام الماضية تقريبا قامت الولايات المتحدة بنقض جميع تعهداتها في مذكرة التفاهم، كما قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي قال أن مذكرة التفاهم بنيت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وبسبب عدم التزام الولايات المتحدة فإن إيران لا ترى نفسها ملزمة لمواصلة تنفيذ تعهداتها في المذكرة. أما كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية فكان قد أكد على أن الجهود الإيرانية حاليا منصبة على الدفاع عن البلاد في مواجهة الضربات الأمريكية، وردا على السؤال بشأن هل تتلقى إيران اتصالات من الولايات المتحدة، لم ينفي غريب أبادي ولم يؤكد تلقي إيران، ولكنه أكد على أن الولايات المتحدة وللمرة الثالثة في غضون عام قامت باستهداف إيران خلال المفاوضات، ولذلك إيران إيران لا ترى نفسها ملتزمة بما تم التوقيع عليه مع الولايات المتحدة. يتم أيضا تحميل واشنطن مسؤولية تداعيات ما جرى من هجمات في المنطقة. هناك أيضا تأكيد على أنه الضربات ستكون قوية أيضا للقوات الأمريكية في المنطقة، وذلك باعتبار أنه حق مشروع لإيران للدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الأمريكية. هناك أيضا كان رسالة قدمها عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثري، والذي أكد على أن إيران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز. قال أنه لا ترجع في هذه النقطة على الإطلاق. أكد أن من حق إيران الدفاع عن نفسها وأن تسيطر على المضيق وأن تعمل على إجراء ترتيباتها فيما يتعلق بالملاحة البحرية بعد يعني ما جرى من حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والآن يتم استمرار العمليات العسكرية ضد الأراضي الإيرانية كما يرى كوثري. إذن هناك مواقف كلها تتحدث عن تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري، تؤكد أنها لن تتراجع أمام هذه الضغوط. هذا فيما يبدو ما يمكن قراءته من التصريحات الإيرانية، أنه إيران لم تخضع للضغوط الأمريكية بل ستواصل الرد على هذه الهجمات والضربات العسكرية التي كانت قد وصلت إلى ذروتها ليلة أمس، وهي الليلة السابعة، وكانت قد تم فيها استهداف يعني محطة للكهرباء أو منشؤات للكهرباء ومضخات لتحلية المياه في جاسك في محافظة هرمز. هذا بالإضافة إلى يعني استهداف جسور وأنفاق في هذه المحافظة، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، وهو ما تعتبره إيران أيضا بمثابة جريمة حرب لا يمكن الولايات المتحدة أن تعتبرها انتصارا وتتفاخر به أن تقوم باستهداف المنشآت المدنية، وهو ما تقول أنها سترد وردت عليه بحسب بيانات كل من الحرس الثوري والجيش الذي أعلن أنه استهدف البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة فيما يقول أنها قواعده في المنطقة. يتحدث البيانات عن استهدافات جرت في البحرين، في الكويت، وأيضا في الأردن. هذه الهجمات يعني كما تفيد البيانات العسكرية الرسمية بأنها استهدفت ما بين مخازن الوقود ومستودعات للذخيرة وأيضا حظائر للطائرات المقاتلة. هذا بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة، خاصة ما يعني في دولة الأردن وتحديدا في قاعدة الأزرق. تقول إيران أن قاعدة الأزرق تحولت إلى مركز قيادة وإدارة من قبل القوات الأمريكية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أنها يعني تحتوي على العديد من الحظائر المقاتلات الأمريكية المتطورة، بالإضافة إلى الطائرات الأخرى، وهو ما كانت قد تناوب كل من الجيش والحرس الثوري على استهدافه خلال الأسبوع الماضي، وتم استهدافه أيضا في الساعات الأولى من صباح يوم أمس. وتم إعلام من قبل الحرس الثوري أنه تم تدمير مقاتلتين وطائرات وإلحاق أضرار بطائرات أخرى كانت متواجدة في قاعدة الأزرق الأردنية. إذن هناك مواقف يعني يمكن أن نصفها بالمتشددة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تجري على خلفية مضيق هرمز. هناك تمسك بالمواقف، هناك تأكيد أيضا على مذكرة التفاهم وأنها هي كانت الأساس، وفيما يبدو وكأن هناك يعني دعوة للولايات المتحدة للعودة إلى الالتزام بهذه المذكرة من خلال دائما إشارة المسؤولين الإيرانيين إلى هذه المذكرة، باعتبارها يعني هي الحل لعودة التهدئة مرة أخرى وإعادة فتح مضيق هرمز. محمود،
4: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كانت معنا من طهران. نرحب بضيوفنا في الاستوديو العقيد نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا في الاستوديو السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الامريكي عن حزب الجمهوري، ومعنا ايضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه الصراعات الدوليه. مرحبا بضيوفنا جميعا، وابدا معك العقيد نضال أبو زيد، ما هو نوع السلاح المستخدم في هذه الهجمة التي أصابت هدفها في قاعدة الأزرق بدقة على بعد آلاف الكيلومترات؟
7: نعم محمود، يعني يبدو أن هناك خيارين، إما أن الحرس الثوري الإيراني أو وحدة الجيوفضائية الإيرانية استخدمت صاروخ الحاج قاسم، وهو صاروخ من الصواريخ التي تعتبر فرط صوتية بعد أن تدخل الغلاف الجوي وتتحول إلى سرعة 6 إلى 8 ماخ، بمعنى سرعة عالية جدا. هذا الصاروخ 1400 كيلومتر مدى والرأس المتفجر فيه كبير جدا، أو أنه استخدم الصاروخ خيبر شكن، بالتالي يبرر عدم اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذا الصاروخ نتيجة التشظي الذي حصل في رأس الصاروخ وشتت منظومات الدفاع الجوي. بالتالي نحن أمام خيارين، إما صاروخ الحاج قاسم أو صاروخ خيبر شكن.
4: هل يعبر ذلك الهجوم

0: وما حطم الكثير من مروحيات بلاك هوك الرابضة في الأرض المطار
1: 100%. وأعتقد أن هذه الضربة هي الضربة التي كانت بالعشر صواريخ التي تم الإعلان عنها، لذلك كانت ضربة تشتيتية لدفاعات منظومات الدفاع الجوي، والصاروخ الرئيسي الذي كان يراد منه الاختراق هو الصاروخ الذي حقق الإصابة بهذا الهدف.
0: سيد توم جاريت، إذا لم تخن الذاكرة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مرات عديدة أنه تم القضاء على القوة العسكرية للجانب الإيراني، هل لديك تفسير لمثل هذا الهجوم الذي أصاب هدفه بدقة رغم المسافة الكبيرة؟
2: إنها مسألة رياضيات. لو أمكنني أن أضرب 1,000 مرة قد أصيب الهدف 10 مرات وربما مرة واحدة، وبالتالي لا أعتقد أن أحدهم يؤمن بأن إيران ليس لديها قدرات، ولكن القدرات نعم فعلا قد تراجعت، ليس هناك نظام مثالي وبالتالي اخترق هذا الصاروخ، وهذه أمور تحصل، هذا أمر طبيعي. مرة أخرى إيران قامت بالاعتداء على أحدى الدول العربية المجاورة، وهذا يستوقفنا بحد ذاته. إذن طوافات بلاك هوك في الأردن استخدمت لمقاتلة داعش في سوريا. الأردن ودول الخليج كان هناك بناء صداقات من قبل هذه الدول، وإيران تبني الصواريخ.
0: بالمعيار الرياضي الذي استخدمته فإن قدرة إيران على الاستمرار في إطلاق عشرات الصواريخ، وإن لم تطلق صاروخا واحدا دقيقا على إطلاق عشرات الصواريخ فيصيب أحدها هدفه بهذه الدقة، فإن هذا له مغزى عسكريا وله مغزى سياسيا أيضا.
2: نعم طبعا هناك مغزى سياسي، فبرأيي المغزى السياسي يجب أن يذهب أبعد بكثير من أي نزاع بين إيران والولايات المتحدة. هناك قائمة بالدول العربية التي لم تتعرض لاعتداء، هي عددها أقل من تلك التي اعتدت عليها إيران. وبالتالي زميلي في نقاش سابق قال إن هذا انتهاك لقرار لمجلس الأمن حول موضوع الاعتداء من قبل الولايات المتحدة، ولكن هذا القرار يتحدث عن الاعتداء على دول ذات سيادة دخلت في اتفاقات حول مسائل أمنية لا علاقة لها، وأن هذا أيضا انتهاك. إذن لا يمكنك أن تحصل على كل شيء في مرة واحدة، عليك أن تختار. طبعا كان هذا انتهاك ناجح للدفاعات الجوية، نحن لا ننكر ذلك، ولكن لماذا هذه القوات العلاقة لها بهذا النزاع المستمر بين إيران والولايات المتحدة؟ ليس هناك أدلة دامغة بأنها كانت في أعمال قتالية ضد إيران من الأردن. يحكى عن طائرات F-16 هي أردنية، هناك طائرات مماثلة في باكستان، هل سوف تعتدي عليها إيران بعد ذلك؟ هناك هذه الطائرات في دول مختلفة، هل سوف تعتدي عليها وهذا يكون مبرر التصعيد؟ من المؤسف والدراماتيكي أن نرى هذا الوضع من أساسه، ولكن هذه هي حقيقة هذا النظام الجيوسياسي أو هذا النزاع الجيوسياسي بالأحرى.
0: ما الذي تراه عادلا سيد توم، ما زلت معك، ما الذي تراه عادلا ألا تمتلك إيران في الوقت الراهن، إيران لا تمتلك صواريخ تصل إلى الأراضي الأمريكية الرئيسية، البر الأمريكي الرئيسية على بعد آلاف الأميال من إيران، لكن في المقابل الولايات المتحدة تملك قواعد عسكرية كثيرة في المنطقة متاخمة لإيران، ما الذي يمكن لإيران أن تفعله للدفاع عن نفسها ويكون مبررا في تقديرك؟
2: كان هناك فترة 16 يوما في آخر 5 سنوات كانت فيها إيران قادرة على بيع صادراتها النفطية بدون أي عقوبات.
0: هذا ليس سؤالي، عذرا على المقاطعة، هذا ليس سؤالي،
2: هذا جواب على سؤالك. ما يمكنها أن تقوم به للدفاع عن نفسها هو عدم تهديد الدول المجاورة ولا الولايات المتحدة.
0: عذرا للمقاطعة، هناك خبر عاجل نشير إليه يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن غارات جوية جديدة ضد إيران بتوجيه من القائد العام. تفضل سيد توم، أنا سؤالي كان أين العدالة في أنك تلوم إيران على أنها تهاجم مصالح أو قواعد أمريكية في المنطقة بينما هي لا تملك صواريخ أو لا تملك قدرة ولا حاملات طائرات متاخمة للبر الرئيسي الأمريكي؟ ماذا تصنع إيران لتدافع عن نفسها؟
2: أنا ألومها على الاعتداء على دول مجاورة من خلال قدرتها على الدفاع عن نفسها.

0: من خلال عدم خلق الظروف لهذا النزاع المسلح. كان هذا متاحا إلى حين أن بدأت تعتدي على السفن التجارية. يمكن أن أقرأ قائمة من الدول التي قتل مواطنوها على هذه السفن التجارية بسبب إيران، وليس في الجانب الإيراني من المضيق بل من الجانب العماني: تايلاندا، اليابان، هندوراس، مالطا. لتحمي نفسها يمكن لإيران أن تبني صداقاتها بدلا من بناء المنظومة الصاروخية.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، هل تستطيع دحض هذا المنطق؟ ما الذي يحمل إيران على التعرض لسفن تجارية وقتل أبرياء على متن هذه السفن بدعوى المذكرة أو بدعوى البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي لا يراه أحد أو يفسره أحد على النحو الذي تفسره إيران؟
2: يبدو بأن الضيف الأمريكي منزعج جدا لأن إيران تدافع عن نفسها. ما هو المبرر القانوني الذي دعا الولايات المتحدة لشن حرب عدوانية غير مبررة مع الكيان الإسرائيلي على إيران؟ ما هو قانون مجلس الأمن الدولي الذي دعا الرئيس الأمريكي أن يستند عليه من أجل ضرب إيران واغتيال المرشد واغتيال القيادات العسكرية واغتيال القيادات السياسية؟ ما هو هذا القانون؟ الآن من المستغرب أنه يقول قانون مجلس الأمن الدولي. على أي قانون استند الرئيس ترامب عندما ضرب إيران؟ الآن يبدو بأنه منزعج. لماذا ترد إيران على الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية؟ وبالتالي يعني هذا شيء لافت جدا. عندما تتعرض دولة لعدوان بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذه القواعد الأمريكية التي منتشرة في كل المنطقة، وضربت إيران وتضرب، وأول ما ضربت أطفال في مدرسة أطفال 165 طفل.
1: على المقاطعة، نشير إلى الأخبار العاجلة التي تتوالى تترى على شاشتنا نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، تقول إن الضربات الجديدة على إيران هدفها معاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد لمتابعة هذه التطورات. أحمد.
3: نعم محمود، قبل 20 دقيقة من الآن بدأت القوات الأمريكية في توجيه ضربات ضد إيران. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تأتي بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني كما تقول القيادة المركزية، على استهداف ومقتل الأفراد الأمريكيين، وأيضا لزيادة تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية بدأت إذن قبل 20 دقيقة هذه السلسلة من الضربات، وهذا يجعل سلسلة الضربات مستمرة لليوم الثامن على التوالي، هذه الليلة الثامنة على التوالي التي تستمر فيها هذه الضربات. الضربات كانت تبدأ عادة قبل أكثر من 3 ساعات من الآن، ولكن هذه الليلة تأخرت وجاءت الآن قبل 20 دقيقة بعد التوجيهات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان قد تحدث لوسائل إعلام أمريكية تحديدا لقناة نيوز نيشن، والتي قال لها إن مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن أمر محزن للغاية. وفي رد على سؤال بشأن عدم التزام إيران بمذكرة التفاهم قال لم يعد يهمه ذلك، وإن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إيران بسلاح نووي. وبالتالي فإذا الآن الرد الأمريكي جاء في هذه اللحظات من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وإصابة 4 آخرين وفقدان أيضا 3. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن هذه التطورات جاءت أثناء التصدي لهجمات من قبل إيران بالصواريخ والمسيرات على الجنود الأمريكيين في الأردن، مقتل جنديين وفقدان فرد بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين تلقوا العلاج في مستشفيات أردنية، بعضهم قالت إنهم عادوا للخدمة. وكانت قد ذكرت في وقت سابق بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ تعليمات الرئيس ترامب، وأن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في المنطقة، وبالتالي نتوقع أن تصدر أيضا القيادة المركزية الأمريكية توضيحات لاحقة بعد نهاية هذه السلسلة من الضربات التي تقول إنها تأتي لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف الأفراد الأمريكيين على حد تعبير البيان، وكذلك للاستمرار في ضرب القدرات العسكرية البحرية التي تستخدمها إيران في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. أتحول إلى طهران ورانيا قاسمي لمتابعة هذه التطورات. هل بدأ الإعلان عن مواقع الاستهدافات الأمريكية الأخيرة؟
4: الآن محمود، يعني لم يتم الإعلان في إيران عن أي استهداف أو وقوع أي انفجار، ورغم توقع وقوع هذه الهجمات من قبل الولايات المتحدة، وكانت عادة الولايات المتحدة هو استهداف إيران قبل منتصف الليل كما حدث خلال الليلتين الماضيتين، ولكن حتى الآن تأخرت هذه الاستهدافات. ولكن هناك حالة تأهب كبيرة في إيران، وخاصة أتحدث عن المحافظات الجنوبية التي تعرضت طوال الأسبوع الماضي لضربات أمريكية قوية طالت كامل الساحل الجنوبي الإيراني وامتدت إلى بعض المحافظات سواء في الوسط أو في الجنوب أو في الغرب، وهذا بالإضافة إلى تأكيد يعني القوات الإيرانية المسلحة أن هذه الضربات سيتم الرد عليها. إذا نحن الآن أمام انتظار لإعلان أي من الجهات أو المدن تم استهدافها، ولكن حتى تأتي هذه البيانات هناك تأكيدات من قبل المسؤولين الإيرانيين على أن أي استهداف سيتم الرد عليه بالمثل، وخاصة فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية تم التأكيد على أن إيران لن تتحمل مثل هذه الأمور وستنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والقيام ب يعني هجمات تدميرية للقواعد الأمريكية. وخلال الليلة الماضية والتي يعني بدأت فيها الهجمات الإيرانية وامتدت حتى صباح اليوم، قالت بيانات الحرس الثوري والجيش أيضا أنه تم استهداف العديد من المنشآت الأمريكية في القواعد العسكرية التي تقول أن الولايات المتحدة يعني تمتلكها في المنطقة. نتحدث عن البحرين والكويت وأيضا الأردن. تم الإعلان عنه تم استهداف العديد من مستودعات الزخائر وحظائر الطائرات المقاتلة، هذا بالإضافة إلى أيضا استهداف مخازن للوقود ومراكز القيادة وحتى مواقع تجمعات القوات الأمريكية. إيران تؤكد أنها تقوم باستهداف هذه الأمور.
1: رانيا، عذرا على المقاطعة، وكالة مهر للأنباء تقول إن العدو الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. إذن يبدو أنه بدأ الإعلان عن الأهداف التي تعرضت لهجمات أمريكية هذه الليلة.
4: نعم بالفعل، يعني تم التأكيد على أن مدينة سيريك في محافظة هرمزجان، وهذه المدينة التي تقع على الجانب أو المدخل الشرقي لمضيق هرمز، كانت دائما موقع يتم استهدافه من قبل القوات الأمريكية لما تمتلكه هذه المدينة من أهمية فيما يتعلق بإمكانية السيطرة ليس فقط على المضيق وإنما على الجانب الشرقي من السواحل الإيرانية الجنوبية التي يعني ترتبط ببحر عمان وأيضا ما بعدها المحيط الهندي. إذن هذه المدينة هي أول الأهداف بالفعل التي استهدفتها الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتم استهداف أيضا يعني يتم التركيز الاستهداف أيضا على مختلف مدن محافظة هرمزجان باعتبارها المطلة على مضيق هرمز، وانتظار يعني أن نرى نتائج هذه الهجمات هل اقتصرت على القواعد العسكرية والمقرات العسكرية بالإضافة إلى إبراج الاتصالات والمراقبة والرصد التي تم استهدافها طوال الأسبوع الماضي، أم أنها امتدت إلى أن تستهدف ربما مدنيين أو منشآت مدنية. ولكن على أي حال يعني محمود، هناك تأكيدات من قبل إيران أن الرد أيضا على هذه الأمور مستمرة، وأن إيران تعتبر أن هذه الهجمات هي ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي وإنما حتى لمذكرة التفاهم التي كان قد وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل مختلف مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية الإيرانية وحتى المرشد الإيراني الذي اعتبر اليوم أن عدم يعني التزام الولايات المتحدة بتعهداتها يجعل لتوقيع الرئيس الأمريكي يجعل توقيعه لا قيمة له، هذا بالإضافة إلى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذه الهجمات العسكرية التي كما قلت يعني تصنفها إيران بأنها جرائم حرب، تحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها وتطالب أيضا الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الهجمات. محمود،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. أعود إلى ضيوفي وسؤالنا للدكتور محمد صالح صدقيان. ضيفنا في الاستوديو السيد توم غاريت يقول إن على إيران أن تصنع أصدقاء بدلا من أن تصنع أسلحة، واليوم يعني هناك بيان خليجي أوروبي يقول إن حرية الملاحة والمرور في مضيق هرمز مكفولة بالقانون الدولي. يعني كيف يمكن للقيادة الإيرانية أن تتحمل خسارة من كانوا يدافعون عنها أو على الأقل ينتقدون الإقدام الأمريكي على هذه الحرب شيئا فشيئا بهذه الصورة ويتحول لخصوم للجانب الإيراني؟
2: منذ بداية الحرب وشن الحرب بالتعاون مع نتنياهو ثبت بأن الولايات المتحدة تحارب ليس من أجل المصالح الأمريكية وإنما تحارب لمصالح جهة أخرى هو نتنياهو وإسرائيل. هذا ما يقوله الديمقراطيون أيضا، وقاله الناتو للرئيس ترامب بأننا لم ندخل حرب، هي ليست حربنا، هي حرب ولا حرب الولايات المتحدة، هي حرب نتنياهو. الآن عندما يقول بأن القانون الدولي ومضيق هرمز وهذا الأمر، هذا هو الولايات المتحدة الذين لم يطبقوا، الرئيس ترامب والقوات الأمريكية لم تطبق مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم أعطت الفقرة رقم 5 أعطت الحق لإيران بإجراء ترتيبات من أجل عبور آمن وبريء للسفن البحرية.
1: مازال السؤال قائما،
2: وإيران ذهبت إلى سلطنة عمان،
1: من ضمن الترتيبات لحماية الملاحة في حرية المضيق التي تتكبدها أو تتولاها إيران استهداف الملاحة البريئة وقتل الأبرياء كما قال ضيفنا؟
2: هذا يعني حق يراد به باطل. لماذا؟
1: لكنه حق،
2: حق يراد به باطل. هو استهدفت السفينة، هذا صحيح، استهدفت هذه السفينة، هذا حق، لكن هو باطل. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لم تساعد إيران ولا سلطنة عمان من أجل إجراء هذه الترتيبات من أجل عبور آمن وبريء في مضيق هرمز. وماذا قال البيان المشترك الذي صدر من عمان وإيران بعد زيارة قاليباف لسلطنة عمان؟ قال بأن هاتين الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز، وهذا ينسجم بطبيعة الحال مع المذكرة، أن هاتين الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز يعملان من أجل إيجاد ترتيبات لمرور آمن وبريء بالنقاش والمشاورة مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية ضمن القانون الدولي. الولايات المتحدة ماذا عملت؟ عملت وقالت بأن، وإيران في هذا الأمر وضعت مسارات وقالت هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى مسار آمن ولا ضرر على أي سفينة. الولايات المتحدة قالت لا، أنت يا سفينة اذهبي من هذا المكان وأنت اذهبي من هذا المكان، والقطع العسكرية الأمريكية كانت مواكبة لهذه السفن. معنى ذلك بأنها تريد القطع العسكرية الأمريكية أن تدخل مضيق هرمز ويكون المجال سالكا أو هذا المسار سالكا للقطع الحربية العسكرية الأمريكية التي المعنية والمتهمة بشن الحرب على إيران. إذن الولايات المتحدة عندما أقول حق يراد به باطل هو صح، لكن
1: طيب هذا لم يكن سؤالي. نعم. أنا سؤالي في البداية، المرشد الإيراني مجتبى خميني قال إن نقد الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده يثبت أن توقيع ترامب على المذكرة لا قيمة له، لكن هذا ليس رأي من كانوا ينتقدون الولايات المتحدة في بداية الحرب. قلت لك إن الأوروبيين والخليجيين وقعوا أو أكدوا في بيان مشترك أن حرية الملاحة في المضيق لا ينبغي أن تخضع لأي قيود، بمعنى أنهم لا يرون التفسير الذي تقدمه إيران صالحا. هل تحتمل إيران خسارة من كانوا يدافعون عنها أو يهاجمون أمريكا في بداية الحرب؟
2: لماذا لم يستجب الأوروبيون لحرية واحد وحرية ثانية عندما دعا الرئيس ترامب لدعوة الأوروبيين والناتو لفتح مضيق هرمز بالقوة؟ الأوروبيون في بعض الأحيان يعملون يعني حالة نفاق سياسي.
1: سنعود إليهم، ولكن نشير إلى هذا الخبر العاجل، إذ تقول مصادر أمنية لوكالة رويترز للأنباء إنه جرى إسقاط مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق. تفضل يا دكتور.
2: نعم، الأوروبيون حقيقة في بعض الأحيان يسلكون سلوك نفاق سياسي. هؤلاء نفسهم الأوروبيون عندما دعاهم الرئيس ترامب بالمجيء إلى حرية واحد وحرية اثنين لفتح مضيق هرمز بالقوة، تنصلوا عن ذلك وقالوا بأن هذه الحرب ليست حربنا، ودعوا إلى أن تكون يكون المضيق ويفتح المضيق بالسبل الدبلوماسية والسياسية. الآن هم يعني يريدون خلط الأوراق، وبالتالي أنا أعتقد إذا ترك المجال لإيران وسلطنة عمان والدول الخليجية، أنا أعتقد بأن الأمور لا تخرج من القانون الدولي، وهي تحترم سلطنة عمان، وهناك تفاهم بين إيران وسلطنة عمان على فتح هذا المضيق. ويجب علينا أن نذكر في 27 فبراير هذا المضيق كان مفتوح، لم تكن هناك أي مشكلة خلال 20 سنة الماضية. الولايات المتحدة هي التي تسببت في كل هذه المشاكل.
1: دكتور محمد الشرقاوي، أشار مراسلنا من واشنطن إلى أن هناك ضغوطا سياسية على الرئيس دونالد ترامب للعودة إلى الكونغرس مجددا والتعامل مع هذه الحرب بوفق الأطر التي يحددها القانون والدستور الأمريكي. هل تعتقد أن مساحة الحرية التي كان يتمتع بها الرئيس ترامب في بداية هذه الحملة العسكرية بدأت في التقلص؟
5: تقلصت إلى حد كبير، خاصة وإذا أخذنا بالحسبان المدى الزمني. نحن الآن في الشهر الخامس، وأيضا إذا نظرنا إلى الأمام بعد 3 أشهر هناك موعد الانتخابات. إذا السياق السياسي يسائل ويعيد السؤال بإلحاح إلى أين يقود ترامب الولايات المتحدة وبقية العالم من خلال حرب إيران. ما هي الغاية النهائية؟ بمعنى هل هناك هدف محدد يمكن الصبر من أجله؟ لذلك الآن لاحظنا أن
1: الهدف المعلن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا،
5: ولكن
1: وكذلك فتح مضيق هرمز للملاحة، وهذا هو الهدف الآني حاليا.
5: ولكن المشكلة ليست في ما يعلنه ترامب بقدر ما أصبح السؤال الآن بالطريقة التي يدير بها هذه الحرب. هل يستطيع حقيقة أن يصل إلى تحقيق أي هدف يعلنه، سواء كان منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تحرير هرمز من السيطرة الإيرانية أو عودة أسعار الوقود والنفط وإنهاء أزمة الطاقة، كلها يعني هناك أهداف معلنة. لكن التشكيك الآن سواء بين الديمقراطيين وحتى نسبة من الجمهوريين أن هناك خلل ما في مكان ما في طريقة ترامب في إدارة هذا الصراع. لاحظنا أن بدأ بمنطق القوة وأن سرعة الإنجاز ستنهي النظام، ثم تعطلت الأمور، ثم ذهب مرغما إلى المفاوضات، والآن لا يعني أحداث هذه الليلة بالتحديد، ما حدث بالأمس في الأردن وما يحدث الليلة في أربيل، استهداف القنصلية الأمريكية، وأيضا مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، وخطاب المرشد مجتبى خامنئي، كلها عناصر تبعدنا مسافة أخرى عن منطق المفاوضات وعن مذكرة التفاهم. إذن الأمريكيون يسألون ما هو السبيل لاحتواء هذا الموقف، بمعنى ما هي البوصلة لكي تنتهي هذه الحرب، وهم يعلمون جيدا أن الحرب تستمر إلى الأبد، لسنا أمام حروب سرمدية. في الوقت ذاته إذا غاب الخيار التفاوضي ماذا يبقى؟ حتى المنطق القوة أو منطق عسكرة الموقف من جديد، هذا أيضا فيه شكوك جديدة، بمعنى أننا أصبحنا في معضلة التيت فورتات أو الأرد الصاع بالصاع أو الصاع بصاعين. ومع ذلك حتى إذا زاد منسوب القوة الأمريكية ضرب كل هذه المسافات وهذه الرادارات وهذه المرافق الحيوية في إيران، هذا لا يترجم عمليا وميدانيا في هزيمة لإيران. إذن هناك خلل ما في إدارة، وأيضا حتى الإيرانيون أيضا يصابون بنفس الهوس، يعتقدون أن فكرة الصمود أو الآن توزيع رقعة الصراع، كانوا يستهدفون دول الخليج، الآن أصبحنا في أربيل وأصبحنا نستهدف أيضا الأردن، وربما قد تظهر جهات أخرى معرضة لهذه الصواريخ فرط الصوتية الإيراني. كل هذا المهرجان العسكري إلى أين يقود؟ لا تستطيع إيران أن تحقق المعادلة الصفرية كما لا يحقق
1: أطراف. لعلنا نجد إجابة لهذا السؤال عند السيد توم جاريت. إلى أين يقود هذا التصعيد في تقديرك؟ هل هناك أهداف قابلة للتحقيق؟
0: أود أن أعود إلى التصريح الذي خرج عن القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق بالضربات اليوم. أعتقد أن هذا كان ليحصل سواء ضربت القاعدة أو لا. أنا أستلهم من عملي في الجيش، هذا منسق، هذا تسلسلي وهو دقيق. إذن فكرة أن هذه الهجمات الأخيرة كانت ردا على ضربة القاعدة في الأردن هذا ليس مؤكدا، كانت لهذه الضربات أن تحصل، وقد أشرتم بهذه الضربات في طهران وهذا يتماشى مع ما قلته. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ هناك مسار واضح باتجاه السلام والاستقرار في المنطقة، وهو أن تتصرف إيران بطريقة لطيفة مع دول مجاورة، أن تفتح المضيق. أنا أتعاطف كثيرا مع عمان الآن، هناك قائمة كبيرة من الدول المحايدة، مالطا لا علاقة لذلك، وهندوراس أيضا، وأيضا أصولها قد استهدفت ليس في مضيق هرمز ولكن في الجزء العماني من المضيق. المسار باتجاه السلام هو من خلال أن تفهم إيران أنه يمكن للسلام والاستقرار أن يبنيا في المنطقة، طالما أنه ليس هناك دولة تريد أن تحصل على ما تريده من دول مجاورة بالتهديد بالقوة، وأعتقد أنه صراع إرادات في المرحلة الحالية.
5: لكن مع احترامي لما قال السيد توم جاريت، لا يمكن أن نقف عند ويل للمصلين، بمعنى أن وهذه قاعدة الصراع، يمكن إعلان حرب ما من طرف واحد، لكن تحقيق السلام، إبرام تسوية، التوصل إلى معاهدة يتطلب التوافق الثنائي بين الأطراف المباشرة، وأحيانا نحتاج أيضا لتزكية من الأطراف المباشرة. أختلف معه فيما يتعلق أن المسألة الآن ليست على عاتق طهران أو الحرس الثوري وحده، ولكن أيضا على البيت الأبيض، بمعنى ما هو الخيار؟ جربنا 5 أشهر تقريبا من هذه الحرب، أزمة طاقة، الأمن القومي الخليجي يعني مضروب على رأسه، كل هذا، والآن أرى أن انسكاب الصراع يعني اتساع الرقعة لا من الناحية الإيرانية ولا من الناحية الأمريكية متساويان، كل طرف يوسع. الآن إذا كنا نريد فعلا التسوية، إذا كان ترامب يريد أن ينقذ سمعته السياسية وألا يدفع أصدقائه الجمهوريين إلى الخسارة في الانتخابات، عليه أيضا أن يكون مساهما بحسن النية، وأقول للحرس الثوري أيضا أن يساهم بحسن النية لكي تنجح عملية المفاوضات والمسار إلى نهاية المطاف، إلى نهاية الطريق، وهي الاتفاق على وقف إطلاق النار والابتعاد كلية عن الصراع. لكن كلما يردد أن على إيران وأنا لا أحابي إيران كما لا أحابي ترامب، أرى أن مسؤولية الإقليم كله في يد هذين الشخصين، ترامب من ناحية وأهل الحل والعقد في إيران، وهؤلاء ينبغي إما أن يدفعوا باتجاه المعادلة الصفرية ولا أحد يستطيع، أو الإقرار بأن هناك حاجة ماسة لمفاوضات ولنخوضها بحسن نية وينتهي الكلام.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، الأخبار العاجلة التي أذعناها من بينها أن القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من القائد العام تريد معاقبة الحرس الثوري وكذلك إضعاف قدرة إيران على مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز، تقريبا هذا هو نفس الكلام الذي بدأت به جولة التصعيد الأخيرة، إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هل يمر علينا أسبوع وأسبوعان وشهر وشهران ونفس البيانات تصدر بنفس الصيغة وما زالت إيران قادرة على تهديد الملاحة؟
6: أولا محمود، هذا الحدث تحدثنا عنه في النشرة السابقة، وقلنا المؤشرات كلها تدفع باتجاه أن هناك شيئا ما يتم ترتيبه خلال الساعات القادمة. هذه الضربة استنادا بالإجابة على سؤالك، الهدف الرئيسي من الضربة هو إضعاف القدرة الإيرانية على مسك مضيق هرمز، وقد بدأت ملامح إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني تظهر بالمؤشرات. عندما نقول ارتطام سفينتين مع بعضهم البعض أحدهما إيرانية على الممر الإيراني، هذا ضعف في التنسيق من قبل قوات البحرية الحرس الثوري الإيراني. عندما نقول سرينة جائحة في جزيرة هرمز على الممر الإيراني منذ أسبوع لا يستطيع إزالة الحرس الثوري، هذا أيضا ضعف. والأهم من ذلك كله الزورق الأمريكي السريع الموجه الذي وصل إلى ميناء بندر عباس دون أي رصد من قبل الجانب الإيراني، أيضا هذا ضعف.
1: هذا الخبر العاجل، وكالة مهر الإيرانية تقول إنه سمع تحليق أو رؤية تحليق مقاتلات حربية في أجواء جزيرة كيش بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران.

0: دون وقوع أي انفجار. تفضل يا دكتور
1: محمود. فقط دعني أترجم هذا العاجل مع العاجل الذي سبق بالضربات التي حصلت في سيرك. بين سيرك وكيش هذه الضربات تكررت أكثر من مرة، كل بداية ضربة يتم ضرب هذه المنطقة. هذه المنطقة مدخل للكريدور الجوي الذي تدخل به الطائرات، بمعنى عملية تنظيف، عملية شل الإلكتروني، إعماء راداري، ثم بعد ذلك تبدأ الطائرات بالدخول. الآن بدأ القصف في سيرك أول خبر عاجل، ثم تحول إلى بندر عباس، وجاء هذا الخبر العاجل الآن، مما يشير إلى أن الطائرات الأمريكية بدأت تدخل باتجاه العمق الإيراني. أعتقد أن الجانب الإيراني في هذه الموجة لن يكتفي بخط النار الأول ولا خط النار الثاني بالعمق الذي دائما نتحدث عنه 35 إلى 40 كيلومتر، قد يذهب كما حصل يوم أمس في الموجة السابعة إلى يزد 450 كيلومتر. بالتالي يبدو أن الاتجاهات باتجاه أعماق الوسط الإيراني.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، أشار ضيفنا إلى أن الجانب الإيراني في هذه المرحلة أيضا يستهدف منشآت لا علاقة لها بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران. نقول إنه تم التهديد من الجانب الإيراني باستهداف مطار دبي ومطار أبوظبي وبعض المنشآت المدنية إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على استهداف شبكات الكهرباء والبنية التحتية في إيران. أيرد على ما يمكن أن يعد جريمة حرب بجريمة حرب أخرى؟ هل هذا منطق؟
2: أنا قلت يوم أمس بأني سوف لن أكون سعيدا إذا ما تعرضت منشآت الماء أو الكهرباء والخدمات المدنية في أي مكان من الأمكنة. هذه جريمة حرب. الولايات المتحدة استخدمت هذه الحرب وضربت منشآت الماء والكهرباء في جاسك وفي عدة مناطق من إيران، كيش وقشم، وبالتالي هذه جريمة حرب. والمندوب الإيراني في الأمم المتحدة قدم هذا الاعتراض وقال بأن هذه جريمة حرب. وأنا شخصيا لا سوف لن أكون سعيدا ولا أرحب بأي استهداف للمياه أو الطاقة أو المنشآت المدنية. لكن الإيرانيون يقولون بأن هذه نحن في حال الدفاع عن النفس، وهذه هي قواعد أمريكية، مصالح أمريكية، شركات أمريكية تستهدف.
0: مطار أبو ظبي ليس شركة أمريكية وليس قاعدة أمريكية.
2: الإيرانيون يقولون بأن أولا لم يضرب مطار أبو ظبي لحد الآن.
0: التهديد بهذا الأمر نعم. يعني أنه يمكن أن يضرب.
2: التهديد لم يأتي من مقر خاتم الأنبياء، وإنما جاء من سياسيين قالوا ذلك، يعني نواب البرلمان الإيراني. على أي حال هم يقولون بأنهم يدافعون عن اعتداء غير مبرر غير قانوني شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليهم، ويقولون أيضا بأنهم يستهدفون قواعد أمريكية ويستهدفون شركات أمريكية ويستهدفون مواقع أمريكية تعمل بها شركات أمريكية. هذا هو الهدف اللي يقول عنه الإيرانيون. لحد الآن أنا لا أعتقد بأن الإيرانيون ذهبوا أبعد من ذلك. ومثلا كنا نتحدث يوم أمس عن أن لا توجد طائرات في الأردن مثلا، لا يوجد هناك أي شيء، قواعد أمريكية غير موجودة. فجأة اليوم عشرات من القتلى والجرحى الأمريكيين في هذه القاعدة، ماذا كانت تعمل هنا؟ هل هي توزع
0: العقيد نضرب زيد يريد أن يرد على هذه النقطة؟
2: يعني هؤلاء الجنود ماذا يعملون؟ سفرة مدرسية ذهبون إلى هذه القواعد؟
0: ماذا تريد أن تقول في هذا؟ بس قبل أن
2: بالإضافة إلى ذلك مصطفى، هناك طائرات أمريكية أيضا ضربت في هذا المكان.
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل، وكالة تسنيم عن مسؤولين بمحافظة هرمزجان تقول إنه سمع دوي انفجار في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة أو لنجة دون إصابات. سيادة العقيد تفضل.
1: يعني أنا دائما أحب الطرح الهادئ والمربوط بمؤشرات حتى يقتنع المتابع والمشاهد بمدى السردية وصياغة السردية للحرس الثوري. الآن بعيدا عن القواعد، استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز ومقتل أحد البحارة الهندي الذي قامت الهند باستدعاء السفير الإيراني لديها، هذا هدف مدني ليس هدف عسكري. بعيدا عن القواعد، لأن أنا نطرح باتجاه
0: هذا ما دخله
1: كونه يعني يبرر أنه لا يقومون باستهداف الأهداف المدنية. فيما يتعلق بموضوع القواعد، الأردن براحة تكلمنا عنها في النشرة السابقة. الأردن لها اتفاقيات كثيرة مع دول الناتو، ولها الأردن فيها المركز الإقليمي للناتو، والولايات المتحدة عضو في الناتو، ولها اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. لذلك لا أحد يقول أنه لا يوجد قواعد، لكن لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن. يوجد قواعد أردنية تحمل ترفع العلم الأردني، ولكن يوجد جنود أمريكان. الآن موضوع إيران تفسر أن هؤلاء الجنود يستخدمون ضدها، هذا تفسير خاطئ غير صحيح، لأن الأردن كان واضح من البداية لن يسمح لطيران الكيان الصهيوني بعبور أجواءه اتجاه إيران، ولن يسمح للصواريخ الإيرانية بعبور باتجاهه. اثنين، حتى إيران بها قاعدة روسية موجودة. نأتي ونسأل إيران لماذا لديكم قاعدة روسية في بوشهر أعلن عنها الروس أنفسهم؟ هذا فقط التبرير المنطقي يعني.
2: القاعدة الروسية غير موجودة، وهذا أصلا غير موجود، ولا توجد قاعدة روسية، ولم يتحدث لا الإيرانيون ولا الروس عن وجود هذه القاعدة. هذا كلام غير صحيح بالمطلق. النقطة الثانية، صحيح هذا هذه قواعد أردنية، أوكي، هل يحق أن يستخدم الأمريكي القاعدة الأردنية لشن حرب على دولة ثالثة؟ القانون، قانون ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح
1: بذلك. من قال لك أنها استخدمت ضده؟
2: وهناك الكثير من المؤشرات أنه من هناك انطلقت.
1: من قال أنها استخدمت؟
0: نحن لا نستطيع
1: من قال أنها استخدمت؟
2: هذا الإيرانيين يقولون ذلك، وهم
0: ضربوا من دقة تقارير استخبارية. نعم. تقول بأن قواعد أردنية استخدمت
2: سوف فيها، سوف يتوضح
0: الأمر. لا نستطيع أن نتحقق من هذا الآن إذا كان العقيد يقول شيئا وأنت تقول نقيضة. سيد توم جاريت، الدكتور محمد الشرقاوي أشار إلى نقطة مهمة جدا في معادلات السياسة الأمريكية، وبحكم عضويتك في الكونغرس أكيد تعلم هذا الأمر. ما فرص الإضرار بحظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات التجديد النصفي القادمة إذا ظلت الحرب على هذه الوتيرة وآخذة في الاتساع بهذا الشكل؟
3: أعتقد أنها نقطة بالغة الأهمية، وهي تطلع بدور مؤثر في قرار الرئيس. الانتخابات النصفية ستقام في نوفمبر. الشعب الأمريكي لديه قدرة تحمل قليلة جدا للألم والمعاناة، وطبعا هذه لعنة ومن حظه أيضا، لأنها تقوض إرادتنا السياسية في الكثير من الأحيان. كذلك هذا يؤثر في حسابات النظام الإيراني في صنعه لقراره. يعتقدون أنه ربما إذا صبروا قد تكون الكلفة السياسية لصالحهم إذا خسر الحزب الجمهوري انتخابات نصفية. حين ذاك الرئيس ترامب تكون يده مقيدتين في سنتين المقبلتين، وبالتالي زميلي أحسن في التحليل. نقطة أخرى أتوقف عندها هي أن الرئيس مصمم وعازم حين يقرر مسارا معينا من الصعب أن يتزحزح عنه. ما أخطأ به برأيي هو بعدم تبريره لهذه الإجراءات أمام الأمريكيين والعالم بما فيه الكفاية. أنا تفهمه، ولكن هذا مصدر قلق بالنسبة إلى قاعدته السياسية ومستشاريه السياسيين. هل يستمع إليهم؟ لا أعرف، ولكنه محق في هذا الموضوع. إذا كان هناك تبعات سياسية للقيام بالشيء الصائب فهذه الكلفة السياسية.
0: عندما يقول السيد توم جاريت أن يدي الرئيس ترامب ستكونان مقيدتين خلال ما تبقى له من فترته الرئاسية إذا ما خسر الحزب الجمهوري الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي بالفعل، ما إذا ترجمنا عبارة يده مقيدتان هذه إلى إجراءات عملية فيما يخص هذه الحرب، ماذا تعني؟
4: ما يشير إليه السيد جاريث هو أنه بعد الانتخابات هناك اثنان من السيناريوهات. إما أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، هذا احتمال وارد، أو ربما الاحتمال الأسوأ أن يخسر الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. إذا حدث هذا طبعا تكون الغلبة للديمقراطيين، فبالتالي نقترب مما نعتبره بالبطة العرجاء، بمعنى أن ترامب خلال عامين لن يستطيع أن تمرر له الأغلبية بعض مشاريع القوانين، فتصبح المسألة عبارة عن كما نقول في النظام الأمريكي checks and balances، الضوابط والتوازنات لصالح الديمقراطيين أكثر منها لصالح الرئيس.
0: إذا ترجمنا ذلك لإجراءات عملية فيما يخص هذه الحرب، ما أنا الموقف في الشرق الأوسط وليس مجرد القوانين الأمريكية العابرة يعني.
4: والآن دلالة الخسارة أو دلالة ما يؤرق ترامب ليس فقط على مستوى هل تبقى الأغلبية جمهورية أم تصبح ديمقراطية في المجلسين، مجلسي الشيوخ، بل هناك دلالات أخرى، بمعنى أن عادة إذا خسر الحرب وكانت هناك نسبة كبيرة في فوز الديمقراطيين، هذا يعتبر مؤشرا أن انتخابات 2028 انتخابات الرئاسة أيضا ليست لا تبتسم لأي مرشح جمهوري، ربما تمشي إلى الديمقراطيين. وشهدنا ما حدث بين بوش الابن ثم أوباما، وأيضا ما حدث بين ترامب الأول وبايدن. هناك دائما ما يسمى بسيلف كوركتين، يعني عملية تصحيح من داخل النظام. أيضا هناك دلالة أكبر، هي أن كل هذا الميراث السياسي لترامب في الفترة الأولى وفي الفترة الثانية سيجعله تقريبا يقترب من وضع نيكسون بالنسبة للعنة فيتنام. إذا الآن الخوف الكبير أننا مع مرور الوقت، مع مرور الشهور المقبلة، يعني هل ترامب بحث عن رصيد سياسي؟ وهنا الخطأ، كان يعتقد أن إيران هي نسخة رقم 2 من تجربة فنزويلا، من السهل إلقاء القبض، إسقاط النظام، وليحتفل اليمين وليحتفل المحافظون الجدد والترامبيون الجدد بهذا النصر العظيم. بعد 47 عاما جاء رئيس كسر عظام إيران وغير النظام فيه، وهذا سوء تقدير. إذن هذا التهور في الأسبوع الأول من مارس هو الآن ينقلب إلى معضلة كبيرة. أيضا المعضلة أين تكمن؟ في أن ترامب في 9 من مايو عام 2018 قرر بجرة قلم التحلل من الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة ومجموعة 5+1 ل12 عاما، يوم 15، وتم توقيعه يوم 15 من يونيو 2015. الآن الحساب السياسي هو أن هل يستطيع ترامب أن يأتي باتفاق مماثل يحتوي الطموحات النووية الإيرانية؟ ناهيك على أن التحدي الآن ليس فقط ما هو نووي على المستوى الإيراني، بل أيضا الحرب الجديدة في هرمز. هذه مسألة أكبر بكثير مما كان يتوقع ترامب.
0: دكتور محمد صالح سفخيان يقول المرشد مجتبى خامنئي كما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أنه لا يجب أن نظهر للعدو أي علامة ضعف. إذا ترجمنا هذا أيضا إلى إجراءات عملية، ماذا يعني تحديدا؟ يعني التستر على مثلا الخسائر التي يتكبدها الجانب الإيراني جراء الهجمات الأمريكية، أم ماذا تحديدا؟
2: أنا أعتقد بأنه يشير إلى اختلاف وجهات النظر في الداخل الإيراني بين الإصلاحيين والمعتدلين من جهة والمتشددين والأصوليين من جهة أخرى، ويعتبر ذلك بأن عدم وجود وحدة في الموقف الشعبي والرسمي مع القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري، هذا يؤدي إلى ضعف أو إعطاء ربما رسالة على ضعف التماسك الداخلي، خصوصا وأن هذا البيان جاء بعد البيان الذي أصدره الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. محمد خاتمي كان بيانه فيه نوع من التحدي وفيه نوع من الدعوة إلى يعني الحديث عن ضرورة السير في المسارات السياسية والدبلوماسية على حساب المسارات العسكرية.
0: ويبدو ولطالما كان هذا رأيه حين كان رئيسا، كان هذا رأي السيد محمد خاتمي دائما،
2: وهذا هو الرأي الذي طرحه الآن. هو يعبر عن طيف كبير في الوسط الإيراني، يعبر أيضا على طيف كبير في الشارع الإيراني أيضا. يعني هناك حقيقة وجهتين نظرتين في غاية الأهمية. هذه وجهة النظر تقول لنسير في المسار الدبلوماسي السياسي، وأخرى قوية أيضا وموجودة في مصادر القرار الإيراني بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، يقولون بأن الذهاب مع ترامب، يعني شخصية ترامب، ربما لو كان أوباما أو بايدن أو أي شخص آخر، وحتى لو كان شخص جمهوري معتدل، ربما يكون فيه نوع من المرونة، لكن يعتقدون بأن ترامب ليس ذلك الرجل الذي يمكن التوصل معه إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك دكتور. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في تغطياتنا للضربات الأمريكية الجديدة على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، وأضافت أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرتها على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الجديدة على إيران تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن الليلة الماضية. في إيران قالت وكالة مهر إن العدو الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران. كما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤولين بمحافظة هرمزجان قولهم إن انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وبندر لنجة دون إصابات، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة. هذا ونصحت الخارجية الأمريكية رعاياها في أنحاء العالم بتوخي الحذر، مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك أحمد، خلاصة بيانات القيادة المركزية الأمريكية بخصوص موجة الهجمات الجديدة.
5: نعم محمود، تستمر حتى هذه اللحظة هذه السلسلة من الضربات التي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية قبل نحو ساعة من الآن، وقالت إنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف الأفراد الأمريكيين الليلة الماضية في الأردن، وأيضا للاستمرار في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. تصف القيادة المركزية في بيانها هذا الرد الأمريكي بأنه يأتي كرد فوري وسريع لمعاقبة إيران بعد استهداف الجنود الأمريكيين في الأردن، وكانت قد أعلنت مقتل جنديين وفقدان آخر بالإضافة إلى إصابة 4 من الجنود الأمريكيين في الأردن في الهجمات التي قالت إنها وقعت أثناء التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث لقناة نيوز نيشن ووصف مقتل الجنود الأمريكيين بأنه محزن للغاية، وأيضا أضاف بأنه لم يعد يهمه مسألة التزام إيران بمذكرة التفاهم، وأشار أيضا إلى مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تعليقات الرئيس الأمريكي جاءت قبيل وقت قصير من بداية هذه السلسلة من الضربات التي تأتي لليوم الثامن على التوالي والتي تشنها القيادة المركزية الأمريكية ضد إيران. تقول القيادة المركزية في بياناتها السابقة إنها تستخدم مقاتلات أمريكية ومسيرات وكذلك سفن حربية تنتشر في المنطقة تستخدمها في هذه الضربات التي تستهدف فيها إيران، والتي تركز فيها بشكل أساسي بأن الهدف منها هو تقويض قدرات إيران التي تستخدمها في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. والآن أضيف إليها هذا التطور الأخير، تقول إن ذلك يأتي أيضا لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف الأفراد الأمريكيين. في بياناتها الأخرى هي تتحدث أيضا عن استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي قالت إن خلال أيامه هذه أرجعت 4 سفن غيرت مسارها وعطلت سفينة أخرى لم تستجب للتحذيرات، بينما اعتلت أيضا ناقلة نفط قالت إن ذلك جاء للتأكد من امتثالها لإجراءات الحصار البحري. من اللافت أيضا ما قاله وزير الحرب بيت هاكسيث قبيل بداية هذه الضربات في الحقيقة محمود، حيث قال إن ما وصفها بتضحيات الجنود والأبطال الأمريكيين لن تزيدهم إلا عزما، وهذا أخذه البعض هنا في واشنطن بأن الولايات المتحدة ستستمر في سلسلة الضربات هذه، لا سيما وأن على طاولة الرئيس ترامب خطة للتوسع في العمليات العسكرية. ولطالما هدد ترامب في الأيام القليلة الماضية إيران بأنها في حال استهدفت الولايات المتحدة فإنها سترد 20 ضعفا، ولوح أنه في نهاية هذه السلسلة من الضربات قد تستهدف الولايات المتحدة البنى التحتية المدنية الحيوية في في إيران كالجسور ومحطات الطاقة وكذلك المنشآت النفطية فضلا عن المنشآت النووية، حيث قال إن البنتاغون يراقب بالكاميرات موقع جبل الفأس، وإذا رصدوا نشاطا فيه فإن الولايات المتحدة قادرة على استهداف أعماق هذا الموقع النووي في جبل الفأس. هكذا جاءت التطورات في معظمها في الساعات القليلة الماضية، ولكن أيضا تجدر الإشارة إلى المواقف التي صدرت عن المشرعين الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين في الكونغرس. عبر الجميع عن الحزن والتضامن مع ذوي عائلات القتلى الأمريكيين والمصابين، ولكن في ذات الوقت رأينا مواقف من قبل الديمقراطيين تستمر في انتقاد الاستمرار في هذه الحرب وتطالب الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الكونغرس وأن ينهي هذه العمليات حتى يأخذ تفويضا من الكونغرس، وما يزالون يعتقدون أن هذه الحرب ليست ضرورية وإنما حرب اختيار وما كان على ترامب أن يبدأها. بالمقابل عبر الجمهوريون عن تضامنهم مع العائلات، وكذلك البعض عبر عن استمرار دعمه للجيش الأمريكي في الاستمرار في هذه العمليات العسكرية في إيران.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. نتحول إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ماذا كانت ردود الفعل أو البيانات الصادرة عن الجانب الإيراني حتى اللحظة الراهنة بخصوص الاستهدافات الأمريكية الأخيرة رانيا؟
6: نعم محمود، يعني استؤنفت الهجمات الأمريكية على جنوب إيران متأخرة عدة ساعات عما جرت عليه العادة خلال الأسبوع الماضي. أعلنت السلطات المحلية في محافظة هرمزغان عن أن الهجمات بدأت باستهداف مدينة سيريك الواقعة في شرق المحافظة، والتي أيضا تقع على المدخل الشرقي لمضيق هرمز، دون تسجيل أي خسائر سواء مادية أو بشرية في هذه المدينة. أيضا الانفجارات وقعت في حاجيابات في مدينة بندر عباس، فيما حلقت المقاتلات الأمريكية فوق سماء جزيرة كيش، ولكن لم تقع هناك أي استهدافات، كما تم التأكيد على أن الأصوات التي سمعت في بندر لينجي في أيضا محافظة هرمزغان هي تأتي من البحر، ربما هناك اشتباكات تقع في البحر حاليا. هذا بالإضافة إلى تكذيب عدة انفجارات تمت تداول الأنباء بشأنها سواء في أراك في محافظة مركزي أو في أهواز في خوزستان. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هذه الهجمات لم تقع وأن هذه الأصوات لم تسمع حتى الآن على الأقل في هذه المحافظات. الهجمات الأمريكية تأتي استمرارا لأسبوع يعني كان قد استهدفت فيه الجنوب بشكل كامل، وخاصة تم التركيز على القواعد والمقرات العسكرية، هذا بالإضافة إلى المنشآت التي تستخدمها إيران لمراقبة الملاحة البحرية سواء في الخليج المضيق أو حتى في الجانب الآخر من بحر عمان والمحيط الهندي. كان قد تم الإعلان عن استهداف أغلب أبراج الاتصالات والمراقبة في هذا المكان، وبالفعل اليوم أيضا تم التركيز حتى الآن على هذه المحافظة الحيوية والتي تقع يعني تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز. هذه الاستهدافات كان قد سبقها ليلة أمس استهدافات طالت هذه المرة المدنيين والمنشآت المدنية، تم الإعلان عن قصف واستهداف عدد جديد من الجسور والأنفاق، هذا بالإضافة إلى استهداف منشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في يعني جاسك في محافظة هرمزغان، ما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية في هذه المدينة والتي يقطنها 10,000 نسمة. هناك تأكيدات من إيران أن هذه الهجمات يتم الرد عليها، هذا ما تقوله بيانات الحرس الثوري وأيضا الجيش، ولكن عادة ما تبدأ العمليات الإيرانية متأخرة قليلا بعد تقريبا انتهاء أو قرب انتهاء الهجمات الأمريكية. ولكن ما تتداوله وكالات الأنباء الإيرانية هو عن وقوع انفجار واستهداف لما تصفه إيران هنا بالجماعات الانفصالية الإرهابية في منطقة أربيل بكردستان العراق، في إشارة إلى الجماعات الكردية التي تعتبرها إيران هنا كما قلت بالإرهابية، وهي جماعات معارضة مسلحة، كما هناك أيضا تأكيدات على أنه سمع أصوات أو تم استهداف ربما مقرات للقوات الأمريكية في هذه المنطقة، ولكن حتى هذه الأنباء هي إعلامية ولم يتم تأكيدها من الجانب الرسمي الإيراني حتى الآن. إذن نحن أمام موجة جديدة من الاستهدافات، يتوقع أن تقابلها أيضا موجة جديدة من الرد الإيراني، وإيران تعتبر أن هذه الهجمات غير مبررة، هي انتهاك للقانون الدولي وأيضا خرق واضح آخر لمذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة. يعني هناك اتهامات إيرانية متكررة للرئيس الأمريكي والقوات الأمريكية وإدارته أيضا بأنه تم انتهاك هذه المذكرة على مدى 10 أيام الماضية، وأن وتتهم إيران أيضا بأنها مستمرة في هذا الأمر وتحملها عواقب هذه الهجمات، سواء فيما يتعلق بالمدنيين أو حتى العسكريين. وكما شاهدنا خلال الأيام الماضية قامت إيران بالإعلان عن استهداف ما وصفته بقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، نتحدث عن استهدافات وقعت في الكويت، في البحرين وفي الأردن، تركزت الهجمات على هذه الدول الثلاث، ولكن طالت أيضا دول أخرى في المنطقة ومن بينها سلطنة عمان بالإضافة إلى منطقة التنف السورية. هذه الهجمات كما تم التأكيد عليهم من خلال البيانات الرسمية العسكرية على أنها هذه الهجمات طالت مستودعات للوقود، مستودعات للذخائر والصواريخ، هذا بالإضافة إلى أنظمة الرادار المختلفة وحظائر المقاتلات الأمريكية، بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة ومراكز تجمع القوات الأمريكية. هذا ما تم التركيز على أنه تم استهدافه خلال الأيام الماضية في هذه الدول وفي هذه القواعد بالتحديد، كان آخرها في قاعدة الأزرق في الأردن، حيث أعلن الحرس الثوري أنه استهدف وقام بتدمير مقاتلتين أمريكيتين بالإضافة إلى طائرات وألحق أضرار بعدد آخر منها. هناك تأكيدات إيرانية أنه هذه الهجمات المستمرة سيتم الرد عليها، سيتم الدفاع عن الأراضي الإيرانية، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل وزارة الخارجية الإيرانية وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقشي، مع أيضا يعني تأكيد على أنه سيتم يعني أن هذه الأمور لن تجبر إيران على التراجع أو الاستسلام لأي شروط تحاول الولايات المتحدة فرضها فيما يتعلق بالمفاوضات، حيث ترى إيران الهجمات وهذه التطورات هي كلها من أجل فرض المزيد من الضغوط على إيران لتقوم بتنفيذ تعهدات وتفتح المضيق دون أن تقوم الولايات المتحدة في المقابل بتنفيذ تعهداتها سواء المالية أو العسكرية، وهو ما يعتبره الإيرانيون أمر غير مقبول، وكان قد رفضه حتى يعني في آخر تصريحات له إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اعتبر أن هذا الأمر مرفوض وأن الولايات المتحدة على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام والذي على أساسه تم إعداد هذه المذكرة، أن إيران لن تلتزم بأي من تعهداتها ولا تعتبر نفسها معنية ببنود مذكرة التفاهم في حال استمرت أو في مع استمرار الولايات المتحدة في نقض تعهداتها في المذكرة. وهنا أشار إلى البند المالي والمتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وقال أن هذه الأموال هي أموال إيرانية وليست أمريكية لكي تمتنع عن إعادتها لإيران، وأكد أن هذا هو حق للشعب الإيراني كما يقول بقائي. ولذلك هناك اتهامات للولايات المتحدة تعتبر أن هذه الهجمات غير مبررة غير قانونية، وتعتبر أن من حقها الرد عليها وفقا لقواعد القانون الدولي المتعلق ب الحق في الدفاع عن النفس.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كانت معنا من طهران، شكرا لك. نرحب بضيوفنا، معنا من ديلاوير في الولايات المتحدة السيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية ديلاوير، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيادة العقيد. سألنا في النشرة السابقة عن نوعية السلاح، ويبدو أن التفاصيل الخاصة بالهجوم الإيراني على قاعدة الأزرق في الأردن غير مكتملة المعالم حتى اللحظة الراهنة، لكن هناك سؤال، كيف تجاوزت هذه الصواريخ التي استعملتها إيران أو المسيرات أيا يكن السلاح المستخدم، كيف تجاوز الرادارات الأمريكية في طريقه إلى قاعدة الأزرق؟
1: خلال 5 أيام كان هناك 4 هجومات على القاعدة الأردنية التي يتواجد بها قوات أمريكية. هذه الموجة الأخيرة هي الموجة التي أصابت هذه القاعدة، ويبدو أنه الإجابة على سؤالك تكمن في أن إيران استخدمت إما الصاروخ الانشطاري الاعتيادي الذي كان موجود لدى إيران، أو أن إيران استخدمت الصاروخ الفرد صوتي وهو صاروخ الحج قاسم الذي يبلغ مدى 1400 كيلومتر، وهذا الصاروخ يصل إلى 6 إلى 8 ماخ بعد دخوله طبقات الجو العليا. بالتالي يبدو أن عملية الفرط الصوتي أو الصاروخ الانشطاري هي التي أدت إلى هذه الإصابة المباشرة.
0: يمكن لهذه الصواريخ أن تتجاوز الرادارات؟
1: بالتأكيد هذه الصواريخ
0: أو حتى لو رصدت فإن مسألة التصدي لها ليست بنسبة 100%.
1: الصاروخ الانشطاري التشظي الذي يحصل فيه يؤدي إلى تشتيت منظومات الدفاع الجوي، بالتالي يحدث ثغرة في القبب الدفاع الجوي يؤدي إلى وصولها إلى هدفها. الصاروخ الفرط صوتي نتيجة السرعة الهائلة، هنا نتكلم عن 6 إلى 8 ماخ لصاروخ الحاج قاسم، هذا الصاروخ قد أيضا يتجاوز منظومات

0: قانون الآن DAA وهو القانون الموجود لدى البنتاغون في استخدام القوة المفرطة لحماية الجنود. الجندي القتيل لدى الجانب الأمريكي في البنتاغون الأمريكي له إجراء ردي، إجراء دفاعي، والجندي المفقود أيضا له إجراء دفاعي. لذلك أعتقد أن هذه الصياغة أريد منها أن تعطي تشريع أو شرعنا لقرار ترامب فيما يتعلق بالرد على الجانب الإيراني،
1: والذي بدأت ملامحه تظهر الآن. نعم. سؤالنا للسيد روب أرلت، إلى أي مدى يشكل هذا الخرق الذي حدث في قاعدة الأزرق ومقتل عسكريين وفقدان ثالث ضغوطا على الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة من الصراع؟
2: سعيد بالتواجد معكم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ومشاهديكم الأفاضل. طبعا الرئيس دونالد ترامب يشعر بضغط كبير الآن بعد فقدان حياة لجنديين وأيضا الجندي المفقود إلى حد الآن. بالتالي أعتقد أن هذا سيقود دونالد ترامب إلى استخدام المزيد من القوة ضد إيران وضد البنى التحتية، وهذا بالتأكيد سيجر وراءه المزيد من الضحايا في إيران. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بقوة على مقتل الجنود الأمريكيين.
1: هل الرد بقوة كاف يعني حسم هذا الصراع في تقديرك؟ هل هذه هي الاستراتيجية السليمة لإدارة هذا الصراع؟
2: نعم، هذا هو الطريق والسبيل المناسب. إذا ما أدى هذا إلى وقف النظام وتنهي النظام عن الاستمرار في سلوكه، لكن إذا لم تفلح هذه الاستراتيجية في تحقيق هذا المبتغى فبالتأكيد هذا لن يكون كافيا، لأن الهدف هو حماية الأمريكيين وأيضا الحلفاء في المنطقة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق صفقة مع إيران من أجل أن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة. إلى غاية الآن لا أحد يدري كيف بالإمكان تغيير سلوك النظام الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية في السابق كانت قد استهدفت القيادات في الصف الأول، وهذا ما قد يتجه إليه رئيس دونالد ترامب مرة أخرى. نحن نعرف أن إيران أيضا قتلت الآلاف من مواطنيها خلال احتجاجات.
1: يعني في تقديرك أن الرئيس دونالد ترامب سيصر على تكرار نفس الإجراءات التي اتخذها في بداية هذا الصراع وما زال يجرب منذ 5 أشهر، ما هي الطريقة المثلى لتغيير سلوك النظام الإيراني؟ هل هذا ما فهمته منك؟
2: لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل القريب، لكن يمكنني القول بأن رئيس دونالد ترامب سيفعل كل ما هو ممكن من أجل أن يحافظ على حياة الأمريكيين، ومن أجل أيضا أن يدفع إيران للعودة لطاولة المفاوضات. رئيس دونالد ترامب كان قد قال وقرر في غير مناسبة بأنه مستعد للذهاب في هذه الحرب إلى أبعد الحدود من أجل تحقيق أهدافه. رئيس دونالد ترامب طبعا يريد أن يصل إلى أهدافه من خلال المباحثات ومن خلال السبل الدبلوماسية، لكن النظام الإيراني لا يكترث بهذه الجهود. رئيس دونالد ترامب يجعل النظام يستجيب لدعواته فقط إذا ما استخدم القوة و تدرج في استخدام مستويات معينة من القوة ضد إيران.
1: سيد مختار حداد، هل هذه هي الطريقة السليمة لتغيير سلوك النظام الإيراني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. حقيقة يعني هناك السبيل الوحيد للتوصل يعني إلى نتيجة هو يعني تنفيذ مذكرة تفاهم من جانب الولايات المتحدة. يعني ومهما استخدم العنف، والآن يقول أنا غاضب مثلا قتل جنديين أمريكيين، لاعتقادي هذا لا يؤثر على الموقف الإيراني. يعني هو كذلك خلال هذه الأيام عملياته أدت إلى استشهاد أكثر من 50 إيراني معظمهم من المواطنين النساء والأطفال. يعني أمس فقط عندما استهدف نفر

0: الشهيد ميرزاي، هناك كانت عائلة داخل النفق، يعني أم وأب وطفل استشهد. كذلك دماء الشعب الإيراني مقدسة بالنسبة للجمهورية الإسلامية للقوات المسلحة الإيرانية. هو يغضب على جنديين أمريكيين ويقول أنا أوسع العمليات. أنا دائما أشكك في يعني في حقيقة في عقل الرئيس الأمريكي، يعني هو من أجل جنديين يريد أن يقوم بكل شيء، وهو يأتي ويقتل. ونتذكر قبل فقط 3 أيام أو 4 أيام عندما استهدف يعني معسكر وهناك جنود كانوا نائمين في بنبور في محافظة سيستان بلوشستان. فلذلك الطريقة الصحيحة الذي هو لا يعرفها الرئيس الأمريكي هو موضوع تنفيذ مذكرة تفاهم، ولكن الأمور تثبت أنه لا يحترم لا اتفاقيات لا مذكرة تفاهم. يعني هذه ثالث مرة هو ينسف طاولة المفاوضات ويخلق هذه المشكلة. يعني هو حتى بالنسبة للبند الخامس الذي هو يعتبر الآن الجدل الرئيسي في مذكرة التفاهم، قبل 3 4 أيام كان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية قال نقطة مهمة، قال كان يعطي فرصة شهر تفتح المسارات يتم إزالة الألغام ومن ثم الأمور تعود إلى حالتها العادية، ولكن هو جاء فتح مسارات خلق مشكلة أحدث هذه الأزمة. والآن نرى يعني ما هو الذي يحدث، والأزمة تتطور يوما بعد يوم ومستمر بنفس السلوك. ويعني في نهاية المطاف يعني تتبين هناك نقطة مهمة، أن الرئيس الأمريكي وحتى لا يحترم توقيع نفسه، وهو حتى لا يحترم هذه الاتفاقية ولم يسمح لها بأن تنفذ. يعني هناك نتحدث الآن عن البند الخامس، بقيت البنود كذلك لم تنفذ، بقيت البنود واضحة. هناك مثلا حول البند 11 الذي كان حول رفع التجميل عن الأموال الإيرانية المجمدة، جاء السيد قاليباف والسيد عراقچي إلى الدوحة، عقدوا مفاوضات، وحتى لم يحترم يعني هذه الجهود. بالنسبة لأساس مذكرة التفاهم من هاي الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات ومنها لبنان، حتى لم يحترم ذلك، بل يأتي يفتح إلى جانب ذلك مسار جديد ويستمر بنفس الأزمة وبنفس السلوك. فلذلك يعني في نهاية المطاف يعني هذا السلوك الأمريكي أساسا هو جذور هذه المشكلة تعود للولايات المتحدة، الذي في يوم 28 فبراير بدأت هذا العدوان على إيران اختلقت هذه المشكلة، وهذه المشكلة ستبقى مستمرة ما دام الرئيس الأمريكي يريد أن يفكر بهذه الطريقة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هل من سبيل الخروج من هذا النفق؟
2: ستطول المعاناة في انتظار أن يتمكن أي طرف في ترجيح الكفة لصالحه مقابل ما يقدم عليه الطرف الآخر. وأرى أننا انتقلنا من صراع مسلح مر ب40 يوما من الحرب إلى فترة وقف إطلاق النار إلى مرحلة مفاوضات. الآن طبيعته تختلف، أصبحنا مما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد، بمعنى نعرف متى بدأ يوم 28 من فبراير. ولا أعتقد أن الحرس الثوري ولا الرئيس ترامب يستشرف متى قد ينتهي هذا الصراع، بمعنى أصبح أزليا مفتوحا إلى الأمام. وهنا تتداخل مجموعة من العناصر أو من الروافد الجديدة التي تزيد في تعقيد هذا الصراع. بدأنا بحرب إيران، الآن أصبحت حرب هرمز، والآن ربما الأمور بدأت تنزلق إلى ما قد يصبح حربا إقليمية. الآن استهداف قاعدة في الأردن، استهداف الخليج العربي، هذا أصبح تحصيل حاصل. فهناك الآن بحث عن مناطق أخرى ينتشر إلى هذا القصف، وكل طرف إيرانيا وأمريكيا متشبع باستعراض القوة. حتى القوة بكل التنظير وبكل التخطيط العسكري لها حدود ولا يمكن التعويل. والآن أعتقد أن ترامب ومن حوله في البيت الأبيض لا يجدون خيارا آخر إلا العودة إلى نفس القاموس الاستراتيجي الذي اعتمدوه في بداية الحرب، القصف ومزيد من القصف حتى تضعف إيران وتسقط. وهذه يعني هذه مسألة يعني قد يكون لها بعض البريق من الناحية النظرية، ولكنها مستحيلة من الناحية الواقعية. أيضا عندما يمعن الحرس الثوري في بسط السيادة على مضيق هرمز ويجعل هرمز منطقة امتداد للسيادة الإيرانية، هو يناور على أساس أن هناك نوع من الانتهازية في وجه الولايات المتحدة ودول المنطقة وبقية العالم. أرى أن الأحداث الأخيرة، أحداث الأسبوعين الأخيرين، أصبحت تبعد حتى القراءات. لا

0: يعني ما ينفعنا في تسوية الصراعات هو أن يتوافق الطرفان على قراءة موحدة. لا أرى الآن أن هناك قراءة موحدة لطبيعة الصراع، بل هناك قراءات متعددة. والأكثر من هذا، حتى مذكرة التفاهم ببنودها 14 أصبحت منصة للمناورات الخطبية وللمناورات على أساس أن اللوم يذهب إلى الاتجاه الآخر. إذن حتى لا أطيل، متى ينبغي أن يحدث؟ يعني سنظل مع هذين الطرفين يمارسان كل القوة الممكنة إلى أن ينال منهم الاستنزاف الاقتصادي وأيضا الاستنزاف العسكري، بمعنى أن ينتقل الطرف إلى مرحلة الضعف، ووقتها يمكن أن ينفتح على فكرة المفاوضة.
1: سيد روب أرلت، هل ترى سوابق في التاريخ الولايات المتحدة مع حروب مثل هذا النوع الذي أشار إليه ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي من استنزاف الموارد والوقت؟ ألا ترى تشابها بين ما حدث في فيتنام، ما حدث في العراق، ما حدث في أفغانستان؟ ألا ترى تشابها مع ما يحدث الآن في إيران؟
2: نعم بالتأكيد، ولكن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يبقى حبيس حرب مستمرة ولا تنتهي. هو لا يريد هذه الحرب على الإطلاق. هناك رؤساء كانوا مقتنعين بحروبهم، لكن الرئيس دونالد ترامب في الأساس يريد أن يحل هذه الحرب بطريقة دبلوماسية وبطريقة سلمية. وبنهاية المطاف هو يعرف بأن هناك سبيل وحيد للخروج من هذه الحرب، وهو توقيع اتفاق يرضي كافة الأطراف. لكن إذا لم تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات فلن يكون بإمكان حل هذه القضية. الرئيس دونالد ترامب له عقلية ترفض حربا طويلة بلا أمد، وهو يريد أن تكون المفاوضات هي السبيل.
1: قد يقول قائل إنه الآن بالفعل في خضم حرب طويلة الأمد لا يرى أفق لها، وهذا يعيدنا أيضا إلى مدى نجاعة الوسيلة التي يستخدمها الرئيس ترامب حاليا، وهي مزيد من التصعيد العسكري. يعني سأنقل لك ما قالت نيوزوي قبل أيام، إن هذا يصب بالأساس في مصلحة الحرس الثوري الإيراني، ويقوي أو يجعل الكلمة الفصل في إيران للنخبة العسكرية وليس الجانب المتساهل والذي يرغب في المفاوضات.
2: نعم، نحن الآن في هذه الحرب لمدة 5 شهور، ونحن لا نتحدث عن سنة ولا عن سنوات. لكن رئيس دونالد ترامب ما فجأة يقول بأنه يريد أن تنتهي هذه الحرب خلال أسابيع أو شهور. لا نتحدث هنا عن حرب كوريا أو في فيتنام أو في العراق أو في أفغانستان. هذه حرب ما بين رئيس دونالد ترامب والجيش الأمريكي من جهة والنظام الإيراني من جهة أخرى. هذا النظام الذي قتل الكثير من العزل والأبرياء عبر العالم، منهم أمريكيين منهم غربيين وأيضا إيرانيين. وأعتقد أن هناك الكثير من الكراهية من جانب النظام الإيراني تجاه أمريكا وتجاه الغرب بشكل كامل. لذلك الرئيس دونالد ترامب قام بالضغط بشكل كبير على هذا النظام أكثر مما فعله أي رئيس أمريكي سابق وأي رئيس آخر في العالم. رئيس دونالد ترامب لا يهتم بأن تستمر هذه الحرب لسنوات، لكنه مستعد للقيام بكل ما هو ممكن من أجل كبح جماح النظام الإيراني.
1: يعني قلت أن هناك النظام الإيراني يحمل الكثير من الكراهية تجاه الولايات المتحدة والغرب. هل راجعت سلوك الولايات المتحدة مع إيران على مدى العقود الماضية، وكذلك سلوك بريطانيا مثلا مع الجانب الإيراني؟ ألا ترى ما يبرر هذه الكراهية؟
2: أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب الشعب الإيراني كما قال في العديد من المرات. إذن أنا لا أتفق بأن الأمريكيون يكرهون الإيرانيين. أمريكا تكره فقط النظام الإيراني الذي كان يتسبب في إراقة الدماء على مدى عقود. إذن هذا هو ما يميز الرئيس دونالد ترامب عن رؤساء آخرين. الرؤساء السابقون لم يكونوا يقومون بأي شيء، رغم أنهم كانوا يرون الكثير من الأمريكيين والغربيين يقتلون من جانب النظام الإيراني. بالتالي الآن نرى بأن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي أظهر الشجاعة الكافية من أجل الضغط على إيران لكي تجنح إلى طاولة المفاوضات وتفتح الملف النووي. إذن رئيس دونالد ترامب الآن يريد أن يجعل هذا النظام مسؤولا عن أفعاله التي قام بها.
1: سيد مختار حداد، لماذا يبادل النظام الإيراني، الرئيس ترامب الذي يحب الشعب الإيراني، يبادل هذه المحبة بكراهية كما يقول ضيفنا؟
3: أنا سأذكر يعني نموذجين للسيد ألريت حول يعني هذا الحب الأمريكي ويعني الرئيس الأمريكي الذي أنا عندما تحدث يعني تذكرت شخصيات مثل سندريلا والحمل الوديع وهذه يعني هناك يعني آخر هذا الحب الذي تبادله مع الشعب الإيراني مدرسة ميناب و168 طفلا الذي استشهد إثر حب الرئيس الأمريكي. أو هناك نعود إلى عام 88 عندما يعني الرئيس الأمريكي ريغان أبرز حبه من خلال استهداف الطائرة المدنية الإيرانية الذي استشهد على إثر 290 مواطن إيراني. يعني هناك توجد كثيرا من هذه نماذج الحب من جانب الرئيس الأمريكي تجاه الشعب الإيراني، ويعني هذا الحب تبلور خلال هذه الفترة من خلال عمليات الإجرام والقتل من جانب الرئيس الأمريكي. ويعني هناك إيران واضح، أولا إيران لا تكره الشعب الأمريكي، هذه حقيقة، والمشكلة ليست مع الشعب الأمريكي، المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية التي تقلب الحقائق تبرز كأنها هي يعني البريئة وهي التي لم تقوم بشيء، وقرون يعني منذ تأسيس أمريكا وبعد ذلك وما قامت به بحق الشعوب ومنه الشعب الإيراني. فلذلك يعني هذا أمر عادي يعني أن أمريكا تأتي وتريد أن تغطي على هذه الجرائم، ولكن هذه الحقائق موجودة وإيران واضحة كذلك. بالرغم يعني رأيتم خلال حتى هذه الحرب يعني بالرغم مما قام به الجيش الأمريكي من عمليات إرهابية إجرامية ضد الشعب الإيراني، إيران دخلت مع الولايات المتحدة في تفاوض، ولكن ترون هو مستمر بنفس السلوك، مستمر بنفس الإجراءات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، ظن ويأتي ويتحدث يقول أنا أقوم بهذه العمليات من أجل الشعب الإيراني، وهو معظم الشهداء أو تقريبا يعني ممكن نقول عدد أكبر من الشهداء هم يعني من المواطنين النساء والأطفال. يعني هذه قائمة طويلة، فقط في هذه الحرب ممكن نذكر أمثلة من مدرسة ميناب، نادي الفتيات في مدينة لامير، استهداف المدرسة في مدينة أبيك في قزوين، استهداف المدرسة في مدينة قومي والكثير من الأمثلة. فلذلك في نهاية المطاف باعتقادي يعني الأمريكان علينا أن يبحثوا في جذور المشكلة داخل الولايات المتحدة وداخل البيت الأبيض وفي عقلية الرئيس الأمريكي.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، يجادل ضيفنا من ديلاوير في الولايات المتحدة بأن هذا الصراع لم يعني يتحول إلى صراع طويل الأمد، هي 5 أشهر فقط. حينما يعني ينزل الجنود على الأرض ويكون هناك عمليات برية، تقريبا يقتنع الجميع أن هذا الصراع بدأ يأخذ منحا آخر. ما إمكانيات تحول الصراع إلى هذه المرحلة،
4: إلى خيار بري،
1: إلى خيار بري من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ أهدافها الكثيرة التي أعلنت عنها؟
4: نعم، عسكريا أعتقد أن هذا خيار غير وارد وحتى في أجندة الجانب الأمريكي، إلا إذا المطبخ العسكري الأمريكي أراد أن يذهب إلى مغامرة لسبب رئيسي، ليس قوة في إيران ولكن قوة في جغرافيا إيران. الكتف الجغرافي الإيراني، إيران عبارة عن قلعة طبيعية، جبال زاغروس، صحراء دشت قوة، الجبال البرز من الشمال، الهضبة الإيرانية، بالتالي إيران قلعة طبيعية محاطة بالجبال لا تصلح لأي عمل هجومي بري. لذلك أسقط الخيار البري منذ بداية العملية العسكرية، ولكن يبدو أن النشاط الاستخباري هو النشاط الذي قد يتزامن مع العمليات الجوية والعمليات البحرية التي تجري الآن. أما أن يكون هناك خيار إبرار، أي بمعنى إنزال من البحر إلى البر أو إدخال جنود إلى الداخل الأمريكي، أعتقد أن ذلك
1: الداخل الإيراني،
4: الداخل الإيراني عفوا، إن حصل فهي مغامرة أمريكية لا أعتقد أنها واردة. لكن قد يقوم الجانب الأمريكي بدفع مجموعة من الحركات الانفصالية المسلحة، بمعنى أن تقاتل بالنيابة عن الجانب الأمريكي، يوفر لها الغطاء الناري ويوفر لها الغطاء الاستخباري.
1: ما هذا قاله الجانب الإيراني في المظاهرات التي سبقت هذه الحرب، إنها كانت مظاهرات معسكرة واستهدفت كثيرا من أفراد الأمن والشرطة في إيران وسحقت تماما، فيبدو أن هذا الخيار لا يجدي نفعا كثيرا في الداخل الإيراني.
4: سابقا لم يكن يجدي نفعا، لكن حاليا أعتقد مع هذه الضربات التي تجري الآن ملامحها واضحة، يبدو أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الإعداد لمثل هذا النوع من الخيار. بارتباطا على سؤالك، هناك نقطة جديرة بالاهتمام. اليوم الجانب الإيراني أعلن عن إسقاط طائرة RQ-11، طائرة استطلاع، طائرة أمريكية، وأسقطت هذه الطائرة في منطقة رامشير في خورستان. هذا الأمر ملفت. هذه الطائرة RQ-11 هي ليست من الطائرات المجنحة الكبيرة، طائرات الاستطلاع الأمريكية، هي طائرة استطلاع أمريكية تكتيكية، بمعنى من الطائرات التي تحمل على ظهر الجنود، مداها لا يتجاوز 10 كيلومتر، وهذه الطائرة وزنها أصلا 2 كيلوغرام،
1: بما يعني أن هناك عناصر على الأرض داخل إيران أطلقتها.
4: والمنطقة التي أسقطت فيها الطائرة 127 كيلومتر بعيد داخل عن الحدود العراقية، بعيد عن الحدود. طيب إذا كان مدى الطائرة 10 كيلو، ماذا تفعل الطائرة في 127 كيلومتر؟ هذا الأمر ملفت. قد يكون هناك شيئا ما يتم استطلاعه في هذه المنطقة من قبل عناصر، قد تكون إما عناصر خاصة أو من قبل الجماعات الانفصالية.
1: طيب سؤال افتراضي ولكنه فني في نهاية المطاف، كم تحتاج الولايات المتحدة إذا ما قررت القيام بعملية برية، سواء كانت عملية واسعة النطاق لتغيير النظام على غرار ما حدث في العراق، أو محدودة لاستخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من تحت الأنقاض؟
4: فيما حدث بالعراق، إيران أكبر من العراق بمساحة 3 مرات، تتكلم عن 1,648,000 كيلومتر مربع، إيران 90 مليون نسمة، بالتالي ديموغرافيا وجغرافيا إيران معقدة لأي عمل بري. أي مطبخ عسكري يريد أن يدرس إيران من زاوية العمل البري إلى إيران لا يسقط الخيار البري كليا، وبالتالي الجانب الأمريكي إن أراد أن يذهب إلى خيار بري، أي بمعنى إلى مغامرة برية، قد يقتصر ذلك على بعض الجزر الموجودة، وحتى الجزر على سبيل المثال لارك هي منطقة تقتيل لأي قوة برية. لذلك العمل الممكن الأكثر احتمالا والأفضل لأي خيار مطبخ عسكري بتوجيه سياسي هو هذا العمل الممكن الذي يجري الآن، عمليات القصف المركب على نظام الأحزمة النارية، حزام على الساحل الغربي ثم حزام باتجاه حاجي أباد التي قصفت قبل قليل. حاجي أباد تبعد 186 كيلومتر عن الساحل الغربي، وحاجي أباد تبعد 200 كيلومتر عن شيراز و200 كيلومتر عن بندر عباس. أبرز معالم حاجي أباد أنها من مدن الصواريخ، ويوم أمس يزد مدن صواريخ، إذا تركيز على الأهداف عالية القيمة في هذه المناطق. أما أن تذهب إلى الخيار البري أعتقد أنه سيكون مقتل للقوات الأمريكية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، الصراعات طويلة الأمد في التاريخ الأمريكي، ألا تشكل هاجسا لصانع القرار الأمريكي في هذه المرحلة أن يقع في مثل هذا الفخ مجددا؟
0: هذا يستحضر حقيقة أن الولايات المتحدة خاضت منذ الحرب العالمية الثانية 19 حربا من هذا النوع، وأذكر بالخصوص حرب الكوريتين. إلى هذا اليوم منذ الخمسينات إلى الآن قرابة أكثر من 70 عاما لم يتم حل الأزمة الكورية، لازال هناك منطقة الفصل أو العزل بين الكوريتين، ناهيك عن حرب فيتنام والعراق أفغانستان والآن إيران. وأعتقد أن حرب إيران هي أيضا نموذج من هذه الحروب التي تقدم عليها أمريكا الجمهورية، أمريكا اليمين، أمريكا الآن، أمريكا الترامبية، تقدم عليها بحسابات مغايرة لما يحدث ميدانيا. وأرى أن هناك تماثلا يقترب من الحالتين، حالة أمريكا عند إعلان حرب فيتنام وحالة إيران الآن، أن هناك تخبط استراتيجي واضح، وهناك امتداد في الزمن وفي المكان لعمليات القصف وللعمليات العسكرية على اختلاف أبعادها، ولكن لا تتحقق المعادلة الصفرية. يعني إذا كنا نعتبر أن أفغانستان توصف في الأدبيات العسكرية بأنها مقبرة الإمبراطوريات الجغرافية والديموغرافية، خاصة الجغرافية الإيرانية أيضا ربما
1: شديدة الشبه،
0: فيمكن أيضا أن نقارن حالة أفغانستان كيف قاومت المادة السوفيتية وكيف فشل فيها الغزو الأمريكي. الآن الحالة الإيرانية يعني تؤكد حقيقة أن ما نقوله في أدبيات الصراع أن الولايات المتحدة في الغالب العام تدخل في صراعات ولكنها لا تعرف كيف تخرج منها، بمعنى الأمريكي يفكر في الصراع ولا يعرف كيف يفكر في إحلال السلام أو في هذه التسوية، وهذا ليس جديدا على التاريخ الأمريكي، ليس فقط فيما يعود إلى الحرب العالمية الثانية بل يمكن أن نعود به إلى القرن الثامن عشر، يعني حتى ما قبل قيام الولايات المتحدة منذ 250 عاما. إذن الفكر أو الثقافة السياسية تتشبع كثيرا بالقوة وربما أحيانا تستخف ببعض المناطق وببعض الشعوب، وبالتالي يعني المسألة هي أكبر من سمك العداء الأمريكي الإيراني منذ عام 79. والآن حتى عندما بدأت المفاوضات قبل شهر، بمعنى عند خلال اجتماعات سويسرا واجتماعات الدوحة، كان هناك مسار سياسي يتحرك ولكن لم تكن هناك لا المسارات الثقافية ولا المسارات التي تحيط بهذا هذه الحرب، بمعنى أن المفاوضين لم يتحرروا من تلك العقد الأيديولوجية التي تشبعوا بها أمريكيا وأيضا إيرانيا. إذن بمعنى كمن يخطو خطوة إلى الأمام ويجد نفسه يخطو خطوتين إلى الوراء. للأسف الصراع الحالي في إيران عنده قوة للدفع الذاتي من الناحية السلبية ولا أجد ما يوازيها من الناحية الإيجابية، بمعنى قلب العقليات وقلب الذهنيات من مزيد من القوة ومزيد من الندية ومزيد من استعراض هذه القوة إلى البحث عن تسوية. لا أرى حقيقة ما يجسد لي أن هناك استعداد أمريكي أو إيراني أن الوقت قد حان للبحث جديا عن هذه التسوية السلمية.
4: أنك فقط تعقيب على كلام الدكتور الشرقاوي، تأكيد على كلام الدكتور الشرقاوي، أعتقد لو أن الصراع ترك للسياسيين لحل من فترة طويلة، لكن الصراع اختطف من الأفكار الراديكالية سواء من هيكزيت وزير الدفاع الأمريكي أو من أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، مجيد موسوي قائد القوة الجوفضائية، أو حتى من نتنياهو. بالتالي بات الفكر الراديكالي هو الذي يحكم الصراع وأزم إلى ما وصل إليه، وإلا لو ترك للسياسيين سواء السياسيين الإيرانيين أو السياسيين الأمريكيين، أعتقد أن
1: نتنياهو وهيكزيت هم سياسيون،
4: هم سياسيين، لكن راديكالية نتنياهو وراديكالية هيكزيت وراديكالية الجنرالات الإيرانيين أوصلت الصراع إلى هذا الأفق المسدود، لا حلا سياسيا ولا حل ولا أفقا عسكريا.
1: يعني ما الأسس التي يمكن أن يحل عليها هذا الصراع في ظل التفسيرات المتباينة لمسألة السيادة على هرمز ومسألة الرغبة في التعامل الحسن مع الجيران وتقليم الأذرع الإيرانية في المنطقة؟ كيف يمكن التوصل إلى اتفاق في ظل هذه المتناقضات الكبيرة والتفسيرات المختلفة؟
4: لا يمكن التوصل إلى اتفاق، لأن الكل يريد أن يعمل بمنطق القوة سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، ومن يذكي هذا الخلاف هو الكيان الصهيوني. بالتالي ثلاث أقطاب هي التي تذكي الخلاف. أعتقد أن يترك الصراع للسياسيين سواء سياسيين معتدلين من الناحية الإيرانية أو من الجانب الأمريكي يمكن أن يحل.
0: ممكن أضيف جملة مختصرة؟ إذا عدنا إلى فبراير، لو ألغينا دور نتنياهو، لو ألغينا دور هؤلاء الصقور المتشبعين بالعداء التاريخي لإيران، ولو ألغينا مجموعة حوافز كلها لعبت على ميزة ترامب، كان ترامب رجل الصفقة وكانت هناك صفقة إيرانية أمريكية.
1: طيب سؤالنا للسيد مختار حداد، وكالة إسنا للأنباء الإيرانية نقلت عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، مؤكدا أن إيران لا تنوي أن تنتهك سيادة السلطنة. وماذا فعلت إيران غير أنها انتهكت سيادة السلطنة حينما استهدفت السفن التي عبرت في المسار القريب من السواحل العمانية؟ لماذا يعني هذه المروحة في المكان؟
3: أريد أوضح نقطة بالنسبة يعني بأن نقارن مثلا قائد حرس الثوري الإسلامي مع هيكزيت، هذا لم يكن صحيح. يعني اذا نعود الى الان اجتماعات مجلس الاعلى الامن القومي الايراني، هناك يعني قياده القوات المسلحه منها قائد حرس الثوره الاسلامي هو الذي يعني ايد هذه المفاوضات، صوت لصالحها ويعني ايدوا مذكره التفاهم. هناك احد في ايران لا يريد الحرب، ولكن هذه الحرب تم فرضها على

0: إيران، وعلى أساس ذلك يعني إيران تدافع عن نفسها وتدافع عن البلاد وعن الشعب الإيراني. وأضيف نقطة أخرى بالنسبة للجماعات الانفصالية، إذا تسمحوا لي قبل أن أرد على هذا السؤال، أنا أتفق مع سيادة العميد أو العقيد في هذا الموضوع. لماذا؟ وهذه نقطة مهمة للغاية. شوفوا الآن إذا نرى التركيز في الضرب في شرق إيران وفي منطقة محافظة سيستان بلوشستان، يبدو الولايات المتحدة تريد أن تحضر شيئا هناك. وتعرفون يعني هذه الجماعات الإرهابية الانفصالية متواجدة داخل أراضي باكستان. في هذه الحالة يجب أن نرى إلى متى يعني باكستان ستبقى تمنع هذه الجماعات ولا تخضع مثلا للابتزاز أو الضغط الأمريكي. ولكن الضغط في أو الضغط أو الهجوم في هذه المناطق الحدودية يوحي بأن هناك يوجد هدف من الولايات المتحدة بأن تفعل هذه الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك. الجماعات الإرهابية المتواجدة في إقليم كردستان العراق هذه واضحة، إيران تتعامل وتضرب وتستهدفهم. وهناك يعني بين إيران والعراق أصلا أساسا توجد اتفاقية أمنية، والمسؤول النهائي سيكون يعني أساسا الحكومة العراقية ومسؤولي الإقليم لمواجهة هذه الجماعة. بالنسبة لسؤالكم وهو سؤال مهم، يعني أتحدث عن معلومة، يعني هناك المعلومات تفيد في آخر اجتماع قبل بدء هذه الجولة من الحرب الواسعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصلا هناك إيران وسلطنة عمان توصل إلى يعني اتفاق أن يحدد مسارا، وأمريكا هذه المرة رفضت هذا المسار، واعتقد الجانب القطري كان موجود في المفاوضات. فلذلك باعتقادي يعني إيران الآن ما تقوم به هو يعني أولا من انتهك البند الخامس، يعني هو السيد غريب عبادي قلت قبل 3 أو 4 أيام وضح ما حدث، قال كان فقط فترة شهر إيران تقوم بإزالة الألغام تحدد مسار آمن، بعد ذلك كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية وإيران وسلطنة عمان تتفقان. ولكن أمريكا أثبتت بأن لديها نية مبيتة، عندما قبل شهر كنا نستمع إلى تصريح للرئيس الأمريكي عندما قال لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسول، بعض ممكن كان يستهزئ بالتصريح، يقول هذا ضمن التصريحات الترامبية، ولكن هو لا، هو يبدو كان جادا في هذا الموضوع، يعني هو لم يسمح بهذا الموضوع وجاءت قالها يعني خلال هذه الأيام بأنه يريد أن يسيطر على مضيق هرمز ويفرض الرسوم، تراجع في موضوع الرسوم، قال يعني من خلال عقود، والعقود لا فرق لها مع الرسوم، يعني هو يريد ابتزاز أو يقوم بالابتزاز الاقتصادي من أجل يعني الحصول على الأموال. وحتى يعني أنا ذكرت سابقا في إحدى النشرات يعني في كواليس اجتماعات إسلام أباد بنس قال، وهذه معلومة مؤكدة، قال للجانب الإيراني تعالوا معا نسيطر على مضيق هرمز ونبسط السيطرة وهناك نقوم بتحصيل الأموال والضرائب، وهذا أمر حتما إيران ترفضه. في نهاية المطاف أمريكا لا دورة أساسا، أساس المشكلة اللي ترى إيران ترى لا دورة لأمريكا في هذه المنطقة لكي تأتي وتسيطر على مثلا مضيق هرمز أو على المنطقة عسكريا.
1: سؤالنا للسيد أرلت من ديلاوير، ذكر ضيوفنا أنه لو أن استبعدت العناصر المتشددة التي أثرت في معادلة الصراع في بدايته مثل بيت هيكسيث وبنيامين نتنياهو، فإن الرئيس دونالد ترامب ما كان ليذهب إلى هذا المدى. وكذلك قال مراسلنا في واشنطن نقلا عن الديمقراطيين في هذه المرحلة وبعد مقتل جنديين وفقدان ثالث في قاعدة الأزرق في الأردن، نقل عن الديمقراطيين أنهم يقولون إن هذه الحرب ما كانت حربا ضروريا وما كان للولايات المتحدة أن تدخلها بالأساس. إلى أي مدى هذا المنطق سليم؟
2: بالنسبة للحديث عن الديمقراطيين طبعا هذا غير منطقي، نحن نتحدث عن رئيس الديمقراطي كان قد قال بأن النظام هو نظام إرهابي، ونحن نتحدث عن دولة داعمة للإرهاب بامتياز في العالم، والأمريكيون اليوم والديمقراطيون بالخصوص لا يريدون رئيس ترامب ولا يحبون رئيس ترامب، فهم يكرهونه بغض النظر، حتى إذا ما تنفس بشكل طبيعي فهم سيقولون تنفسه غير طبيعي، وبالتالي هم منزعجون من أي شيء يقوم به رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن هذا السلوك الذي يظهره رئيس دونالد

0: ترامب تجاه إيران إن هو بسبب أن هذا النظام هو نظام راعي للإرهاب، ولم يقل أي طرف بأنه يسمح لإيران امتلاك السلاح النووي. إيران فقط هي التي كانت تتحدث عن حقها في امتلاك السلاح النووي، لكن
1: عذرا على المقاطعة، متى سيد أرلت متى تحدثت إيران عن حقها في امتلاك سلاح نووي؟ يعني على إن لم تخن الذاكرة فإن الجانب الإيراني يردد طول الوقت أنه لا يريد سوى الطاقة النووية ولا يريد امتلاك القنابل النووية، والمرشد السابق علي خامنئي أصدر فتوى صريحة بحرمة امتلاك السلاح النووي. متى كان هذا الكلام؟
0: نعم، هذا بالتأكيد كلام جميل وكلام معسول من قبل الإيرانيين، لكن وكالة الطاقة الذرية الدولية لديها بالتأكيد دراية كبيرة بما كان يحدث في إيران، وهناك تخصيب للإيرانيين بحوالي 60%، عندما تصل ل 60% فأنت تقترب من صناعة أسلحة نووية. إيران كانت تكذب حول مستويات التخصيب، وكانت تكذب بخصوص طموحها. أنت لا تصل إلى نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم إلا إذا كانت لك طموحات للوصول لأسلحة نووية. هذه ليست تحليلات من جانبي ولا من جانب رئيس دونالد ترامب، لكن هذا تقييم من قبل الطاقة الدولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعتقد أن الكل بات مدرك لهذه الحقائق وهذه الأمور. لا أحد يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
1: وهذا ما كان يقوله ضيوفنا هنا في الاستوديو من استبعاد العناصر المتطرفة التي تريد حربا بلا نهاية، حتى هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. يعني ما تقوله أنت هو نفسه ما قاله بنيامين نتنياهو على مدى عقود عن إيران واقترابها خلال أسابيع وخلال شهور من امتلاك سلاح نووي، واتضح أن كل هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة. ما الذي يجعل العالم يصدق الآن نفس هذه الخطابات التي رددها نتنياهو على مدى عقود واتضح أنها كاذبة؟
0: نعم، بنيامين نتنياهو قد يكون هو رأي في هذا الخصوص. هناك من يعتقد ويؤمن بهذا الرأي، وهناك من يرفض هذا الرأي، لكن الجميع يثق فيما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي كانت مطلعة على مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران من أجل الوصول إلى صناعة أسلحة نووية. إيران تجاوزت ما هو مسموح به في إطار البرامج المدنية، وأعتقد أن النظام كان دوما يكذب ولا يمكن الوثوق به على الإطلاق، ولا أحد يدعم مسعى إيران في الحصول على سلاح نووي.
1: كررت أكثر من مرة أن إيران دولة ترعى الإرهاب، ماذا تصنع الولايات المتحدة وإسرائيل إذن؟
0: نحن ندافع عن أنفسنا، والولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن نفسها، ونحلف عبر العالم.
1: سيد مختار حداد، هذه الحرب كانت من وجهة النظر الأمريكية كما قال ضيفنا كانت ضرورية للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. هل هذا هو توصيفك أو هذا فهمك لطبيعة الصراع؟
2: نعم، نوضح بعض النقاط حول هذا الموضوع للسيد أرلت. يعني وانا منذ عام 2004 اتابع يعني هذه المباحثات النوويه التي بدات من سعد اباد، اتفاقيه سعد اباد، الى اليوم، وكنت حاضر في كل جولات الاتفاق النووي. يعني اولا امريكا معروفه مثل هذا الكلام، يعني حتى نتذكر عندما جاءت بالذريعه لكي تهاجم العراق، وحتى بعد اسقاط النظام داخل العراق كانت تبحث على ذريعتها لكي مثلا تقول عثرت على اسلحه دمار شامل، ولم تعثر على ولو برميل من تلك المواد التي تستخدم في اسلحه الدمار الشامل حسب الوصف الامريكي. اقول شيء للسيد أرلت، وذكر كثيرا الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. ولا تقرير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد حتى اليوم انحراف برنامج إيران النووي إلى البرنامج العسكري، حتى عندما
1: طيب نأخذ هذه النقطة هي نقطة مهمة ونعود بها للسيد أرلت. إذا كنت تتهم النظام الإيراني بالأكاذيب، فماذا كانت تفعل الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الابن حينما وقف كولين باول في الأمم المتحدة وزعم أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، ثم لما لم يجد اقتناعا من مجلس الأمن الدولي ذهب وشن هذه الحرب غير القانونية على العراق التي أعادته إلى كما قال يعني يوصف دائما أعادته إلى العصور الوسطى وتركت جروحا في هذا البلد نقصد العراق عصية على البرء حتى اللحظة الراهنة.
0: كلا كلا، لا أعتقد أن هناك تشابه في المسارين. نحن نتحدث عن فرق ما بين البرتقال والتفاح، والفرق شاسع هنا. لا أعتقد أن هناك تشابه. يجب أن نقول بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت دوما تقول بأن هناك تجاوز لمستويات تخصيب اليورانيوم. يمكن لإيران أن تقوم
1: عذرا على المقاطعة، عذرا على المقاطعة سيد أرلت، أنت قلت هذا بالفعل. أنا سألتك عن جزئية محددة، تتهم الجانب الإيراني أو النظام الإيراني بالكذب، ماذا كانت تفعل الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الابن من ادعاءات بامتلاك العراق لسلاح دمار شامل؟ أم لم تكن هذه أكاذيب؟
0: لا أدري في الحقيقة، لكي أكون صريحا لا أحد يثق بالصحافة، لكن عندما نتحدث عن الاستخبارات فهذا شيء مختلف. إذن المعلومات كانت من جانب الاستخبارات الأمريكية، لا يمكن أن ندخل في هذه النقاشات. نحن الآن نتحدث عن رئيس دونالد ترامب الذي يلاحق نظاما يكره أمريكا ويكره الغرب وقتل الآلاف، ونظام أيضا قام بتجاوز لكل الحدود المسموح بها فيما يخص تخصيب اليورانيوم، وهذا مثبت من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية. وأعتقد
1: سيد مختار حداد، على حد كلام ضيفنا فإنه ليس هناك تشابه بين حالة العراق وبين ما آلت إليه الأمور في إيران، لأن إيران تجاوزت الحدود المسموحة في تخصيب اليورانيوم باختصار لو تكرمت.
2: يعني هو كان أعتقد مرة قال ضابط استخبارات عسكرية، يعني حتى الاستخبارات الأمريكية في تقاريرها لم تؤكد بأنه إيران انحرفت من برنامجها النووي السلمي باتجاه برنامج عسكري 60% وحتى 90% ويكون مسموح ضمن الام بي تي. فلذلك يعني واضحة إيران حتى الآن لم تخرج بذلك الاتجاه. وأنا ذكرت لهم الآن مثالا من الاستخبارات الأمريكية وتقاريرها، وحتى آخر تقرير اللي تحدث فيه عن برنامج إيران النووي لم تقول بأنه إيران انحرفت عن هذا البرنامج باتجاه العسكري.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد، ونشكر ضيفنا من ديلاوير السيد بوب أرلت، وأشكر كذلك ضيفينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي والعميد العقيد نضال أبو زيد. مشاهدينا الكرام، نوار تكمل مع حضراتكم هذه التغطية.
3: شكرا جزيلا لك محمود، نواصل معكم تغطيتنا المستمرة مشاهدينا للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء قالت وكالة مهر إن العدو الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيرك بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وقالت وكالة تسنيم إن العدو الأمريكي هاجم منطقة بالقرب من مدينة حاجي أباد بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران دون وقوع خسائر بشرية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان